0: المحكمة العليا الإسرائيلية القائمتين العربيتين إلى سباق انتخابات الكنيست في قرار يدفع بالتمثيل العربي مرة أخرى إلى خريطة المنافسة الانتخابية، بينما تشير استطلاعات إلى غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين الرئيسيين، ما يجعل حجم التمثيل العربي عنصرا حاضرا في حساب التحالفات.
1: حسمت المحكمة العليا الإسرائيلية معركة شطب القوائم والمرشحين العرب قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر، فأعادت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى السباق الانتخابي وألغت قرار شطب عضو الكنيست عوفر كاسيف، فيما خرج رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من المنافسة بعد سحب ترشحه. القرار الصادر ألغى معظم قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي اتخذتها في 23 من سبتمبر، عندما شطبت القائمتين وكاسيف وأبو شحادة استنادا إلى المادة 7(ا) من قانون أساس الكنيست، وسمحت المحكمة للقائمتين بالمشاركة بإجماع القضاة 9، فيما ألغت شطب كاسيف بأغلبية 7 قضاة مقابل 2. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها القضاة إلى تصريحات كاسيف ومواقفه، رأت أغلبية المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تصل إلى الكتلة الحرجة المطلوبة لإثبات سبب قانوني لشطبه. أما قضية أبو شحادة فلم تصل إلى حكم نهائي بعدما أبلغه رئيس المحكمة إسحاق عميد بوجود اتجاه لدى أغلبية القضاة لتأييد شطبه فسحب ترشحه. وتكشف القرارات تشددا قضائيا في تطبيق شروط الإقصاء من الانتخابات، مع اختلاف واضح بين ملفات المرشحين والقوائم وطبيعة الأدلة المقدمة في كل منها. سياسيا، تعيد عودة القائمتين العربيتين أصوات الناخبين العرب إلى الحسابات الانتخابية الكاملة بعدما كان احتمال شطبهما يهدد بخروجهما من المنافسة، وتتركز الأنظار الآن على قدرتهما على تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% وعدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها. وتكتسب هذه المقاعد أهمية في توزيع موازين القوى داخل الكنيست، إذ يحتاج أي معسكر إلى 61 مقعدا لتشكيل حكومة، وبذلك تنتقل معركة القوائم العربية من ساحات القضاء إلى صناديق الاقتراع، حيث ستحدد أصوات الناخبين حجم حضورها البرلماني وتأثيره في الخريطة السياسية الإسرائيلية المقبلة.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك. سياسيا وقانونيا، ما الذي يعنيه قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء قرار اللجنة المركزية للانتخابات بشطب الأحزاب العربية؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ رائد وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: يعني نبدأ من المستوى القانوني، ومن الواضح أن ذهاب المحكمة العليا لإلغاء قرار الشطب هو من الناحية الإجرائية محاولة لإظهار أنه هناك ديمقراطية وهناك قانون، ولكن حادثة سامي أبو شحادة تحديدا تشير إلى أن هناك ضغط على الوجود العربي والتمثيل العربي في الانتخابات، وبالتالي بالرغم أنه المحكمة حاولت أن تقول أنها انتصرت للديمقراطية، ولكن في الحقيقة المجتمع الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية تتجه نحو العنصرية والفاشية وإقصاء تجمع عربي يصل إلى 20% من يعني بين قوسين نقول السكان في دولة الاحتلال الإسرائيلي من فلسطينية 48، إقصاهم من المشهد السياسي، وما يجري أصلا هو جزء من هذا المشهد. على المستوى السياسي، قوى اليمين الصهيوني التي تخشى من حضور كبير للقوائم العربية في الانتخابات حاولت أن تطرح هذا الكرت أو هذه البطاقة كدعاية انتخابية، وهي ربما تعلم مسبقا أن المحكمة ستلغي هذا الشطب من قوائم الانتخابات لتستخدمها مادة دعائية في الانتخابات. هذا
0: كيف؟ كيف يعني يمكن استخدام قرار المحكمة من جانب اليمين كمادة دعائية؟
2: يعني مثلا بني كفير قال أنه استطاع أن يشطب سامي أبو شحادة من الترشح للانتخابات وأنه سيستمر في هذا العمل وصور ذلك على أنه إنجاز. وحتى في حال يعني فشلوا في يعني لو المحكمة قالت أن سامي أبو شحادة يمكنه أن يترشح والقوائم كلها كما فعلت مع القوائم سيصور ذلك أن العرب سيأخذ الكنيسة وعلينا أن نستمر في هذا الأمر. هو أحدث حالة جدل لأنه يخشى أن المعسكر المعتدل بقيادة آيزنكوت أو يعني بين قوسين مقابل اليمين المتشدد المعسكر التغيير فلنقول وليس المعتدل هو ربما إذا لم يستطع أن يصل الحسم فإن أحد خياراته هو التحالف مع القوائم العربية.
0: طيب عودة القوائم العربية عودة الأحزاب العربية إلى السباق الانتخابي كيف تغير في خريطة الاستحواذ قبل يعني أسابيع قليلة من الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟
2: يعني أهم نقطة هو أن الوجود العربي في التمثيل السياسي أو في البرلمان سيبقى موجودا. يعني هناك تقديرات بأنه يعني من 8 إلى 12 مقعد تتراوح استطلاعات الرأي ولكن آخر استطلاعات قبل أيام قليلة أشارت إلى أن القوائم العربية بمجموعها عندنا قائمتين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة بمجموعهم يحصلوا تقريبا على 12 صوتا وهذا أيضا يعتمد على نسبة المشاركة من المجتمع العربي التي كانت قليلة جدا في الانتخابات الأخيرة حوالي 44% على خلاف ما حصل في عام 2020 وصلت إلى 60 أو 65%. يتوقع أنها تكون هذه المرة بسبب الضغط السياسي هدم البيوت في النقب والتضييق وانتشار الجريمة أنه يكون نوع من زيادة التصويت ليصل من 44% في الانتخابات الأخيرة إلى 50 إلى 55% في الانتخابات القادمة.
0: إلى جانب المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي 48 هل هناك حظوظ لهذه القوائم ولهذه الأحزاب لدى الإسرائيليين أنفسهم؟
2: يعني بنسبة قليلة جدا. يعني إحدى القائمة يعني أحد الأحزاب التي تشكل القائمة المشتركة لديها يعني نوع من الأعضاء اليهود في القائمة ولكن بأعداد محدودة جدا. أحيانا بعض أحزاب اليسار الإسرائيلي تتداخل بعض المطالب فيما بينها وبين القوائم العربية لأنها تتحدث عن الديمقراطية والمساواة فيكون هناك نوع من التداخل ولكن بشكل خاصة في الأعوام الأخيرة ومع بروز اليمين وتهديد الهوية العربية باتت هناك نوع من التكتل الأيديولوجي وخاصة أمام الاستهداف من اليمين المتشدد.
0: هل يمكن أن يكون هناك خطاب موجه من الأحزاب اليسارية وأحزاب المعارضة دعنا نقول في إسرائيل لناخبيها بنوع من التوجيه باتجاه وضع الأصوات في سلة القوائم العربية؟
2: يعني هو حاليا هناك حذر شديد من هذا الأمر لأن اليمين يستهدفهم بأنهم يريدوا أن يتعاونوا مع العرب خاصة في بيئة ما بعد 7 أكتوبر. هناك الاتهام الأساسي لأيزنكوت ولمعسكر التغيير كله ولبرمان وغيرهم بأنهم مستعدين للذهاب نحو التحالف مع العرب مقابل الصهاينة واليهود وبالتالي هم يحذرون من ذلك وترجيحهم الأساسي أن يشكلوا تحالف إسرائيلي من الأحزاب اليسارية وأحزاب الوسط مقابل نتنياهو وأحزاب اليمين. ولكن إذا تساوت كما يقولون إذا تساوت الأمور بينهما وعجز كل معسكر عن الحسم سيكون معسكر الوسط واليسار مضطر إلى أن يتفاهم مع القائمة العربية إذا عجز ولكن ترجيحه الأول ولذلك تعليق اليوم على موضوع الشطب هو كان مع الشطب وضد سامي أبو شحادة لبرمان تحدث وأيزنكوت أيضا تحدث وحتى يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين اللي هو حزب العمل سابقا تحدث عن هذا الأمر وانتقد سامي أبو شحادة وانتقد القوائم العربية ولكن أيضا يتعاملون بحذر مع هذا الأمر.
0: يعني الآن لدينا ثلاث تيارات التيار العربي في المنتصف باعتبار أن حصصه ستكون مرجحة وليست حصص ثقيلة ولدينا تيار اليمين الذي يتزعمه الليكود ونتنياهو وتيار اليسار أو المعارضة إذا صحت التسمية في حال استمرت نتائج الاستطلاعات وانعكست في صناديق الانتخابات كيف سيكون المشهد؟ هل يمكن لليمين أن يذهب باتجاه القوائم العربية؟ هل يمكن للمعارضة أن تذهب باتجاه القوائم العربية؟ ما الذي سيحدث لتجنب ربما العودة إلى انتخابات مبكرة؟
2: نعم، هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول هو فوز معسكر نتنياهو حتى هذه اللحظة.

0: لحظة الاستطلاعات لا تعطيه الأولوية، قد يتقدم أو يتراجع في الأيام القادمة. ونحن نرى أن نتنياهو يحاول أن يفتعل شيئا، يحاول أن يفتعل شيئا ليرفع أصواته مرة أخرى، كل حدث يحاول استغلاله.
1: هذا هذا سأتي عليه. نعم. ولكن نحن نتكلم عن عدد غير قليل من المقاعد يجب أن يحصل عليها نتنياهو وتكتله لكي يصل إلى عتبة 61 مقعدا.
0: بالضبط، اليمين يتجه إلى التحالف مع القوائم العربية، هذا تقريبا صعب جدا ومستبعد. الخيار الثاني أن يستطيعوا تشكيل حكومة من المعارضة، يعني نعلم أن هناك أيزنكوت وليبرمان وبنت ولبيد وغيرهم من الأحزاب الصغيرة، يريدوا أن يشكلوا حكومة لوحدهم. إذا لم يستطيعوا وعجزوا أمامهم
1: هذا
0: خيار،
1: هذا ربما مرجح وفق الاستطلاعات الرأي.
0: نعم، هذا خيارهم أن يتحالفوا مع القوائم العربية، والقوائم العربية جزء كبير منها مستعد لتوفير شبكة غطاء أمان لدعم هذا التحالف لكي يفوز مقابل تحالف نتنياهو.
1: هذا التحالف، يعني عفوا دكتور، ألن يكون هشا في مواجهة اليمين باعتبار أنه تحالف مع العرب؟
0: يعني ستكون هذه أحد نقاط ضعفه في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وسيتم توجيه الاتهامات له بهذا الأمر. ولكن لدينا هناك سابقة أنه منصور عباس أحد يعني رئيس القائمة الموحدة هو دعم حكومة بنت ولابيد في 2020، وثم بعد ذلك حصل انسحابات من هذه الحكومة وتفككت. ولكن كان هناك هذا الأمر حدث لأول مرة في مشاركة في الائتلاف الحكومي من حزب عربي، وتم هذا الأمر. صحيح أن هذه الحكومة لم تستمر، وهذا يشير إلى أنه الأمر يمكن أن يكون هشا، وهذا يؤثر أيضا على فكرة التصويت مرة أخرى والإحباط في المجتمع العربي في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: طيب، من اليوم بعودة الأحزاب العربية وحتى الوصول إلى صندوق الاقتراع في 27 من أكتوبر، ما الآليات التي يمكن أن يستخدمها كل من معسكر نتنياهو والمعسكر المقابل لتحسين وضعه وتلافي أن يذهب إلى التحالف مع القوائم العربية؟
0: نعم، الآن هناك أحد الآليات الأساسية التي يشتغل عليها كل معسكر هو التحالف مع أكبر عدد ممكن من الأحزاب الصغيرة. نعلم نسبة الحسم في دولة الاحتلال الإسرائيلي 3.25%، وبالتالي هناك إمكانية صعود وهبوط كبير جدا. حتى فكرة مشاركة أكبر عدد أكبر من لماذا أصلا في النقاط المهمة التي ربما لم نذكرها، وهي جيد أن يعني ذكرتني أن أشير إليها، أنه مشاركة الأحزاب العربية بشكل كبير يرفع يعني يرفع قيمة المقعد الانتخابي في الكنيست، يجعل مثلا حزب مثل حزب سموتريتش يمكن أن يكون تحت نسبة الحسم، وبالتالي هذا يجعل نتنياهو في وضع في مأزق. وقد يكون أحد أسباب الذهاب لخيار اللجنة الانتخابية بالشطب والتهديد هو جعل المجتمع العربي بشكل محبط لا يذهب إلى الانتخابات، وبالتالي يصبح سموتريتش في ارتفاع. 5 استطلاعات رأي على الأقل قبل مايو كانت تشير أنه سموتريتش تحت العتبة الانتخابية، يعني لن يمر. وبالتالي فكرة المشاركة في الانتخابات والأحزاب الصغيرة تؤثر بشكل كبير، لذلك هذه أول آلية. الآلية الثانية هي عملية التحريض والأيديولوجي تجاه الآخر، وموضوع البقاء وموضوع التشدد في الذهاب نحو إرضاء الطبقات. مثلا موضوع التجنيد، موضوع التجنيد اليوم هو موضوع مهم جدا، يكاد يكون بعد القائمة العربية هو الموضوع الأول قبلها أو الثاني بعدها بشكل، هناك يعني اختلاف في الأولويات. موضوع التجنيد، الأحزاب الحريدية تضغط باتجاه موضوع التجنيد أن يكون إعفاء من التجنيد، والأحزاب القومية تريد أن يكون موضوع التجنيد، وهناك استقطاب كبير. واليوم هناك لدينا حزب جديد في إسرائيل اسمه حزب الاحتياطيون، والتيار الاقتصادي هذا من جنود الاحتياط الذين يريدون دعم فكرة التجنيد في المجتمع الإسرائيلي. حزب كامل إذا دخل هذا الانتخابات يدعم معسكر أيزنكوت. النقطة الثالثة المتعلقة وهي بيد نتنياهو، وهو يعطي أوامر للجيش بالتصعيد وإعداد خطط تجاه غزة وتجاه لبنان وتجاه إيران، ويحاول أن يفتعل أحداث كبيرة يعني ترفع من أصوات دعمه ولو بمستوى قليل، لأنه نعلم أن الأمور متقاربة ما بين المعسكرين بشكل كبير.
1: أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: من جبهات تيغراي إلى قلب أديس أبابا، يتسع نطاق القتال في إثيوبيا مع وصول الضربات إلى العاصمة. وفي تطور دبلوماسي، تبادلت كل من إثيوبيا وإريتريا الرسائل الدبلوماسية بين قطع العلاقات وطرد الدبلوماسيين، في تصعيد يعيد إلى الواجهة شبح الحرب الإثيوبية الإريترية، لكن هذه المرة في بيئة إقليمية أكثر تعقيداً.
1: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600,000 شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرة المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة. لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي. سيادة العقيد، أهلا ومرحبا بك. ما الدلالات العسكرية لوصول نيران القتال إلى العاصمة أديس أبابا؟
2: نعم، حقيقة مسألة الدلالات هي كثيرة. أولا، بأنه لأول مرة يمكن الطائرات المسيرة تستخدم من قبل جبهة تيغراي بهذه الكثافة في الوصول إلى أديس أبابا، وهو يعني تهديد مباشر إلى العاصمة السياسية بالنسبة لأديس أبابا. الأمر الآخر، بأنه هناك عمليات عسكرية على الأرض. العمل العسكري على الأرض بدأ الآن يأخذ منحى آخر. هناك تقدم للجبهة التي تقودها حكومة أديس أبابا باتجاه إقليم تيغراي، وبنفس الوقت هناك عملية استخدام للطائرات المسيرة والإمكانيات والقدرات العسكرية والموارد بشكل قد يؤمن عملية الدخول إلى هذا الإقليم خلال الفترة المقبلة. بمعنى أننا نتكلم عن عمل عسكري يمكن أن نقول بأنه يستخدم القوات البرية ويستخدم القوات الجوية في آن واحد لغرض حسم هذه المعركة.
0: ماذا عن وجود الطائرات المسيرة؟ فكرة وجود الطائرات المسيرة في أيدي الفصائل أو تحالف الفصائل وفي مقدمتها جبهة تحرير شعب تيغراي، ما الذي يمكن أن يوصل هذه التكنولوجيا إلى أيدي هذه الفصائل؟
2: نعم، حقيقة هذه الجبهة هي مدعومة الآن، يعني تعتبر الآن هي مدعومة من إريتريا بشكل كبير جدا، وهذا الدعم ينعكس لا شك على الميدان، لأنه مسألة وصول الطائرات المسيرة بمعنى أن هناك دول تقف وراء هذه الجبهة في عملية الإمداد. وإذا ما أردنا أن نتكلم عن قضية الدول الداعمة لجبهة تيغراي الآن أو لهذا العمل، نجد بأن هناك مصالح كثيرة لكثير من الدول تتقاطع مع هذه المصلحة التي تقول بأن أديس أبابا الآن بدأت كعامل مزعزع لاستقرار هذه المنطقة. يعني عندما نتكلم عن مصر نتكلم عن إشكالات حقيقية في سد النهضة، وبنفس الوقت نتكلم أيضا عن مشكلة حقيقية في عملية الوصول إلى البحر

0: أحمر. عندما نتكلم عن السودان نتكلم عن عملية دعم إلى قوات الدعم السريع من قبل أثيوبيا. بنفس الوقت أيضا نتكلم عن مشكلة حدودية في منطقة الفشقة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن الصومال نتكلم بأنه الصومال ترى بأنه وصول أثيوبيا إلى الصومال لاند وأخذ مساحة تقريبا 20 كيلومتر لمدة 50 سنة استئجار، هذا يعني يهدد وحدة الأراضي الصومالية. جميع هذه النقاط هي تلتقي في عملية الدعم بالنسبة لأريتريا ولجبهة تيغراي في مواجهة أديس أبابا. وبنفس الوقت هناك دول أخرى تدعم أديس أبابا باتجاه هذه الجبهة. مثلا عندما تكلم عن الإمارات العربية المتحدة لديها استثمارات كبيرة جدا في أثيوبيا، فلذلك هي تحاول أن تدعم النظام القائم في هذه الدولة. وبالتالي نحن نتكلم عن مصالح تتقاطع ومعقدة جدا في ما بين هذه الدول. لذلك نرى بأن عملية وصول السلاح تعتبر مسألة طبيعية، خصوصا وأن أبي أحمد يعني هدد خلال الفترة الماضية بالوصول إلى موانع على البحر الأحمر تخص دولة أريتريا، بمعنى أن هناك عملية تهديد للأمن القومي الأريتري. فلذلك نرى بأنه عملية الدعم هي واضحة جدا.
1: طيب، موازين القوى بوجود الطائرات المسيرة في أيدي الفصائل المعارضة بمواجهة الجيش الإريتري، الجيش الإثيوبي، وهو جيش نظامي يعني يعمل وفق قواعد التقليدية. كيف يبدو ميزان القوى بين الطرفين؟
0: نعم، لا شك بأن الطائرات المسيرة وحتى الطيران الحربي يعني لا يمكن له أن يحسم معركة على الأرض، وبالتالي يمكن أن يستخدم لتدمير أهداف دقيقة أو ضرب مواقع مهمة كما جرى في أديس أبابا خلال هذه الفترة عندما تم ضرب بعض المواقع العسكرية المهمة كمنظومات القيادة والسيطرة وما إلى ذلك، ولكن لا يمكن لهذه الطائرات أن تحسم المعركة على الأرض. الأمر الآخر بأننا نتكلم عن قوة بشرية لدى أثيوبيا تصل إلى أكثر من 120 إلى 140 مليون، وبالتالي نتكلم عن أعداد كبيرة جدا لهذه الدولة يمكن أن تستخدم. لذلك نرى بأن موازين القوى مهما كانت يمكن أن تميل لأديس أبابا بسبب أن هناك موارد دولة، هناك إمكانية، هناك عملية شراء الأسلحة، هناك دول داعمة كالصين وروسيا، لأنه هناك اتفاقات في البريكس واتفاقات أيضا في مسألة طريق الحرير الصيني. فلذلك هناك مصالح كثيرة، يعني حتى تركيا الآن عندما نتكلم تركيا تريد أن تدخل في القرن الأفريقي، وبالتالي هي تحاول أن الصناعات الدفاعية أن تقوم بعملية بيع لكثير من الدول في هذه المنطقة، وقد تكون هناك الاستثمارات يعني راجحة في كثير من الأمور الأخرى خاصة في سد النهضة وغيرها. يعني عندما نتكلم حتى عن إسرائيل هي داعمة للنظام الأثيوبي وخاصة في مواجهة مصر باعتبار سد النهضة.
1: بالنسبة لتركيا حريصة على أن يكون هناك حالة من الأمن والاستقرار في المنطقة، في منطقة القرن الأفريقي، ودعمت ذلك يعني مرارا في فترات سابقة.
0: نعم، عندما نتكلم عن تركيا نتكلم عن تعامل دول مع دول أخرى، لا نتكلم عن دعم لجهات أو لميليشيات أو لفصائل مسلحة وما إلى ذلك. وبالتالي تركيا حرة في مسألة التعامل مع هذه الدول كبيع أسلحة أو دخول، نستطيع أن نقول دخول اقتصادي في هذه المناطق، دخول ناعم. هذا لا يحسب على تركيا بأنه تدخل في الشؤون، ولكن يحسب بأنه كثير من الدول تتقاطع مصالحها في التعامل مع هذه الدول خاصة في أثيوبيا أو في القرن الأفريقي. لذلك نرى بأن إمكانية الدعم كبيرة جدا. أما كموازين قوى فهي ترجح الآن لأثيوبيا أكثر ما ترجح لهذه القوات.
1: طيب سيادة العقيد، الآن مع التداخل الإقليمي تحدثت عن أكثر من قوة إقليمية ربما تتداخل سياسيا حتى الآن وربما بالدعم العسكري في هذه الحرب، إلى أي مدى يمكن للمواجهة بين الفصائل المسلحة والحكومة الإثيوبية أن تنفلت إلى صراع إقليمي ربما يكون أوسع نطاقا؟
0: نعم، بداية أقول بأن هذه الفصائل يمكن أن تجر الحكومة الإثيوبية إلى حرب عصابات قد تكون تستنزف القوات الأثيوبية بشكل كبير جدا قبل أن تنزلق الأمور، لأنه احتمالات الانزلاق مرتفعة جدا إلى حرب إقليمية، خصوصا إذا ما تدخلت دول كبيرة جدا في هذا الصراع مثل مصر. مثل عندما نتكلم عن مصر نتكلم عن إمكانية وقدرة كبيرة جدا في عملية الدخول، خصوصا وأن مشكلة سد النهضة لم تحسم إلى الآن. فلذلك نقول بأن احتمالات الانزلاق هي كبيرة، ولكن بنفس الوقت نقول بأن هذه القوات هي ليست موحدة. عندما نتكلم عن جبهة تحرير تيغراي نجد بأنها مؤلفة من 7 فصائل، هذه 7 فصائل هي ليست موحدة ضمن منظومة قيادة وسيطرة واحدة. على العلم بأن تيغراي في الفترة

0: الماضية في عام 93 كانت هي التي تقود الائتلاف الحاكم، ولكن تغيرت الأمور بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأنه هناك مشاكل مع دول الجوار متعددة، يعني أثيوبيا لديها مشاكل مع السودان، لديها مشاكل مع أريتريا، لديها مشاكل مع السودان، لديها مشاكل مع مصر، وهذه تؤثر بشكل كبير جدا على طبيعة الصراع ما بين الطرفين.
1: هناك من الفصائل المنضوية تحت هذا التحالف من كان يقاتل إلى جانب الحكومة الإثيوبية في الحرب التي امتدت بين 2020 و2022. إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الحالة أن تحدث هشاشة داخل هذا التحالف؟
0: نعم، في تلك الفترة يعني إقليم أمهرة، هذا الإقليم كان داعم لحكومة بي أحمد في تلك الحرب عام 22. الآن هذا الإقليم هو ينقلب على بي أحمد، ويقوم الآن بعملية قتال لأديس أبابا، بمعنى أن هناك عملية دعم خارجي من أريتريا لهذا الفصيل لكي ينقلب على الحكومة. وبالتالي نحن نتكلم عن أقاليم عرقية تتواجد في أثيوبيا. هذه الأقاليم حقيقة يعني تتقاطع في كثير من المسائل مع الحكومة، خصوصا وأن الحكومة تريد أن تكون هناك مركزية بتسليم السلاح الثقيل وبالخروج من بعض المناطق الحدودية التي تطالب بها أريتريا. فلذلك أنه عدم قيام هذه الأقاليم بتسليم السلاح هو الذي جعلها تخرج على الدولة مرة أخرى وتقوم بعملية القتال كما يجري الآن في أمهرة وفي بقية المناطق.
1: المنطقة خطيرة ومقلقة، ليس إقليميا فقط وإنما دوليا، هي مطلة على الشاطئ المقابل للشاطئ اليمني على باب المندب والبحر الأحمر. هل يمكن أن يكون هناك جهود دولية لمنع انزلاق الأمور باتجاه حرب إقليمية واسعة ربما تزيد من سوء الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد العالمي حاليا؟
0: نعم، لا شك بأن دعوة الاتحاد الأفريقي هي واضحة على أنه يجب ضبط النفس وتهدئة الأمور وجلوس إلى طاولة مفاوضات لحل هذه القضية، بدلا أن تكون هناك منطقة مشتعلة بالحروب يمكن أن تنزلق إلى خيارات أخرى. ولكن هذه الخيارات حقيقة هي ما يهدد بها بي أحمد في مسألة أنه يجب أن تكون له واجهة على البحر، بمعنى أنه كان هناك تهديد لأريتريا قبل هذه الفترة بالوصول إلى ميناء صفر في على البحر الأحمر، لأنه تعرف أنت عملية الانفصال التي جرت أريتريا عن أثيوبيا عام 1993، وبذلك أحكمت السيطرة على أثيوبيا بشكل كامل بحيث ليس لديها ممر باتجاه البحر. نعم. الأمر الذي جعلها تذهب باتجاه صومالاند وما إلى ذلك. ولكن هذه القضية حقيقة مصر، الصومال، السودان يعني ترفض مسألة الوصول إلى البحر الأحمر بهذه الطريقة التي تروم بها أثيوبيا، خصوصا مع وجود مشاكل أخرى تهدد الأمن القومي المصري مثل سد النهضة. وكذلك بالنسبة للأراضي السودانية، يعتبرون بأنه أثيوبيا تقوم بعملية زعزعة الداخل السوداني من خلال دعم قوات الدعم السريع. وبذلك نكون حقيقة أمام متناقضات كثيرة في هذه القضية، ولكن يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم بوساطة لغرض نزعة.
1: أنا هذا ما أريد أن أصل إليه، يعني الكلام الذي قيل هو كلام بروتوكولي يقال دائما في مناسبات الصراعات والخشية من توسع هذه الصراعات، ولكن ما الذي يمكن للاتحاد الأفريقي وأيضا للقوى الدولية أن تقوم به لنزع فتيل هذا الصراع أو إبقائه على الأقل ضمن الحدود الإقليمية؟
0: بداية، أريتريا ترى بأن هناك تهديد حقيقي، فيجب الرجوع إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2022 مع أريتريا. هذا الاتفاق يضمن بأن الحدود قد حددت بالكامل ما بين الطرفين، اللي هو اتفاق بريتوريا. هذا أمر. الأمر الآخر بأنه يمكن لتركيا، باعتبار أن تركيا لديها علاقات جيدة مع جميع الدول المتنازعة في هذه المنطقة، خاصة لديها علاقات مع مصر جيدة، مع السودان، مع الصومال، ومع أثيوبيا أيضا، وبالتالي يمكن لها أن تلعب دور في عملية نزع الفتيل. يضاف إلى ذلك بأن كما قلت أنا بأن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يقوم باعتباره هي جزء لا يتجزأ من أفريقيا.
1: شكرا جزيلا لحضورك معنا هنا في الاستديو العقيد حاتم الفلاحي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.

تتجه البوسنة والهرسك إلى انتخابات الرابع من أكتوبر في استحقاق يتجاوز حدود المنافسة الداخلية، فالنتائج ستختبر مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وتعيد رسم موازين القوى داخل مؤسسات

0: والإدعاء وتعيين كبير المفاوضين وفريق تفاوض. وتأتي انتخابات الرابع من أكتوبر في مرحلة حساسة، إذ قد تحدد نتائجها شكل المرحلة السياسية المقبلة وانعكاساتها على الإصلاحات المطلوبة ومسار البوسنة نحو الاتحاد الأوروبي.
1: قد تفتح الانتخابات المجال أمام تغيير سياسي وتجديد النخب وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، بما يسمح بتجاوز الجمود وتحريك مؤسسات الدولة وتسريع الإصلاحات وجذب مزيد من الاستثمارات.
0: المشكلة لا تتعلق بالإصلاحات فقط، فالخلافات الداخلية وأزمة جمهورية صرب البوسنة حدت من تقدمها. في المقابل حققت البوسنة تقدما في بعض الملفات وقدمت أجدة إصلاحات حظيت بموافقة المفوضية الأوروبية، ما أبقى باب الدعم المالي مفتوحا.
2: الانتخابات مهمة لتحديد أولويات السلطة والحكومة القادمة، وذلك في ظل التأثير السلبي لجمهورية صرب البوسنة الانفصالية المناهضة للدولة على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي وتقصير الحكومة المركزية.
0: البوسنة ليست خارج المسار الأوروبي، لكن بدء المفاوضات الفعلية يتطلب إصلاحات وتوافقا سياسيا داخليا في وقت تواجه فيه البوسنة تحديات لا تقتصر على علاقتها مع بروكسل. بين طموح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والخلافات الداخلية، تقف البوسنة أمام اختبار حقيقي، هل تنجح القوى السياسية في تجاوز خلافاتها وتسريع الإصلاحات وتحويل الطموح الأوروبي إلى خطوات عملية؟ عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
3: وللحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا من الدوحة الصحفية المتخصصة في شؤون البلقان مريم توليتش. أستاذة مريم، أهلا ومرحبا بك. انتخابات معقدة ومتعددة الطبقات في مرحلة حساسة أيضا، إذا أردنا أن نفكك المشهد، ما الذي سيذهب الناخب البوسني ويصوت عليه يوم الرابع من أكتوبر؟
4: تحياتي لك أستاذ وتحياتي للمشاهدين. الناخب البوسني هو أمام اختيارين مهمين، اختيار إما باتجاه الدفاع عن مصالح قوميته المباشرة، أم الدفاع عن مصالح الدولة ككل، وأيضا الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية. فالأحزاب بشكل عام، أتكلم هنا بالذات عن الأحزاب داخل المكون البوشناقي أو مسلمي البوسنة، هي أحزاب يعني ذات فكرتين أساسيتين، الفكر اليميني القومي الذي يدافع عن حقوق المسلمين البوشناق ويدافع عن دولة البوسنة والهرسك بوصف المسلمين البوشناق هم يشكلون يعني نصف عدد السكان وهم مكون الأساسي فيها. وهناك أحزاب يعني تذهب إلى اتجاه أكثر مدنية، تطالب بإصلاحات اقتصادية، بإصلاحات اجتماعية وتوزيع الدخل وما إلى ذلك. وطبعا يعني المرشحون يراهنون على مخاوف الناخبين، هناك مخاوف حقيقية تتعلق بسيادة الدولة، تتعلق بالخوف من تهديدات الحرب في المستقبل أو تهديدات انقسام الدولة، وهناك أيضا مخاوف تتعلق بتأثير الصراعات الجارية سواء بين روسيا وأوكرانيا أو في الشرق الأوسط على أسعار الوقود وعلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، ومخاوف تتعلق بتوزيع الدخل وبالفساد وما غير ذلك. فطبعا كل هذه العوامل تلعب دورا في خطابات المرشحين، في برامج الأحزاب السياسية، وكل حزب سياسي يحاول أن يكسب جمهوره من خلال التركيز على مخاوف محددة بعينها. فالأحزاب التي تميل إلى اليمين بشكل عام أو الأحزاب التي تتبنى الخطاب القومي تركز على مخاوف تتعلق بالقومية وأن هذه القومية لا تأخذ حقها كاملا داخل دولة البوسنة والهرسك. أتكلم هنا بالتحديد عن كيان سربسكا أو كيان صرب البوسنة. فالأحزاب داخل سربسكا تركز دائما على حقوق الصرب في البوسنة وكيف أنهم يحاولون بشكل تدريجي الاستقلال عن الدولة المركزية بصورة يعني تدريجية، وأيضا بصورة عرقلة القوانين التي تجعل كيان صرب البوسنة داخل الدولة الفيدرالية.
3: أستاذة مريم، هل يمكن للحراك السياسي الذي ربما تنتجه هذه الانتخابات

0: الانتخابات أن يحل مشكلة الانفصاليين الذين يريدون الاستقلال بجمهورية صرب البوسنة؟
1: بشكل عام ليست المشكلة فقط في من يفوز، وإنما السؤال هو من يفوز هل ينجح بتكوين ائتلاف، هذا الائتلاف يشكل أغلبية ويكون ذا ثقل في مواجهة مطالب الانفصاليين، وأيضا أن يكون ذا ثقل في إقرار قوانين سيادية للدولة تزيد من سلطة الدولة في مناطق صرب البوسنة، وأيضا تحقق للمواطنين سواء المواطنين من يعني أصول بوشناقية أو أصول كرواتية أو أصول صربية، تحقق لهم إصلاحات اقتصادية، تحقق لهم يعني تحسن في حياتهم الاجتماعية. طبعا يعني كما يحدث في كل أنحاء العالم، كلما تحسن الدخل وتحسنت الأوضاع الاقتصادية وزاد الشعور بالاستقرار، تخفت المطالب المتعصبة والمطالب التي تطالب بالانفصال أو التي ترى في الآخر تهديدا له. فطبعا هذه الانتخابات ونتائجها والتحالفات التي تستنتج بعدها ستكون ذات أثر في صياغة القوانين، في إدارة دفة الدولة باتجاه مزيد من الإصلاحات أو باتجاه مزيد من الجمود ومزيد من عرقلة القوانين التي تلبي شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي.
0: كما تفضلت قبل قليل أستاذة مريم، النجاح في الانتخابات لا يعني الوصول إلى الحكم، هذا مرهون بالقدرة على تشكيل تحالفات وائتلافات قادرة على إدارة وقيادة المؤسسات الحكومية. من جانب آخر هناك عوامل قومية وإثنية، كيف يؤثر هذا النموذج المختلط على سلوك الناخب عند صندوق الاقتراع؟
1: بعض الناخبين لا يؤثر عليهم، نحن نتكلم عن البوشناق بشكل عام، البوشناق الأحزاب البوشناقية أو الأحزاب المسلمين البوسنة تتفق في مطالبها الرئاسية، كلها تريد أو تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي وتسعى أيضا للانضمام لحلف الناتو، فبالتالي يعني المواطن الذي يصوت لهذه الأحزاب هو يرى فقط السؤال حول من هي الأحزاب التي تزيد من فرص انضمام البوسنة للاتحاد الأوروبي، أو الأحزاب التي تلبي عن تطلعاتي شخصيا يعني بأن يكون هناك تحسن في الأوضاع الاقتصادية، تحسن في سلطة وهيبة الدولة، ويعني زيادة الشعور بالاستقرار والسيادة داخل الدولة. لكن عندما نتكلم في المكون الكرواتي أو المكون الصربي، هناك يعني لدى بعض الناخبين مخاوف من أن المكون البوشناقي الذي هو يعني يشكل نصف عدد السكان في دولة البوسنة والهرسك أن يكون لديه سلطة أقوى في منح يعني الشرعية لبعض، يعني نحن نتكلم هنا تحديدا عن المكون الكرواتي داخل اتحاد البوشناق والكروات داخل دولة البوسنة والهرسك، لأن في بعض الدوائر البوسنيون يعني البوشناق او المسلمون البوسنيون يعني المسلمون في البوسنة هم لديهم ايضا تأثير في اصوات المرشح الكرواتي لمجلس الرئاسة، ومن هنا تكون يعني مخاوف لبعض الأحزاب الكرواتية التي تخشى من تأثير الأصوات البوشناقية في وصول ممثل الكروات في الرئاسة البوسنية، وتعتبر أن هذا بمثابة يعني تحجيم لدورها في هذه الدولة، تحجيم لصوتهم داخل هذه الدولة. فهناك دائما يعني أسئلة حول مساحة كل مكون، وكيف أن يعني المكون الصربي يحاول دائما السعي لمزيد من الاستقلالية، وكيف أن المكون الكرواتي والبوسني أو البوسني المسلم البوشناقي داخل اتحاد البوشناق والكروات، كيف أنهم يحاولوا دائما أن يكون هناك نوع من التوافق ونوع من التآلف في مطالبهم بحيث لا يطغى مكون على مكون. ولا ننسى أن هناك أحزاب تسعى بصورة أكبر أن تزيد من صوت التيار المدني داخل الدولة، بمعنى أن يكون هناك نوع من التصويت للمرشح بغض النظر عن قوميته، أن يكون التصويت للمرشح كونه مواطن داخل دولة البوسنة والهرسك وليس كونه ممثلا عن قومية أم لا. فهذا التيار المدني هو يحاول تدريجيا أن يشق يعني طريقا له أو أن يشق مسارا له وسط كل هذه التغيرات الدولية والإقليمية، بحيث أن يكون هناك يعني مصلحة المواطن ومصلحة الدولة. في النهاية دولة البوسنة والهرسك هي دولة تبحث عن مزيد من الاستقرار، تبحث عن مزيد من الاستثمارات، وهذه الأشياء لن تتحقق إلا إذا كانت هذه الدولة كما نقول بالعربية يعني مركب يسير. فكلما كانت التحالفات والائتلافات داخل الحكومة متجانسة في أرائها، قادرة على صياغة قوانين تحمي هذه الدولة وتجعل هذه القوانين إصلاحية بحيث تلبي متطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي، كلما انعكس هذا إيجابيا على
0: يعني أستاذة مريم، تتفقين مع القول الذي يقول إن هذه الانتخابات هي نقطة مفصلية في توجه البوسنة والهرسك باتجاه الاتحاد الأوروبي؟
1: هي مفصلية لأن هناك يعني خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية صارت يعني نزعات الانفصال ونزعات نداءات صرب البوسنة بعدم الخضوع لإملاءات شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، محاولات أصلا لعرقلة كل القوانين التي تدعم الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأيضا هناك صار يعني صرب البوسنة بشكل عام هم ضد الانضمام لحلف الناتو مثلا، طبعا لأن ولائهم لروسيا وهم يعارضون حلف الناتو ويعتبرونه حلفا غربيا لن يؤثر في سلام واستقرار البوسنة. فبالتأكيد يعني هذه الانتخابات ونتيجتها ستؤثر كثيرا في فكرة كيفية أن تمشي الدولة بمسار تحقيق القوانين، تحقيق الإصلاحات، زيادة سلطة الدولة بحيث تلبي متطلبات العضوية والانضمام للاتحاد الأوروبي. خصوصا نحن نتكلم هنا عن عامل مهم، وهو أن الإدارة الأمريكية التي فيما مضى كانت الراعية لاتفاقية دايتون وكان لها دور كبير في يعني أو اهتمام أو متابعة لما يجري في البوسنة، قد انحسر اهتمامها بعد تولي ترامب الرئاسة، فأصبح الشأن البوسني إلى حد ما بعيدا عن اهتمام أو إلى حد كبير بعيدا عن اهتمام الإدارة الأمريكية، وأصبح شأنا أوروبيا خالصا. والدول الغربية بشكل عام هي مشغولة يعني أو في ظل يعني كل التغيرات الدولية، نحن نتكلم عن يعني حربين كبيرتين، يعني حرب روسيا وأوكرانيا وأيضا حرب الشرق الأوسط. ما يحدث داخل البوسنة والهرسك هو نوع من محاولة كل طرف، نحن نتكلم عن روسيا من طرف وعن الاتحاد الأوروبي من طرف، أن يكسب نقاطا وأن يجعل له نفوذا أكبر. يعني روسيا بالتأكيد تسعى لأن تبقى البوسنة والهرسك خاصرة رخوة في أمن الاتحاد الأوروبي، وطالما البوسنة بقيت دولة غير مستقرة منقوصة السيادة سيكون هذا في مصلحة روسيا. أشكرك. بينما الاتحاد الأوروبي يسعى تدريجيا وخصوصا بعدما رأى نتائج الحرب الروسية الأوكرانية يسعى تدريجيا لأن يزيد من مساحته في داخل البوسنة والهرسك، يسعى بأن يزيد من استقرارية استقرار وسيادة هذه الدولة.
0: أشكرك.
1: حتى لا تكون يعني هذه الدولة سببا في مشاكل في المستقبل.
0: أشكرك جزيل الشكر من الدوحة الصحفية المتخصصة في شؤون البلقان مريم توليتش. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة، في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة بها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم، يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع، فلم يبقى منه سوى اسمه؟

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين في قصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع للحوثيين بتعز وسط مواجهات عنيفة في الجبهة الشمالية للمدينة. الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن سيطرتها على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة.

استشهد 5 فلسطينيين بينهم نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية على بناية سكنية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي بأن طواقم المشفى استقبلت عددا من المصابين بينهم حالة وصفت بالحرجة بعد استهداف الشقة السكنية، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والخدمة الطبية تعمل في موقع القصف.

0: للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في وقت أكد فيه شهود عيان في المنطقة بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بهاء سامي أمين النتشة متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله، كما أصيب آخرون في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في عدة بلدات بالضفة الغربية، شملت الاعتداء على مزارعين خلال قطف الزيتون وإتلاف أشجار وممتلكات ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون على قرية يبرود شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. وأضافت أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات اختناق إلى جانب إصابتين بالضرب، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء يندرج في إطار تصاعد الانتهاكات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة. استشهد 30 فلسطينيا على يد مستوطنين إسرائيليين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حصيلة الشهداء خلال الأشهر الماضية من العام الحالي تجاوزت إجمالي الحصيلة المسجلة في الأعوام المرصودة منذ عام 2022، كما تخطت ضعف حصيلة عام 2025 بزيادة تقارب 114% في مؤشر على التصاعد الخطير فيما وصفته بإرهاب المستوطنين. أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية القائمتين العربيتين وعضو الكنيست عفر كسيف ممثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى سباق انتخابات 27 من أكتوبر، في حين أصبح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة المرشح الوحيد الذي خرج من المنافسة إثر سحبه ترشحه بعد إبلاغه بأن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت شطبه.
1: حسمت المحكمة العليا الإسرائيلية معركة شطب القوائم والمرشحين العرب قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر، فأعادت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى السباق الانتخابي وألغت قرار شطب عضو الكنيست عفر كاسيف، فيما خرج رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من المنافسة بعد سحب ترشحه. القرار الصادر ألغى معظم قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي اتخذتها في 23 من سبتمبر عندما شطبت القائمتين وكاسيف وأبو شحادة استنادا إلى المادة 7 ألف من قانون أساس الكنيست، وسمحت المحكمة للقائمتين بالمشاركة بإجماع القضاة 9، فيما ألغت شطب كاسيف بأغلبية 7 قضاة مقابل 2. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها القضاة إلى تصريحات كاسيف ومواقفه، رأت أغلبية المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تصل إلى الكتلة الحرجة المطلوبة لإثبات سبب قانوني لشطبه. أما قضية أبو شحادة فلم تصل إلى حكم نهائي بعدما أبلغه رئيس المحكمة إسحاق عميد بوجود اتجاه لدى أغلبية القضاة لتأييد شطبه فسحب ترشحه. وتكشف القرارات تشددا قضائيا في تطبيق شروط الإقصاء من الانتخابات مع اختلاف واضح بين ملفات المرشحين والقوائم وطبيعة الأدلة المقدمة في كل منها. سياسيا، تعيد عودة القائمتين العربيتين أصوات الناخبين العرب إلى الحسابات الانتخابية الكاملة بعدما كان احتمال شطبهما يهدد بخروجهما من المنافسة، وتتركز الأنظار الآن على قدرتهما على تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.5.

0: 20% وعدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها. وتكتسب هذه المقاعد أهمية في توزيع موازين القوى داخل الكنيسة، إذ يحتاج أي معسكر إلى 61 مقعدا لتشكيل حكومة. وبذلك تنتقل معركة القوائم العربية من ساحات القضاء إلى صناديق الاقتراع، حيث ستحدد أصوات الناخبين حجم حضورها البرلماني وتأثيره في الخريطة السياسية الإسرائيلية المقبلة. عبد الله الخطيب، تلت عربي.
1: شنت قوات الحكومة اليمنية غارات جوية على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في جبال سامع جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع المعارك الدائرة في المنطقة. وأعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وأخرى في جبهة القحفة الطويل بمنطقة العلقمة عقب هجوم شنته جماعة الحوثي على المنطقة بالتزامن مع غطاء ناري كثيف من مواقعها في جبل راسن. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على عدن جنوبي البلاد. وقال المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط المسيرات الحوثية قبل وصولها إلى أهداف في المناطق والأحياء المدنية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين.
2: تتسع رقعة التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خبيس مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ عشرات الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف والبيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرضت لغارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس غرونبرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة 2022 أبعد من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن الصاروخ أطلقه الحوثيون وتم اعتراضه في منطقة عسير، كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع نظرا لموقع المدينة الرابط بين ولايتي شمال وغرب كردفان. من جهتها أكدت غرفة طوارئ دار حمر

0: الأهلية تقدم قوات الجيش مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد الطريق لدخولها ولاية غرب كردفان. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته لإنهاء الصراع في البلاد. وقال إدريس في مقابلة مع قناة تريتي عربي ضمن برنامج على موعد إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
1: أن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات والكرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة سلام السودان ليس فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة إقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية ينعكس ذلك مباشرة على أمن القرن الإفريقي.
0: وأشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية مرحبا بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وجهود إنهاء الحرب في السودان.
1: بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا، طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته الوطنية.
0: أعلنت قوة السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا سيطرتها الكاملة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي. جاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي بهذا الشأن. هذا وقالت الجماعة المسلحة في وقت سابق إنها تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي في ظل مخاوف من أن يتحول القتال إلى حرب أوسع. من جهتها قالت جماعة مسلحة موالية لحكومة إثيوبيا إنها فرضت سيطرتها على بلدة ميلازات التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميكيلي في منطقة تيغراي. هذا ولم يرد أي تعليق حتى الآن من الجيش الإثيوبي أو الحكومة بشأن التقدم، وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة المتحالفة معه حققوا تقدما سريعا في تيغراي منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تشهد العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تصعيدا دبلوماسيا على خلفية القتال في إقليم تيغراي، وطردت أديس أبابا دبلوماسيين إريتريين وأعلنت إغلاق سفارتها في أسمرة، فيما أعلنت إريتريا قطع العلاقات مع إثيوبيا. وتزامن ذلك مع تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في القرن الإفريقي.
2: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهر المشاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس

0: أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي، وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة، لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
1: أعلنت وكالة التسنيم الإيرانية أن البرلمان يناقش مشروع قانون جديد بشأن إدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح وفقا لهذا القانون. وبحسب الوكالة، يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل أو الدول التي تعتبرها إيران معادية، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية عبر هرمز. توصل قادة الدول مجموعة السبع إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وذلك بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية وحماية سلاسل الإمداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار واصفا إياه بالعظيم.
2: نسع لفتيل أزمة كادت تشل قطاع النقل وتفجر حربا تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقات الدولية.
3: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
2: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديد المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
3: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أيا كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع الأسعار.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتا على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: قال الكرملين إن موسكو تعمل على وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وقف الإمدادات البحرية إلى أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة والوقود هي إجراءات جارية حاليا وستستمر. أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا، واحتجز 1949 شخصا وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع. وقالت الشرطة أن 305 من أفراد الشرطة والدرك أصيبوا، فيما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات وأقيمت حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب.
3: إغلاق مئات المؤسسات التعليمية في فرنسا يتواصل مع دخول الاحتجاجات الطلابية أسبوعها الثاني واتساعها من المدارس الثانوية إلى الجامعات. ووفق وزير التعليم الفرنسي ستبقى أكثر من 400 مؤسسة تعليمية مغلقة، إما بسبب الأضرار التي لحقت بها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. ومنذ بدء الاحتجاجات أصيب العشرات، بينهم طلاب وموظفون ومديرو مدارس ثانوية، فيما أشارت السلطات إلى إصابة أكثر من 200 شخص في أعمال الشغب المرتبطة بالاحتجاجات. وقالت الشرطة إن نحو 2000 شخص اعتقلوا، بينما أصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة والدرك. وبدأت التحركات في باريس قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى، مع إغلاق طلاب مداخل عدد من المدارس ووقوع مواجهات في بعض المواقع. كما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات مع إقامة حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب. ويربط الطلاب تحركاتهم بظروف الدراسة، ومنها تهالك بعض المباني واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين والموظفين، إلى جانب طول ساعات الدراسة وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول.
4: نحن هنا اليوم لإغلاق المدرسة لأننا سئمنا المدارس المتهالكة ونعاني بسبب نقص المدرسين والممرضين. هناك نقص حقيقي في الموظفين. ما يحدث في نظام التعليم فوضى كاملة تضع علينا ضغطا هائلا.
3: وفي مرسيليا يربط الطلاب بين الاحتجاجات وتراجع تأثير التحركات السلمية على الأرض.
5: على مدى عدة سنوات قمنا بتحركات سلمية وأدركنا أنها لم تكن تحقق شيئا. نشعر أنهم لا يسمعوننا وأنه لا بد من قدر معين من العنف حتى يسمع صوتنا.
3: وتقول الحكومة إن شكاوى الطلاب مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف، فيما دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع أزمة لبحث الوضع. وبينما تتواصل التحركات في المدارس والجامعات، تستمر عمليات الإغلاق في المؤسسات المتضررة أو التي يتعذر ضمان سلامتها.
1: تتجه البوسنة والهرسك إلى انتخابات الرابع من أكتوبر في استحقاق يتجاوز حدود المنافسة الداخلية، فالنتائج ستختبر مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وتعيد رسم موازين القوى داخل مؤسساتها. ومع بقاء الانقسامات الإثنية والسياسية عميقة، تبدو صناديق الاقتراع أمام اختبار يتجاوز تشكيل السلطة إلى إعادة تحديد موقع البوسنة داخل التوازنات المتغيرة في البلقان.
6: بعد حصولها على صفة المرشح، تخطو البوسنة خطوة جديدة نحو الاتحاد الأوروبي بقرار فتح مفاوضات الانضمام للاتحاد في مارس 2024. لكن الانتقال إلى المرحلة التالية يتطلب إصلاحات، أبرزها إصلاح القضاء واعتماد قوانين جديدة للمحاكم والمجلس الأعلى للقضاء والإدعاء، وتعيين كبير المفاوضين وفريق تفاوض. وتأتي انتخابات الرابع من أكتوبر في مرحلة حساسة، إذ قد تحدد نتائجها شكل المرحلة السياسية المقبلة وانعكاساتها على الإصلاحات المطلوبة ومسار البوسنة نحو الاتحاد الأوروبي.
7: قد تفتح الانتخابات المجال أمام تغيير سياسي وتجديد النخب وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، بما يسمح بتجاوز الجمود وتحريك مؤسسات الدولة وتسريع الإصلاحات وجذب مزيد من الاستثمارات.
6: المشكلة لا تتعلق بالإصلاحات فقط، فالخلافات الداخلية وأزمة جمهورية صرب البوسنة حدت من تقدمها. في المقابل حققت البوسنة تقدما في بعض الملفات وقدمت أجدة إصلاحات حظيت بموافقة المفوضية الأوروبية، ما أبقى باب الدعم المالي مفتوحا.
8: الانتخابات مهمة لتحديد أولوية السلطة والحكومة القادمة، وذلك في ظل التأثير السلبي لجمهورية صرب البوسنة الانفصالية المناهضة للدولة على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي وتقصير الحكومة المركزية.
6: البوسنة ليست خارج المسار الأوروبي، لكن بدء المفاوضات الفعلية يتطلب إصلاحات وتوافقا سياسيا داخليا في وقت تواجه فيه البوسنة تحديات لا تقتصر على علاقتها مع بروكسل. بين طموح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والخلافات الداخلية، تقف البوسنة أمام اختبار حقيقي، هل تنجح القوى السياسية في تجاوز خلافاتها وتسريع الإصلاحات وتحويل الطموح الأوروبي إلى خطوات عملية؟ عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
1: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5.8 مليون طفل لاجئ حول العالم كانوا خارج المدارس في 2025، محذرة من أن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن التعليم. وأوضحت المفوضية في أحدث تقرير سنوي لها عن التعليم أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس شكلوا 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم. في المقابل سجلت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي أو سجلت مستوى قياسيا بلغ 11% عام 2025. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع للحوثيين بتعز وسط مواجهات عنيفة في الجبهة الشمالية للمدينة. الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة المزروب بولاية شمال كردوفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن سيطرتها على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازاد جنوب شرقي العاصمة. إلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث
3: نقترب أكثر
2: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
3: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
2: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
3: القصة وما فيها.

0: تضرب شمال سوريا وتعطل مظاهر الحياة. رجل أعمال هندي يحرض نتنياهو على تدمير مبنى في غزة. مقترح بالاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يثير جدلا في مصر. أمطار غزيرة وسيول اجتاحت الشوارع والخيام، مشاهد عاشها الشمال السوري بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بتشكيل السيول وتجميع المياه، ما أدى إلى شل الحركة وعرقلة الحياة هناك. في حلب مثلا غمرت المياه عددا من الشوارع ووصلت إلى المنازل والمحال التجارية، فيما واجه الأهالي صعوبة في الحركة والتنقل وسط ارتفاع مستوى المياه.
1: رايحين نسبح نحن كمان، نحن بعد السيارة عم نسبح.

0: ووسط هذه الظروف الصعبة حضرت مواقف إنسانية أيضا عندما سارع عدد من الشبان لمساعدة مسن وجد نفسه وسط المياه في أحد شوارع حلب على العبور وإبعاده عن الخطر.
1: ما لنا شايفين هون الحجي مسكين غرقان، الله يكون بالعون، شالوا له البسكيت شباب الله يعطيهم العافية. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يبعث خير. يلا كله خير كله خير ان شاء الله. مسكين الحجي.
0: مشهد اخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دموع هذه الفتاه اختصرت جانبا من معاناه سكان المخيمات بعدما دخلت مياه الامطار الى خيمتها واغرقت المكان الذي يؤويها مع اسرتها.
2: شباك يا مريومه؟ لا حول ولا قوه. تعال روحي لعنا على البيت، روحي روحي لعنا على البيت. تعال على السريع.
3: ليك على البيت
2: مريم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نار العظيم.
0: ومع اتساع آثار الأمطار أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها في 34 موقعا وتجمعا سكنيا في حلب وريف إدلب لفتح الطرق وشفط المياه ومعالجة الأضرار، لكن السيول فتحت أيضا نقاشا بين السوريين عن واقع الخدمات ومدى جاهزيتها لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها سكان سوريا أو الشمال السوري. نشاهد.
4: يا خالتي طفنا والشوارع ملت علينا وأغراضنا صارت مي والختيار يبرم برم بالسفنجي، والله ما ضل عنا غرض وما طاف. أش بقى يعملنا نسوي؟ والله عم نمضي كل يوم ألف. أش بقى بدنا نسوي؟ والله يعني الشيء اللي صار علينا اليوم ما صار بالعمار. والله
5: ربنا لنا عاصفة مطرية رعدية قوية، أنا صار لي هون 14 سنة ما شفت مثل هاليوم مرق علينا. مطر المطر صارت تحتنا نص متر، الخيم اللي قاعدين فيها عبيت، سفنجاتنا عبيت، عوازلنا عبيت، الاغراض اللي عملناها فيها عبيت مي، يعني وبعدين لا قلنا حل هالموضوع هذا.
6: صارت عنا الاضرار طوف العادي، ما بغى نحسن نتناوق، المي والاغراض كلياتها صارت برض البيوت. ما بغى نحسن يعني نتحرك، المطر كب وهوا شلع العوازل.

0: زين شق العوازل صارت كت علينا المطر من كل الجهات. شايف شلون؟ معقول ما حد يفكر بهالعالم هاي اللي هو لا عنا دور ولا عنا شيء ولا عنا خالص خالص خالص مطالبنا حدا.
1: أوضاع صعبة بالتأكيد، ومع تصاعد الانتقادات قال محافظ حلب عزام الغريب عبر فيسبوك إن ما حدث كان استثنائيا وفاق التوقعات والتجهيزات، مؤكدا محاسبة من يثبت تقصيره، كما كشف أن أعمال الصيانة والتأهيل شملت حتى الآن نحو 42 كيلومترا من أصل 127 كيلومترا من التمديدات المهترئة، مع توجيه منه برفع الجاهزية وتسريع أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذه الأوضاع التي مر بها الشمال السوري. نبدأ من عند من؟ من عند يمان الذي يقول هنا مشهد لا يليق بمدينة حلب العريقة، هذا الطوفان لم نشهد مثله منذ سنوات، والسبب عدم تجهيز البنى التحتية وإجراء صيانة الصرف أو صيانة للصرف الصحي قبل موسم الشتاء. وحسين يقول ما حصل كارثة بكل معنى الكلمة، ويجب الوقوف عندها كثيرا ومحاسبة المقصرين. هناك حقوق وأملاك وأرزاق للأهالي تضررت، فمن يتحمل مسؤوليتها؟ أخيرا سامي، هل من المعقول أن تتسبب أمطار لم تتجاوز مدتها 10 دقائق بإغلاق دوار حيوي في المدينة؟ يسأل. علقت السيارات في المياه واضطرت بعض السرافيس إلى تغيير خطوطها وازدياد الحفر بسبب انجراف المياه. قاع جديد للانحطاط الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم تعد مشاهد الدمار في غزة تستفز الضمير الإنساني لدى البعض، بل تحولت إلى مادة للسخرية. صاحب المشهد المستفز هو هذا الرجل، هو طاهي ورجل أعمال بريطاني من أصول هندية يدعى هارمان سينغ كابور. دائما ما يدعو في منشوراته على المنصات إلى إبادة المسلمين ويسيء إلى النبي محمد. هذه المرة خرج في مقطع فيديو مستعرضا صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة، وبدلا من أن يصدمه حجم الخراب هناك أخذ يتجول في الخريطة على هاتفه كما كنا نراه باحثا عن أي أثر للحياة في القطاع، ليقف عند مبنى متضرر متهالك لكنه لا يزال صامدا وسط الركام، موجها رسالة ساخرة ومحرضة لبنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، يتساءل فيها بسخرية لماذا لا يزال هذا المبنى قائما. نشاهد.
2: هارمان.
3: Yes.
2: What are you watching? Not replying me.
3: This.
2: What is this?
3: This. No, I'm asking. BB and Israel Defense Force.
2: What?
3: Why the this building is still standing?
2: Which
3: in
2: building?
3: Gaza.
2: Which building? Show me.
3: This building.
2: There's just one building left.
3: Yeah, why?
1: الخرائط التي يتخذها كابور مادة للكوميديا

0: القطاع إلى منطقة لا تصلح للحياة في سياسة إسرائيلية ممنهجة أدانها العالم. هذا الفيديو التحريضي الذي شاهدناه الذي يحرض فيه هذا الرجل على القتل والتدمير بحق الفلسطينيين هو امتداد للتقارب الاستراتيجي والتحالف الذي رسخه الرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مع نتنياهو وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة، تحالف عسكري وسياسي خلق بيئة خصبة وشجع جيوشا إلكترونية ومؤثرين هنودا على التماهي التام مع رواية الإسرائيلية دون خجل أو رادع أخلاقي. الآن بالتأكيد إلى المنصات لنرصد التفاعل والتواصل حول هذا الموضوع. نبدأ من عند هذا الحساب يقول: هارمن سينغ كابور متطرف عنصري يعادي الإسلام ويدعم الاحتلال في غزة، يجب إدراج أمثاله في القوائم السوداء للمقاطعة ومعاملتهم كما يعامل الاحتلال نفسه. هذا الحساب أيضا يقول: الأعزاء في الشرطة، هارمن يهدد بالإرهاب عللا ويسخر من البيض وأن عليهم تلميع حذائه ويسخر من المسلمين ويدعو إلى القتل الجماعي في فلسطين. أخيرا من عند اس آر يقول: شكرا إكس، رائع أنظمتكم الآلية لا تصنف هارمن كابور بالتهديد أو العنف على الرغم من أنه يدعو للإبادة الجماعية. إيلون ماسك، توقف عن التظاهر بأن منصتك ليست منصة داعمة للإبادة الجماعية. طالما كانت قضية التبرع بالأعضاء ونقلها في مصر محورا لجدل واسع مثيرة وراءها نقاشات ساخنة تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والدينية والطبية والقانونية، اليوم الجدل يتجدد حول نقل الأعضاء، لكن هذه المرة من عند وجه مألوف وشخصية معروفة لها حضور في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. هذا هو الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني. الرجل ظهر في مقطع فيديو يتحدث عن مقترح للاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وطرح تساؤلا حول إمكانية نقل أعضاء شخص محكوم عليه بالإعدام لأنه قد يسهم في إنقاذ حياة مرضى آخرين يحتاجون إلى زراعة تلك الأعضاء. هذا هو، نشاهد ماذا قال.
1: اللي واخد حكم إعدام، طب ما ناخد أعضاءه قبل ما يموت، هل هذا حلال أم حرام؟ هل هذا قانوني أم غير قانوني؟ هينقذ 2 كلاوي واتنين كبد وقلب وقرنية 2، ده واخد إعدام، يعني ده أعضاءه دي هينزل بيها في التربة. طب ما قبل ما يعدم ناخد أعضاءه وبعدين هيبقى مات، هو واخد إعدام، هو قاتل أو أي حاجة؟ ده سؤال فعلا بطرحه، والله شغلني جدا جدا، ليه اللي خدوا أحكام إعدام ما نتبرع بأعضائه كلها؟ اللي واخد حكم إعدام.
0: الرجل بحسب ما استمعنا إليه لم يقدم فتوى أو مقترحا مطلقا، بل طرحه في صيغة تساؤل للمختصين في الدين والقانون، وهو ما أكد عليه لاحقا في مداخلات تلفزيونية. لكن بالرغم من ذلك لم يمر كلامه مرور الكرام، إذ تجدد الجدل حول الفكرة. البعض مثلا قال: هل سيتم أخذ رأي المحكوم عليه بالإعدام في نقل أعضائه لشخص آخر، أم ستؤخذ منه سواء وافق أو رفض لأنه في النهاية مذنب وسيعاقب أصلا؟ والبعض قال: طيب هل سيكون ذلك قبل تنفيذ الحكم أم بعده؟ نقابة الأطباء المصرية دخلت على الخط وأبدت رفضها الشديد للمقترح، إذ قال عضو مجلس النقابة أحمد بحلس في تصريحات صحفية إن تنفيذ حكم الإعدام يتعلق بسلب الحياة كعقوبة، ولا يعني تلقائيا سقوط حق الشخص في جسده أو منح الآخرين حق التصرف في أعضائه، ولا يمكن

0: فرض التبرع على الشخص في لحظة يكون فيها تحت ضغط أو في وضع استثنائي. أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دكتور هشام ربيع هو الآخر رد على المقترح هنا بقوله: رغم النبل الظاهر للمقصد الطبي المتمثل في إحياء النفوس، إلا أن هذا الطرح يصطدم بضوابط شرعية وأخلاقية تحمي كرامة الإنسان وتمنع تحويل جسده إلى بنك لقطع الغيار تحت أي مبرر. وزير الأوقاف المصري السابق محمد مختار جمعة كانت له مقابلة تلفزيونية بشأن هذا الموضوع، وهناك آراء قانونية، أو عفوا نستمع إلى الدكتور أولا مختار جمعة ونعرف رأيه في هذا الموضوع ثم نكمل.
1: لا يجوز، احنا بنقول جسد الانسان ليس سلعه ولا تجوز المتاجره به على الاطلاق،
2: مفهوم،
1: وبناكد ولا يجوز بيعه ولا بيع اي عضو باي شكل من الاشكال. التبرع قضيه مختلف فيها، لكن اللي بيميل اليه جواز التبرع بضوابط. لازم نستنفد العلاج الطبيعي، يعني حد ما يكونش اول الدواء الكي يبقى اخر الدواء، يعني لو في علاج بالبلازما، بالخلايا الجذعيه، بالاستنساخ، نستنفذ العلاج الطبيعي الاول.
2: حلو.
1: لما تيجي بقى ما فيش العلاج الطبيعي ولا بد من نقل الاعضاء، جينا للتبرع. وانا قلت التبرع بحاجتين: التبرع اما للاقارب حتى نامن عدم عمليه البيع، لا يجوز اخذ عضو من اي شخص، من اي ايه؟
2: شخص،
1: حيا او ميتا، الا باذنه وتبرعه موثقا توثيقا معتبرا.
0: يعني كان لازم نستمع إلى هذا الرأي الديني أيضا المتداول على المنصات. وهناك آراء قانونية أخرى متداولة عن تعارض نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام إلى المرضى مع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر. الآن إلى منصة التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع الذي أثار الجدل بالتأكيد وانقسمت حوله التعليقات. فهذه مريم تقول: يعني شخص تعاقب واخذ الحكم العادل على جريمه ارتكبها، ليه نسلبه او نسلب جسده كمان؟ علي سعد يقول: ليه كده يا دكتور حسام تخلينا نحبط بعد ما كنا بنشوفك طبيب وعالم وانسان؟ التبرع بالاعضاء في انقاذ لارواح مرضى، لكن لا يمكن ان يتم اخذ اعضاء انسان على قيد الحياه وان كان محكوما بالاعدام. أما لميا فتقول: صحيح هو مسجون ومصير الإعدام، لكن أعضاؤه هي ملكه وهو حر فيها، على الأقل نأخذ رأيه، وإذا وافق ربما تكون صدقة جارية وكفارة لذنوبه. أخيرا من عند حنان: يا جماعة، اللي فهمته أن الرجل بيطرح سؤال على أهل الدين والقانون، مش بيقول فتوى ولا بيفرض رأيه. في النهاية اللي قاله من باب إنقاذ مريض وليس التجارة. بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم، دفن 105 فلسطينيين في مراسم جماعية بغزة بعدما انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض مربع برج التاج الذي استهدفته غارات إسرائيلية عام 2023. أم فلسطينية تروي اللحظات الأخيرة لابنها الذي خرج للتسجيل في رحلة بحرية قبل أن يسارع لإسعاف شاب أصيب في أحد الاستهدافات ليسقط صاروخ ثان ويستشهد معا.
3: الفراق صعب، أنا والله الفراق صعب، أنا مش قادرة على الفراق، وأشهد بالله مش قادرة، أنا طول امبارح مغيبة ما أنا قادرة.
4: في تسجيل لرحلة بحرية يعني.
3: فجاني بقول لي: يما يا حبيبتي يما. بقول له: نعم يما. شو قال؟ بدي اروح يما على الرحله. انا قلت له: حاضر والله يما، انا ما معي يا حبيبه. اعطيته كيلو رز، اعطيته كيلو عدس، بكيت شيء، قلت له: روح يما بيعهم وسجل في الرحله.

0: بعشرة شيكل
1: وراح يسجل زي بقية الناس. صارت هواية السلوك استهداف لأحد المواطنين.
0: الشاب اللي بقى مصاوم من دار لبات راح يسعفه ويقول له سعفني سعفني. بيقول الشاب بيقول لابنه فابني صاروخ الطيارة هذا بدها تنزل الصاروخ وبيعمل الشهادة يا رب الشهادة.
1: رغم صغر سنه طفل 14 سنة يعني، لكن خلاص حبا في خدمة مصاب يعني يحاول يسعفه. مجرد انه وصل للشاب كان نازل صاروخ تاني يعني ادى لاستشهاد ابني ولاستشهاد الشاب الاخر، واصابت اكثر من 7 اطفال برضه كانوا في المنطقه يعني.
0: جبت له هذا غياره له البنطلون له للمدرسه وهذا بلوز وهذا شرطه، وقال لي يا ماما حضري لي كمان للرحله. قلت له حاضر يا ماما. الشرطه جبت له شنطه ودفاتر، هاي دفاتره حضرت لي يعني، وجبت له مطارته بس مش حطيناه. هاي ما كتب شيش لسه ما ولا حاجه كتب. جبت له وحضرت له والحمد لله راه عند ربه، احسن رحله راه عند ربه الحمد لله. الحمد لله الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة.
2: في مشهد انساني، اطفال فلسطينيون في قطاع غزه يتقاسمون وجبتهم البسيطه مع القطط في صوره تعكس معاني الرحمه رغم قسوه الظروف هناك.

حولت الشابة السورية آية بكور مبادرتها الفردية بإنقاذ قطة مصابة بالشلل قبل عقد من الزمن إلى مأوى متكامل في مدينة حمص يضم ويرعى حاليا نحو 350 قطة وكلبا، مقدمة لها المأوى والرعاية الطبية اللازمة.

0: الفكرة بلشت معي من تقريباً وقت اللي كان عمري 15 سنة. أول حالة أنقذتها هي كانت قط واقع من ارتفاع عالي ومشلول، وسميته تلج. حطيته عندي بالبيت وعالجته واهتميت فيه وضل عندي لفترة طويلة، وبعدين بسبب الشلل اللي كان عنده توفى بعد 3 سنين. هلا نحن بداية وقت اللي بلشنا كفريق كنت أخذة أنا بيت بحمص القديمة، بيت عربي صغير بحط فيه القطط المريضة والمصابة والكلاب، تمام؟ من بيت انتقلنا لبيت تاني بنفس الترتيب، بنعالج الحيوانات وبنعيد اطلاقها بالطبيعة، واللي بيكون عنده مشكلة بضل عنا، تمام؟ منه انتقلنا لمزرعة لحتى كبرنا أكثر، بعدين المزرعة نحن اضطرينا نسلمها لأنه ارتفع الآجار علينا كثير. من المزرعة انتقلنا لهون، هذا أخذينه تخصيص من الدولة، هو هذا بناء حكومي كان سابقاً أخذناه نحن، كان يفتقد لكل الخدمات، لا بواب لا شبايك لا كهرباء لا مي لا صرف صحي. نحن حاولنا نأهله بقدر المستطاع ضمن الإمكانيات المتاحة لحتى يستقبل هذا العدد اللي عنا. هل العدد عنا حاليا تقريبا حوالي 350 بين قطط وكلاب.
1: يواصل الطفل السوري محمد من مدينة الرقة ممارسة شغفه بلعب كرة القدم معتمدا على يديه، بعدما تسبب انفجار لغم أرضي في بتر ساقيه، مقدما نموذجا ملهما في التحدي والصمود وتجاوز الإعاقة الجسدية.
2: وين ولد عمي؟ هذول كلهم شلتهم في العمامة طابة.

ما كان وصلوا ما في ألغام ابدا، ما كان حطم رجلهم بيو الا مو الغام. شغله فظيعه وعجيبه يعني، وهي المنطقه صار لها يعني المنطقه الحدوديه هاي صار لها 5 سنوات لا حد فلح ولا حد زرع ولا حد حدا رعى الاغنام يعني.

0: نوجه رسالتي لك، كل واحد يسمع الصوت وينادي يسعب أمر هالمنطقة يعني.
1: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع للحوثيين بتعز وسط مواجهات عنيفة في الجبهة الشمالية للمدينة. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن سيطرتها على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازاد جنوب شرقي العاصمة. قادة مجموعة السبع يتفقون على الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر. وترامب يصف الخطوة بالعظيمة.

وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية على بناية سكنية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي بأن طواقم المستشفى استقبلت عددا من المصابين بينهم حالة وصفت بالحرجة بعد استهداف الشقة السكنية، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أكد فيه شهود عيان وجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة لحظة الاستهداف. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بهاء سامي أمين النتشة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله، كما أصيب آخرون في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في عدة بلدات بالضفة الغربية شملت الاعتداء على مزارعين خلال قطف الزيتون وإتلاف أشجار وممتلكات ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أصيب ستة فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون على قرية يبرود شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. وأضافت أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات اختناق إلى جانب إصابتين بالضرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء يندرج في إطار تصاعد الانتهاكات التي ينفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة. استشهد 30 فلسطينيا على يد مستوطنين إسرائيليين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حصيلة الشهداء خلال الأشهر الماضية تجاوزت إجمالي الحصيلة المسجلة في الأعوام المرصودة منذ عام 2022، كما تخطت ضعف حصيلة عام 2025 بزيادة تقارب 114% في مؤشر على التصاعد الخطير في ما وصفته بإرهاب المستوطنين.

0: دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان وإعادة بناء الدولة بجيش واحد وقرار واحد. وخلال جولة ميدانية في مدينة نبطية جنوبية البلاد، أكد سلام أن أولوية الحكومة هي وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل تمهيدا لعودة النازحين إلى بيوتهم.
1: برفقة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رئيس الحكومة نواف سلام يزور مجدداً مدينة النبطية في جنوب لبنان. سلام حمل معه إلى المدينة المهددة إسرائيلياً جملة مشاريع تنموية وخدماتية، مؤكداً من هناك تكريس وجود الدولة في النبطية.
2: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الماء والإعمار، تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي.
1: وزير العمل الذي رافق سلام في جولته الميدانية أعلن عبر تيريتي عربي عن عودة المعاملات الرسمية إلى الدوائر الحكومية في مدينة النبطية.
3: الرسالة الأساسية اللي بدها تنبعت هي أنه الدولة موجودة، القوى الأمنية موجودة، السراي ستعود، المعاملات الرسمية للنبطية ستعود لعودة الحياة ولحتى يقدر المواطن يضل مشبث بأرضه.
1: زيارة سلام إلى النبطية كانت فرصة لأهالي القرى المجاورة، لا سيما النبطية الفوقى وكفى الرمان، لمطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لعودتهم إلى بلداتهم التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية متواصلة.
4: النبطية الفوقى ما على حد علمنا أن ضمن الخط الأصفر، هي برد خط الأصفر. هلأ نحن ما فينا نطلع على بيتنا وعم تتدمر شوي بعد شوي شوي بعد شوي. طيب شو الحل يا أخي؟
1: مدينة النبطية كانت قد تعرضت لأعنف الهجمات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، لا سيما أسواقها الشعبية التي يعود عمرها لأكثر من 700 عام خلال فترة العهدين المملوكي والعثماني. هي الزيارة الثالثة لرئيس الحكومة إلى مدينة النبطية، 3 زيارات في غضون أشهر معدودة تحمل دلالات ورسائل مهمة بهدف تجنيب المدينة تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان من خلال تشجيع السكان على البقاء فيها عبر تقديم الخدمات اللازمة لهم. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
0: شنت قوات الحكومة اليمنية غارات جوية على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في جبال سامع جنوب شرقي تعز بالتزامن مع المعارك الدائرة في المنطقة. وأعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وأخرى في جبهة القحف الطويل بمنطقة العلقمة عقب هجوم شنته جماعة الحوثي على المنطقة بالتزامن مع غطاء ناري كثيف من مواقعها في جبل راس. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على عدن جنوبي البلاد. وقال المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط المسيرات الحوثية قبل وصولها إلى أهداف في المناطق والأحياء المدنية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين.
5: تتسع رقعة التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين و4 مسيرات في خبيث مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ 10 الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف والبيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرضت لغارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس غرونبرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة 2022 أبعد من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن الصاروخ أطلقه الحوثيون وتم اعتراضه في محافظة أو في منطقة عسير. كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مدينة المزروب في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش

0: أحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع نظرا لموقع المدينة الرابط بين ولايتي شمال وغرب كردفان. من جهتها أكدت غرفة طوارئ دار حمر الأهلية تقدم قوات الجيش، مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد الطريق لدخولها ولاية غرب كردفان. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته لإنهاء الصراع في البلاد. وقال إدريس في مقابلة مع تريتي عربي ضمن برنامج على موعد إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
1: نحن الآن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات، والكرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة سلام السودان ليست فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة إقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية ينعكس ذلك مباشرة على أمن القرن الإفريقي.
0: وأشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية مرحبا بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وجهود إنهاء الحرب في السودان.
1: نرحب بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته الوطنية.
0: أعلنت قوة السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا سيطرتها على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي، وجاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي بهذا الشأن. هذا وقالت الجماعة المسلحة في وقت سابق إنها تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي في ظل مخاوف من أن يتحول القتال إلى حرب أوسع. من جهتها قالت جماعات مسلحة موالية لحكومة أثيوبيا إنها فرضت سيطرتها على بلدة ميلازات التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميكيلي في منطقة تيغراي. هذا ولم يرد أي تعليق حتى الآن من الجيش الأثيوبي أو الحكومة بشأن التقدم، وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الأثيوبي والجماعات المسلحة المتحالفة معه حققوا تقدما سريعا في تيغراي منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تشهد العلاقات بين أثيوبيا وإريتريا تصعيدا دبلوماسيا على خلفية القتال في تيغراي، وطردت أديس أبابا دبلوماسيين من إريتريا وأعلنت إغلاق سفارتها في أسمرة، فيما أعلنت إريتريا قطع العلاقات مع أثيوبيا. تزامن ذلك مع تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في القرن الإفريقي.
2: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهر المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي، وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
0: أعلنت وكالة التسنيم الإيرانية أن البرلمان يناقش مشروع قانون جديد بشأن إدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح وفقا لهذا القانون. وبحسب الوكالة يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول التي تعتبرها إيران معادية، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية عبر هرمز. توصل قادة دول مجموعة السبع إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية وحماية سلاسل الإمداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار واصفا إياه بالعظيم.
3: نزع لفت لأزمة كادت تشل قطاع النقل وتفجر حربا تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقات الدولية.
4: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
3: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديد المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
4: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أياً كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع الأسعار.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتا، على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار

0: حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: قال الكرملين إن موسكو تعمل على وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وقف الإمدادات البحرية إلى أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة والوقود هي إجراءات جارية حاليا وستستمر. أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا، واحتجز 1949 شخصا وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع. وقالت الشرطة أن 305 من أفراد الشرطة والدرك أصيبوا، فيما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات وأقيمت حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب.
2: إغلاق مئات المؤسسات التعليمية في فرنسا يتواصل مع دخول الاحتجاجات الطلابية أسبوعها الثاني واتساعها من المدارس الثانوية إلى الجامعات. ووفق وزير التعليم الفرنسي ستبقى أكثر من 400 مؤسسة تعليمية مغلقة، إما بسبب الأضرار التي لحقت بها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. ومنذ بدء الاحتجاجات أصيب العشرات، بينهم طلاب وموظفون ومديرو مدارس ثانوية، فيما أشارت السلطات إلى إصابة أكثر من 200 شخص في أعمال الشغب المرتبطة بالاحتجاجات. وقالت الشرطة إن نحو 2000 شخص اعتقلوا، بينما أصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة والدرك. وبدأت التحركات في باريس قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى، مع إغلاق طلاب مداخل عدد من المدارس ووقوع مواجهات في بعض المواقع. كما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات مع إقامة حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب. ويربط الطلاب تحركاتهم بظروف الدراسة، ومنها تهالك بعض المباني واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين والموظفين، إلى جانب طول ساعات الدراسة وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول.
3: نحن هنا اليوم لإغلاق المدرسة لأننا سئمنا المدارس المتهالكة ونعاني بسبب نقص المدرسين والممرضين. هناك نقص حقيقي في الموظفين. ما يحدث في نظام التعليم فوضى كاملة تضع علينا ضغطا هائلا.
2: وفي مرسيليا يربط الطلاب بين الاحتجاجات وتراجع تأثير التحركات السلمية على الأرض.
4: على مدى عدة سنوات قمنا بتحركات سلمية وأدركنا أنها لم تكن تحقق شيئا. نشعر أنهم لا يسمعوننا وأنه لا بد من قدر معين من العنف حتى يسمع صوتنا.
2: وتقول الحكومة إن شكاوى الطلاب مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف، فيما دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع أزمة لبحث الوضع. وبينما تتواصل التحركات في المدارس والجامعات، تستمر عمليات الإغلاق في المؤسسات المتضررة أو التي يتعذر ضمان سلامتها.
1: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 6 ملايين طفل لاجئ حول العالم كانوا خارج المدارس في 2025، محذرة من أن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن التعليم. وأوضحت المفوضية في أحدث تقرير سنوي لها عن التعليم أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس شكلوا 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم. في المقابل سجلت نسبة التحاق اللاجئين أو سجلت نسبة التحاقهم بالتعليم العالي نسبة قياسية.

بعد أيام من إعلان الحكومة الإسبانية حزمة جديدة لمعالجة أزمة السكن، اصطدمت الإجراءات برفض البرلمان لتسقط معها تدابير كانت

0: تستهدف حماية المستأجرين والحد من الإخلاءات وتنظيم سوق الإيجارات بعد رفض أغلبية البرلمان لخطة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة.
1: صدمة كبيرة تلقاها الشارع الإسباني وكذلك الحكومة بعد رفض البرلمان الإسباني اليوم اعتماد حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة سانشيز وكذلك وزارة السكن خلال الأيام الماضية والمتعلقة ببعض الإجراءات لإنهاء الأزمة الحالية والتوترات في الشارع الإسباني عقب قضية المسنة ماري كارمن والتي أخرجت من منزلها وقد خلقت حالة من الإرباك في الشارع الإسباني والاعتصامات في الساحات العامة. اليوم كان التصويت على هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة ولكن الإجراءات سقطت بأغلبية المعارضين حيث تم التصويت اليوم على مرسومين منفصلين، الأول المتعلق بتمديد عقود الإيجارات حتى عام 2028 وقد سقط بأغلبية المعارضين حيث صوت 178 صوت معارض بينما أيد القرار أو المرسوم 172، ثم جاء التصويت على المرسوم الثاني والمتعلق بحماية المستأجرين ومنع عملية الإخلاء وتمديدها حتى عام 2030، وهذا أيضا سقط بأغلبية المعارضين حيث صوت 184 صوت معارض مقابل 166 صوت مؤيد، وبالتالي لم تعتمد هذه الإجراءات التي أعلن عنها. وقد قامت الأحزاب اليمينية واليمينية المعارضة من بينها حزب بيبي حزب الشعب وحزب فوكس وأيضا يونس وحزب نافارا بإسقاط هذه المراسيم ليتم كذلك الاستمرار في الاعتصامات والاحتجاجات بالشارع الإسباني. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع للحوثيين بتعز وسط مواجهات عنيفة في الجبهة الشمالية للمدينة. جماعة مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن سيطرتها على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة. قادة مجموعة السبع يتفقون على الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، وترامب يصف الخطوة بالعظيمة. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث،
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر
11: بل نعيشه في الميدان،
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث،
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.
18: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة. نطل عليكم لنستضيف الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة. نتحدث عن واقع الخدمات الأساسية المقدمة للسكان والأزمات البيئية التي قساها أهل القطاع بعد حرب إبادة دامت على مدار 3 سنوات، وما زال الحصار مستمرا وتبعاتها تنعكس على المشهد يوما بعد آخر. أرحب بك دكتور يحيى معنا في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة في هذا اليوم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بك
0: دكتور. دعنا نبدأ في البداية في حديثنا عن الخدمات الأساسية وواقع المدينة كما ترصدون وكما

0: صعبة قبل العدوان، وازدادت صعوبة بسبب الحصار الشديد المفروض منذ سنوات طويلة، تهالك الآليات، تهالك الإمكانيات المتاحة لبلدية غزة ولجميع بلديات قطاع غزة، عدم توفر السيولة المالية الكافية، عدم القدرة لتحصيل الرسوم للخدمات من المواطنين بسبب ضعف الأعمال وانتشار البطالة. هذا على مدى سنوات طويلة قبل العدوان أثر كثيرا على خدمات البلدية وعلى دفع الرواتب الخاصة بالعاملين في البلديات بشكل كبير جدا، فتراكمت الديون على البلديات. لكن مع بداية العدوان وبداية الدمار الشامل الذي حصل في كل مدن قطاع غزة، تراجعت الخدمات بشكل كبير. دعيني أذكر الجميع بقطع المياه الذي حصل في الأيام الأولى من العدوان، قطع الكهرباء والتي لا زالت مقطوعة حتى الآن، ومنع كل الإمكانيات للدخول لخدمة المواطنين. هذا جعل خدمة الناس وتقديم الخدمات عملية شبه مستحيلة. تفاقمت الأزمة تدريجيا حتى وصلنا إلى هذا اليوم. حاليا البلديات تعاني معاناة شديدة، تحاول توفير ما يمكن توفيره من إمكانيات ومن خدمات، تركز على خدمة المياه، خدمة الصرف الصحي، خدمة فتح الشوارع ونقل وتجميع النفايات بعيد عن مناطق السكان. هذه الخدمات الأساسية نحاول توفيرها. هناك محاولات يعني قليلة لتوفير بعض الخدمات الترفيهية، بعض الخدمات الثقافية، بعض اللقاءات المختلفة للأطفال وتشجيع المدارس على العمل، لكن بشكل عام الوضع صعب جدا جدا، وخاصة في فترة الصيف.
1: أشرت إلى أزمات عديدة وأهمها أزمة المياه، ولربما أزمة المياه والصرف الصحي مترابطتان بشكل كبير. دكتور يحيى، دعنا نتحدث عن المناطق الأكثر تضررا، نتحدث عن الأزمة، أزمة المياه كيف تفاقمت وتحديدا في فصل الصيف على المواطنين، وكيف تواصلون هذه الخدمات ومحاولاتكم الحثيثة لإمداد المناطق التي تعرضت لدمار كبير بشبكات المياه.
0: في الحقيقة خدمة المياه ما زالت هي الأولوية الأولى للبلدية، وما زال المواطنون يعانون معاناة شديدة. المعاناة مركبة من عدة نواحي. الناحية الأولى هي مصادر المياه. مصادر المياه حاليا هي قليلة، تعادل 30% من مصادر المياه اللازمة لتوفيرها للسكان في مدينة غزة، وهذا بسبب دمار الآبار التي كنا نستخدمها. حاليا يعمل لدى البلدية حوالي 30 إلى 35 بئر فقط من أصل 80 بئر كانت تعمل قبل العدوان. هذه الآبار تعمل في ظروف صعبة. حاليا لا تتوفر لدينا الزيوت لتشغيل المولدات وثمنها باهظ جدا، لا تتوفر لدينا قطع الغيار لصيانة المولدات لتشغيل المضخات، خطوط المياه أيضا صيانتها صعبة بسبب عدم توفر مواسير المياه. يعني دعيني أقول ببساطة، أحيانا نقوم بفك مواسير مياه موجودة في مناطق بعيدة عن تجمعات السكان لنقلها إلى المناطق التي يتجمع فيها السكان، فنحن نقوم بتخريب للبنية التحتية في مكان لتعميره في مكان آخر حسب شدة الحاجة لذلك. ففي الصيف خاصة في شهر 7 و8 كانت الحاجة للمياه مضاعفة، كانت تصلنا شكاوى يومية بسبب قلة كمية المياه، نقص ضغط المياه، المطالبة بتزويد توريد السكان بشكل كبير في المياه، وهناك يعني عدم راحة بل أحيانا نقمة من المواطنين بسبب عدم قدرتنا على إيصال ما يحتاجونه من خدمات وخاصة كمية مياه. لعل مراكز الإيواء هي التي تعاني معاناة أشد، والمناطق البعيدة عن مركز المدينة هي الأشد معاناة في هذه الفترة بسبب نقص المياه.
1: هل الإصلاحات التي تجرونها دكتور يحيى لهذه الشبكات والتدخلات العاجلة والطارئة كما تصفونها تساعد في حلحلة أزمة معينة في منطقة أخرى، أم أن ما يفرضه الاحتلال من حصار على مستلزمات عديدة تساعد في هذا الأمر أيضا ينعكس بشكل كبير كتحد على الأرض؟
0: بالفعل التحديات كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، فنحن ما نقوم به حاليا يمكن توصيفه بأنه إسعافات أولية فقط.

0: وفي كثير من الأحيان عندما نقوم بعمل صيانة لمكان ما قد نضطر لإعادة العمل مرة أخرى، لأن عملت الصيانة لم تكن كاملة، لم تكن
1: مؤقتة.
0: شاملة، كانت مؤقتة، لم تستخدم الأدوات اللازمة. ببساطة نحن لا يتوفر لدينا كيس واحد من الإسمنت حتى نقوم بأعمال الصيانة. المناهل التي نستخدمها لتوصيل المياه لا نستطيع صيانتها، لا توجد أغطية لهذه المناهل أصلاً. فيعني أعتقد أن العمل هو عمل شبه مستحيل، والجنود المجهولون في الميدان يقومون بكل ما يستطيعوا من قوة لإيصال المياه. ويعني كل التحية للعاملين في البلدية ومثابرتهم.
1: لا تقتصر الأزمة بالطبع على أزمة المياه والصرف الصحي وواقع الخدمات الأساسية، أيضا يتعرض لصدمات عديدة تتراوح بين، نتحدث عن أزمة مياه وأزمة صرف صحي، أزمة تراكم للنفايات. هذه النفايات التي تسبب أوبئة وأمراض بشكل كبير داخل القطاع دكتور يحيى، والتي انعكست على المنظومة الصحية واستقبالها لآلاف المرضى بشكل يومي. كيف تساعدون سكان القطاع في حلحلة هذه الأزمة مع وجود سيطرة كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المكبات الرئيسية للنفايات في شرقي القطاع؟
0: يعني أشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم، لأنه يعني يعالج نقطة أساسية تهم المصلحة والصحة العامة بشكل كبير. الاحتلال منع البلديات من الوصول إلى مكبات النفايات منذ اليوم الأول لهذا العدوان، وبالتالي تراكمت النفايات في الطرقات وفي الشوارع، واضطررنا لتجميعها في مناطق متعددة وعشوائية داخل المدينة. وكانت لدينا قطعة أرض في مركز المدينة اضطررنا لوضع النفايات فيها، واستخدمت كمكب للنفايات، ولكنها تقع في منطقة مكتظة بالسكان وتجمع فيها آلاف الأطنان من النفايات، وكانت تسبب مكره صحية بروائحها وبانتشار القوارض والحشرات حولها، وكان السكان يعانون كثيرا من هذه المنطقة. حاليا نحن نحاول تخفيف الضرر بقدر الإمكان. الآليات المتاحة لدينا عددها قليل جدا. حاويات النفايات تم تدمير أكثر من 80% أو 90% منها. الوقود المتوفر قليل وشحيح جدا، لكننا نحاول جاهدين تقليل الضرر، تخفيفه. أعتقد أننا في الفترة الأخيرة نجحنا نوعا ما بتقليل هذا الأضرار، ولكن ما زالت النفايات منتشرة، ما زالت تتسبب في تكاثر القوارض والحشرات بين السكان، وخاصة بالقرب من مراكز الإيواء والتجمعات السكنية. دعينا أقول عن قصة نجاح حاولناها في بلدية غزة، وهي تشجيع وتوعية الناس على فرز النفايات العضوية بشكل خاص. وهناك نجاح جزئي في هذا الموضوع، حيث استطعنا تجميع حوالي 300 طن من النفايات العضوية، وهي من أصل 5000 طن في اليوم. قمنا بتجميع 300 طن ونجحنا باستخراج السماد العضوي منها لدعم المزارعين وتشجيعهم على إحياء الحياة الزراعية في المدينة.
1: نعم.
0: هذه تعتبر قصة نجاح رغم كل التحديات المتاحة أمامنا، لكن المطلوب كثير. مطلوب توفير قطع الغيار، توفير إطارات السيارات، بطاريات لتشغيل هذه السيارات، الصيانة، توفير سيارات جديدة بدل السيارات التي تم تدميرها عمدا من سيارات البلدية. لكن كل هذا مربوط بفتح الحدود والسماح بإدخال هذه الأشياء من خارج قطاع غزة.
1: مع حديثنا عن ترحيل النفايات يطرأ في بالي أيضا سؤال مهم جدا حول ترحيل الركام الذي هو بالأطنان دكتور يحيى في مختلف أحياء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. كيف تصنفون أولوياتكم على إزالة الركام من بعض الأحياء، فتح الطرقات والشوارع، التمهيد لحركة السكان والمواطنين، وأيضا صهاريج المياه التي باتت تعتمد عليها بشكل كبير لإيصال المياه الصالحة للشرب لآلاف النازحين وأيضا المتواجدين في مناطق مختلفة من القطاع؟
0: تراكم الركام، خاصة ركام المباني العالية في الشوارع، كان من المشاكل الأساسية منذ اليوم الأول. وكانت البلدية تحرص على فتح الشوارع أولا بأول، لكن هذه المهمة كانت شبه مستحيلة في بعض الأحيان. كان يتم استهداف آليات البلدية والعاملين فيها عندما يقوم بفتح

0: بعض الشوارع وبالتالي ينسحبوا من المكان بشكل سريع. حاليا نحن نجحنا في فتح عدد كبير من الشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سيارات البلدية، سيارات الدفاع المدني وسيارات الصحة وحركة المواطنين أيضا، لكن ما زال هناك عدد كبير من الشوارع تحتاج إلى فتح، تحتاج إلى إزالة الركام، وبعض هذه الشوارع تحتاج إلى آليات ثقيلة لا تتوفر لدينا بالعدد الكافي، وبالتالي تصلنا مناشدات يومية. واليوم كان لدي اجتماع مع إحدى لجان الأحياء وكان يطالب بشكل واضح بفتح شوارع محددة لديهم، لأن إغلاقها يسبب لهم مشكلة ويضطروا إلى يعني الوصول من طرق التفافية بعيدة، حتى سيارات المياه لا تستطيع أن تصل إلى أماكن سكناهم الحالية. فهذا الموضوع يحتاج إلى اهتمام من قبل الجميع، يحتاج إلى تمكيننا من الحصول على الآليات اللازمة لتكسير المباني العالية التي لا تستطيع الجرافات الصغيرة من نقلها وإزالتها وتسهيل حركة الناس وحياتهم.
1: دكتور، ولكن كيف تقيمون أولوياتكم بالنسبة لإزالة هذا الركام من مناطق المدينة؟ هل هناك أولويات تتعلق بكثافة السكان المتواجدين في منطقة ما، أو حتى إمكانية الوصول إلى بعض المناطق، مع حديثنا عن سيطرة الاحتلال حتى اللحظة على أكثر من 60% من مساحة القطاع؟
0: اعتمدنا عدة معايير في أولويات اختيار الشوارع لإزالة الركام. ركزنا على الشوارع الرئيسة في المدينة لتسهيل حركة سيارات البلدية والدفاع المدني وكذلك سيارات الصحة والخدمات المختلفة. ركزنا على المناطق التي يتجمع فيها أكبر عدد من السكان والمناطق التي يتاح لنا الحركة فيها، وكذلك الطرق التي تؤدي إلى الخدمات الرئيسية في المدينة. وهناك مناطق لا نستطيع الوصول إليها، وخاصة المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الاحتلال حالياً والتي يسمونها بالمناطق الصفراء. هذه المناطق لا نعرف وضعها ولا نعرف حجم الدمار والركام الموجود فيها، وخاصة في الشوارع الرئيسية نتوقع أنها مدمرة بشكل كامل، وفي كل يوم نسمع تدمير مباني جديدة ومنشآت جديدة في هذه المنطقة.
1: مع حديثنا لربما أيضا دكتور عن الدمار المهول الذي لحق بالبنى التحتية في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن حجم الدمار والركام، هناك خزانات رئيسية للمياه تضررت بشكل كبير، وهناك خزانات رئيسية للمياه كان الاحتلال يتعمد تدميرها في مناطق مختلفة من قطاع غزة للحيلولة دون وصول المواطنين والفلسطينيين إلى سبل الحياة الأساسية لبقائهم في هذه المناطق تحديدا خلال العمليات العسكرية. كيف تبعتم هذا الأمر؟
0: كان هناك تدمير واضح للآبار أولا ولعدد من خزانات المياه بالتأكيد، ولازال عدد من هذه الخزانات مدمرا ولا نستطيع أن نصلحه أو نصل إليه، ولا تتوفر المواد اللازمة لإصلاحه وصيانته. تخريب للمناهل بشكل كامل وكبير وعدم السماح بإدخال مواد البناء، يعني حتى الآن لا نستطيع الحصول على كيس واحد من الإسمنت لصيانة البنى التحتية وخطوط المياه والمناهل اللازمة للمياه والصرف الصحي. مواسير المياه لم يتح لنا الاحتلال بإدخالها إلا مرة واحدة قبل أكثر من سنة، وبالتالي هناك قصد في تصعيب الحياة، هناك هدف واضح من إجبار المواطنين على الرحيل وعلى التهجير. هذا كل واضح في كل تصرفات الاحتلال حتى الآن، لكن نحن نحاول بكل ما تمكننا من إمكانيات مهما كانت بسيطة أن نعزز من صمود الناس وأن نصلح ما يمكن إصلاحه حتى ولو بإسعافات أولية.
1: دعنا ننتقل إلى محور آخر في حديثنا دكتور يحيى، يتعلق بالحياة الأساسية للسكان وهم غالبيتهم من النازحين الآن. مراكز الإيواء المتفرقة والمنتشرة على مساحة المتبقية من قطاع غزة بعدما سيطر الاحتلال على مساحة كبيرة من القطاع، كيف تقدم هذه الخدمات الأساسية لمراكز الإيواء؟ هل تعتمد البلدية على جهودها الرئيسية في إيصال هذه الخدمات، أم أنها تعتمد على الجهة الداعمة لمراكز الإيواء هذه في إيصال الخدمات الأساسية لمن سيعيشون داخل مراكز الإيواء؟
0: يعني عدد مراكز الإيواء كبير جدا، يقدر بالمئات، ويتجمع فيها آلاف السكان من الأطفال ومن النساء من كبار السن من ذوي الإعاقة. الحياة في مراكز الإيواء حياة صعبة، والعديد من المدارس والمؤسسات العامة تستخدم حاليا كمراكز إيواء، مما يعطل الحياة، مما يعطل نهضة التعليم حتى الآن. وبالتالي تقديم الخدمات لهذه المراكز عملية شاقة. لا نستطيع نحن كبلدية تقديم الخدمة اللازمة لهم إلا بمساعدة العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي تدعم مراكز الإيواء بشكل خاص. يتم يوميا توفير سيارات مياه بالصهاريج تنقل إلى هؤلاء الناس من بعد الفجر، تستمر حتى بعد العشاء، ولكن الكميات التي تصل هي كميات قليلة وغير كافية، خاصة في فصل الصيف. المشكلة الأكبر هي مشكلة الصرف الصحي في الخيام وحتى في بعض المباني. عدد الناس الموجودين في مركز الإيواء كبير، خطوط الصرف الصحي المصممة في المبنى غير كافية من حيث السعة والقطر للمواسير والمناهل، وبالتالي يحدث باستمرار طفح للصرف الصحي يسبب مشاكل صحية وبيئية للأطفال وللجميع في هذا المكان. نرى مياه الصرف الصحي تتسرب إلى الطرقات وما بين الخيام. بعض الخيام اعتمدت على حفر امتصاصية للصرف الصحي، وهذه الحفر لا تحتمل وقت طويل، خلال أشهر قليلة تمتلئ ويتم حفر حفرة ثانية، في النهاية لا يوجد هناك مساحة لعمل حفر إضافية. هذا يلقي عبء كبير على البلدية أن تقوم بشفط هذه المياه ونقلها إلى مناطق أخرى، بينما البلدية لا ليس لديها السيارات الكافية، توجد سيارة واحدة لهذه.
1: وبالحديث الخدمة أيضا دكتور عن أزمة الصرف الصحي، نحن على مشارف فصل الشتاء، وهناك العديد من تابعنا وشاهدنا في السنوات الماضية خلال العدوان بتضرر كبير لمخيمات النازحين ولمراكز الإيواء بأزمة الشتاء واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وأصبحت هناك أيضا أزمة غرق. كيف تحاولون احتواء هذه الأزمة قبيل هذا الفصل وإيجاد شبكات لتصريف مياه الأمطار في ظل ما تعرضت له مراكز الإيواء خلال السنوات الماضية؟
0: يعني هناك تحذيرات حتى الآن من الأرصاد الجوية بأن الشتاء القادم قد يكون شتاء صعبا، يتوقع كميات كبيرة من الأمطار أن تسقط على فلسطين وعلى قطاع غزة بشكل خاص. البنى التحتية المصممة لاستيعاب الأمطار تم تدمير العديد منها. نحاول جاهدين حاليا تجهيز هذه الخطوط ما تبقى منها لاستقبال المياه، مياه الأمطار. مصافي الأمطار بدأنا بتشكيل فرق لتنظيفها بيدويا بشكل متتابع، لكننا في الحقيقة لدينا تخوف وخشية من حدوث فيضانات في عدة مناطق. نخشى حدوث سيول وانجراف للتربة، نخشى على الخيام ومراكز الإيواء الموجودة على شاطئ البحر. هناك آلاف الخيام على شاطئ البحر، نتوقع أن يحدث مد بحري وبالتالي غرق لهذه الخيام، وربما لا سمح الله أن يتم غرق بعض الأشخاص وسحبهم إلى داخل مياه البحر. هذا موضوع جدي وموضوع خطير، ولابد من إيجاد حل سريع وعاجل له.
1: لا، عندما نتحدث أيضا عن مراكز الإيواء نتحدث عن أزمات تتعلق بإيصال الخدمات الأساسية لهذه المراكز وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب دكتور يحيى، وأيضا الحديث عن ما يتعلق بخدمات التصريف لمياه الأمطار كما أشرت وخدمات تصريف الصرف الصحي. في بعض مراكز الإيواء تتواجد في مناطق أصلا تربتها صعبة امتصاص المياه، وبالتالي فنحن نتحدث عن أزمة وأخطار أكبر ومحدقة بشكل كبير. بعض التربة أنواع التربة طينية مثلا، بعض التربات الرملية تمتص هذه المياه، ولكن الغرق ووصول مياه الأمطار لاحتياجات النازحين ولفراشهم وأغطيتهم ولأطفالهم أمر خطير جدا في المرحلة المقبلة.
0: هناك تخوف حقيقي من حدوث ذلك، خاصة وأن عدد من مراكز الإيواء والمخيمات تقع في مناطق منخفضة، وكما أشرت توجد فيها تربة طينية، وكانت هذه المناطق عرضة سابقا لفيضانات ولتجمع مياه الأمطار، وكانت من النقاط الساخنة لدينا في فصل الشتاء. فهذا التخوف تخوف حقيقي ونحن نخشى حدوثه. نحاول جاهدين عمل وسائل وقائية منذ الآن، لكن في ظل قلة الإمكانيات وعدم توفر الأدوات وعدم توفر مواد البناء لازمة، فيعني لا نتوقع أن يكون لدينا إمكانية كبيرة.
1: هل تدقون ناقوس الخطر اليوم بالنسبة للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة بشأن هذه الأزمة المتوقعة؟
0: بالتأكيد هذا الخطر واضح، وتم ترتيب عدة لقاءات مع المؤسسات الدولية ومناقشة هذا الأمر والبدء بالاستعدادات له. هم يحاولون، لكن إذا لم يتم السماح بإدخال المواد اللازمة، فتح المعابر والحدود، إدخال مواد البناء، إدخال الأديات اللازمة، المضخات اللازمة، السيارات اللازمة، فبالتالي مهما فعلنا سيكون الجهد قاصر ولن يؤدي إلى الغرض المطلوب،
1: وسيتكرر المشهد
0: ونخشى حدوث مشاكل كبيرة وخسائر في الأرواح والمعدات والممتلكات.
1: نعم دكتور، بالحديث عن أولوياتكم في القطاعات المختلفة، قطاعات المياه والصرف الصحي، أزمة النفايات، وفي الحديث أيضا عن مراكز الإيواء والاستعدادات التي تحيط بهذه المراكز لتقديم الخدمات الأساسية، ما هي الأولويات؟ دعنا نتحدث عن تحديدا المناطق التي تواجد بها السكان والتي تعتبر 30 أو 35% من مساحة قطاع غزة لإيصال الخدمات الأساسية. كبلدية ماذا تقولون، ماذا ترتبون على سلم أولوياتكم اليوم؟
0: هو حتى الآن ما زالت الأولوية الأولى توفير المياه والسعي الجاد لتشغيل عدد أكبر من الآبار وصيانة ما يمكن صيانته من شبكات المياه، لكن حتى نستطيع ذلك نحتاج إلى إدخال المواسير اللازمة، مواد البناء اللازمة، الآليات المطلوبة لعمل الصيانة المختلفة. نقل النفايات ما زالت أيضا أولوية مهمة، حتى الآن لا يتوفر لدينا مكان لتجميع النفايات فيه لمعالجتها بالشكل الصحيح. كل الأماكن التي نضع فيها النفايات هي أماكن مؤقتة ومتوقع أن تمتلئ قريبا وبالتالي تتسبب بكوارث صحية وبيئية قريبة. ما زلنا نحاول جاهدين بإزالة الركام من عدد من المباني السكنية، السماح للمواطنين الوصول إلى مبانيهم، محلاتهم التجارية، ما تبقى منها، وأي أعمال أخرى حتى للمزارع.
1: إن سألتك دكتور عن المدة المطلوبة لإعادة الخدمات الأساسية الحيوية للسكان ما إن توفرت المعدات بشكل فعلي وفتحت المعابر، كم تقدرون هذه المدة؟
0: تقدير المدة المطلوبة للتعافي ولإنجاز الصيانة اللازمة سؤال صعب، لكن نحن لاحظنا أن المواطن الفلسطيني مبادر ولا ينتظر أحد حتى يساعده، يبدأ هو بمساعدة نفسه، وأي مساعدة أخرى تكون هي مكملة لمساعدته وداعمة له. وبالتالي في حال توفرت الإمكانيات وتم فتح المعابر وإدخال مواد البناء والقطع اللازمة وكل ما يلزم، أعتقد أننا قادرون بفترة قصيرة أن نتعافى سريعا وأن نحاول العودة لحياتنا الطبيعية بأسرع وقت ممكن.
1: أقدر بطبيعة الحال هذا الجهد العظيم الذي تبذلونه دكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مقابلة خاصة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم من غزة في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: أبا علم ولا مش

صباح الخير وصباح العمر الطويل. تخيلوا أن تحتفلوا بعيد ميلادكم 16 بعد 100 وسط عائلتكم وأحبائكم، كما فعلت نعومي المعمرة الأمريكية. صحيح أن الأعمار بيد الله، ولكن العلم يقول إن بلوغ عمر مديد لا يرتبط بعامل واحد، فالجينات والبيئة ونمط الحياة والصحة العامة وغيرها تتداخل جميعا في رسم قصة العمر. وبينما قد لا نملك مفتاحا سحريا يضمن لنا الوصول إلى ما بعد 100، يبقى السؤال الأهم ليس كم سنعيش، بل كيف سنعيش هذه السنوات. حلقة جديدة من برنامج ياني صباح تتابعون فيها. متى تتحول الرغبة في مساعدة الآخرين إلى تدخل في شؤونهم؟ نشاط الجينات في الدماغ يساعد العلماء على إيجاد علاج لأمراض عصبية. كما تتابعون معنا أيضاً، محبو القهوة حول العالم يحتفلون بمعشوقتهم السمراء في يومها الدولي.

أهلا بكم من جديد. موضوعنا الأول اليوم في يني صباح يحمل الكثير من الأمل والتفاؤل، فالحياة مليئة بالقصص والحكايات، وبعضها يفتح أمامنا أبوابا لأسئلة تستحق البحث. وفي رحلتنا الصباحية لهذا اليوم سنطير بكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على السيدة الأمريكية نعومي وايتهيد. هذه السيدة والتي أصبحت مثار حديث داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها بعدما احتفلت ببلوغها 116 عاماً لتصبح وفق ما أعلن أكبر معمرة في الولايات المتحدة وثاني أكبر شخص سناً في العالم. ويبدو جلياً أعزائي المشاهدين أنه سن استثنائي كما يقولون، واللافت أن نعومي حينما سئلت في حفل عيد مولدها عن عمرها قالت أعتقد أنه 116 عاماً. يبدو أن نعومي مدركة لسني عمرها وتتمتع بصحة عقلية جيدة. وذكرت صحيفة USA Today الأمريكية أن أكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية احتفلت بعيد ميلادها في 27 من سبتمبر في جرينفيل بولاية بنسلفانيا بحضور عدد من أفراد عائلتها. ووفقا لمنظمة لونغي في كويست البحثية فإنه جرى التحقق من عمر نعومي وتصنيفها ضمن فئة المعمرين الخارقين خارج إذن المعتاد. ولعل السؤال الذي يخطر في بالكم مثلي الآن، ما سر هذا العمر المديد والاستثنائي؟ هل يتعلق الأمر فقط بالجينات أم بالنظام الغذائي أم بالبيئة ونمط الحياة المتبع؟ التقديرات العلمية تشير إلى أن نحو 20 إلى 25% من الاختلافات في طول العمر بين البشر ترتبط بعوامل وراثية، فيما تؤدي البيئة ونمط الحياة وعوامل أخرى دوراً في تحديد العمر. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس في يناير عام 2026 تبين أن الجينات تؤدي دوراً مهماً في بلوغ الأعمار الاستثنائية، بما يشير إلى أن الوراثة قد تكون أحد العوامل المهمة المرتبطة بالوصول إلى العمر ما بعد 100. وبما أو ربما بدأتم تتساءلون الآن أعزائي المشاهدين وتبحثون، هل يوجد لديكم في عائلاتكم من بلغوا من العمر عتية أو تخطوا 100 عام؟ فإن وجدتم فهو خبر سار، فإن ذلك يعني أنكم قد تمتلكون عمراً استثنائياً قد يشابه هذا العمر الاستثنائي. إذا رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه القصة التي تناقلتها العديد من الحسابات والمواقع كصاحبة هذا التعليق التي كتبت تقول فيه: لقد رأيت كل شيء، هذه هي الشخصية التي أرغب في الجلوس معها والتحدث إليها لتمنحني بعض المعرفة التي اكتسبتها. وعلقت أخرى بقولها: أتمنى لو أستطيع الجلوس والتحدث معها، أراهن أنها تملك قصصا ووجهات نظر رائعة لتشاركها معي.

0: دافع الاهتمام والرغبة في المساعدة، لكنها حين تقدم دون طلب قد تتحول إلى مصدر للضغط والتوتر. فهل يحتاج الشخص دائما إلى حل لمشكلته، أم أنه قد يحتاج أحيانا إلى من يستمع إليه فقط؟ ومتى تتحول النصيحة من مساعدة إلى تدخل في شؤون الآخرين؟
1: كثيرون قد يلجؤون إلى نصح غيرهم، غافلين عن أن النصيحة حين تقدم دون استئذان تتحول إلى تطفل، وكثيرا ما يفضي هذا النصح إلى نتائج عكسية وإن صدر عن أقرب الناس، وهو ما أكدته دراسة أجرتها مجلة علم الشيخوخة الأمريكية. الدراسة تناولت تفاعلات الشباب اليومية مع نصائح الآباء، وشملت 152 شخصاً راوحت أعمارهم بين 18 عاماً و30. أظهرت النتائج أن النصائح غير المرغوب فيها أو غير المطلوبة أدت إلى ارتفاع مستويات القلق والتوتر والضغط النفسي لدى الشباب، رغم أنها صدرت عن الوالدين وبنية طيبة. لكن كيف يمكن تقديم النصيحة دون التدخل في حياة الآخرين؟ قد يبدأ الحل بخطوة بسيطة، الاستئذان. فبدلاً من تقديم النصيحة مباشرة، يمكن سؤال الشخص ما إذا كان يرغب في النصح أم لا، كما تجب مراعاة الخصوصية واختيار الطريقة والوقت المناسبين للحديث. وعلينا الانتباه إلى أن تقبل النصيحة يختلف من شخص لآخر، فالبعض أكثر انفتاحاً على الاستماع إلى آراء الآخرين. موقع Free Will Mind المتخصص في علم النفس طرح بعض الاستراتيجيات للتعامل مع النصائح غير المرغوب فيها، من بينها شكر صاحب النصيحة دون الشعور بالالتزام باتباعها، ووضع حدود واضحة إذا استمر التدخل. قد تكون النصيحة مفيدة، لكن تقبلها والعمل بها يظل قراراً شخصياً. علينا ألا ننسى أن البعض يشارك مشكلاته مع الآخرين ليس بحثاً عن حل، بل لمجرد حاجته إلى من يستمع إليه. لربما علينا إذن أن نصغي أكثر وننصح أقل.
0: وللحديث بشكل مفصل معنا من بيروت لانا قصقص، الاختصاصية النفسية والاجتماعية. مرحبا بك لانا. إذن لإتمام عملية النصح هنالك، صباح النور، هنالك عنصران هم الناصح والمنصوح. إذا بدأنا بالناصح، كيف يعرف أنه ينصح بلطافة أم أنه تجاوز الحدود وأصبح يتدخل في خصوصيات المنصوح؟
2: نعم، اليوم خلينا نبلش أنه أوقات الناصح بيعطي نصيحة لحتى هو يكون عم يرتاح، يعني مش لأنه الشخص المنصوح أو الشخص اللي عم بيستمع لهذه النصيحة هو عن جد بحاجة لها أو هو طالبها. فعشان هيك كتير مهم نكون عم نبلش بالإصغاء، عم نبلش بالاستماع، عم نبلش بأنه نحن نكون عم نعترف للشخص اللي هو عم بيحكي معنا بأنه مشاعره مفهومة، المشكلة تعيته مقدرة، ما نكون عم نسخفها ولا نكون عم نعظمها، ونكون عم نسأله إذا هو بده أي نصيحة أو بده أي مساعدة قبل ما يكون عم بقول له أنا نصيحة من عندي، وكون عم بنصح بلا ما يكون الشخص الثاني عن جد يعني مستعد لقبول هيدي.
0: نعم. لنا كيف نبدأ هذا الأمر؟
2: النصيحة يعني ما نوعية
0: الأسئلة التي يجب أن أشرع بها لأشعر المقابل بأنه بالفعل، أو أشعر أنا هل هو يحتاج أم لا يحتاج إلى نصح؟
2: نعم، أول شيء خلينا نكون عم نبلش بالاعتراف أنه أنا عم بسمع هذا الشخص فيه، يكون عم بقول له أنا سمعتك، أنا فاهم اللي أنت عم تمرق فيه بالوقت الحالي، بعرف أنه المشاعر اللي عم تقطع فيها هي تقيلة منها هينة، وإذا بتحب أي مساعدة أي دعم أنا موجود، وإذا بدك أي نصيحة كمان أنا هون موجود. يعني بكل بساطة الأمور ما بدها تعقيد، بكل بساطة نكون عم نسأل الشخص إذا هو بده نصيحة ونستأذن الشخص قبل ما نكون عم نحكي أي شيء. يعني اليوم المعادلة بسيطة جدا، الاستئذان والسؤال إذا هذا الشخص هو بحاجة لنصيحتنا، بالإضافة للإصغاء الفعال، ولأن يكون عم بقول للشخص التاني أنه أنا عن جد فهمته وسمعته بلا ما يكون عم

0: بحكم وكون عم بتسرع باني كون عم بعطي حلول، لانه الشخص الثاني هو ادرى بمشكلته اكثر مني. انا عم بتطلع على الموضوع من الخارج وبما يتناسب مع افكاري ومعتقداتي ومبادئي ويمكن
1: نعم.
0: الامور اللي انا
1: مع
0: بقدر اكون عم بعملها. هذا الشيء ما ضروري يكون عم ينطبق على اخر.
1: دكتورة، الحياة الافتراضية الآن واطلاعنا كثيرا على السوشيال ميديا، الكل يسدي النصائح والمعرفة أصبحت منتشرة كثيرا، متى يعرف الإنسان بأنه هو بالفعل مختص وأهل لإسداء النصيحة، ومتى يجب أن يعرف بأنه يجب أن يوجه هذا الشخص إلى أهل الاختصاص؟
0: نعم، اللي عم تقوله كتير صح. اليوم أنا بعتبر أنه النصيحة صارت نصيحة جماهيرية، يعني هالمحتوى اللي عم بيطلع على السوشيال ميديا كل حدا بيعرف بشغلة بيطلع بيقوله وبيقدم حاله كخبير. اليوم طبعاً كل شخص بيعرف حاله هو شو اختصاصه هو بشو خبير. اليوم اذا انا معالجه نفسيه ما فيك تكون عم بطلع احكي عن الاكل ولا احكي عن الطب ولا احكي عن يمكن تصليح السيارات، بدي احكي بمجال اختصاصي. ونفس الشيء كل حدا بمجال اختصاصه مش غلط يطلع يكون عم بيحكي، ولكن اهم شغله نكون عم ننتبه لها هي عدم التعميم. اليوم حتى وقت بطلع على السوشيال ميديا بحكي ما بعمم وما بعتبر انه خبرتي هي الخبره المطلقه ولا المعرفه اللي انا بعرف هي معرفة مطلقة. بكون عم بقدم المعلومة كمعلومة وبترك الخيار للمستمع انه هو يتبناها او لا. وهون الفرق بين انه انا بس بدي اطلع لحتى اكون عم بنشهر وكون عم بقول شيء يستفز لحتى يطلع المحتوى تاعي فايرل، ولا انا عم بعطي هيدي المعلومة عن جد لحتى اكون عم فيد الاشخاص ويكون هن عندهم حرية التلقي وحرية التبني لهيدي المعلومة.
1: نعم، لانا طبعا كما ذكرنا في البداية، اذا هي قد قصة تفاعل ما بين الناصح والمنصوح. إذا انتقلنا إلى الطرف المتلقي النصيحة، كيف له أن يسمع هذا النصح ويأخذ ثمرة هذا النصح دون أن يعود عليه بأضرار نفسية قد يكون؟
0: نعم، هون مهم نكون عم نقول انه تلقي النصيحة وتبنيها والعمل فيها هو خيار شخصي. كل حدا مثل ما كنا عم نحكي هو أدرى بظروفه بقدرة تحمله بقدرة تحمل العواقب. يعني اليوم إذا أنت أخذت قرار وعارف عواقبه مش معناتها أنا بقدر أخذ نفس القرار وأتحمل نفس العواقب. فاليوم كل حدا عنده ظروف عن جد خاصة جدا، عشان هيك اليوم الشخص اللي عم يتلقى النصيحة مهم كتير انه يكون عم بيعرف ظروفه، يكون عم بيدرس هل انا قادر اكون عم بتحكم بهيدا القرار وعم بتحمل العواقب تعوله. واذا يعني قدرت اخذ بهيدي النصيحه بقول شكرا، واذا ما قدرت اخذ بهيدي النصيحه كمان بقول انه يمكن هذا الشيء بيناسبك لك ما بيناسبني لإلي. فاليوم اني اكون عم بحكي بشكل واضح مع الشخص اللي عم بيعطيني النصيحه كمان هو نوع من وضع الحدود. يعني ما بالضروره اكون انا يعني حس باجباريه انه انا اكون عم بعمل بهيدي النصيحه لحتى ارضي الاخر. بالعكس بتشكر الشخص اللي عم بيقدم لي نصيحه وبقول له يمكن حفكر بالموضوع، يمكن ايه حكون عم بعمل هيك، يمكن انتقي جزئيه من هيدي النصيحه وكون عم بعمل منها، ولكن ما بالضروره اكون عم بتلقيها بالمطلق. فوضع الحدود اليوم هو شيء كثير مهم، وحتى اذا انا مني جاهزه اتلقى النصيحه بقدر اكون عم بقول للشخص الثاني انا بحاجه بس لحدا يكون عم بيسمعني، ما بدي يكون حدا عم بينصحني ولا عم بيعطيني من تجربته الشخصيه. فاليوم التعبير الواضح هو بيحمي المتلقي وكمان بيحمي الشخص اللي عم بيعطي النصيحة أو اللي بده يعطي نصيحة لحتى ما يكون عم بيعمل شيء يكون عم بينزع العلاقة ويكون عم بيخليها تكون عم تدهور، لأنه كثرة أعطاء النصائح وبطريقة غير توافقية كمان هذا الشيء مضر للعلاقات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة لانا قصقص المتخصصة في علم النفس.
0: شكرا
1: والاجتماع، شكرا جزيلا لك. إذا الدماغ أكثر أعضاء الجسم تعقيداً لاحتوائه على مليارات الخلايا المسؤولة عن تخزين المعلومات ومعالجتها، كما أنه من أكثر أعضاء الجسم حيوية نظراً إلى ارتباطه بالعديد من الأنشطة التي يقوم بها الإنسان يومياً، ما جعل الأبحاث المتعلقة باكتشاف خباياه عديدة. ومن أحدث هذه الأبحاث دراسة ضخمة فحصت أكثر من 6 ملايين خلية دماغية بحثاً عن أنماط تكتشف ما يحدث داخل الدماغ عند الإصابة بأمراض عصبي.

0: جسدية ونفسية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود للاستوديو لمقابلة ضيفنا حول هذا الموضوع.
1: الدماغ أكثر الأعضاء تعقيداً وغموضاً، ففي هذا العضو وحده تعمل مليارات الخلايا على مدار الساعة، تستقبل المعلومات وتعالجها وتتحكم في حركة جسم الإنسان وذاكرته ومشاعره وغيرها من الوظائف التي تجعل لكل منا تجربته الخاصة في الحياة. ولهذا لا تتوقف محاولات العلماء عن فك أسرار هذا العضو المعقد، ومن أحدثها دراسة نشرت في مجلة نيتشر البريطانية اعتمدت على فحص أكثر من 6,300,000 خلية دماغية ل1494 متبرعاً. لكن إلى ماذا توصل العلماء؟ تمكن الباحثون من رسم خريطة دقيقة لنشاط الجينات في منطقة حيوية من الدماغ هي القشرة الجبهية الأمامية، ما يفتح الباب أمام فهم أعمق للتطور الطبيعي للدماغ والاضطرابات النفسية وعصبية كمرض الزهايمر، باركنسون والفصام. هذه الدراسة ليست الأولى من نوعها، ففي عام 2025 أعلن عن تحقيق إنجاز كبير بإتمام المسودة الأولى لكتاب خرائط الدماغ البشري في أطوار نموه المختلفة، وذلك في إطار مبادرة شبكة أطلس خلايا الدماغ التابعة لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية. سبق ذلك الإعلان عام 2023 اكتشاف أكثر من 3,000 نوع من الخلايا، معظمها جديد على العلماء، ما يعطي الأمل بشفاء أمراض مستعصية. هنا تكمن أهمية هذه البحوث، فكلما ازداد العلماء فهماً لآلية عمل الدماغ والروابط بين خلاياه، صاروا أقدر على فهم طبيعة الأمراض، وبالتالي تطوير علاجات لأمراض عصبية وعضوية كانت مصدر آلام كبيرة للكثير من البشر.
0: ومعنا في الاستوديو أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور أحمد خطيب أغلو. مرحبا بك دكتور. إذا فتحنا ملف الدماغ، يعني البعض يقول بأنه لم يكشف الكثير عن آلية عمل الدماغ، ولكن يشيع على ألسنة الناس كثير من المعلومات، مثل يعني لا نستهلك إلا 5% من الدماغ، لم نعي أسلوب أو آلية عمل الدماغ إلا بنسبة 10 أو 15%، مثل هذه الأخبار والشائعات المنتشرة، هل هي صحيحة؟ هل تعطي تصور معين عن الدماغ برأيك؟
2: أول شيء أهلا وسهلا فيك أستاذ أديب. لما بنحكي عن الدماغ أكيد ممكن الكل بيعرف أنه الدماغ هو أكثر عضو معقد في الجسم البشري. ممكن كنا سمعنا هي الشائعة اللي بتدور حوالي انه نحن نستخدم فقط 5% و 10% من طاقة الدماغ البشري، ولكن هذا فعليا شيء غير صحيح. فعليا الإنسان يستخدم 100% من طاقة الدماغ البشري بالحالة الطبيعية، ولكن نحن ما بنعرف تماما كيفية عمل الدماغ بشكل كامل، وجزء كبير من طريقة عمل الدماغ هي فعليا مجهولة حاليا للعلماء وللطب، ولكن طبعا الأبحاث عم تتطور، والدراسة اللي راح نحكي عنها اليوم هي كانت فعليا خطوة كبيرة لحتى أنه نحن نزيد الفهم حوالي طريقة عمل الدماغ.
0: نعم. خلينا نشرح شوي عن الدماغ. نعم. باعتبار هو العضو الأكثر تعقيدا، وهو الأهم، يعني هو المسؤول عن كل الوظائف الحيوية داخل الجسم. يعني ما هو الدماغ؟ من ماذا يتكون؟
2: الدماغ فعليا ممكن الناس تفكر فيه كعضو واحد، ولكن هو فعليا أكثر من عضو. خلينا نشرحها بهذا الشكل. في عنا القشرة الدماغية اللي هي الناس بتفكر كالدماغ فقط، اللي هي الجزء اللي فيه التعرجات والجايروسز والسلكوسز اللي بنسميها طبيا، هي بنسميها القشرة الدماغية. وفي طبعا جذع الدماغ. جذع الدماغ هو المسؤول عن تنظيم الوظائف الحيوية الأساسية بالجسم، مثل التنفس، تنظيم نبضات القلب، وغيرها من الوظائف الحيوية الرئيسية بالجسم. لهيك فعليا الدماغ هو هدول الجزئين اللي بيتعاملوا مع بعض وبيشتغلوا بسيمفونية، خلينا نقول

0: متناغمة جدا لحتى أنه نقدر نؤدي وظائف الجسم والوظائف اللي بيقوم فيها البني آدم بحياته اليومية.
1: نعم، يعني ما هي آخر التجارب التي فتحت مجال أوسع لفهم الدماغ البشري؟
0: واحدة من التجارب أو خلينا الدراسة اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي فعليا أنا راح أحب أشرحها بهذه الطريقة. قبل هاي الدراسة كان في عنا مثل خريطة عامة موجود فيها قارات فقط على الخريطة، وكنا نقدر نطلع على هاي القارات فقط وما نقدر نشوف التفاصيل اللي داخل هاي القارات. يعني كنا نفكر أنه في مثلا 5 أنواع أو 4 أنواع من الخلايا بالدماغ، ولكن اكتشفت هاي الدراسة أنه فعليا في عدد كبير جدا أكبر من 3000 نوع خلية.
1: وهذه يعني متجمعة في مجموعات معينة أم هي منتشرة في أنسجة واسعة؟
0: منتشرة تماما، منتشرة في الدماغ بشكل كامل. وحتى واحدة من الأشياء اللي لازم أنه نركز عليها أنه نحن كنا نفكر قبل أنه أغلب التنوع بهي الخلايا بالقشرة الدماغية، ولكن اكتشفنا أنه التنوع أكثر بجذع الدماغ اللي هو مسؤول عن تنظيم الوظائف الحيوية بالجسم. لذلك اكتشاف أنه في عدد كبير جدا من الخلايا بالدماغ فعليا بيتحلنا انه نحن نستهدف هاي الخلايا لما بدنا نعالج بعض الامراض. هذا ليش مهم بالنسبه لنا؟
1: لانه يعني اكتشاف عدد اكبر او انواع اكثر من الخلايا يعطي قد يكون مسببات الامراض التي تحدث والتي كنا لا نعرف ما هي مسببات.
0: 100% 100%. مثل لما نرجع لمثال القارات، الخريطه كانت عباره عن خريطه فيها قارات فقط، ولكن حاليا بعد هاي الدراسه وبعد الدراسات
1: صار في دول وشوارع،
0: صار في دول شوارع تماما. ليش هذا مهم؟ لانه انت مثلا لما بدك تستهدف مسبب معين لمرض معين بتروح لعند الشارع هاد وبتستهدفه عن طريق علاج ذكي، بدل ما انت بدك تطفي. لو في عندنا مثلا عود كبريت في نار مشغل بغرفه كامله، بدل ما تملئ الغرفه بالماء بتستهدف عود الكبريت، هذا
1: الكبريت المشتعل
0: تماما تماما.
1: نعم، مثل هذه الابحاث هل دخلت في حيز الان التجربه للوصول الى علاجات معينه، ام انه هو كشف جديد من الممكن ان يوحي للشركات المتخصصة بالدواء أو العلاج الوظيفي لعلاج تلك الأمراض؟
0: أكيد حاليا بعد هذه الدراسة، وفي أيضا دراسات أخرى حاليا يتم العمل عليها من قبل علماء كتير، حاليا في خلينا نقول مجال لتطوير الأدوية الذكية أو ما نسميه بالأدوية الذكية التي تستهدف مسببات الأمراض هي مثل ما شرحنا
1: الخلايا المعطوبة والمتضررة.
0: تماما تماما. حتى في مجال علاجات السرطان ممكن المشاهدين بيعرفوا العلاجات الذكية تستهدف الخلايا المسرطنة فقط وليس الخلايا السليمة أيضا
1: بنفس
0: نعم كبير. وحاليا في طبعا بمجال التصلب اللويحي، بمجال الزهايمر يتم العمل على أدوية لعلاج هاي الأمراض. نعم.
1: يعني قبل أن نأتي لهذه الأمراض، يعني قد يسأل المشاهد أو يهمه الآن كونه غير مختص، نعم، الحفاظ على الصحة الدماغية.
0: نعم.
1: وهو متصل طبعا الدماغ ليس فقط الدماغ، هو الحبل الشوكي والأعصاب
0: أكيد
1: الموجودة، آلام الظهر أو صحة الظهر أيضا تؤثر على
0: أكيد
1: الأداء الدماغ بشكل عام. الصحة كيف يجب أن تكون، كيف يجب أن يعتني الإنسان بهذا الأمر؟
0: يعني بالنسبة للمشاهد خلينا نقول أو الإنسان اللي حاليا غير مصاب بأي مرض عصبي، أكيد أكثر شيء ممكن ننصح فيه هو الحفاظ على الوزن. موضوع الوزن بيأثر كثير على صحة الأعصاب. الحفاظ على أو خلينا نقول ممارسة الرياضة، ممارسة الرياضة جدا بتأثر على صحة الأعصاب وأيضا بتأثر على الناحية النفسية بشكل جدا كبير. ممارسة الرياضة، المحافظة على الوزن وصحة الغذاء أكيد جدا مهمة للأعصاب. لازم الواحد يأكد على أنه يأخذ كمية كافية من الفيتامينات مثل الفيتامين بي 12، فيتامينات بي عموما بي كومبلكس كلها مهمة جدا للأعصاب. يعني غير خلينا نقول
1: نصائح هي ما في شيء في معلومة جدا يعني شائعة أيضا، نعم، أنه الجوز يشبه الدماغ وأكل الجوز يحافظ،
0: نعم،
1: على صحة الدماغ.
0: نعم.
1: صحيح ولا
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: الجوز خصوصا يحتوي على خلينا نقول دهون صحية كتير بتفيد الدماغ، لأنه جزء كبير كمان من خلينا نقول القشرة الدماغية وفعليا دهون. طبعا التركيبة الدقيق.
1: نعم. يعني لأهمية الدماغ، إذن هنالك

0: صنفان من الأمور يجب أن يتبعها الإنسان.
1: نعم.
0: يبدو أنه سيحافظ على حركته البدنية،
1: نعم،
0: الرياضة والأنشطة وما إلى ذلك، وأيضا حفاظ على سعادته. يعني أيضا
1: صحيح،
0: الصحة النفسية والمود بشكل عام يؤثر على وظيفة الدماغ
1: طبعاً
0: الفسيولوجية.
1: طبعا طبعا في أبحاث كثيرة بتحكي عن هذا الـ الـ الـ أو بتحكي عن هاي النقطة حصرا، وفي خلينا نقول تجارب جدا قديمة بتحط الإنسان تحت ظروف عالية التوتر، وبتشوف تأثيره مو بس على الدماغ، على الجسم بشكل كامل. الشخص بيصير مريض فيزيولوجيا فعليا بعد التعرض لتوتر عالي. لهيك طبعا الابتعاد عن التوتر أكيد هي نقطة كتير مهمة، والحفاظ على الرياضة دائما، يعني بنصح الرياضة جدا جدا مهمة.
0: يعني أكيد بتعمل رياضة بتتحسن نفسيتك، بتتحسن نفسيتك، تتشجع على الرياضة.
1: صحيح.
0: شكرا
1: صحيح.
0: جزيلا لك دكتور أحمد خطيب طولو، المتخصص في الدماغ والأعصاب. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: احتساء قهوة الصباح روتين يومي يمارسه كثير كل يوم، لكن ما قهوتك المفضلة؟ فطرق إعداد القهوة كثيرة ومتنوعة، وتظل القهوة التركية من أشهرها وأكثرها انتشارا. وكانت تركيا إحدى البوابات المهمة التي عبر منها البن إلى قارة أوروبا ومنها إلى العالم بأسره. دعونا نتعرف أكثر على رحلة القهوة من شبه الجزيرة العربية إلى أراضي الأناضول في هذا التقرير الذي أعده لنا زميلنا محمد مجدي.

0: عرف العطراق القهوة للمرة الأولى بمنتصف القرن السادس عشر لتصبح جزءاً من موروث ثقافي انتقل من أراضي الأناضول للعالم. فما السر وراء الشهرة العالمية للقهوة التركية رغم أن تركيا ليست من الدول التي تزرع البن؟
1: اقتران اسم الأتراك بالقهوة يعود لتميزهم في طريقة تحضيرها بعدما وصلت إليه من اليمن، وصارت المشروب المفضل للسلاطين. العثمانيون هم أول من صنع آلة لتحميص حبوب البن، وفي اسطنبول أنشأ أول مقهى بالعالم لتقديم مشروب القهوة. كان ذلك عام 1554 على يد تاجرين من الشام. بمرور الزمن انتشرت المقاهي في المدينة التاريخية وسميت قراءات هانا، أي مكان القراءة، مسهمة في إثراء الحياة الثقافية والفكرية. ومنذ ذلك الحين باتت القهوة شريكا للأتراك في مناسباتهم المختلفة.
2: ما يميز القهوة التركية أن حبوب البن تطحن دون إضافات أو فلترة، وهي تقدم مع الماء وحلوى الحلقوم. وكانت من عادات العثمانيين إذا شرب الضيف الماء قبل القهوة فهذه إشارة إلى جوعه، فيجهز أهل البيت مأدبة طعام له. والعكس بالعكس، فإذا تناول القهوة أولاً فهو غير جائع.

0: هذا الوجه المرسوم على علب القهوة ازدادت شهرته في السنوات الأخيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. إنه وجه أقدم صانع للقهوة في تركيا، محمد أفندي، المعروف محليا بمحمد أفندي. قصة محمد أفندي مع القهوة بدأت عام 1871 حين شرع في تحميص حبوب البن وطحنها ووضعها في أكياس ورقية وبيعها في متجره بمنطقة إيمنون الساحلية بالشطر الأوروبي من اسطنبول، ليلقب بمحمد أفندي كوروكافاجي، أي محمد أفندي صانع القهوة وبائعها. وسط أزقة منطقة إيمنون مقابل إحدى بوابات السوق المصري التاريخي، سيميز أنفك رائحة القهوة الفواحة المنبعثة من متجر محمد أفندي، وستلحظ عينك الطوابير المصطفة كما هي الحال دائما أمام دكان أقدم صانع للقهوة في تركيا. هذا الدكان بات محطة لا بد لزوار اسطنبول من محب القهوة أن يتوقفوا عندها، فإنتاج محمد أفندي عالمي الشهرة ويصدر لأكثر من 60 دولة.
1: بسبب اختلاف هذه القهوة وتميزها يأتي الناس من كل مكان للحصول عليها، فهذا هو طعم القهوة الذي نشأنا.

0: اختلفت الروايات التاريخية حول أصل نبتة البن، فبعضها يرجح أثيوبيا كموطن أصلي لها، لكن المؤكد أن شبه الجزيرة العربية وخاصة اليمن محل البداية الحقيقية لرحلة القهوة حول العالم، وهو ما يفسر تسمية أشهر أنواع البن بحبوب الأرابيكا المأخوذة من اليمن، ومشروب الموكا نسبة إلى ميناء المخا اليمني الذي كان يصدر منه أجود أنواع البن. في السنوات الأخيرة انتشرت في إسطنبول مقاهي ومحال تبيع القهوة العربية بأنواعها المختلفة. العرب كانوا أوائل الشعوب التي عرفت القهوة ووجدوا طريقة مكنتهم من احتكارها لقرون. تذكر روايات تاريخية أن حبوب البن التي كانت تصدر من موانئ اليمن كانت تحمص أو تغلى قبل تصديرها لمنع زرعها في أي أرض أخرى. تعتمد القهوة العربية على حبوب البن العربي التي تطحن مع حبوب الهيل، ما يضفي عليها مذاقها المميز ورائحتها الفواحة.
1: القهوة العربية فممكن في بعض الدول يضاف إليها الحبهان أو الهيل، في بعض الدول يضاف إليها الزنجبيل، في بعض الدول يضاف إليها الكزبرة، في بعض الدول يضاف إليها المستيكا، تمام، وممكن أن يكون خليط بين ذلك، بينما القهوة التركية تقدم حبات البن فقط لا غير.
0: يحتسي العرب نوعاً آخر من القهوة العربية يسمونه القهوة المرة، وتعد بغلي حبوب البن المجروشة نحو 10 ساعات، ثم تصب في أباريق وفناجين خاصة وتقدم.
1: ما تقدم فنجان مرة إلى الضيف، تمام، يستقبله منك، فإن أعجبته وأراد الاستزادة لم يحرك الفنجان، ولكن إن حرك الفنجان بطريقة معينة فمعناه أنه اكتفى.
0: تعدلت أسماء مشروب مسحوق البن، لكن جميعها عربي الأصل. في اللاتينية تستخدم كلمة كافي، وهي مأخوذة عن كلمة كهفة التركية. الأتراك بدورهم أخذوا كلمة كهفة من العرب الذين يسمون هذا المشروب قهوة، لأنه يقهي عن الطعام، أي يذهب عن شاربه الرغبة في الأكل. عام 2013 أدرجت اليونسكو القهوة التركية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي، لتكون سفيرة دائمة لمذاق وموروث تركي هو أحد أشهر المشروبات التي عرفتها البشرية. عالمياً تختلف طرق إعداد البن وتقديمه، وتبقى القهوة التركية الأكثر انتشاراً وشهرة، فكما يقول الأتراك، ذكرى فنجان من القهوة قد تدوم 40 عاماً. محمد نجدي، ثلاثة عربي، إسطنبول.
2: ومعنا في الاستوديو المتخصص في تجارة القهوة المهندس رشدي سويد. مرحبا بك رشدي.
3: بداية
2: القصة عالم، يعني استنفذ كثير من الوقت لإيضاح أهمية القهوة وتراث القهوة من زميلنا مجدي، لذلك نريد أن نضيء على مراحل عدة لفهم ما هي القهوة، كيف نشأت القهوة.
3: حياكم الله وصباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. يعني كما ذكر في التقرير، القهوة اشتهرت في اليمن والحبشة، ومع يعني مرور السنوات انتقلت إلى تركيا، لكن مع كل مرحلة زمنية، مع كل فترة زمنية،
2: محطة اليمن،
3: أيوه،
2: ننساها.
3: فاشتهرت في اليمن، وحينما انتقلت إلى يعني تركيا لا شك أن كثير من العادات المرتبطة بها تغيرت، حتى قطاع القهوة كتداول يعني بشكل عام. نحن اليوم نتحدث عن رابع أكبر قطاع تداولا على البورصة بعد الطاقة والذهب المعادن والحبوب، يأتي مباشرة القهوة. نتحدث عن ثالث أكبر منتج استهلاكي في السوائل بعد الماء والشاي، فحتى لم يكن هناك يوم عالمي منذ يعني كثير من السنوات. في 2015، منذ حوالي 10 سنوات،
2: بدأ الاهتمام.
3: نعم، في إيطاليا حدد يوما عالميا للقهوة موحد بين جميع الدول.
2: يعني ما هو السر؟ يعني هل في بعض مثل الأمور التي طعمها حلو إذا أعطيتها لولد صغير يألفها بسرعة؟ القهوة فيها نوع من المرارة، نوع من الحموضة، لا يألفها الإنسان إلا في عمر معين. ما هو السر؟

0: السر هل يكمن فقط في الطعم أم يكمن في العلاقات التي تنسجها القهوة وإعداد القهوة وطرقها؟
1: هو مزيج بينهما. إضافة للطعم هناك بعد ثقافي لا شك، يعني يربى عليه الطفل أن القهوة هي نوع من أنواع يعني لغة التواصل، ويعني في السعودية مثلا هي تعتبر لغة للكرم، أنت حينما تستقبل الضيوف أو في يعني في كل الدول العربية والمنطقة الشرق الأوسط فهي نوع من أنواع الكرم في استقبال الضيف في إكرامه. فهي ليست فقط مشروب يعني منبه أو عبارة عن يعني شيء لذيذ أو ذو نسبة كافيين عالية، لا هو
0: أصبحت له طقوس.
1: بالضبط، هو يعبر عن الكرم.
0: القهوة التركية بطريقة إعدادها يهتم الأتراك كثيرا بقضية القهوة، حتى يقول أن شرب فنجان قهوة له خاطر 40 سنة. يعني طريقة هذه الإعداد هذه ارتبطت بالأتراك، نتحدث عنها.
1: بشكل عام هناك ثلاث أنواع أو يعني كثير من الأنواع، لكن ثلاث أنواع تشتهر بتحضير القهوة. الطريقة التركية هي طريقة الغلي المباشر، يعني بعد ما يمر البن في عدة مراحل من بعد الزراعة والمعالجة والتحميص والطحن، فعند تحضير القهوة يعني طريقة الغلي المباشر للقهوة. في حين مثلا في أوروبا هناك طرق أخرى في الإسبريسو التي هي من خلال ماكينات وأدوات
0: تعتمد على الضغط.
1: على الضغط، نعم. فهي على الضغط العالي جدا، فاستخلاص كثافة القهوة. فالقهوة التركية مشهورة بأنها هناك درجة تحميص معينة، في يعني يكون تحميص كاشف وهي إحدى يعني مراحل تحضير القهوة ما قبل طحنها، فلها درجة معينة. ذائد طريقة التحضير إن كانت على الرمل التقليدية طبعا، نعم. إن كانت على الطريقة التقليدية في غلي القهوة كما في المناطق المشهورة،
0: هل يغير طعم القهوة وجود الرمل؟
1: يعني لا شك، لا شك، نعم. يغير فكرة أن القهوة تتحضر على يعني زمن 10 دقائق أو 15 دقيقة، لا شك يعطي طعم مخالف ومغاير عن تحضير القهوة خلال بضع دقائق.
0: منحط القهوة قبل ما يغلي المي ولا بعد ما يغلي المي؟
1: هلا هي مسألة ذوقية،
0: مختلف فيها.
1: مين
0: الأفضل؟
1: هو من الأخطاء الشائعة أن القهوة يعني كثير من الناس يضعونها عند درجة الغليان 90-95، ويعني لا شك
0: الأتراك عادة يعتمدون أن توضع القهوة في الماء البارد ثم توضع على النار. أظن في بلاد أخرى عند غلي القهوة يضعونها.
1: هو الأفضل أن تضع يعني ما قبل الغليان بقليل، يعني نسبة تقدر 60-65-70% قبل الغليان، نسبة درجة مئوية، يعني ليس أن ننتظر إلى الغليان مباشرة للأخير ولا أن نضعها باردة، لكن هي بالأخير مسألة ذوقية. يعني
0: نعم. سوق القهوة يعني واسع جدا، دخلت فيه ثقافات كثيرة. الآن المنازع الأكبر قد يكون لطريقة القهوة التركية والعربية كما يحب العرب أن يسموها أيضا، هي مكاين الإسبريسو والأصناف الكثيرة، مع الحليب بدون حليب مع الشوكولا مع هذه. كيف نحدد يعني الجو تبع هذا النوعية من تحضير القهوة وجونا التقليدي؟ يعني
1: ظهور قهوة الإسبريسو ظهرت تماشيا مع عصر السرعة في العواصم الغربية، في أمستردام، في برلين، في روتردام، في إيطاليا، في فرانكفورت، فهي يعني تماشيا مع الازدحام وعصر السرعة، وكان لها بعد يعني لمساعدة المصانع والشركات الضخمة على الاستفادة من الموظفين بتركيز أعلى وبنشاط أعلى، ف استفادة يعني للوقت وتوفيرا،
0: نعم.
1: طبعا زيادة للاستهلاك وتوفيرا للوقت، هي هذه يعني الفكرة الأساسية كانت من ظهور ماكينات الإسبريسو أو من شاي الإسبريسو ذو الضغط العالي، هي أن يعني ترتشف القهوة خلال 20-30 ثانية فقط، هي الإسبريسو، فهي تأخذ جرعة عالية من الكافيين وتستمر في يعني في نشاطك وعملك،
0: نعم.
1: بينما القهوة التركية فلا، هي تأخذ وقت 10-15 دقيقة من تحضير ووقت أكبر في يعني في شربها، قد تمتد لساعة، ساعة ونصف، فهي يعني
0: فيها نوع من المداولة وتجاذب أطراف الحديد.
1: بالضبط، فالقهوة هي يعني مرافقة للجلسات.
0: طيب طرق التقديم كيف ستكون؟
1: لا شك يعني أنها تأثرت عند
0: هذه الصينية التركية التقليدية، ركوان حاسمة أهميتها. طريقة التقديم هذه نتكلم عنها.
1: هو بالطرق التقديم وما يقدم مع القهوة تتغير من مكان لآخر. في تركيا

0: يعني بشكل عام يحضرون القهوة سادة بدون إضافة أي يعني نوع من أنواع التوابل والبهارات، أينما بينما في الدول العربية أو الشرق أوسطية من سوريا والأردن وفلسطين والسعودية وإلى ما ذلك، فمن من المشتهر عندنا جدا إضافة الهيل. قد يكون هندي قد يكون غواتيمالي، لكن يضاف الهند. في مناطق أخرى يضاف أيضا جوز الطيب معها، يضاف قليلا من المسك، فهي تصبح. وهذا أيضا بالمناسبة تأثرنا بأننا كنا في طريق التجارة العالمية ما بين آسيا وأوروبا. ففي دول الشرق الأوسط كثير ما يشهر عندنا إضافة النكهات.
1: طيب خلينا نشوف هذه الصينية، هذه الزخارف، نوعية المعدن المستخدم، ماذا يقدم مع القهوة؟
0: بالعادة في يعني عند الأتراك أكثر ما يشتهر الحلقوم، راحات الحلقوم ويعني الحلويات الخفيفة البسيطة التي يعني تشرب لتكسر قليلا من مرارة أو حموضة القهوة إن كانت متواجدة. بينما الزخارف فهي نوع من أنواع انعكاس التقاليد كما قلنا على يعني على الموائد التي بيننا، فهي نوع من الزخارف ويعني هذه أنواع الفناجين وذلك، وهذا هذا هذا الانعكاس.
1: نعم طبعا اللقم موجود، وهذه اذا تاخذها بايدك ونفرجها للمشاهدين.
0: نعم
1: طبعا هذا لقم بالورد، هذا يقدم طبعا ومشهور جدا مع القهوه التركيه. قضيه الركوة النحاس هل هي مهمه؟ يعني معدن النحاس في غلي القهوه هل يعطي شيئا او مذاقا
0: اي تغيير؟ يعني القهوه حساسه لدرجه كبيره جدا جدا، لا أحد يستطيع البت بأنها دوما أفضل أو أنها أكثر لذة أو، لكن هي لا شك أنها تعطي يعني نكهة مختلفة أثناء الغليان من ركوة لأخرى، لا شك تماما. لكنها يعني أمر نسبي، هو كل المشاريب الساخنة القهوة وغيرها تعتمد بشكل يعني كبير على المزاجية الذوقية يعني عند الشخص.
1: هنالك أيضا رسائل كثيرة ترسل مع القهوة حسب ما نعرف في العادات والتقاليد والثقافات، يعني قضية تقديم الماء، هل يشرب الماء قبل القهوة أم بعد القهوة وما دلالة ذلك؟
0: هو فكرتها أنك يعني من الأساس أنها تشرب ما قبل القهوة كي يعني تستطعم القهوة بشكل يعني بأكبر نسبة ممكنة وبأفضل جودة ممكنة، تشرب الماء
1: حتى
0: قبلها.
1: في نكهات أخرى أو طعم آخر
0: بالضبط. هلأ نعم. يعني حتى في يعني هناك في بعض العادات وفي بعض المجتمعات شرب الماء بعض القهوة قد يعطي انطباع سلبي بأنك يعني لم تعجبك القهوة أو ما شابه فشربت الماء، فهذا يتغير من مجتمع لآخر ومن عادات لأخرى لا شك.
1: نعم يعني إذن هو عالم واسع،
0: عالم واسع جدا،
1: البحار والتعرف على ثقافات كثير من الشعوب من خلال باب القهوة. شكرا جزيلا لك،
0: حياكم الله، بارك الله فيكم
1: رشدي المختص في القهوة، شكرا جزيلا لك،
0: بارك الله فيك.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث.
5: إلى قلب الحدث
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها وننقلها كما هي
8: بلا تردد.
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. قرار قضائي يعيد ترتيب الحسابات، القوائم العربية تعود إلى سباق الانتخابات الإسرائيلية وتغير خريطة التحالفات. تيغراي تشتعل، تصعيد ميداني وسياسي يهدد باتساع القتال إلى منطقة القرن الإفريقي. انتخابات البوسنة معركة تتجاوز حدود الداخل بأبعاد أوروبية ودولية.

0: أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية القائمتين العربيتين إلى سباق انتخابات الكنيست في قرار يدفع بالتمثيل العربي مرة أخرى إلى خريطة المنافسة الانتخابية، بينما تشير استطلاعات إلى غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين الرئيسيين، ما يجعل حجم التمثيل العربي عنصرا حاضرا في حساب التحالفات.
1: حسمت المحكمة العليا الإسرائيلية معركة شطب القوائم والمرشحين العرب قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر، فأعادت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى السباق الانتخابي وألغت قرار شطب عضو الكنيست عوفر كاسيف، فيما خرج رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من المنافسة بعد سحب ترشحه. القرار الصادر ألغى معظم قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي اتخذتها في 23 من سبتمبر، عندما شطبت القائمتين وكاسيف وأبو شحادة استنادا إلى المادة 7(ا) من قانون أساس الكنيست، وسمحت المحكمة للقائمتين بالمشاركة بإجماع القضاة 9، فيما ألغت شطب كاسيف بأغلبية 7 قضاة مقابل 2. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها القضاة إلى تصريحات كاسيف ومواقفه، رأت أغلبية المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تصل إلى الكتلة الحرجة المطلوبة لإثبات سبب قانوني لشطبه. أما قضية أبو شحادة فلم تصل إلى حكم نهائي بعدما أبلغه رئيس المحكمة إسحاق عميد بوجود اتجاه لدى أغلبية القضاة لتأييد شطبه فسحب ترشحه. وتكشف القرارات تشددا قضائيا في تطبيق شروط الإقصاء من الانتخابات، مع اختلاف واضح بين ملفات المرشحين والقوائم وطبيعة الأدلة المقدمة في كل منها. سياسيا، تعيد عودة القائمتين العربيتين أصوات الناخبين العرب إلى الحسابات الانتخابية الكاملة بعدما كان احتمال شطبهما يهدد بخروجهما من المنافسة، وتتركز الأنظار الآن على قدرتهما على تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% وعدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها. وتكتسب هذه المقاعد أهمية في توزيع موازين القوى داخل الكنيست، إذ يحتاج أي معسكر إلى 61 مقعدا لتشكيل حكومة، وبذلك تنتقل معركة القوائم العربية من ساحات القضاء إلى صناديق الاقتراع، حيث ستحدد أصوات الناخبين حجم حضورها البرلماني وتأثيره في الخريطة السياسية الإسرائيلية المقبلة.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك. سياسيا وقانونيا، ما الذي يعنيه قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء قرار اللجنة المركزية للانتخابات بشطب الأحزاب العربية؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ رائد وللسادة المشاهدين. يعني نبدأ من المستوى القانوني، ومن الواضح أن ذهاب المحكمة العليا لإلغاء قرار الشطب هو من الناحية الإجرائية محاولة لإظهار أنه هناك ديمقراطية وهناك قانون، ولكن حادثة سامي أبو شحادة تحديدا تشير إلى أن هناك ضغط على الوجود العربي والتمثيل العربي في الانتخابات، وبالتالي بالرغم أنه المحكمة حاولت أن تقول أنها انتصرت للديمقراطية، ولكن في الحقيقة المجتمع الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية تتجه نحو العنصرية والفاشية وإقصاء تجمع عربي يصل إلى 20% من يعني بين قوسين نقول السكان في دولة الاحتلال الإسرائيلي من فلسطينية 48، إقصاهم من المشهد السياسي، وما يجري أصلا هو جزء من هذا المشهد. على المستوى السياسي، قوى اليمين الصهيوني التي تخشى من حضور كبير للقوائم العربية في الانتخابات حاولت أن تطرح هذا الكرت أو هذه البطاقة كدعاية انتخابية، وهي ربما تعلم مسبقا أن المحكمة ستلغي هذا الشطب من قوائم الانتخابات لتستخدمها مادة دعائية في الانتخابات. هذا
0: كيف؟ كيف يعني يمكن استخدام قرار المحكمة من جانب اليمين كمادة دعائية؟
2: يعني مثلا بني كفير قال أنه استطاع أن يشطب سامي أبو شحادة من الترشح للانتخابات وأنه سيستمر في هذا العمل وصور ذلك على أنه إنجاز. وحتى في حال يعني فشلوا في يعني لو المحكمة قالت أن سامي أبو شحادة يمكنه أن يترشح والقوائم كلها كما فعلت مع القوائم سيصور ذلك أن العرب سيأخذ الكنيسة وعلينا أن نستمر في هذا الأمر. هو أحدث حالة جدل لأنه يخشى أن المعسكر المعتدل بقيادة آيزنكوت أو يعني بين قوسين مقابل اليمين المتشدد المعسكر التغيير فلنقول وليس المعتدل هو ربما إذا لم يستطع أن يصل الحسم فإن أحد خياراته هو التحالف مع القوائم العربية.
0: طيب عودة القوائم العربية عودة الأحزاب العربية إلى السباق الانتخابي كيف تغير في خريطة الاستحواذ قبل يعني أسابيع قليلة من الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟
2: يعني أهم نقطة هو أنه الوجود العربي في التمثيل السياسي أو في البرلمان سيبقى موجودا. يعني هناك تقديرات بأنه يعني من 8 إلى 12 مقعد تتراوح استطلاعات الرأي ولكن آخر استطلاعات قبل أيام قليلة أشارت إلى أنه القوائم العربية بمجموعها عندنا قائمتين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة بمجموعهم يحصلوا تقريبا على 12 صوتا وهذا أيضا يعتمد على نسبة المشاركة من المجتمع العربي التي كانت قليلة جدا في الانتخابات الأخيرة حوالي 44% على خلاف ما حصل في عام 2020 وصلت إلى 60 أو 65%. يتوقع أنها تكون هذه المرة بسبب الضغط السياسي هدم البيوت في النقب والتضييق وانتشار الجريمة أنه يكون نوع من زيادة التصويت ليصل من 44% في الانتخابات الأخيرة إلى 50 إلى 55% في الانتخابات القادمة.
0: إلى جانب المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي 48 هل هناك حظوظ لهذه القوائم ولهذه الأحزاب لدى الإسرائيليين أنفسهم؟
2: يعني بنسبة قليلة جدا. يعني إحدى القائمة يعني أحد الأحزاب التي تشكل القائمة المشتركة لديها يعني نوع من الأعضاء اليهود في القائمة ولكن بأعداد محدودة جدا. أحيانا بعض أحزاب اليسار الإسرائيلي تتداخل بعض المطالب فيما بينها وبين القوائم العربية لأنها تتحدث عن الديمقراطية والمساواة فيكون هناك نوع من التداخل ولكن بشكل خاصة في الأعوام الأخيرة ومع بروز اليمين وتهديد الهوية.

0: العربية باتت هناك نوع من التكتل الأيديولوجي، وخاصة أمام الاستهداف من اليمين المتشدد.
1: هل يمكن أن يكون هناك خطاب موجه من الأحزاب اليسارية وأحزاب المعارضة دعنا نقول في إسرائيل لناخبيها بنوع من التوجيه باتجاه وضع الأصوات في سلة القوائم العربية؟
0: يعني هو حاليا هناك حذر شديد من هذا الأمر، لأن اليمين يستهدفهم بأنهم يريدوا أن يتعاونوا مع العرب، خاصة في بيئة ما بعد 7 أكتوبر. هناك الاتهام الأساسي لأيزنكوت ولمعسكر التغيير كله ولبرمان وغيرهم بأنهم مستعدين للذهاب نحو التحالف مع العرب مقابل الصهاينة واليهود، وبالتالي هم يحذرون من ذلك، وترجيحهم الأساسي أن يشكلوا تحالف إسرائيلي من الأحزاب اليسارية وأحزاب الوسط مقابل نتنياهو وأحزاب اليمين. ولكن إذا تساوت كما يقولون، إذا تساوت الأمور بينهما وعجز كل معسكر عن الحسم، سيكون معسكر الوسط واليسار مضطر إلى أن يتفاهم مع القائمة العربية إذا عجز. ولكن ترجيحه الأول، ولذلك تعليقه اليوم على موضوع الشطب، هو كان مع الشطب وضد سامي أبو شحادة. ليبرمان تحدث، وأيزنكوت أيضا تحدث، وحتى يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين اللي هو حزب العمل سابقا تحدث عن هذا الأمر، وانتقد سامي أبو شحادة وانتقد القوائم العربية، ولكن أيضا يتعاملون بحذر مع هذا الأمر.
1: يعني الآن لدينا ثلاث تيارات: التيار العربي في المنتصف باعتبار أن حصصه ستكون مرجحة وليست حصص ثقيلة، ولدينا تيار اليمين الذي يتزعمه الليكود ونتنياهو، وتيار اليسار أو المعارضة إذا صحت التسمية. في حال استمرت نتائج الاستطلاعات وانعكست في صناديق الانتخابات، كيف سيكون المشهد؟ هل يمكن لليمين أن يذهب باتجاه القوائم العربية؟ هل يمكن للمعارضة أن تذهب باتجاه القوائم العربية؟ ما الذي سيحدث لتجنب ربما العودة إلى انتخابات مبكرة؟
0: نعم، هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول هو فوز معسكر نتنياهو، وحتى هذه اللحظة الاستطلاعات لا تعطيه الأولوية، قد يتقدم أو يتراجع في الأيام القادمة. ونحن نرى أن نتنياهو يحاول أن يفتعل شيئا ليرفع أصواته مرة أخرى، كل حدث يحاول استغلاله.
1: يعني هذا سأتي عليه. نعم. ولكن نحن نتكلم عن عدد غير قليل من المقاعد يجب أن يحصل عليها نتنياهو وتكتله لكي يصل إلى عتبة 61 مقعدا.
0: بالضبط، اليمين يتجه إلى التحالف مع القوائم العربية، هذا تقريبا صعب جدا ومستبعد. الخيار الثاني أن يستطيعوا تشكيل حكومة من المعارضة، يعني نعلم أن هناك أيزنكوت وليبرمان وبنت ولبيد وغيرهم من الأحزاب الصغيرة يريدوا أن يشكلوا حكومة لوحدهم. إذا لم يستطيعوا وعجزوا أمامهم خيار،
1: هذا ربما مرجح وفق الاستطلاعات الرأي.
0: نعم، هذا خيارهم، أن يتحالفوا مع القوائم العربية، والقوائم العربية جزء كبير منها مستعد لتوفير شبكة غطاء أمان لدعم هذا التحالف لكي يفوز مقابل تحالف نتنياهو.
1: هذا التحالف، يعني عفوا دكتور، ألن يكون هشا في مواجهة اليمين باعتبار أنه تحالف مع العرب؟
0: يعني ستكون هذه أحد نقاط ضعفه في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وسيتم توجيه الاتهامات له بهذا الأمر. ولكن لدينا هناك سابقة أنه منصور عباس أحد يعني رئيس القائمة الموحدة هو دعم حكومة بنت ولابيد في 2020، وثم بعد ذلك حصل انسحابات من هذه الحكومة وتفككت. ولكن كان هناك هذا الأمر، حدث لأول مرة في مشاركة في الائتلاف الحكومي من حزب عربي، وتم هذا الأمر. صحيح أن هذه الحكومة لم تستمر، وهذا يشير إلى أنه الأمر يمكن أن يكون هشا، وهذا يؤثر أيضا على فكرة التصويت مرة أخرى والإحباط في المجتمع العربي في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: طيب، من اليوم بعودة الأحزاب العربية وحتى الوصول إلى صندوق الاقتراع في 27 من أكتوبر، ما الآليات التي يمكن أن يستخدمها كل من معسكر نتنياهو والمعسكر المقابل لتحسين وضعه وتلافي أن يذهب إلى التحالف مع القوائم العربية؟
0: نعم، الآن هناك أحد الآليات الأساسية التي يشتغل عليها كل معسكر هو التحالف مع أكبر عدد ممكن من الأحزاب الصغيرة. نعلم نسبة الحسم في دولة الاحتلال الإسرائيلي 3.25%، وبالتالي هناك إمكانية صعود وهبوط كبير جدا،

0: حتى فكرة مشاركة أكبر عدد أكبر من لماذا أصلا في النقاط المهمة التي ربما لم نذكرها وهي جيد أن يعني ذكرتني أن أشير إليها، أنه مشاركة الأحزاب العربية بشكل كبير يرفع يعني يرفع قيمة المقعد الانتخابي في الكنيسة، يجعل مثلا حزب مثل حزب سموتريتش يمكن أن يكون تحت نسبة الحسم، وبالتالي هذا يجعل نتنياهو في وضع في مأزق. وقد يكون أحد أسباب الذهاب لخيار اللجنة الانتخابية بالشطب والتهديد هو جعل المجتمع العربي بشكل محبط لا يذهب إلى الانتخابات، وبالتالي يصبح سموتريتش في ارتفاع. 5 استطلاعات رأي على الأقل قبل مايو كانت تشير أنه سموتريتش تحت العتبة الانتخابية، يعني لن يمر، وبالتالي فكرة المشاركة في الانتخابات والأحزاب الصغيرة تؤثر بشكل كبير. لذلك هذه أول آلية. الآلية الثانية هي عملية التحريض والأيديولوجي تجاه الآخر، وموضوع البقاء وموضوع التشدد في الذهاب نحو إرضاء الطبقات. مثلا موضوع التجنيد، موضوع التجنيد اليوم هو موضوع مهم جدا، يكاد يكون بعد القائمة العربية هو الموضوع الأول قبلها أو الثاني بعدها، بشكل هناك يعني اختلاف في الأولويات. موضوع التجنيد، الأحزاب الحريدية تضغط باتجاه موضوع التجنيد أن يكون إعفاء من التجنيد، والأحزاب القومية تريد أن يكون موضوع التجنيد، وهناك استقطاب كبير. واليوم هناك لدينا حزب جديد في إسرائيل اسمه حزب الاحتياطيون، والتيار الاقتصادي هذا من جنود الاحتياط الذين يريدون دعم فكرة التجنيد في المجتمع الإسرائيلي. حزب كامل إذا دخل هذه الانتخابات يدعم معسكر أيزنكوت. النقطة الثالثة المتعلقة وهي بيد نتنياهو، وهو يعطي أوامر للجيش بالتصعيد وإعداد خطط تجاه غزة وتجاه لبنان وتجاه إيران، ويحاول أن يفتعل أحداث كبيرة يعني ترفع من أصوات دعمه ولو بمستوى قليل، لأنه نعلم أن الأمور متقاربة ما بين المعسكرين بشكل كبير.
1: أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: من جبهات تيغراي إلى قلب أديس أبابا، يتسع نطاق القتال في إثيوبيا مع وصول الضربات إلى العاصمة. وفي تطور دبلوماسي، تبادلت كل من إثيوبيا وإريتريا الرسائل الدبلوماسية بين قطع العلاقات وطرد الدبلوماسيين في تصعيد يعيد إلى الواجهة شبح الحرب الإثيوبية الإريترية، لكن هذه المرة في بيئة إقليمية أكثر تعقيداً.
1: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرة المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة، لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي. سيادة العقيد، أهلا ومرحبا بك. ما الدلالات العسكرية لوصول نيران القتال إلى العاصمة أديس أبابا؟
2: نعم، حقيقة مسألة الدلالات هي كثيرة. أولا بأنه لأول مرة يمكن الطائرات المسيرة تستخدم من قبل جبهة تيغراي بهذه الكثافة في الوصول إلى أديس أبابا، وهو يعني تهديد مباشر إلى العاصمة السياسية بالنسبة لأديس أبابا. الأمر الآخر بأنه هناك عمليات عسكرية على الأرض، العمل العسكري على الأرض بدأ الآن يأخذ منحى آخر، هناك تقدم للجبهة التي تقودها حكومة أديس أبابا باتجاه إقليم تيغراي، وبنفس الوقت هناك عملية استخدام للطائرات المسيرة والإمكانيات والقدرات العسكرية والموارد بشكل قد يؤمن عملية الدخول إلى هذا الإقليم خلال الفترة المقبلة. بمعنى أننا نتكلم عن عمل عسكري يمكن أن نقول بأنه يستخدم القوات البرية ويستخدم القوات الجوية في آن واحد لغرض حسم هذه المعركة.
0: ماذا عن وجود الطائرات المسيرة؟ فكرة وجود الطائرات المسيرة في أيدي الفصائل أو تحالف الفصائل وفي مقدمتها جبهة تحرير شعب تيغراي، ما الذي يمكن أن يوصل هذه التكنولوجيا إلى أيدي هذه الفصائل؟
2: نعم، حقيقة هذه الجبهة هي مدعومة الآن، يعني تعتبر الآن هي مدعومة من إريتريا بشكل كبير جدا، وهذا الدعم ينعكس لا شك على الميدان، لأنه مسألة وصول الطائرات المسيرة بمعنى أن هناك دول تقف وراء هذه الجبهة في عملية الإمداد. وإذا ما أردنا أن نتكلم عن قضية الدول الداعمة لجبهة تيغراي الآن أو لهذا العمل، نجد بأن هناك مصالح كثيرة لكثير من الدول تتقاطع مع هذه المصلحة التي تقول بأن أديس أبابا الآن بدأت كعامل مزعزع لاستقرار هذه المنطقة. يعني عندما نتكلم عن مصر نتكلم عن إشكالات حقيقية في سد النهضة، وبنفس الوقت نتكلم أيضا عن مشكلة حقيقية في عملية الوصول إلى البحر الأحمر. عندما نتكلم عن السودان نتكلم عن عملية دعم إلى قوات الدعم السريع من قبل أثيوبيا. بنفس الوقت أيضا نتكلم عن مشكلة حدودية في منطقة الفشقة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن الصومال نتكلم بأنه الصومال ترى بأنه وصول أثيوبيا إلى الصومال لاند وأخذ مساحة تقريبا 20 كيلومتر لمدة 50 سنة استئجار، هذا يعني يهدد وحدة الأراضي الصومالية. جميع هذه النقاط هي تلتقي في عملية الدعم بالنسبة لأريتريا ولجبهة تيغراي في مواجهة أديس أبابا، وبنفس الوقت هناك دول أخرى تدعم أديس أبابا باتجاه هذه الجبهة. مثلا عندما تكلم عن الإمارات العربية المتحدة لديها استثمارات كبيرة جدا في أثيوبيا، فلذلك هي تحاول أن تدعم النظام القائم في هذه الدولة. وبالتالي نحن نتكلم عن مصالح تتقاطع ومعقدة جدا فيما بين هذه الدول. لذلك نرى بأن عملية وصول السلاح تعتبر مسألة طبيعية، خصوصا وأن أبي أحمد يعني هدد خلال الفترة الماضية بالوصول إلى موانع على البحر الأحمر تخص دولة أريتريا، بمعنى أن هناك عملية تهديد للأمن القومي الأريتري. فلذلك نرى بأنه عملية الدعم هي واضحة جدا.
0: طيب، موازين القوى بوجود الطائرات المسيرة في أيدي الفصائل المعارضة بمواجهة الجيش الإريتري، عفوا الجيش الإثيوبي، وهو جيش نظامي يعني يعمل وفق قواعد التقليدية، كيف يبدو ميزان القوى بين الطرفين؟
2: نعم، لا شك بأن الطائرات المسيرة وحتى الطيران الحربي يعني لا يمكن له أن يحسم معركة على الأرض، وبالتالي يمكن أن يستخدم لتدمير أهداف دقيقة أو ضرب مواقع مهمة كما جرى في أديس أبابا خلال هذه الفترة عندما تم ضرب بعض المواقع العسكرية المهمة كمنظومات القيادة والسيطرة وما إلى ذلك، ولكن لا يمكن لهذه الطائرات أن تحسم المعركة على الأرض. الأمر الآخر بأننا نتكلم عن قوة بشرية لدى أثيوبيا تصل إلى أكثر من 120 إلى 140 مليون، وبالتالي نتكلم عن أعداد كبيرة جدا لهذه الدولة يمكن أن تستخدم. لذلك نرى بأن موازين القوى مهما كانت يمكن أن تميل لأديس أبابا بسبب أن هناك موارد دولة، هناك إمكانية، هناك عملية شراء الأسلحة، هناك دول داعمة كالصين وروسيا، لأنه هناك اتفاقات في البريكس واتفاقات أيضا في مسألة طريق الحرير الصيني. فلذلك هناك مصالح كثيرة، يعني حتى تركيا الآن عندما نتكلم تركيا تريد أن تدخل في القرن الأفريقي، وبالتالي هي تحاول أن

0: الصناعات الدفاعية أن تقوم بعملية بيع لكثير من الدول في هذه المنطقة، وقد تكون هناك الاستثمارات يعني راجحة في كثير من الأمور الأخرى خاصة في سد النهضة وغيرها. يعني عندما نتكلم حتى عن إسرائيل، إسرائيل هي داعمة للنظام الأثيوبي وخاصة في مواجهة مصر باعتبار سد النهضة.
1: بالنسبة لتركيا، تركيا حريصة على أن يكون هناك حالة من الأمن والاستقرار في المنطقة، في منطقة القرن الأفريقي، ودعمت ذلك يعني مرارا في فترات سابقة.
0: نعم، عندما نتكلم عن تركيا نتكلم عن تعامل دول مع دول أخرى، لا نتكلم عن دعم لجهات أو لميليشيات أو لفصائل مسلحة وما إلى ذلك. وبالتالي تركيا حرة في مسألة التعامل مع هذه الدول كبيع أسلحة أو دخول، نستطيع أن نقول دخول اقتصادي في هذه المناطق، دخول ناعم. هذا لا يحسب على تركيا بأنه تدخل في الشؤون، ولكن يحسب بأنه كثير من الدول تتقاطع مصالحها في التعامل مع هذه الدول خاصة في أثيوبيا أو في القرن الأفريقي. لذلك نرى بأن إمكانية الدعم كبيرة جدا، أما كموازين قوى فهي ترجح الآن لأثيوبيا أكثر ما ترجح لهذه القوات.
1: طيب سيادة العقيد، الآن مع التداخل الإقليمي، تحدثت عن أكثر من قوة إقليمية ربما تتداخل سياسيا حتى الآن، وربما بالدعم العسكري في هذه الحرب، إلى أي مدى يمكن للمواجهة بين الفصائل المسلحة والحكومة الإثيوبية أن تنفلت إلى صراع إقليمي ربما يكون أوسع نطاقا؟
0: نعم، بداية أقول بأن هذه الفصائل يمكن أن تجر الحكومة الإثيوبية إلى حرب عصابات قد تكون تستنزف القوات الأثيوبية بشكل كبير جدا قبل أن تنزلق الأمور، لأنه احتمالات الانزلاق مرتفعة جدا إلى حرب إقليمية، خصوصا إذا ما تدخلت دول كبيرة جدا في هذا الصراع مثل مصر. مثل عندما نتكلم عن مصر نتكلم عن إمكانية وقدرة كبيرة جدا في عملية الدخول، خصوصا وأن مشكلة سد النهضة لم تحسم إلى الآن. فلذلك نقول بأن احتمالات الانزلاق هي كبيرة، ولكن بنفس الوقت نقول بأن هذه القوات هي ليست موحدة. عندما نتكلم عن جبهة تحرير تيغراي نجد بأنها مؤلفة من 7 فصائل، هذه 7 فصائل هي ليست موحدة ضمن منظومة قيادة وسيطرة واحدة، على العلم بأن تيغراي في الفترة الماضية في عام 93 كانت هي التي تقود الائتلاف الحاكم، ولكن تغيرت الأمور بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأنه هناك مشاكل مع دول الجوار متعددة، يعني أثيوبيا لديها مشاكل مع السودان، لديها مشاكل مع أريتريا، لديها مشاكل مع السودان، لديها مشاكل مع مصر، وهذه تؤثر بشكل كبير جدا على طبيعة الصراع ما بين الطرفين.
1: هناك من الفصائل المنضوية تحت هذا التحالف من كان يقاتل إلى جانب الحكومة الإثيوبية في الحرب التي امتدت بين 2020 و2022، إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الحالة أن تحدث هشاشة داخل هذا التحالف؟
0: نعم، في تلك الفترة يعني إقليم أمهرة، هذا الإقليم كان داعم لحكومة بي أحمد في تلك الحرب عام 22. الآن هذا الإقليم هو ينقلب على بي أحمد ويقوم الآن بعملية قتال لأديس أبابا، بمعنى أن هناك عملية دعم خارجي من أريتريا لهذا الفصيل لكي ينقلب على الحكومة. وبالتالي نحن نتكلم عن أقاليم عرقية تتواجد في أثيوبيا. هذه الأقاليم حقيقة يعني تتقاطع في كثير من المسائل مع الحكومة، خصوصا وأن الحكومة تريد أن تكون هناك مركزية بتسليم السلاح الثقيل وبالخروج من بعض المناطق الحدودية التي تطالب بها أريتريا. فلذلك أنه عدم قيام هذه الأقاليم بتسليم السلاح هو الذي جعلها تخرج على الدولة مرة أخرى وتقوم بعملية القتال كما يجري الآن في أمهرة وفي بقية المناطق.
1: المنطقة خطيرة ومقلقة ليس إقليميا فقط وإنما دوليا، هي مطلة على الشاطئ المقابل للشاطئ اليمني على باب المندب والبحر الأحمر. هل يمكن أن يكون هناك جهود دولية لمنع انزلاق الأمور باتجاه حرب إقليمية واسعة ربما تزيد من سوء الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد العالمي حاليا؟
0: نعم، لا شك بأن دعوة الاتحاد الأفريقي هي واضحة على أنه يجب ضبط النفس وتهدئة الأمور والجلوس إلى طاولة مفاوضات لحل هذه القضية، بدل أن تكون هناك منطقة مشتعلة بالحروب يمكن أن تنزلق إلى خيارات أخرى. ولكن هذه الخيارات حقيقة هي ما يهدد بها بي أحمد في مسألة أنه يجب أن تكون له واجهة على البحر، بمعنى أنه هو كان هناك تهديد لأريتريا قبل هذه الفترة بالوصول إلى ميناء صفر في على البحر الأحمر، لأنه تعرف أنت عملية الانفصال التي جرت أريتريا عن أثيوبيا عام 1993 وبذلك أحكمت السيطرة على أثيوبيا بشكل كامل، بحيث ليس لديها

0: ممر باتجاه البحر.
1: نعم.
0: الأمر الذي جعلها تذهب باتجاه صومالاند وما إلى ذلك. ولكن هذه القضية حقيقة مصر، الصومال، السودان يعني ترفض مسألة الوصول إلى البحر الأحمر بهذه الطريقة التي تروم بها أثيوبيا، خصوصا مع وجود مشاكل أخرى تهدد الأمن القومي المصري مثل سد النهضة. وكذلك بالنسبة للأراضي السودانية، يعتبرون بأنه أثيوبيا تقوم بعملية زعزعة الداخل السوداني من خلال دعم قوات الدعم السريع. وبذلك نكون حقيقة أمام متناقضات كثيرة في هذه القضية، ولكن يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم بوساطة لغرض نزعة
1: الأزمة. أنا هذا ما أريد أن أصل إليه، يعني الكلام الذي قيل هو كلام بروتوكولي يقال دائما في مناسبات الصراعات والخشية من توسع هذه الصراعات، ولكن ما الذي يمكن للاتحاد الأفريقي وأيضا للقوى الدولية أن تقوم به لنزع فتيل هذا الصراع أو إبقائه على الأقل ضمن الحدود الإقليمية؟
0: بداية، أريتريا ترى بأن هناك تهديد حقيقي، فيجب الرجوع إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2022 مع أريتريا. هذا الاتفاق يضمن بأن الحدود قد حددت بالكامل ما بين الطرفين، اللي هو اتفاق بريتوريا. هذا أمر. الأمر الآخر بأنه يمكن لتركيا، باعتبار أن تركيا لديها علاقات جيدة مع جميع الدول المتنازعة في هذه المنطقة، خاصة لديها علاقات مع مصر جيدة، مع السودان، مع الصومال، ومع أثيوبيا أيضا، وبالتالي يمكن لها أن تلعب دور في عملية نزع الفتيل. يضاف إلى ذلك بأن كما قلت أنا بأن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يقوم باعتباره هي جزء لا يتجزأ من أفريقيا.
1: شكرا جزيلا لحضورك معنا هنا في الاستديو، العقيد حاتم الفلاحي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.

0: تتجه البوسنة والهرسك إلى انتخابات الرابع من أكتوبر في استحقاق يتجاوز حدود المنافسة الداخلية، فالنتائج ستختبر مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وتعيد رسم موازين القوى داخل مؤسساتها. ومع بقاء الانقسامات الإثنية والسياسية، تبدو صناديق الاقتراع أمام اختبار يتجاوز تشكيل السلطة إلى إعادة تحديد موقع البوسنة داخل التوازنات في البلقان.
1: بعد حصولها على صفة المرشح، تخطو البوسنة خطوة جديدة نحو الاتحاد الأوروبي بقرار فتح مفاوضات الانضمام للاتحاد في مارس 2024. لكن الانتقال إلى المرحلة التالية يتطلب إصلاحات، أبرزها إصلاح القضاء واعتماد قوانين جديدة للمحاكم والمجلس الأعلى للقضاء والإدعاء، وتعيين كبير المفاوضين وفريق تفاوض. وتأتي انتخابات الرابع من أكتوبر في مرحلة حساسة، إذ قد تحدد نتائجها شكل المرحلة السياسية المقبلة وانعكاساتها على الإصلاحات المطلوبة ومسار البوسنة نحو الاتحاد الأوروبي.
2: قد تفتح الانتخابات المجال أمام تغيير سياسي وتجديد النخب وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، بما يسمح بتجاوز الجمود وتحريك مؤسسات الدولة وتسريع الإصلاحات وجذب مزيد من الاستثمارات.
1: المشكلة لا تتعلق بالإصلاحات فقط، فالخلافات الداخلية وأزمة جمهورية صرب البوسنة حدت من تقدمها. في المقابل، حققت البوسنة تقدما في بعض الملفات وقدمت أجدة إصلاحات حظيت بموافقة المفوضية الأوروبية، ما أبقى باب الدعم المالي مفتوحا.
3: الانتخابات مهمة لتحديد أولوية السلطة والحكومة القادمة، وذلك في ظل التأثير السلبي لجمهورية صرب البوسنة الانفصالية المناهضة للدولة على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي وتقصير الحكومة المركزية.
1: البوسنة ليست خارج المسار الأوروبي، لكن بدء المفاوضات الفعلية يتطلب إصلاحات وتوافقا سياسيا داخليا في وقت تواجه فيه البوسنة تحديات لا تقتصر على علاقتها مع بروكسل. بين طموح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والخلافات الداخلية، تقف البوسنة أمام اختبار حقيقي، هل تنجح القوى السياسية في تجاوز خلافاتها وتسريع الإصلاحات وتحويل الطموح الأوروبي إلى خطوات عملية؟ عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.

0: الدفاع عن مصالح الدولة ككل، وأيضا الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية. فالأحزاب بشكل عام، أتكلم هنا بالذات عن الأحزاب داخل المكون البوشناقي أو مسلمي البوسنة، هي أحزاب يعني ذات فكرتين أساسيتين: الفكر اليميني القومي الذي يدافع عن حقوق المسلمين البوشناق ويدافع عن دولة البوسنة والهرسك بوصف المسلمين البوشناق هم يشكلون يعني نصف عدد السكان وهم مكون الأساسي فيها. وهناك أحزاب يعني تذهب إلى اتجاه أكثر مدنية، تطالب بإصلاحات اقتصادية، بإصلاحات اجتماعية وتوزيع الدخل وما إلى ذلك. وطبعا يعني المرشحون يراهنون على مخاوف الناخبين. هناك مخاوف حقيقية تتعلق بسيادة الدولة، تتعلق بالخوف من تهديدات الحرب في المستقبل أو تهديدات انقسام الدولة، وهناك أيضا مخاوف تتعلق بتأثير الصراعات الجارية سواء بين روسيا وأوكرانيا أو في الشرق الأوسط على أسعار الوقود وعلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، ومخاوف تتعلق بتوزيع الدخل وبالفساد وما غير ذلك. فطبعا كل هذه العوامل تلعب دورا في خطابات المرشحين، في برامج الأحزاب السياسية، وكل حزب سياسي يحاول أن يكسب جمهوره من خلال التركيز على مخاوف محددة بعينها. فالأحزاب التي تميل إلى اليمين بشكل عام أو الأحزاب التي تتبنى الخطاب القومي تركز على مخاوف تتعلق بالقومية، وأن هذه القومية لا تأخذ حقها كاملا داخل دولة البوسنة والهرسك. أتكلم هنا بالتحديد عن كيان سربسكا أو كيان صرب البوسنة. فالأحزاب داخل سربسكا تركز دائما على حقوق الصرب في البوسنة وكيف أنهم يحاولون بشكل تدريجي الاستقلال عن الدولة المركزية بصورة يعني تدريجية، وأيضا بصورة عرقلة القوانين التي تجعل كيان صرب البوسنة داخل الدولة الفيدرالية.
1: أستاذة مريم، هل يمكن للحراك السياسي الذي ربما تنتجه هذه الانتخابات أن يحل مشكلة الانفصاليين الذين يريدون الاستقلال بجمهورية صرب البوسنة؟
0: بشكل عام ليست المشكلة فقط في من يفوز، وإنما السؤال هو من يفوز هل ينجح بتكوين ائتلاف، هذا الائتلاف يشكل أغلبية ويكون ذا ثقل في مواجهة مطالب الانفصاليين، وأيضا أن يكون ذا ثقل في إقرار قوانين سيادية للدولة تزيد من سلطة الدولة في مناطق صرب البوسنة، وأيضا تحقق للمواطنين سواء المواطنين من يعني أصول بوشناقية أو أصول كرواتية أو أصول صربية، تحقق لهم إصلاحات اقتصادية، تحقق لهم يعني تحسن في حياتهم الاجتماعية. طبعا يعني كما يحدث في كل أنحاء العالم، كلما تحسن الدخل وتحسنت الأوضاع الاقتصادية وزاد الشعور بالاستقرار تخفت المطالب المتعصبة والمطالب التي تطالب بالانفصال أو التي ترى في الآخر تهديدا له. فطبعا هذه الانتخابات ونتائجها والتحالفات التي تستنتج بعدها ستكون ذات أثر في صياغة القوانين، في إدارة دفة الدولة باتجاه مزيد من الإصلاحات أو باتجاه مزيد من الجمود ومزيد من عرقلة القوانين التي تلبي شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي.
1: طيب، كما تفضلت قبل قليل أستاذة مريم، النجاح في الانتخابات لا يعني الوصول إلى الحكم، هذا مرهون بالقدرة على تشكيل تحالفات وائتلافات قادرة على إدارة وقيادة المؤسسات الحكومية. من جانب آخر هناك عوامل قومية وإثنية، كيف يؤثر هذا النموذج المختلط على سلوك الناخب عند صندوق الاقتراع؟
0: بعض الناخبين لا يؤثر عليهم. نحن نتكلم عن البوشناق بشكل عام، البوشناق الأحزاب البوشناقية أو الأحزاب المسلمين البوسنة تتفق في مطالبها الرئاسية، كلها تريد أو تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي وتسعى أيضا للانضمام لحلف الناتو. فبالتالي يعني المواطن الذي يصوت لهذه الأحزاب هو يرى فقط السؤال حول من هي الأحزاب التي تزيد من فرص انضمام البوسنة للاتحاد الأوروبي، أو الأحزاب التي تلبي عن تطلعاتي شخصيا يعني بأن يكون هناك تحسن في الأوضاع الاقتصادية، تحسن في سلطة وهيبة الدولة، ويعني زيادة الشعور بالاستقرار والسيادة داخل الدولة. لكن عندما نتكلم في المكون الكرواتي أو المكون الصربي هناك

0: يعني لدى بعض الناخبين مخاوف من أن المكون البوشناقي الذي هو يعني يشكل نصف عدد السكان في دولة البوسنة والهرسك أن يكون لديه سلطة أقوى في منح يعني الشرعية لبعض. يعني نحن نتكلم هنا تحديدا عن المكون الكرواتي داخل اتحاد البوشناق والكروات داخل دولة البوسنة والهرسك، لأن في بعض الدوائر البوسنيون يعني البوشناق أو المسلمون البوسنيون يعني المسلمون في البوسنة هم لديهم أيضا تأثير في أصوات المرشح الكرواتي لمجلس الرئاسة، ومن هنا تكون يعني مخاوف لبعض الأحزاب الكرواتية التي تخشى من تأثير الأصوات البوشناقية في وصول ممثل الكروات في الرئاسة البوسنية، وتعتبر أن هذا بمثابة يعني تحجيم لدورها في هذه الدولة، تحجيم لصوتهم داخل هذه الدولة. فهناك دائما يعني أسئلة حول مساحة كل مكون، وكيف أن يعني المكون الصربي يحاول دائما السعي لمزيد من الاستقلالية، وكيف أن المكون الكرواتي والبوسني أو البوسني المسلم البوشناقي داخل اتحاد البوشناق والكروات كيف أنهم يحاولوا دائما أن يكون هناك نوع من التوافق ونوع من التآلف في مطالبهم بحيث لا يطغى مكون على مكون. ولا ننسى أن هناك أحزاب تسعى بصورة أكبر أن تزيد من صوت التيار المدني داخل الدولة، بمعنى أن يكون هناك نوع من التصويت للمرشح بغض النظر عن قوميته، أن يكون التصويت للمرشح كونه مواطن داخل دولة البوسنة والهرسك وليس كونه ممثلا عن قومية أم لا. فهذا التيار المدني هو يحاول تدريجيا أن يشق يعني طريقا له أو أن يشق مسارا له وسط كل هذه التغيرات الدولية والإقليمية، بحيث أن يكون هناك يعني مصلحة المواطن ومصلحة الدولة. في النهاية دولة البوسنة والهرسك هي دولة تبحث عن مزيد من الاستقرار، تبحث عن مزيد من الاستثمارات، وهذه الأشياء لن تتحقق إلا إذا كانت هذه الدولة كما نقول بالعربية يعني مركب يسير. فكلما كانت التحالفات والائتلافات داخل الحكومة متجانسة في أرائها، قادرة على صياغة قوانين تحمي هذه الدولة وتجعل هذه القوانين إصلاحية بحيث تلبي متطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي، كلما انعكس هذا إيجابيا على
1: يعني أستاذة مريم، تتفقين مع القول الذي يقول إن هذه الانتخابات هي نقطة مفصلية في توجه البوسنة والهرسك باتجاه الاتحاد الأوروبي؟
0: هي مفصلية لأن هناك يعني خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية صارت يعني نزعات الانفصال ونزعات نداءات صرب البوسنة بعدم الخضوع لإملاءات شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، محاولات أصلا لعرقلة كل القوانين التي تدعم الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأيضا هناك صار يعني صرب البوسنة بشكل عام هم ضد الانضمام لحلف الناتو مثلا، طبعا لأن ولائهم لروسيا وهم يعارضون حلف الناتو ويعتبرونه حلفا غربيا لن يؤثر في سلام واستقرار البوسنة. فبالتأكيد يعني هذه الانتخابات ونتيجتها ستؤثر كثيرا في فكرة كيفية أن تمشي الدولة بمسار تحقيق القوانين، تحقيق الإصلاحات، زيادة سلطة الدولة بحيث تلبي متطلبات العضوية والانضمام للاتحاد الأوروبي. خصوصا نحن نتكلم هنا عن عامل مهم، وهو أن الإدارة الأمريكية التي فيما مضى كانت الراعية لاتفاقية دايتون وكان لها دور كبير في يعني أو اهتمام أو متابعة لما يجري في البوسنة، قد انحسر اهتمامها بعد تولي ترامب الرئاسة، فأصبح الشأن البوسني إلى حد ما بعيدا عن اهتمام أو إلى حد كبير بعيدا عن اهتمام الإدارة الأمريكية، وأصبح شأنا أوروبيا خالصا، والدول الغربية بشكل عام هي مشغولة يعني أو في ظل يعني كل التغيرات الدولية. نحن نتكلم عن يعني حربين كبيرتين، يعني حرب روسيا وأوكرانيا وأيضا حرب الشرق الأوسط. ما يحدث داخل البوسنة والهرسك هو نوع من محاولة كل طرف، نحن نتكلم عن روسيا من طرف وعن الاتحاد الأوروبي من طرف، أن يكسب نقاطا وأن يجعل له نفوذا أكبر. يعني روسيا بالتأكيد تسعى لأن تبقى البوسنة والهرسك خاصرة رخوة في أمن الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: وطالما البوسنة بقيت دولة غير مستقرة منقوصة السيادة سيكون هذا في مصلحة روسيا.
1: أشكرك.
0: بينما الاتحاد الأوروبي يسعى تدريجيا وخصوصا بعدما رأى نتائج الحرب الروسية الأوكرانية يسعى تدريجيا لأن يزيد من مساحته في داخل البوسنة والهرسك، يسعى بأن يزيد من استقرارية استقرار وسيادة هذه الدولة.
1: أشكرك.
0: حتى لا تكون يعني هذه الدولة سببا في مشاكل في المستقبل.
1: أشكرك جزيل الشكر من الدوحة الصحفية المتخصصة في شؤون البلقان مريم توليتش. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين،

بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: مخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة، قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكيد مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب الرومانية هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.

0: فوق المكان الذي يعمل فيه. جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات. فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
1: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
4: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من مستوطنين شمال رام الله وإصابة 6 بهجوم آخر شرق المدينة. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن السيطرة على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة.

0: استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بإغارة إسرائيلية سقطت على بناية سكنية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي بأن طواقم المستشفى استقبلت عددا من المصابين بينهم حالة وصفت بالحرجة، وذلك بعد استهداف الشقة السكنية، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أكد فيه شهود عيان بالمنطقة عن وجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بهاء سامي أمين النتشة متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله، كما أصيب آخرون بهجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في عدة بلدات بالضفة الغربية شملت الاعتداء على مزارعين خلال قطف الزيتون وإتلاف أشجار وممتلكات ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون على قرية يبروت شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. وأضافت أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات اختناق إلى جانب 2 إصابة بالضرب. استشهد 30 فلسطينيا على يد مستوطنين إسرائيليين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ مطلع العام الجاري وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حصيلة الشهداء خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي تجاوزت إجمالي الحصيلة المسجلة في الأعوام المرصودة منذ عام 2022، كما تخطت ضعف حصيلة عام 2025 بأكمله، بزيادة تقارب 114% في مؤشر على التصاعد الخطير فيما وصفته بإرهاب المستوطنين. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ولإعادة بناء الدولة بجيش واحد وبقرار واحد. وخلال جولة ميدانية في مدينة النبطية جنوب البلاد، أكد سلام أن أولوية الحكومة وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل تمهيدا لعودة النازحين إلى بيوتهم.
1: برفقة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رئيس الحكومة نواف سلام يزور مجدداً مدينة النبطية في جنوب لبنان. سلام حمل معه إلى المدينة المهددة إسرائيلياً جملة مشاريع تنموية وخدماتية، مؤكداً من هناك تكريس وجود الدولة في النبطية.

0: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الماء والإعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي.
1: وزير العمل الذي رافق سلام في جولته الميدانية أعلن عبر تيريتي عربي عن عودة المعاملات الرسمية إلى الدوائر الحكومية في مدينة النبطية.
2: الرسالة الأساسية اللي تنبعث هي أنه الدولة موجودة، القوى الأمنية موجودة، السراي ستعود، المعاملات الرسمية للنبطية ستعود لعودة الحياة ولحتى يقدر المواطن يضل مشبس بأرضه.
1: زيارة سلام إلى النبطي كانت فرصة لأهالي القرى المجاورة لا سيما النبطي الفوقة وكفى الرمان لمطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لعودتهم إلى بلداتهم التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية متواصلة.
3: النبطي الفوقة ما على حد علمنا أنه ضمن الخط الأصفر، هي برة الخط الأصفر. هلأ نحن ما فينا نطلع على بيتنا وعم تتدمر شوي بعد شوي شوي بعد شوي. طيب شو الحل يا اخي؟
1: مدينة النبطي كانت قد تعرضت لأعنف الهجمات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، لا سيما أسواقها الشعبية التي يعود عمرها لأكثر من 700 عام خلال فترة العهدين المملوكي والعثماني.
4: هي الزيارة الثالثة لرئيس الحكومة إلى مدينة النبطي، ثلاث زيارات في غضون أشهر معدودة تحمل دلالات ورسائل مهمة بهدف تجنيب المدينة تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان من خلال تشجيع السكان على البقاء فيها عبر تقديم الخدمات اللازمة لهم. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة النبطي جنوبي لبنان.
5: شنت قوات الحكومة اليمنية غارات جوية على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في جبال سامع جنوب شرقي محافظة تعز، وذلك بالتزامن مع المعارك الدائرة في المنطقة. وأعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وأخرى في جبهة القحف الطويل بمنطقة العلقمة عقب هجوم شنته جماعة الحوثي على المنطقة بالتزامن مع غطاء ناري كثيف من مواقعها في جبل راسن. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على عدن جنوب البلاد. وقال المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط المسيرات الحوثية قبل وصولها إلى أهداف في المناطق والأحياء المدنية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين.
6: تتسع رقعة التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خبيث مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ عشرات الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف والبيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرضت لغارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومن

0: منظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس غرونبرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة 2022 أبعد من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن الصاروخ أطلقه الحوثيون وجرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادن أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. أعلن الجيش السوداني بسط السيطرة الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع نظرا إلى موقع المدينة الرابط بين ولايتي شمال وغرب كردفان. من جهتها أكدت غرفة طوارئ دار حمر الأهلية تقدم قوات الجيش، مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد الطريق لدخولها ولاية غرب كردفان. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته لإنهاء الصراع في البلاد. وقال إدريس في مقابلة حصرية مع قناة التلاتي عربي ضمن برنامج على موعد، قال إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
2: نحن الآن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات، والكرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة سلام السودان ليست فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة إقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية ينعكس ذلك مباشرة على أمن القرن الإفريقي.
1: وأشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية، ورحب بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وجهود إنهاء الحرب في السودان.
2: أرحب بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا، طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته الوطنية.
1: أعلنت قوة السلام في تيغراي التابعة لحكومة إديس أبابا السيطرة الكاملة على مطار مدينة مكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالية، وجاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي بهذا الخصوص. هذا وقالت الجماعة المسلحة في وقت سابق قالت إنها تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي في ظل مخاوف من أن يتحول القتال إلى حرب أوسع. من جهتها قالت جماعات مسلحة موالية لحكومة إثيوبيا إنها فرضت السيطرة على بلدة ميلازات التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميكيلي في منطقة تيغراي. هذا ولم يرد أي تعليق حتى الآن من الجيش الإثيوبي أو من الحكومة بشأن التقدم المبلغ عنه، وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة المتحالفة

0: معه حققوا تقدماً سريعاً في تيغراي منذ اندلاع القتال في الأسبوع الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تشهد العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تصعيدا دبلوماسيا على خلفية القتال في إقليم تيغراي، وأطردت أديس أبابا دبلوماسيين إريتريين وأعلنت إغلاق سفارتها في أسمرة، فيما أعلنت إريتريا قطع العلاقات مع إثيوبيا، وتزامن ذلك مع تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في القرن الإفريقي.
1: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرة المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة. لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
0: أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن البرلمان يناقش مشروع قانون جديد بشأن إدارة مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح وفقا لهذا القانون. وبحسب الوكالة يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول التي تعتبرها إيران معادية، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية عبر هرمز. توصل قادة دول مجموعة السبع إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وذلك بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية ولحماية سلاسل الإمداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار ووصفه بالعظيمة.
2: نسع لفتيل أزمة كادت تشل قطاع النقل وتفجر حربا تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقات الدولية.
3: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط

0: الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
1: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديل المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
0: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أيا كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع الأسعار.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتاً، على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية. حسان المهدي، تريتي عربي.
2: قتل شخصان وأصيب 36 آخرون في ضربة روسية استهدفت مدينة خاركيف الأوكرانية، وأصابت الضربة 3 مبان سكنية في منطقتي سلوبيتسكي ونيميشليانيتسكي، كما ألحقت أضرارا بمبان عامة ومركبات. هذا وأخمدت فرق الطوارئ الحرائق وأزالت الأنقاض، وقدمت فرق الإسعاف العلاج للمصابين في موقع الضربة. قال الكرملين إن موسكو تعمل على وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وقف الإمدادات البحرية إلى أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة والوقود هي إجراءات جارية حاليا وستستمر. أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا، واحتجز 1949 شخصا وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع. وقالت الشرطة إن 305 من أفراد الشرطة والدرك أصيبوا، فيما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات، وأقيمت حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب.
3: إغلاق مئات المؤسسات التعليمية في فرنسا يتواصل مع دخول الاحتجاجات الطلابية أسبوعها الثاني واتساعها من المدارس الثانوية إلى الجامعات. ووفق وزير التعليم الفرنسي ستبقى أكثر من 400 مؤسسة تعليمية مغلقة، إما بسبب الأضرار التي لحقت بها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. ومنذ بدء الاحتجاجات أصيب العشرات، بينهم طلاب وموظفون ومديرو مدارس ثانوية، فيما أشارت السلطات إلى إصابة أكثر من 200 شخص في أعمال الشغب المرتبطة بالاحتجاجات. وقالت الشرطة إن نحو 2000 شخص اعتقلوا، بينما أصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة والدرك. وبدأت التحركات في باريس قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى، مع إغلاق طلاب مداخل عدد من المدارس ووقوع مواجهات في بعض المواقع. كما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات مع إقامة حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب. ويربط الطلاب تحركاتهم بظروف الدراسة، ومنها تهالك بعض المباني واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين والموظفين، إلى جانب طول ساعات الدراسة وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول.
4: نحن هنا اليوم لإغلاق المدرسة لأننا سئمنا المدارس المتهالكة ونعاني بسبب نقص المدرسين والممرضين. هناك نقص حقيقي في الموظفين. ما يحدث في نظام التعليم فوضى كاملة تضع علينا ضغطا هائلا.
3: وفي مرسيليا يربط الطلاب بين الاحتجاجات وتراجع تأثير التحركات

0: سلمية على الأرض.
1: على مدى عدة سنوات قمنا بتحركات سلمية وأدركنا أنها لم تكن تحقق شيئا. نشعر أنهم لا يسمعوننا وأنه لا بد من قدر معين من العنف حتى يسمع صوتنا.
0: وتقول الحكومة إن شكاوى الطلاب مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف، فيما دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع أزمة لبحث الوضع. وبينما تتواصل التحركات في المدارس والجامعات، تستمر عمليات الإغلاق في المؤسسات المتضررة أو التي يتعذر ضمان سلامتها.
2: بعد أيام من إعلان الحكومة الإسبانية حزمة جديدة لمعالجة أزمة السكن، اصطدمت الإجراءات اليوم برفض البرلمان لتسقط معها تدابير كانت تستهدف حماية المستأجرين والحد من الإخلاءات وتنظيم سوق الإيجارات، وذلك بعد رفض أغلبية البرلمان لخطة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا. رمزي البيروتي والتفاصيل.
3: صدمة كبيرة تلقاها الشارع الإسباني وكذلك الحكومة بعد رفض البرلمان الإسباني اليوم اعتماد حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة سانشيز وكذلك وزارة السكن خلال الأيام الماضية والمتعلقة ببعض الإجراءات لإنهاء الأزمة الحالية والتوترات في الشارع الإسباني عقب قضية المسنة ماري كارمن والتي أخرجت من منزلها وقد خلقت حالة من الإرباك في الشارع الإسباني والاعتصامات في الساحات العامة. اليوم كان التصويت على هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، ولكن الإجراءات سقطت بأغلبية المعارضين، حيث تم التصويت اليوم على مرسومين منفصلين. الأول المتعلق بتمديد عقود الإيجارات حتى عام 2028، وقد سقط بأغلبية المعارضين حيث صوت 178 صوت معارض بينما أيد القرار أو المرسوم 172. ثم جاء التصويت على المرسوم الثاني والمتعلق بحماية المستأجرين ومنع عملية الإخلاء وتمديدها حتى عام 2030، وهذا أيضا سقط بأغلبية المعارضين حيث صوت 184 صوت معارض مقابل 166 صوت مؤيد. وبالتالي لم تعتمد هذه الإجراءات التي أعلن عنها، وقد قامت الأحزاب اليمينية واليمينية المعارضة من بينها حزب بيبي حزب الشعب وحزب فوكس وأيضا يونس وحزب نافارا بإسقاط هذه المراسيم ليتم كذلك الاستمرار في الاعتصامات والاحتجاجات بالشارع الإسباني. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
2: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5,800,000 طفل لاجئ حول العالم كانوا خارج المدارس في 2025، محذرة من أن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن التعليم. وأوضحت المفوضية في أحدث تقرير سنوي لها عن التعليم أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس مثلوا 44% من إجمالي 13,100,000 طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم. في المقابل سجلت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي مستوى قياسيا بلغ 11% في 2025. وصلنا لختام النشرة وتذكير بالعناوين. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من مستوطنين شمال رام الله وإصابة 6 بهجوم آخر شرق المدينة. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن السيطرة على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة. وصلنا لنهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية للبطولات الإقليمية.

0: العربية نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
0: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبرا وتحليلا وإنصاتا.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تصعيد هو الأوسع منذ أسابيع يعيد اليمن إلى واجهة الأحداث، معارك عنيفة في تعز أوقعت عشرات الضحايا، وغارات واستهدافات متبادلة، واتهام سعودي للحوثيين بضرب محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، فيما تتسع رقعة المواجهات بالتزامن مع تحذيرات أممية من تداعياتها على المدنيين. التصعيد يأتي بينما يتحرك المبعوث الأممي هانس جروندبرغ بين مسقط والرياض في محاولة لاحتواء التدهور ومنع اتساع رقعة الحرب، وبين الميدان الذي يتصاعد والمسار الدبلوماسي الذي يحاول تطويقه تبرز تعز والجبهة السعودية كساحتين مترابطتين في اختبار جديد لمسار التهدئة الذي استمر منذ هدنة 2022. فماذا وراء التصعيد المفاجئ في تعز؟ ولماذا تحولت المحافظة إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة في هذه المرحلة؟ ومن تعز إلى المدينة المنورة، هل نحن أمام اتساع جغرافي لمسار المواجهة؟ وما الذي يعنيه انتقال الهجمات إلى العنق السعودي بالنسبة لمسار الحرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تتسع رقعة التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خبيث مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ عشرات الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف والبيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرضت لغارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد، ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس جروندبرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة 2022 أبعد من أي وقت مضى.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفنا من العاصمة السعودية الرياض، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وسينضم إلينا لاحقا في الاستوديو برئيس مركز المخ

0: أحيي السيدات والسادة المشاهدين وأشكر لقناتكم المباركة كريمة الاستضافة، وأنا سعيد بالظهور في برنامجكم المبارك ومع شخصك الكريم أيضا أستاذ عصام. أنا استمعت من حضرتك إلى مقدمتك الضافية والمهمة في الحقيقة، وذكرت فيها يعني كلمة اتهام سعودي للحوثيين. حقيقة الموضوع لم يعد اتهاما باستهداف المدينة المنورة، هو تثبيت وتأكيد وتوثيق حقيقة، وهذا بالأدلة. الحادث حدث يوم أو وقع يوم الثلاثاء الماضي، وتأكدت الجهات الرسمية السعودية عسكرية وعدلية من أن الذي حدث هو استهداف حوثي للمملكة. فالموضوع أنا في تقديري وكما أقرأ وكما أهتم باللغة هو استهداف، ولم يعني خرج من دائرة الاتهام إلى دائرة التوكيد. ولعلك يعني، وأنا أشكرك على المقدمة أيضا، ذكرت أنها ليست المرة الأولى، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كيف ستتصرف المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية يعني هي تنظر في الحقيقة للملف اليمني على أنه ملف احتراب أهلي بين اليمنيين، وكانت المملكة يعني منذ انطلاق هذه العملية في 2015 يعني أواخر 2014 إلى 2022 بذلت كثير من الجهود مع خفض التصعيد ومع تقريب وجهات النظر بين اليمنيين لكي لا يتوسع الملف لخارج اليمن ولكي تحقن دماء اليمنيين. لكن يعني مع الفترة الأخيرة وبحسب أكثر المصادر ثقة وتأكيدا وربما موثوقية أن التعليمات جاءت من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيات الحوثي بأن توسع الجبهة، بمعنى تخرج الملف اليمني، ملف الاحتراب الأهلي اليمني، إلى أن يصبح ملفا إقليميا بسبب أن تضغط به على المملكة، بدليل أن هذه الميليشيات اخترعت حالة من العداء مع المملكة العربية السعودية، وأيضا اخترعت شعار هو الحصار مقابل الحصار والمطار مقابل المطار، واستهدفت أعيانا مدنية. المملكة حاولت بعادتها أن تكون متريثة أكثر وأن يعني تراعي أنها قادرة على الرد بقواها دفعها الذاتية وبأسلحتها وبطيرانها، لكن هي تعرف أن الأرض مليئة بالبشر باليمنيين الذين لا يعني علاقة لهم بما يقوم به الحوثي. الشيء الآخر، هي تعرف أن الحوثيون يضعون أسلحتهم وربما قياداتهم ومراكز تجمعهم في المدارس وفي المستشفيات وفي صالات الأفراح لكي يقولوا أن السعوديون يعني يستهدفون الأبرياء. لذلك كانت المملكة يعني متريثة في الموضوع، ولعله أن يكون هناك يعني فكرة لدى الحوثيين بأن يتراجعوا عن هذا الموضوع. لكن توضح أن الأوامر التي جاءت من طهران هي جاءت لكي يعني تستجيب جبهة كما يسميها الحرس الثوري، ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، ميليشيات مضيق هرمز تستجيب وتشعل مضيق باب المندب، وهذا كله في الحقيقة الكل يعرفه. لماذا تسعى، وهذا ربما كان جزء من سؤال حضرتك، لكي تدخل المملكة في موضوع الصراع الإقليمي، لأن إيران الآن وكما يعرف الجميع ولا يخفى عليكم وأنتم قناة إخبارية يعني تتعرض لضغوط كثيرة، وتريد إيران الخروج من هذه الضغوط بإشراك القوى الإقليمية، ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية. شيء آخر يعني، وأنا أعرف أني أطلت عليك لكن اعذرني، شيء آخر هو أن الجانب الإيراني أخي الكريم يعني من منطلقاته ومنذ 28/2/2026 تبين أن أحد أهدافه من هذه الحرب هو تخليص كثير من الأحقاد وكثير من الصور الغير إيجابية في الحقيقة في علاقات ما يسمى بالحرس الثوري بدول الخليج. لذلك نرى كل هذا التصعيد الذي يستهدف ويطال المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتور، إذن أعود إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن، رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جر الله. أستاذ عاتق، بالعودة إلى الوضع الميداني في اليمن الآن، وجبهة تعز مشتعلة وشهدت تصعيدا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، ربما أكثر من 80 قتيلا في المواجهات. السؤال هنا، لماذا تحولت تعز بالذات إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة؟

0: بين القوات الحكومية اليمنية وقوات الحوثيين؟
1: أولا مساء الخير عليك أستاذ عصام، وفرصة سعيدة أن ألتقيك وكذلك ضيفك ومشاهديك الكرام. الحقيقة أن هذا السؤال هو يعني سؤال المرحلة هذه، وأنا بعتقد أنه لابد من وضع الإضاءات على الأهداف من هذه المعركة حتى نرى أبعادها كما يجب. أولا هذه الحرب نحن نرصد ديناميكية الحرب وأسلوب الحرب بأنه مختلف عن الحروب الماضية تماما، وكأن الحروب الماضية فيما ما قبل كانت ذات صبغة خليني أقول محلية، لكن الآن صبغت هذه الحرب صبغة إقليمية. رأينا سياسات إيران في حرق الأرض حاضرة، لك أن تتخيل أن واحد من المشاهد التي تثبت بأن الحرب أصبحت مختلفة تماما أنه من أجل إسقاط يعني تبة ما يسمى بالجبل الصغير أو المنطقة تطلق عليه صواريخ كاتوشا وصواريخ الحرارية من أجل إسقاط مربع صغير جدا. وهذا يشير إلى أمرين: الأمر الأول أن العاملين على السلاح يبدو وإدارة السلاح هذا ربما غير يمنيين، ربما من حزب الله أو من إيران، أو حتى سياسة الحرب نفسها المتخذة هي سياسة الأرض المحروقة، وهذا أصبح يعني ملاحظ بشكل كبير جدا وملمح من ملامح يدعنا أن نفسر بأن هذه الحرب ربما تعود مختلفة إلى حد كبير. أما بما يتعلق بالهدف من هذه المعركة والسيطرة على محاولة السيطرة على تعز، فأعتقد أنه في هدف أهداف تكتيكية لها علاقة بالمعركة، وهي أولا محاولة تأمين ما حققه الحوثي من السيطرة على المخا وصولا إلى ذباب الساحل فلن يكون هذا النفوذ الذي تحقق له وهذا النجاح على السيطرة مؤمن ما لم تسيطر على المدينة بطبيعة الحال. الأمر الثاني عزل مدينة تعز والاتصال بينها وبين مدينة عدن، لأن هذا الاتصال بالنسبة له سيؤدي إلى دخول إلى صنعاء يوما من الأيام، هي محاولة لإخماد الخطر الموجود في تعز من أن تكبر كرة الثلج هذه اللي هنا. يعني نحن نعرف بأن بالمناسبة مدينة تعز هذه يعتبروها اليمنيين أنها أم اليمن، تعتبر أنها مدرسة اليمن، مدرسة ثقافية، والحالة الثورية فيها يعني الجمهورية، فهي تعتبر من الـ خليني أقول من المحطات الثقافية التي تقلق جماعة الحوثيين بشكل كبير جدا، هي الرافضة له جملة وتفصيلة. أولا لاعتبارات مذهبية، هي شافعية والحوثي منحدر من مناطق مختلفة، وثانيا ثقافية، فهي يعني منطقة تؤمن بالعمل النقابي والعمل الحزبي وكذا، بينما الحوثي العكس. وفي نفس الوقت تعز ترى نفسها أيضا بأنها حاضرة من حواضر اليمن، فلا يجب أن يسيطر عليها مثلا مجموعة مسلحة أتت من كهوف أو من مناطق جبلية متخلفة تنظر إليها بهذه النظرة. فالحوثي يريد أن يخمط هذا الضوء الذي هنا. ضيف إلى ذلك أن إيران نفسها لن تهدأ ولن تضمن سيطرتها على باب المندب ما لم تسيطر على المرتفعات المتأخمة لهذا الساحل. فهذه هي جملة من الأهداف،
0: الأسباب والأهداف.
1: لكن الغريب والملاحظ إذا بتسمح لي، إذا عاد لدي وقت،
0: تفضل.
1: الغريب والملاحظ أنه الحوثي يمتلك السلاح أكثر من المقاتلين ربما لدى الحكومة الشرعية، لكن العجيب جدا أنه في هذه المنطقة أنا بعتقد أن الحوثي سيذبح قيادة وجنودا وأيضا سياسات. لماذا؟ لأن المجتمع اليوم هو الذي يقاوم، لا تقاوم الآن فقط مجاميع يعني من المقاومة الشعبية أو القوات المسلحة المحور تعز أو غيرها، لا لا لا، المسألة أنا بلاحظ أنه المجتمع نفسه هب بشكل كبير خلال الأيام الماضية لمواجهة الحوثيين. فقط إذا تسمح لي، أنه كنت قبل قليل بجوار قائد المقاومة الشعبية وهو يتواصل مع المقاتلين في الميدان، فتفاجأنا بامرأة تتصل في الشيخ وتقول له نحن أو زوجي ذهب إلى المعركة وعاد مصابا بشظية. قال لها تمام عالجوه، ثم قالت لا هو يريد أن يعود إلى المعركة، وأنا أيضا

0: أريد أن يعود، لأنني أرسلته إلى المعركة ليعود بالنصر أو الشهادة وليس يعود بشظية. فأنت لك أن تتخيل المرأة، والله لم تكن تعرف أننا نسمعها، أنا عندما سمعتها عرفت بأن واقع الحوثيين في هذه المنطقة ليس مريحا تماما.
1: دكتور سالم، ما أهداف الحوثيين برأيك من استهداف المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ وليس في هذا استفزاز للمملكة العربية السعودية فحسب، وإنما استفزاز لكل العالم الإسلامي. وبالتالي السؤال عن ألا يخشى الحوثيون من ردة فعل إسلامية كبيرة نتيجة استهدافهم للمدينتين المقدستين؟
2: أنا أعتقد أن أحد الأهداف يعني التوجه إلى الأماكن المقدسة، وكما قلنا حضرتك وأنا قبل قليل ليست المرة الأولى، يعني هي زيادة الضغط على المملكة العربية السعودية وزيادة الاستفزاز لعل المملكة العربية السعودية تندرج أو تنغمس أو تكون طرفا رئيسيا في حرب إقليمية، كما قال الأستاذ وأنا بينت قبل قليل أن الملف اليمني أخرجه الحوثي من داخليته فعلا في هذه المرحلة إلى حرب إقليمية، والخوف هو عندما ينتقل إلى أبعد من ذلك، لا نعرف هل يكون في ذلك خير أم لا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني المملكة يعني حاولت في الماضي أن تكون يعني تجد الطرق السلمية لمحاولة الابتعاد عن الانغماس في هذا الموضوع لسبب بسيط جدا، يعني المملكة لديها المقدرات لكنها لا تريد أن تخسر هذه المقدرات في يعني عبث يديره الحرس الثوري الإيراني. الشيء الآخر، إلى أين، وهذا سؤال حضرتك، إلى أين يريد الحوثيون أن يصلوا؟ أنا أعتقد أن أشقاؤنا في اليمن سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب هم يعرفون، يعني وأنا أحيي سعادة الأستاذ يعني على ملاحظة أن الحاضنة الشعبية أو الحاضنة الاجتماعية لم تعد تطيق هذا الاستمرار لسلطات الحوثي، وضرب المثال بالموقف المؤثر للسيدة اليمنية التي يعني نرفع لها التحية. الحوثيون لا يملكون شيئا من القرار، الإيرانيون يريدون منهم السيطرة في المرحلة ربما القريبة خلال أشهر على مضيق باب المندب، هذا رقم واحد. والحوثيون، وفي قراءة لكثير من التصريحات التي استمعنا إليها من قيادات في الصف الأول تقريبا وقيادات سياسية كما يقولون الحوثيون، يقولون التفاهم مع أبناء الجنوب، ويعني وأرسلوا رسائل طمأنة لأبناء الجنوب بين قوسين لعدن تحديدا أنهم لا يستهدفونها ولكنهم يريدون يتفهمون ما يسمى بالقضية الجنوبية وسيجدون الحل بعيدا عن هيمنة كذا وكذا. أنا في تقديري هم يريدون الهيمنة على كل اليمن، وأنا أؤكد حقيقة ما قاله سعادة الضيف مع حضرتك في الاستوديو، يعني هم يريدون في الحقيقة القضاء على رمزية المجتمع اليمني في أبعاده الثقافية وربما الفكرية وربما الإيمانية بالسيطرة على رمزية تعز، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، أنا أعتقد يعني هم يريدون الانطلاقة من تعز عبر منفذين، عن طريق الساحل الالتفاف على عدن، وبعد إقفال تعز والسيطرة عليها ستكون عدن في تقديري أو كما أرى هي النقطة الثانية. متى يكون ذلك لا نعرف، ولكنه حتما سيكون يوم من الأيام، لأن الجانب ربما الميليشياوي في الحرس الثوري هو يعني كثف الأسلحة في هذه المرحلة، وربما هو وعد بأن يكون هناك سيطرة وهيمنة كاملة لقوات أو لميليشيات الحوثي على كامل أرض اليمن، وأنا أعتقد أن هذا ربما يكون الثمن الذي قد يعني يقدمه هذا لهذا، بمعنى أن تكون ميليشيات الحرس الثوري بين قوسين الحوثي تمكن من إدارة الشمال والجنوب في اليمن وتتصرف طبعا بكل الموارد وبكل الموانئ وبكل المساحة الأرضية وبكل المقدرات لليمن، في مقابل أن يهيمن الحوثي تهيمن إيران على مضيق باب المندب وتحركه في الوقت الذي تعجز أو بدأت تخسر أوراقا في مضيق هرمز. هذه في تقديري هي الصورة التي ربما يخطط لها الآن. متى سنصل إلى هذه الصورة؟ الله أعلم، هذا يعتمد على التطورات، كيف تسير الأمور.

0: لأن هناك سياسيا عمل كبير يؤدى نعم. من أطراف معينة
1: سأتي
0: وهناك
1: على هذا
0: أيضا
1: سالم.
0: على الجبهات
1: سأتي إلى العمل الدبلوماسي أو الاتصالات الجارية الآن، لكن اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الاستوديو أستاذ عاتق مع الأرقام والإحصائيات التي تظهر أن أكثر من 200,000 من اليمنيين نزحوا بسبب المعارك في الجبهات المختلفة، تعز بطبيعة الحال في الطليعة بأكثر من 100,000 تقريبا من النازحين، وبالتالي ما تداعيات هذه المواجهات الحاصلة الآن على الأوضاع الإنسانية في اليمن المتردية بالأساس؟
2: نعم. بداية دعني أؤكد أن الحوثي حتى الآن حقيقة لم يأخذ مناطق بحجم التضحيات الذي بذلها بعد معركة الساحل. طبعا الساحل أكيد أنه سيطر على منطقة كبيرة جدا، لكن الآن في مديريات تعز الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية لم يتقدم بشكل ملحوظ أو ما يستحق هذا الهجوم كله. ونحن نعرف بأنه هجم في أكثر من 50 موقع في يوم واحد ولمدة حتى الآن لمدة تقريبا أسبوع، وهو مستمر في هذا الجبهة ويحرق جنوده بشكل جنوني وهستيري، وهم طبعا في معظمهم أطفال، لكن لم يحصل تقدم معين. وأنا أقول أنه الحوثي ربما لا شك بأنه يطمح في حكم اليمن، ويطمح كما قال ضيفك الكريم بالدخول إلى عدن، وربما لن يتوقف حتى عند المهرة كما حصل في 2014. لكن أنا بعتقد أن الحوثي يهرب إلى الأمام خوفا من أن تشكل مأرب وتعز قواعد انطلاق نحو صنعاء، وهذا أيضا ليس مستبعد. حتى الآن الأمور تشير إلى أن في معركة أيضا شاملة ستتجه باتجاه صنعاء. أما فيما يتعلق إذا سمحت لي أن أعلق في استهداف مكة والمدينة، أنا بلاحظ أنه الآن في الفترة الأخيرة لم يعد الفعل السياسي الفعل العسكري يخدم جماعة الحوثيين بشكل محلي، وإنما أصبح يخدم الأجندة الإيرانية. وبالتالي إيران تريد أن تدخل المملكة العربية السعودية في معمعة إقليمية، ولكن بعنوان ماذا؟ بعنوان مذهبي. يعني كأنها بتدفع المنطقة إيران إلى تلبية احتياج ربما غربي ربما يعني دولي المنطقة نحو صراع مذهب طائفي. هذا لا تفضله السعودية ولا تركيا ولا باكستان الذي هي دول في تحالف مكة. نعم. هذه المسألة تحرق هذه الدول الثلاث ولا تريد أن تنخرط فيها، ولكن إيران وجدتها فرصة للاستمرار في هذا الشأن. فيما يتعلق بالجانب الإنساني، هو حصل في الساحل أكثر مما هو حاصل في تعز، وأعتقد أن المسألة الآن هم ينزحوا إلى عدن، وبالتالي طالما هم في عدن فهم في وطنهم في نهاية المطاف. يعني لا لا لا قلق، اللهم يجب على الحكومة الشرعية أن تلبي لهم بعض احتياجاتهم. والحقيقة أنه مؤسسات الحكومة الشرعية لا تقصر، وأيضا المنظمات الدولية، مركز الملك سلمان، مراكز كثيرة من مراكز الإغاثة تعمل دور إيجابي في استقبال هذا اللاجئين. نتمنى المزيد والاهتمام
1: به. طيب دكتور سالم، سأختم مع حضرتك وبالإشارة إلى التحركات الدبلوماسية. المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ ما بين مسقط والرياض وهناك تحركات، هل يحمل مبادرة ما أو شيئا ما لاحتواء هذا التصعيد برأيك؟
0: يعني أنا في تقديري مبعوث الأمين العام هو من الشخصيات التي أصبحت وازنة أو بدأ معروفة في الصراع اليمني، والرجل يعني لم يكن حقيقة أفضل من سابقيه. وأنا هنا لا أتهمه كموظف دولي، أنا اشتغلت موظف دولي وأعرف العقبات التي تواجهه، خاصة في وضع معقد مثل وضع اليمن. لكن أنا أعتقد أن ما بجعبة مبعوث الأمين العام السيد جروندبرغ، لا أعتقد أنه قادر على تغيير الأمور في هذه المرحلة تحديدا، خاصة سياسيا، لسببين بسيطين جدا. أولا أن الموضوع أصبح كما يقولون، وهذا مثل ربما موجود في المملكة، يقولون ذهب أحمر أو موت أحمر. بالنسبة لميليشيات الحوثي الآن التعليمات تقول إلى الأمام، التراجع إلى الوراء، يعني ستقتلون كما يقولون، فليس عندهم فرصة للتراجع، بمعنى ليس عندهم فرصة إلا تنفيذ الأجندة الإيرانية، أجندة الحرس الثوري وتأمين منطقة مضيق باب المندب بشكل ربما كامل وهيمنة ربما كاملة ترضي الحرس الثوري أو تشعر

0: الحرس الثوري بأن هناك فتحة جبهة جديدة فتحت. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الجانب العماني أيضا وهو قام بأدوار في السابق إيجابية في مرحلة التهدئة أو المحاولة للتهدئة، وربما يعني لم يحقق الكثير. أنا لا أنتقد الأشقاء في سلطنة عمان، لكن أنا أثمن كل جهودهم حقيقة كمراقب ومتابع، لكن هذه الجهود ربما رأينا يعني أمل بسيط تحقق منها ربما في 2022. بعد ذلك حقيقة يعني كانت مراوحات، وكانت يعني فيها كثير من ربما مراعاة كل الأطراف، ومن يراعي طرفين في نفس الوقت أو يحاول إرضاء طرفين أو إرضاء الجميع لن يرضي أحد ولن يحقق لأحد. وهنا أنا لا أتحدث عن أحد بمعنى طرف معين، لكن أنا أتحدث عن إرضاء الشعب اليمني. الشعب اليمني يهجر، الشعب اليمني يقتل، الشعب اليمني يعني يتحكم فيه، الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية، لإبادة ثقافية أيضا، ولتغيير جوهري. الأطفال يقتلون، والتقارير الدولية صادمة وصادمة جدا، حتى أن هناك من تحدث بأن ما يحدث اليوم في الجبهات للأطفال شبهوه بما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما قذف المقبور الخميني ب يعني عشرات الآلاف من الأطفال لكنس الألغام في الحرب العراقية الإيرانية.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفي الكريمين من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جار الله. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من مستوطنين شمال رام الله وإصابة 6 بهجوم آخر شرق المدينة. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن السيطرة على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة.

استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بغارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي بأن طواقم المستشفى استقبلت عددا من المصابين بينهم حالة وصفت بالحرجة، وذلك بعد استهداف الشقة السكنية. فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أكد فيه شهود عيان بالمنطقة عن وجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف. أقيمت مباراة كرة قدم بين فريقين يمثلان غزة ورفح وسط خيام النازحين والمباني المدمرة في خان يونس، في محاولة لإحياء مظاهر الحياة ولمنح النازحين مساحة للتخفيف من آثار الحرب. وقال منظم المباراة يونس أبو سهلول إن الفريقين يضمان لاعبين نزحوا من مناطقهم وملاعبهم، موضحا أن المبادرة تهدف إلى إعادة الناس إلى أجواء الحياة اليومية ولإتاحة مساحة للابتعاد عن مشاهد التهجير والدمار. وأضاف أن أكثر من 120 رياضيا قتلوا خلال الحرب بحسب قوله، داعيا الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم إلى دعم الرياضة الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سامي أمين النتشة متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله، كما أصيب آخرون بهجمات للمستوطنين ولقوات الاحتلال في عدة بلدات بالضفة الغربية شملت الاعتداء على مزارعين خلال قطف الزيتون وإتلاف أشجار وممتلكات ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون على قرية يبروت شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. وأضافت أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات اختناق إلى جانب إصابتين بالضربة. استشهد 30 فلسطينيا على يد مستوطنين إسرائيليين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ مطلع العام الجاري وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حصيلة الشهداء خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي تجاوزت إجمالي الحصيلة المسجلة في الأعوام المرصودة منذ عام 2022، كما تخطت ضعف حصيلة عام 2025 بأكمله بزيادة تقارب 114% في مؤشر على التصاعد الخطير فيما وصفته بإرهاب المستوطنين. تظاهر محتجون أمام مجلس النواب الإيطالي في روما اعتراضا على مشروع قانون يتعلق بتعريف معاداة السامية بعد إقراره في مجلس الشيوخ وانتقاله إلى مرحلة التصويت النهائي. ويقضي مشروع القانون باعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، وهو مقترح قدمه حزب الرابطة الشريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع في مارس الماضي، فيما يناقشه مجلس النواب حاليا تمهيدا للتصويت عليه.

0: صورة نهائية. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ولإعادة بناء الدولة بجيش واحد وبقرار واحد. وخلال جولة ميدانية في مدينة النبطية جنوب البلاد، أكد سلام أن أولوية الحكومة وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل تمهيدا لعودة النازحين إلى بيوتهم.
1: برفقة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رئيس الحكومة نواف سلام يزور مجدداً مدينة النبطية في جنوب لبنان. سلام حمل معه إلى المدينة المهددة إسرائيلياً جملة مشاريع تنموية وخدماتية، مؤكداً من هناك تكريس وجود الدولة في النبطية.
2: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإماء والإعمار، تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطية الحكومي.
1: وزير العمل الذي رافق سلام في جولته الميدانية أعلن عبر تيريتي عربي عن عودة المعاملات الرسمية إلى الدوائر الحكومية في مدينة النبطية.
3: الرسالة الأساسية اللي بدها تنبعث هي أنه الدولة موجودة، القوى الأمنية موجودة، السراي ستعود، المعاملات الرسمية للنبطية ستعود لعودة الحياة ولحتى يقدر المواطن يظل مشبث بأرضه.
1: زيارة سلام إلى النبطية كانت فرصة لأهالي القرى المجاورة، لا سيما النبطية الفوقى وكفى الرمان، لمطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لعودتهم إلى بلداتهم التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية متواصلة.
4: النبطية الفوقى ما على حد علمنا أنه ضمن الخط الأصفر، هي برة الخط الأصفر. هلا نحن ما فينا نطلع على بيتنا وعم تتدمر شوي بعد شوي شوي بعد شوي. طيب شو الحل يا اخي؟
1: مدينة النبطية كانت قد تعرضت لأعنف الهجمات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، لا سيما أسواقها الشعبية التي يعود عمرها لأكثر من 700 عام خلال فترة العهدين المملوكي والعثماني. هي الزيارة الثالثة لرئيس الحكومة إلى مدينة النبطية، ثلاث زيارات في غضون أشهر معدودة تحمل دلالات ورسائل مهمة بهدف تجنيب المدينة تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان من خلال تشجيع السكان على البقاء فيها عبر تقديم الخدمات اللازمة لهم. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة النبطية جنوبي لبنان.
0: شنت قوات الحكومة اليمنية غارات جوية على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في جبال سامع جنوب شرقي محافظة تعس، وذلك بالتزامن مع المعارك الدائرة في المنطقة. وأعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وأخرى في جبهة القحف الطويل بمنطقة العلقمة عقب هجوم شنه جماعة الحوثي على المنطقة بالتزامن مع غطاء ناري كثيف من مواقعها في جبل راسن. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على عدن جنوب البلاد. وقال المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط المسيرات الحوثية قبل وصولها إلى أهداف في المناطق والأحياء المدنية. وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين.
5: تتسع رقعة التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خبيث مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ عشرات الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف البيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرض

0: خاضت غارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس غرونبرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة 2022 أبعد من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن الصاروخ أطلقه الحوثيون وجرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. أعلن الجيش السوداني بسط السيطرة الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع، وذلك نظرا إلى موقع المدينة الرابط بين ولايتي شمال وغرب كردفان. من جهتها أكدت غرفة طوارئ دار حمر الأهلية تقدم قوات الجيش، مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد الطريق لدخولها ولاية غرب كردفان. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته لإنهاء الصراع في البلاد، وقال إدريس في مقابلة حصرية مع قناة تيريتي عربي ضمن برنامج على موعد، قال إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
2: نحن الآن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات، والكرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة سلام السودان ليس فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة إقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية، ينعكس ذلك مباشرة على أمن القرن الإفريقي.
1: كما أشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية، ورحب بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وفي جهود إنهاء الحرب في السودان.
2: نرحب بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته الوطنية.
1: هذا وأعلنت قوات السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا السيطرة الكاملة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالية. جاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي، فيما لم يصدر أي تأكيد رسميا بهذا الخصوص. هذا وقالت الجماعة المسلحة في وقت سابق قالت إنها تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي في ظل مخاوف من أن يتحول القتال إلى حرب أوسع. من جهتها قالت جماعات مسلحة موالية لحكومة إثيوبيا قالت إنها فرضت السيطرة على بلدة ميلازات والتي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميكيلي في منطقة تيغراي. هذا ولم يرد أي تعليق حتى الآن من الجيش الإثيوبي أو الحكومة بشأن التقدم المبلغ عنه. وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة المتحالفة معه حققوا تقدما سريعا في تيغراي منذ اندلاع القتال في الأسبوع الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تشهد العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تصعيدا دبلوماسيا على خلفية القتال في إقليم تيغراي. وطردت أديس أبابا دبلوماسيين إريتريين وأعلنت إغلاق السفارة في أسمرة، فيما أعلنت إريتريا قطع العلاقات مع إثيوبيا. وتزامن ذلك مع تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في القرن الإفريقي.
3: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرة المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين. قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة. لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
1: أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن البرلمان يناقش مشروع قانون جديد بشأن إدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح وفقا لهذا القانون. وبحسب الوكالة يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول التي تعتبرها إيران معادية، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية عبر مضيق هرمز. توصل قادة دول مجموعة السبع إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية ولحماية سلاسل الإمداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار ووصفه بالعظيم.
4: نسع لفتيل أزمة.

0: كادت تشل قطاع النقل وتفجر حربا تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقات الدولية.
1: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
0: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديد المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
1: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أيا كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع الأسعار.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتاً على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية. حسن المهدي، تريتي عربي.
2: قتل شخصان وأصيب 36 آخرون بضربة روسية استهدفت مدينة خاركيف الأوكرانية، وأصابت الضربة 3 مباني سكنية في منطقتي سلوبيتسكي ونيمشياليانسكي، كما ألحقت أضراراً بمبانٍ عامة وبمركبات، فيما أخمدت فرق الطوارئ الحرائق وأزالت الأنقاض وقدمت فرق الإسعاف العلاج للمصابين في موقف. قال الكرملين إن موسكو تعمل على وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وقف الإمدادات البحرية إلى أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة والوقود هي إجراءات جارية حاليا وستستمر. أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا واحتجز 1949 شخصا وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع. وقالت الشرطة إن 305 من أفراد الشرطة والدرك أصيبوا، فيما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات وأقيمت حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب.
3: إغلاق مئات المؤسسات التعليمية في فرنسا يتواصل مع دخول الاحتجاجات الطلابية أسبوعها الثاني واتساعها من المدارس الثانوية إلى الجامعات. ووفق وزير التعليم الفرنسي ستبقى أكثر من 400 مؤسسة تعليمية مغلقة، إما بسبب الأضرار التي لحقت بها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. ومنذ بدء الاحتجاجات أصيب العشرات، بينهم طلاب وموظفون ومديرو مدارس ثانوية، فيما أشارت السلطات إلى إصابة أكثر من 200 شخص في أعمال الشغب المرتبطة بالاحتجاجات. وقالت الشرطة إن نحو 2000 شخص اعتقلوا، بينما أصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة والدرك. وبدأت التحركات في باريس قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى، مع إغلاق طلاب مداخل عدد من المدارس ووقوع مواجهات في بعض المواقع. كما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات مع إقامة حواجز حول نحو

0: 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب، ويربط الطلاب تحركاتهم بظروف الدراسة، ومنها تهالك بعض المباني واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين والموظفين، إلى جانب طول ساعات الدراسة وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول.
1: نحن هنا اليوم لإغلاق المدرسة لأننا سئمنا المدارس المتهالكة ونعاني بسبب نقص المدرسين والممرضين. هناك نقص حقيقي في الموظفين. ما يحدث في نظام التعليم فوضى كاملة تضع علينا ضغطا هائلا.
0: وفي مرسيليا يربط الطلاب بين الاحتجاجات وتراجع تأثير التحركات السلمية على الأرض.
2: على مدى عدة سنوات قمنا بتحركات سلمية وأدركنا أنها لم تكن تحقق شيئا. نشعر أنهم لا يسمعوننا وأنه لا بد من قدر معين من العنف حتى يسمع صوتنا.
0: وتقول الحكومة إن شكاوى الطلاب مشروعة لكنها ترفض أعمال العنف، فيما دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع أزمة لبحث الوضع. وبينما تتواصل التحركات في المدارس والجامعات، تستمر عمليات الإغلاق في المؤسسات المتضررة أو التي يتعذر ضمان سلامتها.
3: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5,800,000 طفل لاجئ حول العالم كانوا خارج المدارس في 2025، وأحذرت من أن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن التعليم. وأوضحت المفوضية في أحدث تقرير سنوي لها عن التعليم أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس مثلوا 44% من إجمالي 13,100,000 طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم. في المقابل سجلت نسبة الالتحاق اللاجئين بالتعليم العالي مستوى قياسيا بلغ 11% في 2025. وصلنا للختام وتذكير بالعناوين. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من مستوطنين شمال رام الله وإصابة 6 بهجوم آخر شرق المدينة. جماعة مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن السيطرة على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة. وصلنا للختام، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يشدد الخناق المالي على الغازيين مع حظر إدخال السيولة وتعطيل المنظومة المصرفية. صندوق النقد يطالب لبنان بتنفيذ إصلاحات أساسية قبل الاتفاق على برنامج جديد.

0: تتفاقم الأزمة المالية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال السيولة النقدية وتدفع التعاملات نحو القنوات الإلكترونية، فيما تواجه البنوك الفلسطينية ضغوطا إسرائيلية أدت إلى تجميد آلاف الحسابات لمواطنين في القطاع، لتتسع بذلك دائرة القيود التي تعرقل حياة الغزيين ومعاملاتهم اليومية.
1: معادلة مالية جديدة تتشكل في غزة، فلم يعد السؤال ما إذا كان المرء يملك المال لشراء احتياجاته، بل أصبح الاستفسار الملح ما إذا كانت العملة المتاحة تصلح للشراء. منذ بدء الإبادة الجماعية فرض الاحتلال الإسرائيلي معادلات مالية معقدة في قطاع غزة من خلال تشديد القيود على التعاملات البنكية والحسابات المصرفية ومنع دخول العملات الورقية أو استبدال التاليف منها بهدف التعطيش النقدي وإمعانا في خنق التجارة وحركة الاقتصاد.
2: في صعوبات كتير طبعا، انه احيانا كثير اصلا جوال، انه في عندنا مشكله انقطاع التيار الكهربائي طبعا، فمش دائما الجوال بيكون مشحون، لو بدنا نشحنه يعني مرات كثير بيكون الجوال قاطع شحنه او ما فيش، او في عدد حركات معينه، يعني بتيجي مثلا بدك تحول فبقول لك تجاوزت عدد الحركات، او حد بده يحول لك نفس المشكله برضه.
1: على مدار اكثر من عامين اضطر الغزيون الى ما يعرف بالتكييش للحصول على العملات الورقيه، وذلك عبر سوق سوداء للنقد مقابل عملات فاحشة، لكن الأمور انعكست بعد فرض إسرائيل الدفع عبر البنوك على التجار الغزيين، ما أجبرهم على بيع السلع من خلال المحافظ الرقمية والحسابات البنكية.
3: من الواضح بأن هذه الأزمة هي ارتداد للسياسات الإسرائيلية والتخطيط المسبق بإعادة هيكلة النظام المالي وسلوك الإنفاق للمواطن الفلسطيني في غزة. إسرائيل تريد أن تكون المنظومة المالية والسلوك المالي للفلسطيني على شاشة واحدة مراقب ومتابع، وبالتالي تدفع منذ بداية هذا العدوان حتى اليوم باتجاه

0: الأمريكية والمحافظ الإلكترونية للعائلات في غزة بهدف تحديد سقوف لمصروفاتها وتجميد الحسابات حال تجاوزها.
1: يعاني سكان غزة قيودا مالية خانقة، أقلها صعوبة التحكم بحساباتهم المصرفية ورفض العملات الورقية المتداولة، في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة حولت حياة الغزيين اليومية إلى صراع بقاء لتوفير أبسط احتياجاتهم. وائل الحلبي، تيراتي عربي، قطاع غزة.
2: للنقاش معنا من غزة الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن ونحن على بعد أيام قليلة من إتمام 3 سنوات من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تبرز الأزمات بمختلف صنوفها على بنية الاقتصاد الغزي المحاصر أصلا منذ 19 سنة. كيف يبدو حال اقتصاد غزة اليوم؟
3: أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد وأوقات جميع المشاهدين. عندما نتحدث أن 3 سنوات على حرب الإبادة في قطاع غزة، هذا صراحة يؤكد على أن الحرب لم تكن عسكرية فقط، هي كانت أيضا حرب اقتصادية من الدرجة الأولى. نحن نتحدث أن آخر هذه المؤشرات الأممية أو التقارير الأممية كان تقرير لونكتاد الذي تحدث صراحة عن مؤشرات كارثية على كافة الأصعدة، كان تحدث عن معدلات بطالة تفوق 80%، معدلات فقر أعلى من 90%، معدلات للقطاعات الاقتصادية مثل قطاع الإنشاءات الذي دمر وتوقف بشكل كامل، القطاع الصناعي الذي فقد 98% من قيمته الإنتاجية، حتى القطاع الزراعي الذي فقد قرابة 90% من قيمته. هذه الأمور صراحة تؤكد أن الحرب كانت اقتصادية من الدرجة الأولى، تؤكد أن ما يحدث في قطاع غزة هي حرب إبادة اقتصادية دمرت جميع المعالم الاقتصادية ودفعت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة إلى السوق السوداء مع تدمير كل السوق المنظم أو السوق الرسمي. هذه الأمور صراحة تؤكد أن قطاع غزة فقد أو انكمش الناتج المحلي في قطاع غزة خلال 3 سنوات من حرب الإبادة إلى أكثر من 83% مقارنة بالناتج المحلي ما قبل 7 أكتوبر 2023. نعم. ربما هذه المؤشرات صراحة تضع الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة في حالة انكماش كبيرة.
2: أستاذ أحمد،
3: القطاعات الاقتصادية خارج الخدمة إلا ما نظر.
2: إذن هذه الأزمات والمؤشرات السلبية تنعكس مباشرة على أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها أهالي القطاع. ما هي الأساليب التي اعتمدها الاحتلال الإسرائيلي من أجل حصار وخنق الحركة التجارية في قطاع غزة؟
3: يعني صراحة القطاع المصرفي كان أحد هذه القطاعات التي دمرها الاحتلال ودفع بها بالكامل إلى السوق السوداء. في البداية نجح الاحتلال في شراء صمت سلطة النقد والبنوك الفلسطينية لأسباب سياسية بحتة، بمعنى أن سلطة النقد لا تمارس أي مهام لها في قطاع غزة، وكما هو معلوم أن سلطة النقد جاءت بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 والتي تعمل بمثابة البنك المركزي الفلسطيني، وبالتالي تحييد دور سلطة النقد والبنوك دفع بالقطاع المصرفي بالكامل إلى السوق السوداء، بحيث أن بضع التجار الذين يوردون البضائع من الخارج هم الذين يتحكمون بالقطاع المصرفي، بمعنى أن التجار في حال قبلوا التعامل بالكاش بالفئة النقدية مثلا 100 شيكل يقبل جميع السوق التعامل بهذه الفئة، وفي حال رفضوا كما يحدث حاليا نجد أن هذه العملة باتت بمثابة الشيكل الخامل يتم تحييدها إلى على جنب. هذا صراحة يؤكد أن إسرائيل تتحكم عبر الأذرع التجارية بالقطاع المصرفي بالكامل في قطاع غزة، وربما خطوة أن أعلن المنسق قبل قرابة عام مع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، عندما أعلن المنسق أن الدفع الإلكتروني سيكون هو المؤشر أو خلال الأيام القادمة في قطاع غزة، يدلل يعني يختصر الكثير من الحديث بأن المنسق هو الذي يعلن عن الأمور المالية وليس سلطة النقد أو البنوك. هذه الأمور صراحة دفعت بالقطاع المصرفي إلى السوق السوداء الكثير من المعاناة. كنا في مشاكل لها علاقة بالتكييش، حاليا نعاني من مشاكل عكس التكييش أو ما يطلق عليها محليا باسم الترصيد، بمعنى أن المواطن يدفع بالأموال، يدفع عمولات مقابل التخلص من الكاش والدفع بأمواله إلى عمليات الدفع الإلكتروني أو الحسابات البنكية.
2: وهنا أريد سؤالك عن التأثير الذي خلفه التوجه نحو المحافظ الرقمية والحسابات البنكية. ألم تؤدي هذه الوسائل لحل المشكلة ولو بشكل مبدئي؟
3: يعني هي صراحة حلت جزء من أزمة السيولة، ولكن خلقت مشاكل أخرى. يعني

0: عندما نتحدث أن الاحتلال منع إدخال السيولة إلى أسواق قطاع غزة، كان التوجه إلى الدفع الإلكتروني هو يعني الحل الأمثل، ولكن للأسف وجدنا أن هناك عمليات إغلاق للحسابات. نحن نتحدث حتى هذه اللحظة أكثر من 5000 حساب تم تجميده بقرار من الجانب الإسرائيلي وبالتعاون بين سلطة النقد والبنوك، بالإضافة إلى حسابات تم تجميدها لأسباب إدارية يعني داخليا. هذه الأمور صراحة أدت إلى تجميد الوضع المالي لهذه الأسر، ونحن عندما نتحدث عن تجميد الحساب بمعنى أن هذه الأسر لا يمكنها إجراء أي معاملات لبيع أو شراء أو ما شابه. نقطة أخرى لها علاقة بعدم قبول الكاش، بمعنى أن التوجه نحو الدفع الإلكتروني يلغي تدريجيا التعامل بالكاش بأوامر يتلقاها التجار من الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن لدينا كتلة كبيرة من المعروض النقدي في الأسواق تم تحييده وبات بمثابة الشيكل الخامل. هذا يأتي في ظل حاجة الأسواق لأي نوع من السيولة، في ظل حالة الركود التي يعاني منها السكان، في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، وبالتالي تحييد هذه الكتلة النقدية بالكامل عن الأسواق أدى إلى مزيد من الضعف في القدرة الشرائية ومزيد من المتاعب للأسواق، وبالتالي كان الألزم أن يتم التوجه نحو الدفع الإلكتروني دون إلغاء الكاش. ولكن لدى إسرائيل الكثير من المخططات الخبيثة صراحة من خلال إلغاء الكاش، هي تريد التحكم والسيطرة المطلقة على الوضع المالي في قطاع غزة من خلال ضغطة زر، بمعنى أنها لا تريد للكاش التداول من يد إلى أخرى، تريد جميع المعاملات المالية تتم عبر الدفع الإلكتروني، وأي حساب لا تريده إسرائيل أن يكون فعال ويتم من خلاله التداول العملات يتم إغلاقه بضغطة زر، وبالتالي تكون إسرائيل قد تحكمت بالوضع المالي بالكامل في قطاع غزة، وما على سلطة النقد والبنوك إلا السمع والطاعة. وهذه صراحة جزئية يعني تثير استياء المواطن في قطاع غزة، بمعنى أن وضع المالي بات بمثابة تحكم مطلق من الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، كنت معنا من قطاع غزة.
0: شكرا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قانون المصارف يعطل اتفاق لبنان مع صندوق النقد.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: من جديد أهلا بكم. تواجه جهود لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي اختبارا جديدا مع إحالة قانون معالجة أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري، فيما يربط الصندوق التقدم نحو الاتفاق بإصلاحات مالية ومصرفية رئيسية. وأحال الرئيس اللبناني قانون معالجة أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع قانون النقد والتسليف، فيما يؤكد صندوق النقد أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية. وتقدر خسائر القطاع المالي اللبناني بنحو 72 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات البنك الدولي، فيما يستهدف قانون الفجوة المالية تحديد هذه الخسائر وتوزيعها بين الأطراف المعنية. ويشترط صندوق النقد إحراز تقدم في 4 ملفات للمضي نحو اتفاق على برنامج جديد مع لبنان، تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ وقانون الفجوة المالية وموازنة 2027، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية في المالية العامة والحوكمة. ويستهدف مشروع موازنة 2027 تحقيق وضع مالي متوازن مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12%، فيما يعمل لبنان على استكمال إطار مالي متوسط الأجل لاستعادة استدامة الدين. يأتي ذلك بينما يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 6.4% خلال العام الحالي. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة. دكتور كامل، أهلا بك. بداية، كيف تقرؤون الشروط الأربعة لصندوق النقد الدولي من أجل المضي بالاتفاق مع لبنان، وما هي المخاوف الحقيقية لدى صندوق النقد من إحالة الرئيس اللبناني قانون المصارف للمجلس الدستوري؟
1: يعني بالتأكيد عامل الوقت هو الأساس في مباحثات صندوق النقد، باعتبار أن أرنستو رئيس هذا الوفد جاء إلى لبنان منذ يعني سنوات، يعني على الأقل 4 سنوات، وهو معين في هذه الوظيفة ويريد أن ينهي هذه المهمة. واليوم بعد 4 سنوات وبعد 6 سنوات على الانهيار المالي، حتى الآن لم يتمكن الطرف اللبناني والطرف يعني الدولي أن يجد مخرجا لهذه الأزمة المالية وإعادة هيكلة المصارف وبداية إعادة الأموال بطريقة منتظمة إلى المودعين. طبعا هناك قوانين وضعت من خلال تعاميم لمصرف لبنان أعادت بعض الأموال، وصلت يعني حسب تصريح الحاكم تم إعادة 8 مليار دولار إلى المودعين، لكن حجم الودائع كما تفضلت يفوق على 70 مليار دولار، وهذا لم يستكمل حتى الآن. ومصارف لبنان بالفعل هي معطلة عن العمل، بمعنى أنها لا تستطيع أن تعطي القروض، والكثير من يعني المودعين هناك خوف بأن لا إيداعات حتى الآن حتى يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي. وطبعا عامل الوقت قد يكون مكلف للاقتصاد اللبناني ولبداية النهوض الاقتصادي في هذا البلد. وطبعا هذا يعني بالإضافة إلى السياسات النقدية والسياسات المالية التي يحبث عليها يعني الصندوق، باعتبار أن اليوم لبنان يعيش أزمة حرب موجودة على حدوده الشمالية، وطبعا تخوف بأن تكلفة هذه الحرب أصبحت مرهقة للاقتصاد اللبناني. وطبعا هناك مطالب شعبية بحاجة إلى مزيد من الدفع من قبل الدولة اللبنانية، وطبعا الالتزام اللبناني بأن يلتزم بالذي يقدر عليه ماليا، خاصة في هناك ضغوط برفع الفوائد وإعادة انتظام نظام التقاعد في لبنان، وهذا يعني مسائل لها تكلفة اقتصادية.
0: إلى أي حد تعتقدون أن فتح الرئيس عن المجال أمام تعديل القانون مجددا سيمنحه مزيدا من التجويد والتحسين في بعض النقاط؟ وهل تتوقعون أن يقوم المجلس الدستوري بتعديلات كبيرة على القانون؟
1: أنا باعتقادي مسألة الطعن في هذا القانون في هذا الوقت هو مصلحة، يعني هو محل نقاش، باعتبار أنها صلاحيات. لمن الصلاحية في اتخاذ إعادة الهيكلة؟ هل هي للحاكم مصرف لبنان أو للهيئة المصرفية التي طبعا مشكلة من أعضاء مختلفين بما فيهم الحاكم ونواب الحاكم ولجنة الرقابة وممثل اقتصادي وممثل مالي؟ ربما يعني ربما اعتقد البعض بأن هناك مخالفة لبعض بنود قانون النقد والتسليف، لكن باعتقادي في النهاية المهم كيفية بدء هذا المحرك لإعادة الاقتصاد ولإعادة الحركة الاقتصادية وعدم التأخير في يعني عملية الطعن وإعادة هذا المشروع إلى مجلس النواب، باعتبار بأن المدعين أصبحوا اليوم يعني طواقون لأن نصل إلى خاتمة، والاقتصاد اللبناني طواق إلى بداية جديدة للاقتصاد والقطاع المصرفي بحكم الميت اليوم، باعتبار أن القليل منه يعني يستقبل الودائع، وطبعا هناك عملية قليلة للإقراض. فلذلك أي تأخير إن كان قانوني أو غير قانوني هذا ينعكس سلبيا على نهوض البلد اقتصاديا، وأنا باعتقادي يجب أن نمضي في هذا المشروع وأن نتمم الفجوة المالية حتى نبدأ عملية الإصلاح.
0: أي تماما دكتور كامل، وأنا أريد سؤالك عن قانون كبيرة الفجوة
1: وأنا
0: المالية
1: ليست معها.
0: رئيس الحكومة قال أنه سيطرح قريبا على مجلس النواب اللبناني، هل تعتقدون أن هناك تعديلات لأنواب ستكون على مشروع القانون؟
1: بالتأكيد، يعني اليوم سوف يكون رأي آخر لمجلس النواب، باعتبار أن هذا الموضوع مطاط وبحاجة إلى يعني دراسة معمقة، وهناك اختلافات يعني كيفية إدارة هذا الملف، باعتبار أن الفجوة اليوم تتحدث عن إعادة $100,000، بينما ربما النواب يعتقدون بأن يجب أن تعود إلى المودعين أكثر من هذا المبلغ، وعملية احتساب يعني الحسابات إذا كان حساب واحد لكل فرد أو خاصة إذا كان لديه عدة حسابات في البنوك، وربما رفع القيمة وإيجاد طريقة طبعا طمأنة الناس الذين يمتلكون أكثر من $100,000، كيف ستعود هذه الأموال؟ طبعا عندما تأتي من لجنة الرقابة أو مصرف لبنان وتذهب إلى مجلس الوزراء، وكيف يتم استخراجها أو خروجها بقانون من مجلس النواب، هذا يعني عمل مطاط، وقد نكون نحن أمام يعني طبعا قرارات جديدة وبداية فتح ملف جديد
0: دكتور كامل
1: قد يستغرق الكثير من النقاش.
0: الشرط الثالث، عذرا على المقاطعة، هو إقرار الموازنة العامة للبنان. وزير الإعلام أعلن استكمال دراسة مشروع الموازنة، ما هي الرسالة التي يحملها إقرار الحكومة للموازنة ضمن المهل الدستورية وذلك للسنة الثانية على التوالي؟
1: يعني لبنان يحاول أن يتخطى هذه المرحلة الصعبة، باعتبار أن الإيرادات كانت ربما ليس كما يتوقع، خاصة أن الحرب ضغطت بشكل كبير، الوضع الإقليمي في المنطقة ضغط كثير على لبنان، باعتبار أن ما يحدث اليوم في منطقة الشرق الأوسط في الخليج العربي ينعكس سلبيا على لبنان، باعتبار أن الكثير من اللبنانيين يعملون في في في في الدول الخليجية وعائدات هؤلاء تعود إلى لبنان وتحرك الاقتصاد. اليوم الدولة اللبنانية باعتقادي تحاول أن تضبط الإنفاق وأن لا تلتزم بأي ارتفاع للأجور أو الرواتب دون القدرة على دفعها، وأن تحد من التضخم، وأن تساعد قليلا في ملف يعني طبعا ملف المهجرين وطبعا المناطق المنكوبة في الجنوب. فلذلك هناك مسؤولية كبيرة على كيفية إنهاض الاقتصاد، مع المعرفة بأن الإمكانيات في هذا الظرف محدودة.
0: هل تعتقدون دكتور كامل أن لبنان ينظر اليوم إلى هذه القوانين أو مشاريع القوانين كضرورة لحل أزمته المالية بالدرجة الأولى، أم خيارا تفرضه عليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل المضي بالبرنامج الجديد بين لبنان والصندوق؟
1: أنا باعتقادي لبنان يفكر بأنه بحاجة إلى هذه التغطية الدولية وأن يكون له علاقات مع المنظمات الدولية بما فيه يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وطبعا لكن بشكل الدعم المباشر لبنان يستطيع أن يؤمن هذه الإيرادات، وقد أمن هذه الإيرادات في فترات طويلة حتى الآن من دون العودة إلى صندوق النقد الدولي. لكن عملية الاندماج مع الاقتصاد الدولي يساعد طبعا على رفع سمعة لبنان على مستوى العالم وعلى مستوى المنظمات وبنوك المراسلة، وهذا طبعا يعني له أهمية كبرى، وباعتقادي أن لبنان يبحث على علاقة إيجابية على صعيد المؤسسات الدولية بما فيها طبعا الاي ام اف باعتبارها انها عامل مؤثر في سمعه الاقتصاد اللبناني.
0: الدكتور كامل وزنع الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: تعود الاستثمارات إلى قطاع النفط الفنزويلي بعد سنوات من تراجع الإنتاج وتدهور البنية التحتية، وسط آمال بأن تسهم الاتفاقات الجديدة في إنعاش الصناعة وتحسين أوضاع المناطق التي تعتمد على النفط.
1: في قلب صناعة النفط الفنزويلية تتجدد أمل عودة الاستثمارات إلى مناطق أنهكتها سنوات تراجع الإنتاج وتدهور البنية التحتية، فيما تعيد الاتفاقات الجديدة قطاع الطاقة إلى واجهة المشهد الاقتصادي.
2: النفط يخرج من هنا في الأسفل، والمياه تخرج من الأرض في الأسفل، وبدلا من تدفق المياه من الأرض يتدفق النفط.
1: وتكشف مشاهد النفط المتسرب طبيعيا من الأرض عن وفرة الموارد في منطقة مينا جراندي بولاية زوليا التي كانت مهد صناعة النفط الفنزويلية، فيما تعود الاستثمارات إلى حقولها مع اتفاقات جديدة في قطاع الطاقة. لكن وفرة النفط لا تنعكس بالضرورة على حياة السكان، إذ تعاني مناطق الإنتاج تدهور الطرق.

0: وانقطاعات الكهرباء ونقص الخدمات، فيما تتزايد آمال السكان في أن تتحول الاستثمارات الجديدة إلى وظائف وتحسن في مستوى المعيشة.
1: بصراحة هذا أمر جيد جدا لفنزويلا، لأن كثيرا من الاستثمارات سيأتي، ومع الاستثمارات سيأتي الكثير من المال.
0: وتبقى أمام فنزويلا مهمة تحويل مواردها النفطية الهائلة والاستثمارات الجديدة إلى إنتاج مستدام وفرص عمل وخدمات في مناطق لا يزال سكانها يعيشون مفارقة بلد غني بالنفط يعاني تدهور البنية التحتية والخدمات.
2: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود،

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

صباح الخير وصباح العمر الطويل. تخيلوا أن تحتفلوا بعيد ميلادكم 16 بعد 100 وسط عائلتكم وأحبائكم كما فعلت نعومي

المعمرة الأمريكية. صحيح أن الأعمار بيد الله، ولكن العلم يقول إن بلوغ عمر مديد لا يرتبط بعامل واحد، فالجينات والبيئة ونمط الحياة والصحة العامة وغيرها تتداخل جميعا في رسم قصة العمر. وبينما قد لا نملك مفتاحا سحريا يضمن لنا الوصول إلى ما بعد 100، يبقى السؤال الأهم ليس كم سنعيش، بل كيف سنعيش هذه السنوات. حلقة جديدة من برنامج ياني صباح تتابعون فيها. متى تتحول الرغبة في مساعدة الآخرين إلى تدخل في شؤونهم؟ نشاط الجينات في الدماغ يساعد العلماء على إيجاد علاج لأمراض عصبية. كما تتابعون معنا أيضا، محبو القهوة حول العالم يحتفلون بمعشوقتهم السمراء في يومها الدولي.

أهلا بكم من جديد. موضوعنا الأول اليوم في يني صباح يحمل الكثير من الأمل والتفاؤل، فالحياة مليئة بالقصص والحكايات، وبعضها يفتح أمامنا أبوابا لأسئلة تستحق البحث. وفي رحلتنا الصباحية لهذا اليوم سنطير بكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على السيدة الأمريكية نعومي وايت هيد. هذه السيدة والتي أصبحت مثارة حديث داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها بعدما احتفلت ببلوغها 116 عاماً لتصبح وفق ما أعلن أكبر معمرة في الولايات المتحدة وثاني أكبر شخص سناً في العالم. ويبدو جلياً أعزائي المشاهدين أنه سن استثنائي كما يقولون، واللافت أن نعومي حينما سئلت في حفل عيد مولدها عن عمرها قالت أعتقد أنه 116 عاما. يبدو أن نعومي مدركة لسني عمرها وتتمتع بصحة عقلية جيدة. وذكرت صحيفة USA Today الأمريكية أن أكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية احتفلت بعيد ميلادها في 27 من سبتمبر في جرينفيل بولاية بنسلفانيا بحضور عدد من أفراد عائلتها. ووفقا لمنظمة لونجي في كويست البحثية فإنه جرى التحقق من عمر نعومي وتصنيفها ضمن فئة المعمرين الخارقين خارج إذن المعتاد. ولعل السؤال الذي يخطر في بالكم مثلي الآن، ما سر هذا العمر المديد والاستثنائي؟ هل يتعلق الأمر فقط بالجينات أم بالنظام الغذائي أم بالبيئة ونمط الحياة المتبع؟ التقديرات العلمية تشير إلى أن نحو 20 إلى 25% من الاختلافات في طول العمر بين البشر ترتبط بعوامل وراثية، فيما تؤدي البيئة ونمط الحياة وعوامل أخرى دورا في تحديد العمر. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس في يناير عام 2026 تبين أن الجينات تؤدي دورا مهما في بلوغ الأعمار الاستثنائية، بما يشير إلى أن الوراثة قد تكون أحد العوامل المهمة المرتبطة بالوصول إلى العمر ما بعد 100. وبما أو ربما بدأتم تتساءلون الآن أعزائي المشاهدين وتبحثون، هل يوجد لديكم في عائلاتكم من بلغوا من العمر عتية أو تخطوا 100 عام؟ فإن وجدتم فهو خبر سار، فإن ذلك يعني أنكم قد تمتلكون عمرا استثنائيا قد يشابه هذا العمر الاستثنائي. إذا رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه القصة التي تناقلتها العديد من الحسابات والمواقع كصاحبة هذا التعليق التي كتبت تقول فيه: لقد رأيت كل شيء، هذه هي الشخصية التي أرغب في الجلوس معها والتحدث إليها لتمنحني بعض المعرفة التي اكتسبتها. وعلقت أخرى بقولها: أتمنى لو أستطيع الجلوس والتحدث معها، أراهن أنها تملك قصصا ووجهات نظر رائعة لتشاركها معي.

0: قد تكون النصيحة بدافع الاهتمام والرغبة في المساعدة، لكنها حين تقدم دون طلب قد تتحول إلى مصدر للضغط والتوتر. فهل يحتاج الشخص دائما إلى حل لمشكلته، أم أنه قد يحتاج أحيانا إلى من يستمع إليه فقط؟ ومتى تتحول النصيحة من مساعدة إلى تدخل في شؤون الآخرين؟
1: كثيرون قد يلجؤون إلى نصح غيرهم، غافلين عن أن النصيحة حين تقدم دون استئذان تتحول إلى تطفل، وكثيرا ما يفضي هذا النصح إلى نتائج عكسية وإن صدر عن أقرب الناس، وهو ما أكدته دراسة أجرتها مجلة علم الشيخوخة الأمريكية. الدراسة تناولت تفاعلات الشباب اليومية مع نصائح الآباء، وشملت 152 شخصاً روحت أعمارهم بين 18 عاماً و30. أظهرت النتائج أن النصائح غير المرغوب فيها أو غير المطلوبة أدت إلى ارتفاع مستويات القلق والتوتر والضغط النفسي لدى الشباب، رغم أنها صدرت عن الوالدين وبنية طيبة. لكن كيف يمكن تقديم النصيحة دون التدخل في حياة الآخرين؟ قد يبدأ الحل بخطوة بسيطة، الاستئذان. فبدلاً من تقديم النصيحة مباشرة، يمكن سؤال الشخص ما إذا كان يرغب في النصح أم لا، كما تجب مراعاة الخصوصية واختيار الطريقة والوقت المناسبين للحديث. وعلينا الانتباه إلى أن تقبل النصيحة يختلف من شخص لآخر، فالبعض أكثر انفتاحاً على الاستماع إلى آراء الآخرين. موقع Free Will Mind المتخصص في علم النفس طرح بعض الاستراتيجيات للتعامل مع النصائح غير المرغوب فيها، من بينها شكر صاحب النصيحة دون الشعور بالالتزام باتباعها، ووضع حدود واضحة إذا استمر التدخل. قد تكون النصيحة مفيدة، لكن تقبلها والعمل بها يظل قراراً شخصياً. علينا ألا ننسى أن البعض يشارك مشكلاته مع الآخرين ليس بحثاً عن حل، بل لمجرد حاجته إلى من يستمع إليه. لربما علينا إذن أن نصغي أكثر وننصح أقل.

0: وللحديث بشكل مفصل معنا من بيروت لانا قصقص، الاختصاصية النفسية والاجتماعية. مرحبا بك لانا. إذا لإتمام عملية النصح، هنالك صباح النور، هنالك عنصران هم الناصح والمنصوح. إذا بدأنا بالناصح، كيف يعرف أنه ينصح بلطافة أم أنه تجاوز الحدود وأصبح يتدخل في خصوصيات المنصوح؟
1: نعم، اليوم خلينا نبلش أنه أوقات الناصح بيعطي نصيحة لحتى هو يكون عم بيرتاح، يعني مش لأنه الشخص المنصوح أو الشخص اللي عم بيستمع لهذه النصيحة هو عن جد بحاجة لها أو هو طالبها. فعشان هيك كتير مهم نكون عم نبلش بالإصغاء، عم نبلش بالاستماع، عم نبلش بأنه نحن نكون عم نعترف للشخص اللي هو عم بيحكي معنا بأنه مشاعره مفهومة، المشكلة تاعيته مقدرة، ما نكون عم نسخفها ولا نكون عم نعظمها، ونكون عم نسأله إذا هو بده أي نصيحة أو بده أي مساعدة قبل ما أكون عم بقول له أنا نصيحة من عندي، وكون عم بنصح بلا ما يكون الشخص الثاني عن جد يعني مستعد لقبول هيدي
0: نعم.
1: النصيحة.
0: كيف نبدأ هذا الأمر؟
1: النصيحة
0: يعني
1: ما نوعية
0: الأسئلة التي يجب أن أشرع بها لأشعر المقابل بأنه بالفعل، أو أشعر أنا هل هو يحتاج أم لا يحتاج إلى نصح؟
1: نعم، أول شيء خلينا نكون عم نبلش بالاعتراف إنه أنا عم بسمع هذا الشخص، في يكون عم بقول له أنا سمعتك، أنا فاهم اللي أنت عم تمرق فيه بالوقت الحالي، بعرف إنه المشاعر اللي عم تقطع فيها هي تقيلة منا هينة، وإذا بتحب أي مساعدة أي دعم أنا موجود، وإذا بدك أي نصيحة كمان أنا هون موجود. يعني بكل بساطة الأمور ما بدها تعقيد، بكل بساطة نكون عم نسأل الشخص إذا هو بده نصيحة، ونستأذن الشخص قبل ما نكون عم نحكي أي شيء. يعني اليوم المعادلة بسيطة جدا، الاستئذان والسؤال إذا هذا الشخص هو بحاجة لنصيحتنا، بالإضافة للإصغاء الفعال، ولأن يكون عم بقول للشخص الثاني أنه أنا عن جد فهمته وسمعته بلا ما أكون عم بحكم، وكون عم بتسرع بأن يكون عم بعطي حلول، لأنه الشخص الثاني هو أدرى بمشكلته أكثر مني، أنا عم بتطلع على الموضوع من الخارج وبما يتناسب مع أفكاري ومعتقداتي ومبادئي، ويمكن
0: نعم.
1: الأمور اللي أنا بقدر أكون عم بعملها.
0: هذا الشيء ما
1: ضروري يكون عم ينطبق على آخر.
0: دكتورة، الحياة الافتراضية الآن واطلاعنا كثيرا على السوشيال ميديا، الكل يسدي النصائح والمعرفة أصبحت منتشرة كثيرا، متى يعرف الإنسان بأنه هو بالفعل مختص وأهل لإسداء النصيحة، ومتى يجب أن يعرف بأنه يجب أن يوجه هذا الشخص إلى أهل الاختصاص؟
1: نعم، اللي عم بتقوله كتير صح. اليوم أنا بعتبر أنه النصيحة صارت نصيحة جماهيرية، يعني هالمحتوى اللي عم بيطلع على السوشيال ميديا كل حدا بيعرف بشغلة بيطلع بيقوله وبيقدم حاله كخبير. اليوم طبعاً كل شخص بيعرف حاله هو شو اختصاصه وهو شو خبير. اليوم إذا أنا معالجة نفسية ما فيك تكون عم بطلع أحكي عن الأكل ولا أحكي عن الطب ولا أحكي عن يمكن التصليح السيارات، بدي أحكي بمجال اختصاصي. ونفس الشيء كل حدا بمجال اختصاصه مش غلط يطلع يكون عم بيحكي، ولكن أهم شغلة نكون عم ننتبه لها هي عدم التعميم. اليوم حتى وقت بطلع على السوشيال ميديا بحكي ما بعمم وما بعتبر إنه خبرتي هي الخبرة المطلقة، ولا المعرفة اللي أنا هي معرفة مطلقة، بكون عم بقدم المعلومة كمعلومة وبترك الخيار للمستمع انه هو يتبناها او لا. وهون الفرق بين انه انا بس بدي اطلع لحتى اكون عم بنشهر وكون عم بقول شيء يستفز لحتى يطلع المحتوى تاعي فايرل، ولا انا عم بعطي هيدي المعلومة عن جد لحتى اكون عم فيد الاشخاص ويكون هن عندهم حرية التلقي وحرية التبني لهيدي المعلومة.
0: نعم، لانا طبعا كما ذكرنا في البداية، اذا هي قد قصة تفاعل ما بين الناصح والمنصوح. إذا انتقلنا إلى الطرف المتلقي النصيحة، كيف له أن يسمع هذا النصح ويأخذ ثمرة هذا النصح دون أن يعود عليه بأضرار نفسية قد يكون؟
1: نعم، هون مهم نكون عم نقول انه تلقي النصيحة وتبنيها والعمل فيها هو خيار شخصي. كل حدا مثل ما كنا عم نحكي هو أدرى بظروفه، بقدرة تحمله.

0: قدرة تحمل العواقب. يعني اليوم إذا أنت أخذت قرار وعارف عواقبه، مش معناته أنا بقدر أخذ نفس القرار وأتحمل نفس العواقب. فاليوم كل حدا عنده ظروف عن جد خاصة جدا، عشان هيك اليوم الشخص اللي عم يتلقى النصيحة مهم كتير أنه يكون عم بيعرف ظروفه، يكون عم بيدرس هل أنا قادر أكون عم بتحكم بهيدا القرار وعم بتحمل العواقب تعوله. وإذا يعني قدرت أخذ بهيدي النصيحة بقول شكرا، وإذا ما قدرت أخذ بهيدي النصيحة كمان بقول أنه يمكن هذا الشيء بناسبك لألك ما بيناسبني لألي. فاليوم أني يكون عم بحكي بشكل واضح مع الشخص اللي عم بيعطيني النصيحة كمان هو نوع من وضع الحدود. يعني ما بالضرورة أكون أنا يعني حس بإجبارية أنه أنا أكون عم بعمل بهيدي النصيحة لحتى أرضي الآخر. بالعكس بتشكر الشخص اللي عم بيقدم لي نصيحة وبقول له يمكن حفكر بالموضوع، يمكن إيه حكون عم بعمل هيك، يمكن أنتقي جزئية من هيدي النصيحة وكون عم بعمل منها، ولكن ما بالضرورة أكون عم بتلقيها بالمطلق. فوضع الحدود اليوم هو شيء كتير مهم، وحتى إذا أنا مني جاهزة أتلقى النصيحة بقدر أكون عم بقول للشخص التاني أنا بحاجة بس لحدا يكون عم بيسمعني، ما بدي يكون حدا عم بينصحني ولا عم بيعطيني من تجربته الشخصية. فاليوم التعبير الواضح هو بيحمي المتلقي وكمان بيحمي الشخص اللي عم بيعطي النصيحة أو اللي بده يعطي نصيحة لحتى ما يكون عم بيعمل شيء يكون عم بينزع العلاقة ويكون عم بيخليها تكون عم تدهور، لأنه كثرة إعطاء النصائح وبطريقة غير توافقية كمان هذا الشيء مضر للعلاقات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة لانا قصقص المتخصصة في علم النفس.
0: شكرا.
1: والاجتماع، شكرا جزيلا لك. إذا الدماغ أكثر أعضاء الجسم تعقيدا لاحتوائه على مليارات الخلايا المسؤولة عن تخزين المعلومات ومعالجتها، كما أنه من أكثر أعضاء الجسم حيوية نظراً إلى ارتباطه بالعديد من الأنشطة التي يقوم بها الإنسان يومياً، ما جعل الأبحاث المتعلقة باكتشاف خباياه عديدة. ومن أحدث هذه الأبحاث دراسة ضخمة فحصت أكثر من 6 ملايين خلية دماغية بحثاً عن أنماط تكتشف ما يحدث داخل الدماغ عند الإصابة بأمراض عصبية ونفسية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود للاستوديو لمقابلة ضيفنا حول هذا الموضوع.
2: الدماغ أكثر الأعضاء تعقيداً وغموضاً، ففي هذا العضو وحده تعمل مليارات الخلايا على مدار الساعة، تستقبل المعلومات وتعالجها وتتحكم في حركة جسم الإنسان وذاكرته ومشاعره وغيرها من الوظائف التي تجعل لكل منا تجربته الخاصة في الحياة. ولهذا لا تتوقف محاولات العلماء عن فك أسرار هذا العضو المعقد، ومن أحدثها دراسة نشرت في مجلة نيتشر البريطانية اعتمدت على فحص أكثر من 6,300,000 خلية دماغية ل1494 متبرعاً. لكن إلى ماذا توصل العلماء؟ تمكن الباحثون من رسم خريطة دقيقة لنشاط الجينات في منطقة حيوية من الدماغ هي القشرة الجبهية الأمامية، ما يفتح الباب أمام فهم أعمق للتطور الطبيعي للدماغ والاضطرابات النفسية وعصبية كمرض الزهايمر، باركنسون والفصام. هذه الدراسة ليست الأولى من نوعها، ففي عام 2025 أعلن عن تحقيق إنجاز كبير بإتمام المسودة الأولى لكتاب خرائط الدماغ البشري في أطوار نموه المختلفة، وذلك في إطار مبادرة شبكة أطلس خلايا الدماغ التابعة لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية. سبق ذلك الإعلان عام 2023 اكتشاف أكثر من 3,000 نوع من الخلايا، معظمها جديد على العلماء، ما يعطي الأمل بشفاء أمراض مستعصية. هنا تكمن أهمية هذه البحوث، فكلما ازداد العلماء فهماً لآلية عمل الدماغ والروابط بين خلاياه صاروا أقدر على فهم طبيعة الأمراض، وبالتالي تطوير علاجات لأمراض عصبية وعضوية كانت مصدر آلام كبيرة للكثير من البشر.
1: ومعنا في الاستوديو أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور أحمد خطيب أغلو. مرحبا بك دكتور. إذا فتحنا

0: لف الدماغ، يعني البعض يقول بأنه لم يكشف الكثير عن آلية عمل الدماغ، ولكن يشيع على ألسنة الناس كثير من المعلومات، مثل يعني لا نستهلك إلا 5% من الدماغ، لم نعي أسلوب أو آلية عمل الدماغ إلا بنسبة 10 أو 15%، مثل هذه الأخبار والشائعات المنتشرة، هل هي صحيحة؟ هل تعطي تصور معين عن الدماغ برأيك؟
1: أول شيء أهلا وسهلا فيك أستاذ أديب. لما بنحكي عن الدماغ أكيد ممكن الكل بيعرف أنه الدماغ هو أكثر عضو معقد في الجسم البشري، ممكن كلنا سمعنا هي الشائعة اللي بتدور حوالي أنه نحن نستخدم فقط 5% أو 10% من طاقة الدماغ البشري، ولكن هذا فعليا شيء غير صحيح. فعليا الإنسان يستخدم 100% من طاقة الدماغ البشري بالحالة الطبيعية، ولكن نحن ما بنعرف تماما كيفية عمل الدماغ بشكل كامل، وجزء كبير من طريقة عمل الدماغ هي فعليا مجهولة حاليا للعلماء وللطب، ولكن طبعا الأبحاث عم تتطور، والدراسة اللي رح نحكي عنها اليوم هي كانت فعليا خطوة كبيرة لحتى أنه نحن نزيد الفهم حوالي طريقة عمل الدماغ.
0: نعم. خلينا نشرح شوي عن الدماغ. نعم. باعتبار هو العضو الأكثر تعقيدا، وهو الأهم، يعني هو المسؤول عن كل الوظائف الحيوية داخل الجسم. يعني ما هو الدماغ؟ من ماذا يتكون؟
1: الدماغ فعليا ممكن الناس تفكر فيه كعضو واحد، ولكن هو فعليا أكثر من عضو. خلينا نشرحها بهذا الشكل. في عنا القشرة الدماغية اللي هي الناس بتفكر كالدماغ فقط، اللي هي الجزء اللي فيه التعرجات والجايروسز والسلكوسز اللي بنسميها طبيا، هي بنسميها القشرة الدماغية. وفي طبعا جذع الدماغ. جذع الدماغ هو المسؤول عن تنظيم الوظائف الحيوية الأساسية بالجسم، مثل التنفس، تنظيم نبضات القلب وغيرها من الوظائف الحيوية الرئيسية بالجسم. لهيك فعليا الدماغ هو هدول الجزئين اللي بيتعاملوا مع بعض وبيشتغلوا بسيمفونية، خلينا نقول متناغمة جدا، لحتى انه نقدر نؤدي وظائف الجسم والوظائف اللي بيقوم فيها البني آدم بحياته اليومية.
0: نعم. يعني ما هي آخر التجارب التي فتحت مجال أوسع لفهم الدماغ البشري؟
1: واحدة من التجارب أو خلينا الدراسة اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي فعليا أنا راح أحب أشرحها بهي الطريقة. قبل هاي الدراسة كان في عنا مثل خريطة عامة موجود فيها قارات فقط على الخريطة، وكنا نقدر نطلع على هاي القارات فقط وما نقدر نشوف التفاصيل اللي داخل هاي القارات. يعني كنا نفكر انه في مثلا 5 أنواع او 4 أنواع من الخلايا بالدماغ، ولكن اكتشفت هاي الدراسة انه فعليا في عدد كبير جدا، اكبر من 3000 نوع خلية.
0: وهذه يعني متجمعة في مجموعات معينة أم هي منتشرة في أنسجة واسعة؟
1: منتشرة تماما، منتشرة في الدماغ بشكل كامل. وحتى واحدة من الأشياء اللي لازم أنه نركز عليها أنه نحن كنا نفكر قبل أنه أغلب التنوع بهي الخلايا بالقشرة الدماغية، ولكن اكتشفنا أنه التنوع أكثر بجذع الدماغ اللي هو مسؤول عن تنظيم الوظائف الحيوية بالجسم. لذلك اكتشاف أنه في عدد كبير جدا من الخلايا بالدماغ فعليا بيتحلنا انه نحن نستهدف هاي الخلايا لما بدنا نعالج بعض الامراض. هذا ليش مهم بالنسبه لنا؟
0: لانه يعني اكتشاف عدد اكبر او انواع اكثر من الخلايا يعطي قد يكون مسببات الامراض التي تحدث والتي كنا لا نعرف ما هي مسببات.
1: 100% 100%. مثل لما نرجع لمثال القارات. نعم. الخريطه كانت عباره عن خريطه فيها قارات فقط، ولكن حاليا بعد هاي الدراسه وبعد الدراسات
0: صار في دول وشوارع
1: شوارع تماما. ليش هذا مهم؟ لانه انت مثلا لما بدك تستهدف مسبب معين لمرض معين بتروح لعند الشارع هاد وبتستهدفه عن طريق علاج ذكي، بدل ما انت بدك تطفي. او لو في عندنا مثلا عود كبريت في نار مشغل بغرفه كامله، بدل ما تملئ الغرفه بالماء بتستهدف عود الكبريت. هذا
0: الكبريت المشتعل.
1: المشتعل تماما تماما. نعم.
0: مثل هذه الابحاث هل دخلت في حيز الان التجربه للوصول الى علاجات معينه، ام انه هو كشف جديد من الممكن ان يوحي للشركات المتخصصة بالدواء أو العلاج الوظيفي لعلاج تلك الأمراض

0: أكيد حاليا بعد هاي الدراسة وفي أيضا دراسات أخرى حاليا يتم العمل عليها من قبل علماء كتير، حاليا في خلينا نقول مجال لتطوير الأدوية الذكية أو ما نسميه بالأدوية الذكية التي تستهدف مسببات الأمراض هي مثل ما شرحنا
1: الخلايا المعطوبة والمتضررة.
0: تماماً تماماً. حتى في مجال علاجات السرطان ممكن المشاهدين بيعرفوا العلاجات الذكية تستهدف الخلايا المسرطنة فقط وليس الخلايا السليمة أيضا بنفس الوقت. نعم كبير. وحاليا في طبعا بمجال التصلب اللويحي بمجال الزهايمر يتم العمل على أدوية لعلاج هاي الأمراض. نعم.
1: يعني قبل أن نأتي لهذه الأمراض، يعني قد يسأل المشاهد أو يهمه الآن كونه غير مختص، نعم، الحفاظ على الصحة الدماغية،
0: نعم،
1: وهو متصل طبعا الدماغ ليس فقط الدماغ، هو الحبل الشوكي والأعصاب الموجودة، آلام الظهر أو صحة الظهر أيضا تؤثر على
0: أكيد.
1: الأداء الدماغ بشكل عام، الصحة كيف يجب أن تكون، كيف يجب أن يعتني الإنسان بهذا الأمر؟
0: يعني بالنسبة للمشاهد خلينا نقول أو الإنسان اللي حاليا غير مصاب بأي مرض عصبي، أكيد أكثر شيء ممكن ننصح فيه هو الحفاظ على الوزن. موضوع الوزن بيأثر كتير على صحة الأعصاب. الحفاظ على أو خلينا نقول ممارسة الرياضة جدا بتأثر على صحة الأعصاب وأيضا بتأثر على الناحية النفسية بشكل جدا كبير. ممارسة الرياضة، المحافظة على الوزن وصحة الغذاء أكيد جدا مهمة للأعصاب. لازم الواحد يأكد على أنه يأخذ كمية كافية من الفيتامينات مثل فيتامين بي 12 وفيتامينات بي عموما بي كومبلكس، كلها مهمة جدا للأعصاب. يعني غير خلينا نقول نصائح
1: ما في هي في معلومة جدا يعني شائعة أيضا، نعم، أنه الجوز يشبه الدماغ وأكل الجوز يحافظ، نعم، على صحة الدماغ،
0: نعم،
1: صحيحة ولا
0: صحيح؟ صحيح. نعم. الجوز خصوصا يحتوي على خلينا نقول دهون صحية كتير بتفيد الدماغ، لأنه جزء كبير كمان من خلينا نقول القشرة الدماغية وفعليا دهون. طبعا التركيب الدقيق، نعم، يعني
1: لأهمية الدماغ، إذن هنالك صنفان من الأمور يجب أن يتبعها الإنسان،
0: نعم، يعني
1: يبدو أنه سيحافظ على حركته البدنية،
0: نعم،
1: الرياضة والأنشطة وما إلى ذلك، وأيضا حفاظ على سعادته، يعني أيضا
0: صحيح
1: الصحة النفسية والمود بشكل عام يؤثر على وظيفة الدماغ
0: طبعاً
1: الفسيولوجية.
0: طبعا طبعا في أبحاث كثيرة بتحكي عن هذا أو عم تحكي عن هاي نقطة حصراً، وفي خلينا نقول تجارب جداً قديمة بتحط الإنسان تحت ظروف عالية التوتر وبتشوف تأثيره مو بس على الدماغ، على الجسم بشكل كامل. الشخص بيصير مريض فيزيولوجياً فعلياً بعد التعرض لتوتر عالي. لهيك طبعاً الابتعاد عن التوتر أكيد هاي نقطة كتير مهمة، والحفاظ على الرياضة دائما يعني بنصح الرياضة جدا جدا مهمة،
1: يعني أكيد. بتعمل رياضة بتتحسن نفسيتك، بتتحسن نفسيتك، تتشجع على الرياضة.
0: صحيح.
1: شكرا،
0: صحيح،
1: جزيلا لك دكتور أحمد خطيب الغلو المتخصص في الدماغ والأعصاب. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: احتساء قهوة الصباح روتين يومي يمارسه كثير كل يوم، لكن ما قهوتك المفضلة؟ فطرق إعداد القهوة كثيرة ومتنوعة، وتظل القهوة التركية من أشهرها وأكثرها انتشارا. وكانت تركيا إحدى البوابات المهمة التي عبر منها البن إلى قارة أوروبا ومنها إلى العالم بأسره. دعونا نتعرف أكثر على رحلة القهوة من شبه الجزيرة العربية إلى أراضي الأناضول في هذا التقرير الذي أعده لنا زميلنا محمد مجدي.

0: عرف الأتراك القهوة للمرة الأولى بمنتصف القرن السادس عشر لتصبح جزءاً من موروث ثقافي انتقل من أراضي الأناضول للعالم. فما السر وراء الشهرة العالمية للقهوة التركية رغم أن تركيا ليست من الدول التي تزرع البن؟
1: اقتران اسم الأتراك بالقهوة يعود لتميزهم في طريقة تحضيرها بعدما وصلت إليه من اليمن، وصارت المشروب المفضل للسلاطين. العثمانيون هم أول من صنع آلة لتحميص حبوب البن، وفي اسطنبول أنشأ أول مقهى بالعالم لتقديم مشروب.

0: مشروب القهوة. كان ذلك عام 1554 على يد تاجرين من الشام. بمرور الزمن انتشرت المقاهي في المدينة التاريخية وسميت قراءة هانا، أي مكان القراءة، مسهمة في إثراء الحياة الثقافية والفكرية. ومنذ ذلك الحين باتت القهوة شريكة للأتراك في مناسباتهم المختلفة.
1: ما يميز القهوة التركية أن حبوب البن تطحن دون إضافات أو فلترة، وهي تقدم مع الماء وحلوى الحلقوم. وكانت من عادات العثمانيين إذا شرب الضيف الماء قبل القهوة فهذه إشارة إلى جوعه، فيجهز أهل البيت مأدبة طعام له. والعكس بالعكس، فإذا تناول القهوة أولاً فهو غير جائع.

0: هذا الوجه المرسوم على علب القهوة ازدادت شهرته في السنوات الأخيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. إنه وجه أقدم صانع للقهوة في تركيا، محمد أفندي، المعروف محليا بمحمد أفندي. قصة محمد أفندي مع القهوة بدأت عام 1871 حين شرع في تحميص حبوب البن وطحنها ووضعها في أكياس ورقية وبيعها في متجره بمنطقة إيمنون الساحلية بالشطر الأوروبي من اسطنبول، ليلقب بمحمد أفندي كوروكافاجي، أي محمد أفندي صانع القهوة وبائعها. وسط أزقة منطقة إيمنون مقابل إحدى بوابات السوق المصري التاريخي، سيميز أنفك رائحة القهوة الفواحة المنبعثة من متجر محمد أفندي، وستلحظ عينك الطوابير المصطفة كما هي الحال دائما أمام دكان أقدم صانع للقهوة في تركيا. هذا الدكان بات محطة لابد لزوار اسطنبول من محب القهوة أن يتوقفوا عندها، فإنتاج محمد أفندي عالمي الشهرة ويصدر لأكثر من 60 دولة.
1: بسبب اختلاف هذه القهوة وتميزها يأتي الناس من كل مكان للحصول عليها، فهذا هو طعم القهوة الذي نشأنا عليه بنكهته المميزة وتحميصته المختلفة، وهو ما يناسب ذوقنا.
0: تعتمد القهوة التركية على حبوب البن العربي المحمصة والمطحونة بشكل ناعم، وهي تسكب في فناجين صغيرة وتقدم بجانب كوب من الماء. مذاقها المميز جعلها خير جليس للأتراك بمقاهي اسطنبول المختلفة.
2: جئت من ألمانيا، ومع كل زيارة إلى إسطنبول أحرص على شرب القهوة في هذه الأماكن المليئة بعبق التاريخ، فهي تساعدني على التخلص من التعب وتجديد الطاقة.

0: اختلفت الروايات التاريخية حول أصل نبتة البن، فبعضها يرجح أثيوبيا كموطن أصلي لا، لكن المؤكد أن شبه الجزيرة العربية وخاصة اليمن محل البداية الحقيقية لرحلة القهوة حول العالم، وهو ما يفسر تسمية أشهر أنواع البن بحبوب الأرابيكا المأخوذة من اليمن، ومشروب الموكا نسبة إلى ميناء المخا اليمني الذي كان يصدر منه أجود أنواع البن. في السنوات الأخيرة انتشرت في إسطنبول مقاه ومحال تبيع القهوة العربية بأنواعها المختلفة. العرب كانوا أوائل الشعوب التي عرفت القهوة ووجدوا طريقة مكنتهم من احتكارها لقرون. تذكر روايات تاريخية أن حبوب البن التي كانت تصدر من موانئ اليمن كانت تحمص أو تغلى قبل تصديرها لمنع زرعها في أي أرض أخرى. تعتمد القهوة العربية على حبوب البن العربي التي تطحن مع حبوب الهيل، ما يضفي عليها مذاقها المميز ورائحتها الفواحة.
1: القهوة العربية فممكن في بعض الدول يضاف إليها الحبهان أو الهيل، في بعض الدول يضاف إليها الزنجبيل، في بعض الدول يضاف إليها الكزبرة، في بعض الدول يضاف إليها المستيكا، تمام، وممكن أن يكون خليط بين ذلك. بينما القهوة التركية تقدم حبات البن فقط لا غير.
0: يحتسي العرب نوعاً آخر من القهوة العربية يسمونه القهوة المرة، وتعد بغلي حبوب البن المجروشة نحو 10 ساعات ثم تصب في أباريق وفناجين خاصة

0: تركيا ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي، لتكون سفيرة دائمة لمذاق وموروث تركي هو أحد أشهر المشروبات التي عرفتها البشرية.
1: عالمياً تختلف طرق إعداد البن وتقديمه، وتبقى القهوة التركية الأكثر انتشاراً وشهرة، فكما يقول الأتراك، ذكرى فنجان من القهوة قد تدوم 40 عاماً. محمد نجدي، ثالثة عربي، إسطنبول.
2: ومعنا في الاستوديو المتخصص في تجارة القهوة المهندس رشدي سويد. مرحبا بك رشدي.
3: بداية
2: القصة عالم، يعني استنفذ كثير من الوقت لإيضاح أهمية القهوة وتراث القهوة من زميلنا مجدي، لذلك نريد أن نضيء على مراحل عدة لفهم ما هي القهوة، كيف نشأت القهوة.
3: حياكم الله وصباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. يعني كما ذكر في التقرير، القهوة اشتهرت في اليمن والحبشة، ومع يعني مرور السنوات انتقلت إلى تركيا، لكن مع كل مرحلة زمنية، مع كل فترة زمنية،
2: بدنا محطة اليمن.
3: أيوه
2: ننساها.
3: فاشتهرت في اليمن، وحينما انتقلت إلى يعني تركيا لا شك أن كثير من العادات المرتبطة بها تغيرت، حتى قطاع القهوة كتداول يعني بشكل عام. نحن اليوم نتحدث عن رابع أكبر قطاع تداولا على البورصة بعد الطاقة والذهب المعادن والحبوب، يأتي مباشرة القهوة. نتحدث عن ثالث أكبر منتج استهلاكي في السوائل بعد الماء والشاي، فحتى لم يكن هناك يوم عالمي منذ يعني كثير من السنوات. في 2015، منذ حوالي 10 سنوات،
2: بدأ الاهتمام.
3: نعم، في إيطاليا حدد يوما عالميا للقهوة موحد بين جميع الدول.
2: يعني ما هو السر؟ يعني هلأ في بعض مثل الأمور التي طعمها حلو، إذا أعطيتها لولد صغير يألفها بسرعة. القهوة فيها نوع من المرارة، نوع من الحموضة، لا يألفها الإنسان إلا في عمر معين. ما هو السر؟ هل يكمن فقط في الطعم؟ أم يكمن في العلاقات التي تنسجها القهوة وإعداد القهوة وطرقها؟
3: هو مزيج بينهما. إضافة للطعم، هناك بعد ثقافي لا شك يعني يربى عليه الطفل، أن القهوة هي نوع من أنواع يعني لغة التواصل، ويعني في السعودية مثلا هي تعتبر لغة للكرم، أنت عندما تستقبل الضيوف، أو في يعني في كل الدول العربية والمنطقة الشرق الأوسط، فهي نوع من أنواع الكرم في استقبال الضيف، في إكرامه. فهي ليست فقط مشروب يعني منبه أو عبارة عن يعني شيء لذيذ أو ذو نسبة كافيين عالية، لا، هو
2: أصبحت له طقوس.
3: بالضبط، هو يعبر عن الكرم.
2: القهوة التركية بطريقة إعدادها، يهتم الأتراك كثيرا بقضية القهوة، حتى يقول أن شرب فنجان قهوة له خاطر 40 سنة. يعني طريقة هذه الإعداد التي ارتبطت بالأتراك، نتحدث عنها.
3: طيب، بشكل عام هناك ثلاث أنواع، أو يعني كثير من الأنواع، لكن ثلاث أنواع تشتهر بتحضير القهوة. الطريقة التركية هي طريقة الغلي المباشر، يعني بعد ما يمر البن في عدة مراحل من بعد الزراعة والمعالجة والتحميص والطحن، فعند تحضير القهوة يعني طريقة الغلي المباشر للقهوة، في حين مثلا في أوروبا هناك طرق أخرى في الإسبريسو التي هي من خلال ماكينات وأدوات
2: تعتمد على الضغط.
3: على الضغط. نعم. فهي على الضغط العالي جدا، فاستخلاص كثافة القهوة. فالقهوة التركية مشهورة بأنها هناك درجة تحميص معينة، في يعني يكون تحميص كاشف، وهي إحدى يعني مراحل تحضير القهوة ما قبل طحنها، فلها درجة معينة. ذائت طريقة التحضير إن كانت على الرمل التقليدية، طبعا إن كانت على الطريقة التقليدية في غلي القهوة كما في المناطق المشهورة.
2: هل يغير طعم القهوة وجود الرمل؟
3: يعني لا شك، لا شك يغير. فكرة أن القهوة تتحضر على يعني زمن 10 دقائق أو 15 دقيقة، لا شك يعطي طعم مخالف ومغاير عن تحضير القهوة خلال بضع دقائق.
2: منحط القهوة قبل ما يغلي المي ولا بعد ما يغلي المي؟
3: هلا هي مسألة ذوقية.
2: نعم.
3: مختلف فيها.
2: مين الأفضل؟
3: هو من الأخطاء الشائعة أن القهوة يعني كثير من الناس يضعونها عند درجة الغليان 90 95، ويعني لا شك
2: الأتراك عادة يعتمدون أن توضع القهوة في الماء البارد ثم توضع على النار، أظن في بلاد أخرى

0: 65 70% قبل الغليان، نسبة درجة مئوية يعني، ليس أن ننتظر إلى الغليان مباشرة للأخير ولا أن نضعها باردة، لكن هي بالأخير مسألة ذوقية يعني.
1: نعم، سوق القهوة يعني واسع جدا، دخلت فيه ثقافات كثيرة. الآن المنازع الأكبر قد يكون لطريقة القهوة التركية والعربية كما يحلو العرب أن يسموها أيضا، هي مكاين الإسبريسو والأصناف الكثيرة، مع الحليب بدون حليب، مع الشوكولا، مع هذه. كيف نحدد يعني الجو تبع هذا النوعية من تحضير القهوة وجونا التقليدي؟ يعني
0: ظهور قهوة الإسبريسو ظهرت تماشيا مع عصر السرعة في العواصم الغربية، في في في أمستردام، في برلين، في روتردام، في إيطاليا، في فرانكفورت، فهي يعني تماشيا مع الازدحام وعصر السرعة، وكان لها بعد يعني لمساعدة المصانع والشركات الضخمة على الاستفادة من الموظفين بتركيز أعلى وبنشاط أعلى، فاستفادة يعني للوقت وتوفيرا.
1: نعم.
0: طبعا زيادة للاستهلاك وتوفيرا للوقت، هي هذه يعني الفكرة الأساسية كانت من ظهور ماكينات الإسبريسو أو من شاي الإسبريسو ذو الضغط العالي، هي أن يعني ترتشف القهوة خلال 20 إلى 30 ثانية فقط، هي الإسبريسو، فهي تأخذ جرعة عالية من الكافيين وتستمر في نشاطك وعملك.
1: نعم.
0: بينما القهوة التركية فلا، هي تأخذ وقت 10 إلى 15 دقيقة من تحضير، ووقت أكبر في يعني في شربها، قد تمتد لساعة، ساعة ونصف، فهي يعني
1: فيها نوع من المداولة وتجاذب أطراف
0: الحديد. بالضبط، فالقهوة هي يعني مرافقة للجلسات.
1: طيب طرق التقديم كيف ستكون؟
0: لا شك يعني أنها تأثرت عند
1: أمامنا هذه الصينية التركية التقليدية، ركوة نحاس، ما أهميتها؟ طريقة التقديم هذه أتكلم عنها.
0: هو طرق التقديم وما يقدم مع القهوة تتغير من مكان لآخر. في تركيا يعني بشكل عام يحضرون القهوة سادة بدون إضافة أي يعني نوع من أنواع التوابل والبهارات، أينما بينما في الدول العربية أو الشرق أوسطية من سوريا والأردن وفلسطين والسعودية وإلى ما ذلك، فمن المشتهر عندنا جدا إضافة الهيل. قد يكون هندي، قد يكون غواتيمالي، لكن يضاف الهند. في مناطق أخرى يضاف أيضا جوز الطيب معها، يضاف قليلا من المسك، فهي تصبح، وهذا أيضا بالمناسبة تأثرنا بأننا كنا في طريق التجارة العالمية ما بين آسيا وأوروبا. ففي دول الشرق الأوسط كثير ما ينشر عندنا إضافة. نعم. النكهات.
1: طيب خلينا نشوف هذه الصينية، هذه الزخارف، نوعية المعدن المستخدم، ماذا يقدم مع القهوة؟
0: بالعادة في يعني عند الأتراك أكثر ما يشتهر الحلقوم، راحات الحلقوم ويعني الحلويات الخفيفة البسيطة التي يعني تشرب لتكسر قليلا من مرارة أو حموضة القهوة إن كانت متواجدة. بينما الزخارف فهي نوع من أنواع انعكاس التقاليد كما قلنا على يعني على الموائد التي بيننا، فهي نوع من الزخارف ويعني هذه أنواع الفناجين وذلك، وهذا هذا هذا الانعكاس.
1: نعم. طبعا اللقم موجود، وهذه إذا تأخذها بإيدك ونفرجها للمشاهدين.
0: نعم.
1: طبعا هذا لقم بالورد، هذا يقدم. نعم. طبعا ومشهور جدا مع القهوة التركية. قضية الركوة النحاس، هل هي مهمة؟ يعني معدن النحاس في غلي القهوة هل يعطي شيئا أو مذاقا
0: أي تغيير؟ يعني القهوة حساسة لدرجة كبيرة جدا جدا، لا أحد يستطيع البت بأنها دوما أفضل أو أنها أكثر لذة أو، لكن هي لا شك أنها تعطي يعني نكهة مختلفة أثناء الغليان من ركوة لأخرى، لا شك تماما، لكنها يعني أمر نسبي. هو كل المشاريب الساخنة، القهوة وغيرها، تعتمد بشكل يعني كبير على المزاجية الذوقية يعني عند الشخص.
1: هنالك أيضا رسائل كثيرة ترسل مع القهوة حسب ما نعرف في الأعداد والتقاليد والثقافات، يعني قضية تقديم الماء، هل يشرب الماء قبل القهوة أم بعد القهوة، وما دلالة ذلك؟
0: هو فكرتها أنك يعني من الأساس أنها تشرب ما قبل القهوة، كي يعني تستطعم القهوة بشكل يعني بأكبر نسبة ممكنة وبأفضل جودة ممكنة، تشرب الماء
1: قبلها. في نكهات أخرى أو طعم آخر
0: بالضبط.
1: في
0: هلأ نعم. يعني حتى في يعني هناك

0: في بعض العادات وفي بعض المجتمعات شرب الماء بعض القهوة قد يعطي انطباع سلبي بأنك يعني لم تعجبك القهوة أو ما شابه فشربت الماء، فهذا يتغير من مجتمع لآخر ومن عادات لأخرى لا شك.
1: نعم، يعني إذن هو عالم واسع،
0: عالم واسع جدا،
1: الأبحار والتعرف على ثقافات كثير من الشعوب من خلال باب القهوة. شكرا جزيلا لك،
0: حياكم الله، بارك الله فيكم
1: رشدي المختص في القهوة، شكرا جزيلا لك،
0: بارك الله فيك.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.

0: Azdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية.
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد.
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
4: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
4: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
4: أينما كان.
15: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
2: خلف كل رقم قصة.

0: خلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك
0: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. ميليشيات الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أمبادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن السيطرة على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة.

0: استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بينهم 4 سيدات في استهداف إسرائيلي بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة.
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق السكان داخل شقة سكنية بمدينة غزة وبالتحديد في المناطق الغربية من مدينة غزة. جيش الاحتلال وطائراته استهدف هذا المكان بثلاثة صواريخ، دمر شقتين سكنيتين على من فيها من السكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يندر سكان هذه المنطقة ولم يعطي أي إشارة للإخلاء. ثلاثة صواريخ باغتت السكان في تلك المنطقة بشكل مفاجئ. الأهالي انتشلوا عدد من الشهداء وعدد من المصابين في تلك المنطقة. معنا أحد سكان والجيران في هذا المكان يحدثنا عن عدد الشهداء. أعظم الله أجركم، من انتشلتم من الشهداء من هذه الشقة؟
2: انتشلنا من الشهداء 5 شهداء. المسيحية اللي هي مرة تقريبا لا يتجاوز عمرها 80 سنة، تمام، وبنتها تقريبا 50 سنة. يوجد شخص خامس طفل صغير بيلعب ببجي هنا على باب العمارة، وجدناه تحت الردم في الآخر، وطبعا بدون راس، ولحتى الآن جاري البحث عن رأس.
1: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتواصل في قطاع غزة. نتحدث عن انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 1450 شهيدا في هذه الانتهاكات، إضافة إلى عمليات القتل المتواصلة وعمليات الاستهداف المتواصلة والتي كانت آخرها استهداف هذا المكان فجر هذا اليوم. محمد أحمد، ثلاثي عربي، قطاع غزة.
0: أقيمت مباراة كرة قدم بين فريقين يمثلان غزة ورفح وسط خيام النازحين والمباني المدمرة في خان يونس، في محاولة لإحياء مظاهر الحياة ولمنح النازحين مساحة للتخفيف من آثار الحرب. وقال منظم المباراة يونس أبو سهلول إن الفريقين يضمان لاعبين نازحوا من مناطقهم ومن ملاعبهم، موضحا أن هدف المبادرة هو إتاحة مساحة للفلسطينيين للابتعاد عن مشاهد التهجير والدمار. وأضاف أن أكثر من 120 رياضيا قتلوا خلال الحرب بحسب قوله، داعيا الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم إلى دعم الرياضة الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بهاء سامي أمين النتشة متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله، وكذلك أصيب آخرون بهجمات للمستوطنين وللقوات الإسرائيلية في عدة بلدات بالضفة الغربية شملت الاعتداء على مزارعين خلال قطف الزيتون وإتلاف أشجار وممتلكات ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون على قرية يبروت شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. وأضافت أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات اختناق إلى جانب إصابتين بالضرب. استشهد 30 فلسطينيا على يد مستوطنين إسرائيليين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حصيلة الشهداء خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي تجاوزت إجمالي الحصيلة المسجلة في الأعوام المرصودة منذ عام 2022، كما تخطت ضعف حصيلة عام 2025 بأكمله بزيادة تقارب 114% في مؤشر على التصاعد الخطير فيما وصفته بإرهاب المستوطنين. قال النائب العام الإماراتي إن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ ما وصفه بعملية إرهابية بعد اعتدائه على قائد الطائرة وبعد محاولته السيطرة على أدوات التحكم. وأوضح النائب العام حمد سيف الشامسي أن مساعد قائد الطائرة استخدم فأس الطوارئ للاعتداء على قائدها داخل قمرة القيادة قبل أن يحاول التحكم بالطائرة أثناء الرحلة. وأضاف الشامسي أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها وأي صلات مرتبطة بها، على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات. تظاهر محتجون أمام مجلس النواب الإيطالي في روما اعتراضا على مشروع قانون يتعلق بتعريف معاداة السامية، وذلك بعد إقراره في مجلس الشيوخ وانتقاله إلى مرحلة التصويت النهائي. ويقضي مشروع القانون باعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، وهو مقترح قدمه حزب الرابطة الشريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع في مارس الماضي، فيما يناقشه مجلس النواب حاليا تمهيدا للتصويت عليه بصورة نهائية. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ولإعادة بناء الدولة بجيش واحد وقرار واحد. وخلال جولة ميدانية في مدينة النبطية جنوب البلاد، أكد سلام أن أولوية الحكومة وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل تمهيدا لعودة النازحين إلى بيوتهم.
3: برفقة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رئيس الحكومة نواف سلام يزور مجدداً مدينة النبطية في جنوب لبنان. سلام حمل معه إلى المدينة المهددة إسرائيلياً جملة مشاريع تنموية وخدماتية، مؤكداً من هناك تكريس وجود الدولة في النبطية.
4: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار، تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي.
3: وزير العمل الذي رافق سلام في جولته الميدانية أعلن عبر تيريتي عربي عن عودة المعاملات الرسمية إلى الدوائر الحكومية في مدينة النبطية.
5: الرسالة الأساسية اللي بدأت تنبعث هي أنه الدولة موجودة، القوى الأمنية موجودة، السراي ستعود، المعاملات الرسمية للنبطية ستعود لعودة الحياة ولحتى يقدر المواطن يضل مشبث بأرضه.
3: زيارة سلام إلى النبطي كانت فرصة لأهالي القرى المجاورة، لا سيما النبطي الفوقى وكفى الرمان، لمطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لعودتهم إلى بلداتهم التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية متواصلة.
6: النبطي الفوقى ما على حد علمنا أنه ضمن الخط الأصفر، هي برة الخط الأصفر. هلا نحن ما فينا نطلع على بيتنا وعم تتدمر شوي بعد شوي شوي بعد شوي. طيب شو الحل يا اخي؟
3: مدينة النبطية كانت قد تعرضت لأعنف الهجمات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، لا سيما أسواقها الشعبية التي يعود عمرها لأكثر من 700 عام خلال فترة العهدين المملوكي والعثماني. هي الزيارة الثالثة لرئيس الحكومة إلى مدينة النبطية، ثلاث زيارات في غضون أشهر معدودة تحمل دلالات ورسائل مهمة بهدف تجنيب المدينة تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان من خلال تشجيع السكان على البقاء فيها عبر تقديم الخدمات اللازمة لهم. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن الصاروخ أطلقه الحوثيون وأجرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية.

0: في جبال سامع جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع المعارك الدائرة في المنطقة. وأعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وأخرى في جبهة القحف الطويل بمنطقة العلقمة عقب هجوم شنته جماعة الحوثي على المنطقة بالتزامن مع غطاء ناري كثيف من مواقعها في جبل راسن. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على عدن جنوب البلاد. وقال المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية ماجد لنزيلي قال إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط المسيرات الحوثية قبل الوصول إلى أهداف في المناطق والأحياء المدنية، وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين.
1: تتسع رقعة التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خبيث مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ عشرات الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف والبيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرضت لغارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس غرونبرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة 2022 أبعد من أي وقت مضى. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوات الدعم السريع أكثر من 25 مدنيا في منطقة إمبادر بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشبكة في بيان أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة. وأشارت إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما دعت شبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. أعلن الجيش السوداني بسط السيطرة الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع نظرا إلى موقع المدينة الرابط بين ولايتي شمال وغرب كردفان. من جهتها أكدت غرفة طوارئ دار حمر الأهلية تقدم قوات الجيش، مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد الطريق لدخولها لولاية غرب كردفان. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته لإنهاء الصراع في البلاد. وقال إدريس في مقابلة حصرية مع قناة تيريتي عربي وذلك ضمن برنامج على موعد إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
2: نحن الآن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات

0: كرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة سلام السودان ليست فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة إقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية، ينعكس ذلك مباشرة على أمن القرن الإفريقي.
1: وأشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية، ورحب بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وفي جهود إنهاء الحرب في السودان.
0: بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا، طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته الوطنية.
1: أعلنت قوات السلام في تيغراي التابعة لحكومة إديس أبابا سيطرتها الكاملة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالية. جاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي، في لم يصدر أي تأكيد رسميا بهذا الخصوص. هذا وقالت الجماعة المسلحة في وقت سابق إنها تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي في ظل مخاوف من أن يتحول القتال إلى حرب أوسع. من جهتها قالت جماعات مسلحة موالية لحكومة إثيوبيا إنها فرضت السيطرة على بلدة ميلازات التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميكيلي في منطقة تيغراي. هذا ولم يرد أي تعليق حتى الآن من الجيش الإثيوبي أو الحكومة بشأن التقدم المبلغ عنه. وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة المتحالفة معه حققوا تقدما سريعا في تيغراي منذ اندلاع القتال في الأسبوع الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تشهد العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تصعيدا دبلوماسيا على خلفية القتال في إقليم تيغراي. وطردت إديس أبابا دبلوماسيين من إريتريا وأعلنت إغلاق السفارة في أسمرة. تزامن ذلك مع تصعيدا دبلوماسيا بين القاهرة وإديس أبابا وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في القرن الإفريقي.
2: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600,000 شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرة المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين. قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي، وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة. لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
1: أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن البرلمان يناقش مشروع قانون جديد بشأن إدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح وفقا لهذا القانون. وبحسب الوكالة يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول التي تعتبرها إيران معادية، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية عبر هرمز. توصل قادة دول مجموعة السبع إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وذلك بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية ولحماية سلاسل الإمداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار ووصفه بالعظيم.
3: نسع لفتيل أزمة كادت تشل قطاع النقل وتفجر حرب تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
4: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
3: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديد المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
4: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أياً كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع الأسعار.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتا على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: قتل شخصان وأصيب 36 آخرون بضربة روسية استهدفت مدينة خاركيف الأوكرانية، وأصابت الضربة 3 مبان سكنية في منطقتي سلوبيتسكي ونيميش ليانسكي، كما ألحقت أضرارا بمبان عامة وبمركبات، فيما أخمدت فرق الطوارئ الحرائق وأزالت الأنقاض وقدمت فرق الإسعاف العلاج للجرحى. قال رئيس بلدية كييف إن الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو تعرض لاستهداف خلال هجوم روسي جوي، وتحدث رئيس البلدية عن أضرار شملت سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية، وأغلق الجسر أمام حركة المرور، فيما توجهت فرق الطوارئ إلى الموقع. ويأتي الاستهداف

0: بعد تعرض جسر الجنوب لهجمات بطائرات مسيرة روسية خلال اليومين الماضيين، ما أدى أيضا إلى إغلاقه أمام حركة المرور. التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار بوزير النفط العراقي باسم محمد خضير في العاصمة أنقرة لبحث التعاون بين البلدين، وبحث الجانبان خريطة طريق لتعزيز التعاون في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز ولصناعة البتروكيماويات وتجارة الطاقة، إلى جانب وضع إطار للتنسيق والعمل المشترك. وأعلن وزير الطاقة التركي بدء وضع خريطة طريق لاتفاقية نفطية طويلة الأجل مع العراق، تشمل تمديد خط كركوك جيهان جنوبا ليصل إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية، وأكد أن المشروع يوفر مسارا آمنا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. انتشرت قوات الدفاع المدني في الجزائر جثتي رجل وطفل جرفتهما السيول التي ضربت ولاية باتنا شرق البلاد، وقال الدفاع المدني إن عناصره انتشر جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جرفته مياه الوادي في مريال ببلدة تازولت، وجثة أخرى لرجل جرفته مياه الوادي في منطقة الصفاح ببلدة فمي الطوب، وأشار إلى استمرار عملية البحث عن شخص مفقود جرفته مياه وادي بلدة أبلسة. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5,800,000 طفل لاجئ حول العالم كانوا خارج المدارس في 2025، وحذرت من أن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن التعليم. وأوضحت المفوضية في أحدث تقرير سنويا لها عن التعليم أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس مثلوا 44% من إجمالي 13,100,000 طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم. بالمقابل سجلت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي مستوى قياسيا بلغ 11% في 2025. نهاية النشرة وإلى العناوين. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غرب مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. جماعات مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا تعلن السيطرة على مطار عاصمة إقليم تيغراي وعلى بلدة ميلازات جنوب شرقي العاصمة. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، بأمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا معاذ الهرات في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. احتجاجا على مواجهة إسرائيل، كرة تنس توقف مباراة إيرلندا والنمسا. بعد الفوز البرتغالي على الدنمارك، منصات التواصل الاجتماعي تواصل نقاشها عن ملف رحيل كريستيانو رونالدو عن معسكر المنتخب. وفي قضيتنا اليوم، ريال مدريد يصعد ملف نيغريرا أوروبيا ويقدم لليوفا وثائق جديدة ضد برشلونة مطالبا بتسريع التحقيق، لكن لماذا اختار النادي الملكي هذا التوقيت؟ وما الذي يستطيع اليوفا فعله فعليا؟ وفي المقابل، كيف يدافع برشلونة عن موقفه؟ وهل يكفي غياب الإدانة حتى الآن لإغلاق باب الشكوك؟

توقفت مباراة أيرلندا أمام النمسا ضمن المجموعة الثالثة في دور الأمم الأوروبية لوقت قصير بعد أن ألقى محتجون كرة تنس على أرضية الملعب احتجاجاً على قرار المنتخب الأيرلندي باللعب أمام إسرائيل. كما شهد الشوط الأول أيضاً محاولة أحد المحتجين الذي كان يرتدي علم فلسطين الدخول إلى أرضية الملعب قبل أن تتدخل قوة الأمن وتقتاده بعيداً. حقق منتخب البرتغال لكرة القدم فوزاً مثيراً وثميناً خارج دياره على مضيفه منتخب الدنمارك بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بالعاصمة كوبنهاغن لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمستوى الأول ببطولة دور الأمم الأوروبية. ودخل المنتخب البرتغالي اللقاء وسط أجواء طغى عليها خروج النجم كريستيانو رونالدو من معسكر الفريق قبيل المباراة. كما حققت ألمانيا أول فوز لها تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب بعدما تغلبت على صربيا بهدفين

أرضها أمام هولندا قبل أن تتعرض لهزيمة مفاجئة على أرضها أمام اليونان بهدف وحيد. وفي مباراة أخرى أظهر المنتخب الهولندي روحاً قتالية عالية أمام اليونان بعدما نجح في العودة بالنتيجة بعد تأخره ليخطف تعادلاً ثمناً بهدفين لكل فريق، ورفع منتخب اليونان رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب هولندا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني. أعرب الاتحاد العربي لكرة القدم عن دعمه لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في جدة، ويواجه إنفانتينو الذي يسعى لإعادة انتخابه في مارس المقبل معارضة متزايدة منذ محاولته بيع حصة في بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم، وهو المقترح الذي أجبر على التراجع عنه لاحقاً. أعلن نادي إلدينسي استحواذ النجم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي رسمياً على ملكية الفريق الناشط في الدوري الدرجة الثانية الإسباني، وتعود ملكية إلدينسي حالياً لمجموعة الاستثمار الكولومبية مجموعة TH، والتي تمتلك أيضاً أندية في كل من كولومبيا وسويسرا. استقر النادي الأهلي المصري على موقفه الرافض من عدم المشاركة في بطولة أو الرافض للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام هذا الموسم، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في أوائل شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 4 أندية، وهي الزمالك بطل الدوري وبيراميدز بطل الكأس والمصري بطل كأس الرابطة والأهلي المتأهل عبر البطاقة الذهبية. خطف فيرتوس

0: أمام المصنف 56 عالمياً الباراغواياني دانييل بايخو بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3، وشكلت الخسارة ضربة لطموحات خودار في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم الماسترز، إذ يحتل المركز 9 في سباق التأهل وسيغادر طوكيو دون أي حصد للنقاط. رحيل رونالدو عن المنتخب البرتغالي لا يزال يلقي بأصدائه على كرة القدم العالمية حتى بعد المباراة التي فاز بها البرتغال على الدنمارك، ونقاش رواد التواصل الاجتماعي لا يزال مستمرا. مع صانع المحتوى محمد عواد الذي يصف تصريحات لاعب البرتغال بعد مباراة الدنمارك ليقول: تصريحات لاعب البرتغال عن قضية رونالدو تبدو أنه تم الاتفاق عليها بين الجميع أو حتى تلقينهم إياها من الاتحاد البرتغالي. لا علاقة لنا، نحن نركز على الفريق، لا تؤثر على تركيزنا. هذه الجمل ستجدها في معظم تصريحاتهم. وإلى تيم الذي يؤيد قرار المدرب البرتغالي جيسوس وموقفه تجاه رونالدو ليعلق: سيد التكتيك جيسوس قال كلمته، مصلحة منتخب البرتغال أولا والقرار في النهاية لخدمة المنتخب. ومع حساب الجماهير الذي يصف مشهد احتفاء الجمهور البرتغالي بجورج جيسوس ويعلق: نحن نحبك يا جيسوس، رسالة دعم لمدرب البرتغال في مدرجات مباراة الدنمارك بعد مغادرة كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب. أما مشاري فلم يختر سوى أن يكون متعاطفا مع دون رونالدو وتاريخه في كرة القدم ليكتب: إن كانت هذه هي النهاية فعلا فشكرا للرجل الذي جعل قميص البرتغال أثقل بالتاريخ وجعل جيلا كاملا يقع في حب الرقم 7. أما ياسين فيرى أن تاريخ البرتغال في كرة القدم مقترن عموما بتاريخ كريستيانو رونالدو ليكتب: البرتغال قبل رونالدو شاركت في 3 كؤوس عالم و3 بطولات يورو ولم تكن تملك أي لقب بعد وصوله، وصلت إلى نهائيين لليورو، حققت لقبا واحدا ولقبين في دوري الأمم الأوروبية، كما شارك كريستيانو في جميع نسخ كأس العالم واليورو. ربما يأتي يوم تدركون فيه عظمة هذا الرجل. تطور جديد في قضية نيغريرا بعد تقديم ريال مدريد وثائق جديدة إلى اليوفا مطالبا بمواصلة التحقيق. برشلونة يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر أي حكم ضده حتى الآن، فيما يواصل الفيفا فحص الملف في قضية تجمع بين مسار قضائي داخل إسبانيا وإجراءات رياضية على المستوى الأوروبي.
1: قفزة جديدة من قضية نيغريرا، هذه المرة عبر واجهة الكرة الأوروبية، بعد إعلان ريال مدريد إرسال شكوى جديدة ورد من برشلونة وتحقيق لا يزال مفتوحا لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ريال مدريد أعلن أن ويفا تسلم شكواه والوثائق التي أرفقها بها بشأن المدفوعات التي أجراها برشلونة على مدى سنوات لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا. النادي المدريدي يعتبر أن ما قدمه يتضمن معطيات تمس نزاهة المنافسة والثقة في المنظومة التحكيمية، ويطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع التحقيق واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بعد استكماله. في المقابل يرفض برشلونة اعتبار هذا التطور بداية قضية جديدة أو مؤشراً على ثبوت أي مخالفة بحقه. النادي الكتالوني أوضح أن تحقيق ويفا قائم أصلاً منذ عام 2023 وأنه لم يغلق حتى يعاد فتحه، مؤكداً أن الوثائق المقدمة من ريال مدريد ستخضع للتقييم ضمن الإجراءات القائمة من دون أن يكون الاتحاد الأوروبي قد أصدر أي تقدير بشأن مضمونها أو قيمتها حتى الآن. وبين الموقفين يبقى ويفا في موقع الجهة المحققة، فالملف يقع ضمن صلاحياته من زاوية النزاهة الرياضية وشروط مشاركة الأندية في مسابقاته الأوروبية، وهي صلاحيات منفصلة عن المسار القضائي القائم في إسبانيا. الاتحاد الأوروبي أكد استمرار التحقيق لكنه لم يعلن إدانة برشلونة، ولم يتبين حتى الآن ما يطرحه ريال مدريد بشأن الوثائق المقدمة، مصنفا القضية ضمن التحقيقات الجارية. ليبقى المشهد مفتوحا، ريال مدريد يطالب بتحقيق أسرع وقرارات بعد فحص الوثائق، برشلونة يتمسك بعدم ثبوت أي مخالفة بحقه، وويفا يواصل دراسة الملف قبل تحديد

0: ما إذا كانت هناك أسس لاتخاذ أي إجراء تأديبي.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. كابتن حمزة، أهلا وسهلا بك. الحديث عن ريال مدريد والشكوى التي قدمها ضد برشلونة في قضية نيجريرا، ما الجديد الذي أضافته هذه الشكوى؟
2: أهلا بك زميلي العزيز، وأهلا بكل مشاهدي وأوفياء شاشة تي آر تي عربي. أكيد الشكوى الجديدة التي تقدم بها النادي الملكي في قضية نيجريرا هي تؤكد كما جاء في البيان الواضح للفريق الأبيض أن ريال مدريد قدم إضافات وإثباتات جديدة وضعها على طاولة التحقيق لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يدين فيها نادي برشلونة في هذه القضية التاريخية التي هزت كرة القدم الإسبانية والأوروبية وأيضا العالمية. إذن الجديد هو الإثباتات التي تقدم بها الفريق الملكي، ورغم أن القضية لازالت قيد التحقيق، ولكن ريال مدريد يقول من موقعه على أنه لديه إثباتات وربما إدانات بين قوسين، يقول على أنها خطيرة في هذه القضية، وقد تعزز حسب ما يزعم الفريق الملكي قد تعزز من يعني تعزز هذا الملف من أجل أن يسرع الاتحاد الأوروبي التحقيق ويخرج بحكم نهائي في هذه القضية التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية في السنوات الأخيرة.
1: هنا السؤال حمزة، لماذا ريال مدريد توجه تحديدا إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن هذه القضية لا تزال تتبع مسارها القانوني في إسبانيا عبر الرابطة الإسبانية وكذلك عبر السلطات القانونية في إسبانيا؟
2: أكيد هو ريال مدريد يعني كطرف في القضية من حقه أن يسلك أي مسار قانوني يخوله له القانون، ما دمت أنت داخل الإطار القانوني فمن حق ريال مدريد أن يسلك المسار الذي يريد بالطريقة التي يريد ما دام دائما داخل الإطار القانوني. ريال مدريد ربما سلك مسار الاتحاد الأوروبي من أجل الضرب أكثر في زاوية النزاهة الرياضية، لأن المساران القانونيان ما بين القضاء الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأركز على هذه النقطة يعني لأن الأجهزة الكروية لما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي والفيفا فأنت تتحدث عن النزاهة الكروية كأنك تتحدث عن البنزين والنار، يعني شيء حساس وكبير جدا، وقد يكون التدقيق أكبر والعقوبة يعني أكبر، وقد يكون هناك يعني ربما جانب من الحياد أكثر. فريال مدريد سلك المسار القانوني، يرى أن اليوفا أيضا طرف مهم في هذا النزاع، فأراد أن يعني يلجأ للاتحاد الأوروبي، وهذا حق يخوله له القانون لأن المسار القانوني في القضاء الإسباني مختلف تماما عن المسار القانوني لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة في مسألة النزاهة الرياضية، وهذا الملف يعني هو كفصل كبير فيما يتعلق بالنزاهة الرياضية والتأثير على النتائج.
1: ذكرت حمزة أن ريال مدريد هو طرف في هذا النزاع، لكن السؤال هنا، هل نادي ريال مدريد بالفعل هو يرفع هذه الشكوى من أجل حماية نزاهة المنافسة، أم هي كما يقول البعض هي محاولة للتغطية من فلورنتينو بيريز على الإخفاقات الرياضية التي يمر منها النادي خلال الفترة الأخيرة؟
2: هو أولا ليعلم الجميع أن ريال مدريد ذهب في مسألة وفي ملف خطير وخطير جدا، ملف يعني ثقيل وغير ربما لا أقول غير مسبوق، وإنما من الملفات التاريخية في عالم كرة القدم منذ أن بدأت الساحرة المستديرة تتدحرج على العشب، لأنه الملف خطير وبشكل كبير جدا. ولكن من خلال ما نقرأه، لأنه المصطلحات لها دور مهم جدا في الجانب القانوني، ريال مدريد ربما يتحدث ببيان شديد اللهجة وكأنه واثق الخطوات على أنه يدين برشلونة، وهذا الأمر فيه من الخطورة ما فيه فيما يتعلق ب يعني أولا سمعة برشلونة، يعني سمعة الكرة الإسبانية، وأيضا يعني تاريخ الفريق الكاتالوني. فبالتالي اليوم قد لا يمكن أن نقول على أنه ريال مدريد تحرك في هذا الوقت بالذات من أجل يعني أن يغطي عن الإخفاقات الكروية، لا، لأنه الملف هو بدأ منذ سنة 2023، واليوم ريال مدريد صحيح هناك تحرك جديد، ولكن هذا التحرك فقط أضاف بعض البيانات وأضاف بعض الوثائق. الزمن يبقى يعني ربما قد يكون ريال مدريد فعلا اختاره، ولكن هو التحقيق جاري. ريال مدريد ربما عاد الملف إلى الواجهة بهذه الخطوة. يوفا أيضا تحدث وتحرك وقال على أن يعني الملف قيد التحقيق، فبالتالي حتى الآن الملف خطير وخطير جدا، وريال مدريد أعتقد على أنه هذه القضية سيكون لها أبعاد كبيرة وكبيرة جدا.
1: نعم، هنا السؤال حمزة، لماذا بالضبط هذا التوقيت؟ ما سبب سر اختيار هذا التوقيت؟ لماذا لم يقدم هذه الوثائق ربما في وقت سابق، في ما دام أن القضية قد بدأت منذ 2023؟

0: أكيد هو دائما المسائل القانونية والملفات القانونية دائما عندما تكون أي قضية سواء رياضية أو قضية في مجال آخر تكون على طاولة التحقيق، فدائما ما تظهر أدلة وتظهر ثوابت وتظهر ملفات. اليوم القضية هذه ليست بالقضية السهلة، فيها أطراف نراها يعني متابعين ويراها الجمهور، وصدقني أنه فيها أطراف خفية، لأن سمعة كرة القدم الإسبانية على المحك. إسبانيا ستنظم مونديال 2030 مناصفة مع المغرب ومع البرتغال. ريال مدريد وبرشلونة هنا ليس فريقان فقط، وإنما يعني ركن اقتصادي كبير، هناك مستثمرين، هناك سمعة كورة، هناك ألقاب، هناك يعني مشاركات أوروبية. فبالتالي ريال مدريد يعني الوقت الذي خرج به ربما هناك أشياء في الكواليس، هناك صراعات خفية في الكواليس، فريال مدريد ضرب ورقة جديدة في هذا الملف وكأنه يقول أنا واثق أنني أدين برشلونة. اليوم ريال مدريد أمامه خياران، إما أن يصيب وأن يخيب، إذا ما أصاب سيزلزل كرة القدم، وإذا ما خاب قد تنقلب القضية على ريال مدريد، لأنه المسألة فيها السمعة وفيها يعني حقوق حفظ ما وجه نادي برشلونة أمام العالم، لأنه اليوم حتى الألقاب التي حققها النادي اليوم أصبحت يعني محل توضع على محمل الشك وليس الجد. هل برشلونة فعلا يستحق هذه الألقاب؟ هل كان هناك يعني مجاملة لهذا الفريق؟ فبالتالي القضية قضية كبيرة وكبيرة جدا، وأكيد يعني التوقيت الذي اختاره ريال مدريد ربما غير بريء بالمر.
1: سنتحدث عن كل هذه التفاصيل، لكن كابتن حمزة ابقى معنا لنتعرف على أبرز الأندية التي جردت من ألقابها بسبب إدانتها بانتهاك قواعد اللعب المالي.

0: عودة إلى ضيفنا العزيز من الدار البيضاء حمزة شتاوي الصحفي الرياضي. كابتن حمزة، تحدثنا ولازلنا نواصل على موضوع الشكوى التي يقدمها ريال مدريد ضد برشلونة، لكن من خلال ما يتحدث به لابورتا رئيس نادي برشلونة يقول إن الأندية بدأت بالفعل تعامل برشلونة معاملة الجاني في هذه القضية التي لم يصدر أي حكم فيها حتى الآن، وهو لا يزال محتفظ بقرينة البراءة. بنظرك الأندية التي تعامل برشلونة أنه بالفعل هو متورط في هذه التلاعبات المالية والفساد التحكيمي، هل هي بدورها ترتكب مخالفة أيضا قانونية إذا صح القول؟
1: أكيد، هو الأندية التي تتحدث أيضا عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر. ما دام ريال مدريد تحرك فريال مدريد ليس وحده طرف، فأكيد ستكون أندية أوروبية وأندية أيضا إسبانية، لأنه الموضوع هو الموضوع فيه يعني مساران مختلفة. نتحدث اليوم حتى وإن لم يثبت يعني شراء برشلونة للحكام، فالعلاقة ربما المؤسساتية التي تجمع برشلونة بهذا الملف تثير يعني مشكلة أخلاقية خطيرة وخطيرة جدا، حتى وإن لم يعني تثبت إدانة برشلونة، لأنه الإدانة تحتاج إلى أدلة. فإذا كان فقط يعني أنه نادي برشلونة لديه هذه العلاقة، فالعلاقة أكيد فيها تضارب مصالح، ومن حق هذه الأندية كلها أن تدافع عن حقها في هذا الموضوع. والموضوع حتى وإن لم يكن نادي برشلونة هو يعني الطرف المتهم في هذه القضية وكان نادي آخر، فصدقني أن الأندية المحلية والأوروبية أيضا ستتحرك لأنها تضررت بشكل أو بآخر. فبالتالي اليوم برشلونة صحيح هو محصور في زاوية وفي ركن. إذا كانت يعني قبل أن نتحدث عن الجناية، حتى قبل إثبات الجناية، العلاقة يعني المشبوهة والصرف ملايين الدولارات لشخص وابنه، يعني لديه شخص لديه قرار مؤثر في مركز التحكيم، فأكيد هنا هذه العلاقة غير مسموح بها فيما هو مؤسساتي لخدمة نزاهة كرة القدم.
0: كابتن حمزة، في تصريح سابق لبيب غوارديولا حينما

0: سئل عن قضية نيجريرا باعتبار هو أيضا ضمن هذا الملف، لأنه كان مدرب لبرشلونة في الفترة بين 2008 و2012. حينما سئل هذا السؤال قال: أنتم لم ترون كيف كنا نلعب كرة القدم. بالعودة إلى التاريخ، الأداء الذي كان يقدمه برشلونة سواء في المنافسات المحلية أو في المنافسات الأوروبية، هل كان محل شكوك أن هذا النادي كان يجامل من قبل التحكيم حتى تكون هذه الشبهة هي مقترنة به خلال هذه الفترة التي يحكم فيها نادي برشلونة؟
1: أبدا. وأنا يعني أضيف يعني رأيي إلى رأي بيب غوارديولا في هذا في هذه النقطة فقط. برشلونة كان يقدم كرة عالمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عندما كان نادي برشلونة يأخذ الكرة من فيكتور فالديز وتصل من خط الوسط عبر تشافي وعبر إنيستا وليونيل ميسي ونجوم برشلونة وتلك الكتيبة في تلك الحقبة التي أشرف عليها بيب غوارديولا على قيادة الفريق الكتالوني، كان الجميع الصغير والكبير المناصر وحتى الخصم كان يصفق لنادي برشلونة على تلك الكرة الجميلة. هذا نتفق فيه ولا نختلف مع بيب غوارديولا، ولكن هذا لا يعني أن تكون هناك مجاملة في كرة معينة، لأنه اليوم الليغا ياما حسمت على نقطة واحدة، ياما شاهدنا الصراع التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة يحسم بنقطة أو بثلاث نقاط بمباراة وإلى الجولة الأخيرة. فبالتالي اليوم كلام بيب غوارديولا لا أريد أن يكون ذلك الحق الذي يراد به الباطل. الكرة الجميلة كانت، الألقاب كانت، السيطرة كانت، ولكن اليوم برشلونة أيضا يجب أن تكون لديه ثقة أمام القضاء، لأنه اليوم حتى الآن هو بريء، يعني هو متشبث بقرينة البراءة. فبالتالي برشلونة يجب أن تكون شجاعة إدارية لدى إدارة النادي وتقول إذا ما تمت إدارتي فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة، لأنه العلاقة فيها شبهة غير مقبولة عن قصد أو عن غير قصد.
0: وهنا السؤال: لماذا دفاع برشلونة دائما حينما يتحدث عن هذه القضية يتمسك بالإجابة عن البند القانوني في هذه القضية لكنه لا يجيب على البند الأخلاقي؟ لماذا نادي برشلونة يتورط ماليا بدفعات لا نقول عنها هل هي بريئة أم غير ذلك مع شخص هو يملك منصب قوي في منظومة التحكيم خلال تلك الفترة؟
1: جميل جدا، وهذا هو مربط الفرس، وحتى السؤال يجيب عن كل هذه التساؤلات. سؤالك جميل وجميل جدا. لماذا؟ لأنه يعني دفاع برشلونة ينسى ربما يعني الجانب الأخلاقي، لأنه قلت أنا في بداية المقابلة أنه حتى الجانب الأخلاقي لا أقول يدين برشلونة وإنما يورط برشلونة، لأنه هناك تضارب مصالح، هناك علاقة لا أقول بين قوسين غير شرعية لا يجب أن تكون بين هذا المسؤول وهناك أيضا ملايين الدولارات على أي يعني على أي هدف وأي بأي يعني أمر صرفت هذه الأموال لذلك الشخص المؤثر في كرة القدم له هو وابنه في فترة معينة. بالتالي اليوم دفاع برشلونة عليه أن تكون لديه أيضا الشجاعة ويدافع حتى عن الجانب الأخلاقي، لأنه إذا بدأ يتحدث عن الجانب الجنائي ويعني ينسى الجانب أو يتغافل عن الجانب الأخلاقي وكأنه يقول بطريقة أو بأخرى النادي أخطأ في هذا التعامل. وحتى وإن ثبت وإن لم تكن هناك يعني إثباتات جنائية، لأن الإثباتات الجنائية في لغة القانون تحتاج إلى أدلة دامغة، إذا ثبتت فقط العلاقة بغض النظر عن التأثير عن التحكيم فأيضا لا أقول تدين برشلونة وإنما تورط النادي وتلطخ سمعة النادي، لأنه يجب النادي أن يكون اليوم نظيف، لا علاقة ولا تواصل ولا أي شيء. وإذا كانت لدى القضاء يعني هيئة الدفاع لنادي برشلونة أيضا القوة تثبت أيضا على أنه حتى وإن كانت هناك علاقة بعيدة عن التأثير تثبتها بأدلة تؤكد وتبرئ الفريق الكتالوني.
0: كابتن حمزة، باختصار هذا الملف الذي استمر لسنوات كيف ترى خاتمته؟ هل سيبرأ برشلونة أم هناك تبعات أخرى باختصار؟
1: أعتقد أن برشلونة بنسبة كبيرة قد يبرأ يعني من التأثير على التحكيم، ولكن قد تكون هناك إدانة لأن العلاقة بنسبة كبيرة تظهر على أنها ثابتة بين نادي برشلونة وهذا الملف نيجريرا الذي أثر بشكل كبير على صورة برشلونة بشكل أو بآخر في السنوات الأخيرة.
0: كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarathiarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.
3: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
5: نحن نلخمين بحياة أدم.
6: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
7: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
8: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

موجز الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، أهلا بكم. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بغارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبية بأن طواقم المستشفى استقبلت جرحى أصيبوا جراء الغارة، بينهم حالة وصفت بالحرجة بعد استهداف الشقة السكنية، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بهاء سامي أمين نتشا متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله، كما أصيب آخرون بهجمات للمستوطنين والقوات الإسرائيلية في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة. هذا وأصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون على قرية بيرود شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوة الجيش الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن صاروخ أطلقه الحوثيون وجرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران.

أسفر عن أضرار مادية. أسفرت المواجهات الجارية غربي محافظة تعز عن مقتل أحد قادة الحوثيين في جبل هان، وتكبدت الجماعة خسائر كبيرة في الاشتباكات التي خاضتها ضد القوات المسلحة اليمنية، والتي نفذت 71 عملية استهداف دقيقة لحشودهم في المسراخ والسامع وجبل راسن. أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوة الدعم السريع أكثر من 25 مدنياً في منطقة أمبادر بولاية شمالي كردفان. أوضحت الشبكة في بيان لها أن دوافع الجريمة تعود إلى أسباب إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. من جهته أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوة الدعم السريع، حيث أكد المتحدث باسم القوة الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع نظرا إلى موقع المدينة الرابط بين ولايتي شمال كردفان وغربي كردفان. قتل شخصاً وأصيب 36 آخرون بضربة روسية استهدفت مدينة خاركيف الأوكرانية، وأصابت الضربة 3 مباني سكنية في منطقتي سلوبيدينسكي ونيميشليانسكي، كما ألحقت أضراراً بمبان عامة ومركبات، فيما أخمدت فرق طوارئ الحرائق وأزالت الأنقاض وقدمت فرق الإسعاف العلاج للجرحى. قال رئيس بلدية كييف إن الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو تعرض لاستهداف خلال هجوم جوي روسي، وتحدث رئيس البلدية عن أضرار شملت سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية. أغلق الجسر أمام حركة المرور، فيما توجهت فرق الطوارئ إلى الموقع. التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بايركتار وزير النفط العراقي باسم محمد خضير في العاصمة أنقرة لبحث التعاون بين البلدين، وبحث الجانبان خارطة طريق لتعزيز التعاون في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات وتجارة الطاقة، إلى جانب وضع أطر للتنسيق والعمل المشترك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تصعيد هو الأوسع منذ أسابيع يعيد اليمن إلى واجهة الأحداث، معارك عنيفة في تعز أوقعت عشرات الضحايا، وغارات واستهدافات متبادلة، واتهام سعودي للحوثيين بضرب محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، فيما تتسع رقعة المواجهات بالتزامن مع تحذيرات أممية من تداعياتها على المدنيين. التصعيد يأتي بينما يتحرك المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ بين مسقط والرياض في محاولة لاحتواء التدهور ومنع اتساع رقعة الحرب، وبين الميدان الذي يتصاعد والمسار الدبلوماسي الذي يحاول تطويقه، تبرز تعز والجبهة السعودية كساحتين مترابطتين في اختبار جديد لمسار التهدئة الذي استمر منذ هدنة 2022. فماذا وراء التصعيد المفاجئ في تعز؟ ولماذا تحولت المحافظة إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة في هذه المرحلة؟ ومن تعز إلى المدينة المنورة، هل نحن أمام اتساع جغرافي لمسار المواجهة؟ وما الذي يعنيه انتقال الهجمات إلى العمق السعودي بالنسبة لمسار الحرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تتسع رقعة

0: التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خبيث مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ عشرات الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف والبيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرضت لغارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس غرونبرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة 2022 أبعد من أي وقت مضى.
1: ونرحب مشاهدينا بضيفنا من العاصمة السعودية الرياض، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وسينضم إلينا لاحقا في الاستوديو برئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جر الله. أبدأ من الرياض مع دكتور سالم. دكتور سالم، مع إعلان المملكة اتهام الحوثيين باستهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما ردت الفعل السعودية المتوقعة على ذلك، وبالإشارة إلى أنه قد استهدفت مكة المكرمة من قبل كذلك، واتهمت السعودية الحوثيين بالوقوف وراء هذا الاستهداف، هل تدخل الرياض على خط المواجهة بشكل مباشر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عصام، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأشكر لقناتكم المباركة كريمة الاستضافة، وأنا سعيد بالظهور في برنامجكم المبارك ومع شخصك الكريم أيضا. أستاذ عصام، أنا استمعت من حضرتك إلى مقدمتك الضافية والمهمة في الحقيقة، وذكرت فيها يعني كلمة اتهام سعودي للحوثيين. حقيقة الموضوع لم يعد اتهاما باستهداف المدينة المنورة، هو تثبيت وتأكيد وتوثيق حقيقة، وهذا بالأدلة. الحادث حدث يوم أو وقع يوم الثلاثاء الماضي، وتأكدت الجهات الرسمية السعودية عسكرية وعدلية من أن الذي حدث هو استهداف حوثي للمملكة. فالموضوع أنا في تقديري وكما أقرأ وكما أهتم باللغة هو استهداف، ولم يعني خرج من دائرة الاتهام إلى دائرة التوكيد. ولعلك يعني، وأنا أشكرك على المقدمة أيضا، ذكرت أنها ليست المرة الأولى، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كيف ستتصرف المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية يعني هي تنظر في الحقيقة للملف اليمني على أنه ملف احتراب أهلي بين اليمنيين، وكانت المملكة يعني منذ انطلاق هذه العملية في 2015، يعني أواخر 2014 إلى 2022، بذلت كثير من الجهود مع خفض التصعيد ومع تقريب وجهات النظر بين اليمنيين لكي لا يتوسع الملف لخارج اليمن ولكي تحقن دماء اليمنيين. لكن يعني مع الفترة الأخيرة وبحسب أكثر المصادر ثقة وتأكيدا وربما موثوقية، أن التعليمات جاءت من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيات الحوثي بأن توسع الجبهة، بمعنى تخرج الملف اليمني، ملف الاحتراب الأهلي اليمني، إلى أن يصبح ملفا إقليميا بسبب أن تضغط به على المملكة، بدليل

0: أن هذه الميليشيات اخترعت حالة من العداء مع المملكة العربية السعودية، وأيضا اخترعت شعار هو الحصار مقابل الحصار والمطار مقابل المطار، واستهدفت أعيانا مدنية. المملكة حاولت بعادتها أن تكون متريثة أكثر وأن يعني تراعي أنها قادرة على الرد بقواها دفعها الذاتية وبأسلحتها وبطيرانها، لكن هي تعرف أن الأرض مليئة بالبشر باليمنيين الذين لا يعني علاقة لهم بما يقوم به الحوثي. الشيء الآخر، هي تعرف أن الحوثيون يضعون أسلحتهم وربما قياداتهم ومراكز تجمعهم في المدارس وفي المستشفيات وفي هذه وفي صالات الأفراح، لكي يقولوا أن السعوديون يعني يستهدفون الأبرياء. لذلك كانت المملكة يعني متريثة في الموضوع، ولعله أن يكون هناك يعني فكرة لدى الحوثيين بأن يتراجعوا عن هذا الموضوع. لكن توضح أن الأوامر التي جاءت من طهران هي جاءت لكي يعني تستجيب جبهة كما يسميها الحرس الثوري، ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، ميليشيات مضيق هرمز، تستجيب وتشعل مضيق باب المندب. وهذا كله في الحقيقة الكل يعرفه. لماذا تسعى؟ وهذا ربما كان جزء من سؤال حضرتك، لكي تدخل المملكة في موضوع الصراع الإقليمي، لأن إيران الآن وكما يعرف الجميع ولا يخفى عليكم وأنتم قناة إخبارية، يعني تتعرض لضغوط كثيرة، وتريد إيران الخروج من هذه الضغوط بإشراك القوى الإقليمية، ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية. شيء آخر يعني، وأنا أعرف أني أطلت عليك لكن اعذرني، شيء آخر هو أن الجانب الإيراني، الجانب الإيراني أخي الكريم، يعني من منطلقاته ومنذ 28/2/2026 تبين أن أحد أهدافه من هذه الحرب هو تخليص كثير من الأحقاد وكثير من الصور الغير إيجابية في الحقيقة في علاقات ما يسمى بالحرس الثوري بدول الخليج. لذلك نرى كل هذا التصعيد الذي يستهدف ويطال المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتور، إذن أعود إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن، رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جر الله. أستاذ عاتق، بالعودة إلى الوضع الميداني في اليمن الآن، وجبهة تعز مشتعلة وشهدت تصعيدا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، ربما أكثر من 80 قتيلا في المواجهات. السؤال هنا، لماذا تحولت تعز بالذات إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وقوات الحوثيين؟
2: أولا مساء الخير عليك أستاذ عصام، وفرصة سعيدة أن ألتقيك وكذلك ضيفك ومشاهديك الكرام. الحقيقة أن هذا السؤال هو يعني سؤال المرحلة هذه، وأنا بعتقد أنه لابد من وضع الإضاءات على الأهداف من هذه المعركة حتى نرى أبعادها كما يجب. أولا، هذه الحرب نحن نرصد ديناميكية الحرب وأسلوب الحرب بأنه مختلف عن الحروب الماضية تماما، وكأن الحروب الماضية فيما ما قبل كانت ذات صبغة خليني أقول محلية، لكن الآن صبغت هذه الحرب صبغة إقليمية. رأينا سياسات إيران في حرق الأرض حاضرة، لك أن تتخيل أن واحد من المشاهد التي تثبت بأن الحرب أصبحت مختلفة تماما أنه من أجل إسقاط يعني تبة ما يسمى بالجبل الصغير أو المنطقة، تطلق عليه صواريخ كاتوشا وصواريخ الحرارية من أجل إسقاط مربع صغير جدا. وهذا يشير إلى أمرين: الأمر الأول أن العاملين على السلاح يبدو وإدارة السلاح هذا ربما غير يمنيين، ربما من حزب الله أو من إيران، أو حتى سياسة الحرب نفسها المتخذة هي سياسة الأرض المحروقة، وهذا أصبح يعني ملاحظ بشكل كبير جدا وملمح من ملامح يدعنا أن نفسر بأن هذه الحرب ربما تعود مختلفة إلى حد كبير. أما بما يتعلق بالهدف من هذه المعركة والسيطرة على محاولة السيطرة على تعز، فأعتقد أنه في هدف أهداف تكتيكية لها علاقة بالمعركة، وهي أولا محاولة تأمين ما حققه الحوثي من السيطرة على المخا وصولا إلى ذباب الساحل فلن يكون هذا النفوذ الذي تحقق له وهذا النجاح على السيطرة مؤمن ما لم تسيطر على المدينة بطبيعة الحال. الأمر الثاني، عزل

0: مدينة تعز والاتصال بينها وبين مدينة عدن، لأن هذا الاتصال بالنسبة له سيؤدي إلى دخول إلى صنعاء يوما من الأيام. هي محاولة لإخماد الخطر الموجود في تعز من أن تكبر كرة الثلج هذه اللي هنا. يعني نحن نعرف بأن بالمناسبة مدينة تعز هذه يعتبروها اليمنيين أنها أم اليمن، تعتبر أنها مدرسة اليمن، مدرسة ثقافية، والحالة الثورية فيها يعني الجمهورية، فهي تعتبر خليني أقول من المحطات الثقافية التي تقلق جماعة الحوثيين بشكل كبير جدا. هي رافضة له جملة وتفصيلة، أولا لاعتبارات مذهبية، هي شافعية والحوثي منحدر من مناطق مختلفة، وثانيا ثقافية، فهي يعني منطقة تؤمن بالعمل النقابي والعمل الحزبي وكذا، بينما الحوثي العكس. وفي نفس الوقت تعز ترى نفسها أيضا بأنها حاضرة من حواضر اليمن، فلا يجب أن يسيطر عليها مثلا مجموعة مسلحة أتت من كهوف أو من مناطق متخلفة تنظر إليها بهذه النظرة. فالحوثي يريد أن يخمط هذا الضوء الذي هنا. ضيف إلى ذلك أن إيران نفسها لن تهدأ ولن تضمن سيطرتها على باب المندب ما لم تسيطر على المرتفعات المتأخمة لهذا الساحل.
1: نعم.
0: فهذه هي جملة من الأهداف،
1: من الأسباب والأهداف.
0: لكن الغريب والملاحظ، إذا بتسمح لي، إذا عاد لدي وقت،
1: تفضل.
0: الغريب والملاحظ أنه الحوثي يمتلك السلاح أكثر من المقاتلين ربما لدى الحكومة الشرعية، لكن العجيب جدا أنه في هذه المنطقة أنا بعتقد أن الحوثي سيذبح قيادة وجنودا وأيضا سياسات. لماذا؟ لأن المجتمع اليوم هو الذي يقاوم، لا تقاوم الآن فقط مجاميع يعني من المقاومة الشعبية أو القوات المسلحة المحور تعز أو غيرها، لا لا لا، المسألة أنا بلاحظ أنه المجتمع نفسه هب بشكل كبير خلال الأيام الماضية لمواجهة الحوثيين. فقط إذا تسمح لي، أنه كنت قبل قليل بجوار قائد المقاومة الشعبية وهو يتواصل مع المقاتلين في الميدان، فتفاجأنا بامرأة تتصل في الشيخ وتقول له نحن أو زوجي ذهب إلى المعركة وعاد مصابا بشظية. قال لها تمام عالجوه، ثم قالت لا هو يريد أن يعود إلى المعركة وأنا أيضا أريد أن يعود، لأنني أرسلته إلى المعركة ليعود بالنصر أو الشهادة وليس يعود بشظية. فأنت لك أن تتخيل المرأة، والله لم تكن تعرف أننا نسمعها، أنا عندما سمعتها عرفت بأن واقع الحوثيين في هذه المنطقة ليس مريحا تماما.
1: دكتور سالم، ما أهداف الحوثيين برأيك من استهداف المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ وليس في هذا استفزاز للمملكة العربية السعودية فحسب، وإنما استفزاز لكل العالم الإسلامي. وبالتالي السؤال عن ألا يخشى الحوثيون من ردة فعل إسلامية كبيرة نتيجة استهدافهم للمدينتين المقدستين؟
2: أنا أعتقد أن أحد الأهداف يعني التوجه إلى الأماكن المقدسة، وكما قلنا حضرتك وأنا قبل قليل ليست المرة الأولى، يعني هي زيادة الضغط على المملكة العربية السعودية وزيادة الاستفزاز، لعل المملكة العربية السعودية تندرج أو تنغمس أو تكون طرفا رئيسيا في حرب إقليمية، كما قال الأستاذ وأنا بينت قبل قليل أن الملف اليمني أخرجه الحوثي من داخليته فعلا في هذه المرحلة إلى حرب إقليمية، والخوف هو عندما ينتقل إلى أبعد من ذلك. لا نعرف هل يكون في ذلك خير أم لا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني المملكة يعني حاولت في الماضي أن تكون يعني تجد الطرق السلمية لمحاولة الابتعاد عن الانغماس في هذا الموضوع لسبب بسيط جدا، يعني المملكة لديها المقدرات لكنها لا تريد أن تخسر هذه المقدرات في يعني عبث يديره الحرس الثوري الإيراني. الشيء الآخر إلى أين، وهذا سؤال حضرتك، إلى أين يريد الحوثيون أن يصلوا؟ أنا أعتقد أن أشقاؤنا في اليمن سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب هم يعرفون يعني، وأنا أحيي سعادة الأستاذ يعني على ملاحظة أن الحاضنة الشعبية أو الحاضنة الاجتماعية لم تعد تطيق هذا الاستمرار لسلطات الحوثي وضرب

0: المثال بالموقف المؤثر للسيدة اليمنية التي يعني نرفع لها التحية. الحوثيون لا يملكون شيئا من القرار، الإيرانيون يريدون منهم السيطرة في المرحلة ربما القريبة خلال أشهر على مضيق باب المندب، هذا رقم واحد. والحوثيون وفي قراءة لكثير من التصريحات التي استمعنا إليها من قيادات في الصف الأول تقريبا وقيادات سياسية كما يقولون الحوثيون، يقولون التفاهم مع أبناء الجنوب ويعني وأرسلوا رسائل طمأنة لأبناء الجنوب بين قوسين لعدن تحديدا أنهم لا يستهدفونها ولكنهم يريدون يتفهمون ما يسمى بالقضية الجنوبية وسيجدون الحل بعيدا عن هيمنة كذا وكذا. أنا في تقديري هم يريدون الهيمنة على كل اليمن، وأنا أؤكد حقيقة ما قاله سعادة الضيف مع حضرتك في الاستوديو، يعني هم يريدون في الحقيقة القضاء على رمزية المجتمع اليمني في أبعاده الثقافية وربما الفكرية وربما الإيمانية بالسيطرة على رمزية تعز، هذا رقم واحد. الشيء الآخر أنا أعتقد يعني هم يريدون الانطلاقة من تعز عبر منفذين، عن طريق الساحل الالتفاف على عدن، وبعد إقفال تعز والسيطرة عليها ستكون عدن في تقديري أو كما أرى هي النقطة الثانية. متى يكون ذلك لا نعرف، ولكنه حتما سيكون يوم من الأيام، لأن الجانب ربما الميليشياوي في الحرس الثوري هو يعني كثف الأسلحة في هذه المرحلة، وربما هو وعد بأن يكون هناك سيطرة وهيمنة كاملة لقوات أو لميليشيات الحوثي على كامل أرض اليمن، وأنا أعتقد أن هذا ربما يكون الثمن الذي قد يعني يقدمه هذا لهذا، بمعنى أن تكون ميليشيات الحرس الثوري بين قوسين الحوثي تمكن من إدارة الشمال والجنوب في اليمن وتتصرف طبعا بكل الموارد وبكل الموانئ وبكل المساحة الأرضية وبكل المقدرات لليمن، في مقابل أن يهيمن الحوثي تهيمن إيران على مضيق باب المندب وتحركه في الوقت الذي تعجز أو بدأت تخسر أوراقا في مضيق هرمز. هذه في تقديري هي الصورة التي ربما يخطط لها الآن. متى سنصل إلى هذه الصورة؟ الله أعلم، هذا يعتمد على التطورات كيف تسير الأمور، لأن هناك سياسيا عمل كبير يؤدى من أطراف معينة،
1: سأتي على هذا دكتور سالم،
0: على الجبهات
1: سأتي إلى العمل الدبلوماسي أو الاتصالات الجارية الآن، لكن اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الاستوديو أستاذ عاتق مع الأرقام والإحصائيات التي تظهر أن أكثر من 200,000 من اليمنيين نزحوا بسبب المعارك في الجبهات المختلفة، تعز بطبيعة الحال في الطليعة بأكثر من 100,000 تقريبا من النازحين، وبالتالي ما تداعيات هذه المواجهات الحاصلة الآن على الأوضاع الإنسانية في اليمن المتردية بالأساس؟
2: نعم. بداية دعني أؤكد أن الحوثي حتى الآن حقيقة لم يأخذ مناطق بحجم التضحيات التي بذلها بعد معركة الساحل. طبعا الساحل أكيد أنه سيطر على منطقة كبيرة جدا، لكن الآن في مديريات تعز الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية لم يتقدم بشكل ملحوظ أو ما يستحق هذا الهجوم كله، ونحن نعرف بأنه هجم في أكثر من 50 موقع في يوم واحد ولمدة حتى الآن لمدة تقريبا أسبوع، وهو مستمر في هذا الجبهة ويحرق جنوده بشكل جنوني وهستيري، وهم طبعا في معظمهم أطفال، لكن لم يحصل تقدم معين. وأنا أقول أنه الحوثي ربما لا شك بأنه يطمح في حكم اليمن ويطمح كما قال ضيفك الكريم بالدخول إلى عدن، وربما لن يتوقف حتى عند المهرة كما حصل في 2014، لكن أنا بعتقد أن الحوثي يهرب إلى الأمام خوفا من أن تشكل مأرب وتعز قواعد انطلاق نحو صنعاء، وهذا أيضا ليس مستبعد. حتى الآن الأمور تشير إلى أن في معركة أيضا شاملة ستتجه باتجاه صنعاء. أما فيما يتعلق إذا سمحت لي أن أعلق في استهداف مكة والمدينة، أنا بلاحظ أنه الآن في الفترة الأخيرة لم يعد الفعل السياسي الفعل العسكري يخدم جماعة الحوثيين بشكل محلي، وإنما أصبح يخدم الأجندة الإيرانية.

0: وبالتالي إيران تريد أن تدخل المملكة العربية السعودية في معمعة إقليمية، ولكن بعنوان ماذا؟ بعنوان مذهبي. يعني كأنها بتدفع المنطقة إيران إلى تلبية احتياج ربما غربي ربما يعني دولي، المنطقة نحو صراع مذهب طائفي، هذا لا تفضله السعودية ولا تركيا ولا باكستان الذي هي دول في تحالف مكة. نعم، هذه المسألة تحرج هذه الدول الثلاث ولا تريد أن تنخرط فيها، ولكن إيران وجدتها فرصة للاستمرار في هذا الشأن. فيما يتعلق بالجانب الإنساني، هو حصل في الساحل أكثر مما هو حاصل في تعز، وأعتقد أن المسألة الآن هم ينزحوا إلى عدن، وبالتالي طالما هم في عدن فهم في وطنهم في نهاية المطاف. يعني لا لا لا قلق، اللهم يجب على الحكومة الشرعية أن تلبي لهم بعض احتياجاتهم، والحقيقة أنه مؤسسات الحكومة الشرعية لا تقصر، وأيضا المنظمات الدولية، مركز الملك سلمان، مراكز كثيرة من مراكز الإغاثة تعمل دور إيجابي في استقبال هذا اللاجئ، نتمنى المزيد والاهتمام به.
1: طيب دكتور سالم، سأختم مع حضرتك وبالإشارة إلى التحركات الدبلوماسية، المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ ما بين مسقط والرياض وهناك تحركات، هل يحمل مبادرة ما أو شيئا ما لاحتواء هذا التصعيد برأيك؟
2: يعني أنا في تقديري مبعوث الأمين العام هو من الشخصيات التي أصبحت وازنة أو بدأ معروفة في الصراع اليمني، والرجل يعني لم يكن حقيقة أفضل من سابقيه، وأنا هنا لا أتهمه كموظف دولي، أنا اشتغلت موظف دولي وأعرف العقبات التي تواجهه خاصة في وضع معقد مثل وضع اليمن، لكن أنا أعتقد أن ما بجعبة مبعوث الأمين العام السيد جروندبرغ لا أعتقد أنه قادر على تغيير الأمور في هذه المرحلة تحديدا خاصة سياسيا، لسببين بسيطين جدا. أولا أن الموضوع أصبح كما يقولون، وهذا مثل ربما موجود في المملكة، يقولون ذهب أحمر أو موت أحمر. بالنسبة لميليشيات الحوثي الآن التعليمات تقول إلى الأمام، التراجع إلى الوراء، يعني ستقتلون كما يقولون، فليس عندهم فرصة للتراجع، بمعنى ليس عندهم فرصة إلا تنفيذ الأجندة الإيرانية، أجندة الحرس الثوري وتأمين منطقة مضيق باب المندب بشكل ربما كامل وهيمنة ربما كاملة ترضي الحرس الثوري أو تشعر الحرس الثوري بأن هناك فتحة جبهة جديدة فتحت. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الجانب العماني أيضا وهو قام بأدوار في السابق إيجابية في مرحلة التهدئة أو المحاولة للتهدئة، وربما يعني لم يحقق الكثير. أنا لا أنتقد الأشقاء في سلطنة عمان، لكن أنا أثمن كل جهودهم حقيقة كمراقب ومتابع، لكن هذه الجهود ربما رأينا يعني أمل بسيط تحقق منها ربما في 2022، بعد ذلك حقيقة يعني كانت مراوحات وكانت يعني فيها كثير من ربما مراعاة كل الأطراف، ومن يراعي طرفين في نفس الوقت أو يحاول إرضاء طرفين أو إرضاء الجميع لن يرضي أحد ولن يحقق لأحد. وهنا أنا لا أتحدث عن أحد بمعنى طرف معين، لكن أنا أتحدث عن إرضاء الشعب اليمني. الشعب اليمني يهجر، الشعب اليمني يقتل، الشعب اليمني يعني يتحكم فيه، الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية، لإبادة ثقافية أيضا، ولتغيير جوهري، الأطفال يقتلون، والتقارير الدولية صادمة وصادمة جدا، حتى أن هناك من تحدث بأن ما يحدث اليوم في الجبهات للأطفال شبهوه بما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما قذف المقبور الخميني ب يعني عشرات الآلاف من الأطفال لكنس الألغام في الحرب العراقية الإيرانية.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفي الكريمين من العاصمة السعودية الرياض، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جار الله. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: عندما تتحالف أطماع المال مع آلات الدمار تصبح غزة ساحة للمؤامرات، حيث لا يكتفي الكيان بإحراق الأرض بل يجد من يحرضه من بعيد، لكن في النهاية حلمه أيضا بعيد. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، والبقية في حلقة اليوم من تفاعل. أهلا بكم. ولدينا اليوم أمطار غزيرة وسيول تضرب شمال سوريا وتعطل مظاهر الحياة. رجل أعمال هندي يحرض نتنياهو على تدمير مبنى في غزة. مقترح بالاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يثير جدلا في مصر. أمطار غزيرة وسيول اجتاحت الشوارع والخيام، مشاهد عاشها الشمال السوري بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بتشكيل السيول وتجميع المياه، ما أدى إلى شل الحركة وعرقلة الحياة هناك. في حلب مثلا غمرت المياه عددا من الشوارع ووصلت إلى المنازل والمحال التجارية، فيما واجه الأهالي صعوبة في الحركة والتنقل وسط ارتفاع مستوى المياه.
1: رايحين نسبح نحن كمان، نحن بعد السيارة عم نسبح.

0: ووسط هذه الظروف الصعبة حضرت مواقف إنسانية أيضا عندما سارع عدد من الشبان لمساعدة مسن وجد نفسه وسط المياه في أحد شوارع حلب على العبور وإبعاده عن الخطر.
1: ما احنا شايفين هون الحجي مسكين غرقان، الله يكون بالعون، شالوا له البسكيت شباب الله يعطيهم العافية.
2: حسبي الله
1: حسبي الله ونعم الوكيل، الله يبعث الخير. يلا كله خير كله خير إن شاء الله. مسكين الحجي.
0: مشهد آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دموع هذه الفتاة اختصرت جانبا من معاناة سكان المخيمات بعدما دخلت مياه الأمطار إلى خيمتها وأغرقت المكان الذي يؤويها مع أسرتها.
3: شباك يا مريومة؟ لا حول ولا قوة. تعال روحي لعنا على البيت، روحي لعنا على البيت. تعال على السريع.
4: ليك على البيت
3: مريم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نار عظيم.
0: ومع اتساع آثار الأمطار أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها في 34 موقعا وتجمعا سكنيا في حلب وريف إدلب لفتح الطرق وشفط المياه ومعالجة الأضرار، لكن السيول فتحت أيضا نقاشا بين السوريين

0: عم نمضي كل هال كل يوم ألف أشبك قبلنا نسوي. والله يعني الشيء اللي صار علينا اليوم ما صار بالعمار. والله
1: ربنا من عاصفة مطرية رعدية قوية. أنا صار لي هون 14 سنة ما شفت مثل هاليوم مرق علينا مطر. المطر صارت تحتنا نص متر. الخيم اللي قاعدين فيها عبيت، سفنجاتنا عبيت، عوازلنا عبيت، الأغراض اللي عملناها فيها عبيت مي. يعني بعدين لا قلنا حل هالموضوع هذا.
2: صارت عنا الأضرار طوف العادي، ما بغى نحسن نتناوق المي والأغراض كلياتها صارت برض البيوت، ما بغى نحسن يعني يتحرك. المطر كب وهوى شلع العوازل، شق العوازل، صارت كت علينا المطر من كل الجهات. شايف شو؟ معقولي ما حد يفكر بهالعالم هاي اللي هو لا عنا دور ولا عنا شيء ولا عنا خالص خالص خالص مطالبنا حدا.
3: أوضاع صعبة بالتأكيد، ومع تصاعد الانتقادات قال محافظ حلب عزام الغريب عبر فيسبوك إن ما حدث كان استثنائيا وفاق التوقعات والتجهيزات، مؤكدا محاسبة من يثبت تقصيره. كما كشف أن أعمال الصيانة والتأهيل شملت حتى الآن نحو 42 كيلومترا من أصل 127 كيلومترا من التمديدات المهترئة، مع توجيه منه برفع الجاهزية وتسريع أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذه الأوضاع التي مر بها الشمال السوري. نبدأ من عند من؟ من عند يمان الذي يقول هنا مشهد لا يليق بمدينة حلب العريقة، هذا الطوفان لم نشهد مثله منذ سنوات، والسبب عدم تجهيز البنى التحتية وإجراء صيانة الصرف أو صيانة للصرف الصحي قبل موسم الشتاء. وحسين يقول ما حصل كارثة بكل معنى الكلمة، ويجب الوقوف عندها كثيرا ومحاسبة المقصرين. هناك حقوق وأملاك وأرزاق للأهالي تضررت، فمن يتحمل مسؤوليتها؟ أخيرا سامي، هل من المعقول أن تتسبب أمطار لم تتجاوز مدتها 10 دقائق بإغلاق دوار حيوي في المدينة؟ يسأل. علقت السيارات في المياه واضطرت بعض السرافيس إلى تغيير خطوطها وازدياد الحفر بسبب انجراف المياه. قاع جديد للانحطاط الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم تعد مشاهد الدمار في غزة تستفز الضمير الإنساني لدى البعض، بل تحولت إلى مادة للسخرية. صاحب المشهد المستفز هو هذا الرجل، هو طاهي ورجل أعمال بريطاني من أصول هندية يدعى هارمان سينغ كابور. دائما ما يدعو في منشوراته على المنصات إلى إبادة المسلمين ويسيء إلى النبي محمد. هذه المرة خرج في مقطع فيديو مستعرضا صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة، وبدلا من أن يصدمه حجم الخراب هناك أخذ يتجول في الخريطة على هاتفه كما كنا نراه باحثا عن أي أثر للحياة في القطاع، ليقف عند مبنى متضرر متهالك لكنه لا يزال صامدا وسط الركام، موجها رسالة ساخرة ومحرضة لبنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال. يتساءل فيها بسخرية لماذا لا يزال هذا المبنى قائما. نشاهد.
4: Harman?
5: Yes.
4: What are you watching? Not replying me.
5: This.
4: What is this?
5: This. Now I'm asking BB and Israel Defense Force.
4: What?
5: Why the this building is still standing?
4: Which
5: in
4: building?
5: Gaza.
4: Which building? Show me.
5: This building.
4: There's just one building left.
5: Yeah, why?
3: الخرائط التي يتخذها كابور مادة للكوميديا توثق أعتى حملة تدمير حضري في التاريخ الحديث وتحويل القطاع إلى منطقة لا تصلح للحياة في سياسة إسرائيلية ممنهجة أدانها العالم. هذا الفيديو التحريضي الذي شاهدناه الذي يحرض فيه هذا الرجل على القتل والتدمير بحق الفلسطينيين هو امتداد للتقارب الاستراتيجي والتحالف الذي رسخه

0: رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مع نتنياهو وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة، تحالف عسكري وسياسي خلق بيئة خصبة وشجع جيوشا إلكترونية ومؤثرين هنودا على التماهي التام مع رواية الإسرائيلية دون خجل أو رادع أخلاقي. الآن بالتأكيد إلى المنصات لنرصد التفاعل والتواصل حول هذا الموضوع. نبدأ من عند هذا الحساب، يقول هارمان سينغ كابور متطرف عنصري يعادي الإسلام ويدعم الاحتلال في غزة، يجب إدراج أمثاله في القوائم السوداء للمقاطعة ومعاملتهم كما يعامل الاحتلال نفسه. هذا الحساب أيضا يقول الأعزاء في الشرطة هارمان يهدد بالإرهاب عللا ويسخر من البيض وأن عليهم تلميع حذائه ويسخر من المسلمين ويدعو إلى القتل الجماعي في فلسطين. أخيرا من عند اس آر يقول شكرا إكس، رائع أنظمتكم الآلية لا تصنف هارمان كابور بالتهديد أو العنف على الرغم من أنه يدعو للإبادة الجماعية. إيلون ماسك توقف عن التظاهر بأن منصتك ليست منصة داعمة للإبادة الجماعية. طالما كانت قضية التبرع بالأعضاء ونقلها في مصر محورا لجدل واسع مثيرة وراءها نقاشات ساخنة تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والدينية والطبية والقانونية، اليوم الجدل يتجدد حول نقل الأعضاء، لكن هذه المرة من عند وجه مألوف وشخصية معروفة لها حضور في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. هذا هو الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني. الرجل ظهر في مقطع فيديو يتحدث عن مقترح للاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وطرح تساؤلا حول إمكانية نقل أعضاء شخص محكوم عليه بالإعدام لأنه قد يسهم في إنقاذ حياة مرضى آخرين يحتاجون إلى زراعة تلك الأعضاء. هذا هو، نشاهد ماذا قال.
1: اللي واخد حكم إعدام، طب ما ناخد أعضاءه قبل ما يموت، هل هذا حلال أم حرام؟ هل هذا قانوني أم غير قانوني؟ هينقذ 2 كلاوي واتنين كبد وقلب وقرنية 2، ده واخد إعدام، يعني ده أعضاءه دي هينزل بيها في التربة. طب ما قبل ما يعدم ناخد أعضاءه وبعدين هيبقى مات، هو واخد إعدام، هو قاتل أو أي حاجة؟ ده سؤال فعلا بطرحه، والله شغلني جدا جدا، ليه اللي خدوا أحكام إعدام ما نتبرع بأعضائه كلها؟ اللي واخد حكم إعدام.
0: الرجل بحسب ما استمعنا إليه لم يقدم فتوى أو مقترحا مطلقا، بل طرحه في صيغة تساؤل للمختصين في الدين والقانون، وهو ما أكد عليه لاحقا في مداخلات تلفزيونية. لكن بالرغم من ذلك لم يمر كلامه مرور الكرام، إذ تجدد الجدل حول الفكرة. البعض مثلا قال هل سيتم أخذ رأي المحكوم عليه بالإعدام في نقل أعضائه لشخص آخر، أم ستؤخذ منه سواء وافق أو رفض لأنه في النهاية مذنب وسيعاقب أصلا. والبعض قال طيب هل سيكون ذلك قبل تنفيذ الحكم أم بعده؟ نقابة الأطباء المصرية دخلت على الخط وأبدت رفضها الشديد للمقترح، إذ قال عضو مجلس النقابة أحمد بحلس في تصريحات صحفية إن تنفيذ حكم الإعدام يتعلق بسلب الحياة كعقوبة ولا يعني تلقائيا سقوط حق الشخص في جسده أو منح الآخرين حق التصرف في أعضائه، ولا يمكن فرض التبرع على الشخص في لحظة يكون فيها تحت ضغط أو في وضع استثنائي. أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دكتور هشام ربيع هو الآخر رد على المقترح هنا بقوله رغم النبل الظاهر للمقصد الطبي المتمثل في إحياء النفوس، إلا أنها

0: هذا الطرح يصطدم بضوابط شرعية وأخلاقية تحمي كرامة الإنسان وتمنع تحويل جسده إلى بنك لقطع الغيار تحت أي مبرر. وزير الأوقاف المصري السابق محمد مختار جمعة كانت له مقابلة تلفزيونية بشأن هذا الموضوع، وهناك آراء قانونية، أو عفوا نستمع إلى الدكتور أولا مختار جمعة ونعرف رأيه في هذا الموضوع ثم نكمل.
1: لا يجوز، احنا بنقول جسد الانسان ليس سلعه ولا تجوز المتاجره به على الاطلاق،
2: مفهوم،
1: وبناكد ولا يجوز بيعه ولا بيع اي عضو باي شكل من الاشكال. التبرع قضيه مختلف فيها، لكن اللي بيميل اليه جواز التبرع بضوابط. لازم نستنفد العلاج الطبيعي، يعني حد ما يكونش اخ اول الدواء الكي، يبقى اخر الدواء. يعني لو في علاج بالبلازما، بالخلايا الجذعيه، بالاستنساخ، نستنفذ العلاج الطبيعي الاول.
2: حلو.
1: لما تيجي بقى ما فيش العلاج الطبيعي ولا بد من نقل الاعضاء، جينا للتبرع. وانا قلت التبرع بحاجتين، التبرع اما للاقارب حتى نامن عدم عمليه البيع، لا يجوز اخذ عضو من اي شخص، من اي ايه
2: شخص،
1: حيا او ميتا، الا باذنه وتبرعه موثقا توثيقا معتبرا.
0: يعني كان لازم نستمع إلى هذا الرأي الديني أيضا المتداول على المنصات. وهناك آراء قانونية أخرى متداولة عن تعارض نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام إلى المرضى مع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع الذي أثار الجدل بالتأكيد وانقسمت حوله التعليقات. فهذه مريم تقول: يعني شخص تعاقب واخذ الحكم العادل على جريمه ارتكبها، ليه نسلبه او نسلب جسده كمان؟ علي سعد يقول: ليه كده يا دكتور حسام تخلينا نحبط بعد ما كنا بنشوفك طبيب وعالم وانسان؟ التبرع بالاعضاء في انقاذ لارواح مرضى، لكن لا يمكن ان يتم اخذ اعضاء انسان على قيد الحياه وان كان محكوما بالاعدام. أما لميا فتقول: صحيح هو مسجون ومصير الإعدام، لكن أعضاؤه هي ملكه وهو حر فيها، على الأقل نأخذ رأيه، وإذا وافق ربما تكون صدقة جارية وكفارة لذنوبه. أخيرا من عند حنان: يا جماعة، اللي فهمته أن الرجل بيطرح سؤال على أهل الدين والقانون، مش بيقول فتوى ولا بيفرض رأيه. في النهاية اللي قاله من باب إنقاذ مريض وليس التجارة. بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم، دفن 105 فلسطينيين في مراسم جماعية بغزة بعدما انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض مربع برج التاج الذي استهدفته غارات إسرائيلية عام 2023. أم فلسطينية تروي اللحظات الأخيرة لابنها الذي خرج للتسجيل في رحلة بحرية قبل أن يسارع لإسعاف شاب أصيب في أحد الاستهدافات ليسقط صاروخ ثان ويستشهدا معا.
3: الفراق صعب، أنا والله الفراق صعب، أنا مش قادرة على الفراق، وأشهد بالله مش قادرة، أنا طول امبارح مغيبة ما أنا قادرة.
4: في تسجيل لرحلة بحرية يعني.
3: فجأة بقول لي: يما يا حبيبتي يما. بقول له: نعم يما. شو قال؟ بدي اروح يما على الرحله. انا قلت له: حاضر والله يما، انا ما معي يا حبيبه. اعطيته كيلو رز، اعطيته كيلو عدس، بكيت شيء، قلت له: روح يما بيحهم وسجل في الرحله ب10 شيكل.
4: وراح يسجل زي بقيه الناس، صارت هوايه السرقه استهداف لاحد المواطنين.
3: الشاب اللي بقى مصاوم من دار لبات راح يسعفه، هو بيقول سعفنا سعفنا، بيقول الشاب بيقول لابنه، فابن صاروخ الطياره هذا بدها تنزل الصاروخ وبيعمل الشهاده، يا رب الشهاده.
4: رغم صغر سنه الطفل 14 سنه يعني، لكن خلاص حبا في خدمه مصاب يعني يحاول يسعفه. مجرد انه وصل الشاب كان نازل صاروخ تاني يعني ادى لاستشهاد ابني ولاستشهاد الشاب الاخر، واصابت اكثر من 7 اطفال برضو كانوا في المنطقه يعني.
3: جبت له هذا غياره له البنطلون له للمدرسه، وهذا بلوز، وهذا شرطه، وقال لي يا ماما حضري لي كمان للرحله، قلت له حاضر يا ماما. الشرطه جبت له شنطه ودفاتر، هاي دفاتره حضرت له يعني، وجبت له مطارته بس مش حطيناه، هاي ما كتب شيش لسه ما ولا حاجه كتب، جبت له وحضرت له والحمد لله راح عند ربه احسن رحله، راح عند ربه الحمد لله الحمد لله، الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة.
0: في مشهد انساني، اطفال فلسطينيون في قطاع غزه يتقاسمون وجبتهم البسيطه مع القطط في صوره تعكس معاني الرحمه رغم قسوه الظروف هناك.

حولت الشابة السورية آية بكور مبادرتها الفردية بإنقاذ قطة مصابة بالشلل قبل عقد من الزمن إلى مأوى متكامل في مدينة حمص يضم ويرعى حاليا نحو 350 قطة وكلبا، مقدمة لها المأوى والرعاية الطبية اللازمة.

0: هي الفكره بلشت معي من تقريبا وقت كان عمري 15 سنه. اول حاله انقذتها هي كانت قط واقع من ارتفاع عالي ومشلول، وسميته تلج. حطيته عندي بالبيت وعالجته واهتميت فيه وضل عندي لفتره طويله، وبعدين بسبب الشلل اللي كان عنده توفى بعد 3 سنين. هلا نحن بدايه وقت اللي بلشنا كفريق كنت اخذه انا بيت بحمص القديمه، بيت عربي صغير بحط فيه القطط المريضه والمصابه والكلاب. تمام، من بيت انتقلنا لبيت ثاني بنفس الترتيب، بنعالج الحيوانات وبنعيد اطلاقها بالطبيعه، واللي بيكون عنده مشكله بضل عنا. تمام، منه انتقلنا لمزرعه لحتى كبرنا اكثر. بعدين المزرعه نحن اضطرينا نسلمها لانه ارتفع الاجار علينا كثير. من المزرعه انتقلنا لهون، هذا اخذينه تخصيص من الدوله، هو هذا بناء حكومي كان سابقا اخذناه نحن، كان يفتقد لكل الخدمات، لا بواب لا شبايك لا كهرباء لا مي لا صرف صحي. نحن حاولنا ناهله بقدر المستطاع ضمن الامكانيات المتاحه لحتى يستقبل هذا العدد اللي عندنا. هل العدد عندنا حاليا تقريبا حوالي 350 بين قطط وكلاب.
1: يواصل الطفل السوري محمد من مدينة الرقة ممارسة شغفه بلعب كرة القدم معتمدا على يديه، بعدما تسبب انفجار لغم أرضي في بتر ساقيه، مقدما نموذجا ملهما في التحدي والصمود وتجاوز الإعاقة الجسدية.
2: يا ولد عمي هذول كلهم شلتهم تلعب معهم طابه.

محمد تأذى أكثر من إسماعيل. محمد سوينا له عمليات بعيونه وراح أطراف اثنين، وإسماعيل مو أغل منه. ما مكان وصلوا ما في ألغام أبدا، ما في مكان حطم رجلهم بيو إلا مو ألغام. شغلة فظيعة وعجيبة يعني. وهي المنطقة صار لها يعني المنطقة الحدودية هاي صار لها 5 سنوات لا حد فلاح ولا حد زرع ولا حد حتى حدا رعى الأغنام يعني.

0: أوجه رسالتي لكل واحد يسمع الصوت وينادي يسعب أمر هالمنطقة يعني.
1: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غربي مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعون في نشرتنا أيضا: ميليشيا دعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. معارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز، واستغارات مكثفة على مواقعهم وتعزيزاتهم. متمردو تيغراي في إثيوبيا يخلون العاصمة الإقليمية مع تقدم القوات الحكومية. قادة مجموعة السبع يتفقون على الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، وترامب يصف الخطوة بالعظيمة.

0: أهلا بكم. استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بينهم 4 سيدات في استهداف إسرائيلي بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي رمال غربي مدينة غزة.
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق السكان داخل شقة سكنية بمدينة غزة، وبالتحديد في المناطق الغربية من مدينة غزة. جيش الاحتلال وطائراته استهدف هذا المكان بثلاثة صواريخ، دمر شقتين سكنيتين على من فيها من السكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يندر سكان هذه المنطقة ولم يعطي أي إشارة للإخلاء. ثلاثة صواريخ باغتت السكان في تلك المنطقة بشكل مفاجئ. الأهالي انتشلوا عدد من الشهداء وعدد من المصابين في تلك المنطقة. معنا أحد سكان والجيران في هذا المكان يحدثنا عن عدد الشهداء. أعظم الله أجركم، من انتشلتم من الشهداء من هذه الشقة؟
2: انتشلنا من الشهداء 5 شهداء. المسيحية اللي هي مرة تقريبا

0: تقريبا لا يتجاوز عمرها 80 سنة، تمام، وبنتها تقريبا 50 سنة. يوجد شخص خامس طفل صغير بيلعب ببجي هنا على باب العمارة، وجدناه تحت الردم في الآخر، وطبعا بدون راس، ولحتى الآن جاري البحث عن راس.
1: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتواصل في قطاع غزة، نتحدث عن انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 1450 شهيدا في هذه الانتهاكات، إضافة إلى عمليات القتل المتواصلة وعمليات الاستهداف المتواصلة، والتي كانت آخرها استهداف هذا المكان فجر هذا اليوم. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
2: من جهتها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راين هيلدا فانديفيرد إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا مستمرا ونقصا حادا. أوضحت المنظمة أن نظام الموافقة الإسرائيلية يستغرق نحو 74 يوما لانتظار الإذن، مشيرة إلى رفض متكرر لأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم والشحنات الطبية، لا سيما شحنة الأطراف الاصطناعية التي رفضت 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعرقل استعادة الخدمات الصحية الكافية لإنقاذ أرواح المرضى. للنقاش تنضم إلينا من بيت لحم مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن أيد الدولية الأستاذة ريهام الجعفري. أستاذة ريهام، أهلا بك. إذن أستاذة، في إحاطة صحفية عقدتها الجمعة في جنيف، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن قياس نجاح إدخال المساعدات بعدد الشاحنات التي يسمح لها بالعبور، لأنها لا تعكس فعليا الاحتياجات التي يريدها السكان في قطاع غزة، ووصفته بالمهم المعيار المضلل. نسألكم هنا أستاذة عن المعيار الذي تقترحونه ليمكن قياس الاحتياجات الفعلية للفلسطينيين في القطاع.
3: شكرا لكم على الاستضافة. يصادف الأمس ومرور سنة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي توقعنا أن يكون وقف إطلاق نار حقيقي، ولكن لم يحمل من وقف إطلاق النار سوى الاسم. كان هنالك وقف إطلاق نار هش، كان هنالك عرقلة واضحة للمساعدات، للمساعدات الطبية، لمواد إعادة الإعمار، لإدخال كل ما يلزم إلى قطاع غزة. المعايير الحقيقية لا تتمثل في إدخال عدد معين كما أشارت الممثلة منظمة الصحة العالمية. المعيار الحقيقي إدخال كل ما يحتاج قطاع غزة، إزالة القيود عن المساعدات والمستلزمات والآليات والمعدات عن العدد والنوع. هنالك لا تزال قيود مفروضة على مواد إعادة الإعمار، على المستلزمات الطبية، على الآليات الطبية، على الآليات الثقيلة، المعدات الثقيلة لإزالة الركام. لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار بينما لا تزال النساء تقتل، بينما لا يزال هنالك حالات إجهاض بين النساء الحوامل بسبب سوء التغذية، بسبب الضغوط، بسبب عدم القدرة من الوصول إلى النقاط الطبية. لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار ما زال عندما لا يزال الأطفال غير قادرين من الوصول إلى مدارسهم أو إلى التعافي. فبالتالي نحن أمام كارثة
2: وبعض
3: مستمرة.
2: ما يحتاجه ربما سكان قطاع غزة يتم تقييد دخوله إلى القطاع، هذا ما أشارت إليه منظمة أطباء بلا حدود، قالت إن شحنة كاملة ربما قد ترفض. أستاذة ريهام، بسبب صنف واحد دون إبلاغ المنظمة بالأسباب، ما يجعل تكييف الشحنات اللاحقة مستحيلا؟ أوتشا ذكرت أن الأصناف لا يسمح لها أو بعضها لا يسمح بإدخالها حتى بعد الموافقة إلا مرة واحدة أسبوعيا. كل هذا الانتظار الطويل هنا أستاذ ريهام، إلى جانب إعادة دورة الطلب من جديد، كيف يؤثر على صلاحية الأدوية، أيضا على سلامة المعدات الحساسة قبل أن تصل إلى محتاجيها؟
3: هذا يؤثر بشكل كبير. أما الأدوية والمواد الغذائية قد تفقد صلاحيتها وقد تتعرض للتلف بسبب الأحوال الجوية أو بسبب انتظارها عند الحواجز، وبالتالي تفقد قيمتها، ولا تستطيع حتى السكان الذين هم بحاجة إليها من الاستفادة منها، وحتى الآليات قد تتعرض للتلف ولا يمكن استخدامها، وبالتالي وهذا يضيف أعباء على المؤسسات والمنظمات التي تجند الأموال لشراء هذه المعدات وشراء هذه المواد لإدخالها، وبالتالي أيضا يحرم من هم بحاجة إليها من الوصول.

0: الوصول إليها. بالتالي فهذه مرة أخرى ليست منظمة، هنالك إجماع بين المؤسسات الأممية والدولية والدولية غير الحكومية على أن هنالك عرقلة واضحة لدخول المساعدات، لتأخر إعادة الإعمار، لتأخر التعافي المبكر. لم يتم الالتزام لا بعدد ولا بنوع المساعدات. كان هنالك الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، الالتزام بإدخال ما يقارب 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة من المساعدات، وهذا لم يدخل. ما كان يتم دخول فيه من معدل من 200 إلى 250 شاحنة، وفي أيام كان يتم منع دخول أي شاحنة من المساعدات. بالتالي الوضع كارثي متدهور.
1: وإسرائيل أستاذة تحظر بعض الأصناف بموجب لوائح الاستخدام المزدوج، منها الأطراف الصناعية للجراحات المرتبطة بها متعذرة حاليا داخل قطاع غزة، هكذا أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جنيف. تقدر المنظمة أن أكثر من 43 ألف شخص يحتاجون إلى تأهيل طويل الأمد، بينهم نحو 10 آلاف طفل بحاجة إلى أطراف وأجهزة مساعدة. لماذا إسرائيل هنا أستاذة تمنع هذه الفئات والأصناف بالتحديد من الدخول إلى القطاع؟
0: تمنع دخول هذه المواد لدواعي أمنية واهية، ولكن هو الهدف الواضح هو منع وصول مصادر الإغاثة والدعم ومصادر التعافي عن الفلسطينيين، هذا واضح. حتى هنالك ما التهديد الأمني في الذي تشكله الأطراف الصناعية؟ ما التهديد الأمني الذي تشكله الحمامات الخاصة لإدخالها؟ ما التهديد الأمني لإدخال بعض المعدات الطبية؟ فهذه كلها حجج أمنية واهية تتذرع بها السلطات الإسرائيلية لمنع إدخال المساعدات وإدخال أنواعها، وحتى كانت تستعمل هذا الأسلوب وهذه الإجراءات قبل 7 أكتوبر، قبل الحرب. هذا ليس بجديد على السلطات الإسرائيلية. فنحن نعرف أن غزة كانت تحت حصار ما يزيد على 18 عاما، وكان يتم فيه دائما استخدام المساعدات والمعدات الطبية والأدوية كسلاح حرب ضد الفلسطينيين، وهو أسلوب آخر وشكل آخر من أشكال العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين.
1: ربما في هذا السياق يأتي تحذير تقارير أصدرتها مؤسسات إنسانية فلسطينية ودولية من كارثة وشيكة مع دخول فصل الشتاء وتفشي الأمراض التنفسية والجلدية بين النازحين في القطاع، من زهاء ربما يحرم زهاء مليوني إنسان ربما من تلقي المساعدات. نسأل هنا أستاذ ريهام عن حجم الفجوة بين ما يجب أن يدخل إلى قطاع غزة لمواجهة تفشي الأمراض وبين ما يدخل فعليا.
0: الفجوة كبيرة وكبيرة جدا. ما يدخل سوى أقل القليل لا تفي بالاحتياجات. نحن نتحدث عن 90% من سكان قطاع غزة نازحون في الخيام، ومعظم هذه الخيام مهترئة ولم يتم تجديدها أو تغييرها. هنالك حتى عرقلة على إدخال مستلزمات الإيواء على الخيام، معدات الإيواء كلها يتم عرقلتها. البيوت المتنقلة لم يدخل منها إلا قليل جدا جدا حتى لا يذكر. الأغطية الشتوية، عندما نتحدث عن الاستجابة الشتوية لفصل الشتاء استجابة معقدة، يتم مواجهتها بمزيد من العراقيل، بإغلاق المعابر، بمواصلة فرض القيود على المساعدات. هنالك أيضا فرض القيود على المؤسسات الدولية، المؤسسات الدولية غير الحكومية، بحجة تجديد الترخيص ضمن شروط جديدة تتنافى مع القانون الإنساني، بحيث تمنع هذه المؤسسات من إدخال أي مساعدات قبل الحصول على تجديد ترخيصها. وعندما تطلب تجديد ترخيصها من السلطات الإسرائيلية، تصطدم هذه المؤسسات بوجود شروط جديدة على المؤسسات تتنافى مع القوانين الإنسانية، وتعرض طواقمها وأفرادها للخطر. بالتالي نحن أمام استخدام واضح للمساعدات كسلاح حرب، استخدام
1: المعابر مغلقة أستاذ ريهام، المعابر مغلقة في الفترة من 18 إلى 24 من سبتمبر. أظهرت بيانات هيئة المعابر أن معبر رفح مثلا فتح للمسافرين يومين فقط، كرم أبو سالم فتح لخمسة أيام فقط للبضائع، بينما بقي معبر زيكيم وكيسوفيم مغلقين طوال الأسبوع. وكانت الأمم المتحدة قد شددت على أن فتح مزيد من المعابر ضروري لتوسيع الاستجابة وإدخال المساعدات بشكل منظم. نسأل هنا أستاذة، كيف يمكن وما هي أدوات الضغط لإجبار إسرائيل على ربما فتح معابر إضافية وتأمين ممرات ربما إنسانية؟

0: يا غير مشروطة.
1: يعني هنا على الدول التي رعت وقف إطلاق النار، اتفاق وقف إطلاق النار، تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها في إجبار إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار، فتح جميع المعابر. لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار غزة، عن التعافي دون فتح جميع المعابر، دون إزالة القيود، مواصلة الطلب من الأمم المتحدة، من وزارات الخارجية، من مجلس الأمن، بضرورة مراقبة وقف إطلاق النار، بضرورة إجبار إسرائيل على التزام بالقانون الدولي الإنساني. نحن نتحدث عن دول أدانت الاستيطان، أدانت الإبادة في قطاع غزة، اعترفت بفلسطين كدولة، ولكنها لا تزال غير فعالة، أو لم ترافق هذه الإدانات وهذه البيانات بأفعال لديها وبأدوات تستطيع تفعيلها، سواء أدوات تجارية أو دبلوماسية، ضد السلطات الإسرائيلية لردع إسرائيل ولإجبارها على الالتزام بوقف إطلاق النار. على الدول أن تستخدم كل ما تستطيع للالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال
0: شكرا.
1: المساعدات والمساءلة والمحاسبة. لا يمكن للعالم أن يبقى صامتا إزاء هذه الجرائم المستمرة بحق السكان والأطفال والمدنيين في قطاع غزة.
0: نعم، مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن أيد الدولية الأستاذة ريهام الجعفري، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. قال النائب العام الإماراتي إن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ ما وصفه بعملية إرهابية. أوضح النائب العام حمد سيف الشامسي أن مساعد قائد الطائرة استخدم فأس الطوارئ للاعتداء على قائدها داخل قمرة القيادة قبل أن يحاول التحكم بالطائرة في أثناء الرحلة. وأضاف الشامسي أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها وأي صلات مرتبطة بها، على أن تعلن نتائج نهائية بعد استكمال التحقيقات. أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوة الدعم السريع أكثر من 25 مدنيا في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. أوضحت الشبكة في بيان لها أن دوافع الجريمة تعود إلى أسباب إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إلى ذلك، أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدابادي أن قوة الدفاع الجوية تصدت لهجوم بطائرة مسيرة. قال إن قوة الدعم السريع نفذته واستهدف منزله وعددا من الأعيان المدنية. وقال بادي إن الدفاعات الجوية والقوة المسلحة والقوة المساندة لها تعاملت مع الهجوم، مؤكدا أن الاستهداف لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوة الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوة الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع نظرا إلى موقع المدينة الرابط بين ولايتي شمالي وغربي كردفان. من جهتها، أكدت غرفة طوارئ دار حمر الأهلية تقدم قوات الجيش، مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد طريقا لدخولها ولاية غربي كردفان. من ناحيته، أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته لإنهاء الصراع في البلاد. وقال إدريس في مقابلة حصرية مع قناة 3 عربي ضمن برنامج على موعد إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
2: نحن الآن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات والكرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة، سلام السودان ليس فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة

0: الإقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية، ينعكس ذلك مباشرة على أمن القرن الإفريقي.
1: كما أشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية، مرحبا بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وجهود إنهاء الحرب في السودان.
0: أرحب بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا، طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته.
1: للنقاش ينضم إلينا من العاصمة السودانية الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ عامر حسن عباس. أستاذ عامر، أهلا بكم. إذن أستاذ، شبكة أطباء السودان أدانت اليوم تصفية أكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر بشمال كردفان، ورجحت أن يكون للقتل أسباب إثنية والانحياز إلى الجيش، وقالت الشبكة أن الجنات وثقوا الجريمة ونشروها بأنفسهم. قبل ذلك كانت المنطقة قد شهدت قبل أسبوعين هجوما على منجم أهلي للذهب وقتل فيه عمال أيضا. أسألكم هنا في البداية أستاذ عن هذا النمط، هل يمكن اعتباره نمط عسكري ممنهج من جانب قوة الدعم السريع تكبد فيه وتقتل فيه المجتمعات كلما خسرت أرضا، ولماذا يتم نشر مثل هكذا فيديوهات في إطار ربما الحرب النفسية؟
2: اهلا وسهلا بك وبمشاهدي القناه اينما كانوا. مع تذبذب الصوت السؤال غير واضح، ولكن قد يعني اشرت الى الحديث عن الميدان. اعتقد ان التطورات في السودان سواء كانت في جبهه النيل الازرق او حتى في جبهه كردفان كلها تشير الى ثلاث حقائق اساسيه. ان القوات المسلحه السودانيه هي صاحبه المبادئ العسكريه في العمليات في هذه المناطق، وان قدرة ميليشيا الدعم السريع على اقتدار أي عمل هجومي قد انتهت منذ أشهر، وبالتالي كل العمليات التي نسمع عنها في الميدان هي عمليات إما أنها عمليات استهداف من القوات المسلحة لتجمعات ولخطوط إمداد هذه الميليشيا، وإما أنها عمليات للتوسع في بسط سيطرة القوات المسلحة والدولة السودانية على مزيد من أراضي ولايات شمال كردفان وصولا إلى دارفور. ولذلك رأينا النجاح الكبير في شمال كردفان في طريق الصادرات في الوصول إلى سودري، حاضرة شمال كردفان، هذه القبائل التي تسكن في مناطق شمال ولاية شمال كردفان، والوصول إلى المذروب وهي من الحواضر المهمة.
1: سنأتي إلى تقدم الجيش السوداني هنا أستاذ عامر، لكن كنت أسألكم عن المجزرة التي جرت في منطقة أم بادر بشمالي كردفان. إذا كان الصوت واضحا، مقتل 25 مدنيا على يد قوات الدعم السريع، نسألكم عن ذلك.
2: الصوت غير واضح. الصوت غير واضح، يعني في الاستماع الى السؤال غير واضح. انت تسالين عن الوضع المدني ام عن تحدثين عن الوضع الانساني؟
1: كنت اسالكم عن مجزرة أم بادر بشمال كردفان استاذ.
2: الصوت غير واضح.
1: إذن نشكر ضيفنا الأستاذ عامر حسن عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من الخرطوم. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 71 غارة جوية استهدفت تجمعات الحوثيين وحشودهم في محافظة تعز. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي إن تلك الغارات تزامنت مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات اليمنية مع الحوثيين في عدة جبهات بالمحافظة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية تدمير عتاد حوثي وإسقاط 3 مسيرات انتحارية، فيما قالت قوة العمالقة إنها استهدفت مواقع حوثية في مجرية ذباب والجبهات المطلة على باب المندب. هذا وأعلن

0: المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن صاروخ أطلقه الحوثيون وجرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين أهلا بكم. إذن أستاذ، الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخص بشظايا صاروخ باليستي حوثي اعتُرض في محافظة أحد رفيدة في عسير بعد سقوط مقذوف على مدرسة في نجران. يأتي ذلك ربما امتدادا لموجات الهجمات من أوائل أو منذ أوائل سبتمبر، أصابت أكثر من 70 شخصا وأشعلت حرائق في منشآت نفطية جنوبي المملكة. نسألكم هنا أستاذ تميمي في البداية، هل انتقل الحوثيون إلى الضغط المباشر على المدن والمرافق المدنية السعودية، وما الذي تريده جماعة الحوثي من هذا التصعيد بالتحديد داخليا أمام جمهورها وخارجيا أمام الرياض؟
1: تحية لك أستاذ أميرة والمشاهدين الكرام.
0: أهلا بكم.
1: هذه الضربات التي يوجهها الحوثيون يبدو أنها لا تعكس كفاءة الأسلحة التي يصوبها الحوثيون تجاه المملكة العربية السعودية. هذه الأهداف التي يمكن وصفها بالعشوائية إما أنها تعكس رغبة هذه الجماعة في إيذاء المدنيين، أو أنها فشلت في الوصول إلى الأهداف الحساسة والاستراتيجية التي دائما تتحدث عنها لتبرر الهجمات التي توجهها للمملكة العربية السعودية. هذه أهداف بالتأكيد ليست مشروعة. عندما تستهدف المدنيين فهذا يعني أنك ترتكب جرائم حرب، والحوثيون بهذه العملية ترتكبون جرائم حرب. ولا ندري ما الذي يريدونه من استهداف المدنيين. لا يمكن للضغط على المملكة العربية السعودية من خلال قتل المواطنين وقتل المقيمين، وأحيانا بعض القتلى يمنيون متواجدون في مدن المملكة منذ سنوات، وهناك ملايين اليمنيين متواجدون في المملكة العربية السعودية ويعيشون فيها ويحصلون على أرزاقهم فيها. وهذه الضربات في الحقيقة تذكر اليمنيين في المملكة العربية السعودية بأن الحوثيين يرتكبون جرائم ليس فقط في بلدهم، وإنما هذه الجرائم إذا تصل إلى المدن التي يتواجدون فيها. لطالما دعا الحوثيون أنهم يستهدفون أهدافا حساسة وعسكرية ليقولوا بأنهم يواجهون الضرب بالضرب، لكن الحقيقة أن جماعة الحوثي بهذه الضربات تثبت بأنها تفتقد الكفاءة في إحداث الردع العسكري المطلوب. هذه الأهداف لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الردع الذي كان الحوثيون يعني دائما يتحدثون عنه منذ 2019 عندما دخلت الصواريخ والطائرة المسيرة في الحرب العابرة للحدود، وكانوا يسمونها حينها بالسلاح الاستراتيجي الرادع. هذه ليست حرب ردع، هذه ليست هجمات الهدف منها الردع بالتأكيد. هذه هجمات أعتقد أنها تفتقد شيئا فشيئا إلى الكفاءة العسكرية التي تجعلهم أقدر عن الوصول إلى الأهداف الحقيقية.
0: في المقابل أستاذ، نقلت رويترز أمس عن مسؤولين إقليميين وغربيين أن السعودية تخطط لهجوم خلال الأسابيع المقبلة تقوده قوات يمنية على الأرض بإسناد جوي سعودي. الخياران المطروحان إما يكون هنالك هجوم محدود حول باب المندب أو هجمات أخرى في جبهات مختلفة مثل البيضاء، مأرب تعز والجوف. أي الخياران أقرب إلى تطبيقنا أستاذ تميمي، وما كلفة أي منهما أو منهما سياسيا وعسكريا؟
1: الحديث عن خيارات أعتقد أنها تدخل في سياق التكتيك العسكري، ربما عدم الكشف عن الهدف العسكري من أي عملية وعدم تبيان طبيعة الأهداف. لكن ما يمكن يعني هنا يعني معرفته أو استنتاجه أن هناك عملية عسكرية واسعة، والناس ينتظرون هذه العملية العسكرية الواسعة، لأنه الحرب الاستنزاف التي تجري في تعز بين أطراف متكافئة، ربما الحوثيون لديهم سلاح أكثر في مقابل الأهالي الذين يدافعون عن قراهم ومدنهم في محافظة تعز، لكن في النهاية تبقى حرب استنزاف رغم تدخل الطيران بطبيعة الحال، لكن لأنه المعارك التي تدور بواسطة أفراد وأشخاص وحركة سريعة لجماعة الحوثي لتتنقل بسيارات من منطقة إلى أخرى وتحقق بما لديها من سلاح تفوقا عن المدافعين عن هذه القرى. لكن المدافعون عن القرى اثبتوا كفاءتهم وصدوا الحوثيين في اكثر من مكان. تبقى المساله استنزاف. الناس ينتظرون الان حرب حقيقيه، حرب حاسمه ينخرط فيها الجيش اليمني بالفعل.

0: الفعل في مواجهة جماعة الحوثي، وبطبيعة الحال سيكون هناك في سند جوي. الآن ما أعلن هو يعبر عن الحقيقة بشكل صريح، لأن الوضع في اليمن خطير ولا يمكن أن ينتهي إلا من خلال معركة حاسمة. هل المعركة ستدور في باب المندب؟ بالتأكيد باب المندب هي منطقة ذات أولوية، وأعتقد أن تلتقي عند هذه المنطقة يعني إيرادات ومصالح دولية كثيرة، وسيكون زخم المعركة في هذه المنطقة أقوى بكثير. لكن تحرك القوات، وهذا تحرك مشروع في جبهات أخرى في مسارات أخرى، هو ضروري من أجل تحقيق الهدف الأساسي، وهو التحييد العسكري والسياسي للحوثيين أينما كانوا، بما في ذلك في العاصمة صنعاء وفي صنعاء.
1: في ضوء ما أشرتم إليه هنا أستاذ التميمي، تفيد المصادر بأن رياض خلصت إلى أنها لا تستطيع الدخول في مفاوضات سلام جديدة ما دام الحوثيون يسيطرون على باب المندب، وتزداد ربما أهمية ذلك المضيق مع ما يشهده ربما مضيق هرمز إغلاقا شبه تام. نسأل هنا أستاذ التميمي، هل انتهت فعليا خريطة الطريق التي جرى التوصل إليها عام 2022؟ ثم ما الذي يعنيه ذلك للحكومة الشرعية التي ظلت مستبعدة إلى حد كبير في كل الاتفاقيات ربما التي أبرمت بين أو تفاهمات السعودية وجماعة الحوثي؟
0: هذا سؤال مهم مهم للغاية، وعلى الناس أن يعرفوا يعني ما الذي حدث خلال السنوات الماضية. جرى الحديث عن خارطة الطريق، لا توجد خارطة طريق، هناك تفاوض حول خارطة الطريق. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت خطوطها العريضة منذ 2016 عبر مبادرة جون كيري. هذه المبادرة كانت تستهدف تمكين الحوثيين. عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جون بايدن وقبله أوباما، يعني الإدارة الديمقراطية تحديدا، عندما كانت تضغط باتجاه الحفاظ على مكاسب الحوثيين السياسية والعسكرية، وكانت تريد من الآخرين أن ينخرطوا في حكومة يهيمن عليها الحوثيون. هذه خارطة الطريق، أولا يعني في مسارات المحادثات التي جرت في جنيف وفي الكويت لم يكن هناك خارطة طريق، كان هناك مسار سياسي يعتمد على مرجعيات واضحة، قرارات مجلس الأمن، اتفاق المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني. عندما رفض الحوثيون نتائج هذه المحادثات وانسحبوا منها، عاد الأمريكيون وفرضوا ما يسمى بخارطة الطريق. لكن خارطة الطريق مورست بشأنها ضغوط على المملكة العربية السعودية، فانحنت المملكة العربية السعودية للضغوط الأمريكية، ومع ذلك هذه الخارطة لم تكن لدى الحوثيين استعداد للمضي وفقا لها، لأنه أي تنازلات مهما كان مستواها غير مقبولة بالنسبة للحوثيين. فخارطة الطريق هي مدفونة مطوية قبل ذلك بكثير. لكن نستنتج هنا أن الأوراق التي كان يمتلكها الحوثيون من خلال الدعم الأمريكي لم تعد موجودة الآن. المملكة العربية السعودية هي التي تمتلك أوراق، والسلطة الشرعية هي التي تمتلك أوراق الآن أقوى بكثير، بحيث يجعلها يعني غير مستعدة للذهاب إلى مكافأة الحوثيين بعد كل أعمال يعني حربية أو تصعيد يتسبب في قتل المدنيين ومفاقمة الأزمات الإنسانية، مكافأتهم سياسيا وعسكريا من خلال القبول بمطالبهم أو النزول عند مطالبهم. هذا الأمر لم يعد أعتقد مطروحا لا من قبل السلطة الشرعية ولا من قبل
1: شكرا.
0: المملكة العربية السعودية، ولهذا أنا أعتقد أن منطق السعودية منطق قابل للتفاهم تماما.
1: الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسين التميمي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أستاذ. تواصل آلاف الأسر اليمنية رحلة نزوح شاقة بحثا عن الأمان ومقومات الحياة الأساسية بعد أن أجبرتها ظروف الحرب على ترك منازلها ومواجهة ظروف معيشية بالغة القسوة.
2: أكثر من 1300 كيلومتر قطعتها رحلة عبد الله حسن أبكر وأسرته من مديرية الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب التي أصبحت وجهة لآلاف النازحين. مسافة طويلة لم تكن مجرد طريق، بل رحلة حملت معها الخوف والتعب وذكريات منزل تركوه خلفهم.
3: الله، يا الطريق النزوح ماشي مواصلات، يا الله لو واحد بالك مواصلات، يعني اعطيها الغالي والنفيس عشان تحصل مواصلات. تخيل تقريبا من المخا الى باب المندب كلها عربات عسكرية وطقومات وكذا، ما بيش حد معها مدني بيوصلك. يا الله يا الله لو حصلت لك واحد تعلق لك معه ما تحسش غير كذا. اما انك تحصل مواصلات لهناك، انا شفت بعيني الناس كيف تنزح لولا ان واحد صاحبي تجمل معي وطلعنا.
2: وصل عبد الله الى مأربه كما وصلت اسر اخرى تحمل قصصا مشابهه، اناس تركوا منازلهم ومصادر رزقهم وحملوا ما استطاعوا من متاع، ثم بداوا رحله البحث عن مأوى وغذاء ومياه وفرص للعمل. خلف كل أسرة وصلت تفاصيل مختلفة،

0: لكن معاناتها تتقاطع عند فقدان الاستقرار والاضطرار إلى البدء من الصفر.
1: الحمد لله الآن عند أخي عبد الله هنا، نحن خمس أسر فوق أسرته ست، فجالسين يعني الآن مستريحين نوعا ما، لكن يعني ما تكون خمس أسر في مكان واحد، بيت منها يعني غرفتين وصالة صغيرة كذا، كم شيء أطفال ونساء وركبة وجمع أطفال ونساء، يعني صعبة جدا الحياة، لكنها الآن آمنة من حيث الأمن آمنين.
0: وخلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مأرب 412 أسرة نازحة من الساحل الغربي وجنوب الحديدة حسب وحدة النازحين بمأرب، قطعت كثير منها مسافات طويلة للوصول إلى مكان أكثر أمناً وحياة تضمن ولو قليلاً من الاستقرار الذي فقدوه.
2: رحلة نزوح قاسية تمتد من الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب، كما تحمل معها معاناة النزوح وفرق الأهل، تحمل معها أيضا حكايات أسر وجدت نفسها أمام واقع جديد تكافح فيه من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: أفادت مصادر صحفية بأن متمردي تيغراي قد أخلوا عاصمة الإقليم الواقع في شمالي إثيوبيا، وذلك مع تقدم قوة السلطات الاتحادية نحو مدينة ميكيلي. وأعلنت قوة السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا في وقت سابق سيطرتها الكاملة على مطار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي، جاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي. أعلنت وكالة التسنيم الإيرانية أن البرلمان يناقش مشروع قانون جديد بشأن إدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح وفقا لهذا القانون. وبحسب الوكالة يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول التي تعتبرها إيران معادية، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية عبر هرمز. توصل قادة دول مجموعة السبعة إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية وحماية سلاسل الإمداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار واصفا إياه بالعظيم.
4: نسع لفتيل أزمة كادت تشل قطاع النقل وتفجر حرب تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقات الدولية.
5: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
4: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديد المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
5: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أيا كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع الأسعار.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها

أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتا، على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية.

0: يأتي الاستهداف بعد تعرض جسر الجنوب لهجمات بطائرة مسيرة روسية خلال اليومين الماضيين، ما أدى أيضا إلى إغلاقه أمام حركة المرور. هذا وقتل شخصان وأصيب 36 آخرون بضربة روسية استهدفت مدينة خاركيف الأوكرانية، وأصابت الضربة 3 مبان سكنية في منطقتي سلوبيتسكي ونيميشليانسكي، كما ألحقت أضرارا بمبان عامة ومركبات، فيما أخمدت فرق الطوارئ الحرائق وأزالت الأنقاض وقدمت فرق الإسعاف العلاج للجرحى. من جهته قال رئيس بلدية كييف أن الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو تعرض لاستهداف خلال هجوم جوي روسي، وتحدث رئيس البلدية عن أضرار شملت سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية. أغلق الجسر أمام حركة المرور، فيما توجهت فرق الطوارئ إلى الموقع. يأتي الاستهداف بعد تعرض جسر الجنوب لهجمات بطائرة مسيرة روسية خلال اليومين الماضيين، ما أدى أيضا إلى إغلاقه أمام حركة المرور. قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب 3 آخرون بهجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة رأس المعرة بمنطقة القلمون في محافظة ريف دمشق، واستهدف مجهولون سيارة تقل أفراد العائلة بإطلاق نار مباشر، وفي حين لم تتضح دوافع الاستهداف ولا معلومات دقيقة عن هوية منفذ الهجوم. فقد شهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا بالتزامن مع إغلاق عدة طرقات وإقامة حواجز للبحث عن منفذ الهجوم. رفض البرلمان الإسباني الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بشأن معالجة أزمة السكن، وبهذا الرفض تسقط الخطة الحكومية التي كانت تهدف لتنظيم سوق الإيجارات وحماية المستأجرين.
1: صدمة كبيرة تلقاها الشارع الإسباني وكذلك الحكومة بعد رفض البرلمان الإسباني اليوم اعتماد حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة سانشيز وكذلك وزارة السكن خلال الأيام الماضية والمتعلقة ببعض الإجراءات لإنهاء الأزمة الحالية والتوترات في الشارع الإسباني عقب قضية المسنة ماري كارمن والتي أخرجت من منزلها، وقد خلقت حالة من الإرباك في الشارع الإسباني والاعتصامات في الساحات العامة. اليوم كان التصويت على هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، ولكن الإجراءات سقطت بأغلبية المعارضين، حيث تم التصويت اليوم على مرسومين منفصلين. الأول المتعلق بتمديد عقود الإيجارات حتى عام 2028، وقد سقط بأغلبية المعارضين حيث صوت 178 صوت معارض بينما أيد القرار أو المرسوم 172. ثم جاء التصويت على المرسوم الثاني والمتعلق بحماية المستأجرين ومنع عملية الإخلاء وتمديدها حتى عام 2030، وهذا أيضا سقط بأغلبية المعارضين حيث صوت 184 صوت معارض مقابل 166 صوت مؤيد، وبالتالي لم تعتمد هذه الإجراءات التي أعلن عنها. وقد قامت الأحزاب اليمينية واليمينية المعارضة من بينها حزب بيبي حزب الشعب وحزب فوكس وأيضا يونس وحزب نافارا بإسقاط هذه المراسيم، ليتم كذلك الاستمرار في الاعتصامات والاحتجاجات بالشارع الإسباني. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: وفي البوسنة والهرسك تدخل تقنيات التحقق البيومتري مرحلة التطبيق للمرة الأولى في الانتخابات العامة المقررة الأحد، إذا سيتحقق من هوية الناخبين عبر بصمات الأصابع، فيما تستخدم مسحات إلكترونية لبطاقات الاقتراع، وتهدف الخطوة إلى الحد من انتحال الهوية والتصويت المتكرر والتلاعب في عملية الفرز وتعزيز نزاهة الانتخابات.
2: يبدو أن القواعد التي أسستها اتفاقية دايتون لن تكون وحدها حاكمة في انتخابات البوسنة والهرسك القادمة، فالتكنولوجيا لها الكلمة العليا في هذه الانتخابات بعد أن اعتمد التصويت الإلكتروني في هذا الاستحقاق. في الرابع من أكتوبر لن يكون الناخب أمام ورقة اقتراع فقط،

0: بل أمام تغيير تقني، إذ يعتمد النظام الجديد والتحقق البيومترية للحد من التلاعب بأصوات الناخبين ومعالجة مشكلات طالما أثارت الجدل حول إمكانية التصويت نيابة عن آخرين أو المتوفين.
1: لقد تم اختيار أجهزة البيومتري ونظام الماسحات الضوئية بنجاح تام، إذ أثبتت استيفاءها للمستويات المطلوبة من اللجنة المركزية للانتخابات دون تسجيل أي مشكلات تقنية، وبناء عليه جرى توزيع هذه الأجهزة المعتمدة رسميا على مختلف مراكز ومواقع الاقتراع المخصصة.
0: في هذه الانتخابات ستخضع هوية الناخب للتحقق عبر نظام التعرف الإلكتروني باستخدام ماسحات ضوئية حديثة لقراءة بيانات بطاقة الاقتراع، ويهدف النظام لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان دقة احتساب الأصوات وإعلان النتائج بصورة أكثر سرعة والحد من الأخطاء والتلاعب أثناء عملية فرز الأصوات.
2: تدخل التكنولوجيا ضوابط إضافية للعملية الانتخابية دون الاستغناء عن ورقة الاقتراع، إذ يقتصر دورها على مسح بطاقة الناخب يدويا، ويتم الاحتفاظ بالأوراق لأغراض التحقق مع تطبيق أحكام القانون الجنائي بحق من يحاول تعطيل أجهزة البصمة البيومترية أو ماسحات الاقتراع.
0: لن يكون التصويت الإلكتروني وحده هو الضمانة لنزاهة الانتخابات، وإن قلل من التلاعب فتبقى كفاءة إدارة الاقتراع والرقابة والفرز ومعالجة الشكاوى هي الجوهر الأساسي. من القائمة الورقية إلى البصمة الإلكترونية تتغير عملية الاقتراع في البوسنة والهرسك في محاولة لسد ثغرات أثارت الجدل حول نزاهة الانتخابات، والاختبار الحقيقي سيكون في يوم الاقتراع. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
3: التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بايركتار بوزير النفط العراقي باسم محمد خضير في العاصمة أنقرة، وبحث الجانبان خريطة طريق لتعزيز التعاون في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات وتجارة الطاقة، إلى جانب وضع أطر للتنسيق والعمل المشترك. وأعلن وزير الطاقة التركي بدء وضع خريطة طريق لاتفاقية نفطية طويلة الأجل مع العراق، تشمل تمديد خط كركوك جيهان جنوبا ليصل إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية، مؤكدا أن المشروع يوفر مسارا آمنا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. انتشلت قوة الدفاع المدني في الجزائر جثتي رجل وطفل جرفتهما السيول التي ضربت ولاية باتنا شرقي البلاد. وقال الدفاع المدني إن عناصره انتشلوا جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جرفته مياه الوادي في مريال ببلدة تازولت، وجثة أخرى لرجل جرفته مياه الوادي في منطقة الصفاح ببلدة فم الطوب، مشيرا إلى استمرار عملية البحث عن شخص مفقود جرفته مياه وادي بلدة أبلسة. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. معارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز وسط غارات مكثفة على مواقعهم وتعزيزاتهم. متمردو تيغراي في إثيوبيا يخلون العاصمة الإقليمية مع تقدم القوات الحكومية. قادة مجموعة 7 يتفقون على الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، وترامب يصف الخطوة بالعظيمة. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: الفانجر تشيرز.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا ده التفا.
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
3: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
0: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
4: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
0: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
5: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
0: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14.
6: هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا،
0: حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضا التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات. فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه ثم العودة إلى النار من جديد.
1: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
0: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب. في منطقة فتحية في مقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات. ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية. مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر.
1: انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض، وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها.

0: وننقلها كما هي
1: بلا تردد.
2: وننقلها كما هي بلا تردد.
3: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
4: بل نعيشه في الميدان.
5: نقترب من التفاصيل
6: ونكشف الحقيقة
7: ونأخذ المشاهد معنا
4: إلى قلب الحدث.
8: نقف مع الإنسان
4: أينما كان.

0: معارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز وسط غارات مكثفة على مواقعهم وتعزيزاتهم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعنا في نشرتنا أيضا: استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمالي كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. أهلا بكم من جديد. استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بينهم 4 سيدات في استهداف إسرائيلي بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق السكان داخل شقة سكنية بمدينة غزة، وبالتحديد في المناطق الغربية من مدينة غزة. جيش الاحتلال وطائراته استهدف هذا المكان بثلاثة صواريخ، دمر شقتين سكنيتين على من فيها من السكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يندر سكان هذه المنطقة ولم يعطي أي إشارة للإخلاء. ثلاثة صواريخ باغتت السكان في تلك المنطقة بشكل مفاجئ. الأهالي انتشلوا، عدد من الشهداء وعدد من المصابين في تلك المنطقة. معنا أحد سكان والجيران في هذا المكان يحدثنا عن عدد الشهداء. أعظم الله أجركم، من انتشلتم من الشهداء من هذه الشقة؟
2: انتشلنا من الشهداء 5 شهداء. المسيحية اللي هي مرة تقريبا لا يتجاوز عمرها 80 سنة، تمام، وبنتها تقريبا 50 سنة. يوجد شخص خامس، طفل صغير بيلعب ببجي هنا على باب العمارة، وجدناه تحت الردم في الآخر، وطبعا بدون راس، ولحتى الآن جاري البحث عن رأس.
1: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتواصل في قطاع غزة. نتحدث عن انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 1450 شهيدا في هذه الانتهاكات، إضافة إلى عمليات القتل المتواصلة وعمليات الاستهداف المتواصلة، والتي كانت آخرها استهداف هذا المكان فجر هذا اليوم. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: من جهتها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راين هيلدا فان دي فيرت إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر إسرائيل يشهد تأخيرا مستمرا ونقصا حادا. أوضحت المنظمة أن النظام الموافق الإسرائيلي يستغرق نحو 74 يوما لانتظار الإذن، مشيرة إلى رفض متكرر لأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم والشحنات الطبية، لا سيما شحنة الأطراف الاصطناعية التي رفضت 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعرقل استعادة الخدمات الصحية الكافية لإنقاذ أرواح المرضى. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى قرية أوسارين في جنوبي نابلس بالضفة إثر اقتحام واسع نفذه مستوطنون وشنهم هجمات ضد قاتفي الزيتون الفلسطينيين في القرية. وأدت هجمات المستوطنين إلى إصابة عدد من سكان القرية، فيما أظهرت مشاهد مصورة نقل أحد المصابين على سلم يستخدمه المزارعون لقطف الزيتون من الأشجار، واعتدى المستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في القرية، بينما عمدت القوات الإسرائيلية إلى اقتحام بعض المنازل المعتدى عليها. وتشهد قرى جنوبي نابلس اليوم الثاني على التوالي اقتحامات عنيفة وواسعة من قبل المستوطنين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. إذا إبراهيم، الاقتحامات مستمرة والمستوطنون مع قوات الإسرائيلية يعتدون على قاطف الزيتون، ضعنا في تفاصيل ما جرى ويجري جنوبي رام الله.
3: نعم أميرة، إلى جانب الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية، وربما باتت اقتحامات روتينية يعتقل فيها الفلسطينيين، يتصدر المشهد اليوم هجمات المستوطنين، بالرغم من الحديث الرسمي الفلسطيني بأن موسم قطف الزيتون يبدأ في 10 من الشهر الجاري، لكن يحاول المزارعون الفلسطينيون ربما إنقاذ محصول هذا العام من الزيتون في ظل هجمات المستوطنين. الواضح بحسب ما أدلى به مستويات سياسية فلسطينية وحتى هيئة مقاومة الجدار بأن هناك قرار إسرائيلي بحرمان الفلسطينيين هذا العام بشكل قطعي من قطف ثمار الزيتون. الجيش الإسرائيلي يتابع ويلاحق المزارعين الفلسطينيين الذين يحاولون جني محصول الزيتون هذا العام، يطلق طائرات مسيرة يلاحقهم، وأيضا ينفذ المستوطنون السياسة الخشنة إن صح التعبير، يهاجمون المزارعين الفلسطينيين. هذا ما جرى في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس عندما وصل المزارعون ورفقة المتضامنين الأجانب اليوم الثاني على التوالي، يلاحقهم المستوطنون المسلحون يطلقون الرصاص لترهيبهم، وحتى يتدخل الجيش الإسرائيلي ويحاول إطلاق قنابل غازية ورصاص مطاطي في بلدة أوزارين. هاجم المستوطنون المزارعين وهذا تسبب بإصابات، من بينها إصابات خطيرة، اعتدوا على المنازل الفلسطينية في بلدة بورقة أيضا. ربما الهجمات تتركز اليوم في الحقيقة في منطقة جنوب نابلس، نتحدث عن بلدة بيتا، بلدة بورقة، نتحدث عن بلدة سباستيا هجمها المستوطنون، وأيضا في منطقة رام الله في بلدة رنتيس هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين وتم نقله إلى أحد المشافي الإسرائيلية في مؤشر ربما لخطورة إصابته. من الواضح بأنه موسم سيكون دموي، هذا ما تحذر به منه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يحاول الفلسطينيون أميرة تشكيل لجان حماية أو القطف عبر مساعدة المتضامنين الأجانب، لكن من الواضح بأن هناك قرار إسرائيلي بحرمان الفلسطينيين من قطف محصول الزيتون، خاصة في المناطق المصنفة جيم التي تشكل ربما المساحة الأكبر لهذه الأشجار حيث تتواجد هذه المزروعات، إضافة إلى اقتلاعها من قبل القوات الإسرائيلية بأوامر عسكرية.
0: الزميل إبراهيم خلف مراسل ترت عربي كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك إبراهيم. هذا وتفرض القوات الإسرائيلية قيودا مشددة على الفلسطينيين في الخليلة تشمل الحواجز وأغلاق الطرق، وتخضع البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالحرم لقيود أمنية صارمة.
4: في قلب الخليل تبدأ الحكاية قبل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، شارع مغلق ثم حاجز عسكري فبوابة لا تفتح إلا بإشارة جندي. هنا داخل الحرم فرض الاحتلال تقسيما يمنح بحسب المصادر الفلسطينية 63% من مساحته لليهود مقابل 37% للمسلمين، وبقي المصلى الإسحاقي ومصلى الجاولية ضمن الجزء المتاح للمسلمين، بينما خصصت أجزاء أخرى للصلاة.

0: المعطلات اليهودية. جذور هذا الواقع تعود إلى 25 من فبراير عام 1994، حين أطلق المستوطن باروخ جولدشتاين النار على المصلين خلال صلاة الفجر في رمضان، فاستشهد 29 فلسطينياً وأصيب 125 آخرون، ثم ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 50 شهيداً، مع من قتلتهم قوات الاحتلال في المواجهات التي أعقبت المجزرة، لتؤدي جريمة ارتكبها مستوطن إلى تقسيم للحرم وحصار لآلاف الفلسطينيين في مدينتهم. فكيف حدث ذلك؟ بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، أوصت لجنة شمجار الإسرائيلية بإجراءات كان بينها تقسيم الحرم، ثم امتد التقسيم إلى الزمن، 10 أيام سنويا يغلق فيها الحرم أمام المسلمين، وعشرة أيام أخرى يتاح فيها كاملا لهم. أما الاستيطان في قلب الخليل فسبق المجزرة، إذ بدأ عام 1968، ثم توسع بعد الاستيلاء على بيت هداسة عام 79، وفي عام 97 قسمت المدينة إلى H1 وتشمل 80% من مساحتها وتخضع للسلطة الفلسطينية، وH2 التي تضم 20% المتبقية ومنها البلدة القديمة والحرم وتخضع أمنيا للاحتلال. داخل النسيج العمراني لمدينة الخليل توجد 5 بؤر ومجمعات استيطانية في منطقة H2: بيت هداسة وبيت رومانو وأبراهام أفينو وتل رميدا بين البيوت الفلسطينية. وبحسب تقديرات عام 2024 يعيش في المنطقة نحو 33,000 فلسطيني و900 مستوطن، وينتشر فيها ما بين 1,500 جندي لحماية المستوطنين. فمن الحرم إلى المدينة تحول التقسيم إلى واقع يومي يحدد أين يصل الفلسطينيون ومتى يتحركون وأي الطرق تفتح أمامهم. فحتى ديسمبر 2025 أحصت الأمم المتحدة 101 عائق حركة في H2، بينها 34 حاجزا. وفي الجزء الأشد تقييدا يمر السكان عبر 3 حواجز رئيسية تعمل بين 7 صباحا والثامنة مساء، وتغلق عادة خارج هذه الساعات.
1: أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوة الدعم السريع أكثر من 25 مدنيا في منطقة أمبادر بولاية شمالي كردفان. أوضحت الشبكة في بيان لها أن دوافع الجريمة تعود إلى أسباب إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز للقوة المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت شبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إلى ذلك، أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي أن قوة الدفاع الجوي تصدت لهجوم بطائرة مسيرة. قال إن قوة الدعم السريع نفذته واستهدف منزله ومجموعة من الأعيان المدنية. وقال بادي إن الدفاعات الجوية والقوة المسلحة والقوة المساندة لها تعاملت مع الهجوم، مؤكدا أن الاستهداف لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار. من جهته، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمالي كردفان بعد معارك مع قوة الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوة الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع نظرا إلى موقع المدينة الرابطة بين ولايتي شمالي وغربي كردفان. من جهتها، أكدت غرفة طوارئ دار حمر الأهلية تقدم قوات الجيش، مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد طريقة لدخولها ولاية غربي كردفان. هذا وأكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته

0: لإنهاء الصراع في البلاد. وقال إدريس في مقابلة حصرية مع قناة رتي عربي ضمن برنامج على موعد إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
1: نحن الآن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات، والكرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة سلام السودان ليست فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة إقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية ينعكس ذلك مباشرة على أمن.
0: كما أشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية مرحبا بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وجهود إنهاء الحرب في السودان.
1: بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته الوطنية.
0: وإلى شأن اليمني، حيث أعلن الجيش اليمني تنفيذ 71 غارة جوية استهدفت تجمعات الحوثيين وحشودهم في محافظة تعز. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد زيلي إن تلك الغارات تزامنت مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات اليمنية مع الحوثيين في عدة جبهات بالمحافظة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية تدمير عتاد حوثي وإسقاط 3 مسيرات انتحارية، فيما قالت قوات العمالقة إنها استهدفت مواقع حوثية في مجرية ذوباب والجبهات المطلة على باب المندب. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن صاروخ أطلقه الحوثيون وجرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. وفي الأثناء، تواصل ألاف الأسر اليمنية رحلة نزوح شاقة بحثا عن الأمان ومقومات الحياة الأساسية بعد أن أجبرتها ظروف الحرب على ترك منازلها ومواجهة ظروف معيشية بالغة القسوة.
2: أكثر من 1300 كيلومتر قطعتها رحلة عبد الله حسن أبكر وأسرته من مديرية الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب، التي أصبحت وجهة لآلاف النازحين. مسافة طويلة لم تكن مجرد طريق، بل رحلة حملت معها الخوف والتعب وذكريات منزل تركوه خلفهم.
3: الله، يا الطريق النزوح ماشي مواصلات، يا الله لو واحد بالك مواصلات، يعني شاعطيها الغالي والنفيس عشان تحصل مواصلات. تخيل تقريبا من المقهى إلى باب المندب كلها عربات عسكريه وطقومات وكذا، ما فيش حد معها مدني بيوصلك. يا الله يا الله، لو حصلت لك واحد تعلق لك معه ما تحسش غير كذا. اما انك تحسن مواصلات لهناك، انا شفت بعيني الناس كيف تنزح لولا ان واحد صاحبي تجمل معي وطلعنا.
2: وصل عبد الله الى مأرب، كما وصلت اسر اخرى تحمل قصصا مشابهه، أناس تركوا منازلهم ومصادر رزقهم وحملوا ما استطاعوا من متاع، ثم بدأوا رحلة البحث عن مأوى وغذاء ومياه وفرص للعمل. خلف كل أسرة وصلت تفاصيل مختلفة، لكن معاناتها تتقاطع عند فقدان الاستقرار والاضطرار إلى البدء من الصفر.
4: الحمد لله، الآن عند أخي عبد الله هنا، نحن 5 أسر، فوق أسرته 6، فجالسين يعني الآن مستريحين نوعا ما، لكن يعني ما تكون 5 أسر في مكان واحد، بيت منها يعني غرفتين وصالة صغيرة.

0: كذا كان شيء أطفال ونساء وركضة وجمعه أطفال ونساء، يعني صعبة جدا الحياة، لكنها الآن آمنة من حيث الأمن آمنين.
1: وخلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مأرب 412 أسرة نازحة من الساحل الغربي وجنوب الحديدة حسب وحدة النازحين بمأرب. قطعت كثير منها مسافات طويلة للوصول إلى مكان أكثر أمناً وحياة تضمن ولو قليلاً من الاستقرار الذي فقدوه.
2: رحلة نزوح قاسية تمتد من الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب، كما تحمل معها معاناة النزوح وفرق الأهل، تحمل معها أيضاً حكايات أسر وجدت نفسها أمام واقع جديد تكافح فيه من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: أفادت مصادر صحفية بأن متمردي تيغراي قد أخلوا عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وذلك مع تقدم قوة السلطات الاتحادية نحو مدينة ميكيلي. وأعلنت قوة السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا في وقت سابق سيطرتها الكاملة على مطار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي. جاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي. قال رئيس بلدية كييف أن الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو في كييف تعرض لهجوم جوي روسي. وتحدث رئيس البلدية عن أضرار نالت سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية. أغلق الجسر أمام حركة المرور، فيما توجهت فرق الطوارئ إلى الموقع. يأتي الاستهداف بعد تعرض جسر الجنوب لهجمات بطائرات مسيرة روسية خلال اليومين الماضيين، ما أدى أيضا إلى إغلاقه أمام حركة المرور. هذا وقتل شخصا وأصيب 36 آخرون بضربة روسية استهدفت مدينة خاركيف الأوكرانية، وأصابت الضربة 3 مبان سكنية في منطقة سلوبيتسكي ونيميشليانسكي، كما ألحقت أضرارا بمبان عامة ومركبات، فيما أخمدت فرق الطوارئ الحرائق وأزالت الأنقاض وقدمت فرق الإسعاف العلاج للجرحى. أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا، واحتجز 1949 شخصا وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع. وقالت الشرطة أن 305 من أفراد الشرطة والدرك أصيبوا، فيما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات، وأقيمت حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب.
4: إغلاق مئات المؤسسات التعليمية في فرنسا يتواصل مع دخول الاحتجاجات الطلابية أسبوعها الثاني واتساعها من المدارس الثانوية إلى الجامعات. ووفق وزير التعليم الفرنسي ستبقى أكثر من 400 مؤسسة تعليمية مغلقة، إما بسبب الأضرار التي لحقت بها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. ومنذ بدء الاحتجاجات أصيب العشرات، بينهم طلاب وموظفون ومديرو مدارس ثانوية، فيما أشارت السلطات إلى إصابة أكثر من 200 شخص في أعمال الشغب المرتبطة بالاحتجاجات. وقالت الشرطة إن نحو 2000 شخص اعتقلوا، بينما أصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة والدرك. وبدأت التحركات في باريس قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى، مع إغلاق طلاب مداخل عدد من المدارس ووقوع مواجهات في بعض المواقع. كما امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات مع إقامة حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا بحسب اتحاد الطلاب. ويربط الطلاب تحركاتهم بظروف الدراسة، ومنها تهالك بعض المباني واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين والموظفين، إلى جانب طول ساعات الدراسة وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول.
5: نحن هنا اليوم لإغلاق المدرسة لأننا سئمنا المدارس المتهالكة ونعاني بسبب نقص المدرسين والممرضين. هناك نقص حقيقي في الموظفين. ما يحدث في نظام التعليم فوضى كاملة تضع علينا ضغطا هائلا.
4: وفي مرسيليا يربط الطلاب بين الاحتجاجات وتراجع تأثير التحركات السلمية على الأرض.
6: على

0: مدى عدة سنوات قمنا بتحركات سلمية وأدركنا أنها لم تكن تحقق شيئا. نشعر أنهم لا يسمعوننا وأنه لا بد من قدر معين من العنف حتى يسمع صوتنا.
1: وتقول الحكومة إن شكاوى الطلاب مشروعة لكنها ترفض أعمال العنف، فيما دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع أزمة لبحث الوضع. وبينما تتواصل التحركات في المدارس والجامعات، تستمر عمليات الإغلاق في المؤسسات المتضررة أو التي يتعذر ضمان سلامتها.
2: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. معارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز وسط غارات مكثفة على مواقعهم وتعزيزاتهم. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غربي مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına

0: asla seyirci kalamayız.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث.
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
5: بل نعيشه في الميدان.
2: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
7: إلى قلب الحدث.
2: نقف مع الإنسان
5: أينما كان.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة. نطل عليكم لنستضيف الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة. نتحدث عن واقع الخدمات الأساسية المقدمة للسكان والأزمات البيئية التي قساها أهل القطاع بعد حرب إبادة دامت على مدار 3 سنوات، وما زال الحصار مستمرا وتبعاتها تنعكس على المشهد يوما بعد آخر. أرحب بك دكتور يحيى معنا في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة في هذا اليوم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بك.
0: دكتور، دعنا نبدأ في البداية في حديثنا عن الخدمات الأساسية وواقع المدينة كما ترصدون وكما تتابعون وتشهدون على الأرض. هذه الخدمات الأساسية كيف تضررت بشكل كبير بفعل حرب الإبادة الجماعية، وكيف انعكس ذلك على تقديمكم للخدمات الأساسية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة؟
1: تحياتنا لكم ولقناتكم الكبيرة والعظيمة. قطاع غزة عانى معاناة شديدة أثناء هذا العدوان، أثناء هذه الحرب، حرب الإبادة الشاملة التي استمرت وما زالت حتى هذه اللحظة. الخدمات التي تقدم للمواطنين في قطاع غزة صعبة، وهي كانت صعبة قبل العدوان، وازدادت صعوبة بسبب الحصار الشديد المفروض منذ سنوات طويلة، تهالك الآليات، تهالك الإمكانيات المتاحة لبلدية غزة ولجميع بلديات قطاع غزة، عدم توفر السيولة المالية الكافية، عدم القدرة لتحصيل الرسوم للخدمات من المواطنين بسبب ضعف

0: الأعمال وانتشار البطالة، هذا على مدى سنوات طويلة قبل العدوان أثر كثيرا على خدمات البلدية وعلى دفع الرواتب الخاصة بالعاملين في البلديات بشكل كبير جدا، فتراكمت الديون على البلديات. لكن مع بداية العدوان وبداية الدمار الشامل الذي حصل في كل مدن قطاع غزة تراجعت الخدمات بشكل كبير. دعيني أذكر الجميع بقطع المياه الذي حصل في الأيام الأولى من العدوان، قطع الكهرباء والتي لا زالت مقطوعة حتى الآن، ومنع كل الإمكانيات للدخول لخدمة المواطنين. هذا جعل خدمة الناس وتقديم الخدمات عملية شبه مستحيلة. تفاقمت الأزمة تدريجيا حتى وصلنا إلى هذا اليوم. حاليا البلديات تعاني معاناة شديدة، تحاول توفير ما يمكن توفيره من إمكانيات ومن خدمات، تركز على خدمة المياه، خدمة الصرف الصحي، خدمة فتح الشوارع ونقل وتجميع النفايات بعيد عن مناطق السكان. هذه الخدمات الأساسية نحاول توفيرها. هناك محاولات يعني قليلة لتوفير بعض الخدمات الترفيهية، بعض الخدمات الثقافية، بعض اللقاءات المختلفة للأطفال وتشجيع المدارس على العمل، لكن بشكل عام الوضع صعب جدا جدا، وخاصة في فترة الصيف.
1: أشرت إلى أزمات عديدة وأهمها

0: دعنا نتحدث عن المناطق الأكثر تضرراً، نتحدث عن الأزمة، أزمة المياه كيف تفاقمت وتحديداً في فصل الصيف على المواطنين، وكيف تواصلون هذه الخدمات ومحاولاتكم الحثيثة لإمداد المناطق التي تعرضت لدمار كبير بشبكات المياه.
1: في الحقيقة خدمة المياه ما زالت هي الأولوية الأولى للبلدية، وما زال المواطنون يعانون معاناة شديدة. المعاناة مركبة من عدة نواحي. الناحية الأولى هي مصادر المياه. مصادر المياه حاليا هي قليلة، تعادل 30% من مصادر المياه اللازمة لتوفيرها للسكان في مدينة غزة، وهذا بسبب دمار الآبار التي كنا نستخدمها. حاليا يعمل لدى البلدية حوالي 30 إلى 35 بئر فقط، من أصل 80 بئر كانت تعمل قبل العدوان. هذه الأبار تعمل في ظروف صعبة، حاليا لا تتوفر لدينا الزيوت لتشغيل المولدات وثمنها باهظ جدا، لا تتوفر لدينا قطع الغيار لصيانة المولدات لتشغيل المضخات، خطوط المياه أيضا صيانتها صعبة بسبب عدم توفر مواسير المياه. يعني دعيني أقول ببساطة، أحيانا نقوم بفك مواسير مياه موجودة في مناطق بعيدة عن تجمعات السكان لنقلها إلى المناطق التي يتجمع فيها السكان، فنحن نقوم بتخريب للبنية التحتية في مكان لتعميره في مكان آخر حسب شدة الحاجة لذلك. ففي الصيف خاصة في شهر 7 و8 كانت الحاجة للمياه مضاعفة، تصلنا شكاوى يومية بسبب قلة كمية المياه، نقص ضغط المياه، المطالبة بتزويد توريد السكان بشكل كبير في المياه، وهناك يعني عدم راحة بل أحيانا نقمة من المواطنين بسبب عدم قدرتنا على إيصال ما يحتاجونه من خدمات وخاصة كمية مياه. لعل مراكز الإيواء هي التي تعاني معاناة أشد، والمناطق البعيدة عن مركز المدينة هي الأشد معاناة في هذه الفترة بسبب نقص المياه.
0: هل الإصلاحات التي تجرونها دكتور يحيى لهذه الشبكات والتدخلات العاجلة والطارئة كما تصفونها تساعد في حلحلة أزمة معينة في منطقة أخرى، أم أن ما يفرضه الاحتلال من حصار على مستلزمات عديدة تساعد في هذا الأمر أيضا ينعكس بشكل كبير كتحد على الأرض؟
1: بالفعل التحديات كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، فنحن ما نقوم به حاليا يمكن توصيفه بأنه إسعافات أولية فقط. وفي كثير من الأحيان عندما نقوم بعمل صيانة لمكان ما قد نضطر لإعادة العمل مرة أخرى، لأن عملت الصيانة لم تكن كاملة، لم تكن شاملة، كانت مؤقتة، لم تستخدم الأدوات اللازمة. ببساطة نحن لا يتوفر لدينا كيس واحد من الإسمنت حتى نقوم بأعمال الصيانة. المناهل التي نستخدمها لتوصيل المياه لا نستطيع صيانتها، لا توجد أغطية لهذه المناهل أصلا. فيعني أعتقد أن العمل هو عمل شبه مستحيل، والجنود المجهولون في الميدان

0: عن أزمة مياه وأزمة صرف صحي، أزمة تراكم للنفايات. هذه النفايات التي تسبب أوبئة وأمراض بشكل كبير في داخل القطاع دكتور يحيى، والتي انعكست على المنظومة الصحية واستقبالها لآلاف المرضى بشكل يومي. كيف تساعدون سكان القطاع في حلحلة هذه الأزمة مع وجود سيطرة كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المكبات الرئيسية للنفايات في شرقي القطاع؟
1: يعني أشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم، لأنه يعني يعالج نقطة أساسية تهم المصلحة والصحة العامة بشكل كبير. الاحتلال منع البلديات من الوصول إلى مكبات النفايات منذ اليوم الأول لهذا العدوان، وبالتالي تراكمت النفايات في الطرقات وفي الشوارع، واضطررنا لتجميعها في مناطق متعددة وعشوائية داخل المدينة. وكانت لدينا قطعة أرض في مركز المدينة اضطررنا لوضع النفايات فيها، واستخدمت كمكب للنفايات، ولكنها تقع في منطقة مكتظة بالسكان وتجمع فيها آلاف الأطنان من النفايات، وكانت تسبب مكره صحية بروائحها وبانتشار القوارض والحشرات حولها، وكان السكان يعانون كثيرا من هذه المنطقة. حاليا نحن نحاول تخفيف الضرر بقدر الإمكان. الآليات المتاحة لدينا عددها قليل جدا، حاويات النفايات تم تدمير أكثر من 80% أو 90% منها، الوقود المتوفر قليل وشحيح جدا، لكننا نحاول جاهدين تقليل الضرر، تخفيفه. أعتقد أننا في الفترة الأخيرة نجحنا نوعا ما بتقليل هذا الأضرار، ولكن ما زالت النفايات منتشرة، ما زالت تتسبب في تكاثر القوارض والحشرات بين السكان، وخاصة بالقرب من مراكز الإيواء والتجمعات السكنية. دعينا أقول عن قصة نجاح حاولناها في بلدية غزة، وهي تشجيع وتوعية الناس على فرز النفايات العضوية بشكل خاص، وهناك نجاح جزئي في هذا الموضوع، حيث استطعنا تجميع حوالي 300 طن من النفايات العضوية، وهي من أصل 5000 طن في اليوم. قمنا بتجميع 300 طن ونجحنا باستخراج السماد العضوي منها لدعم المزارعين وتشجيعهم على إحياء الحياة الزراعية في المدينة. هذه تعتبر قصة نجاح رغم كل التحديات المتاحة أمامنا، لكن المطلوب كثير، مطلوب توفير قطع الغيار، توفير إطارات السيارات، بطاريات لتشغيل هذه السيارات، الصيانة، توفير سيارات جديدة بدل السيارات التي تم تدميرها عمدا من سيارات البلدية. لكن كل هذا مربوط بفتح الحدود والسماح بإدخال هذه الأشياء من خارج قطاع غزة.
0: مع حديثنا عن ترحيل النفايات يطرأ في بالي أيضا سؤال مهم جدا حول ترحيل الركام الذي هو بالأطنان دكتور يحيى في مختلف أحياء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. كيف تصنفون أولوياتكم على إزالة الركام من بعض الأحياء، فتح الطرقات والشوارع، التمهيد لحركة السكان والمواطنين، وأيضا صهاريج المياه التي باتت تعتمد عليها بشكل كبير لإيصال المياه الصالحة للشرب لآلاف النازحين وأيضا المتواجدين في مناطق مختلفة من القطاع؟
1: تراكم الركام، خاصة ركام المباني العالية في الشوارع، كان من المشاكل الأساسية منذ اليوم الأول. وكانت البلدية تحرص على فتح الشوارع أولا بأول، لكن هذه المهمة كانت شبه مستحيلة في بعض الأحيان. كان يتم استهداف آليات البلدية والعاملين فيها عندما يقوم بفتح بعض الشوارع، وبالتالي ينسحبوا من المكان بشكل سريع. حاليا نحن نجحنا في فتح عدد كبير من الشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سيارات البلدية، سيارات الدفاع المدني، وسيارات الصحة، وحركة المواطنين أيضا. لكن ما زال هناك عدد كبير من الشوارع تحتاج إلى فتح، تحتاج إلى إزالة الركام، وبعض هذه الشوارع تحتاج إلى آليات ثقيلة لا تتوفر لدينا بالعدد الكافي، وبالتالي تصلنا مناشدات يومية. واليوم كان لدي اجتماع مع إحدى لجان الأحياء، وكان يطالب بشكل واضح بفتح شوارع محددة لديهم، لأن إغلاقها يسبب لهم مشكلة ويضطروا إلى يعني الوصول من طرق التفافية بعيدة، حتى سيارات المياه لا تستطيع أن تصل إلى أماكن سكنهم الحالية. فهذا الموضوع يحتاج إلى اهتمام.

0: من قبل الجميع يحتاج إلى تمكيننا من الحصول على الآليات اللازمة لتكسير المباني العالية التي لا تستطيع الجرافات الصغيرة من نقلها وإزالتها وتسهيل حركة الناس وحياتهم.
1: دكتور، ولكن كيف تقيمون أولوياتكم بالنسبة لإزالة هذا الركام من مناطق المدينة؟ هل هناك أولويات تتعلق بكثافة السكان المتواجدين في منطقة ما، أو حتى إمكانية الوصول إلى بعض المناطق، مع حديثنا عن سيطرة الاحتلال حتى اللحظة على أكثر من 60% من مساحة القطاع؟
0: اعتمدنا عدة معايير في أولويات اختيار الشوارع لإزالة الركام. ركزنا على الشوارع الرئيسة في المدينة لتسهيل حركة سيارات البلدية والدفاع المدني وكذلك سيارات الصحة والخدمات المختلفة. ركزنا على المناطق التي يتجمع فيها أكبر عدد من السكان والمناطق التي يتاح لنا الحركة فيها، وكذلك الطرق التي تؤدي إلى الخدمات الرئيسية في المدينة. وهناك مناطق لا نستطيع الوصول إليها، وخاصة المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الاحتلال حالياً والتي يسمونها بالمناطق الصفراء. هذه المناطق لا نعرف وضعها ولا نعرف حجم الدمار والركام الموجود فيها، وخاصة في الشوارع الرئيسية. نتوقع أنها مدمرة بشكل كامل، وفي كل يوم نسمع تدمير مباني جديدة ومنشآت جديدة في هذه المنطقة.
1: مع حديثنا لربما أيضا دكتور عن الدمار المهول الذي لحق بالبنى التحتية في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن حجم الدمار والركام، هناك خزانات رئيسية للمياه تضررت بشكل كبير، وهناك خزانات رئيسية للمياه كان الاحتلال يتعمد تدميرها في مناطق مختلفة من قطاع غزة للحيلولة دون وصول المواطنين والفلسطينيين إلى سبل الحياة الأساسية لبقائهم في هذه المناطق تحديدا خلال العمليات العسكرية. كيف تبعتم هذا الأمر؟
0: كان هناك تدمير واضح للآبار أولاً ولعدد من خزانات المياه بالتأكيد، ولازال عدد من هذه الخزانات مدمراً ولا نستطيع أن نصلحه أو نصل إليه، ولا تتوفر المواد اللازمة لإصلاحه وصيانته. تخريب للمناهل بشكل كامل وكبير، وعدم السماح بإدخال مواد البناء، يعني حتى الآن لا نستطيع الحصول على كيس واحد من الإسمنت لصيانة البنى التحتية وخطوط المياه والمناهل اللازمة للمياه والصرف الصحي. مواسير المياه لم يتح لنا الاحتلال بإدخالها إلا مرة واحدة قبل أكثر من سنة، وبالتالي هناك قصد في تصعيب الحياة. هناك هدف واضح من إجبار المواطنين على الرحيل وعلى التهجير، هذا كله واضح في كل تصرفات الاحتلال حتى الآن. لكن نحن نحاول بكل ما تمكننا من إمكانيات مهما كانت بسيطة أن نعزز من صمود الناس وأن نصلح ما يمكن إصلاحه حتى ولو بإسعافات أولية.
1: دعنا ننتقل إلى محور آخر في حديثنا دكتور يحيى، يتعلق بالحياة الأساسية للسكان، وهم غالبيتهم من النازحين الآن. مراكز الإيواء المتفرقة والمنتشرة على مساحة المتبقية من قطاع غزة بعدما سيطر الاحتلال على مساحة كبيرة من القطاع، كيف تقدم هذه الخدمات الأساسية لمراكز الإيواء؟ هل تعتمد البلدية على جهودها الرئيسية في إيصال هذه الخدمات، أم أنها تعتمد على الجهة الداعمة لمراكز الإيواء هذه في إيصال الخدمات الأساسية لمن سيعيشون داخل مراكز الإيواء؟
0: يعني عدد مراكز الإيواء كبير جدا، يقدر بالمئات، ويتجمع فيها آلاف السكان من الأطفال ومن النساء من كبار السن من ذوي الإعاقة. الحياة في مراكز الإيواء حياة صعبة، والعديد من المدارس والمؤسسات العامة تستخدم حاليا كمراكز إيواء، مما يعطل الحياة، مما يعطل نهضة التعليم حتى الآن. وبالتالي تقديم الخدمات لهذه المراكز عملية شاقة. لا نستطيع نحن كبلدية تقديم الخدمة اللازمة لهم إلا بمساعدة العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي تدعم مراكز الإيواء بشكل خاص. يتم يوميا توفير سيارات مياه بالصهاريج تنقل إلى هؤلاء الناس من بعد الفجر، تستمر حتى بعد العشاء، ولكن الكميات التي تصل هي كميات قليلة وغير كافية، خاصة في فصل الصيف. المشكلة الأكبر هي مشكلة الصرف الصحي في الخيام وحتى في بعض المباني. عدد الناس

0: الموجودين في مركز الإيواء كبير، خطوط الصرف الصحي المصممة في المبنى غير كافية من حيث السعة والقطر للمواسير والمناهل، وبالتالي يحدث باستمرار طفح للصرف الصحي يسبب مشاكل صحية وبيئية للأطفال وللجميع في هذا المكان. نرى مياه الصرف الصحي تتسرب إلى الطرقات وما بين الخيام. بعض الخيام اعتمدت على حفر امتصاصية للصرف الصحي، وهذه الحفر لا تحتمل وقت طويل،
1: نعم.
0: خلال أشهر قليلة تمتلئ ويتم حفر حفرة ثانية، في النهاية لا يوجد هناك مساحة لعمل حفر إضافية. هذا يلقي عبء كبير على البلدية التي أن تقوم بشفط هذه المياه ونقلها إلى مناطق أخرى، بينما البلدية لا ليس لديها السيارات الكافية، توجد سيارة واحدة لهذه
1: وبالحديث
0: الخدمة.
1: أيضا دكتور عن أزمة الصرف الصحي، نحن على مشارف فصل الشتاء، وهناك العديد من تابعنا وشاهدنا في السنوات الماضية خلال العدوان بتضرر كبير لمخيمات النازحين ولمراكز الإيواء بأزمة الشتاء واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وأصبحت هناك أيضا أزمة غرق. كيف تحاولون احتواء هذه الأزمة قبيل هذا الفصل وإيجاد شبكات لتصريف مياه الأمطار في ظل ما تعرضت له مراكز الإيواء خلال السنوات الماضية؟
0: يعني هناك تحذيرات حتى الآن من الأرصاد الجوية بأن الشتاء القادم قد يكون شتاء صعبا، يتوقع كميات كبيرة من الأمطار أن تسقط على فلسطين وعلى قطاع غزة بشكل خاص. البنى التحتية المصممة لاستيعاب مياه الأمطار تم تدمير العديد منها. نحاول جاهدين حاليا تجهيز هذه الخطوط ما تبقى منها لاستقبال مياه الأمطار. مصافي الأمطار بدأنا بتشكيل فرق لتنظيفها بيدويا بشكل متتابع، لكننا في الحقيقة لدينا تخوف وخشية من حدوث فيضانات في عدة مناطق. نخشى حدوث سيول وانجراف للتربة، نخشى على الخيام ومراكز الإيواء الموجودة على شاطئ البحر، هناك آلاف الخيام على شاطئ البحر، نتوقع أن يحدث مد بحري وبالتالي غرق لهذه الخيام، وربما لا سمح الله أن يتم غرق بعض الأشخاص وسحبهم إلى داخل مياه البحر. هذا موضوع جدي وموضوع خطير، ولابد من إيجاد حل سريع وعاجل له.
1: لا، عندما نتحدث أيضا عن مراكز الإيواء نتحدث عن أزمات تتعلق بإيصال الخدمات الأساسية لهذه المراكز وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب دكتور يحيى، وأيضا الحديث عن ما يتعلق بخدمات التصريف لمياه الأمطار كما أشرت وخدمات تصريف الصرف الصحي. في بعض مراكز الإيواء تتواجد في مناطق أصلا تربتها صعبة امتصاص المياه، وبالتالي فنحن نتحدث عن أزمة وأخطار أكبر ومحدقة بشكل كبير. بعض التربة أنواع التربة طينية مثلا، بعض التربات الرملية تمتص هذه المياه، ولكن الغرق ووصول مياه الأمطار لاحتياجات النازحين ولفراشهم وأغطيتهم ولأطفالهم أمر خطير جدا في المرحلة المقبلة.
0: هناك تخوف حقيقي من حدوث ذلك، خاصة وأن عدد من مراكز الإيواء والمخيمات تقع في مناطق منخفضة، وكما أشرت توجد فيها تربة طينية، وكانت هذه المناطق عرضة سابقا لفيضانات ولتجمع مياه الأمطار، وكانت من النقاط الساخنة لدينا في فصل الشتاء. فهذا التخوف تخوف حقيقي ونحن نخشى حدوثه. نحاول جاهدين عمل وسائل وقائية منذ الآن، لكن في ظل قلة الإمكانيات وعدم توفر الأدوات وعدم توفر مواد البناء اللازمة، فيعني لا نتوقع أن يكون لدينا إمكانية كبيرة.
1: هل تدقون ناقوس الخطر اليوم بالنسبة للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة بشأن هذه الأزمة المتوقعة؟
0: بالتأكيد هذا الخطر واضح، وتم ترتيب عدة لقاءات مع المؤسسات الدولية ومناقشة هذا الأمر والبدء بالاستعدادات له. هم يحاولون، لكن إذا لم يتم السماح بإدخال المواد اللازمة، فتح المعابر والحدود، إدخال مواد البناء، إدخال الآليات اللازمة، المضخات اللازمة، السيارات اللازمة، فبالتالي مهما فعلنا سيكون الجهد قاسي.

0: الجسر ولن يؤدي إلى الغرض المطلوب
1: وسيتكرر المشهد.
0: وسيتكرر المشهد ونخشى حدوث مشاكل كبيرة وخسائر في الأرواح والمعدات والممتلكات.
1: نعم دكتور، بالحديث عن أولوياتكم في القطاعات المختلفة، قطاعات المياه والصرف الصحي، أزمة النفايات، وفي الحديث أيضا عن مراكز الإيواء والاستعدادات التي تحيط بهذه المراكز لتقديم الخدمات الأساسية، ما هي الأولويات؟ دعنا نتحدث عن تحديدا المناطق التي تواجد بها السكان والتي تعتبر 30 أو 35% من مساحة قطاع غزة لإيصال الخدمات الأساسية. كبلدية ماذا تقولون، ماذا ترتبون على سلم أولوياتكم اليوم؟
0: هو حتى الآن ما زالت الأولوية الأولى توفير المياه والسعي الجاد لتشغيل عدد أكبر من الآبار وصيانة ما يمكن صيانته من شبكات المياه، لكن حتى نستطيع ذلك نحتاج إلى إدخال المواسير اللازمة، مواد البناء اللازمة، الآليات المطلوبة لأعمال الصيانة المختلفة. نقل النفايات ما زالت أيضا أولوية مهمة، حتى الآن لا يتوفر لدينا مكان لتجميع النفايات فيه لمعالجتها بالشكل الصحيح. كل الأماكن التي نضع فيها النفايات هي أماكن مؤقتة ومتوقع أن تمتلئ قريبا وبالتالي تتسبب بكوارث صحية وبيئية قريبة. ما زلنا نحاول جاهدين بإزالة الركام من عدد من المباني السكنية، السماح للمواطنين الوصول إلى مبانيهم، محلاتهم التجارية ما تبقى منها، وأي أعمال أخرى حتى للمزارع.
1: إن سألتك دكتور عن المدة المطلوبة لإعادة الخدمات الأساسية الحيوية للسكان، ما إن توفرت المعدات بشكل فعلي وفتحت المعابر، كم تقدرون هذه المدة؟
0: تقدير المدة المطلوبة للتعافي ولإنجاز الصيانة لازمة سؤال صعب، لكن نحن لاحظنا أن المواطن الفلسطيني مبادر ولا ينتظر أحد حتى يساعده، يبدأ هو بمساعدة نفسه وأي مساعدة أخرى تكون هي مكملة لمساعدته وداعمة له. وبالتالي في حال توفرت الإمكانيات وتم فتح المعابر وأدخل مواد البناء والقطع اللازمة وكل ما يلزم، أعتقد أننا قادرون بفترة قصيرة أن نتعافى سريعا وأن نحاول العودة لحياتنا الطبيعية بأسرع وقت ممكن.
1: أقدر بطبيعة الحال هذا الجهد العظيم الذي تبذلونه دكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مقابلة خاصة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم من غزة في حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التقنية.

0: التكنولوجيا
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمالي كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية.

0: أهلا بكم من جديد. قال الحوثيون إن غارات استهدفت العاصمة وشبكة اتصالات في مديرية ساقين بمحافظة صعدة شمالي اليمن، ونقلت مواقع محلية سماع دوي 8 انفجارات ناجمة عن غارات على مواقع في مدينة صنعاء بالتزامن مع سماع أصوات تحليق للطائرات. من جهته أعلن الجيش اليمني تنفيذ 71 غارة جوية استهدفت تجمعات الحوثيين وحشودهم في محافظة تعز. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد تنزيلي إن تلك الغارات تتزامنت مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات اليمنية مع الحوثيين في عدة جبهات بالمحافظة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية تدمير عتاد حوثي وإسقاط 3 مسيرات انتحارية، فيما قالت قوة العمالقة إنها استهدفت مواقع حوثية في مديرية ذوباب والجبهات المطلة على باب المندب. وفي الأثناء أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار إلى أن الصاروخ أطلقه الحوثيون وجرى اعتراضه في محافظة أحدر فيدا بمنطقة عسير. كما أفادت الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. وتواصل آلاف الأسر اليمنية رحلة نزوح شاقة بحثا عن الأمان ومقومات الحياة الأساسية بعد أن أجبرتها ظروف الحرب على ترك منازلها ومواجهة ظروف معيشية بالغة القسوة.
1: أكثر من 1300 كيلومتر قطعتها رحلة عبد الله حسن أبكر وأسرته من مديرية الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب التي أصبحت وجهة لآلاف النازحين. مسافة طويلة لم تكن مجرد طريق، بل رحلة حملت معها الخوف والتعب وذكريات منزل تركوه خلفهم.
2: الله، الطريق النزوع ماشي مواصلات. يا الله، لو واحد بالك مواصلات يعني شاطيها الغالي والنفيس عشان تحصل مواصلات. تخيل تقريبا من المقهى إلى باب المندب كلها عربات عسكرية وطقومات وكذا، ما بيش حد معها مدني بيوصلك. يا الله يا الله، لو حصلت لك واحد تعلق لك معه ما تحسش غير كذا. أما إنك تحصل مواصلات لهناك، أنا شفت بعيني الناس كيف تنزح لولا أن واحد صاحبي تجمل معي وطلعنا.
1: وصل عبد الله إلى مأربه كما وصلت أسر أخرى تحمل قصصا مشابهة،

0: أناس تركوا منازلهم ومصادر رزقهم وحملوا ما استطاعوا من متاع، ثم بدأوا رحلة البحث عن مأوى وغذاء ومياه وفرص للعمل. خلف كل أسرة وصلت تفاصيل مختلفة، لكن معاناتها تتقاطع عند فقدان الاستقرار والاضطرار إلى البدء من الصفر.
1: الحمد لله الآن عند أخي عبد الله هنا، نحن خمس أسر فوق أسرته ست، فجالسين يعني الآن مستريحين نوعا ما، لكن يعني ما تكون خمس أسر في مكان واحد، بيت منها يعني غرفتين وصالة صغيرة كذا، كم شيء أطفال ونساء وركضة وجمع أطفال ونساء، يعني صعبة جدا الحياة، لكنها الآن آمنة من حيث الأمن آمنين.
0: وخلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مأرب 412 أسرة نازحة من الساحل الغربي وجنوب الحديدة حسب وحدة النازحين بمأرب. قطعت كثير منها مسافات طويلة للوصول إلى مكان أكثر أمناً وحياة تضمن ولو قليلاً من الاستقرار الذي فقدوه.
2: رحلة نزوح قاسية تمتد من الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب، كما تحمل معها معاناة النزوح وفرق الأهل، تحمل معها أيضا حكايات أسر وجدت نفسها أمام واقع جديد تكافح فيه من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: قالت وسائل أعلام أمريكية إن اجتماعا سريا عقد في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، ونقلت عن مصادر مطلعة أن نائب رئيس جودي فانس ترأس الاجتماع الذي ضم كبار أعضاء حكومة الرئيس دونالد ترامب، وناقش الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بينهم 4 سيدات في استهداف إسرائيلي بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.
4: يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق السكان داخل شقة سكنية بمدينة غزة، وبالتحديد في المناطق الغربية من مدينة غزة. جيش الاحتلال وطائراته استهدف هذا المكان بثلاثة صواريخ، دمر شقتين سكنيتين على من فيها من السكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يندر سكان هذه المنطقة ولم يعطي أي إشارة للإخلاء. ثلاثة صواريخ باغتت السكان في تلك المنطقة بشكل مفاجئ. الأهالي انتشلوا، عدد من الشهداء وعدد من المصابين في تلك المنطقة. معنا أحد سكان والجيران في هذا المكان يحدثنا عن عدد الشهداء. أعظم الله أجركم، من انتشلتم من الشهداء من هذه الشقة؟
5: انتشلنا من الشهداء 5 شهداء. المسيحية اللي هي مرة تقريبا لا يتجاوز عمرها 80 سنة، تمام، وبنتها تقريبا 50 سنة. يوجد شخص خامس، طفل صغير بيلعب ببجي هنا على باب العمارة، وجدناه تحت الردم في الآخر، وطبعا بدون راس، ولحتى الآن جاري البحث عن رأس.
4: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتواصل في قطاع غزة. نتحدث عن انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 1450 شهيدا في هذه الانتهاكات، إضافة إلى عمليات القتل المتواصلة وعمليات الاستهداف المتواصلة، والتي كانت آخرها استهداف هذا المكان فجر هذا اليوم. محمد أحمد، تراثي عربي، قطاع غزة.
3: من جهتها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راين هيلدا فان ديفيرت إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر إسرائيل يشهد تأخيرا مستمرا ونقصا حادا. وأوضحت المنظمة أن النظام الموافق الإسرائيلي يستغرق نحو 74 يوما لانتظار الإذن، مشيرة إلى رفض متكرر لأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم وشحنات طبية، لا سيما شحنات الأطراف الاصطناعية التي رفضت 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعرقل استعادة الخدمات الصحية الكافية لإنقاذ أرواح المرضى. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى قرية أوسارين في جنوبي نابلس بالضفة إثر اقتحام واسع.

0: نفذه مستوطنون وشنهم هجمات ضد قاطفي الزيتون الفلسطينيين في القرية. وأدت هجمات المستوطنين إلى إصابة عدد من سكان القرية، فيما أظهرت مشاهد مصورة نقل أحد المصابين على سلم يستخدمه المزارعون لقطف الزيتون من الأشجار. واعتدى المستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في القرية، بينما عمدت القوات الإسرائيلية إلى اقتحام بعض المنازل المعتدى عليها. وتشهد قرى جنوبي نابلس اليوم الثاني على التوالي اقتحامات عنيفة وواسعة من قبل المستوطنين. أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوة الدعم السريع أكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر بولاية شمالي كردفان. وأوضحت الشبكة في بيان لها أن دوافع الجريمة تعود إلى أسباب إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت شبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. من جانبه، أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي أن قوة الدفاع الجوي تصدت لهجوم بطائرة مسيرة. قال إن قوة الدعم السريع نفذته واستهدف منزله ومجموعة من الأعيان المدنية. وقال بادي إن الدفاعات الجوية والقوة المسلحة والقوة المساندة لها تعاملت مع الهجوم، مؤكدا أن الاستهداف لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار. هذا وأعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مدينة المزروب بولاية شمالي كردفان بعد معارك مع قوة الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوة الخاصة في الجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفا هذا التطور بأنه نقطة تحول رئيسية بقطع إمدادات الدعم السريع، نظرا إلى موقع المدينة الرابطة بين ولايتي شمالي وغربي كردفان. من جهتها، أكدت غرفة طوارئ دار حمر الأهلية تقدم قوة الجيش، مشيرة إلى أن السيطرة على المزروب تمهد وطريق لدخولها ولاية غربي كردفان. وأكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تمسك بلاده بمبادرة السلام التي طرحتها حكومته لإنهاء الصراع في البلاد. وقال إدريس في مقابلة حصرية مع قناة ترت عربي ضمن برنامج على موعد إن حكومته مستعدة للسلام وإنها ليست من دعاة الحرب.
1: الآن نضع هذه المبادرة مرة أخرى على طاولة المباحثات والمفاوضات، والكرة في ملعب الأسرة الإقليمية والدولية التي تريد سلام السودان. وعلى فكرة، سلام السودان ليست فقط هو سلام السودان، سلام السودان يعني سلام القرن الإفريقي، سلام القارة الإفريقية، سلام البحر الأحمر، والسلام والأمن الدوليين. المشكلة ليست فقط هي سودانية، المشكلة إقليمية ودولية، لأن السودان لديه محاور إفريقية وعربية والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. كلما يحدث انعواج داخل السودان وتوترات داخلية بسبب التدخلات الإقليمية أو الدولية، ينعكس ذلك مباشرة على أمن القرن الإفريقي.
0: كما أشاد إدريس بعمق العلاقات السودانية التركية، مرحبا بأي دور تركي يسهم في دعم مفاوضات السلام وجهود إنهاء الحرب في السودان.
1: رحب بأي وساطة، ويعني القيادة التركية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه مهتم بهذا الملف، وأي مداخلة، أي وساطة من الدولة التركية، من القيادة التركية، بطبيعة الحال نحن نرحب بها ترحيبا حارا، طالما كانت هذه الوساطة تصب في مصلحة سيادة السودان والحفاظ على أراضيه ومؤسساته الوطنية.
0: أفادت مصادر صحفية بأن متمردي تيغراي قد أخلوا عاصمة الإقليم الواقع في شمالي إثيوبيا، وذلك مع تقدم قوة السلطات الاتحادية نحو مدينة ميكيلي. وأعلنت قوة السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا في وقت سابق سيطرتها الكاملة على مطار ميكيلي عاصمة

0: إقليم تيغراي الشمالي، جاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي. وتشهد العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تصعيدا دبلوماسيا على خلفية القتال في إقليم تيغراي، وطردت أديس أبابا دبلوماسيين من إريتريا وأعلنت إغلاق سفارتها في أسمرة. تزامن ذلك مع تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في القرن الإفريقي.
1: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرة المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة. لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
0: توصل قادة دول مجموعة السبعة إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية وحماية سلاسل الإمداد. هذا ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار واصفا إياه بالعظيم.
2: نسع لفتيل أزمة كادت تشل قطاع النقل وتفجر حربا تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
3: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
2: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديد المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
3: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أيا كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع

0: أسعار.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتا، على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية. حسان المهدي، تريتي عربي.
2: قال رئيس بلدية كييف أن الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو في كييف تعرض لهجوم جوي روسي. وتحدث رئيس البلدية عن أضرار نالت سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية وأغلق الجسر أمام حركة المرور، فيما توجهت فرق طوارئ إلى الموقع. ويأتي الاستهداف بعد تعرض جسر الجنوب لهجمات بطائرة مسيرة روسية خلال اليومين الماضيين، ما أدى أيضا إلى إغلاقه أمام حركة المرور. ميدانيا، قتل شخصا وأصيب 36 آخرون بضربة روسية استهدفت مدينة خاركيف الأوكرانية، وأصابت الضربة 3 مبان سكنية في منطقتي سلوبيتسكي ونيميشليانسكي، كما ألحقت أضرارا بمبان عامة ومركبات، فيما أخمدت فرق طوارئ الحرائق وأزالت الأنقاض وقدمت فرق الإسعاف العلاج للجرحى. وفي إسبانيا، دخلت أزمة سكن مرحلة جديدة بعد رفض البرلمان حزمة الإجراءات التي طرحتها الحكومة لمعالجة أوضاع المستأجرين والحد من الإخلاءات. يتزامن ذلك مع استمرار الاعتصام في مدريد للمطالبة بإجراءات أوسع لحماية الحق في السكن.
3: بعد أيام من إعلان الحكومة الإسبانية حزمة جديدة لمعالجة أزمة السكن، اصطدمت الإجراءات اليوم برفض البرلمان، لتسقط معها تدابير كانت تستهدف حماية المستأجرين والحد من الإخلاءات وتنظيم سوق الإيجارات. جلسة ساخنة انتهت بإحباط الأحزاب اليمينية مقترحات الحكومة بتمديد عقود الإيجار لعامين برفض أغلبية 178 صوتا مقابل 172، إضافة إلى المرسوم الثاني المتعلق بحماية المستأجرين وتجميد عمليات الإخلاء، والذي سقط بأغلبية 184 صوتا مقابل 166.
4: الآن يقع على عاتقكم أنتم أن تثبتوا ما إذا كان اهتمامكم برفاه المواطنين أكبر من رغبتكم في الإضرار بهذه الحكومة. إذا كنتم هنا لخدمة مصالح بعض النخب العقارية فهذا أمر مشروع، لكن من المؤكد أنه لا يمثل مصلحة الناس العاديين. افعلوا الشيء الصحيح، لأنني أعتقد أنه إذا لم تفعلوا ذلك فإن التاريخ سيحكم عليكم في وقت أقرب مما تتصورون.
3: وبذلك فقدت الحكومة الإجراءات التي طرحتها هذا الأسبوع لمعالجة الأزمة، بينها حماية المستأجرين من الإخلاء والحد من بعض عمليات شراء المساكن من الجهات الاستثمارية وتنظيم الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف، الأمر الذي فجر غضبا عارما في الشارع الإسباني الذي نظم اعتصامات مفتوحة وخرج بمسيرات ضد ما وصفها بفاشية اليمين المتطرف بحق المواطنين.
5: ما حدث يعد ضربة كبيرة جدا بالنسبة إليهم وخيانة من الحكومة التي وثقوا بها خلال السنوات الأخيرة، لكن مشكلة السكن ما زالت مستمرة في إسبانيا منذ 10 سنوات، وهي واحدة من أبرز مشكلات الإسبان ومخاوفهم.
6: حزب الشعب وفوكس هم أشخاص مرتبطون تماما برأس المال ولا يمثلون مصالح الطبقة العاملة.
3: سقوط الإجراءات أعاد الملف إلى نقطة الصفر وترك الحكومة أمام ضغط اجتماعي متواصل وحاجة إلى البحث عن مسار جديد لمعالجة الأزمة، وسط مطالب بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي يعانيها معظم السكان منذ سنوات طويلة.
7: رفض البرلمان الإسباني مقترحات الحكومة لحل أزمة السكن يبقي الأزمة تراوح مكانها ويؤزم المشهد، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي فجرتها قضية إجلاء المسنة ماري كارمن الأسبوع الماضي. رمز البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
2: وفي البوسنة والهرسك تدخل تقنيات التحقق البيومتري مرحلة التطبيق للمرة الأولى في الانتخابات العامة المقررة الأحد، إذا سيتحقق من هوية الناخبين عبر بصمات الأصابع، فيما تستخدم مساحات إلكترونية لبطاقات الاقتراع، وتهدف الخطوة إلى الحد من انتحال الهوية والتصويت المتكرر والتلاعب في عملية الفرز وتعزيز نزاهة الانتخابات.
0: يبدو أن القواعد التي أسستها اتفاقية دايتون لن تكون وحدها حاكمة في انتخابات البوسنة والهرسك القادمة، فالتكنولوجيا لها الكلمة العليا في هذه الانتخابات بعد أن اعتمد التصويت الإلكتروني في هذا الاستحقاق. في الرابع من أكتوبر لن يكون الناخب أمام ورقة اقتراع فقط، بل أمام تغيير تقني، إذ يعتمد النظام الجديد والتحقق البيومتري للحد من التلاعب بأصوات الناخبين ومعالجة مشكلات طالما أثارت الجدل حول إمكانية التصويت نيابة عن آخرين أو المتوفين.
8: لقد تم اختيار أجهزة البيومتري ونظام المساحات الضوئية بنجاح تام، إذ أثبتت استيفائها للمستويات المطلوبة من اللجنة المركزية للانتخابات دون تسجيل أي مشكلات تقنية، وبناء عليه جرى توزيع هذه الأجهزة المعتمدة رسميا على مختلف مراكز ومواقع الاقتراع المخصصة.
0: في هذه الانتخابات ستخضع هوية الناخب للتحقق عبر نظام التعرف الإلكتروني باستخدام ماسحات ضوئية حديثة لقراءة بيانات بطاقة الاقتراع، ويهدف النظام لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان دقة احتساب الأصوات وإعلان النتائج بصورة أكثر سرعة والحد من الأخطاء والتلاعب أثناء عملية فرز الأصوات.
9: تدخل التكنولوجيا ضوابط إضافية للعملية الانتخابية دون الاستغناء عن ورقة الاقتراع، إذ يقتصر دورها على مسح بطاقة الناخب يدويا، ويتم الاحتفاظ بالأوراق لأغراض التحقق مع تطبيق أحكام القانون الجنائي بحق من يحاول تعطيل أجهزة البصمة البيومترية أو ماسحات الاقتراع.
0: لن يكون التصويت الإلكتروني وحده هو الضمانة لنزاهة الانتخابات، وإن قلل من التلاعب فتبقى كفاءة إدارة الاقتراع والرقابة والفرز ومعالجة الشكاوى هي الجوهر الأساسي. من القائمة الورقية إلى البصمة الإلكترونية تتغير عملية الاقتراع في البوسنة والهرسك في محاولة لسد ثغرات أثارت الجدل حول نزاهة الانتخابات، والاختبار الحقيقي سيكون في يوم الاقتراع. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
2: التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية ألب أرسلان بايركتار بوزير النفط العراقي باسم محمد خضير في العاصمة أنقرة، وبحث الجانبان خريطة طريق لتعزيز التعاون في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات وتجارة الطاقة، إلى جانب وضع أطر للتنسيق والعمل المشترك. وأعلن وزير الطاقة التركي بدء وضع خريطة طريق لاتفاقية نفطية طويلة الأجل مع العراق، تشمل تمديد خط كركوك جيهان جنوبا ليصل إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية، مؤكدا أن المشروع يوفر مسارا آمنا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمالي كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا معاذ الهراس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. احتجاجا على مواجهة إسرائيل، كرة تنس توقف مباراة إيرلندا والنمسا. بعد الفوز البرتغالي على الدنمارك، منصات التواصل الاجتماعي تواصل نقاشها عن ملف رحيل كريستيانو رونالدو عن معسكر المنتخب. وفي قضيتنا اليوم، ريال مدريد يصعد ملف نيغريرا أوروبيا ويقدم لليوفا وثائق جديدة ضد برشلونة مطالبا بتسريع التحقيق، لكن لماذا اختار النادي الملكي هذا التوقيت؟ وما الذي يستطيع اليوفا فعله فعليا؟ وفي المقابل، كيف يدافع برشلونة عن موقفه؟ وهل يكفي غياب الإدانة حتى الآن لإغلاق باب الشكوك؟

توقفت مباراة أيرلندا أمام النمسا ضمن المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية لوقت قصير بعد أن ألقى محتجون كرة تنس على أرضية الملعب احتجاجاً على قرار المنتخب الأيرلندي باللعب أمام إسرائيل. كما شهد الشوط الأول أيضاً محاولة أحد المحتجين الذي كان يرتدي علم فلسطين الدخول إلى أرضية الملعب قبل أن تتدخل قوة الأمن وتقتاده بعيداً. حقق منتخب البرتغال كرة القدم فوزاً مثيراً وثميناً خارج دياره على مضيفه منتخب الدنمارك بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بالعاصمة كوبنهاغن لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية. ودخل المنتخب البرتغالي اللقاء وسط أجواء طغى عليها خروج النجم كريستيانو رونالدو من معسكر

الفريق قبيل المباراة. كما حققت ألمانيا أول فوز لها تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب بعدما تغلبت على صربيا بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. وأعاد هذا الفوز التوازن للفريق بعد بداية متفاوتة المستوى، إذ تعادلت ألمانيا خارج أرضها أمام هولندا قبل أن تتعرض لهزيمة مفاجئة على أرضها أمام اليونان بهدف واحد. وفي مباراة أخرى أظهر المنتخب الهولندي روحا قتالية عالية أمام اليونان بعدما نجح في العودة بالنتيجة بعد تأخره ليخطف تعادلا ثمينا بهدفين لكل فريق. ورفع منتخب اليونان رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب هولندا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني. أعرب الاتحاد العربي لكرة القدم عن دعمه لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في جدة. ويواجه إنفانتينو الذي يسعى لإعادة انتخابه في مارس المقبل معارضة متزايدة منذ محاولته بيع حصة في بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم، وهو المقترح الذي أجبر على التراجع عنه لاحقاً. أعلن نادي إلدينسي استحواذ النجم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي رسمياً على ملكية الفريق الناشط في الدوري الدرجة الثانية الإسباني. وتعود ملكية إلدينسي حالياً لمجموعة الاستثمار الكولومبية مجموعة TH، والتي تمتلك أيضاً أندية في كل من كولومبيا وسويسرا. استقر النادي الأهلي المصري على موقفه الرافض من عدم المشاركة في بطولة أو الرافض للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام هذا الموسم. ومن المقرر أن تنطلق البطولة في أوائل شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 4 أندية، وهي الزمالك بطل الدوري وبيراميدز بطل الكأس والمصري بطل كأس الرابطة والأهلي المتأهل عبر البطاقة الذهبية. خطف فيرتوس بولونيا فوزا مثيرا من ضيفه أولمبياكوس بنتيجة 96-94 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة السلة. وشهدت الدقائق الأخيرة صراعا محتدما تبادل خلاله الفريقان التقدم 6 مرات قبل أن يحسم ماركوس كار المواجهة برمية قاتلة مع صافرة النهاية. ودع الإسباني رافائيل خودار المصنف الرابع بطولة طوكيو للتنس من الدوري الأول بخسارته أمام المصنف 56 عالميا الباراغواياني دانييل بايخو بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3. وشكلت الخسارة ضربة لطموحات خودار في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم الماسترز، إذ يحتل المركز 9 في سباق التأهل وسيغادر طوكيو دون أي حصد للنقاط. رحيل رونالدو عن المنتخب البرتغالي لا يزال يلقي بأصدائه على كرة القدم العالمية حتى بعد المباراة التي فاز بها البرتغال على الدنمارك، ونقاش رواد التواصل الاجتماعي لا يزال مستمرا. مع صانع المحتوى محمد عواد الذي يصف تصريحات لاعب البرتغال بعد مباراة الدنمارك ليقول: تصريحات لاعب البرتغال عن قضية رونالدو تبدو أنه تم الاتفاق عليها بين الجميع أو حتى تلقينهم إياها من الاتحاد البرتغالي. لا علاقة لنا، نحن نركز على الفريق، لا تؤثر على تركيزنا. هذه الجمل ستجدها في معظم تصريحاتهم. وإلى تيم الذي يؤيد قرار المدرب البرتغالي جيسوس وموقفه تجاه رونالدو ليعلق: سيد التكتيك جيسوس قال كلمته، مصلحة منتخب البرتغال أولا والقرار في النهاية لخدمة المنتخب. ومع حساب الجماهير الذي يصف مشهد احتفاء الجمهور البرتغالي بجورج جيسوس ويعلق: نحن نحبك يا جيسوس، رسالة دعم لمدرب البرتغال في مدرجات مباراة الدنمارك بعد مغادرة كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب. أما مشاري فلم يختر سوى أن يكون متعاطفا مع دون رونالدو وتاريخه في كرة القدم ليكتب: إن كانت هذه هي النهاية فعلا فشكرا للرجل الذي جعل قميص البرتغال أثقل بالتاريخ وجعل جيلا كاملا يقع في حب الرقم 7.
أما ياسين فيرى أن تاريخ البرتغال في كرة القدم مقترن عموماً بتاريخ كريستيانو رونالدو. ليكتب: البرتغال قبل رونالدو شاركت في 3 كؤوس عالم و3 بطولات يورو، ولم تكن تملك أي لقب بعد

0: التحقيق. برشلونة يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر أي حكم ضده حتى الآن، فيما يواصل الفيفا فحص الملف في قضية تجمع بين مسار قضائي داخل إسبانيا وإجراءات رياضية على المستوى الأوروبي.
1: قفزة جديدة من قضية نيغريرا، هذه المرة عبر واجهة الكرة الأوروبية، بعد إعلان ريال مدريد إرسال شكوى جديدة ورد من برشلونة وتحقيق لا يزال مفتوحا لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ريال مدريد أعلن أن ويفا تسلم شكواه والوثائق التي أرفقها بها بشأن المدفوعات التي أجراها برشلونة على مدى سنوات لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا. النادي المدريدي يعتبر أن ما قدمه يتضمن معطيات تمس نزاهة المنافسة والثقة في المنظومة التحكيمية، ويطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع التحقيق واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بعد استكماله. في المقابل يرفض برشلونة اعتبار هذا التطور بداية قضية جديدة أو مؤشراً على ثبوت أي مخالفة بحقه. النادي الكتالوني أوضح أن تحقيق ويفا قائم أصلاً منذ عام 2023 وأنه لم يغلق حتى يعاد فتحه، مؤكداً أن الوثائق المقدمة من ريال مدريد ستخضع للتقييم ضمن الإجراءات القائمة من دون أن يكون الاتحاد الأوروبي قد أصدر أي تقدير بشأن مضمونها أو قيمتها حتى الآن. وبين الموقفين يبقى ويفا في موقع الجهة المحققة، فالملف يقع ضمن صلاحياته من زاوية النزاهة الرياضية وشروط مشاركة الأندية في مسابقاته الأوروبية، وهي صلاحيات منفصلة عن المسار القضائي القائم في إسبانيا. الاتحاد الأوروبي أكد استمرار التحقيق، لكنه لم يعلن إدانة برشلونة، ولم يتبين حتى الآن ما يطرحه ريال مدريد بشأن الوثائق المقدمة، مصنفا القضية ضمن التحقيقات الجارية. ليبقى المشهد مفتوحا، ريال مدريد يطالب بتحقيق أسرع وقرارات بعد فحص الوثائق، برشلونة يتمسك بعدم ثبوت أي مخالفة بحقه، وويفا يواصل دراسة الملف قبل تحديد ما إذا كانت هناك أسس لاتخاذ أي إجراء تأديبي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. كابتن حمزة أهلا وسهلا بك. الحديث عن ريال مدريد والشكوى التي قدمها ضد برشلونة في قضية نيغريرا، ما الجديد الذي أضافته هذه الشكوى؟
2: أهلا بك زميلي العزيز، وأهلا بكل مشاهدي وأوفياء شاشة تي آر تي عربي. أكيد الشكوى الجديدة التي تقدم بها النادي الملكي في قضية نيغريرا هي تؤكد كما جاء في البيان الواضح للفريق الأبيض أن ريال مدريد قدم إضافات وإثباتات جديدة وضعها على طاولة التحقيق لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يدين فيها نادي برشلونة في هذه القضية التاريخية التي هزت كرة القدم الإسبانية والأوروبية وأيضا العالمية. إذن الجديد هو الإثباتات التي تقدم بها الفريق الملكي، ورغم أن القضية لازالت قيد التحقيق، ولكن ريال مدريد يقول من موقعه على أنه لديه إثباتات وربما إدانات بين قوسين يقول على أنها خطيرة في هذه القضية، وقد تعزز حسب ما يزعم الفريق الملكي قد تعزز من يعني تعزز هذا الملف من أجل أن يسرع الاتحاد الأوروبي التحقيق ويخرج بحكم نهائي في هذه القضية التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية في السنوات الأخيرة.
0: هنا السؤال حمزة، لماذا ريال مدريد توجه تحديدا إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن هذه القضية لا تزال تتبع مسارها القانوني في إسبانيا عبر الرابطة الإسبانية وكذلك عبر السلطات القانونية في إسبانيا؟
2: أكيد هو ريال مدريد يعني كطرف في القضية من حقه أن يسلك أي مسار قانوني يخوله له القانون، ما دمت أنت داخل الإطار القانوني فمن حق ريال مدريد أن يسلك المسار الذي يريد بالطريقة التي يريد ما دام دائما داخل الإطار القانوني. ريال مدريد ربما سلك مسار الاتحاد الأوروبي من أجل الضرب أكثر في زاوية النزاهة الرياضية، لأن المساران القانونيان ما بين القضاء الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأركز على هذه النقطة يعني لأن الأجهزة الكروية لما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي والفيفا فأنت تتحدث عن النزاهة الكروية كأنك تتحدث عن البنزين والنار، يعني شيء حساس وكبير جدا، وقد يكون التدقيق أكبر والعقوبة يعني أكبر.
3: أثق بكم إخوتي الشباب الأعزاء، إننا في تركيا نجاحاتنا في الصناعات الدفاعية نواصلها، وانطلاقا من هذا المفهوم فإن خطوات كل واحد منها بمثابة ثورة نحققه. أكثر من 4500 من شركاتنا وأكثر من 100 ألف من مواطنينا يعملون

0: بتنسيق تحت تنسيق رئاسة الصناعات الدفاعية، وكل يوم ينهضون بمستوى النجاح أكثر فأكثر، جوا وبرا وبحرا وفي الفضاء. المشروعات التي أدخلناها حيز التنفيذ والتسيير في كلها، فإننا نواصل تصدير الملاحم بإمكانات محلية وطنية، ننشئ المنتجات والصناعات الدفاع، منتجات الصناعات الدفاعية والأدوات والبرمجيات والمنصات، فإننا ندخلها حيز استخدام جيشنا وقواتنا. وإذ نزيد من تأثيرنا وردعنا، فإننا نقدم هذا للدول الصديقة وحلفائنا للوفاء بحاجاتهم الدفاعية عند الطلب. أخوتنا إخوتنا أن كانوا أقوياء الذين نشاركهم في القدر، فإننا نؤمن أن تركيا ستكون قوية بالحد نفسه. انظروا، نحن أمة تعلم ألم العدم والحاجة إلى الغير. ذات عصور كانت دولتنا مرتبطة بواقع 80% بالخارج في الصناعات الدفاعية، والآن من حيث صادرات الصناعات الدفاعية فإننا الدولة 11 على مستوى العالم. في شهر أغسطس من هذا العام وحده فإن 510.4 مليون دولار هي قيمة منتجات الصناعات الدفاعية التي صدرناها. وفي فترة ما بين يناير إلى أغسطس من الصادرات، فإنها بالقياس إلى الفترة نفسها من العام الماضي قد حققت زيادة بواقع 16.2%، و 6.3 مليار دولار هو الرقم الذي حققناه. هذا الرقم كان عندما تولينا سدة الحكم سنويا عبارة عن 248 مليون دولار فقط. إن منتجات تركيا التي تحققت بمساعي شركاتنا التي ترونها هنا وبدعم منا قد بلغت المستوى الذي هي عليه اليوم. عملنا وسعينا ولم نكل في مواجهة الصعاب، ونجحنا في تحقيق هذا، وإن شاء الله سنبلغ مستويات أعلى، وهذه النجاحات سنضم إليها أرقام قياسية جديدة لنشكل بها منصات جديدة إسهامها كبير وقيمتها كبيرة. أسأل الله أن يكون لنا عونا ومعينا بهذه الأفكار، فإنني أتمنى أن يعود مهرجان تكنوفيست في جنوب شرق الأناضول بالخير على بلادنا وشعبنا وشبابنا. و كذلك أتقدم إلى من نالوا الجوائز وفازوا في النهائيات، كل الفرق والمتسابقين أهنئهم مرة أخرى، وكذلك من زاروا وسيزورون هذا المكان على مدى 5 أيام، كل ضيوفنا والمشاركين أتقدم إليهم بالشكر، وكل من أسهموا في هذه الفعالية فإنني أشكرهم من صميم قلبي، وأحييكم مرة أخرى بكل حب، وأستودعكم الله جميعا، دمتم سالمين.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ana sahnemizde ağırlamaya devam edeceğiz. Önce Şanlıurfa Bilim Merkezimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب.

0: غد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها،
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان،
12: نقترب من التفاصيل،
13: ونكشف الحقيقة،
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
11: أينما كان.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
17: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
17: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 9 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن 9، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد

كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن السادس عشر محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تي آر تي عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غربية مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر في ولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية.

0: السلام عليكم. قال الحوثيون إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء وشبكة اتصالات في مديرية الساقين في محافظة صعدة شمالية اليمن، ونقلت مواقع محلية سماع دوي 8 انفجارات ناجمة عن غارات على مواقع في مدينة صنعاء بالتزامن مع سماع أصوات تحليق للطائرات. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 71 غارة جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وحشودهم في محافظة تعس. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي إن الغارات تزامنت مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات اليمنية مع الحوثيين في عدة جبهات في المحافظة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية تدمير عتاد حوثي وإسقاط 3 مسيرات انتحارية، فيما قالت قوات العمالقة إنها استهدفت مواقع حوثية في مديرية ذو باب والجبهات المطلة على باب المندب. إنسانيا، تواصل آلاف الأسر اليمنية رحلة نزوح شاقة بحثا عن الأمان ومقومات الحياة الأساسية بعد أن أجبرتها ظروف الحرب على ترك منازلها ومواجهة ظروف معيشية بالغة القسوة.
1: أكثر من 1300 كيلومتر قطعتها رحلة عبد الله حسن أبكر وأسرته من مديرية الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب التي أصبحت وجهة لآلاف النازحين. مسافة طويلة لم تكن مجرد طريق، بل رحلة حملت معها الخوف والتعب وذكريات منزل تركوه خلفهم.
2: الله، يا الطريق النزوح ماشي مواصلات. يا الله، لو واحد بالك مواصلات يعني شاطيها الغالي والنفيس عشان تحصل مواصلات. تخيل تقريبا من المقهى الى باب المندب كلها عربات عسكريه وطقومات وكذا، ما فيش حد معها مدني بيوصلك. يا الله يا الله، لو حصلت لك واحد تعلق لك معه ما تحسش غير كذا. اما انك تحصل مواصلات لهناك، انا شفت بعيني الناس كيف تنزح لولا ان واحد صاحبي تجمل معي وطلعنا.
1: وصل عبد الله الى مأربه كما وصلت أسر أخرى تحمل قصصا مشابهة، أناس تركوا منازلهم ومصادر رزقهم وحملوا ما استطاعوا من متاع، ثم بدأوا رحلة البحث عن مأوى وغذاء ومياه وفرص للعمل. خلف كل أسرة وصلت تفاصيل مختلفة، لكن معاناتها تتقاطع عند فقدان الاستقرار والاضطرار إلى البدء من الصفر.
3: الحمد لله الآن عند أخي عبد الله هنا، نحن 5 أسر فوق أسرته 6، فجالسين يعني الآن مستريحين نوعا ما، لكن يعني ما تكون 5 أسر في مكان واحد، بيت منها يعني غرفتين وصالة صغيرة كذا، كم شيء أطفال ونساء وركضة وجمع أطفال ونساء، يعني صعبة جدا الحياة، لكنها الآن آمنين من حيث الأمن آمنين.
1: وخلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مأرب 412 أسرة نازحة من الساحل الغربي وجنوب الحديدة حسب وحدة النازحين بمأرب. قطعت كثير منها مسافات طويلة للوصول إلى مكان أكثر أمناً وحياة تضمن ولو قليلاً من الاستقرار الذي فقدوه.
4: رحلة نزوح قاسية تمتد من الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب، كما تحمل معها معاناة.

0: النزوح وفرق الأهل، تحمل معها أيضا حكايات أسر وجدت نفسها أمام واقع جديد تكافح فيه من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قالت وسائل إعلام أمريكية أن اجتماعا سريا عقد في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، ونقلت عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جيدي فانس ترأس الاجتماع الذي ضم كبار أعضاء حكومة الرئيس دونالد ترامب، وناقش الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بينهم 4 سيدات في استهداف إسرائيلي ب3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غربية مدينة غزة.
2: يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق السكان داخل شقة سكنية بمدينة غزة، وبالتحديد في المناطق الغربية من مدينة غزة. جيش الاحتلال وطائراته استهدف هذا المكان ب3 صواريخ، دمر شقتين سكنيتين على من فيها من السكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يندر سكان هذه المنطقة ولم يعطي أي إشارة للإخلاء. 3 صواريخ باغتت السكان في تلك المنطقة بشكل مفاجئ. الأهالي انتشلوا عدد من الشهداء وعدد من المصابين في تلك المنطقة. معنا أحد سكان والجيران في هذا المكان يحدثنا عن عدد الشهداء. أعظم الله أجركم، من انتشلتم من الشهداء من هذه الشقة؟
3: انتشلنا من الشهداء 5 شهداء. المسيحية اللي هي مرة تقريبا لا يتجاوز عمرها 80 سنة، تمام، وبنتها تقريبا 50 سنة. يوجد شخص خامس، طفل صغير بيلعب ببجي هنا على باب العمارة، وجدناه تحت الردم في الآخر، وطبعا بدون راس، ولحتى الآن جاري البحث عن رأس.
2: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتواصل في قطاع غزة. نتحدث عن انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 1450 شهيدا في هذه الانتهاكات، إضافة إلى عمليات القتل المتواصلة وعمليات الاستهداف المتواصلة، والتي كانت آخرها استهداف هذا المكان فجر هذا اليوم. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
1: قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راين هيلدا فان دي فيرد إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا مستمرا ونقصا حادا. وأوضحت المنظمة أن نظام الموافقة الإسرائيلية يستغرق نحو 74 يوما لانتظار الإذن، مشيرة إلى رفض متكرر لأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم والشحنات الطبية، لا سيما شحنة الأطراف الاصطناعية التي رفضت 4 مرات خلال الأشهر 6 الماضية، مما يعرقل استعادة الخدمات الصحية الكافية لإنقاذ أرواح المرضى. دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى قرية أوسرين في جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة إثر اقتحام واسع نفذه مستوطنون وشنهم هجمات ضد قاطفي زيتون الفلسطينيين في القرية. وأدت هجمات المستوطنين إلى إصابة عدد من سكان القرية، كما اعتدى المستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين فيها، بينما عمدت القوات الإسرائيلية إلى اقتحام بعض المنازل المعتدى عليها. هذا وتشهد قرى في جنوب نابلس اليوم الثاني على التوالي تشهد اقتحامات عنيفة وواسعة من قبل المستوطنين. ميدانيا، تفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على الفلسطينيين في الخليل تشمل الحواجز وإغلاق الطرق، فيما قسم الحرم الإبراهيمي بعد مجزرة عام 1994، كما قسمت المدينة عام 1997. هذا وتخضع البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالحرم لقيود أمنية مشددة.
4: في قلب الخليل تبدأ الحكاية قبل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، شارع مغلق ثم حاجز عسكري فبوابة لا تفتح إلا بإشارة جندي. هنا داخل

داخل الحرم، فرض الاحتلال تقسيما يمنح بحسب المصادر الفلسطينية 63% من مساحته لليهود مقابل 37% للمسلمين، وبقي المصلى الإسحاقي ومصلى الجاولية ضمن الجزء المتاح للمسلمين، بينما خصصت أجزاء أخرى للصلاة اليهودية. جذور هذا الواقع تعود إلى

0: أطلق المستوطن باروخ جولدشتاين النار على المصلين خلال صلاة الفجر في رمضان، فاستشهد 29 فلسطينيا وأصيب 125 آخرون، ثم ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 50 شهيدا، مع من قتلتهم قوات الاحتلال في المواجهات التي أعقبت المجزرة، لتؤدي جريمة ارتكبها مستوطن إلى تقسيم للحرم وحصار لآلاف الفلسطينيين في مدينتهم. فكيف حدث ذلك؟ بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، أوصت لجنة شمجار الإسرائيلية بإجراءات كان بينها تقسيم الحرم، ثم امتد التقسيم إلى الزمن، 10 أيام سنويا يغلق فيها الحرم أمام المسلمين، وعشرة أيام أخرى يتاح فيها كاملا لهم. أما الاستيطان في قلب الخليل فسبق المجزرة، إذ بدأ عام 1968، ثم توسع بعد الاستيلاء على بيت هداسة عام 79، وفي عام 97 قسمت المدينة إلى H1 وتشمل 80% من مساحتها وتخضع للسلطة الفلسطينية، و H2 التي تضم 20% المتبقية ومنها البلدة القديمة والحرم وتخضع أمنيا للاحتلال. داخل النسيج العمراني لمدينة الخليل توجد 5 بؤر ومجمعات استيطانية في منطقة H2، بيت هداسة وبيت رومانو وأبراهام أفينو وتل رميدا بين البيوت الفلسطينية. وبحسب تقديرات عام 2024 يعيش في المنطقة نحو 33,000 فلسطيني و900 مستوطن، وينتشر فيها ما بين 1,500 جندي لحماية المستوطنين. فمن الحرم إلى المدينة تحول التقسيم إلى واقع يومي يحدد أين يصل الفلسطينيون ومتى يتحركون وأي الطرق تفتح أمامهم. فحتى ديسمبر 2025 أحصت الأمم المتحدة 101 عائق حركة في H2، بينها 34 حاجزا، وفي الجزء الأشد تقييدا يمر السكان عبر 3 حواجز رئيسية تعمل بين 7 صباحا والـ8 مساء وتغلق عادة خارج هذه الساعات.
1: إلى السودان، فقد أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوات الدعم السريع أكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر في ولاية شمال كردفان. وأوضحت الشبكة أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثنية واتهامات موجهة إلى الضحايا بالانحياز للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، دعتهم إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي أن قوات الدفاع الجوي تصدت لهجوم بطائرات مسيرة. قال إن قوات الدعم السريع نفذته واستهدفت منزله ومجموعة من الأعيان المدنية. وقال بادي إن الدفاعات الجوية والقوات المسلحة والقوات المساندة لها تعاملت مع الهجوم، مؤكدا أن الاستهداف لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار. في لبنان، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان وإعادة بناء الدولة بجيش واحد وقرار واحد. وخلال جولة ميدانية في مدينة النبطية في جنوبي البلاد، أكد سلام أن أولوية الحكومة وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل تمهيدا لعودة النازحين إلى بيوتهم.
2: برفقة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رئيس الحكومة نواف سلام يزور مجددا مدينة النبطية في جنوب لبنان. سلام حمل معه إلى المدينة المهددة إسرائيليا جملة مشاريع تنموية وخدماتية، مؤكدا من هناك تكريس وجود الدولة في النبطية.
3: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإمناء والإعمار، تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق

0: وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي.
1: وزير العمل الذي رافق سلام في جولته الميدانية أعلن عبر تيريتي عربي عن عودة المعاملات الرسمية إلى الدوائر الحكومية في مدينة النبطية.
2: الرسالة الأساسية اللي بدها تنبعث هي أنه الدولة موجودة، القوى الأمنية موجودة، السراي ستعود، المعاملات الرسمية للنبطية ستعود لعودة الحياة، ولحتى يقدر المواطن يضل مشبث بأرضه.
1: زيارة سلام إلى النبطي كانت فرصة لأهالي القرى المجاورة، لا سيما النبطي الفوقة وكفى الرمان، لمطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لعودتهم إلى بلداتهم التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية متواصلة.
3: النبطي الفوقة ما على حد علمنا أن ضمن خط الأصفر، هي برد خط الأصفر. هلا نحن ما فينا نطلع على بيتنا وعم تتدمر شوي بعد شوي شوي بعد شوي. طيب شو الحل يا اخي؟
1: مدينة النبطي كانت قد تعرضت لأعنف الهجمات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، لا سيما أسواقها الشعبية التي يعود عمرها لأكثر من 700 عام خلال فترة العهدين المملوكي والعثماني.
4: هي الزيارة الثالثة لرئيس الحكومة إلى مدينة النبطي، ثلاث زيارات في غضون أشهر معدودة تحمل دلالات ورسائل مهمة بهدف تجنيب المدينة تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان من خلال تشجيع السكان على البقاء فيها عبر تقديم الخدمات اللازمة لهم. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
5: أفادت مصادر صحفية أن متمردي تيغراي قد أخلوا عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو مدينة ميكيلي. وأعلنت قوات السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا في وقت سابق أعلنت سيطرتها الكاملة على مطار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي. جاء ذلك أثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي. تشهد العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تصعيدا دبلوماسيا على خلفية القتال في إقليم تيغراي. هذا وطردت أديس أبابا دبلوماسيين من إريتريا وأعلنت إغلاق سفارتها في أسمرة. تزامن ذلك مع تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر في القرن الإفريقي.
6: أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا إثر تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين بلغت مرحلة حرجة عقب اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي قتل وأصيب المئات، وشنت جبهة تيغراي التي تسيطر على الإقليم هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرة المجاورين بمساعدة مسلحين محليين. وفي ضوء الاتهامات التي توجهها إثيوبيا لإريتريا بدعم جبهة تيغراي، أعلنت أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قالت إنهم يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي الإثيوبي وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة. لترد إريتريا من جانبها بأنها لا تملك خيارا سوى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتبني نهج عدائي منذ 3 سنوات. وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة. في المقابل نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أنه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب

0: بن فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة للمغادرة. تصعيد ميداني تزامن مع توتر وتصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ينذر بتوسع الصراع في تيغراي إلى حرب إقليمية أوسع تنذر باشتعال منطقة القرن الإفريقي.
1: توصل قادة دول مجموعة السبع إلى اتفاق طارئ يقضي بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وذلك من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، بناء على مقترح فرنسي عقب تلويح واشنطن بفرض قيود على التصدير لتهدئة الأسعار العالمية وحماية سلاسل الإمداد، فيما رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار.
2: نزع لفتيل أزمة كادت تشل قطاع النقل وتفجر حربا تجارية جديدة. قادة مجموعة السبع يتوصلون إلى تفاهمات حاسمة لاحتواء الاختناق الحاد في معروض الديزل عالميا وتأمين تدفقات الطاقة في ظل اضطراب الإمدادات. الاتفاق ولد من رحم مقترح فرنسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاورات مكثفة، حيث يقضي بضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام علها تبدد تلويح واشنطن بفرض حظر أحادي على تصدير الديزل الأمريكي لحماية أسواقها. مجموعة السبع ترجمت هذا التوافق بإعلان خطة إمداد طارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
3: قررنا الإفراج عن مخزونات استراتيجية من وقود الديزل والنفط الخام بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وعليه ستعقد الوكالة اجتماعا لتنظيم هذه العملية بما يتيح ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.
2: بالتوازي مع قرار ضخ الاحتياطيات، سعى ماكرون إلى تبديد المخاوف والشائعات التي أربكت أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا التزام الحلفاء بضمان حرية تدفق المشتقات النفطية ورفض الإجراءات الأحادية.
3: اتفقنا على عدم فرض أي حظر على الصادرات بين أعضاء مجموعة السبع، وهو ما يعني وجود تنسيق وتعاون وغياب أي قيود على تصدير أي فئة من فئات المنتجات أيا كانت. هذه نقطة بالغة الأهمية في ظل ما شهدته أسواق النفط اليوم من شائعات أدت إلى رفع الأسعار.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق وقال إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات الديزل لديها، وإن الاتفاق يأتي في إطار الجهود لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود. خطة إنقاذ سريعة يراد لها أن تفرغ التوتر من أسواق الطاقة مؤقتا على أن تستبدل منطق الإجراءات الأحادية بضخ منظم للاحتياطيات في اختبار حاسم لقدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود أمام شح المعروض ورياح الجغرافيا السياسية. حسن المهدي، تريتي عربي.
1: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قال رئيس بلدية كييف أن الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو في كييف تعرض لهجوم جوي روسي، وتحدث رئيس البلدية عن أضرار نالت سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية، كما تم إغلاق الجسر أمام حركة المرور، فيما توجهت فرق الطوارئ إلى الموقع. ويأتي الاستهداف بعد تعرض جسر الجنوب لهجمات بطائرات مسيرة روسية خلال اليومين الماضيين، ما أدى أيضا إلى إغلاقه أمام حركة المرور. دخلت أزمة السكن في إسبانيا مرحلة جديدة بعد رفض البرلمان حزمة الإجراءات التي طرحتها الحكومة لمعالجة أوضاع المستأجرين والحد من الإخلاءات، ويتزامن ذلك مع استمرار الاعتصام في مدريد للمطالبة بإجراءات أوسع لحماية الحق في السكن.
4: بعد أيام من إعلان الحكومة الإسبانية حزمة جديدة لمعالجة أزمة السكن، اصطدمت الإجراءات اليوم برفض البرلمان لتسقط معها تدابير كانت تستهدف حماية المستأجرين والحد من الإخلاءات وتنظيم سوق الإيجارات. جلسة ساخنة انتهت بإحباط الأحزاب اليمينية مقترحات الحكومة بتمديد عقود الإيجار لعامين برفض أغلبية 178 صوتا مقابل 172، إضافة إلى المرسوم الثاني المتعلق بحماية المستأجرين وتجميد عمليات الإخلاء والذي سقط بأغلبية 184 صوتا مقابل 166.
5: الآن يقع على عاتقكم أنتم أن تثبتوا ما إذا كان اهتمامكم برفاه المواطنين أكبر من رغبتكم في الإضرار بهذه الحكومة. إذا كنتم هنا لخدمة مصالح بعض النخب العقارية فهذا أمر مشروع، لكن من المؤكد أنه لا يمثل مصلحة الناس العاديين. افعلوا الشيء الصحيح، لأنني أعتقد أنه إذا لم تفعلوا ذلك فإن التاريخ سيحكم عليكم في وقت أقرب مما تتصورون.
4: وبذلك فقدت الحكومة الإجراءات التي طرحتها هذا الأسبوع لمعالجة الأزمة، بينها حماية المستأجرين من الإخلاء والحد من بعض عمليات شراء المساكن من الجهات الاستثمارية وتنظيم الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف، الأمر الذي فجر غضبا عارما في الشارع الإسباني الذي نظم اعتصامات مفتوحة وخرج بمسيرات ضد ما وصفها بفاشية اليمين المتطرف بحق المواطنين.
6: ما حدث يعد ضربة كبيرة جدا بالنسبة إليهم وخيانة من الحكومة التي وثقوا بها خلال السنوات الأخيرة، لكن مشكلة السكن ما زالت مستمرة في إسبانيا منذ 10 سنوات، وهي واحدة من أبرز مشكلات الإسبان ومخاوفهم.
7: حزب الشعب وفوكس هم أشخاص مرتبطون تماما برأس المال ولا يمثلون مصالح الطبقة العاملة.
4: سقوط الإجراءات أعاد الملف إلى نقطة الصفر وترك الحكومة أمام ضغط اجتماعي متواصل وحاجة إلى البحث عن مسار جديد لمعالجة الأزمة، وسط مطالب بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي يعانيها معظم السكان منذ سنوات طويلة.
8: رفض البرلمان الإسباني مقترحات الحكومة لحل أزمة السكن يبقي الأزمة تراوح مكانها ويؤزم المشهد، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي فجرتها قضية إجلاء المسنة ماري كارمن الأسبوع الماضي. رمز البيروتي، تريتا عربي، مدريد.
1: التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار بوزير النفط العراقي باسم محمد خضير في العاصمة أنقرة، وبحث الجانبان خريطة طريق لتعزيز التعاون في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات وتجارة الطاقة، إلى جانب وضع أطر للتنسيق والعمل المشترك. هذا وأعلن وزير الطاقة التركي بدء وضع خريطة طريق لاتفاقية نفطية طويلة الأجل مع العراق تشمل تمديد خط كركوك جيهان جنوبا ليصل إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية، مؤكدا أن المشروع يوفر مسارا آمنا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعس. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غربية مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر في ولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة ضمن ساعة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تصعيد هو الأوسع منذ أسابيع يعيد اليمن إلى واجهة الأحداث، معارك عنيفة في تعز أوقعت عشرات الضحايا، وغارات واستهدافات متبادلة، واتهام سعودي للحوثيين بضرب محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، فيما تتسع رقعة المواجهات بالتزامن مع تحذيرات أممية من تداعياتها على المدنيين. التصعيد يأتي بينما يتحرك المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ بين مسقط والرياض في محاولة لاحتواء التدهور ومنع اتساع رقعة الحرب، وبين الميدان الذي يتصاعد والمسار الدبلوماسي الذي يحاول تطويقه، تبرز تعز والجبهة السعودية كساحتين مترابطتين في اختبار جديد لمسار التهدئة الذي استمر منذ هدنة 2022. فماذا وراء التصعيد المفاجئ في تعز؟ ولماذا تحولت المحافظة إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة في هذه المرحلة؟ ومن تعز إلى المدينة المنورة، هل نحن أمام اتساع جغرافي لمسار المواجهة؟ وما الذي يعنيه انتقال الهجمات إلى العمق السعودي بالنسبة لمسار الحرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تتسع رقعة التصعيد في اليمن وتعبر نيرانه الحدود من جديد. في الجنوب تعلن السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خبيث مشيط وجازان. الهجمات تتزامن مع اشتداد القتال داخل اليمن، ففي تعز تعلن القوات الحكومية تنفيذ عشرات الغارات على مواقع الحوثيين، فيما تتواصل الهجمات في تعز ومأرب والجوف البيضاء. وفي الاتجاه المقابل يقول الحوثيون إن صنعاء وصعدة وتعز وعمران تعرضت لغارات سعودية دون تأكيد المملكة. هجوم بطائرة مسيرة يصل هذه المرة إلى المدينة المنورة في تطور يضع منشآت مرتبطة بإحدى المدن المقدسة داخل دائرة التصعيد، ضمن واحدة من أخطر موجاته بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة الأممية عام 2022. التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن فحص حطام المسيرة أثبت مسؤولية الحوثيين عن استهداف محطة توزيع للكهرباء تخدم المسجد النبوي، ما أدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة، رواية ينفيها الحوثيون. حساسية المكان وسعت دائرة ردود الفعل. تركيا تدين الهجوم وتؤكد دعمها لأمن السعودية وسيادتها، فيما تتوالى الإدانات من جامعة الدول العربية ومصر والأردن ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي الأثناء تحاول الدبلوماسية اللحاق بالميدان. المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ يتحرك بين مسقط والرياض سعياً إلى احتواء التصعيد، لكن مع عودة الصواريخ والمسيرات إلى ما وراء الحدود واحتدام جبهات الداخل، تبدو مكاسب هدنة

0: 2022 أبعد من أي وقت مضى.
1: ونرحب مشاهدينا بضيفنا من العاصمة السعودية الرياض، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وسينضم إلينا لاحقا في الاستوديو برئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جر الله. أبدأ من الرياض مع دكتور سالم. دكتور سالم، مع إعلان المملكة اتهام الحوثيين باستهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما ردت الفعل السعودية المتوقعة على ذلك؟ وبالإشارة إلى أنه قد استهدفت مكة المكرمة من قبل كذلك، واتهمت السعودية الحوثيين بالوقوف وراء هذا الاستهداف، هل تدخل الرياض على خط المواجهة بشكل مباشر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عصام، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأشكر لقناتكم المباركة كريمة الاستضافة، وأنا سعيد بالظهور في برنامجكم المبارك ومع شخصك الكريم أيضا. أستاذ عصام، أنا استمعت من حضرتك إلى مقدمتك الضافية والمهمة في الحقيقة، وذكرت فيها يعني كلمة اتهام سعودي للحوثيين. حقيقة الموضوع لم يعد اتهاما باستهداف المدينة المنورة، هو تثبيت وتأكيد وتوثيق حقيقة، وهذا بالأدلة. الحادث حدث يوم أو وقع يوم الثلاثاء الماضي، وتأكدت الجهات الرسمية السعودية عسكرية وعدلية من أن الذي حدث هو استهداف حوثي للمملكة. فالموضوع أنا في تقديري وكما أقرأ وكما أهتم باللغة هو استهداف، ولم يعني خرج من دائرة الاتهام إلى دائرة التوكيد. ولعلك يعني، وأنا أشكرك على المقدمة أيضا، ذكرت أنها ليست المرة الأولى، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كيف ستتصرف المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية يعني هي تنظر في الحقيقة للملف اليمني على أنه ملف احتراب أهلي بين اليمنيين، وكانت المملكة يعني منذ انطلاق هذه العملية في 2015، يعني أواخر 2014 إلى 2022، بذلت كثير من الجهود مع خفض التصعيد ومع تقريب وجهات النظر بين اليمنيين، لكي لا يتوسع الملف لخارج اليمن ولكي تحقن دماء اليمنيين. لكن يعني مع الفترة الأخيرة وبحسب أكثر المصادر ثقة وتأكيدا وربما موثوقية، أن التعليمات جاءت من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيات الحوثي بأن توسع الجبهة، بمعنى تخرج الملف اليمني، ملف الاحتراب الأهلي اليمني، إلى أن يصبح ملفا إقليميا، بسبب أن تضغط به على المملكة، بدليل أن هذه الميليشيات اخترعت حالة من العداء مع المملكة العربية السعودية، وأيضا اخترعت شعار هو الحصار مقابل الحصار والمطار مقابل المطار، واستهدفت أعيانا مدنية. المملكة حاولت بعادتها أن تكون متريثة أكثر، وأن يعني تراعي أنها قادرة على الرد بقواها دفعها الذاتية وبأسلحتها وبطيرانها، لكن هي تعرف أن الأرض مليئة بالبشر باليمنيين الذين لا يعني علاقة لهم بما يقوم به الحوثي. الشيء الآخر، هي تعرف أن الحوثيون يضعون أسلحتهم وربما قياداتهم ومراكز تجمعهم في المدارس وفي المستشفيات وفي صالات الأفراح، لكي يقولوا أن السعوديون يعني يستهدفون الأبرياء. لذلك كانت المملكة يعني متريثة في الموضوع، ولعله أن يكون هناك يعني فكرة لدى الحوثيين بأن يتراجعوا عن هذا الموضوع، لكن توضح أن الأوامر التي جاءت من طهران هي جاءت لكي يعني تستجيب

0: كثيرة وتريد إيران الخروج من هذه الضغوط بإشراك القوى الإقليمية ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية. شيء آخر يعني، وأنا أعرف أني أطلت عليك لكن اعذرني، شيء آخر هو أن الجانب الإيراني، أخي الكريم، يعني من منطلقاته ومنذ 28/2/2026 تبين أن أحد أهدافه من هذه الحرب هو تخليص كثير من الأحقاد وكثير من الصور الغير إيجابية في الحقيقة في علاقات ما يسمى بالحرس الثوري بدول الخليج. لذلك نرى كل هذا التصعيد الذي يستهدف ويطال المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتور، إذن أعود إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن، رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جر الله. أستاذ عاتق، بالعودة إلى الوضع الميداني في اليمن الآن، وجبهة تعز مشتعلة وشهد تصعيدا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، ربما أكثر من 80 قتيلا في المواجهات. السؤال هنا، لماذا تحولت تعز بالذات إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وقوات الحوثيين؟
2: أولا مساء الخير عليك أستاذ عصام، وفرصة سعيدة أن ألتقيك وكذلك ضيفك ومشاهديك الكرام. الحقيقة أن هذا السؤال هو يعني سؤال المرحلة هذه، وأنا بعتقد أنه لابد من وضع الإضاءات على الأهداف من هذه المعركة حتى نرى أبعادها كما يجب. أولا هذه الحرب نحن نرصد ديناميكية الحرب وأسلوب الحرب بأنه مختلف عن الحروب الماضية تماما، وكأن الحروب الماضية فيما ما قبل كانت ذات صبغة خليني أقول محلية، لكن الآن صبغت هذه الحرب صبغة إقليمية. رأينا سياسات إيران في حرق الأرض حاضرة، لك أن تتخيل أن واحد من المشاهد التي تثبت بأن الحرب أصبحت مختلفة تماما أنه من أجل إسقاط يعني تبة ما يسمى بالجبل الصغير أو المنطقة تطلق عليه صواريخ كاتوشا وصواريخ الحرارية من أجل إسقاط مربع صغير جدا. وهذا يشير إلى أمرين، الأمر الأول أن العاملين على السلاح يبدو وإدارة السلاح هذا ربما غير يمنيين، ربما من حزب الله أو من إيران أو حتى سياسة الحرب نفسها المتخذة هي سياسة الأرض المحروقة، وهذا أصبح يعني ملاحظ بشكل كبير جدا وملمح من ملامح يدعنا أن نفسر بأن هذه الحرب ربما تعود مختلفة إلى حد كبير. أما بما يتعلق بالهدف من هذه المعركة والسيطرة على محاولة السيطرة على تعز، فأعتقد أنه في هدف أهداف تكتيكية لها علاقة بالمعركة، وهي أولا محاولة تأمين ما حققه الحوثي من السيطرة على المخا وصولا إلى ذباب الساحل، فلن يكون هذا النفوذ الذي تحقق له وهذا النجاح على السيطرة مؤمن ما لم تسيطر على المدينة بطبيعة الحال. الأمر الثاني عزل مدينة تعز والاتصال بينها وبين مدينة عدن، لأن هذا الاتصال بالنسبة له سيؤدي إلى دخول إلى صنعاء يوما من الأيام، هي محاولة لإخماد الخطر الموجود في تعز من أن تكبر كرة الثلج هذه اللي هنا. يعني نحن نعرف بأن بالمناسبة مدينة تعز هذه يعتبروها اليمنيين أنها أم اليمن، تعتبر أنها مدرسة اليمن، مدرسة ثقافية، والحالة الثورية فيها يعني الجمهورية، فهي تعتبر من الـ خليني أقول من المحطات الثقافية التي تقلق جماعة الحوثيين بشكل كبير جدا، هي رافضة له جملة وتفصيلة. أولا لاعتبارات مذهبية، هي شافعية والحوثي منحدر من مناطق مختلفة، وثانيا ثقافية، فهي يعني منطقة تؤمن بالعمل النقابي والعمل الحزبي وكذا، بينما الحوثي العكس. وفي نفس الوقت تعز ترى نفسها أيضا بأنها حاضرة من حواضر اليمن، فلا يجب أن يسيطر عليها مثلا مجموعة مسلحة أتت من كهوف أو من مناطق جبلية متخلفة تنظر إليها بهذه النظرة. فالحوثي يريد أن يخمط هذا الضوء الذي هنا. ضيف إلى ذلك أن إيران نفسها لن تهدأ ولن تضمن سيطرتها على باب المندب ما لم تسيطر على المرتفعات المتأخمة لهذا الساحل. فهذه هي جملة من الأهداف،
1: من الأسباب والأهداف.
2: لكن الغريب والملاحظ، إذا بتسمح لي إذا عاد لدي وقت،
1: تفضل.
2: الغريب والملاحظ أنه الحوثي يمتلك

0: السلاح أكثر من المقاتلين ربما في مع لدى الحكومة الشرعية. لكن العجيب جدا أنه في هذه المنطقة أنا بعتقد أن الحوثي سيذبح قيادة وجنودا وأيضا سياسات. لماذا؟ لأن المجتمع اليوم هو الذي يقاوم، لا تقاوم الآن فقط مجاميع يعني من المقاومة الشعبية أو القوات المسلحة المحور تعز أو غيرها، لا لا لا، المسألة أنا بلاحظ أنه المجتمع نفسه هب بشكل كبير خلال الأيام الماضية لمواجهة الحوثيين. فقط إذا تسمح لي، أنه كنت قبل قليل بجوار قائد المقاومة الشعبية وهو يتواصل مع المقاتلين في الميدان، فتفاجأنا بامرأة تتصل في الشيخ وتقول له نحن أو زوجي ذهب إلى المعركة وعاد مصابا بشظية. قال لها تمام عالجوه، ثم قالت لا هو يريد أن يعود إلى المعركة وأنا أيضا أريد أن يعود، لأنني أرسلته إلى المعركة ليعود بالنصر أو الشهادة وليس يعود بشظية. فأنت لك أن تتخيل المرأة، والله لم تكن تعرف أننا نسمعها، أنا عندما سمعتها عرفت بأن واقع الحوثيين في هذه المنطقة ليس مريحا تماما.
1: دكتور سالم، ما أهداف الحوثيين برأيك من استهداف المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ وليس في هذا استفزاز للمملكة العربية السعودية فحسب، وإنما استفزاز لكل العالم الإسلامي. وبالتالي السؤال عن ألا يخشى الحوثيون من ردة فعل إسلامية كبيرة نتيجة استهدافهم للمدينتين المقدستين؟
2: أنا أعتقد أن أحد الأهداف يعني التوجه إلى الأماكن المقدسة، وكما قلنا حضرتك وأنا قبل قليل ليست المرة الأولى، يعني هي زيادة الضغط على المملكة العربية السعودية وزيادة الاستفزاز لعل المملكة العربية السعودية تندرج أو تنغمس أو تكون طرفا رئيسيا في حرب إقليمية، كما قال الأستاذ وأنا بينت قبل قليل أن الملف اليمني أخرجه الحوثي من داخليته فعلا في هذه المرحلة إلى حرب إقليمية، والخوف هو عندما ينتقل إلى أبعد من ذلك، لا نعرف هل يكون في ذلك خير أم لا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني المملكة يعني حاولت في الماضي أن تكون يعني تجد الطرق السلمية لمحاولة الابتعاد عن الانغماس في هذا الموضوع لسبب بسيط جدا، يعني المملكة لديها المقدرات لكنها لا تريد أن تخسر هذه المقدرات في يعني عبث يديره الحرس الثوري الإيراني. الشيء الآخر، إلى أين، وهذا سؤال حضرتك، إلى أين يريد الحوثيون أن يصلوا؟ أنا أعتقد أن أشقاؤنا في اليمن سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب هم يعرفون، يعني وأنا أحيي سعادة الأستاذ يعني على ملاحظة أن الحاضنة الشعبية أو الحاضنة الاجتماعية لم تعد تطيق هذا الاستمرار لسلطات الحوثي، وضرب المثال بالموقف المؤثر للسيدة اليمنية التي يعني نرفع لها التحية. الحوثيون لا يملكون شيئا من القرار، الإيرانيون يريدون منهم السيطرة في المرحلة ربما القريبة خلال أشهر على مضيق باب المندب، هذا رقم واحد. والحوثيون، وفي قراءة لكثير من التصريحات التي استمعنا إليها من قيادات في الصف الأول تقريبا وقيادات سياسية كما يقولون الحوثيون، يقولون التفاهم مع أبناء الجنوب، وأرسلوا رسائل طمأنة لأبناء الجنوب بين قوسين لعدن تحديدا أنهم لا يستهدفونها ولكنهم يريدون يتفهمون ما يسمى بالقضية الجنوبية وسيجدون الحل بعيدا عن هيمنة كذا وكذا. أنا في تقديري هم يريدون الهيمنة على كل اليمن، وأنا أؤكد حقيقة ما قاله سعادة الضيف مع حضرتك في الاستوديو، يعني هم يريدون في الحقيقة القضاء على رمزية المجتمع اليمني في أبعاده الثقافية وربما الفكرية وربما الإيمانية بالسيطرة على رمزية تعز، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، أنا أعتقد يعني هم يريدون الانطلاقة من تعز عبر منفذين، عن طريق الساحل الالتفاف على عدن، وبعد إقفال تعز والسيطرة عليها ستكون عدن في تقديري أو كما أرى هي النقطة الثانية. متى يكون ذلك لا نعرف، ولكنه حتما سيكون يوم من الأيام، لأن الجانب ربما الميليشيا

0: الأشياوي في الحرس الثوري هو يعني كثف الأسلحة في هذه المرحلة، وربما هو وعد بأن يكون هناك سيطرة وهيمنة كاملة لقوات أو لميليشيات الحوثي على كامل أرض اليمن. وأنا أعتقد أن هذا ربما يكون الثمن الذي قد يعني يقدمه هذا لهذا، بمعنى أن تكون ميليشيات الحرس الثوري بين قوسين الحوثي تمكن من إدارة الشمال والجنوب في اليمن، وتتصرف طبعا بكل الموارد وبكل الموانئ وبكل المساحة الأرضية وبكل المقدرات لليمن، في مقابل أن يهيمن الحوثي تهيمن إيران على مضيق باب المندب وتحركه في الوقت الذي تعجز أو بدأت تخسر أوراقا في مضيق هرمز. هذه في تقديري هي الصورة التي ربما يخطط لها الآن. متى سنصل إلى هذه الصورة؟ الله أعلم، هذا يعتمد على التطورات كيف تسير الأمور، لأن هناك سياسيا عمل كبير يؤدى من أطراف معينة،
1: سأتي على هذا
0: أيضا سالم. على الجبهات
1: سأتي إلى العمل الدبلوماسي أو الاتصالات الجارية الآن، لكن اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الاستوديو أستاذ عاتق مع الأرقام والإحصائيات التي تظهر أن أكثر من 200,000 من اليمنيين نزحوا بسبب المعارك في الجبهات المختلفة، تعز بطبيعة الحال في الطليعة بأكثر من 100,000 تقريبا من النازحين، وبالتالي ما تداعيات هذه المواجهات الحاصلة الآن على الأوضاع الإنسانية في اليمن المتردية بالأساس؟
2: نعم. بداية دعني أؤكد أن الحوثي حتى الآن حقيقة لم يأخذ مناطق بحجم التضحيات الذي بذلها بعد معركة الساحل. طبعا الساحل أكيد أنه سيطر على منطقة كبيرة جدا، لكن الآن في مديريات تعز الأخرى التي تسيطر عليه الحكومة الشرعية لم يتقدم بشكل ملحوظ أو ما يستحق هذا الهجوم كله. ونحن نعرف بأنه هجم في أكثر من 50 موقع في يوم واحد ولمدة حتى الآن لمدة تقريبا أسبوع، وهو مستمر في هذا الجبهة ويحرق جنوده بشكل جنوني وهستيري، وهم طبعا في معظمهم أطفال، لكن لم يحصل تقدم معين. وأنا أقول أنه الحوثي ربما لا شك بأنه يطمح في حكم اليمن، ويطمح كما قال ضيفك الكريم بالدخول إلى عدن، وربما لن يتوقف حتى عند المهرة كما حصل في 2014. لكن أنا بعتقد أن الحوثي يهرب إلى الأمام خوفا من أن تشكل مأرب وتعز قواعد انطلاق نحو صنعاء، وهذا أيضا ليس مستبعد. حتى الآن الأمور تشير إلى أنه في معركة أيضا شاملة ستتجه باتجاه صنعاء. أما فيما يتعلق إذا سمحت لي أن أعلق في استهداف مكة والمدينة، أنا بلاحظ أنه الآن في الفترة الأخيرة لم يعد الفعل السياسي الفعل العسكري يخدم جماعة الحوثيين بشكل محلي، وإنما أصبح يخدم الأجندة الإيرانية. وبالتالي إيران تريد أن تدخل المملكة العربية السعودية في معمعة إقليمية، ولكن بعنوان ماذا؟ بعنوان مذهبي. يعني كأنها بتدفع المنطقة إيران إلى تلبية احتياج ربما غربي ربما يعني دولي المنطقة نحو صراع مذهب طائفي. هذا لا تفضله السعودية ولا تركيا ولا باكستان الذي هي دول في تحالف مكة. نعم، هذه المسألة تحرج هذه الدول الثلاث ولا تريد أن تنخرط فيها، ولكن إيران وجدتها فرصة للاستمرار في هذا الشأن. فيما يتعلق بالجانب الإنساني، هو حصل في الساحل أكثر مما هو حصل في تعز، وأعتقد أن المسألة الآن هم ينزحوا إلى عدن، وبالتالي طالما هم في عدن فهم في وطنهم في نهاية المطاف. يعني لا لا لا قلق، اللهم يجب على الحكومة الشرعية أن تلبي لهم بعض احتياجاتهم. والحقيقة أنه مؤسسات الحكومة الشرعية لا تقصر، وأيضا المنظمات الدولية، مركز الملك سلمان، مراكز كثيرة من مراكز الإغاثة تعمل دور إيجابي في استقبال هذا اللاجئين. نتمنى المزيد والاهتمام به.
1: طيب دكتور سالم، سأختم مع حضرتك وبالإشارة إلى التحركات الدبلوماسية، المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ ما بين مسقط والرياض وهناك تحركات، هل يحمل مبادرة ما أو شيئا ما لاحتواء هذا التصعيد برأيك؟
0: يعني أنا في تقديري مبعوث الأمين العام هو من الشخصيات التي أصبحت وازنة أو بدأ معروفة في الصراع اليمني والرجل يعني لم يكن حقيقة أفضل من سابقيه. وأنا هنا لا أتهمه كموظف دولي، أنا اشتغلت موظف دولي وأعرف العقبات التي تواجهه، خاصة في وضع معقد مثل وضع اليمن. لكن أنا أعتقد أن ما بجعبة مبعوث الأمين العام السيد غروندنبرغ لا أعتقد أنه قادر على تغيير الأمور في هذه المرحلة تحديدا، خاصة سياسيا، لسببين بسيطين جدا. أولا أن الموضوع أصبح كما يقولون، وهذا مثل ربما موجود في المملكة، يقولون ذهب أحمر أو موت أحمر. بالنسبة لميليشيات الحوثي الآن التعليمات تقول إلى الأمام، التراجع إلى الوراء، يعني ستقتلون كما يقولون. فليس عندهم فرصة للتراجع، بمعنى ليس عندهم فرصة إلا تنفيذ الأجندة الإيرانية، أجندة الحرس الثوري، وتأمين منطقة مضيق باب المندب بشكل ربما كامل وهيمنة ربما كاملة ترضي الحرس الثوري، أو تشعر الحرس الثوري بأن هناك فتحة جبهة جديدة فتحت. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الجانب العماني أيضا، وهو قام بأدوار في السابق إيجابية في مرحلة التهدئة أو المحاولة للتهدئة، وربما يعني لم يحقق الكثير. أنا لا أنتقد الأشقاء في سلطنة عمان، لكن أنا أثمن كل جهودهم حقيقة كمراقب ومتابع، لكن هذه الجهود ربما رأينا يعني أمل بسيط تحقق منها ربما في 2022. بعد ذلك حقيقة يعني كانت مراوحات، وكانت يعني فيها كثير من ربما مراعاة كل الأطراف، ومن يراعي طرفين في نفس الوقت أو يحاول إرضاء طرفين أو إرضاء الجميع لن يرضي أحد ولن يحقق لأحد. وهنا أنا لا أتحدث عن أحد بمعنى طرف معين، لكن أنا أتحدث عن إرضاء الشعب اليمني. الشعب اليمني يهجر، الشعب اليمني يقتل، الشعب اليمني يعني يتحكم فيه، الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية، لإبادة ثقافية أيضا، ولتغيير جوهري. الأطفال يقتلون، والتقارير الدولية صادمة وصادمة جدا، حتى أن هناك من تحدث بأن ما يحدث اليوم في الجبهات للأطفال شبهوه بما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما قذف المقبور الخميني ب يعني عشرات الآلاف من الأطفال لكنس الألغام في الحرب العراقية الإيرانية.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفي الكريمين من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جار الله. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعس. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غربية مدينة غزة. ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر في ولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. متمردو تيغراي في إثيوبيا يخلون العاصمة الإقليمية مع تقدم القوات الحكومية.

0: السلام عليكم. قال الحوثيون إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء وشبكة اتصالات في مديرية ساقين في محافظة صعدة شمالي اليمن، ونقلت مواقع محلية سماع دوي 8 انفجارات ناجمة عن غارات على مواقع في مدينة صنعاء بالتزامن مع سماع أصوات تحليق للطائرات. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 71 غارة جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وحشودهم في محافظة تعز. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي إن الغارات تزامنت مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات اليمنية مع الحوثيين في عدة جبهات في المحافظة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية تدمير عتاد حوثي وإسقاط 3 مسيرات انتحارية، فيما قالت قوات العمالقة إنها استهدفت مواقع حوثية في مديرية ذو باب والجبهات المطلة على باب المندب. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي، وأشار لأن الصاروخ أطلقه الحوثيون وجرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة في منطقة عسير، كما أفاد الدفاع المدني في وقت سابق بسقوط مقذوف وصفه بالمعادي أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية. للمزيد من التحليل من الزوايا العسكرية ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. مساء الخير سيادة العميد. قبل الخوض في تفاصيل الميدان اليمني، كيف تفسر حالة التطور العسكري عند القوات الحكومية اليمنية بعد فترة وجيزة من تقدم الحوثيين؟
1: نعم فعلا هذا السؤال في محله. إن الذي حصل خلال الأيام الماضية وخاصة خلال الساعات 48 الماضية يشير إلى قدرة تنظيمية وقدرة تجميع قوى وإنشاء جهازيات دفاع وهجوم بوقت قصير هي فعلا ملفتة للنظر. ويبدو أن ليس يبدو إنما الملاحظ أن هناك تنسيق وثيق جدا بين الطيران الحكومي اليمني القليل العدد وسلاح المسيرات الاستطلاعية اليمنية الحكومية والمعلومات التكتية التي يتم تزويد القوات اليمنية الحكومية بها من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الأقمار الصناعية، مما سمح لها باستهداف تجمعات الحوثيين في الوقت الحقيقي. يعني أثناء قيام الحوثيين بتجمعات في بعض الأماكن كانت الرمايات تستهدف هذه التجمعات وتمنعها من القيام بعمليات هجومية. هذا أمر فعلا مثير للملاحظ ولإلقاء الضوء عليه، لأن هذا هو معاكس تماما لما لاحظناه عندما قام الحوثيون بالهجوم المفاجئ الهجوم السريع الذي استطاعوا خلاله السيطرة على 5000 كيلومتر مربع من أراضي اليمن. الآن الحوثيون أصبحوا وضعهم صار أصبح كالتالي: لا يستطيعون وضع جهد على محور واحد، هم يحاولون وضع الجهد الأساسي على جبهة تعز، ولكن القوات الحكومية تقوم بالضغط

0: على الجبهات الأخرى، خاصة في مأرب وفي لحج وفي صعدة
1: طب دعني أنطلق
0: لمنع
1: بالسؤال انطلاقا مما تتفضل به سيادة العميد، يعني المعارك المحتدمة عمليا في تعز وفي غيرها من الجبهات تتزامن مع غارات مكثفة من قبل القوات الحكومية اليمنية على العاصمة صنعاء. فتح الجبهات المتنقلة هذه كيف يؤثر من منظورك العسكري على مسار الحوثيين؟
0: نعم، هذا يمنع الحوثيين من تركيز جهدهم على منطقة واحدة وهي تعز. هم يحاولون عزل تعز عن عدن، ويقومون بضغط كبير جدا من جهتين، يعني جنوب تعز يقومون بالهجوم من جهة الغرب ومن جهة الشرق لمحاولة تطويق وعزل هذه المدينة عن عدن، وبالتالي يمكنهم وضع الجهد للتقدم نحو عدن. هذا فشلوا به بشكل ذريع، والمحاولات كانت هي السيطرة على التلال التي تشرف على طرق الإمداد وطرق التواصل بين تعز وبين عدن. هذا فشل كما قلت. وهناك في على جبهات أخرى القوات الحكومية بدأت بالتقدم، يعني خاصة في مناطق مأرب ولحج، وخاصة مأرب جنوب الجبهة. يعني هناك إذا قسمنا جبهة مأرب على لثلاثة مناطق، في المنطقة الجنوبية تقدمت القوات الحكومية، في الوسط والشمال هناك ضغط كبير على الحوثيين لإجبارهم على التراجع. وبالتالي يمكننا القول أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يعني عامل الوقت لم يعد لصالح الحوثيين، رغم أن لديهم تفوق من نوعين. التفوق الأول هو التفوق بالعديد، عديد الحوثيين يفوق ثلاثة أضعاف عديد القوات الحكومية.
1: هذا ما كنت سأسأل عنه عميد، يعني عندما تجد أمام حالة المعارك هذه التي تحمل الكثير من الكر والفر، حتى هذه اللحظة لم تستعد القوات الحكومية اليمنية أيا من المدن التي سيطر عليها الحوثيون، ألا يدلل ذلك على قدرة الحوثيين العسكرية على الأرض؟
0: يعني أولا عامل الوقت الآن أصبح كما سبق وذكرت، صحيح أن القوات الحكومية لم تستعد المدن الرئيسية، يعني عندما نقول المدن الرئيسية هناك مدينتين، يعني عم نحكي نتحدث عن ذو الباب وعن الحديدة، يعني هاتان المدينتان اللتان على سواحل البحر الأحمر لم تستعدهما القوات الحكومية. لكن يجب أن نذكر بأن القوات الحكومية كانت أولا في وضع الانسحاب، ثم في وضع بمرحلة لاحقة في وضع تثبيت الجبهة، في مرحلة ثالثة تجميع القوى واستدعاء الاحتياط، إعلان النفير العام كما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي اليمني. والآن أصبحت الآن نحن في مرحلة القيام بهجمات معاكسة وهي في بدايتها. لا يمكن الاستنتاج بأن القوات الحكومية فشلت بالاستعادة. هذا يعني حتى ولو كان أقوى جيش في العالم لا يمكنه خلال أيام قليلة وأمام عنصر المفاجأة الذي استفادت منه القوات الحوثية أن يستعيد مدن مثل هذه بأيام أو بأسابيع. هذا سيتطلب وقت. إنما الوضع العسكري اليوم تحسن كثيرا، وموازين القوى لم تعد لصالح الحوثيين بشكل واضح كما كانت من قبل. وكما كنت أقول أن الحوثيين لديهم تفوق عددي ولديهم تفوق بسلاح المسيرات، ولكن القوات الحكومية لها التفوق الجوي، القوات الجوية يعني الطيران المأهول، ولها تفوق بالاستخبارات التكتية، الاستعلام العسكري إذا صح التعبير، يعني القدرة على تجميع قوى لم تكن تنسق بين بعضها. نحن نعرف أن مجموعة القوى التي تحارب إلى جانب القوات الحكومية لديها أهداف خاصة داخل اليمن ليست دائما متناغمة، إنما الجميع متفقين على صد الحوثيين ودحرهم. والقدرة على التنسيق بين هذه القوى المستقلة عن بعضها البعض، يعني عم نحكي عن القوات الحكومية، قوات العمالقة، التي كانت سابقا يعني تحالفها مع الإمارات العربية المتحدة، الآن يعني انتقلت بتحالفها مع الحكومة اليمنية ومع المملكة العربية السعودية، قوات درع الوطن وقوات الدفاع الشعبي.
1: طيب عميد،
0: عندك أربع قوى
1: أمام القوات الحكومية والقوات الأخرى المساندة لها كما تفضلت حضرتك وذكرتها، لماذا يشار من الناحية العسكرية بأنه لا يمكن القضاء على الحوثيين في اليمن وإنما لابد من الذهاب نحو حل عسكري في ظل تناقض في الرؤى؟ الحوثيون يريدون التحرير لبلادهم بينما الحكومة ترى بضرورة استعادة الشرعية كون الحوثيون منقلبين على الشرعية في اليمن.
0: يعني هناك شق سياسي في سؤال حضرتك، خليني بلش بالشق العسكري أولا. بالنسبة للشق العسكري، يعني عبارة القضاء على الحوثيين هي مستحيلة، نحن نعرف ذلك، لأن الحوثيون لديهم مساندة شعبية قوية داخل اليمن، ولكن ليسوا وحدهم. والحوثيون إذا تحدثنا عن معارك وعن هجمات وهجمات معاكسة، يمكن تقليص المنطقة التي يسيطرون عليها في اليمن. لا أعتقد أن هدف القوات الحكومية اليوم هو القضاء على الحوثيين، هو أولا تثبيت الجبهة والقيام بهجمات معاكسة لاستعادة ما يمكن استعادته من الأراضي، منع تطويق تعز، ومحاولة الوصول مجددا إلى سواحل البحر الأحمر، ومنع الحوثيين من السيطرة على مأرب التي هي منطقة نفطية والتي تشكل مورد رئيسي للحكومة اليمنية. هذا عسكريا. أما في الشق السياسي فالحل ليس هو بالقضاء على أحد، لا الحوثيون يمكنهم القضاء على الحكومة اليمنية ولا على القوات الأخرى الجنوبية التي لديها أهداف خاصة لها، لا أحد يمكنه القضاء على أحد. لذلك المبادرة التي قام بها رئيس مجلس الرئاسي، رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، كانت لطرح حل سياسي بأن الحكومة اليمنية يعني تريد استيعاب الجميع داخل الشرعية بما في ذلك الحوثيون، والحوثيين لا يريدون ذلك، وحتى المملكة العربية السعودية التي هي الراعي الأول أو الحليف الأول للحكومة اليمنية هي في هذا الوارد. ونحن نعرف أن دائما السعوديون يفضلون الحلول الدبلوماسية والحلول المالية والإنمائية على الحلول العسكرية، هذا تقليد سعودي قديم. لذلك مع أن الباب للحل السياسي مفتوح، ما زال الحوثيون مصرون على الاستمرار في الضغط العسكري، وذلك بتشجيع من إيران. أكيد الإيرانيون يقولون أن الحوثيون اليمن هو شأنهم، ولكن من المؤكد أن إيران التي تمونهم بالسلاح وبالذخيرة يعني لها قدرة على التأثير على قرارهم، وربما يوما ما عرقلت الملاحة في البحر الأحمر. هذا لم يحصل حتى الآن.
1: نعم، الفكرة وصلت سيادة العميد، أشكرك جزيل الشكر، وأعذرني فقط لضيق الوقت. العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من بيروت. مع احتدام المعارك على عدة جبهات في اليمن، تكثف القوات الحكومية من عملياتها الجوية والبرية ضد مواقع وتعزيزات للحوثيين، لا سيما في جنوب غربي البلاد. تفاصيل أكثر نتابعها مع الزميل أواب أيوب.
2: دخلت معارك تعز مرحلة مفصلية مع اتساع المواجهات على جبهات عدة، بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية عشرات الغارات الجوية على مواقع وتحركات وتعزيزات حوثية، واستعادة مواقع في ريف المحافظة وفق بيانات عسكرية يمنية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من كسر هجمات الحوثيين في مناطق الدفاع الجوي والمطار القديم غرب المدينة، وكذلك في جبل هان، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد مع تدمير عدد من الآليات وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لهم. مصادر ميدانية أفادت بمقتل عدد من عناصر الحوثيين، بينهم قائد الهجوم في الجبهة الغربية الذي لقي مصرعه خلال المعارك في جبل هان فجر السبت. كما تجددت المواجهات العنيفة في جبهة الكدحة غرب تعز وجبهة سامع جنوب المحافظة، فيما تدور مواجهات في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي. مناطق جنوب غرب تعز تمثل جبهات القتال الأساسية للحوثيين في الوقت الراهن.

0: عما سعيهم لإطباق الحصار على المدينة من الجنوب، فالمنفذ الوحيد للمدينة المتبقي هو المنفذ الجنوبي، والسيطرة على المناطق الجنوبية يعني التوسع أكثر نحو سواحل جنوب غرب البلاد، وتأمينا عسكريا لمناطق السيطرة في الشرق بما في ذلك لحج وعدن. بالعودة إلى هذه المنطقة، منطقة الجنوب، فالمعارك تدور بضراوة فيها. وفي جبل سامع تحديدا، أعلنت القوات الحكومية أسرى نحو 20 عنصرا من الحوثيين والاستيلاء على آليات، بينما أفادت مصادر عسكرية بمقتل نحو 30 حوثيا وإصابة أكثر من 50 آخرين في الأقروض. كما أعلنت القوات الحكومية استعادة دار الراحة في بني عمر في الجبهة الغربية والتقدم نحو منطقة شعب الدراهم. في الأثناء، أغلقت السلطات الحكومية في مدينة تعز المنفذ الشرقي الذي يربط بين المدينة ومنطقة الحوبان حتى إشعار آخر بسبب محاولات تسلل الحوثيين. وإلى شرق تعز في لحج تحديدا، قالت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية إنها استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقتي باب المندب والعرضي بمديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب، في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة المنصورة بأطراف مديرية المضاربة والعارة. وفي مأرب، أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرتين مسيرتين انتحاريتين تابعتين للحوثيين في جبهة الكسارة، وطائرة أخرى في جبهة المسجح غرب مأرب.
1: إنسانيا، تواصل آلاف الأسر اليمنية رحلة نزوح شاقة بحثا عن الأمان ومقومات الحياة الأساسية بعد أن أجبرتها ظروف الحرب على ترك منازلها ومواجهة ظروف معيشية بالغة القسوة.
2: أكثر من 1300 كيلومتر قطعتها رحلة عبد الله حسن أبكر وأسرته من مديرية الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب التي أصبحت وجهة لآلاف النازحين. مسافة طويلة لم تكن مجرد طريق، بل رحلة حملت معها الخوف والتعب وذكريات منزل تركوه خلفهم.
3: الله، يا الطريق النزوح ماشي مواصلات. يا الله، لو واحد بالك مواصلات، يعني شاطيها الغالي والنفيس عشان تحصل مواصلات. تخيل، تقريبا من المقهى الى باب المندب كلها عربات عسكريه وطقومات وكذا، ما فيش حد معها مدني بيوصلك. يا الله يا الله، لو حصلت لك واحد تعلق لك معه ما تحسش غير كذا. اما انك تحصل مواصلات لهناك، انا شفت بعيني الناس كيف تنزح لولا ان واحد صاحبي تجمل معي وطلعنا.
2: وصل عبد الله الى مأرب، كما وصلت أسر أخرى تحمل قصصا مشابهة، أناس تركوا منازلهم ومصادر رزقهم وحملوا ما استطاعوا من متاع، ثم بدأوا رحلة البحث عن مأوى وغذاء ومياه وفرص للعمل. خلف كل أسرة وصلت تفاصيل مختلفة، لكن معاناتها تتقاطع عند فقدان الاستقرار والاضطرار إلى البدء من الصفر.
4: الحمد لله، الآن أنت أخي عبد الله هنا، نحن خمس أسر فوق أسرته ست، فجالسين يعني الآن مستريحين نوعا ما، لكن يعني ما تكون خمس أسر في مكان واحد، بيت منها يعني غرفتين وصالة صغيرة كذا، كم شيء أطفال ونساء وركضة وجمع أطفال ونساء، يعني صعبة جدا الحياة، لكنها الآن آمنة من حيث الأمن، آمنين.
2: وخلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مأرب 412 أسرة نازحة من الساحل الغربي وجنوب الحديدة حسب وحدة النازحين بمأرب. قطعت كثير منها مسافات طويلة للوصول إلى مكان أكثر أمناً وحياة تضمن ولو قليلاً من الاستقرار الذي فقدوه. رحلة نزوح قاسية تمتد من الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب، كما تحمل معها معاناة النزوح وفرق الأهل. تحمل معها أيضا حكايات أسر وجدت نفسها أمام واقع جديد تكافح فيه من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قالت وسائل إعلام أمريكية أن اجتماعا سريا عقد في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، ونقلت عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جيدي فانس ترأس الاجتماع الذي ضم كبار أعضاء

0: حكومة الرئيس دونالد ترامب، وناقش الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. مساء الخير دكتور محمود. في الاجتماع السري لكبار مستشاري ترامب في كامب ديفيد قيل إنه بحث ملفي إيران واليمن، هل تتوقع طرح عناوين خفية ممكن أن يظهر نتائجها في القريب المنظور؟
1: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ حسام وللسادة المشاهدين. أولا، عقد هذا اللقاء في منتجع سري بعيدا عن في لقاء سري في منتجع بعيد عن تسلسل البيروقراطية الأمريكية دليل على أن هناك نقاش لملفات حساسة جدا يعني. الأمر الثاني هو العدد الكبير والمتنوع من المسؤولين، مشاركة ماركو روبيو ومشاركة نائب الرئيس ومشاركة رئيس الأركان ومشاركة وزير الدفاع ومسؤولين آخرين، يدل على أن هناك ملفات حساسة جدا. الوضع وما تسرب عن الاجتماع وما نقلته أكسيوس يدور أنه تم جمع ملف اليمن وإيران مرة لأول مرة معا، وهذا دليل على أن الإدارة الأمريكية باتت تتعاطى مع هذين الملفين بشكل واحد وليس بشكل منفصل. وأيضا النقطة المهمة الأخرى في الموضوع أن هناك تحرك عسكري بحري أمريكي بإرسال حاملة الطائرات روزفلت إلى المنطقة، ليكون لدينا 3 حاملات طيران أمريكية في محيط إيران، وهذا يتزامن أيضا مع تصريحات جديدة للرئيس ترامب بتهديد عسكري مرة أخرى والعودة.
0: سأطرح كل هذه الزوايا إذا أسعفنا الوقت، ولكن أريد أن أعود إلى شهر حزيران من العام 2025، حيث تم عقد اجتماع سري أيضا في المكان نفسه، وبعد أيام قليلة شنت إسرائيل هجوما على إيران. هل من رابط دكتور محمود بين الأحداث التي ستلي والقرارات التي تتخذ في ذلك المكان السري أو في ذلك المكان بالاجتماعات السرية؟
1: نعم، هو هذا الاجتماع يعقد للمرة الثانية بعد الاجتماع الذي سبق حرب 12 يوما على إيران، وهذا يشير أن هذا المكان هو مكان انعقاد أو حسم الخيارات، مع أنه تسريبات حتى هذه اللحظة تشير إلى أنه تم نقاش الخيارات المطروحة نقاشا عميقا. على سبيل المثال، هل تقوم الولايات المتحدة بدعم مباشر وصريح للسعودية في الحرب على الحوثيين، أم تكتفي بعودة العودة مرة أخرى لتصعيد عسكري مع إيران؟ ماذا لو ردت إيران؟ أعتقد أن هذه الأمور كلها نوقشت، وهذا يشير أن الولايات المتحدة في هذا الاجتماع ربما ناقشت الانتقال مرة أخرى من إدارة الاستنزاف وعملية الحصار الاقتصادي إلى العودة للتصعيد العسكري مرة أخرى. ومن الواضح أن هناك أيضا نوع من التوجه نحو هذا الفعل كما ذكرت تزامنا مع الحشد الميداني، ولذلك ممكن أن يكون هناك ضربة عسكرية توجهها الولايات المتحدة إلى إيران بناء على هذا الاجتماع.
0: دكتور محمود، هو فريق الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي اجتمع في كامب ديفيد، ومعروف بأن الأمن القومي عمليا يبحث في دحر واستبعاد فكرة التهديد انطلاقا من مبدأ أمريكا أولا. هل تجد أن واشنطن تشعر بتهديدات تضر بها وبمصالحها في المنطقة، فاجتمع هؤلاء القادة الكبار من أجل صد هذه التهديدات؟
1: يعني هو أولا تعثر الولايات المتحدة في الحرب على إيران هو يشكل مسار خطير عليها. الأمر الثاني، هناك حديث إسرائيلي يهمس في أذن الإدارة الأمريكية بأن إيران قد تقوم بفعل استباقي هذه المرة ولن تنتظر شن الحرب عليها. الأمر الثالث والتطور الثالث هو تطورات الحرب في اليمن واحتمال تهديد إغلاق باب المندب مع هرمز في نفس الوقت. هذه كلها تهديدات يعني تشعر بها الإدارة الأمريكية بشكل خطير. ولكن أعتقد أستاذ حسام أنت ذكرت شيء مهم في فريق الأمن القومي، أننا أيضا لا نتحدث عن فريق واحد. هذا الفريق جي ديفانس يمثل فيه اتجاه الحذر من التورط، ويمثل فيه هيكسيث وزير الدفاع الردع، ويمثل فيه آخرون يعني نوع من التهديد من أجل العودة إلى الاتفاق، وبالتالي هناك هذا الاجتماع مرة أخرى، وكأن الرئيس ترامب جعلهم يجلسون معا من أجل حسم هذا الموقف في خيار استراتيجي تمضي فيه الولايات المتحدة. والأهم من ذلك هو الفعل الميداني الذي يجعل يد الرئيس ترامب مطلقة في تهديد إيران بشكل حقيقي، عندما يكون هناك حشد نتحدث عن 2000 قوات الإنزال البحري من سان دييغو المنطقة وحامل طائرات. وبالتالي الرئيس ترامب الآن عندما يهدد بالعودة إلى الفعل العسكري مرة أخرى سيكون مرتكزا
0: يعني
1: على قوات.
0: أطرح
1: أول
0: على حضرتك
1: يكون هناك
0: هذا السؤال
1: حاملات الطائرات
0: انطلاقا من فكرة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عمليا هو صرح بأن الحرب قريبة ستنتهي مع إيران، بينما إيران ترى بأن واشنطن تواجه صعوبة نتيجة فقدان المخزون المتوافق مع قدراتها الصاروخية الاعتراضية. كيف يمكن أن يكون شكل انتهاء الحرب في ظل التهديد الذي أتى به ترامب العسكري، وفي ظل العقبات التي تواجه مسار المفاوضات؟
1: نعم، هو الولايات المتحدة نحن ننطلق من حقيقة رأيناها على مدار أكثر من 200 يوم، يعني مر أكثر من 200 يوم على هذه الحرب، ولم تستطع الولايات المتحدة من خلال الفعل العسكري أن تحقق ردع إيران أو جعلها يعني تنجر إلى مطالبها على طاولة المفاوضات أو تتنازل عن مواقفها على طاولة المفاوضات. وبالتالي التهديد بمزيد من الردع ومن القوة، والرئيس ترامب يوم الخميس قال أنه إما أن توقع إيران الآن أو لا تكون إيران موجودة، وبالتالي يعود مرة أخرى لتهديد وجود إيران ورفع سقف التهديد، ومرة أخرى العودة إلى حافة الهاوية. قلنا أن الحصار الاقتصادي، معك أستاذ حسام في أكثر من مرة، لن يأتي بنتيجة كبيرة. صحيح إيران تعاني ولكنها تتكيف مع هذا الحصار على مدار أعوام طويلة، لديها خبرة في الالتفاف على الحصار.
0: دكتور محمود اعذرني على المقاطعة، مع الشكر الجزيل لحضرتك على مجمل هذه الإضاءات. الدكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من إسطنبول، ولكن لابد أن نتوجه إلى مدينة شانلي أورفا حيث كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة افتتاح مستشفى شانلي أورفا.
2: كنا في جيشه ومن خلاله إذ استنقذ قدس من يد الصليبيين، فإننا نجتمع على صعيد واحد ونحن صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد وقبضة واحدة نجتمع فيها، وسنشهد أياما أحسن إن شاء الله في منطقتنا كلها، فإن السلم سيحل محل الإرهاب، والرفاه سيحل محل حالة عدم الاستقرار، والسلام سيحل بدل الاشتباكات. تلك الأيام سنبلغها جميعا إن شاء الله، لن يتمكن أحد من الحول دون هذا. هدفنا نحو تركيا خالية من الإرهاب، فإن أحدا لن يتمكن من الحول بيننا وبينه، ومن العراق إلى سوريا، ومن العراق ومن إيران إلى لبنان، فإن السلم والسلام والتنمية الاقتصادية لتسود في منطقتنا وفي جغرافيتنا، فإن أحدا لن يتمكن من إيقاف هذا. إننا مصممون اليوم وعازمون كما هو شأن في إذ خرجنا في هذه الطريق اليوم الأول، بلادنا ومنطقتنا لتبلغ غدها المشرق، فإننا إن شاء الله سنبلغ بمنطقتنا وبلادنا ذلك معكم. أهل أورفا الأعزاء، إنه بعد شهر فإننا سندرك الذكرى 24 لبلوغنا سدة الحكم بدعمكم أيضا، بعد 24 عاما، على مدى 24 عاما أنتم دعمتمونا ونحن سعينا لأجلكم ليل نهار، وها نحن اليوم كما هو الحال اليوم، فإننا خرجنا أمامكم بمنجزاتنا والخدمات التي قدمناها لكم. انظروا، إننا دائما ما نتحدث بالمشروعات التي أنجزنا والتي سننجز. حسنا، فبما يتحدث الآخرون؟ إنهم متى ما امتدت أيديهم إلى مكبرات الصوت، انظروا بما يتحدثون. ماذا فعلوا إلى اليوم لأجل تركيا؟ وماذا أكسبوا بلادنا؟ ماذا فعلوا سوى شكاية تركيا؟

0: إلى من في الخارج. ماذا فعلوا سوى محاولة تعويق مشروعاتنا لإنشاء مستشفى المدن الكبيرة في مواجهة كل صرح ومشروع سعينا لإنجازه في أنقرة؟ ماذا فعلوا سوى الوقوف والتصدي لمحاولاتنا للتنمية؟ وها أنا الآن أقف وأرجو من مواطنية في أرفة، في شنظ أرفة، أرجو منهم إخوتي في شنظ أرفة ليضع كل واحد منكم يده على قلبه وليجب. لو كان في سدة الحكم على مدى 24 عاما من يهاجمنا اليوم في حالة من عدم الأخلاق بدلنا؟ لو كانوا هم موجودين هل كانت هذه الخدمة ستجرى؟ لو لم يكن في سدة الحكم نحن وتحالف الشعب هل كان لهذه الصروح أن تنشأ؟ كرامة لله أسألكم، مستشفى مدينة شنلوؤرفة هل كان سينشأ لو كانوا هم؟ الطرق التي ربطت أورفا بتركيا وبالشرق الأوسط هل كانت ستنشأ؟ تكنوفيست والمنتجات التي عرضت فيه هل كانت ستعرض في شرق الأناضول؟ خطوة وحملات الصناعات الدفاعية التي هي أقوى خطوات تركيا هل كانت ستجرى؟ إخوتي كلنا نعلم جيدا أنه ما من شيء من هذه المشروعات كان سيكون، بل إن تركيا وبسبب فشلهم وانعدام رؤيتهم فإنها كانت ستكون في أيام أسوأ من الماضي حتى. وها أنتم في الأيام الماضية أيضا، ما يجري في الأيام الماضية أيضا، تتابعون كم من تلوثاتهم ولصوصياتهم وسرقاتهم وفضائحهم كشفت. البلديات التي هي أمانة شعبنا إليهم كيف حولوها إلى سلب ونهب؟ قد كشف ذلك كله، فماذا فعلوا؟ دون خجل دافعوا عن كل حالة من عدم الأخلاق، جالوا المدن والميادين ودافعوا عن الرشوة وعن المحاباة وعن عدم العدالة. قالوا إن الحليب الأبيض الناصع قد يتلوث لكن أصحابنا لا يتلوثون، كذلك قالوا وحاولوا الدفاع عن رفاقهم ممن أخذوا النقود في صناديق البقلاوة. والآن أصدقائي الأعزاء إنه قد برزت مشكلة فيما يخص سوق الأموال وصناديق الاستثمار، فماذا فعلنا؟ جمعنا اللجان والهيئات وحددنا خارطة الطريق سراعا، وكانت أولويتنا الأولى هنا هي أن لا يلحق الضرر بالاقتصاد التركي، وأولويتنا الثانية كانت محاسبة كل من حقق كسبا غير مشروع أمام العدالة، ومن خلال هيئة رقابة الدولة ووزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية والمؤسسات الأخرى فإننا نتخذ كل الخطوات. هيئة تنسيق صناديق الاستثمار كذلك تدير هذه المرحلة، ودون أن نجعل أحدا يأكل حق أحد أو نسمح بذلك فإننا نسعى لتحل المشكلة بسرعة. في جانب العدالة مواطنون لتكن قلوبهم مطمئنة، إن الاقتصاد التركي لهو بالقدرة التي يتمكن فيها من التغلب على كل ما يواجه من صعوبات.
1: سنكتفي مشاهدينا بهذا القدر من كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال افتتاح مستشفى شنلوؤرفة في ولاية شنلوؤرفة، وأبرز ما ركز عليه مسألة السلم الذي سيحل محل الإرهاب والرفاه الذي سيحل محل حالة عدم الاستقرار، وهذه الأيام سنشهدها بحسب ما قال، ذاكرا بأن تركيا خالية من الإرهاب ولن يتمكن أحد من إيقاف هذا الهدف. بلادنا ومنطقتنا ستبلغ غدها المشرق، وسعينا دائما لأجلكم ليل نهار، وخرجنا أمامكم بإنجازاتنا كلها. وفي سياق نشرتنا مشاهدينا بالذهاب إلى آخر التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بينهم 4 سيدات في استهداف إسرائيلي ب3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غربية مدينة غزة.
2: يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائم

0: بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق السكان داخل شقة سكنية بمدينة غزة، وبالتحديد في المناطق الغربية من مدينة غزة. جيش الاحتلال وطائراته استهدف هذا المكان بثلاثة صواريخ، دمر شقتين سكنيتين على من فيها من السكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يندر سكان هذه المنطقة ولم يعطي أي إشارة للإخلاء. ثلاثة صواريخ باغتت السكان في تلك المنطقة بشكل مفاجئ. الأهالي انتشلوا، عدد من الشهداء وعدد من المصابين في تلك المنطقة. معنا أحد سكان والجيران في هذا المكان يحدثنا عن عدد الشهداء. أعظم الله أجركم، من انتشلتم من الشهداء من هذه الشقة؟
1: انتشلنا من الشهداء خمس شهداء. المسيحية اللي هي مرة تقريبا لا يتجاوز عمرها 80 سنة، تمام، وبنتها تقريبا 50 سنة. يوجد شخص خامس، طفل صغير بيلعب ببجي هنا على باب العمارة، وجدناه تحت الردم في الآخر، وطبعا بدون رأس، ولحتى الآن جاري البحث عن رأس.
0: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتواصل في قطاع غزة. نتحدث عن انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي. أكثر من 1450 شهيدا في هذه الانتهاكات، إضافة إلى عمليات القتل المتواصلة وعمليات الاستهداف المتواصلة، والتي كانت آخرها استهداف هذا المكان فجر هذا اليوم. محمد أحمد، ثلاثي عربي، قطاع غزة.
2: قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راين هيلدا فان دي فيرد إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا مستمرا ونقصا حادا. وأوضحت المنظمة أن نظام الموافقة الإسرائيلي يستغرق نحو 74 يوما لانتظار الإذن، مشيرة إلى رفض متكرر لأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم والشحنات الطبية، لا سيما شحنة الأطراف الاصطناعية والتي رفضت 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعرقل استعادة الخدمات الصحية الكافية لإنقاذ أرواح المرضى. في الضفة الغربية، دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى قرية أوسرين في جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة إثر اقتحام واسع نفذه مستوطنون وشنهم هجمات ضد قاطفي الزيتون الفلسطينيين في القرية. وأدت هجمات المستوطنين إلى إصابة عدد من سكان القرية، واعتدى المستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين فيها، بينما عمدت القوات الإسرائيلية إلى اقتحام بعض المنازل المعتدى عليها. وتشهد قرى في جنوب نابلس اليوم الثاني على التوالي تشهد اقتحامات عنيفة وواسعة من قبل المستوطنين. للمزيد بشأن الحاصل في الضفة الغربية عموما، ينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي السيد محمد القيق. أهلا بك سيد محمد. من استيطان إلى التهويد إلى اقتحامات واعتداءات لا تنتهي في الضفة الغربية، هل خرج المشروع الإسرائيلي إلى العلن من أجل سيادة الأمر الواقع؟
3: نعم، تحية لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة الجيش الإسرائيلي ينفذ خطة شيطانية في الضفة الغربية. الهدف المعلن هو استيطان، ولكن الهدف العميق هو بناء ترسانة عسكرية على قمم الجبال، التلال، الينابيع وبار المياه. هذه القمم والتلال والجبال مرتبطة ارتباط وثيق في الخطة العسكرية الإسرائيلية ما بين جبال الضفة وجبال الجولان السوري امتدادا لجنوب لبنان. هذه النظرية العسكرية الإسرائيلية يقدمون فيها الاستيطان والتاريخ للاستيطان وربطه بأفكار دينية، لكن في حقيقة الأمر الاحتلال للسبعة وستين على أرض السبعة وستين بدأ بالجيش وليس بالاستيطان، ثم جاءوا بالاستيطان ومهد الطريق الاستيطان لاستكمال القواعد العسكرية. على سبيل المثال، مستوطنة بيت إيل قرب رام الله ومعسكر بيت إيل وفيه مقر قيادة فرقة الضفة في الجيش الإسرائيلي. هذه المنطقة هي معسكر كامل ولكن يحيطها مستوطنة. هذه الصيغة في العقلية الإسرائيلية واضح أنها

0: السعودية تنقل آلاف المستوطنين إلى الضفة الغربية. ما الذي يحدث؟ واضح أن إسرائيل تستعد لشيء ما في الإقليم وتحاول أن تزج بأكبر عدد ممكن من الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية بين المدن الفلسطينية في القرى، حتى يحفظوا الجيش والمستوطنين في أي حرب إقليمية، وفي نفس الوقت يتمكنوا من التخلص من العملية السياسية والاستحقاق الدولي وحالة ربط أي تطبيع أو ترويض أو فتح علاقات مع دولة فلسطينية، حتى يمحو الشرط وهو وجود الفلسطينيين أصحاب دولة وسيادة وليسوا تجمعات سكانية.
1: سيد محمد، هذه الفكرة على
0: سيد محمد هذه
1: أهميتها
0: الفكرة على
1: تعتمد على المشاريع الإسرائيلية فيما لو نشبت حرب إقليمية، ولكن لماذا التركيز الإسرائيلي باستمرار على شمالية الضفة الغربية؟ دائما نابلس، طولكرم، جنين، طوباس لها حصة الأسد من الاعتداءات بحجة اقتلاع هذه المناطق إلى ما يسمى في العقيدة الإسرائيلية يهودا والسامرة. ماذا لو فعلا نفذت إسرائيل هذا المخطط انطلاقا من هذه العقيدة أمام صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لإنصاف الفلسطينيين؟
0: نعم، أنت تحدثت عن نقطة مهمة. الإسرائيلي يحاول إقناع العالم بأن الفكرة فكرة استيطانية وفكرة تاريخية وفكرة دينية. الموضوع لا يخص نابلس وجنين وطولكرم. على سبيل المثال، بيت لحم والخليل تم مصادرة وبناء المئات من المستوطنات على أراضيها، يعني مناطق تقريبا شبه مغلقة بتجمعات سكانية لا يمكن تجاوز الخطوط والشوارع الرئيسية الاستيطانية والالتفافية والمستوطنات، وبالتالي الازدحام السكاني بات داخل الخليل صعب جدا. كذلك بيت لحم خاصة بتفريز المعادلات حسب أوسلو ألف باجين. النقطة الثانية، عدم وجود الرادع الدولي للإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة أسهم في تغذية العقلية الإحلالية بشكل كامل في داخل إسرائيل ضد الفلسطينيين. يعني الحكومة البريطانية أصدرت بيانات بعد هذا العنف الكبير في غزة والإبادة، مفترض أن يكون هناك قوانين صارمة، عقوبات صارمة ضد الإسرائيليين. نجد أنه فقط اكتفت هذه الحكومة بمنع البضائع للمستوطنات من الدخول، وهذا أمر يؤكد للإسرائيليين أنه خذوا مزيد من العنف فإنه أقصى حد سيمنع بكية الشبس من الدخول إلى بريطانيا. هذا أمر مقلق، طالما غيب القانون الدولي، طالما غيبت العقوبات من الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية، فالإسرائيلي يرى في هذا الوقت تحديدا مغنما كي يزيد من حصته الجغرافية ويزيد من إعادة الردع في الضفة الغربية، ويؤكد على عدم وجود القضية الفلسطينية كحل أساسي للفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب والباحث السياسي السيد محمد القيق، حدثنا من رام الله. أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوات الدعم السريع أكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر في ولاية شمال كردفان، وأوضحت الشبكة أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثنية واتهامات موجهة إلى الضحايا بالانحياز للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت شبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. أفادت مصادر صحفية أن متمردي تيغراي قد أخلوا عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو مدينة ميكيلي. وأعلنت قوات السلام في تيغراي التابعة لحكومة أديس أبابا في وقت سابق أعلنت سيطرتها الكاملة على مطار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي. جاء ذلك إثر هجوم مضاد شنته ضد جماعات مسلحة وسط تصاعد التوتر الإقليمي. جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. وأصابت ضربات روسية يوم السبت جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية هو جسر الشمال، بعد يومين على استهداف جسر الجنوب.
2: ط تواصل روسيا تصعيد ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف مع تركيز

0: لافتا خلال الأيام الأخيرة على الجسور والمنشآت الحيوية التي تربط ضفتي نهر دنيبرو، إذ أصابت ضربة روسية جسر الشمال في كييف ما ألحق أضرارا بسطح الطريق وخطوط الكهرباء، ودفع السلطات إلى وقف حركة المرور من الضفة اليسرى باتجاه الضفة اليمنى. ويأتي ذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت جسر الجنوب خلال اليومين الماضيين وأدت إلى تعطيل الحركة عليه. وتكتسب هذه الجسور أهمية كبيرة بالنسبة لحركة العاصمة، إذ تربط المناطق السكنية في الضفة الشرقية بالمراكز الحكومية والتجارية في الضفة الغربية، فيما أدت عمليات الإغلاق والقيود على عدد من المعابر إلى ازدحامات مرورية واسعة داخل كييف. وبالتوازي مع استهداف الجسور، جددت موسكو دعوتها للدبلوماسيين والرعايا الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرة المدينة، محذرة من استمرار ما تصفه بالضربات الانتقامية واسعة النطاق، في مؤشر إلى احتمال استمرار الضغط العسكري على العاصمة خلال الفترة المقبلة. ولا تقتصر الضربات الروسية على كييف، ففي مدينة سومي شمال شرق البلاد تعرضت مناطق مدنية وسكنية لعدة موجات من الطائرات المسيرة. أما في خيرسون جنوبا فتقول السلطات المحلية إن أشخاصا أصيبوا مع تعرض 25 بلدة وقرية لضربات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، وأفادت بأن القصف طال بنى تحتية وأحياء سكنية وألحق أضرارا بالمنازل. وبذلك يبدو أن التصعيد الروسي يتحرك على مسارين متوازيين، هما تكثيف الضغط على كييف عبر استهداف معابرها وبنيتها التحتية الرئيسية، ومواصلة الضربات على مدن ومناطق أخرى من أوكرانيا في وقت تزايد فيه المخاوف الأوكرانية من حملة أوسع ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء. راما مطلو، تارتا عربي.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة سعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعس. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بقصف إسرائيلي على شقة غربية مدينة غزة. ميليشيا الدعم السرية ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر في ولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. متمردو تيغراي في إثيوبيا يخلون العاصمة الإقليمية مع تقدم القوات الحكومية. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة ضمن جولة المراسلين، في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره.

0: ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان،
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 19 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل بهذه الطريقة.

طريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي، وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم حسام العشري، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ من اليمن، حيث قال الحوثيون إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء وشبكة اتصالات في مديرية ساقين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

0: ونقلت مواقع محلية سماع دوي 8 انفجارات ناجمة عن غارات على مواقع في مدينة صنعاء بالتزامن مع سماع أصوات تحليق للطائرات. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 71 غارة جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وحشودهم في محافظة تعز. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي إن الغارات تزامنت مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات اليمنية مع الحوثيين في عدة جبهات في المحافظة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية تدمير عتاد حوثي وإسقاط 3 مسيرات انتحارية، فيما قالت قوات العمالقة أنها استهدفت مواقع حوثية في مديرية ذوباب والجبهات المطلة على باب المندب. نذهب إلى مأرب مع مراسلنا من هناك خليل المليكي. خليل، ضعنا في آخر التطورات لا سيما مع احتدام المعارك في تعز والغارات التي وقعت في صنعاء.
1: نعم حسام، تشهد تعز جولات من المعارك العنيفة في كافة جبهات القتال ابتداء من غرب المدينة من جبل هان ودران وشرق المدينة. حاول الحوثيون الدفع بتعزيزات كبيرة للوصول إلى جبل هان الاستراتيجي الذي يربط المدينة بطرق متعددة نحو مدينة التربة والمواسط ونحو كذلك محافظة عدن، وهو كذلك يمد جبهات القتال بالإمداد، إلا أن قوات الجيش حسب محور تعز العسكري استطاعت صدها الهجمات الواسعة التي بدأت منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم، ولم يستطع الحوثي التقدم في هذه الجبهة المهمة حسب المصدر العسكري. كذلك جنوب شرقي المحافظة في مديرية سامع تدور اشتباكات عنيفة، واستطاعت قوات الجيش اليمني حسب مصادر محلية استعادة حصن سامع الاستراتيجي الذي قد كانت وصلت إليه جماعة الحوثي أو عناصر جماعة الحوثي يوم أمس. وتدور المعارك الآن في مناطق متعددة من المديرية، استطاعت المقاومة الموجودة من أبناء المنطقة إيقاف التوغل الحوثي حسب تواصلنا مع مصادر محلية في مديرية سامع. كذلك في جبل حبشي حاول الحوثيون التوغل في بني البكاري واللحطوب، إلا أن قوات الجيش اليمني استطاعت إيقاف هذا التوغل حسب المصادر العسكرية والميدانية من مديرية جبل حبشي. كذلك تدور اشتباكات عنيفة في منطقة في مديرية الشمايتين جنوب غرب محافظة تعز. توغل الحوثيون في مناطق محدودة من بني عمر وكذلك من منطقة المقارمة، إلا أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات حسب مصدر عسكري في محور تعز تحدث إلينا قبل قليل. دفعت قوات الجيش بتعزيزات إلى تلك المنطقة واستطاعت إيقاف التوغل الذي بدأه الحوثيون يوم أمس. تتحدث المصادر المحلية من هناك أن الحوثيون دخلوا إلى بعض القرى في منطقة بني عمر وكذلك في مناطق مجاورة من بني شيبة ودبع الداخل، إلا أنه تجري الآن معارك عنيفة لاستعادة تلك المواقع. كذلك نفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية غارات عديدة على جبل عطان في العاصمة صنعاء وكذلك في نقم، وكذلك نفذ غارات في محافظة حجة على مديرية مستبى ومديرية وشحة وغيرها من المناطق في محافظة حجة. تقول المصادر المحلية من هناك أنه استهدف أبراج للاتصالات ومواقع عسكرية كان يستخدمها الحوثيون، وكذلك نفذ غارات عديدة على مديرية ساقين وباقم في محافظة صعدة.
0: نعم خليل،
1: إذن تتسع رقعة الضربات العسكرية في صعدة وفي حجة وفي كذلك في العاصمة صنعاء.
0: نعم شكرا جزيلا لك خليل المليكي، مراسل تراتي عربي حدثنا من مأرب. قالت وسائل إعلام أمريكية أن اجتماعا سريا عقد في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، ونقلت عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جيدي فانس ترأس الاجتماع الذي ضم كبار أعضاء حكومة الرئيس دونالد ترامب، وناقش الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. نذهب الآن إلى واشنطن مع مراسلنا من هناك رؤوف جربي. في العلن يا رؤوف، مسألة الحرب مع إيران والصراع في اليمن، كيف تناولت الصحافة الأمريكية

0: ما خفي في هذا الاجتماع السري، لا سيما بعد رفع شعار أمريكا أولا سواء عند الرئيس ترامب أو عند مجلس الأمن القومي؟
1: حسام، الجدل يتواصل بخصوص هذا الشعار الذي أشرت إليه، خصوصا إذا نظرنا إلى طبيعة وتركيبة الحاضرين في هذا الاجتماع الهام الذي بالمناسبة يعقد لأول مرة منذ يونيو 2025، أي أيام قبل تفجر الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وبالتالي نحن الآن أمام اجتماع مهم وكبير جدا، حضر وزير الخارجية إضافة إلى جي دي فانس طبعا نائب الرئيس، وزير الحرب بيت هيكسيث، أيضا جون راتكليف مدير السي آي آي، وستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي الخاص، إضافة إلى الجنرال دان كين قائد القيادة المشتركة. بالتالي نحن الآن أمام اجتماع كبير جدا وهام جدا، حتى وإن غاب عنه الرئيس ترامب الذي يقوم بجولات لصالح حزبه في الانتخابات القادمة. ما رشح عن الاجتماع هو الذي يشير إلى مسألة هامة جدا، حيث أن المسؤولين الثلاث الذين نقل عنهم موقع أكسوس، واحد منهم قال بأن الكثير من الأمور المهمة جدا تمت مناقشتها بعمق وتم اتخاذ القرارات في بعضها، وبالتالي نحن الآن أمام قرارات لم يتم الإعلان عنها، إضافة إلى عدم الإعلان أصلا عن هذا الاجتماع. فيما تربط الصحافة الأمريكية منذ أيام هذه التحركات بتحركات أخرى على الميدان موازية، وتربط أيضا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نحن نتحدث عن تحريك جديد للقوات العسكرية في المنطقة، نشر بطاريات باتريوت في كل من قطر والسعودية حول حقول النفط، إضافة إلى إرسال مجموعة قتالية جديدة، نحو 9,000 عنصر جديد أيضا من مشاة البحرية وقوات الاقتحام والإنزال تم إرسالها إلى المنطقة. أيضا نقلت بعض المصادر عن أن البنتاغون يدرس رفع هذه الحصة إلى 20,000 جندي، إضافة إلى دراسته لإرسال وضمان أن تكون هناك 3 حاملات طائرات متواجدة في المنطقة. هذا يشير إلى حشد كبير جدا، حتى وإن لم يتم الحديث رسميا عن أن هناك تصعيدا قادما، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال كلامه بالأمس فقط سئل عن آخر خطته بخصوص إيران، قال صراحة للصحفيين: لو أخبرتكم ستكون لديكم قصة كبيرة، بالتالي لن أتحدث عن أي شيء، الأمور بالنسبة لنا تسير بشكل جيد، أما بالنسبة لإيران فأمورها ليست على ما يرام. بالتالي هذا الحديث المتواصل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا في كل مرة يقول بأنه أمام وضعية يراد له فيها اتخاذ القرار ما بين أن يكون هناك اتفاقا مع الإيرانيين أم لن تكون هناك إيران بعد الآن. بالتالي تهديد واضح من الرئيس الأمريكي مجددا بمحو إيران، وحتى وإن كان الحديث عن أن الأمر يمكن أن يذهب إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن بعض القراءات تقول بأن تكتيكات الرئيس غير متوقعة تماما، ويمكن إذا تم اتخاذ القرار بالذهاب إلى التصعيد أن يحدث هذا الأمر حتى قبل الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر.
0: رؤوف جربي مراسل ثلاثي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من واشنطن. إلى آخر تطورات في الضفة الغربية، فقد دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى قرية أوسرين في جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، إثر اقتحام واسع نفذه مستوطنون وشنهم هجمات ضد قاطفي الزيتون الفلسطينيين في القرية. وأدت هجمات المستوطنين إلى إصابة عدد من سكان القرية، واعتدى المستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين فيها، بينما عمدت القوات الإسرائيلية إلى اقتحام بعض المنازل المعتدى عليها. وتشهد قرى في جنوب نابلس لليوم الثاني على التوالي تشهد اقتحامات عنيفة وواسعة من قبل المستوطنين. نذهب الآن إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف. ماذا رشح لديك بخصوص آخر تطورات في أوسرين؟ ولماذا نابلس بهذا التركيز الدائم عليها وعلى بقية المناطق في شمالية

0: صفة.
1: نعم حسام، على ما يبدو بأن الهجوم، هجوم المستوطنين، تجدد في هذه اللحظات على بلدة أوسارين بعد يوم طويل من الهجمات التي ربما شنها المستوطنون على العديد من المناطق الفلسطينية، في تقدير تجاوزت 14 موقعا على الأقل. ربما كان التركيز اليوم على منطقة جنوب نابلس. بدأ الهجوم الأول في يوم السبت الذي يفترض أن يكون إجازة لدى المستوطنين في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. اليوم الثاني على التوالي المستوطنون رفقة الجيش الإسرائيلي يمنعون المزارعين الوصول إلى كروم الزيتون، وكان هناك شعور حسام بأن هناك قرار أمني وسياسي بأن لا يتمكن الفلسطينيون هذا العام من قطف أي من ثمار الزيتون، حتى وصل الحال بالتدخل في بعض المزارعين الذين يقطفون ثمار زيتون في حقول بالقرب من منازلهم. ما جرى أيضا بعد ذلك، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي المزارعين والمتضامنين الأجانب في بعض المناطق في بلدة بيتا اليوم الثاني، امتدت هذه الاعتداءات على بلدة أوسارين التي هاجمها المستوطنون واعتدوا على المزارعين فيها، وحتى امتدت الهجمات حتى طالت منازل واعتدوا على يعني مزارعين وعلى مسنين. نتحدث أيضا حسام عن هجمات نفذها المستوطنون في بلدة سباستيا إلى بالقرب من مدينة نابلس، بلدة بورين، نتحدث عن قرية ترانتيس إلى الغرب من مدينة رام الله. 3 مصابين نقلوا إلى المشافي الإسرائيلية جراء هذا الهجوم الواسع الذي نفذه المستوطنون المسلحون. وأيضا دعني أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أيضا يتدخل، يطلق طيران مسير يرصد أين يتواجد المزارعون الفلسطينيون، يلاحقهم، يهددهم، ويطلب منهم بعدم العودة إلى كروم الزيتون. نتحدث عن استمرار الإجراءات الأمنية المشددة، الحواجز في ظل الإعلان الإسرائيلي عن إغلاق للضفة الغربية بمناسبة عيد العرش. هذه الإجراءات تمتد حتى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل الذي يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بمناسبة ما يسميه المستوطنون عيد العرش اليهودي. هناك محاولات حسام من قبل المزارعين للوصول إلى أراضيهم، لكن من الواضح بأن هناك عمليات قمع وأيضا عنف يمارس من قبل المستوطنين على المزارعين، وهذا يتسبب بحصيلة واسعة من الإصابات، خاصة أوسارين كان هناك بعض الإصابات الخطيرة جراء الهجوم الذي نفذه المستوطنون هذا اليوم.
2: إبراهيم خلف مراسل 3 عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من رام الله. من تطورات الضفة إلى التطورات الحاصلة في قطاع غزة، فقد استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء في استهداف إسرائيلي ب3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غربية مدينة غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة المواصي غربية مدينة رفح وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة. قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راين هيلدا فان دي فيرد إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا مستمرا ونقصا حادا. وأوضحت المنظمة أن نظام الموافقة الإسرائيلية يستغرق نحو 74 يوما لانتظار الإذن، مشيرة إلى رفض متكرر لأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم والشحنات الطبية، لا سيما شحنة الأطراف الاصطناعية التي رفضت 4 مرات خلال الأشهر 6 الماضية، مما يعرقل من استعادة الخدمات الصحية الكافية لإنقاذ أرواح المرضى. نذهب إلى غزة مع مراسلنا من هناك وائل الحلبي. وائل، ضعنا في آخر التطورات الميدانية، وماذا بخصوص وصول المساعدات الإنسانية عبر مجمل المعابر لقطاع غزة في ظل حديث عن تأخير وأحيانا منع إسرائيلي لدخول المساعدات؟
3: بكل تأكيد حسام، المشهد يزداد تعقيدا وصعوبة في غزة. القصف الإسرائيلي يكاد لا يتوقف. في فجر هذا اليوم ارتكبت إسرائيل مجزرة مروعة بحق المدنيين والآمنين بعدما قامت باستهداف بناية سكنية، وأدى القصف الإسرائيلي لاستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 من النساء، ومن بين هؤلاء النساء هناك 2 أم وابنتها من المسيحيين الفلسطينيين، الذين ادعى قبل ذلك نتنياهو بأنه يشكل لهم حماية خاصة سواء في غزة أو في الضفة الغربية. وعلى عكس ذلك فإنه يواصل عمليات قتلهم في قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية، بالإضافة لاستمرار عمليات القصف التي تشهدها مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأدى القصف الإسرائيلي على بلدة بيت لاهيا ظهر هذا اليوم لاستشهاد شاب، فيما تم الإعلان عن استشهاد شابين متأثرين بإصابات سابقة تعرض لها بنيران الجيش الإسرائيلي في دير البلح ومخيم النصيرات. وقبل لحظات من الآن غارة جوية استهدفت المناطق الشمالية في مدينة غزة، وحتى اللحظة جرى نقل 4 إصابات من بينهم سيدة وصفت حالتها بأنها بالغة الخطورة. أمام استمرار هذه الغارات الجوية وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية، طالبت حركة حماس المجتمع الدولي بالتدخل وضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم اتفاق وقف إطلاق النار كغطاء لارتكاب الجرائم بحق المدنيين، وطالبت بضرورة وقف هذه الجرائم التي لازالت ترتكب بحق المدنيين هنا في قطاع غزة، بخلاف الحصار الإسرائيلي الذي يزداد شدة في الفترة الأخيرة ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية والدوائية والاحتياجات الأساسية، مما أدى لتفاقم الأزمات بشكل كبير. إسرائيل تتلاعب في أعداد الشاحنات التي تسمح بإدخالها إلى القطاع، تقلص أعداد شاحنات المساعدات وتسمح بإدخال شاحنات محملة ببضائع تجارية، وهذه أيضا أعدادها قليلة، ولكن يفرض عليها رسوما باهظة الثمن، مما يتسبب في عرضها بالأسواق بأسعار خيالية بالنسبة للناس الذين يعانون من الفقر الشديد وعدم توفر مصادر دخل لهم، وهذا ينعكس على قدرتهم على توفير الطعام والاحتياجات الأساسية من قبل هذه البضائع التجارية، على عكس المساعدات التي تمثل هي مصدرهم الرئيسي للغذاء والاحتياجات الأساسية، ولكن إسرائيل تقلل من كمية الشاحنات التي تسمح بإدخالها من المساعدات، وهذا يشكل عجزا كبيرا أمام المنظمات الإغاثية والدولية العاملة في القطاع. هذا يفاقم أزمات الناس الذين هم لا يحتاجوا لمزيد من الأزمات، يعانون منذ بدء الإبادة الجماعية، يعيشون واقعا مأساويا في خيام بالية ومهترئة، يعانون الويلات في ظل الفقر وعدم توفر أبسط مقومات الحياة التي تحافظ لهم على البقاء على قيد الحياة، وهذا يجعلهم دائما في حالة من التساؤل، هل يبقى المرء نازحا طوال عمره في خيمة بالية ومهترئة دون أي تدخلات للنجاة من هذه الإبادة أو وقف هذه الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين على مدار 3 أعوام.
2: حسن. وعلى الحلبي مراسل رتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من مدينة غزة. ومن غزة مشاهدينا نتحول إلى السودان، حيث أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر لقوات الدعم السريع، وذلك أكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر في ولاية شمال كردفان. وأوضحت الشبكة أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. من جهته أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي أن قوات الدفاع الجوي تصدت لهجوم بطائرات مسيرة، قال إن قوات الدعم السريع نفذته واستهدفت منزله ومجموعة من الأعيان المدنية. وقال بادي إن الدفاعات الجوية والقوات المسلحة والقوات المساندة لها تعاملت مع الهجوم، مؤكدا أن الاستهداف لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار. نذهب إلى أم درمان مع مراسلنا من هناك طارق التجاني. طارق، ما الذي حصل فعليا في أم بادر، وكيف يمكن أن تقوم قوات الدعم السريع بالقتل انطلاقا من دوافع إثنية أو الانحياز إلى قوات الحكومة الشرعية؟
0: حسام، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الدعم السريع بالقيام بمثل هذه العمليات وتصفية المواطنين بتهمة أنهم لصوص أو أنهم يتخابرون مع الجيش. هذه المرة كانت 25 ضحية قامت بتصفيتهم، ودفنهم في مقبرة جماعية واحدة في منطقة أم بادر التي لا تزال تسيطر عليها، فيما تحاول قوات الجيش دخولها كما دخلت من قبل منطقة المزروب وعملت على تأمين هذه المنطقة قوات الدعم السريع. المناطق التي تخرج منها أو يخرجها الجيش من هذه المناطق إما أن تقوم بقصفها مجددا بالطائرات المسيرة أو بالقيام

0: بأعمال انتهاكات وكذلك نهب للممتلكات والمحاصيل التي يتجول بها التجار، خاصة وأن هذه المناطق هي مناطق تشتهر بإنتاج الفول السوداني والصمغ العربي. كثير من الشحنات التي كانت متجهة إلى مدينة النهود قامت قوات الدعم السريع بمصادرتها أو إرغام التجار على دفع ضرائب وأموال باهظة جدا، ما يجعل هذه البضائع غير ذات قيمة في هذه الأسواق التي تصل إليها. اليوم قصفت في النيل الأزرق منزل حاكم إقليم النيل الأزرق في مدينة الدمازين، وحاولت قصف مواقع مدنية أخرى، إلا أن المضادات التابعة للفرقة الرابعة مشاة دمازين أسقطت هذه المسيرات، كما أنها قصفت مدينة الدلنج في جنوب كردفان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين أيضا في جريمة تضاف إلى سلسلة هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين. في النيل الأزرق الجيش اليوم والفرقة الرابعة مشاة قبل قليل كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في شرق الإقليم، تحديدا في منطقة منزا، حيث كانت هذه القوات أي قوات الدعم السريع تحاول التقدم إلى مواقع الجيش ودفاعاته المتقدمة، إلا أن قوات الفرقة الرابعة والقوات الموجودة هناك تصدت لهذا التقدم وكبدتها خسائر فادحة ودمرت عددا من السيارات القتالية، كما استولت على سيارات أخرى. الجيش أيضا قال إنه يواصل التقدم في شمال كردفان، في هذه اللحظات تستمر العمليات العسكرية والتقدم البري بإسناد جوي من الطائرات المسيرة وطيران الجيش من أجل التمهيد له لدخول مناطق جديدة، خاصة وأنه يتأهب بعد أن دخل إلى منطقة المزروب الدخول إلى حمرة الشيخ ومنها إلى مناطق أخرى في غرب كردفان.
1: طارق تجاني مراسل ثلاثة عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من أم درمان. نذهب إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد جددت روسيا دعوتها الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. وأصابت ضربات الروسية السبت جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية وهو جسر الشمال، بعد يومين على استهداف جسر الجنوب. نذهب إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع مراسلنا من هناك صفوان شولاك. صفوان، كيف تتفاعل السلطات الأوكرانية والدبلوماسيون الذين يقطنون كييف مع هذا المطلب الروسي بضرورة المغادرة على خلفية شن ضربات انتقامية؟
2: بداية هنا أنتقل حسام إلى ما صرح به الرئيس الأوكراني الذي اعتبر أن هذه التصريحات الصادرة عن الروس وعن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبر عن ضعف، لا عن ضعف من قبل بوتين هذه المرة ولكن عن ضعف من قبل العالم الذي سمح لبوتين بإصدار مثل هذه التصريحات. هذا كله على حد ما صرح به الرئيس زيلينسكي. في المرات السابقة التي كان يتوعد فيها الروس بضرب أهداف حساسة داخل كييف وكانوا يحذرون من وجود الدبلوماسيين أو بقائهم في كييف، كان الدبلوماسيون بشكل عام وخاصة الأوروبيون يرفضون هذه التصريحات ويؤكدون على أنهم باقون في مواقعهم وفي سفاراتهم ولن يغادروا كييف، ويحملون روسيا مسؤولية تعرض أي منهم للخطر. ولكن ربما لأن اليوم هو يوم عطلة لم تصدر عن أي منهم أي تصريحات في هذا الإطار، ولكن هذا متوقع استنادا إلى ما كان عليه الحال في السابق. فيما يتعلق بآخر التطورات هنا أبدأ بالعاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل فقط انتهت صافرة الإنذار الأخيرة، سمع صوت انفجار في وسط المدينة حيث أقف الآن في ميدان الاستقلال وسط كييف، كان ذلك جراء اعتراض مسيرة نفاثة فوق مركز المدينة، ثم بعد ذلك انتهت حالة الخطر في كييف. أيضا وخلال الساعات الليلة الماضية استهدف الجسر الشمالي، هذا الجسر الذي يعتبر واحدا من الجسور الرئيسية التي تربط بين ضفتي المدينة، هو ثاني جسر يتعرض للقصف على مدار 3 أيام بعد قصف تكرر على الجسر الجنوبي الذي يعتبر أضخم جسر في العاصمة الأوكرانية. في ضواحي كييف هجمت عدة مواقع وأبرزها كان في منطقة مدينة بوتشا، وكان الهدف هناك للضربات الروسية هو مستودع ضخم الأدوية، الأمر الذي أشارت إليه معظم وسائل

0: للإعلام المحلية. كان هنالك قصف مكثف على مدينة خاركيف وعلى ضواحي مدينة خاركيف. في خاركيف استهدف منزل خاص، وفي ضواحي خاركيف وتحديدا في مدينة إزيوم القريبة من جبهات القتال استهدف مبنى سكني ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.
1: أشكرك.
0: القصف تكرر على عشرات التجمعات السكنية في مقاطعة زابوريجا وتجدد على أوديسا، على موانئ مدينة أوديسا وعلى البنية التحتية في أوديسا وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية في جنوب البلاد.
1: صفوان شولاك مراسلة رتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من كييف. من أوكرانيا نعود إلى تركيا، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تحقق ثورة حقيقية وتواصل تسجيل نجاحات متتالية في قطاع الصناعات الدفاعية. وأوضح أردوغان خلال كلمة ألقاها في مهرجان تكنوفست للطيران والفضاء والتكنولوجيا في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد أن تركيا تعمل على تلبية الاحتياجات الدفاعية لأصدقائها وشركائها فور طلبهم، انطلاقا من إيمانها بأن تعزيز قوة الحلفاء ينعكس مباشرة على قوة تركيا وعلى مكانتها، مشددا أيضا على سعي أنقرة للوصول إلى مستويات أكثر تقدما وتحقيق أرقام قياسية جديدة عبر منصات تقنية ذات قدرة تنافسية وقيمة مضافة عالية. نذهب إلى شلي أورفا مع مراسلنا من هناك سامي برهوم. سامي، في مهرجان تكنو فيست، ما أبرز ما ركز عليه الرئيس أردوغان؟
2: نعم حسام، هنا في مطار شلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وقبل ساعات من اختتام تكنو فيست لهذا العام حضر هنا أمام الجمهور الرئيس التركي أردوغان وتحدث حول الصناعات الدفاعية. أولا قال إن تركيا تقوم الآن بثورة في الصناعات الدفاعية والاعتماد على الصناعات المحلية التركية. بطبيعة الحال يمكن القول استنادا إلى حديث الرئيس أردوغان فإن 730 فريقا يضم 1,600,000 متسابق من تركيا وكذلك 97 دولة من حول العالم شاركوا في تكنو فيست لهذا العام، وقال إن الزائرين لهذا المعرض الدولي قد يقترب من 1,000,000 زائر على مدار 5 أيام. قال الرئيس أردوغان بأن الدولة التركية تسابق الزمن في رفع الجودة وتطوير قدراتها في الصناعات الدفاعية، ولم يخفي القول بأن تركيا مستعدة لتقديم احتياجات الصناعات الدفاعية إلى الأصدقاء في حال طلبوا ذلك. بطبيعة الحال نحن نتكلم على تكنو فيست لهذا العام يأتي على ضوء ما تقوم به تركيا في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا، ويمكن القول حسام ونحن هنا على مدار 4 أيام نقترب من الزائرين، من المتقدمين، من المتسابقين، فإن تركيا تعرضت هنا جملة واسعة من صناعاتها الدفاعية وخاصة في الطائرات المأهولة والغير مأهولة والمروحيات الجوية. نحن نتكلم على استعراض جوي، على تكنولوجيا متطورة تواكب العولمة، الذكاء الاصطناعي. وتقول تركيا اليوم إما عبر رئيسها أردوغان أو المسؤولين هنا في تكنو فيست بأن التطوير في سلاح الطيران مستمر. أنا من ورائي تماما طائرة بيرقدار TB3 وهي واحدة من الطائرات المهمة للغاية في سلاح الجو للطائرات المسيرة التركية، وبالتالي نحن نتكلم هنا في شلي أورفا عن الصناعات تتعلق في المجال الجوي.
1: أشكرك.
2: قدمته تركيا بحضور الرئيس أردوغان، وواضح أن هنا اهتماما واسعا تركيا وشعبيا لمعرفة هذه المواكبة في التكنولوجيا وخاصة في الصناعات الدفاعية الجوية. حسام،
1: سامي برهوم مراسل تراتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من شلي أورفا. جولتنا مع مراسلين انتهت، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يشدد الخناق المالي على الغازيين مع حظر إدخال السيولة وتعطيل المنظومة المصرفية. صندوق النقد يطالب لبنان بتنفيذ إصلاحات أساسية قبل الاتفاق على برنامج جديد.

0: تتفاقم الأزمة المالية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال السيولة النقدية وتدفع التعاملات نحو القنوات الإلكترونية، فيما تواجه البنوك الفلسطينية ضغوطاً إسرائيلية أدت إلى تجميد آلاف الحسابات لمواطنين في القطاع، لتتسع بذلك دائرة القيود التي تعرقل حياة الغزيين ومعاملاتهم اليومية.
1: معادلة مالية جديدة تتشكل في غزة، فلم يعد السؤال ما إذا كان المرء يملك المال لشراء احتياجاته، بل أصبح الاستفسار الملح ما إذا كانت العملة المتاحة تصلح للشراء. منذ بدء الإبادة الجماعية فرض الاحتلال الإسرائيلي معادلات مالية معقدة في قطاع غزة من خلال تشديد القيود على التعاملات البنكية والحسابات المصرفية ومنع دخول العملات الورقية أو استبدال التاليف منها بهدف التعطيش النقدي وإمعانا في خنق التجارة وحركة الاقتصاد.
2: في صعوبات كتير طبعا، انه احيانا كثير اصلا جوال، انه في عندنا مشكله انقطاع التيار الكهربائي طبعا، فمش دائما الجوال بيكون مشحون، انه بدنا نشحنه يعني مرات كثير بيكون الجوال قاطع شحنه او ما فيش، او في عدد حركات معينه، يعني بتيجي مثلا بدك تحول فبقول لك تجاوزت عدد الحركات، او حد بده يحول لك نفس المشكله برضه.
1: على مدار اكثر من عامين اضطر الغزيون الى ما يعرف بالتكييش للحصول على العملات الورقيه، وذلك عبر سوق سوداء للنقد مقابل عملات فاحشة، لكن الأمور انعكست بعد فرض إسرائيل الدفع عبر البنوك على التجار الغزيين، ما أجبرهم على بيع السلع من خلال المحافظ الرقمية والحسابات البنكية.
3: من الواضح بأن هذه الأزمة هي ارتداد للسياسات الإسرائيلية والتخطيط المسبق بإعادة هيكلة النظام المالي والسلوك الإنفاقي للمواطن الفلسطيني في غزة. إسرائيل تريد أن تكون المنظومة المالية والسلوك المالي للفلسطيني على شاشة واحدة مراقب ومتابع، وبالتالي تدفع منذ بداية هذا العدوان حتى اليوم باتجاه خلق الأزمات، باتجاه مزيد من التعقيدات.
1: خطوة جديدة تشدد من خلالها إسرائيل الخناق على سكان غزة، مستغلة سلطتها على البنوك الفلسطينية المرتبطة بها حكما وضرورة، حيث تفرض رقابة مشددة على كافة التعاملات البنكية والرقمية أدت إلى قيامها بتجميد آلاف الحسابات المصرفية منذ أكتوبر 2023. وتسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة مالية مطلقة على الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للعائلات في غزة بهدف تحديد سقوف لمصروفاتها وتجميد الحسابات حال تجاوزها.
4: يعاني سكان غزة قيودا مالية خانقة، أقلها صعوبة التحكم بحساباتهم المصرفية ورفض العملات الورقية المتداولة في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة.

0: مجددة حولت حياة الغزيين اليومية إلى صراع بقاء لتوفير أبسط احتياجاتهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: للنقاش معنا من غزة الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن ونحن على بعد أيام قليلة من إتمام 3 سنوات من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تبرز الأزمات بمختلف صنوفها على بنية الاقتصاد الغزي المحاصر أصلا منذ 19 سنة. كيف يبدو حال اقتصاد غزة اليوم؟
2: أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد وأوقات جميع المشاهدين. عندما نتحدث أن 3 سنوات على حرب الإبادة في قطاع غزة، هذا صراحة يؤكد على أن الحرب لم تكن عسكرية فقط، هي كانت أيضا حرب اقتصادية من الدرجة الأولى. نحن نتحدث أن آخر هذه المؤشرات الأممية أو التقارير الأممية كان تقرير لونكتاد الذي تحدث صراحة عن مؤشرات كارثية على كافة الأصعدة، كان تحدث عن معدلات بطالة تفوق 80%، معدلات فقر أعلى من 90%، معدلات للقطاعات الاقتصادية مثل قطاع الإنشاءات الذي دمر وتوقف بشكل كامل، القطاع الصناعي الذي فقد 98% من قيمته الإنتاجية، حتى القطاع الزراعي الذي فقد قرابة 90% من قيمته. هذه الأمور صراحة تؤكد أن الحرب كانت اقتصادية من الدرجة الأولى، تؤكد أن ما يحدث في قطاع غزة هي حرب إبادة اقتصادية دمرت جميع المعالم الاقتصادية ودفعت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة إلى السوق السوداء مع تدمير كل السوق المنظم أو السوق الرسمي. هذه الأمور صراحة تؤكد أن قطاع غزة فقد أو انكمش الناتج المحلي في قطاع غزة خلال 3 سنوات من حرب الإبادة إلى أكثر من 83% مقارنة بالناتج المحلي ما قبل 7 أكتوبر لعام 2023.
1: نعم.
2: ربما هذه المؤشرات صراحة تضع الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة في حالة انكماش كبيرة.
1: أستاذ أحمد،
2: القطاعات الاقتصادية خارج الخدمة إلا ما نظر.
1: إذن هذه الأزمات والمؤشرات السلبية تنعكس مباشرة على أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها أهالي القطاع. ما هي الأساليب التي اعتمدها الاحتلال الإسرائيلي من أجل حصار وخنق الحركة التجارية في قطاع غزة؟
2: يعني صراحة القطاع المصرفي كان أحد هذه القطاعات التي دمرها الاحتلال ودفع بها بالكامل إلى السوق السوداء. في البداية نجح الاحتلال في شراء صمت سلطة النقد والبنوك الفلسطينية لأسباب سياسية بحتة، بمعنى أن سلطة النقد لا تمارس أي مهام لها في قطاع غزة، وكما هو معلوم أن سلطة النقد جاءت بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 والتي تعمل بمثابة البنك المركزي الفلسطيني، وبالتالي تحييد دور سلطة النقد والبنوك دفع بالقطاع المصرفي بالكامل إلى السوق السوداء، بحيث أن بضع التجار الذين يوردون البضائع من الخارج هم الذين يتحكمون بالقطاع المصرفي، بمعنى أن التجار في حال قبلوا التعامل بالكاش بالفئة النقدية مثلا 100 شيكل يقبل جميع السوق التعامل بهذه الفئة، وفي حال رفضوا كما يحدث حاليا نجد أن هذه العملة باتت بمثابة الشيكل الخامل يتم تحييدها إلى على جنب. هذا صراحة يؤكد أن إسرائيل تتحكم عبر الأذرع التجارية بالقطاع المصرفي بالكامل في قطاع غزة. وربما خطوة أن أعلن المنسق قبل قرابة عام مع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، عندما أعلن المنسق أن الدفع الإلكتروني سيكون هو المؤشر أو خلال الأيام القادمة في قطاع غزة، يدلل يعني يختصر الكثير من الحديث بأن المنسق هو الذي يعلن عن الأمور المالية وليس سلطة النقد أو البنوك. هذه الأمور صراحة دفعت بالقطاع المصرفي إلى السوق السوداء. الكثير من المعاناة كنا في مشاكل لها علاقة بالتكييش، حاليا نعاني من مشاكل عكس التكييش أو ما يطلق عليها محليا باسم الترصيد، بمعنى أن المواطن يدفع بالأموال، يدفع عمولات مقابل التخلص من الكاش والدفع بأمواله إلى عمليات الدفع الإلكتروني أو الحسابات البنكية.
1: وهنا أريد سؤالك عن التأثير الذي خلفه التوجه نحو المحافظ الرقمية والحسابات البنكية. ألم تؤدي هذه الوسائل لحل المشكلة ولو بشكل مبدئي؟
2: يعني هي صراحة حلت جزء من أزمة السيولة، ولكن خلقت مشاكل أخرى. يعني عندما نتحدث أن الاحتلال منع إدخال السيولة إلى أسواق قطاع غزة، كان التوجه إلى الدفع الإلكتروني هو يعني الحل الأمثل، ولكن للأسف وجدنا أن هناك عمليات إغلاق للحسابات. نحن نتحدث حتى هذه اللحظة أكثر من 5000 حساب تم تجميده بقرار من الجانب الإسرائيلي وبالتعاون ما بين سلطة النقد والبنوك، بالإضافة إلى حسابات تم تجميدها لأسباب إدارية يعني داخليا. هذه الأمور صراحة أدت إلى

0: في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، وبالتالي تحييد هذه الكتلة النقدية بالكامل عن الأسواق أدى إلى مزيد من الضعف في القدرة الشرائية ومزيد من المتاعب للأسواق، وبالتالي كان الألزم أن يتم التوجه نحو الدفع الإلكتروني دون إلغاء الكاش. ولكن لدى إسرائيل الكثير من المخططات الخبيثة صراحة من خلال إلغاء الكاش. هي تريد التحكم والسيطرة المطلقة على الوضع المالي في قطاع غزة من خلال ضغطة زر، بمعنى أنها لا تريد للكاش التداول من يد إلى أخرى، تريد جميع المعاملات المالية تتم عبر الدفع الإلكتروني، وأي حساب لا تريده إسرائيل أن يكون فعال ويتم من خلاله التداول العملات يتم إغلاقه بضغطة زر، وبالتالي تكون إسرائيل قد تحكمت بالوضع المالي بالكامل في قطاع غزة، وما على سلطة النقد والبنوك إلا السمع والطاعة. وهذه صراحة جزئية يعني تثير استياء المواطن في قطاع غزة، بمعنى أن وضعه المالي بات بمثابة تحكم مطلق من الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، كنت معنا من قطاع غزة.
0: شكرا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه قانون المصارف يعطل اتفاق لبنان مع صندوق النقد.

0: Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
3: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
3: إلى قلب الحدث.
13: نقف مع الإنسان
3: أينما كان.
14: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
15: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
14: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
15: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
14: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: من جديد أهلا بكم. تواجه جهود لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي اختبارا جديدا مع إحالة قانون معالجة أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري، فيما يربط الصندوق التقدم نحو الاتفاق بإصلاحات مالية ومصرفية رئيسية. وأحال الرئيس اللبناني قانون معالجة أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع قانون النقد والتسليف، فيما يؤكد صندوق النقد أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية. وتقدر خسائر القطاع المالي اللبناني بنحو 72 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات البنك الدولي، فيما يستهدف قانون الفجوة المالية تحديد هذه الخسائر وتوزيعها بين الأطراف المعنية. ويشترط صندوق النقد إحراز تقدم في 4 ملفات للمضي نحو اتفاق على برنامج جديد مع لبنان، تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ وقانون الفجوة المالية وموازنة 2027، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية في المالية العامة والحوكمة. ويستهدف مشروع موازنة 2027 تحقيق وضع مالي متوازن مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12%، فيما يعمل لبنان على استكمال إطار مالي متوسط الأجل لاستعادة استدامة الدين. يأتي ذلك بينما يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 6.4% خلال العام الحالي. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنه. دكتور كامل، أهلا بك. بداية، كيف تقرؤون الشروط الأربعة لصندوق النقد الدولي من أجل المضي بالاتفاق مع لبنان، وما هي المخاوف الحقيقية لدى صندوق النقد من إحالة الرئيس اللبناني قانون المصارف للمجلس الدستوري؟
1: يعني بالتأكيد عامل الوقت هو الأساس في مباحثات صندوق النقد، باعتبار أن أرنستو رئيس هذا الوفد جاء إلى لبنان منذ يعني سنوات، يعني على الأقل 4 سنوات، وهو معين في هذه الوظيفة ويريد أن ينهي هذه المهمة. واليوم بعد 4 سنوات وبعد 6 سنوات على الانهيار المالي، حتى الآن لم يتمكن الطرف اللبناني والطرف يعني الدولي أن يجد مخرجا لهذه الأزمة المالية وإعادة هيكلة المصارف وبداية إعادة الأموال بطريقة منتظمة إلى المودعين. طبعا هناك

0: قوانين وضعت من خلال تعاميم لمصرف لبنان أعادت بعض الأموال، وصلت يعني حسب تصريح الحاكم تم إعادة 8 مليار دولار إلى المودعين، لكن حجم الودائع كما تفضلت يفوق على 70 مليار دولار، وهذا لم يستكمل حتى الآن. ومصارف لبنان بالفعل هي معطلة عن العمل، بمعنى أنها لا تستطيع أن تعطي القروض، والكثير من يعني المودعين هناك خوف بأن لا إيداعات حتى الآن حتى يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي. وطبعا عامل الوقت قد يكون مكلف للاقتصاد اللبناني ولبداية النهوض الاقتصادي في هذا البلد، وطبعا هذا يعني بالإضافة إلى السياسات النقدية والسياسات المالية التي يحبث عليها يعني الصندوق، باعتبار أن اليوم لبنان يعيش أزمة حرب موجودة على حدوده الشمالية، وطبعا تخوف بأن تكلفة هذه الحرب أصبحت مرهقة للاقتصاد اللبناني، وطبعا هناك مطالب شعبية بحاجة إلى مزيد من الدفع من قبل الدولة اللبنانية، وطبعا الالتزام اللبناني بأن يلتزم بالذي يقدر عليه ماليا، خاصة في هناك ضغوط برفع الفوائد وإعادة انتظام نظام التقاعد في لبنان، وهذا يعني مسائل لها تكلفة اقتصادية.
1: إلى أي حد تعتقدون أن فتح الرئيس عون المجال أمام تعديل القانون مجددا سيمنحه مزيدا من التجويد والتحسين في بعض النقاط، وهل تتوقعون أن يقوم المجلس الدستوري بتعديلات كبيرة على القانون؟
0: أنا باعتقادي مسألة الطعن في هذا القانون في هذا الوقت هو مصلحة، يعني هو محل نقاش باعتبار أنها صلاحيات، لمن الصلاحية في اتخاذ إعادة الهيكلة؟ هل هي لحاكم مصرف لبنان أو للهيئة المصرفية التي طبعا مشكلة من أعضاء مختلفين بما فيهم الحاكم ونواب الحاكم ولجنة الرقابة وممثل اقتصادي وممثل مالي؟ ربما يعني ربما اعتقد البعض بأن هناك مخالفة لبعض بنود قانون النقد والتسليف، لكن باعتقادي في النهاية المهم كيفية بدء هذا المحرك لإعادة الاقتصاد ولإعادة الحركة الاقتصادية وعدم التأخير في يعني عملية الطعن وإعادة هذا المشروع إلى مجلس النواب، باعتبار بأن المودعين أصبحوا اليوم يعني طواقون لأن نصل إلى خاتمة، والاقتصاد اللبناني طواق إلى بداية جديدة للاقتصاد والقطاع المصرفي بحكم الميت اليوم، باعتبار أن القليل منه يعني يستقبل الودائع، وطبعا هناك عملية قليلة للإقراض، فلذلك أي تأخير إن كان قانوني أو غير قانوني هذا ينعكس سلبيا على نهوض البلد اقتصاديا، وأنا باعتقادي يجب أن نمضي في هذا المشروع وأن نتمم الفجوة المالية حتى نبدأ عملية الإصلاح.
1: أي تماما تأخير دكتور كامل، وأنا أريد سؤالك عن قانون الفجوة
0: وأنا
1: المالية
0: ليست معه.
1: رئيس الحكومة قال أنه سيطرح قريبا على مجلس النواب اللبناني، هل تعتقدون أن هناك تعديلات للنواب ستكون على مشروع القانون؟
0: بالتأكيد يعني اليوم سوف يكون رأي آخر لمجلس النواب، باعتبار أن هذا الموضوع مطاط وبحاجة إلى يعني دراسة معمقة، وهناك اختلافات يعني كيفية إدارة هذا الملف، باعتبار أن الفجوة اليوم تتحدث عن إعادة 100,000 دولار، بينما ربما النواب يعتقدون بأن يجب أن تعود إلى المودعين أكثر من هذا المبلغ، وعملية احتساب يعني الحسابات إذا كان حساب واحد لكل فرد أو خاصة إذا كان لديه عدة حسابات في البنوك، وربما رفع القيمة وإيجاد طريقة طبعا طمأنة الناس الذين يمتلكون أكثر من 100,000 دولار، كيف ستعود هذه الأموال؟ طبعا عندما تأتي من لجنة الرقابة أو مصرف لبنان وتذهب إلى مجلس الوزراء، وكيف يتم استخراجها أو خروجها بقانون من مجلس النواب، هذا يعني عمل مطاط، وقد نكون نحن أمام يعني طبعا قرارات جديدة وبداية فتح ملف جديد
1: دكتور كامل
0: قد يستغرق الكثير من النقاش.
1: الشرط الثالث عذرا على المقاطعة هو إقرار الموازنة العامة للبنان. وزير الإعلام أعلن استكمال دراسة مشروع الموازنة، ما هي الرسالة التي يحملها إقرار الحكومة للموازنة ضمن المهل الدستورية؟

0: وذلك للسنة الثانية على التوالي.
1: يعني لبنان يحاول أن يتخطى هذه المرحلة الصعبة باعتبار أن الإيرادات كانت ربما ليس كما يتوقع، خاصة أن الحرب ضغطت بشكل كبير، الوضع الإقليمي في المنطقة ضغط كثير على لبنان باعتبار أن ما يحدث اليوم في منطقة الشرق الأوسط في الخليج العربي ينعكس سلبيا على لبنان باعتبار أن الكثير من اللبنانيين يعملون في في في في الدول الخليجية وعائدات هؤلاء تعود إلى لبنان وتحرك الاقتصاد. اليوم الدولة اللبنانية باعتقادي تحاول أن تضبط الإنفاق وأن لا تلتزم بأي ارتفاع للأجور أو الرواتب دون القدرة على دفعها، وأن تحد من التضخم، وأن تساعد قليلا في ملف يعني طبعا ملف المهجرين وطبعا المناطق المنكوبة في الجنوب. فلذلك هناك مسؤولية كبيرة على كيفية إنهاض الاقتصاد.
0: نعم.
1: مع المعرفة بأن الإمكانيات في هذا الظرف محدودة.
0: هل تعتقدون دكتور كامل أن لبنان ينظر اليوم إلى هذه القوانين أو مشاريع القوانين كضرورة لحل أزمته المالية بالدرجة الأولى، أم خيارا تفرضه عليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل المضي بالبرنامج الجديد بين لبنان والصندوق؟
1: أنا باعتقادي لبنان يفكر بأنه بحاجة إلى هذه التغطية الدولية وأن يكون له علاقات مع المنظمات الدولية بما فيه يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وطبعا لكن بشكل الدعم المباشر لبنان يستطيع أن يؤمن هذه الإيرادات، وقد أمن هذه الإيرادات في فترات طويلة حتى الآن من دون العودة إلى صندوق النقد الدولي. لكن عملية الاندماج مع الاقتصاد الدولي يساعد طبعا على رفع سمعة لبنان على مستوى العالم وعلى مستوى المنظمات وبنوك المراسلة، وهذا طبعا يعني له أهمية كبرى. وباعتقادي أن لبنان يبحث على علاقة إيجابية على صعيد المؤسسات الدولية بما فيها طبعا الIMF باعتبارها أنها عامل مؤثر في سمعة الاقتصاد اللبناني.
0: الدكتور كامل وزنع الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: تعود الاستثمارات إلى قطاع النفط الفنزويلي بعد سنوات من تراجع الانتاج وتدهور البنية التحتية، وسط أمال بأن تسهم الاتفاقات الجديدة في إنعاش الصناعة وتحسين أوضاع المناطق التي تعتمد على النفط.
1: في قلب صناعة النفط الفنزويلية تتجدد أمال عودة الاستثمارات إلى مناطق أنهكتها سنوات تراجع الانتاج وتدهور البنية التحتية، فيما تعيد الاتفاقات الجديدة قطاع الطاقة إلى واجهة المشهد الاقتصادي.
2: النفط يخرج من هنا في الأسفل، والمياه تخرج من الأرض في الأسفل، وبدلا من تدفق المياه من الأرض يتدفق النفط.
1: وتكشف مشاهد النفط المتسرب طبيعيا من الأرض عن وفرة الموارد في منطقة مينا جراندي بولاية زوليا التي كانت مهد صناعة النفط الفنزويلية، فيما تعود الاستثمارات إلى حقولها مع اتفاقات جديدة في قطاع الطاقة. لكن وفرة النفط لا تنعكس بالضرورة على حياة السكان، إذ تعاني مناطق الإنتاج تدهور الطرق وانقطاعات الكهرباء ونقص الخدمات، فيما تتزايد آمال السكان في أن تتحول الاستثمارات الجديدة إلى وظائف وتحسن في مستوى المعيشة.
3: بصراحة هذا أمر جيد جدا لفنزويلا، لأن كثيرا من الاستثمارات سيأتي، ومع الاستثمارات سيأتي الكثير من المال.
1: وتبقى أمام فنزويلا مهمة تحويل مواردها النفطية الهائلة والاستثمارات الجديدة إلى إنتاج مستدام وفرص عمل وخدمات في مناطق لا يزال سكانها يعيشون مفارقة بلد غني بالنفط يعاني تدهور البنية التحتية والخدمات.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: توارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تي آر تي عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا معاذ الهراس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. بلجيكا تعمق جراح تركيا، وايطاليا تخطف تعادلا ثمينا من فرنسا في دور الامم الاوروبيه. هاتريك ليفاندوفسكي امام رومانيا يشعل منصات التواصل الاجتماعي، والجماهير تحتفي بتوهج المهاجم البولندي. وفي قضيتنا اليوم، يورغن كلوب وتشافي هرنانديز وزين الدين زيدان يعودون إلى الواجهة التدريبية من بوابة المنتخبات الوطنية في ثلاث تجارب جديدة مع ألمانيا وهولندا وفرنسا، فما الذي تغير مع المنتخبات الثلاثة منذ وصولهم؟ وهل تكفي البداية الأولى للحكم على مشاريعهم؟ وأي بصمة تكتيكية يحاول كل مدرب فرضها؟

استعاد المنتخب البلجيكي نغمة انتصاراته عقب تجاوزه عقبة ضيفه التركي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وبهذا الفوز العريض واصل الشياطين الحمر ملاحقة منتخب فرنسا على صدارة المجموعة بعدما رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر. هذا وقد واصل المنتخب الإيطالي انتفاضته في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما فرض تعادلا ثمينا على مضيفه الفرنسي بهدف لكل فريق على ملعب ستاد دو فرانس لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعات. ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات بينما ارتفع رصيد منتخب إيطاليا إلى 4 نقاط في المرتبة الثالثة. قالت تقارير صحفية مصرية إن النجم محمد صلاح يدرس الإعلان اعتزاله اللعب دوليا وذلك عقب الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن والتي انتهت برحيله عن معسكر المنتخب قبل مواجهة جنوب السودان في تصفية كأس أمم إفريقيا. وأكدت التقارير أن صلاح لن يكون موجودا مبدئيا في معسكر المنتخب المقبل. صعد بوكا جونيورز إلى المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه أونيون ضمن منافسات الجولة 11. ورفع بوكا رصيده إلى 20 نقطة في المقابل تجمد رصيد أونيون عند 13 نقطة في المركز التاسع. هذا وقد عزز إنستيتوتو صدارته للمجموعة الأولى في الدوري الأرجنتيني بفوز كبير على مضيفه إنديبندينتي 4 أهداف مقابل 1 في مباراة أكملها أصحاب الأرض 10 لاعبين. ورفع إنستيتوتو رصيده إلى 5

20 نقطة، موسعا الفارق إلى 5 نقاط مع بوكا جونيورز صاحب المركز الثاني. حقق برشلونة فوزه الأول خارج أرضه في الدوري الأوروبي لكرة السلة بتغلبه على بشكتاش بنتيجة 95 مقابل 82 ضمن منافسات الجولة الثالثة، وفرض الفريق الإسباني أفضليته مبكرا بعدما سجل 13 نقطة متتالية في الربع الأول ليوسع الفارق إلى أكثر من 10 نقاط قبل الاستراحة ويصل إلى 17 نقطة في الربع الأخير. واصل فينرباهتش انطلاقته المثالية في الدوري الأوروبي لكرة السلة بعدما تغلب على دبي لكرة السلة بنتيجة 76 مقابل 66 محققا فوزه الثالث تواليا، وشهدت المواجهة منافسة قوية حتى الدقائق الأخيرة بعدما تعادل الفريقان قبل أن يحسم فينرباهتش اللقاء بفضل تألق اللاعبين براكستون تشي وتشافون تشيلز. واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش سجله المثالي في بطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما قلب تأخره أمام الصيني بويون تشاوكيت إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 4-6 و7-6 و6-2 ليبلغ ربع النهائي، ورفع ديوكوفيتش سجله في البطولة إلى 31 انتصارا دون خسارة. فجر الفرنسي أرثر فيس مفاجأة في بطولة اليابان المفتوحة للتنس بعدما أطاح بالأمريكي فرانسيس تيافو المصنف الثاني بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و7-5، وبهذا الفوز حجز فيس مقعده في ربع نهائي البطولة المقامة في طوكيو مواصلا مشواره على حساب أحد أبرز المصنفين في المنافسات. بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا الدور الثالث من بطولة الصين المفتوحة للتنس بعد فوزها على المكسيكية ريناتا ساراثوا بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-3، وتواجه سابالينكا في الدور المقبل التشيكية نيكولا بارتونكوفا التي تغلبت بدورها على البولندية ماغدالينا فريخ.

0: لأن جماهير كرة القدم لا تنسى الأساطير، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الهاتريك الذي سجله المهاجم الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي رفقة بولندا أمام رومانيا. فكانت أولى التعليقات من حساب يلا شوت الذي يكتب: الذهب لا يصدأ يا سادة يا كرام، روبرت ليفاندوفسكي ذو 38 عاما يجيد في حياته هز الشباك مهما بلغ من العمر، هاتريك في شباك رومانيا يؤكد أن الملاعب الأوروبية افتقدت لاعبا لا يزال يملك بجعبته الكثير. عبد المحسن يعيدنا بالزمن إلى بداية ليفا الدولية قبل أن يحط الرحال في الحاضر فيكتب: 2008 ليفاندوفسكي يسجل هدفه الأول مع بولندا، في 2026 ليفاندوفسكي يسجل هدفه 92 مع بولندا، 18 عاما وما زال يواصل التألق. أما حساب وين وين فلا ينسى الإرث الذي تركه ليفاندوفسكي مع برشلونة سابقا ليعلق على احتفالية المهاجم البولندي بقوله: ليفا يحيي يمال على طريقته الخاصة، روبرت ليفاندوفسكي احتفل على طريقة لامين يامال عند راية الركنية بعدما سجل ثلاثية مع منتخب بولندا. أما حساب في الجول يحتفي بقيمة ليفاندوفسكي التاريخية ليعلق: العمر مجرد رقم بالنسبة لليفاندوفسكي، في عمر 38 عاما روبرت ليفاندوفسكي لا يزال يسجل الهاتريك بقميص منتخب بلاده وعلى أعلى مستوى، الكبار لا يفقدون بريقهم. وأخيرا مع أحمد الذي يقارن بين جودة ليفاندوفسكي من جهة وبقية عناصر بولندا من جهة أخرى فيكتب: قريب من تسجيل 100 هدف وهو يلعب مع منتخب متواضع بعناصر متواضعة وليس له تاريخ كبير مثل منتخب بولندا، لك أن تتصور قيمة ليفاندوفسكي وحجم أسطوريته. يورغن كلوب وتشافي هرنانديز وزين الدين زيدان، ثلاثة أسماء كبيرة تعود إلى التدريب من بوابة المنتخبات في تجارب جديدة تترقبها أوروبا مع بداية مرحلة مختلفة قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.
1: ثلاثة مدربين ارتبطت أسماؤهم بأكبر أندية أوروبا عادوا إلى الواجهة من بوابة المنتخبات بثلاثة مشاريع مختلفة وطموح واحد: المنافسة على الألقاب الكبرى. البداية مع يورغن كلوب في ألمانيا الذي يحاول إعادة المانشفت إلى هويته الهجومية حسب رؤيته الخاصة، لكنه يدرك أن بناء هذه المنظومة يحتاج إلى وقت.
2: من أجل التطور تحتاج إلى أمرين: الأول هو الوقت، وهذا نعرفه بالفعل، والثاني هو خطوات واضحة في مسار التطور. لا يمكن أن يتغير كل شيء بين ليلة وضحاها. نريد أن تصبح أفكارنا أكثر وضوحا لدى اللاعبين.
1: بداية كلوب لم تكن مستقرة، تعادل أمام هولندا بهدف لمثله، ثم خسارة أمام اليونان بهدف دون رد قبل أن تظهر أولى علامات التحسن بفوز على صربيا بهدفين في انتصاره الأول في دوري الأمم الأوروبية. ومن كلوب إلى الرجل الذي واجهه في مباراته الأولى تشافي هرنانديز الذي يحمل معه فلسفة تقوم على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف والسيطرة على المساحات، لكنه يركز أيضا على جانب آخر: بناء علاقة قوية داخل المجموعة.
3: نريد أن نصنع عائلة ومجموعة قوية وأن يأتي اللاعبون إلى المنتخب وهم سعداء. أعتقد أن هذا الشعور مهم جدا لبناء فريق قوي.
1: هولندا جمعت 4 نقاط في أول مباراتين بعد التعادل مع ألمانيا والفوز على صربيا قبل أن تتعادل مع اليونان بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة، في بداية أظهرت قدرة هجومية واضحة لكن أيضا بعض المشكلات في الحفاظ على التوازن الدفاعي. أما في فرنسا فالعودة تحمل رمزية أكبر: زين الدين زيدان يعود إلى الديوك، هذه المرة من مقاعد التدريب. زيزو يريد فريقا يعتمد على الجودة الفردية واللعب الهجومي مع الحفاظ على التوازن الذي يعتبره أساسا لمشروعه.
4: لقد كنت لاعبا يحمل رقم 10 وما يحفزني هو تسجيل الأهداف، لكن بالطبع يجب أن يكون هناك توازن داخل الفريق. عشت 25 عاما في إسبانيا وهذا أثر كثيرا في رؤيتي للعبة، والآن سأكون قائدا من خلال خبرتي ومن خلال ما حققته وما أؤمن به كمدرب. أريد فريقا يلعب بشجاعة ويبحث دائما عن المبادرة.
1: فرنسا بدأت معه بانتصارين متتاليين على تركيا وبلجيكا بهدف دون رد قبل أن يتوقف الانتصار الثالث أمام إيطاليا بالتعادل بهدف لمثله، 7 نقاط من 3 مباريات وبداية مستقرة لزيدان على رأس الديوك. بين بحث كلوب عن التطور وتشافي عن الهوية والمجموعة وزيدان عن المزج بين الموهبة والتوازن، 3 مدارس مختلفة بدأت هويتها تتضح في أولى المباريات.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل الرياضي والكاتب الصحفي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. لعلي أبدأ بكلوب وأبدأ بألمانيا. كلوب والمهمة الجديدة مع منتخب ألمانيا، ماذا ينتظر من هذا المدرب؟ هل يكون مديرا فنيا أم مديرا رياضيا أم كشفا للمواهب في ألمانيا معتصم؟
5: إعادة صياغة هوية المنتخب الألماني الذي ضاعت وتاهت في السنوات الأخيرة مع ناجلزمان ومن قبله هانز فليك وغيره في أثر التخبطات الكبيرة التي عاشتها الكرة الألمانية. تحياتي لك أستاذ معاذ، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، تحياتي لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا تبدو المهمة الأصعب لأي مدير فني استقبل ووثق في مهمة تدريب منتخب وطني في الكرة الأوروبية هذا الموسم على عاتق المدير الألماني المخضرم يورغن كلوب، والذي نستشعر فعليا بأنه يعاني المهمة الأصعب والتي دعته لاستدعاء 44 لاعب في قائمتين قام بتوزيعهما على لقاءين. القائمة الأولى لعبت لقائي هولندا واليونان، والقائمة الثانية التي ستلعب أمام صربيا وأيضا مباراة العودة أمام اليونان. بالتالي فعليا يورغن كلوب يعيش فترة مختلفة مع كرة القدم الألمانية التي تعيش مخاض للعودة إلى الواجهة الصحيحة ما بعد التخبط الأخير خاصة مع ناجلزمان. بالتالي يورغن كلوب أضحى بشيء كثير بالعودة من الاعتزال من أجل ألمانيا، لأن الكل يعلم بأنه اعتزل التدريب لعدة سنوات ولكن عاد لعيون ألمانيا. الكرة الألمانية افتقدت الكثير في السنوات الأخيرة، شخصيتها، هويتها، ملامحها ونجاحاتها حتى. بالتالي أعتقد بأن كلوب أمامه عمل كبير، أولا غربلة اللاعبين، ثانيا صياغة هوية وفلسفة الكرة الألمانية، ثالثا وهو الأهم أن يكون اللاعبين الأميز والأفضل والأكثر مرونة فنيا وتكتيكيا هم الأكثر حضور وجهوزية في تشكيلة المنتخب الألماني. لا عاد هناك مجال للمجاملات ولا حتى لتدخل الألمان كلاعبين بالمشاكل والضغوطات السياسية في خارج أرضية الملعب.
0: تحدثت قبل قليل عن استدعاء كلوب ل44 لاعبا، هذه البدعة في عالم الرياضة وفي عالم استدعاء الأسماء إلى أي مدى ترى صوابها من طرف كلوب في هذه المرحلة بالذات؟
5: أنه يخلق فرصة للجميع أستاذ معاذ، لا يريد أن يغلق الباب ويستلم الترك السابق لجريزمان ومن ثم يقول بأن هذا ما استلمته وسأقوم بالتعديلات تدريجيا. بالعكس، هو فتح الباب لجميع اللاعبين مبكرا واستدعى قائمة موسعة لأنه يبحث عن خلق روح تنافسية عالية يمنح الفرص للجميع. وشاهدناه بأنه في المباريات الثلاث السابقة أولا قام بتغيير التشكيلات الأساسية واستخدم التبديلات المتاحة جميعها. بالتالي هو يريد أن يوصل رسالة للاعبين، لا يوجد لديه لاعب كبير ولاعب شاب ولاعب جديد ولاعب لربما فرصته أقل. بالعكس، أنا أفتح الباب للجميع ومن يقدم نفسه بشكل صحيح سأقوم باعتماده. لأن هناك تصريح لاحق لكلوب يقول بأن التوقف المقبل، توقف شهر نوفمبر، سيقوم بتقليص هذه القائمة للأسماء الأبرز في قائمة من 28 لاعب من نالوا ثقته في المباريات المبرمجة الأربعة الراهنة. بالتالي أعتقد بأن كلوب فعليا يتعامل بروح الأبوة مع اللاعبين بعيدا عن ديكتاتورية المدراء الفنيين مع اللاعبين في غرفة الغيار، ويريد أن يمنح كل لاعب الثقة بنفسه ليقدم أفضل ما لديه وأن يقدم ما لديه. هل هو فعليا قادر على نيل ثقة كلوب والجمهور الألماني والاتحادية الألمانية من خلال النتائج بالأرقام بالإحصائيات؟ لا مكان للمجاملات، ألمانيا تريد العودة، لذلك استدعت مدرب منفتح على عالم كرة القدم بفلسفة مختلفة. والأهم وهي نقطة جوهرية، الروح التي يبثها كلوب لدى اللاعبين كما ذلك الحال كذا الجماهير كذلك الحال كذا لدى وسائل الإعلام بأنه فعليا سيعيد ألمانيا، ولكن كما قال يريد مزيد من الوقت.
0: هنا الحديث عن أسلوب كلوب قبل أن ننتقل إلى مدربين آخرين أو المدربين الآخرين، المدرب الذي يعتمد على الضغط العالي على الإيقاع السريع، ما هي الأسماء التي يمتلكها؟ من سيكون فيرمينيو الخاص بكلوب في ألمانيا؟ من سيكون صلاح؟ من سيكون ماني؟ ثم السؤال الثاني، هل سيمتلك فعلا الوقت من أجل أن يتأقلم اللاعبون كلهم، خصوصا أن تباعد الأزمنة ما بين التوقفات الدولية لكلوب في المنتخب الألماني؟
5: سؤال مهم جدا أستاذ معاذ. فعليا الآن لا يمكن الجزم ما هي الأسماء التي نالت ثقة كلوب، ولكن بتصور الشخصي فقط فلوريان فريدز هو الأكثر بروز في الوقت الراهن، خاصة في اللقاء الأخير للمنتخب الألماني أمام صربيا، كان هو الأكثر بروز والأكثر وضوح في تشكيلة المدرب يورغن كلوب، لأننا نشاهد دوما تعديلات كثيرة في تشكيلة المدرب الألماني، تغييرات سريعة منذ انطلقت الشوط الثاني، دوما لديه ثلاث تبديلات ويلحقها بتبديلين آخرين، بالتالي لا يوجد أسماء الآن واضح بأنها كسبت ثقة يورغن كلوب. ولكن في ذات الوقت أنت ذكرت في مطلع هذا السؤال، المدير الألماني كلوب دوما يبحث عن الكرة الهجومية، عن الضغط العالي، اللعب على الأطراف، يريد أن يكون لديه سيطرة واضحة في إيقاع اللقاء، بالتالي هو يبحث عن لاعبين بخصائص معينة تخدم الأسلوب الجديد. لا يريد لاعبين أصحاب نزعة فردية هم من يحملون المنتخب الألماني. هذه قوة يورغن كلوب بأنه يركز على العمل الجماعي واللاعب الذي يخدم الأفكار التكتيكية ليقدم أفضل ما لديه فعليا، وينجح في إخراج ألمانيا من فترة كان المنتخب الألماني فعليا فاقد للشغف وهوية مفقودة.
0: معتصم، سنواصل الحديث عن كلوب وكذلك عن بقية المدربين الذين سنتحدث عنهم، لكن ابقى معنا معتصم لنتحدث أو لنرى الأرقام وأبرز الأرقام التي قام بها المدربون الثلاثة، زيدان، كلوب، وكذلك تشافي هرنانديز في مسيرتهم مع الأندية التي أداروها.

0: عودة إلى ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الكابتن معتصم يونس. كابتن معتصم، من كلوب ومن ألمانيا إلى فرنسا وزين الدين زيدان والعودة الكبيرة للمدرب إلى منتخب الديكة، هذا المنتخب الذي يملك كمية مرعبة من الأسماء الفردية والمهارات الفردية، وزيدان يتحدث على ضرورة امتلاك التوازن داخل هذه المجموعة، برأيك كيف سيقوم بذلك كابتن معتصم؟
1: نرى بأن الأمور تسير سريعا مع زين الدين زيدان الذي انتظر تدريب المنتخب الفرنسي لخمسة سنوات بدون أن يرتبط مع أي نادي أو منتخب آخر. كانت بداية مثالية واستقبال أسطوري ليلة الأمس في ملعب دو فرانس هناك في باريس أمام المنتخب الإيطالي. أعتقد بأن زيزو منذ البداية وضع أسس تدريب المنتخب الفرنسي وإعادة هيكلة المنتخب الناجح في الفترات السابقة أو في العقد الماضي مع رفقة ديدي ديشامب، حافظ على التشكيلة أو التركيبة الهجومية بالنسبة لديروي، ديمبلي، أوليزي، كليان مبابي وباراكولا، وقام بتعديلات طفيفة واضح، إدخال خمسة أسماء جديدة على تشكيلة المنتخب الفرنسي منها جاكي ليبول وغيرها من الأسماء، واستبعد ثلاثة أسماء من الأسماء من القائمة السابقة سواء كان تورام سواء كانتي أو تشاوميني. وشاهدنا فعليا بأن المنتخب الفرنسي الآن مع زين الدين زيدان هو الأكثر دقة في التمرير والأكثر سيطرة في المباريات الثلاثة التي لعبها بمعدل 618 تمريرة، بالتالي هو يحقق المطلوب، ينتصر في أول لقاءين، يتعادل في اللقاء الأخير أمام إيطاليا 1-1. والذي بتصور الشخصي لو ما كانت فقط بعض الرتوش على خط المؤخرة أو خط الدفاع إنجاز التعبير لإصلاح بعض النقاط الجوهرية، ولكن زيزو يبحث عن منح الفرص، يريد التثبيت، ولكن هناك ركائز تبدو لي وللجميع بأنها واضح في تشكيلة فرنسا الآن وهي النقطة الأهم والجوهرية. زين الدين زيدان لا يريد للمنتخب الفرنسي أن يقف على أعتاب لاعب واحد كما كان الحال في الفترة الماضية مع ديشامب، والحديث
0: معتصم هنا أريد أن أتدخل معك في النقاش، أريد أن أتدخل معك في النقاش وأسألك إلى أي خيار بالأصل كان زيدان هو مقنع لمنتخب الفرنسي وهو مدرب يملك تجربة واحدة فقط هي مع ريال مدريد باختصار؟
1: باختصار شديد زين الدين زيدان لاعب أسطوري ومدرب ناجح فوق العادة بعد أن حقق ثلاثة ألقاب دوري أبطال متتالية مع ريال مدريد، بالتالي هناك إقبال، هناك إجماع، هناك الكل سعيد بحضور زين الدين زيدان. شاهدنا الاستقبال الحافل في دو فرانس، شاهدنا ارتفاع نسب المتابعة التلفزية حول العالم لمباراة المنتخب الفرنسي، وحتى إن فشلت فرنسا مع زيدان القبول والرضا حاضر وموجود، بالتالي أعتقد بأن موضوع زين الدين زيدان كان مرتبط في المقام الأول متى يريد ديشامب أن يترك الاتحادية الفرنسية، هذا هو من أخر حضور زيدان لتدريب
0: من زيدان إلى تشافي هرنانديز الذي انتقل إلى منتخب آخر ومنتخب هولندا. هل تعتقد أن خياره بتدريب منتخب هولندا هو نوع من الهروب الآمن إلى فلسفة مشابهة للفلسفة التي نشأ عليها هي فلسفة برشلونة؟
1: بالعكس، هو الخيار الأمثل والأنجح لكل الطرفين، للاتحاد الهولندي ولتشافي هرنانديز، والحلقة المفقودة قد وصلت لتدريب الطواحين الهولندية، وإن كان هو الخيار الثالث في رأي مسيري كرة القدم الهولندية، لأن نشاهد بأن هناك تشابه كبير في أفكار تشافي هرنانديز وفي خصائص اللاعبين الهولنديين، وخاصة على الصعيد الفلسفة التكتيكية واللعب الهجومي والأداء المقنع والممتع. والأهم، هناك شخصية صلبة يتمتع بها المنتخب الهولندي في الوقت الراهن مع تشافي، وشاهدنا دوما تشافي لديه بصمة سريعة وواضحة في طريقة إدارة المباريات الثلاثة السابقة أمام هولندا أمام ألمانيا. كان لديه أحد التبديلات هو من صنع الهدف الذي عادت به هولندا وخطفت التعادل أمام المنتخب الصربي، هو من أوجد لاعب جديد في تشكيلة هولندا ميردي.

0: مهاجم الكمر والذي حسم له هذه المأمورية. وفي لقاء اليونان الأصعب تبديلات
1: نعم
0: تشافي هرنانديز المبكر أول مطلع الشوط الثاني من اللقاء أمام اليونان هو من أحدث بتبديلات القدرة على عودة هولندا وخطف التعادل أمام اليونان. بالتالي أعتقد بأن تشافي سينجح بشكل كبير لأن هناك تفاهم كبير ما بين أفكار المدرب الشاب ولاعب التيكي تاكا السابق نجم نعم. برشلونة تشافي هرنانديز وخصائص اللاعب الهولندي الذي يبحث عن الحرية في أرضية الملعب.
1: سؤالي هنا، هل سيكون خيار هولندا سيكون هو الخيار الذي من خلاله الجماهير يمكنها أن تقيم تشافي كمدرب، أو بصيغة أخرى هل ظلم حينما مر بتجربة كانت عصيبة مع برشلونة؟
0: أعتقد بأنه لم ينال الوقت الكافي مع برشلونة، وأعتقد بأنه سينجح بشكل كبير مع المنتخب الهولندي، لأن تشافي فلسفة جديدة في عالم كرة القدم، مدرب شاب منفتح على الأفكار الجديدة، غير متزمت بآرائه، يمنح الفرص للجميع، يريد من اللاعبين أن يقدموا أنفسهم في إطار وبوتقة فلسفة التيكي تاكا، الكرة الهجومية، كرة شاملة، تنويع مختلف في أساليب اللعب، والأهم بأنه دوما لديه تدخلات ناجح في تشكيلة المباريات أو التي تلعبها المنتخب الهولندي، ولديه دوما أسماء حاسمة، مرة 4-3-3 مرة 4-2-3-1. بالتالي أعتقد بأن تشافي حرم في برشلونة في الموسم الثاني له من مزيد من الوقت ليثبت جدارته، بالرغم من أنه خرج من برشلونة وترك لهم شيء عظيم اسمه لامين يامال الذي الآن هو يسيطر على فعليا منافسات أفضل لاعب صاعد في العالم، ولربما يكون أفضل في العالم حاليا.
1: ولعلنا نرى لامين يامال هولندي آخر مع تشافي. المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tt-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: عندما تتحالف أطماع المال مع آلات الدمار تصبح غزة ساحة للمؤامرات، حيث لا يكتفي الكيان بإحراق الأرض بل يجد من يحرضه من بعيد، لكن في النهاية حلمه أيضا بعيد. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، والبقية في حلقة اليوم من تفاعل. أهلا بكم. ولدينا اليوم أمطار غزيرة وسيول تضرب شمال سوريا وتعطل مظاهر الحياة. رجل أعمال هندي يحرض نتنياهو على تدمير مبنى في غزة. مقترح بالاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يثير جدلا في مصر. أمطار غزيرة وسيول اجتاحت الشوارع والخيام، مشاهد عاشها الشمال السوري بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بتشكيل السيول وتجميع المياه، ما أدى إلى شل الحركة وعرقلة الحياة هناك. في حلب مثلا غمرت المياه عددا من الشوارع ووصلت إلى المنازل والمحال التجارية، فيما واجه الأهالي صعوبة في الحركة والتنقل وسط ارتفاع مستوى المياه.
1: رايحين نسبح نحن كمان، نحن بعد السيارة عم نسبح.

0: ووسط هذه الظروف الصعبة حضرت مواقف إنسانية أيضا عندما سارع عدد من الشبان لمساعدة مسن وجد نفسه وسط المياه في أحد شوارع حلب على العبور وإبعاده عن الخطر.
1: ما احنا شايفين هون الحجي مسكين غرقان، الله يكون بالعون، شالوا له البسكيت شباب الله يعطيهم العافية.
2: حسبي الله
1: حسبي الله ونعم الوكيل، الله يبعد الخير. يلا كله خير كله خير إن شاء الله. مسكين الحجي.
0: مشهد آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دموع هذه الفتاة اختصرت جانبا من معاناة سكان المخيمات بعدما دخلت مياه الأمطار إلى خيمتها وأغرقت المكان الذي يؤويها مع أسرتها.
3: شباك يا مريومة؟ لا حول ولا قوة. تعال روحي لعنا على البيت، روحي روحي لعنا على البيت. تعال على السريع.
4: ليك على البيت
3: مريم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله نار العظيم.
0: ومع اتساع آثار الأمطار أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها في 34 موقعا وتجمعا سكنيا في حلب وريف إدلب لفتح الطرق وشفط المياه ومعالجة الأضرار، لكن السيول فتحت أيضا نقاشا بين السوريين عن واقع الخدمات ومدى جاهزيتها لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها سكان سوريا أو الشمال السوري. نشاهد.
5: يا خالتي طفنا والشوارع ملت علينا وأغراضنا صارت مي والختيار يبرم برم بالسفنجي، والله ما ضل عنا غرض وما طاف. أش بقى يعملنا نسوي؟ والله عم نمطي كل يوم ألف. أش بقى بدنا نسوي؟ والله يعني الشيء اللي صار علينا اليوم ما صار بالعمار والله.
6: ربنا من عاصفة مطرية رعدية قوية. أنا صار لي هون 14 سنة ما شفت مثل هاليوم مرق علينا. مطر المطر صارت تحتنا نص متر، الخيم اللي قاعدين فيها عبيت، سفنجاتنا عبيت، عوازلنا عبيت، الاغراض عملنا فيها عبيت مي، يعني وبعدين لا قلنا حل هالموضوع هذا.
7: صارت عنا الاضرار طوف العادي ما بغى نحسن نتناوق، المي والاغراض كلياتها صارت برض البيوت. ما بغى نحسن يعني نتحرك، المطر كب وهوى شلع العوازل، شق العوازل. صارت كت علينا المطر من كل الجهات. شايف شلون؟ معقولة ما حد يفكر بهالعالم هاي اللي هو؟ لا عنا دور ولا عنا شيء ولا عنا خالص خالص خالص، مطالبنا حدا.
0: أوضاع صعبة بالتأكيد، ومع تصاعد الانتقادات قال محافظ حلب عزام الغريب عبر فيسبوك إن ما حدث كان استثنائيا وأفاق التوقعات والتجهيزات، مؤكدا محاسبة من يثبت تقصيره، كما كشف أن أعمال الصيانة والتأهيل شملت حتى الآن نحو 42 كيلومترا من أصل 127 كيلومترا من التمديدات المهترئة، مع توجيه منه برفع الجاهزية وتسريع أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذه الأوضاع التي مر بها الشمال السوري. نبدأ من عند من؟ من عند يمان الذي يقول هنا مشهد لا يليق بمدينة حلب العريقة، هذا الطوفان لم نشهد مثله منذ سنوات، والسبب عدم تجهيز البنى التحتية وإجراء صيانة الصرف أو صيانة للصرف الصحي قبل موسم الشتاء. وحسين يقول ما حصل كارثة بكل معنى الكلمة، ويجب الوقوف عندها كثيرا ومحاسبة المقصرين. هناك حقوق وأملاك وأرزاق للأهالي تضررت، فمن يتحمل مسؤوليتها؟ أخيرا سامي، هل من المعقول أن تتسبب أمطار لم تتجاوز مدتها 10 دقائق بإغلاق دوار حيوي في المدينة؟ يسأل. علقت السيارات في المياه واضطرت بعض السرافيس إلى تغيير خطوطها وازدياد الحفر بسبب انجراف المياه. قاع جديد للانحطاط الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم تعد مشاهد الدمار في غزة تستفز الضمير الإنساني لدى البعض، بل تحولت إلى مادة للسخرية. صاحب المشهد المستفز هو هذا الرجل، هو طاهي ورجل أعمال بريطاني من أصول هندية يدعى هارمان سينغ كابور. دائما ما يدعو في منشوراته على المنصات إلى إبادة المسلمين ويسيء إلى النبي محمد. هذه المرة خرج في مقطع فيديو مستعرضا صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة، وبدلا من أن يصدمه حجم الخراب هناك أخذ يتجول في الخريطة على هاتفه كما كنا نراه باحثا عن أي أثر للحياة في القطاع، ليقف عند مبنى متضرر متهالك، لكنه لا يزال صامدا وسط الركام، موجها رسالة ساخرة ومحرضة لبنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، يتساءل فيها بسخرية لماذا لا يزال هذا المبنى قائما. نشاهد.
2: هارمان.
8: Yes.
2: What are you watching? Not replying me.
8: This.
2: What is this?
8: This. No, I'm asking BB and Israel Defense Force.
2: What?
8: Why the this building is still standing?
2: Which
8: in
2: building?
8: Gaza.
2: Which building? Show me.
8: This building.
2: There's just one building left.
8: Yeah, why?
0: الخرائط التي يتخذها كابور مادة للكوميديا توثق أعتى حملة تدمير حضري في التاريخ الحديث وتحويل القطاع إلى منطقة لا تصلح للحياة في سياسة إسرائيلية ممنهجة أدانها العالم. هذا الفيديو التحريضي الذي شاهدناه، الذي يحرض فيه هذا الرجل على القتل والتدمير بحق الفلسطينيين، هو امتداد للتقارب الاستراتيجي والتحالف الذي رسخه الرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مع نتنياهو وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة، تحالف عسكري وسياسي خلق بيئة خصبة وشجع جيوشا إلكترونية ومؤثرين هنودا على التماهي التام مع رواية الإسرائيلية دون خجل أو رادع أخلاقي. الآن بالتأكيد إلى المنصات لنرصد

0: في فلسطين. أخيرا من عند اس ار يقول: شكرا اكس، رائع. أنظمتكم الآلية لا تصنف هارمان كابور بالتهديد أو العنف على الرغم من أنه يدعو للإبادة الجماعية. إيلون ماسك، توقف عن التظاهر بأن منصتك ليست منصة داعمة للإبادة الجماعية. طالما كانت قضية التبرع بالأعضاء ونقلها في مصر محورا لجدل واسع مثيرة وراءها نقاشات ساخنة تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والدينية والطبية والقانونية، اليوم الجدل يتجدد حول نقل الأعضاء، لكن هذه المرة من عند وجه مألوف وشخصية معروفة لها حضور في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. هذا هو الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني. الرجل ظهر في مقطع فيديو يتحدث عن مقترح للاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وطرح تساؤلا حول إمكانية نقل أعضاء شخص محكوم عليه بالإعدام لأنه قد يسهم في إنقاذ حياة مرضى آخرين يحتاجون إلى زراعة تلك الأعضاء. هذا هو، نشاهد ماذا قال.
1: اللي واخد حكم إعدام، طب ما ناخد أعضاءه قبل ما يموت، هل هذا حلال أم حرام؟ هل هذا قانوني أم غير قانوني؟ هينقذ 2 كلاوي و2 كبد وقلب وقرنية 2، ده واخد إعدام، يعني ده أعضاءه دي هينزل بيها في التربة. طب ما قبل ما يعدم ناخد أعضاءه وبعدين هيبقى مات، هو واخد إعدام، هو قاتل أو أي حاجة؟ ده سؤال فعلا بطرحه، والله شغلني جدا جدا، ليه اللي خدوا أحكام إعدام ما نتبرع بأعضائه كلها؟ اللي واخد حكم إعدام.
0: الرجل بحسب ما استمعنا إليه لم يقدم فتوى أو مقترحا مطلقا، بل طرحه في صيغة تساؤل للمختصين في الدين والقانون، وهو ما أكد عليه لاحقا في مداخلات تلفزيونية. لكن بالرغم من ذلك لم يمر كلامه مرور الكرام، إذ تجدد الجدل حول الفكرة. البعض مثلا قال: هل سيتم أخذ رأي المحكوم عليه بالإعدام في نقل أعضائه لشخص آخر، أم ستؤخذ منه سواء وافق أو رفض لأنه في النهاية مذنب وسيعاقب أصلا؟ والبعض قال: طيب، هل سيكون ذلك قبل تنفيذ الحكم أم بعده؟ نقابة الأطباء المصرية دخلت على الخط وأبدت رفضها الشديد للمقترح، إذ قال عضو مجلس النقابة أحمد بحلس في تصريحات صحفية إن تنفيذ حكم الإعدام يتعلق بسلب الحياة كعقوبة، ولا يعني تلقائيا سقوط حق الشخص في جسده أو منح الآخرين حق التصرف في أعضائه، ولا يمكن فرض التبرع على الشخص في لحظة يكون فيها تحت ضغط أو في وضع استثنائي. أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دكتور هشام ربيع هو الآخر رد على المقترح هنا بقوله: رغم النبل الظاهر للمقصد الطبي المتمثل في إحياء النفوس، إلا أن هذا الطرح يصطدم بضوابط شرعية وأخلاقية تحمي كرامة الإنسان وتمنع تحويل جسده إلى بنك لقطع الغيار تحت أي مبرر. وزير الأوقاف المصري السابق محمد مختار جمعة كانت له مقابلة تلفزيونية بشأن هذا الموضوع، وهناك آراء قانونية، أو عفوا نستمع إلى الدكتور أولا مختار جمعة ونعرف رأيه في هذا الموضوع ثم نكمل.
2: لا يجوز، احنا بنقول جسد الانسان ليس سلعه، ولا تجوز المتاجره به على الاطلاق،
3: مفهوم،
2: وبناكد ولا يجوز بيعه ولا بيع اي عضو باي شكل من الاشكال. التبرع قضيه مختلف فيها، لكن اللي بيميل اليه جواز التبرع بضوابط. لازم نستنفد العلاج الطبيعي، يعني حد ما يكونش اول الدواء الكي، يبقى اخر الدواء، يعني لو في علاج بالبلازما، بالخلايا الجذعيه، بالاستنساخ، نستنفد العلاج الطبيعي.

0: طبيعي الاول.
1: حلو.
0: لما تيجي بقى ما فيش العلاج الطبيعي ولا بد من نقل الاعضاء، جينا للتبرع. وانا قلت التبرع بحاجتين، التبرع اما للاقارب حتى نامن عدم عمليه البيع، لا يجوز اخذ عضو من اي شخص، من اي ايه
1: شخص،
0: حيا او ميتا، الا باذنه وتبرعه موثقا توثيقا معتبرا.
2: يعني كان لازم نستمع إلى هذا الرأي الديني أيضا المتداول على المنصات. وهناك آراء قانونية أخرى متداولة عن تعارض نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام إلى المرضى مع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع الذي أثار الجدل بالتأكيد وانقسمت حوله التعليقات. فهذه مريم تقول: يعني شخص تعاقب واخذ الحكم العادل على جريمة ارتكبها، ليه نسلبه او نسلب جسده كمان؟ علي سعد يقول: ليه كده يا دكتور حسام تخلينا نحبط بعد ما كنا بنشوفك طبيب وعالم وانسان؟ التبرع بالاعضاء في انقاذ لارواح مرضى، لكن لا يمكن ان يتم اخذ اعضاء انسان على قيد الحياة وان كان محكوما بالاعدام. أما لميا فتقول: صحيح هو مسجون ومصير الإعدام، لكن أعضاؤه هي ملكه وهو حر فيها، على الأقل ناخد رأيه، وإذا وافق ربما تكون صدقة جارية وكفارة لذنوبه. أخيرا من عند حنان: يا جماعة، اللي فهمته أن الرجل بيطرح سؤال على أهل الدين والقانون، مش بيقول فتوى ولا بيفرض رأيه، وفي النهاية اللي قاله من باب إنقاذ مريض وليس التجارة. بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم، دفن 105 فلسطينيين في مراسم جماعية بغزة بعدما انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض مربع برج التاج الذي استهدفته غارات إسرائيلية عام 2023. أم فلسطينية تروي اللحظات الأخيرة لابنها الذي خرج للتسجيل في رحلة بحرية قبل أن يسارع لإسعاف شاب أصيب في أحد الاستهدافات ليسقط صاروخ ثان ويستشهد معا.
3: الفراق صعب، أنا والله الفراق صعب، أنا مش قادرة على فراق، وأشهد بالله مش قادرة، أنا طول امبارح مبيضة ما أنا قادرة.
4: في تسجيل لرحلة بحرية يعني.
3: فجاني بقول لي: يما يا حبيبتي يما. بقول له: نعم يما. شو قال؟ بدي اروح يما على الرحله. انا قلت له: حاضر والله يما، انا ما معي يا حبيبه. اعطيته كيلو رز، اعطيته كيلو عدس، بكيت شيء، قلت له: روح يما بيحهم وسجل في الرحله ب10 شيكل.
4: وراح يسجل زي بقيت الناس، صارت هوايه السلوك استهداف لاحد المواطنين.
3: الشاب اللي بقى مصاوم من دار لبات راح يسعفه، ويقول له: سعفنا سعفنا. بقول الشاب بقول لابنه، فابني صاروخ الطياره هذا بدها تنزل الصاروخ وبيعمل الشهاده: يا رب الشهاده.
4: رغم صغر سنه، الطفل 14 سنه يعني، لكن خلاص حبا في خدمه مصاب يعني يحاول يسعفه. مجرد انه وصل الشاب كان نازل صاروخ ثاني يعني ادى لاستشهاد ابني ولاستشهاد الشاب الاخر، واصابت اكثر من 7 أطفال برضه كانوا في المنطقه يعني.
3: جبت له هذا غيار له البنطلون له للمدرسه، وهذا بلوز، وهذا شرطه، وقال لي: يا ماما حضري لي كمان للرحله. قلت له: حاضر يا ماما. الشرطه جبت له شنطه ودفاتر، هاي دفاتره حضرت له يعني، وجبت له مطار طرس مش حطيناه، هاي ما كتب الشيش لسه، ما ولا حاجة كتب، جبت له وحضرت له، والحمد لله راح عند ربه أحسن، الرحلة راح عند ربه الحمد لله. الحمد لله، الله يرحمه ويجعل مأواه جنة.
2: في مشهد إنساني، أطفال فلسطينيون في قطاع غزة يتقاسمون وجبتهم البسيطة مع القطط في صورة تعكس معاني الرحمة رغم قسوة الظروف هناك.

حولت الشابة السورية آية بكور مبادرتها الفردية بإنقاذ قطة مصابة بالشلل قبل عقد من الزمن إلى مأوى متكامل في مدينة حمص يضم ويرعى حاليا نحو 350 قطة وكلبا، مقدمة لها المأوى والرعاية الطبية اللازمة.

0: هي الفكرة بلشت معي من تقريباً مثل كان عمري 15 سنة. أول حالة أنقذتها هي كانت قط واقع من ارتفاع عالي ومشلول، وسميته تلج. حطيته عندي بالبيت وعالجته واهتميت فيه وضل عندي لفترة طويلة، وبعدين بسبب الشلل اللي كان عنده توفى بعد 3 سنين. هلأ نحن بداية وقت اللي بلشنا كفريق كنت أخذي أنا بيت بحمص القديمة، بيت عربي صغير بحط فيه القطط المريضة والمصابة والكلاب. تمام، من بيت انتقلنا لبيت تاني بنفس الترتيب، بنعالج الحيوانات وبنعيد اطلاقها بالطبيعة، واللي بيكون عنده مشكلة بيضل عنا. تمام، منه انتقلنا لمزرعة لحتى كبرنا اكتر. بعدين المزرعة نحن اضطرينا نسلمها لانه ارتفع الاجار علينا كتير. من المزرعة انتقلنا لهون، هذا اخدينه تخصيص من الدولة، هو هذا بناء حكومي كان سابقا اخذناه نحن، كان يفتقد لكل الخدمات، لا بواب لا شبايك لا كهرباء لا مي لا صرف صحي. نحن حاولنا نأهله بقدر المستطاع ضمن الامكانيات المتاحه لحتى يستقبل هذا العدد اللي عندنا. هل العدد عندنا حاليا تقريبا حوالي 350 بين قطط وكلاب.
1: يواصل الطفل السوري محمد من مدينه الرقه ممارسه شغفه بلعب كره القدم معتمدا على يديه، بعدما تسبب انفجار لغم أرضي في بتر ساقيه، مقدما نموذجا ملهما في التحدي والصمود وتجاوز الإعاقة الجسدية.
2: وين ولد عمي؟ هذول كلهم شلتهم في العمامة طابة.

محمد تأذى أكثر من إسماعيل. محمد سوينا له عمليات بعيونه وراح أطراف اثنين، وإسماعيل مو أقل منه يعني. ما كان وصلوا ما في ألغام أبدا، ما في مكان حطم رجلهم بيو إلا مو ألغام. شغلة فظيعة وعجيبة يعني. وهاي المنطقة صار لها يعني المنطقة الحدودية هاي صار لها 5 سنوات لا حد فلح ولا حد زرع ولا حد حدا رعى الأغنام يعني.

0: أوجه رسالتي لك، كل واحد يسمع الصوت وينادي يسعي بأمر هالمنطقة يعني.
1: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية,
7: إلى قلب الحدث,
8: إلى قلب الحدث.
9: نبحث عن الحقيقة
10: من مصدرها
11: وننقلها كما هي
12: بلا تردد,
13: وننقلها كما هي بلا تردد.
14: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر,
15: بل نعيشه في الميدان.
16: نقترب من التفاصيل
17: ونكشف الحقيقة
18: ونأخذ المشاهد معنا
19: إلى قلب الحدث.
20: نقف مع الإنسان
21: أينما كان.
22: هذه مهمتنا,
23: نضعك في قلب الأحداث,
22: نتجاوز الحواجز
23: ونغوص في التفاصيل
22: لنصل إلى الحقيقة
23: ونكشف الحلقة المفقودة.
22: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
23: لتقترب من الواقع
22: وترى الصورة كاملة
23: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
22: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى,
23: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
22: TRT عربي,
23: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نقطة تحول رئيسة في المعارك بإقليم كردفان. هذا وصف الجيش السوداني لسيطرته على مدينة المزروب، أكبر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان وسط البلاد، ما يفتح الطريق أمامه لدخول ولاية غرب كردفان. تطورات عسكرية تأتي في سياق انتصارات ميدانية، يقول الجيش إنه حققها في الأونة الأخيرة في وقت اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بتصفية مدنيين في شمال كردفان بذرائع إثنية أو بتهمة الانحياز أو الاصطفاف إلى جانب الجيش. فما أهمية التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني شمال كردفان في خارطة المواجهات؟ وما تداعيات استمرار النزاع على المدنيين؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: في خطوة استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد الأخيرة وفتح الطريق نحو ولاية غرب كردفان، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مدينة المزروب، أكبر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة بالجيش إحكام السيطرة التامة على المزروب، واصفاً التطور بأنه نقطة تحول رئيسية ومحور أساسي لقطع إمدادات الدعم السريع، نظراً لموقع المدينة الرابط بين ولايتي

0: شمال كردفان وغربها. ودعا الجيش سكان المناطق التي أعلن السيطرة عليها إلى العودة لممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدا استمرار عملياته العسكرية. يأتي هذا في وقت أدانت فيه شبكة أطباء السودان تصفية عناصر تابعة لقوات الدعم السريع لأكثر من 25 مدنياً في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. وأضافت الشبكة أن خطورة الحادثة تتزايد مع ظهور مؤشرات على أن عمليات القتل جرت على أساس إثني وبذرائع تتعلق باتهام الضحايا بالانحياز أو الاصطفاف إلى جانب الجيش السوداني، معتبرة أن تصفية المدنيين خارج نطاق القانون وتمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان. تأتي هذه التطورات في سياق انتصارات ميدانية حققها الجيش السوداني مؤخراً، إذ أعلن في 26 من سبتمبر الماضي بسط سيطرته على منطقة أمشارو بولاية شمال كردفان بعد إعلانه السيطرة على مدينة سودري في الولاية ذاتها، إضافة إلى تكبيده قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما حقق الجيش السوداني تقدماً واسعاً في جل أجزاء ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، إذ أعلن سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان.
1: الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الباحث السياسي والدستوري الأستاذ حسن إسماعيل، ومن القاهرة لواء الدكتور جمال الشهيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أرحب بكما ضيفي العزيزين. دعنا سيد حسن نبدأ من القاهرة مع الدكتور جمال، أرحب بكما. بداية دكتور، لنبدأ من المزروب، ما الذي يجعل السيطرة على هذه المنطقة سيطرة مهمة عسكريا، وهل نحن أمام سقوط معاقل فعلا للدعم السريع أم فتح محور ربما يغير الخريطة الميدانية؟
2: بداية تحياتي لك ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام ولضيفك العزيز الدكتور حسن إسماعيل بالاستوديو. نعم، المضروبة هي يعني كانت تحول كبير جدا في مسار الحرب الدائرة في السودان، وعموما طبعا منطقة كردفان تعتبر منطقة اللي تشغل العمليات، هي اللي تشغل العمليات الآن كله في كردفان، وبالتالي هذه المنطقة لا يجب النظر إليها كمجرد مدينة، بل هي يعني تكتسب أهمية عسكرية واستراتيجية قصوى كونها تقع في منطقة رابطة بين شمال كردفان وغرب كردفان، وهو بوابة لدارفور من الناحية الشمالية. لذلك هذه المنطقة يعني كانت أيضا قاعدة كبيرة جدا بالنسبة لميليشيا الدعم السريع، تستخدمها في العتاد العسكري وفي إطلاق المسيرات وفي الربط بين كردفان وغرب كردفان وشمال كردفان ودارفور. إذن هذه المنطقة كانت منطقة هامة جدا، وتعتبر يعني العملية التي كانت بالأمس عملية كبيرة ونصر كبير جدا، ليس فقط للجيش السوداني إنما يعني انتثار لإرادة الشعب السوداني أيضا، لأن الميليشيا كانت تعوز فساد في هذه المنطقة وانتهاكات وارتكبت فيها جرائم كبيرة جدا. كذلك الحال بالمقابل هي أيضا تعتبر يعني خسارة كبيرة لميليشيا الدعم السريع كونها تفقد منطقة هامة بحجم المزروب، يعني كانت مجرد قاعدة كبيرة جدا وقاعدة انطلاق للعمليات، ويعني هذه الخسارة رأيناها ورأينا ردود الفعل على الميديا، وبالتالي كانت قاتمة الزهر لهذه الميليشيا، وتوقع أنه هذه العملية تؤثر تأثيرا كبيرا على معنويات ميليشيا الدعم السريع، وعلى يعني ليس فقط للمقاتلين إنما حتى على قيادة الميليشيا وداعميها، لأنها كانت تعول على الانطلاق منها إلى يعني إعادة هذه المناطق مرة أخرى، وبالتالي أعتقد هذا تحول كبير جدا في مسار العمليات، وهو يعني مكسب للجيش السوداني وخسارة لميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية.
1: طيب سيد حسن، الدكتور وصف ما حصل في المزروب بأنه مكسب كبير بالنسبة للجيش السوداني. الجيش كان ينتقل تدريجيا من استعادة مناطق في الوسط إلى التقدم غربا، كيف ينعكس ذلك على سياسة معادلة هذه الحرب بشكل عام؟
3: مرحبا، شكرا جزيلا. في الحقيقة نعم، الجيش منذ فترة واضح أنه وضع خطة واستراتيجية للانفتاح على المسرح العسكري في كردفان. هذه الخطة وهذه الاستراتيجية غايتها أن تكسر وأن تحطم الاستراتيجية بتاعة العدو في ميليشيا التمرد. المتمردين بيفتكروا انه كردفان عموما بولايات الثلاث، شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، تكون هي خط الدفاع او تكون هي المسرح الذي تستغرق فيه العمليات العسكرية وتأخذ أكثر وقت ممكن وتستنزف عمليات الجيش السوداني. واضح أن الجيش السوداني وضع الخطة المضادة لهذا ونجح في أنه يحققها على مراحل. المرحلة الأولى هو أنه ضرب مركزين كبيرين للتمرد في شمال كردفان، جبرة الشيخ وبارة، ثم انتقل بعد ذلك إلى بقية عموم ولاية شمال كردفان بالدخول إلى المزروب، والمزروب مدينة تقطن قبيلة المجانين، وربما سميت بهذا الاسم لكثافة الأشجار التي تحيط بها، تزرب بهذه الأشجار. الوصول إلى هذه النقطة يعني أن شمال كردفان كلية أصبحت تحت سيطرة الجيش، وما تبقى من خط دفاع الميليشيا هو موجود في غرب كردفان. أهمية الوصول إلى المزروب يعني أن الجيش تبقت له نقطتين حاكمتين في غرب كردفان، الوصول إليهم يعني أن التمرد لم يعد لديه خيار غير أن يقاتل تحت أقدامه في داخل دارفور. يعني بمجرد ما أنت دخلت غرب كردفان بعد هذه النقطة، هنالك مدينتين في غرب كردفان، الوصول إليهم الآن أصبح سهل جدا. هذا يعني أن الميليشيا فقدت خط الدفاع بتاع خارج دارفور، وهذا يعني أنها ستقاتل تحت أقدامه في دارفور، في مدينة الضعين وفي مدينة الضعين. بعد أن الجيش يدخل غرب كردفان من السهل جدا أن تكون تحت مرمى نيران الجيش السوداني بإذن الله تعالى.
1: طيب دكتور، الجيش يقول إن المزروب تمثل حلقة وصل بين شمال وغرب كردفان، وإن السيطرة عليها تخدم قطع خطوط الإمداد بالنسبة للدعم السريع. عمليا على الأرض، هل فعلا السيطرة على المزروب ستؤدي إلى قطع خطوط الإمداد التي كان الدعم السريع يحظى بها؟
2: نعم، سؤال مهم جدا. منطقة المزروب لو نظرنا للخريطة هي تقع في منطقة مهمة جدا وموقع جغرافي وله أهمية، يعني كونها هي تقع في طريق تقدم الجيش السوداني، ولا يمكن للجيش أن يتقدم بدون هذه المزروب، وبالتالي إذن يعني كانت خطوة مهمة جدا يعني إدامة المراحل اللاحقة. أيضا يعني من ناحية الشمال أيضا هي تربط الولايات الشمالية أيضا، وهو تأمين يعني الآن كل ذلك ذات من دائرة التأمين. يعني كنا من قبل نتحدث عن تأمين الأبيض وتأمين طريق الصادرات، الحمد لله الآن العمليات ذهبت بعيدا. الآن بموجب هذه العملية التي تمت يمكن يعني المضروب تبعد ما لا يقل عن 900 كيلو من الأمدرومان، وده يعتبر أيضا إضافة حقيقية للقوات المسلحة ولإدارة التأمين للمدن الكبيرة الأبيض وغيرها، وبالتالي إذن يعني هي تمثل أهمية عسكرية كبيرة جدا وتتنتقل منها قيادة العمليات.
1: طيب إلى دكتور جمال، ما الذي يفسر هذا التقدم للجيش؟ هل هناك تطور في قدرات الجيش السوداني، أم أن الدعم السريع بات غير قادر على الاحتفاظ على المناطق التي سبق وأن سيطر عليها؟
2: الجيش السوداني خلال الفترة الماضية يمكن انتهج نهج جديد وعمل خطط كبيرة جدا صرح عنها السيد رئيس الأركان، وقال أنه سيتحرك بعدد من المحاور. يمكن فتحت المناورة عسكريا كانت ضيقة في المحاور، ولكن بموجب العمليات الأخيرة التي تمت في طريق الصادرات والمحور الشمالي ومحور الصحراء أصبحت الآن هناك طرق كثيرة ممهدة أو تمهد الطريق إلى التقدم القوات المسلحة، وبالتالي إذن هذا هو السبب الأساسي والعامل الجوهري الذي أدى إلى انفتاح العمليات. القوات المسلحة هي لا تندفع اندفاع عامة، إنما تخطط، هناك تخطيط مسبق لكل عملية ودراسة وقياسات عملية، وبالتالي إذن هذا الانتصار وهذا الإنجاز هو شيء طبيعي جدا عند القوات المسلحة، وبالتالي يعني أتوقع أنه تستمر هذه الانتصارات بصورة تدريجية حتى تصل لآخر موقع، وهذا يعني هدف الحرب هو نظافة كل مناطق كردفان والدخول إلى دارفور لمهاجمة ميليشيا الدعم السريع في مواقعها.
1: طيب سيد حسن، في المقابل لدينا تطور خطير في أم بادر. شبكة أطباء السودان تتحدث عن عمليات قتل من عناصر الدعم السريع لأكثر من 25 مدنيا، والدوافع التي تحدثت عنها هي دوافع إثنية واتهامات للمدنيين بأنهم اصطفوا إلى جانب الجيش. هل هناك خشية من أن تتحول معارك كردفان إلى صراع مجتمعي ربما يتجاوز هذه الحرب أصلا بين الجيش والدعم السريع؟
3: لا أبدا، في الحقيقة هذا سلوك معروف عن ميليشيا التمرد.
1: نعم.
3: إنها في حالات كثيرة جدا من حالات الانهزام وحالات التراجع ينشأ مثل هذا السلوك التخويني،
1: دافع انتقام يعني،
3: ويترتب عليه نعم هذا الدافع، هذا العمل الإجرامي. أخي الكريم، إذا أردنا أن نحلل أصلا بنية الدعم السريع، هي تقوم على هرمية بتاعت توالي عنصري.
1: نعم.
3: هذه الهرمية مركز الأساسي أسرة آل دقلو، وتضعف هذه الولاءات كلما ابتعدت هذه المجموعات عن هذا المركز. المجموعات السكانية في كردفان أصلا منذ فترة آل دقلو يتهمونها بأنها ليست ذات ولاء كامل بالنسبة إليهم، ولهذا تسهل عمليات التخوين وعمليات الإجرام. قبل هذه العمليات كان أبناء كردفان نفسهم يشتكون من أن معظم أبنائهم وقادتهم موجودون داخل السجون في نيالا. هنالك جريمة أخرى يعني حدثت في النهود، مقتل ناظر قبيلة الحمر، وهي قبيلة كبيرة جدا في كردفان، نتاج للإهمال واحتقاله أيضا، ومنعه من الحركة ومنعه من تلقي العلاج. فهذه جرائم هي بالعكس هي تسرع من وتيرة الابتعاد عن مركز آل دقلو وسيطرتهم والولاء لهم والعمل تحت رايتهم، وتقرب الكثيرين جدا من
1: يعني ليس لديكم مخاوف من أن تحدث انقسامات اجتماعية؟
3: لا بالعكس،
1: وربما إثنية يصعب علاجها حتى بعد.
3: لا بالعكس، النتائج عكسية كلية. النتائج تقول، لأنه إذا أنت نظرت إلى ركن آخر من أركان المسرح، كلما دخل الجيش مثلا إلى سودري قبل يومين،
1: نعم،
3: يتدافع الناس ترحيبا بالقوات المسلحة السودانية، يشاهد الناس هذا على أكثر من منصة وأكثر من فضائية، وبالتالي هذه الجرائم تزيد الناس قربا من مركز الجيش ومن مركز القيادة بتاعت القوات المسلحة، وتزيدهم قربا من المركز الشرعية بتاعت الدولة السودانية، وتبين لكثير جدا من المجموعات كم الفظائع وكم الشرور الذي تتحلى به وتتصف به ميليشيات الدعم السريع.
1: طيب دكتور جمال، إذا كان الهدف التالي هو غرب كردفان، أين تصبح المعركة الأصعب؟ وهل الطريق إلى غرب كردفان يعني عمليا الاقتراب من المركز الرئيس للدعم السريع في دارفور؟
2: نعم، يعني هي غرب كردفان لو لاحظنا خلال الأيام الماضية كانت هناك عمليات متزامنة، عمليات غزو جوي وغزو جوي مركز جدا.
1: نعم.
2: على مناطق النهود والخوي، وعدد من المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أشير مباشرة إلى الجهد الاستخباري، أيضا هنالك يعني نشاط استخباري عالي المستوى من قبل القوات المسلحة ومن قبل أجهزة المخابرات لمعرفة مواقع ميليشيا الدعم السريع. تعلم أخي، خلال الفترة الماضية كانت هناك مجموعات كثيرة سلمت القوات المسلحة بموجب الضغط العسكري الذي يعني فرضته القوات المسلحة على الميليشيا. هذه المجموعات التي حضرت إلى الجيش السوداني يعني كانت تحمل معها معلومات كثيرة جدا عن انفتاح ميليشيا الدعم السريع ومواقع تمركزها وخططها وهكذا يعني. ويمكن قبل فترة وصل لغاية الاستخبارات في محاور كردفان، وهو يعني أبو بكر حلدوب، وأيضا كان يعني هو الأساس في هذه المنطقة يعني. وبالتالي هذه المعلومات كلها ساعدت وأسهمت بشكل أساسي في يعني الانقضاض على مواقع ميليشيا الدعم السريع في مناطق يعني النهود ومناطق الخوي. لذلك أتوقع أنه هذه العمليات تكون عمليات سريعة جدا. وكما ذكر الأستاذ حسن، ميليشيا الدعم السريع اتخذت من كردفان هي المعركة الأساسية، المعركة الرئيسة لميليشيا الدعم السريع الآن في كردفان، ومعركة كردفان هي معركة دارفور. وفي دارفور نعلم أن الوضع يعني يختلف تمام من خلال يعني طبيعة الأرض. نحن عملنا في هذه الجغرافيا نعرف تماما كل المحاور اللي فيها يعني. وبالتالي إذن يعني حينما يعني تقوم القوات المسلحة بانقضاض على هذه المواقع في الخوي وفي النهود، تتقدم القوات المسلحة بكل سهولة ويثر إلى آخر نقطة في السودان. إذن يعني المعارك القادمة هي لن تكون معارك صعبة، وبقدر ما أنها هي معارك ستكون سهلة جدا.
1: طيب هي سهلة يعني سهلة في الميدان، اسمح لي دكتور يعني، لكن الدعم السريع ما زال يمتلك القدرة على إرسال المسيرات من مسافات بعيدة وضرب أهداف للجيش السوداني. هل المعادلة القادمة التي يريد الدعم السريع أن يضعها هي كل ما سيطر الجيش على المزيد من الأرض، تكثف ميليشيات الدعم السريع الهجمات بالمسيرات؟
2: نعم، المسيرات هي معلومة أنها هي سلاح يعني حديث في هذه المعركة، وهو من أدوات المعركة الحالية، ولكن المسيرات لا تحتل أرضا، هي نعم

0: تعمل فرقة إعلامية، تعمل إزعاج، تعمل إحباط للمعنويات، بعض الخسائر، ولكنها لا تحتل أرضا. الاحتلال الحقيقي للأرض يتم بالقوات البرية، وهما تقوم به القوات المسلحة. من يملك السيطرة على الطرق، من يملك خطوط الإمداد المفتوحة، من يملك حرية المناور، هو الذي يستطيع أن يفرض أجندته على الأرض. إذا القوات المسلحة هي تتصدر زمام المبادرة، وهي التي الآن تحدد موعد التحرك، وهي الآن تتحرك وتكتب مواقع كل يوم، وميليشيا الدعم السريع تتراجع بالمقابل، ويعني تكسب خسائر كثيره. هنالك يعني عدد من المشاكل في داخل ميليشيا الدعم السريع، مشاكل بنيويه، لاحظنا الانسلاخات، لاحظنا انه هنالك يعني شكوى كثيره في الميديا، والان لا يعني حتى في على مستوى القياده والسيطره هنالك خلل كبير جدا. اذا الميليشيا الان تتراجع بشكل كبير جدا، والقوات المسلحه هي تتصدر، وهنالك اصرار على المستوى من قياده القوات المسلحه ومن القاده الميدانيين ذات نفسهم بالوصول الى اخر اهداف الحرب في دارفور.
1: سيد حسن، الجيش دعا السكان في المناطق التي تمت السيطرة عليها إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية وإلى الهدوء، ما الذي يتطلبه ذلك فعليا؟ وهل استعادة الأرض عسكريا تكفي لكي يقوم الجيش بدعوة السكان للعودة للحياة الطبيعية؟
2: نعم، الدورين بيتكاملوا طبعا، تحرير الأرض وعودة السكان إلى الأرض، يعني ابتدار مرحلة جديدة، يعني ابتدار مرحلة الإعمار. بعد هذا الأمر يقول إلى
1: ألا يفترض أن تنتهي هذه الحرب بشكل كامل حتى نبدأ مرحلة الإعمار؟
2: طبعا نسبيا نعم، ولكن الموضوع الآن لأنه هنالك إشارات الجيش السوداني يريد أن يرسل كردفان ولاية من الولايات المنتجة عودة الناس في هذا الظرف وفي هذه الشهور تحديدا، يعني ابتدار عملية الإنتاج. والجيش يريد أن يكمل صورة الانتصارات أنها ليست مجرد انتصارات عسكرية، ولكنها أيضا انتصارات مجتمعية لديها عمقها الشعبي، أن الجيش أينما ذهب وأينما حل أمن الناس في ديارهم وأمنوا في بيوتهم وفي منازلهم. وكما قلت لك هذا ما شاهدناه قبل 3 أيام في سودري، بل وفي كل المناطق التي حرر الجيش في شمال كردفان منذ بارا وجبرة الشيخ وغيرها من المدن. فالرسالة هذه رسالة لإكمال الصورة، صورة الانتصارات في بعدها الشعبي وفي بعدها المجتمعي، وهذا مهم جدا، لأنه كثير جدا من الروايات الدولية، الروايات المطابخ الدولية المتآمرة تخلط ما بين أو توزع ما بين الجيش وما بين التمرد حالة عدم الاستقرار بتاع المدنيين. الجيش يريد أن يقول أن أمر استقرار المدنيين وعودتهم إلى مدنهم وعودتهم إلى قرى يعني مرتبط كلية بتقدم الجيش السوداني وتنظيفه وتحريره للأراضي في شمال كردفان وفي كل بقاع الأرض. شاهدنا الجيش السوداني أينما دخل وأينما حرر عاد الناس وعادت الحياة وطبعت الحياة وطبع المواطنون الحياة فيما بينهم كمجموعات داخل المدن والقرى.
1: طيب دعنا نذهب إلى الصورة الأكبر سيد حسن، إذا واصل الجيش هذا التقدم غربا بينما بقيت قوات الدعم السريع في دارفور، لديها عمق هناك في دارفور، هل الخطر هو إطالة أمد هذه الحرب أم أن الخطر هو إعادة رسم خريطة نفوذ فيها أكثر من سلطة داخل السودان؟
2: شوف، هنالك استراتيجية وضعت تمرد وهنالك استراتيجية مضادة للجيش السوداني يعمل عليها. التمرد أراد أن يصنع خط دفاع متقدم أو مسرح اقتتالي متقدم هو في كردفان. الآن هذا المسرح يطوى كلية، تبقت في مدينتين القوي وأنهود، الذي يعني دخول الجيش إليهما أنه يضع أقدامه أو يضع قدمه الأولى في دارفور. مشكلة التمرد الآن هي الأكبر في دارفور. كثير من الناس يفتكر أنه الدارفور لديها انحيازات طبيعية باعتبار أنه الحواضن المجتمعية وكذا وكذا لصالح التمرد، وهذا غير صحيح. كما شاهدنا في كردفان أنه دخول الجيش وانتصارات الجيش بيّنت أن ضعف الولاءات لأسرة آل دقلو. دارفور الحسابات المرحلة ضد آل دقلو كبيرة منذ 2003، منذ 2013، منذ مجزرة الفاشر، منذ مجزرة الجنينة. وبالتالي متى ما شعر الناس في دارفور أن الجيش يقترب وأنه يطرق أبواب دارفور، هذا يساعد في خلخلة هذه الولاءات التي تخدع الكثير من الناس وتظن أن التمرد يقاتل داخل حاضنته الاجتماعية. التمرد في دارفور يجبر الناس على هذا، ومتى ما شعر الناس أن الجيش السوداني يقترب من دارفور تتحرك هذه الصورة لتبين أنها صورة خادعة وأنها صورة غير حقيقية.
1: هل تعتقد أننا على بعد ربما أسابيع من

0: هذه المرحلة؟
1: ربما يعني طبعا واحدة من الأشياء أنه لا تستطيع أن تحدد مواقيت العمليات العسكرية، لأنه هنالك ظروف كثيرة تتدخل في هذا. لكن أنا أقول أنه إذا دخل الجيش السوداني تحديدا الخوي والنهود في غرب كردفان طوي أمر أسرة آل دقر وطوي أمر التمرد.
0: نوجه هذا السؤال للدكتور جمال من القاهرة. دكتور، ما الذي يجب أن نراه على الأرض حتى نستطيع القول أن الأمور أو ميزان الحرب تغير استراتيجيا؟
2: نعم، سؤال أيضا مهم. العمليات الدائرة حاليا يعني هي عمليات متزامنة وتهدف في النهاية، كل الطرق الآن تؤدي إلى دارفور، يعني من خلال كردفان، من خلال محور الصحراء، والغوات أصلا موجودة الآن، غواتنا موجودة في دارفور، في الطينة، وموجودة في محلية يعني كلبوس، وفي محلية صليعة، ومحلية سربة، ويعني في تخوم محلية الجنينة. في أي وقت من الأوقات يمكن أتوقع الجيش يدخل الجنينة، ويعني هنالك أيضا عمل مجهود كبير جدا يعني بذلك الاتجاه. ويعني يمكن لاحظنا واحد من أهم الأشياء التي أدت إلى تغيير موازين القوى هو أن القوات المسلحة مباشرة اتجهت إلى محور الصحراء وقامت بغفل منافذ الإمداد. يعني كان الإمداد ينساب بشكل كبير جدا من داخل الأراضي ليبيا حفتر ومن داخل تشاد إلى داخل السودان، وهناك كانت عمليات كبيرة جدا قامت بها القوات المسلحة والطيران الحربي والطيران المسير، وضربت على أعداد كبيرة من أرتال من يعني الإمداد كان يدخل إلى داخل السودان، وبالتالي كان هذا يغذي الحرب. يعني إذا كل هذه الآن أثرت بشكل كبير جدا على عمليات الميليشيا، ويعني نقول أنه يعني لا نستطيع أن نحدد وقت محدد، ولكن إذا هناك عقد محددة إذا تحلت هذه العمليات ستنطلق.
0: يعني برأيك دكتور جمال، هل الحسم العسكري ما زال ممكنا، الحسم العسكري الكامل، أم أن يعني اتساع الجغرافيا في السودان سيقف عائقا أمام إيجاد حسم عسكري كامل لأي طرف؟
2: نعم، هو الحسم العسكري مستمر، وهو الأسلوب الأمثل مع هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يمكن منحت فرص كثيرة جدا لمراجعة نفسها، ولكنها تتعند، ولكنها تقوم بانتهاك المدنيين. ومعلوم أن الواجب حماية المدنيين هو واجب للقوات المسلحة، يمكن من أوجب واجبات الجيش السوداني هو حماية المدنيين. لذلك الآن يعني نرى الضخم كبير جدا واحتفائيات بدخول القوات المسلحة لكل موقع، وبالمقابل أيضا هنالك يعني نفور من ميليشيا الدعم السريع. إذا يعني القوات المسلحة هي ماضية في هذه الخطة، وإن شاء الله الحسم العسكري سيكون يعني قريبا. أنا بقول الحسم العسكري الميداني، ولكن ليس بالضرورة إنهاء الحرب. يعني الحسم في الميدان يعني إنهاء وجود ميليشيا الدعم السريع في هذه المواقع وعودة الفرق. الآن القوات المسلحة أعدت كل الفرق السابقة، كل قوات لكل فرقة الآن جاهزة، الفرقة السادسة الفاشلة قواتها جاهزة الآن. وهناك تصريحات من قائد الفرقة بأنه ذاهب وعايد إليها مرة أخرى. الفرقة 15 الجنان أيضا جاهزة ومعدة، الفرقة 16 النيالة أيضا جاهزة، الفرقة الضعين جاهزة. كل هذه تحتاج إلى ساعة 01 لتنطلق وتعود إلى مواقعها بإذن الله تعالى.
0: من القاهرة لواء دكتور جمال الشهيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. وأيضا اسمحوا لي أن أشكر الباحث السياسي والدستوري الأستاذ حسن إسماعيل، شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في الاستوديو، والشكر الموصول لكم مشاهدينا. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء آخر.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلل

0: تقلبات أسعار النفط ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية، التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلينا حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون. نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات شيدها العراقيون الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.

0: كردك ديره ويا ابو شهرنا عمره كردك ديره.
1: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه، إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة. من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
2: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في ارتباط بالارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام إذا لم تكن له ذكرى تربطه في الناعور، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت الناعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات الناعور في بيوتنا.
1: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نواعير هيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك. هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال مثبت على قاعدة حجرية تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة انحسار المياه في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
2: يصنع الناعور من خشب التوث اللي وحيد هو اللي يقاوم بالماء. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة من إلها مقر ثاني هو المركز، هذا اسمه العابر، احنا نسميه نقول نسميه الشفت إلى على الطريق الحديثة. إضافة إلى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع النعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجة، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الأواني اللي تنقل بها الماء الجرار نسميه احنا قوق.
1: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعير هيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال، وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها.
3: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصباً للحياة.
1: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دماراً كبيراً وإهمالاً متعمداً جاء على البشر والحجر. واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصداً للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
4: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال أنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، فمكان كلش حلو صراحة للعوائل.
1: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير بما يتواءم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
3: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعر تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث والسفر في العراق. رائد المعموري، ترت عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
5: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولاً من تاريخ المدينة وذاكرتها، أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
6: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
7: نجد أن الأبواب الموحدية تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف، سواء تعلق الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
6: من ناصية شارع النصر تتراءى هامة باب الرواح شامخة درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. منفك منفذا يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة، بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية. لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
7: أنه ما يميز المدن المغربية من ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة. هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات، لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
6: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب العين.

0: ينتصب باب لودايا، تحفة العمارة العسكرية المنيعة. درعاً يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين ومنافذ مشرعة للعابرين، هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا عالميا. غزلان أمجود، تالتي عربي، الرباط.
1: نرتحل سوية هذه المرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث تقف مدينة سواكن شاهدة على قرون من التاريخ والحضارات. مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون. مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

0: سواكن جزيرة كل الحضارات. هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنيا.
1: مسكنيك وسط البحور يا سواكن، كنت جنة مليانة حور يا سواكن.
0: سواكن، المدينة التي تسوقك معالمها إلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاما قبل الميلاد.
2: الأتراك كان لهم دور كبير جدا، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جدا، كلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات لجنود الأتراك في جزيرة سواكن. فهذه المدينة يعني أخذت أحط جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة سواكن. والآن يعني في عهد قريب جدا في الأيام الفاتت، هم تاني شيدوا المسجد ده وبعض المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855. وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
3: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم أفريقيا، العالم كله كان بالسوق هنا. عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عند كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بيتكون من 365 غرفة، المبنى بتاعه بيتكون من 3 طابق. الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع، تجي من الخارج وتجي من الداخل. الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل، لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه

0: هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على الدن الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصاد الأسماك في بوابة حجرية جميلة. ديك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذاته قال أنه عنده قريب 1000 جمل. 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
1: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق، كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية، تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة للدول الأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1855 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن، شاهدة على أصالة هذه المدينة بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثراً بعد عين، لتتدارك تركيا بعضاً منها فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.
2: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
3: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
4: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي. كنت بنام فوق، فكلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين. كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول. كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغاية ما كبرنا، لغاية دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. أبويا بقى والدي الحاج سلامة حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعة، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منها. شغلنا فنية، بنعمل ألوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
3: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريبا. فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم، وقليل من استطاع البقاء.
4: شغلانتنا أولا ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحالة، علشان اليدوي مطلوب. هي شغلانة فقيرة يعني، ما هيش اللي هي يعني، هي معلش، هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا. هو يعني ايه، إرشاد ضعيف شوية بس الحمد لله سترانا. كانوا 62 مصبغة حوالين مننا شغالين، ما بقاش فاضل إلا مصبغة الحاج سلامة. فهو يعني من حبه في الصنعة معمرها لغاية دلوقتي. فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجة، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت. المكان الوحيد لو انقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت.
3: على هذه الأيدي الخبيرة المخضبة بمختلف الألوان تشكل الخيوط على اختلاف

0: لا فخامتها، من صفحة بيضاء إلى لوحة تزدان بالألوان. الخبرة وحدها هي مرجعهم في تشكيل الألوان وتركيبها. يعتمد محمد على إحساسه فقط للوصول إلى درجة اللون وبدون آلات حديثة.
1: دي بقى لما بتيجي تشتغلها أنت البلدي، ده شغال ودي شغال وعصبك شغال أو إحساسك، في إحساس بيقولك اللون ده هو ولا لا، إحساسك من جوه وأنت شغال. أنت بتبص للعينة بس في إحساس بيقولك لا اللون مش هو، لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام، إحساسك بيكلمك وأنت شغال.
0: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره الخمسين في المهنة.
1: أنا اشتغلت في فرنجي، عجدت وعن ما كليت نفسي عامل زي واحد مؤدي، دوس على الزرار ده جاي اشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعياد بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، واقفل الجيت. ما لقيتش نفسي على ان لما ايه عقبال ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مره، بس مش لاقي فيها نفسي.
0: الصبغه ليست مجرد الوان هنا، فكل تركيبه لون تحمل معها خبره سنوات طويله، وبعد أن تأخذ الخيوط زخرفها تنتقل إلى مرحلة جديدة. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي. خيوط من حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان، تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جدداً ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.
2: في لون مثلاً زي الأحمر ياخد صبغة واحدة، في لون زي الكافيه ياخد 4-5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3-4 صبغات، كل الصبغة مش زي بعضها، وكل الألوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغلة فنيات، يعني ممكن اللي أنا أعمله ممكن محدش عارف يعمله.
0: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغا، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفا بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
3: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو إن زي إحنا زي هنبقى في مكاننا زي ما إحنا، ودي شغالة كل حاجة، بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل بإذن الله، مفيش حاجة هتبقى صعبة في إيدينا.
0: بين الأحواض المتآكلة من مواد الصباغة والأفران البدائية ووقودها من الأخشاب القديمة وجدران هذه المصبغة المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفة والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار. أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريقة الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة،
2: ونأخذ المشاهد معنا
4: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
11: أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا من أنقرة عاصمة القرار التركي. نسلط في حلقة الليلة الضوء على حلف مكة مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهميته لتعزيز الاستقرار والمنطقة والنجاحات الكبيرة التي تحققها الصناعات الدفاعية التركية، وصولا إلى تأكيد متانة القطاع المالي التركي واستقراره وفق المؤشرات المالية والاقتصادية. فأهلا بكم من أنقرة.

0: نستهل حلقتنا الليلة بتسليط الضوء على حلف مكة وتصريحات الرئيس أردوغان التي شددت على أهميته لتعزيز الاستقرار بالمنطقة، والتأكيد السعودي على أن هذا الحلف الدفاعي يهدف إلى تجنيب المنطقة تبعات التوتر والصراعات.
1: بين قوة الردع ومستوى الدعم تتجدد رسائل أنقرة بشأن حلف مكة للدفاع المشترك، وتعمل مع إسلام أباد والرياض على استكمال البناء المؤسسي للحلف. السعودية من جهتها شددت على أن إنشاء حلف مكة الدفاعي مع تركيا وباكستان جاء بهدف تعزيز استقرار المنطقة، وأشادت بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، فضلا عن الخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة للمضي قدما في دعم أوجه التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث. ففي الرياض اجتمع في الأيام القليلة الماضية رؤساء هيئة أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. ورداً على التشكيك في فعالية الحلف

0: عقب استهداف السعودية من قبل الحوثيين. استحضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تجربة الناتو، مشيرا إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي مرة واحدة فقط منذ تأسيسه.
1: لا أحد يصف الناتو بأنه نمر من ورق، لكن عندما يتعلق الأمر بهذا التحالف الدفاعي يضعون أمامنا أزمة عمرها 10 سنوات، الأزمة اليمنية، ثم يقولون انظر هذا التحالف غير مجد.
0: وتؤكد أنقرة أن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مشددة على أهمية تعزيز الأمن وزيادة القدرة على الردع ودعم الاستقرار في المنطقة. كما يشير الرئيس أردوغان إلى أن اتفاقية مكة الموقعة في 7 أغسطس الماضي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، وتنص على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوما موجها ضد جميع الأطراف. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد صرح بأن حلف مكة لا يستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة هذه الملفات. أرحب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية، وكذلك الدكتور نوري سالك الباحث السياسي. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. أبدأ من لديكم دكتور نوري، إلى أي مدى يواجه حلف مكة تحديات منذ اليوم الأول لتشكيله؟
3: قبل كل شيء أود أن أقول لكم حلف مكة طبعا آلية جديدة تم تأسيسها في الشرق الأوسط ولم يمر فترة طويلة من توقيع على الاتفاقية، والاجتماعات مستمرة فيما يتعلق بتشكيل الآلية، وهناك تطابق في الآراء. كان هناك اجتماع في إسطنبول، والآن طبعا تتبلور الأمور، و تركيا المملكة العربية السعودية وباكستان من فيما كتحدي الآن نرى الاشتباكات الموجودة في اليمن، وفي الحقيقة فهذا طبعا يهدد أمن ووحدة أراضي المملكة العربية السعودية، أي أن هذه التوترات وصلت إلى هذا الحد. وفيما يتعلق هناك تعهدات فيما يتعلق بأمن المملكة العربية السعودية، هناك شيء واضح، تصريح واضح من باكستان وتركيا في نفس الوقت في هذا الصدد، أن مثل هذه الآليات الدفاع يعني فيما يتعلق بالمادة الخامسة من حلف الناتو والأطراف المعنية، فإذا يكون هناك هجوم لأحد البلدين فهذا يعتبر الهجوم والتعدي للآخرين أيضا. والمادة الخامسة من ناتو إذا كان هناك هجوم على بلد فينتظر المساعدة من البلدان الأخرى، ولكن هذا لا يطلب إعلان حرب، وإنما يكون هناك مساعدة دفاعية، مساعدة تكنولوجية أو مساعدات في المجالات الأخرى. في الحقيقة سنرى هذا التعاون في حلف مكة، والاعتداءات الحوثية مستمرة على المملكة العربية السعودية، وتركيا أيضا مع باكستان سترسل مساعدات وتجهيزات جوية وما شابه ذلك. وفي الحقيقة حتى الآن الرسالة التي قدمت فإن تظهر لنا بأن هذه البلدان الثلاثة ستستطيع التغلب على هذه المصاعب.
2: نعم، هذه البلدان تستطيع كما استمعنا أستاذ مرجان، وبالتالي في ظل هذه التجربة الجديدة والوليدة التي تحدث عنها الدكتور نوري، لماذا يطالب البعض الحلف الآن بتدخل؟ لماذا يوجهون إليه ربما اتهامات إذا جاز هذا التعبير ما قبل أن يتشكل؟ يعني الحلف بمجرد أن تم اختيار أول أمين عام له يتحدثون أين الحلف وأين حلف مكة، لماذا يتحدثون أو توجد مثل هذه النبرة الآن؟
4: Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki tabii ki bölgede güvenlik mimarisini değiştiren bir
3: anlaşmadan hatta ila tagyir el ma'mariyye el emniyye fi'l mintaka ve
4: tekemiye bürünmüş bir

0: في الحقيقة ليس لدينا أمامنا الآن يعني حلف لم يتشكل بعد بكل فروعها، ولهذا السبب فأن هناك مسار فيما يتعلق بالتنظيم. طبعا يجب هناك يكون هناك تصديقات داخلية في نفس الوقت، تمرير الحلف من البرلمانات وبعد ذلك التصديق عليها من قبل الجهات المعنية. في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالتطورات في اليمن أو التطورات في المنطقة، الآن من الآن يعني تحدي ذلك، وهناك بعض اللاعبين الغربيين أيضا يعملون بهذا الصدد. الأسئلة التي رد عليها هاكان فيدان أيضا فقد تم التركيز على هذا الموضوع، وقال بأن حتى ناتو حتى الآن مرة واحدة فقط قدمت دعم لدولة تضررت، وفي 2021 تم تفعيل هذه المادة في أفغانستان فقط يعني. والآن هذه الاتفاقية هي اتفاقية جديدة، حلف مكة، ولماذا يطلب بأن يتم التدخل؟ هذا يظهر لنا بأن حلف مكة وكيفية تأسيسها أعتقد هذا يدل بأن بعض الجهات في المنطقة وفي العالم بدأت أو أنها منزعجة من تأليف أو تأسيس هذا الحلف، ولهذا السبب يحاولون تقليل أهمية هذا الحلف.
1: وبالتالي دكتور نوري، إذا كان لا يمكن الآن الحكم كما قال الأستاذ مرجان، وهي تجربة قيد الإنشاء وقيد التدشين، الآن ما الذي يجب علينا الآن مراقبته عمليا حتى يمكن الحكم من خلال ما نراقبه أن هذا الحلف يؤتي ثماره ويحقق الهدف الذي أنشئ من أجله، وهو استقرار المنطقة ومنع الفوضى فيها كما قال الرئيس أردوغان؟
0: يتطلب على البلدان الإسلامية أن تتحدث التحوار وأيضا التضامن مهم جدا. كلما الأستاذ قد تطرق وقال في الحقيقة يعني حلف مكة عقل جديد، وانظروا بأنه يعني ذات نطاق ولا ينبذ أحد، وأيضا فخامة الرئيس ووزير الخارجية هاكان فيدان قال ذلك، أعلن ذلك. وفي الحقيقة فهذا عندما تم تشكيل هذه الاتفاقية أو تأسيس هذه الاتفاقية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي وفي هذه الجغرافيا، يعني هناك تدخلات إمبريالية أو لاعبين مثل الدولة الإسرائيلية الإرهابية، وفي الحقيقة الآن هذه هي فكرة جديدة ضد هذه الأمور. وأنا أقول وأقول دائما الدول الأوروبية مثل ما تعلمون حاربت مع بعضها البعض 100 أعوام، يعني كانت هناك حروب مذهبية في نفس الوقت، والآن نرى بأنه تم تأسيس الاتحاد الأوروبي رغم هذه التباينات. لماذا لا يمكن أو هل ممكن بأن نقوم بنفس الشيء في العالم الإسلامي أيضا؟ حسب ما أتذكر رئيس الجمهورية قال في منظمة التعاون الإسلامي أن تركيا قطعت مسافات كبيرة جدا في اتفاقات الصناعات الدفاعية، وأنه نحن لدينا تجارب، لدينا أمور ممكن أن نقدمها للبلدان الأخرى الإسلامية الأخرى. لم نقدم أي فرصة للدول الإرهابية والمنظمات الإرهابية. أنا أتمنى، أنا كأكاديمي وأنا أفكر حول العالم الإسلامي دائما، فأنا حلف مكة دفاعي، مصر وإيران أو إندونيسيا على سبيل المثال، فإذا شاركت هذه البلدان أعتقد فإنه سيحصل ديناميكية جديدة وستضع ختمها على السياسة العالمية والدولية في نفس الوقت. يعني يجب أن نلتقي في القواسم المشتركة قبل كل شيء.
1: وبالتالي أستاذ مرجان، بحسب ما تحدث الدكتور نوري سالك الآن، هل إلى أي مدى نتحدث عن مشروع جامع؟

0: أمل كما قال الدكتور نوري للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي ربما ككل، وليس مشروع بين ثلاث دول فقط. وإلى أي مدى يعتبر هذا الحلف دفاعي أو هو موجه إلى دولة أو إلى اتجاه بعينه؟
1: أريد أن أقول في البنية الأساسية العامة لهذه الاتفاقية نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالتزامن التطورات في منطقة الخليج منذ 7 أكتوبر والديناميكيات التي حصلت حتى الآن. يعني أظهرت فكرة جديدة في العالم الإسلامي، وأيضا الاعتداء على قطر واستهداف قيادات حماس في قطر، وأيضا فأدى إلى ظهور مشاكل كبيرة حتى مع الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. والآن تم استهداف دولة وهي حليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الآن تم البحث عن بدائل جديدة هنا. وإن نحن إذا لا نقول حلف متى، وإذا قلنا حلف رياض أو ما شابه ذلك، قد ممكن يكون هذا اتفاقية مقتصر إلى 3 دول، ولكن نحن قلنا مكة. هذا شيء مهم جدا مع الدين الإسلامي، ولهذا سأل لأن القبلة موجودة هناك، وهذا تم تقديم رسالة من الدول الثلاثة فيما يتعلق من أجل الاستقرار والسلام. نحن أبوابنا مفتوحة للجميع، هذا ما قيل. ولهذا السبب من هذه الناحية مثل ما ذكرنا انطلاقا من اسم الحلف أيضا، ونقول بأن يعني من أجل تأسيس وحدة جديدة في العالم الإسلامي، وهذا مهم جدا.
0: وهذا مهم جدا دكتور نوري كما قال الأستاذ مرجان. وبالتالي ما التحديات التي يمكن أن تواجه تشكيل هذا الحلف بدءا من المسارات السياسية، برلمانات الدول، الإطار التشريعي والتنفيذي لهذا الحلف، وصولا إلى تحقيق الهدف من هذا الحلف؟ الهجوم على أي دولة يعني الهجوم على كل دول الحلف.
1: هنا المهم يعني اتفاق دفاعي جماعي وإظهار وتبني ذلك من قبل الدول الثلاثة، هذا شيء هام جدا. ومن دون شك مثل ما ذكر الأستاذ، من أجل دخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ فهذا يتطلب طبعا إتمام التصديقات الداخلية والمصادقة من البرلمانات، وأعتقد بأنه سوف لن يظهر يعني مشاكل في الأمور البيروقراطية. وتركيا يعني فأيضا من يعني في الحقيقة يعني نحن عندما نرى هنا بأن هناك البحث عن الأمن والأمور أمنية جديدة، ونرى بأن الولايات المتحدة في الحقيقة تفتح الآن ساحات للقوى الإقليمية، وأيضا هذا يصعب طبعا بتشكيل مثل هذه التحالفات. وفي هذا الوسط الولايات المتحدة تنسحب الآن. أنتم، أنا أقول هنا بخطوط عريضة، الأمن، الشؤون الأمنية، هذا ليست اتفاقية فيها تلاعب أو فيها اتفاقية تهدف أو حلف تهدف الآخرين، كلا. هنا المنظمات الإرهابية مثل ما نرى فيما يتعلق بالمجازر التي حصلت في غزة، الاعتداءات على غزة، على قطر على سبيل المثال، فنرى بأنه بعد ظهور مثل هذه الأحداث هو الآن الكل يبحث عن أمن، عن البدائل. وأقول أنه أفكر بأن هذا الحلف سيتوسع في المرحلة المقبلة، فهذا سيكون بالفائدة والاستقرار للعالم الإسلامي والشرق الأوسط بالذات.
0: هذه الفائدة الآن، هل الأفضل أستاذ مرجان للحلف الآن عملية التوسع كما قال الدكتور نوري قبل قليل قد يتوسع فيها المستقبل، أم تأسيس البناء واستكمال كافة اللجان والهيئات التنفيذية والاستراتيجية داخل الحلف، ومن ثم السماح للدول الأخرى بالانضمام إلى الحلف، أيهما أفضل؟
1: الشيء من صالح هذا الحلف طبعا قبل كل شيء إضفاء الأمر المؤسساتي، يعني إنشاء المبنى بقاعدة متينة جدا، ولأن هذا التحالف قد لا يعمل إذا لم نشكل هذه الأمور. وآلية الدفاع الجماعي ولكن التطور بشكل سريع، فهذا يؤدي إلى تحديات عكسية، ولهذا السبب أو تختلف المصالح هنا، ولهذا السبب فالبلدان قد لا تستطيع أن تعمل. ولهذا السبب قبل كل شيء يجب أن تتمم البلدان الثلاثة كل هذه الإجراءات في داخلها وبشكل وببطء وبخطوات معقولة ومع لاعبين معقولين، يمكن أن يكون هناك توسع. المهم هنا عندما نتحدث عن الاتفاق هذا، يعني العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي، ونحن دائما نأخذ أسئلة فيما يتعلق لماذا تم تأسيس هذا الحلف وضد من. وفي هذه المرحلة مثلما ذكرنا، يعني التصور هذا يأتي من فترة الحرب الباردة، يعني هناك كان هناك اتحاد السوفيتي وكان هناك العالم الغربي في جهة، فخامة الرئيس أردوغان وأيضا ولي العهد الأمير محمد أو رئيس الوزراء الباكستاني أعلنا بأن هذا الحلف لا يستهدف الآخرين، لا يستهدف أحد. وعندما نتحدث بمفاهيم الحرب الباردة فهذا لا يمكن، لأن العالم قد تغير، وأن تحالفات الدفاعية يعني هذا من أجل إنشاء آليات دفاع مشتركة فقط. ونرى بأن الأولية أعتقد يجب أن يكون هذا الأمر.
0: ومن بعد هذا التأسيس وبهذا التأسيس ينتهي الحديث في هذا الملف الأول من حلقة الليلة، ونواصل معكم مشاهدينا في ملف حلقة اليوم الثاني، حيث نسلط الضوء على آخر التطورات التي تشهدها الصناعات الدفاعية التركية.

0: تواصل تركيا تطوير صناعاتها الدفاعية ضمن سجل إنجازات جديدة في هذا المجال، حيث أجرت الشركات الدفاعية التركية في الآونة الأخيرة اختبارات عدة ناجحة لمنظومات دفاعية وأسلحة جديدة، إلى جانب الاستمرار في تطوير منتجات أخرى. المزيد في سياق التقرير الآتي.
1: بتسارع ثابت تواصل عجلة الصناعات الدفاعية التركية الدوران، مسجلة إنجازات جديدة خلال الفترة الماضية. وفي سجل النجاحات الأخيرة، استعرضت شركة أسلسان التركية قدرات نظامي الحرب الإلكترونية كانجال FBV-100 وإجدرها AD-210 لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الصغيرة ومسيرات الجيل الجديد. وأجريت اختبارات ميدانية للأنظمة عبر سيناريوهات مختلفة أثبتت كفاءتها في الكشف والتتبع والتشويش والتعطيل ضد أهداف متنوعة تشمل المسيرات اللاسلكية والسلكية. كما أعلنت شركة الصناعات الدفاعية التركية روكيتسان أن منظومة كاراوك قصيرة المدى المضادة للدبابات نجحت للمرة الأولى في إصابة هدف جوي، وهو ما يعني توسيع نطاق فعاليتها من الأهداف البرية إلى الأهداف الجوية وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المتنوعة. وفي الأثناء، وسعت المسيرة التركية بيرقدار أكنجي استخدامها للذخائر الوطنية من مختلف الفئات ضد الأهداف الجوية. وفي إطار تطوير قدراتها في القتال الجوي، أصابت أكنجي هدفاً جوياً ذا سرعة عالية بدقة، وذلك باستخدام صاروخ الدفاع الجوي

0: سونغور المطور محليا. وبالتزامن مع استمرار تطوير الصناعات الدفاعية محليا، سجلت تركيا أكبر مشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والذي شهد مشاركة 280 شركة من 53 دولة. إذن هي منتجات جديدة وأخرى تطور باستمرار ضمن الصناعات الدفاعية التركية، تواصل المساهمة في تعزيز مكانة أنقرة إقليميا ودوليا.
1: لمناقشة هذا الملف أعود إلى ضيفي في الاستوديو، الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية والباحث كذلك في الشؤون الدولية الدكتور نوري صالح، مرحبا بكم معنا. من لديك في هذا الملف أستاذ مرجان، هذه النجاحات التي استمعنا إليها في هذا التقرير، ماذا تمثل هذه النجاحات في مسيرة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية؟
2: تركيا في السنوات الأخيرة والاستثمارات في الحقيقة فإنها نجحت في هذا الصدد، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالمسيرات بدون طيار، وفي هذا القطاع أعتقد بأن تركيا الآن تحتل المكانة الأولى في الأسواق الدولية، وهذا مهم جدا. أسهمت في توطين الصناعات الدفاعية في تركيا وتقليل الاعتماد على الخارج في هذا الصدد، فإن تركيا بإمكاناتها الذاتية الآن أصبحت قوة رادعة في نفس الوقت. ونحن عندما نرى باراديغما في العالم ونرى بأن هذا الأمر قد تغير الآن، هناك تكنولوجيات جديدة وأصبحت الآن القوة الكبرى تتعرض لأضرار ضد القوى غير المتماثلة، ولهذا السبب نرى الآن على سبيل المثال بتكنولوجيا الدرونات أيضا بدأت تتصدى لروسيا، ونفس الشكل إيران الولايات المتحدة الأمريكية أو اعتداءات الإيرانية أو اعتداءات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل على إيران على سبيل المثال. نرى بأن في نفس الوقت بأنها الآن بدأت أو اكتسبت بعض النجاحات ضد أمريكا وإسرائيل، ولذا فإن تركيا الآن تريد الاستقلالية في هذا الصدد، وهذا أدى إلى انعكاسات كبيرة في العالم وقوة رادعة على ضد الأعداء. وفي نفس الوقت في داخل حلف الناتو فإن تركيا الآن لا تأخذ الأمن من الخارج، وإنما بدأت تنتج الأمن في داخلها، وهناك تنوع في نفس الوقت، وهذا له مكانة مهمة جدا.
1: هذا التنوع ما أريد أن أسألك عنه دكتور نوري، نحن نتحدث الآن أن تركيا لفترة من الزمن كانت معروفة واكتسبت شهرة في مجال المسيرات، ولكن نحن نتحدث الآن عن معدات عسكرية في الحرب الإلكترونية وكذلك في الصناعات الدفاعية وكذلك الدفاع الجوي. كل هذه النجاحات وكل هذا ربما ما يمكن أن يطلق عليه التنوع الذي تبنيه تركيا الآن، ما الرسالة من ورائه؟ ماذا يكشف من استراتيجية تركية في هذا المجال؟
2: تكنولوجيات الحرب قد تغيرت في العالم، يعني الآن هناك حروب جينية بدلا من الحروب التقليدية، ليس فقط يعني تقوية الصناعات الدفاعية في مجالنا، وإنما يمكن أن يكون هناك تنوع في مجالات الأخرى، وتركيا يعني شهدت ذلك مبكرا قبل روسيا قبل أمريكا وقبل الدول الأوروبية، وقامت بتطوير النظام البيئي في هذا الحقل. على سبيل المثال لا تركز على الجو أو على البر أو على البحر، وإنما هناك تنوع، والصناعات الدفاعية التركية في الحقيقة وتحقيق نجاحاتها، وأعتقد هذا هو الشيء وراء هذه النجاحات. تركيا هناك تعاون وتطوير تعاونها في الكثير من الجهات، على سبيل المثال تركيا في الوقت الحاضر نتحدث عن بيع تركيا الطائرات الحربية لإسبانيا وإلى رومانيا، وكلها دول همجة قبل 30 سنة 50 سنة. تركيا

0: من أجل كان لا يمكن بأن تقوم تركيا بإنتاج وتصدير وبيع هذه الأسلحة، ولأنه عندما تقومون بتأسيس النظام البيئي إذن قوة ردعكم أيضا سيزداد. تحدثنا قبل عن حلف مكة الدفاعي، فالتعاون مع البلدان الأخرى، تركيا تريد بأن تنتج أيضا البيئة الجديدة في نفس الوقت، والبلدان الثلاثة في مجال الصناعات الدفاعية ستقدم دعمها لبعضها البعض. ومثل ما ذكرتم فأن هذا التكامل هذا هو موديل، وتركيا لا تفكر هذا لوحدها فقط، وإنما مع البلدان المتحالفة معها، وأنها تقوم بتشكيل وتطوير نظام بيئي في الصناعات الدفاعية. وهنا هل هناك نموذج آخر في العالم؟ لا أعتقد، حتى في داخل ناتو ليس هناك تصدير يعني أسلحة من هذا القبيل أو تصدير أي شيء من نظام من هذا القبيل.
1: ربما أولى الخطوات التي تبني عليها تركيا هذا النجاحات أو هذه النجاحات في مجال الصناعات الدفاعية مهرجان تكنوفست الذي يعقد الآن في شانلي أورفا جنوبية تركيا. نذهب الآن مشاهدينا حيث نستعرض النجاحات التي تشهدها الصناعات الدفاعية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، حيث انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفست للطيران والفضاء والتكنولوجيا، ويستضيف مطار الولاية فعاليات المهرجان إلى جانب عروض جوية ومشروعات تقنية بمشاركة شركات ومؤسسات بحثية وطلاب ومهندسين شباب.
2: من مطار شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا تنطلق فعاليات النسخة 15 من مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا، 5 أيام تلتقي خلالها العروض الجوية بالمشروعات التقنية في حدث يجمع شركات ومؤسسات بحثية وطلابا ومهندسين شباب.
3: كمواطن سوري جينا لمشاهدة معرض تكنوفيت للصناعات الدفاعية التركية، شعور جدا جميل، ترك انطباع جدا جميل خصوصا في الشباب التركي. ما أظن أنه في طفل ممكن يدخل لهون ويطلع حلمه أكبر من أنه يكون عسكري.
4: الأجواء هنا مختلفة جدا وكأننا وصلنا إلى عام 2030. هذا المكان مهم وأشكر كل من ساهم في هذا المهرجان.
2: يضع المهرجان الطائرات المسيرة في صدارة برنامجه من بيرقدار أكنجي إلى بيرقدار تي بي 3 وصولا إلى تي بي 2، عروض تتيح للجمهور متابعة هذه المنصات في الجو ومسار تطوير الطيران غير المأهول في تركيا.
5: طورنا أكثر من 400 جهاز محاكاة تستخدم في تركيا ودول مختلفة حول العالم، ونحتل مكانة متقدمة أوروبيا من حيث تنوعها، وتتيح هذه الأجهزة لطياري F-16 في قواعد مختلفة التدرب معا داخل فضاء افتراضي واحد، كما نستخدم طيارين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لمراقبة العبء الذهني أثناء التدريب.
2: ويشمل برنامج الافتتاح عروضا لمروحيات أتاك وقفزات مظلية ومناورات للقوات الخاصة، فيما يشارك فريق النجوم التركية وفريق سول ترك بطائرات F-16 ضمن فقرات تستمر على مدار الساعة. هنا في شانلي أورفا تفتتح تكنوفيست ل5 أيام ما بين العروض والتجارب والمنافسة، وبينما يعرض في الجو وما يقدمه الشباب على الأرض، يسعى المهرجان إلى وصل تطوير التكنولوجيا ببناء جيل جديد للعمل فيها. سامي برهوم، تريتي عربي، شانلي أورفا.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأبدأ الحوار مع ضيوفي في الاستوديو الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية والباحث السياسي دكتور نور السالك، من حيث انتهى الزميل سامي برهوم. نحن نتحدث إلى أي مدى أستاذ مرجان تسعى تركيا عبر مهرجان تكنوفيست لبناء جيل جديد من المهندسين من المطورين لاستكمال هذه المسيرة التي بدأتها تركيا، كانت قرابة تصدر ب 200 مليون دولار في عام 2002، نحن نتحدث الآن عن تصدير لمعدات عسكرية يتجاوز 11 مليار.

0: var.
1: Teknofest her şeyden önce yeni nesle, çocuklara
0: تكنوفيست
1: ulaşsın
0: يعني
1: diye
0: قبل كل شيء
1: hayal
0: للأطفال
1: ediyorum.
0: ولجيل الجديد
1: Burada
0: وللشباب،
1: bunun
0: هذا
1: olabileceğini
0: حلم
1: hissediyorum ve sizin
0: بالنسبة
1: için
0: لهم،
1: çok önemli.
0: هذا
1: Aslında
0: مهم
1: ben
0: جدا.
1: filmin
0: وعندما
1: sahnesini izlerken
0: شاهدنا الفيلم
1: gündüz
0: قبل
1: zamanında
0: قليل
1: burada atmosfer çok
0: يعني
1: farklı.
0: الطفلة قالت بأن
1: Burada
0: جو هنا
1: o
0: جو مختلف،
1: yapabileceğini görmedim.
0: ويعني
1: Burada
0: المهم
1: herkesin
0: الأطفال يجب أن يرون
1: ortamıyla
0: ما
1: kıyaslandığında
0: يمكن تنفيذه على الواقع،
1: ساختمانların yapılması,
0: يعني
1: sinemaların yapılması,
0: تصنيع
1: sinemaların
0: الطائرات
1: yapılması, sinemaların
0: وما
1: yapılabileceği
0: يعني
1: çok farklı
0: كانوا
1: ortamlar
0: يفكرون
1: olduğunu
0: في
1: gördüm.
0: الفترة الماضية بأن روسيا أمريكا فقط
1: Aslında
0: تستطيع
1: çocuklar
0: تصنيع ذلك.
1: beklediklerinden farklı
0: يعني
1: birçok şey.
0: الآن
1: Artık onların bunları yapabileceklerini ondan
0: نحن
1: biliyorlar.
0: كنا ننظر
1: Yani
0: ذلك،
1: bunu
0: ولكن
1: ve
0: هم
1: hatta
0: الآن
1: Nuri hocam
0: ومثل ما ذكر قبل
1: Afganistan'da
0: قليل السيد نوري
1: konuşmuştu. O da
0: وتحدث عن
1: İran'dan
0: حلف
1: geldiğini
0: الناتو،
1: belirtti.
0: تحدث
1: Ve bu
0: إلى المعلومة
1: hepsinin
0: والخبرات
1: aslında
0: الموجودة
1: ortak bir çıktı
0: في داخل دول الحلف.
1: olduklarıyla
0: نحن
1: beraber
0: الآن
1: yeni bir bilgi üretmeye başladık.
0: بدأنا ب
1: Aktarımı çok önemli.
0: إنتاج معلومات
1: Bunu
0: معلوماتية
1: nasıl
0: جديدة في
1: becerebiliriz?
0: نفسه،
1: Bunu
0: وفي نفس
1: nasıl
0: الوقت فإن
1: teknolojisini nasıl
0: تنفيذ أو
1: bu bölgedeki
0: تنظيم تكنوفيست في
1: üreticilerin
0: مدينة
1: ortaklaşması
0: شانلورفا أيضا هذا مهم،
1: hem
0: ولهذا
1: kültürel
0: السبب
1: bağlılığın artması
0: هذا
1: hem de
0: يؤدي إلى
1: kendilerini
0: ارتباط هؤلاء
1: ve
0: الشباب ببلادهم
1: başarılarını
0: أكثر،
1: بالبلاد
0: وأيضا
1: بالبلاد
0: يرون
1: بالبلاد
0: أيضا بأنهم يستطيعون إنجاز الحلم وما يريدون إنجازه. والمهندسين الأتراك تصنيعهم قيامهم بتصنيع الدبابات والسفن الحربية والطائرات الحربية، وعندما يأتون إلى الفترة الجامعية أعتقد بأنهم أيضا آفاقهم ستكون واسعة أكثر، وباستطاعتهم وقيام بتنظيم هذه المهرجانات في مختلف المحافظات التركية. هذا في الفترة المقبلة أعتقد بأنه سيؤدي إلى تأهيل عدد كبير من المهندسين والفنيين في هذا الحقل.
2: دكتور نوري، في هذه النقطة تحديدا، مهرجان تكنوفيست منذ انطلاقه في عام 2018 وصولا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها الآن في عام 2026 في شانلي أورفا، كيف يمكن أن يكون مساحة لما ذكرتموه وطلبت به قبل قليل، تعاون بين مختلف الدول الإسلامية من مختلف الدول العربية يأتون للمشاركة؟ نحن نتحدث عن قرابة 52 مسابقة، بينها 127 مسابقة فرعية في مجالات متنوعة، كيف لذلك أن يسهم في تعزيز التعاون بين تركيا والدول الأخرى عبر مهرجان تكنوفيست في زيادة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية؟
0: نعم، كلها منصات هامة جدا، ليس فقط مثل ما ذكر أستاذنا، يعني الشباب يأتون يشاهدون ويحتذون ويأخذون قدوة، فهذا ليس له أي نموذج آخر في تركيا في تاريخ تركيا. وفي هذا المهرجان يقام في تركيا من أجل عرض منتجات الصناعات الدفاعية، وأعتقد ممكن أتحدث أيضا قد تكون أو يكون حلف مكة أيضا وسيلة فيما يتعلق بتوسيع مهرجان تكنوفيست، وأن يشمل هذا المهرجان البلدان الأخرى في نفس الوقت وتنظيمها في الدول، على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية وفي باكستان، ويستفيد الأطفال السعوديين والباكستانيين أيضا من مثل هذه المهرجانات، والناس أيضا قد يأتون من أماكن أخرى ويأتون ويزورون مثل هذه المهرجانات في تركيا. تركيا تنجز مثل هذه المهرجانات وتعرض فيه التكنولوجيات، وإن شاء الله خلال العشر سنوات المقبلة سيتم أيضا عرض منتجات البلدان العضوة في حلف مكة. هذه ليس حلم، وأنا أيضا عندما كنا أطفال عندما نرى التكنولوجيات الجديدة في أوروبا كنا نتساءل لماذا لا يتم إنتاج مثل هذه النماذج في تركيا أيضا، ولكن نحن الآن سعداء من أن نرى بأنه يتم إنتاج مثل هذه المنتجات في تركيا. وانضمام البلدان الأخرى أيضا فهذا سيؤدي إلى تعزيز مثل هذه، وسيكون نموذج ورسالة للآخرين أيضا.
2: تعزيز مكانة تركيا كما قال الدكتور نوري ربما عبر هذا المهرجان وعبر النجاحات الصناعية التركية، كيف ترسم مثل هذه المهرجانات ومثل النجاحات التي

0: تحقق تركيا في هذا المجال، مجال الصناعات الدفاعية، وبالتالي حلف في مكة صورة تركيا في عالم متعدد الأقطاب كما يدعو إليه الجميع الآن.
1: أستاذ أيمن،
2: مثل هذه المهرجانات يعني في الحقيقة هذا دعاية بالنسبة لكم، وهذه فرصة لكم بأن تشرحون نفسكم، ويؤدي إلى زيادة البلدان التي تريد أن تتحالف معكم، وما بين البلدان المصر. تركيا الآن في المرتبة في داخل المراتب العشرة الأولى في البلدان التي تصدر الأسلحة. وعندما نفكر مهرجانات مثل تكنوفيست وأيضا الطاقة الكاملة للسكان في تركيا والسهامات ذلك، أعتقد في الأعوام المقبلة نرى تركيا في المراتب الخمسة الأولى على سبيل المثال. في الوقت الحاضر نحن تركيا كتركيا في المرتبة العاشرة، ومن دون شك فأن عدد سكان مهم جدا. ولهذا السبب مثل هذه التشكيلات مثل تكنوفيست ومثل هذه التشكيلات أيضا، فهذه الرسالة الأمور التي نجحتم أنتم في إنجازها وتظهر ما كنتم قد استطعتم إنتاجها. يعني نتحدث هنا عن مهرجان وتعرض فيها كل هذه المنتجات، وأين وصلت الصناعات الدفاعية والتحرك من هنا إلى أين ستتجه هذه الصناعات خلال السنوات العشر الأخيرة؟ نرى بأن توصلت إلى هذا الحد، وأعتقد بأنه بفضل هذه التراكمات والخبرات الواسعة إلى أين سنصل؟ فكروا بذلك.
0: إلى أين سنصل دكتور نور سالك؟ استكمالا لما قاله الأستاذ مرجان في مجال الصناعات الدفاعية، السؤال ربما في هذه النقطة إلى جانب هذه الجزئية، إلى أين سنصل؟ إلى أي مدى أصبح مشروع الصناعات الدفاعية بمهرجان تكنوفيست وغيرها من المشروعات مشروع أمة، مشروع ليس مشروع رئيس دولة أو حزب موجود في قيادة الدولة، بل هو مشروع أمة تركية في مجال الصناعات الدفاعية؟
2: ليس هناك نهاية للتكنولوجيا، ليس هناك حدود للتكنولوجيا. يعني قبل 10 سنوات 20 سنوات كنا يعني إذا كان يقال لنا كنا لا نؤمن، ولكن لهذا السبب الإنتاج وإضافة القيمة المضافة ليس هناك حدود لذلك، هذا أمر مستمر. هنا في الحديث الشريف أعتقد يعني التسابق في الخير، ويعني الدول الإسلامية عليها بأن تتسابق في الخير، وهذا إرث مشترك يجب أن نصل إلى هذه النقطة. كلما نسهم لبعضنا البعض والثقة بيننا ستزداد في نفس الوقت، ولهذا السبب نعم الآن وصلنا أيضا إلى حلف مكة الدفاعي، وأنا أول أهمية كبيرة جدا ويعني فيما يتعلق بالرأي من الصميم، هذا الرأي الذي يجب أن يقدم من قبل الدولة. والمهم هنا الشيء العملي والفعاليات التي تنجز، والذي يرى هذا الصميم والتأثير أعتقد بأن البلدان ستتلحم مع بعضها البعض مثل المغناطيس، وأيضا قد تشارك بعض البلدان الأخرى مثل ما ذكرنا. ليس هناك حدود، العالم يتطور والتكنولوجيا تتطور، وكلما تتطور التكنولوجيا نحن لا نراقب لا نتابع هذه التطورات فقط، وإنما توجيه هذه التطورات. تركيا الآن دخلت في هذا الطريق، والبلدان الأخرى كل الإسلامية الأخرى كلما تتعاون كلما يزداد وتتوسع هذا التعاون أعتقد سنصل إلى نقطة جيدة.
0: ربما ما يدعم ذلك دكتور نوري وأستاذ مرجان الاقتصاد، الاقتصاد مهم في حلقة الليلة، هو الملف الثالث الذي سنناقشه مشاهدينا مع ضيوفي للحديث حول حزم الحكومة التركية في ملاحقة أو حزم الحكومة التركية في ملاحقة المتلاعبين بأسواق المال والصناديق الاستثمارية.

0: نحو 18 مليار دولار ومدخرات أكثر من 450 ألف مستثمر. تتحرك السلطات التركية لحمايتها عقب أزمة صناديق الاستثمار التي شهدتها الأسواق خلال المدة الأخيرة. المؤسسات الحكومية سارعت إلى احتواء التداعيات وبدء صرف مستحقات المستثمرين بالتزامن مع دخول 131 صندوقاً استثمارياً مسار التصفية. وبدأت القضية بعد تعثر بعض الصناديق في تلبية طلبات المستثمرين الراغبين في استرداد أموالهم، قبل أن تتوسع التحقيقات في شبهات تتعلق بالتلاعب بأسعار بعض الأسهم محدودة التداول. وتؤكد السلطات أن القضية محصورة في هذا الجزء من سوق الصناديق ولا تعكس وضع الاقتصاد التركي. الرئيس رجب طيب أردوغان شدد عقب اجتماع مجلس الوزراء على قوة الاقتصاد التركي، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع المخالفات عبر المؤسسات المختصة، وأن كل من تثبت مسؤوليته عن ممارسات أضرت بالسوق سيحاسب وفق القانون. كما كلف مجلس الرقابة الحكومي بالتحقيق في المعاملات المرتبطة بالصناديق مع تحديد ثلاث أولويات: تصفية دقيقة وحماية حقوق المستثمرين وضمان دفع المستحقات في أقرب وقت.
1: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
0: القضية دخلت مسارها القضائي مع اتخاذ إجراءات بحق المشتبه في تورطهم في المخالفات، وتأكيد وزير العدل أن الدولة لن تسمح باستغلال مدخرات المواطنين، بينما تقول السلطات إن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط إنهاء الأزمة الحالية، وإنما ضمان عدم تكرارها.
2: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا لمناقشة الملف الأخير من حلقة هذه الليلة، ملف الصناديق الاستثمارية الذي أثار الكثير من الآراء في تركيا وفي المنطقة. أرحب بضيفي الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية، ودكتور نوري سالك الباحث السياسي. دكتور نوري، الرسالة التي تريد تركيا بتأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه لا مساحة للمتورطين في هذه القضية، وأن الاقتصاد التركي تؤكد متانته المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية.
3: نعم، هذا هو الصحيح. يجب أن نقول فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة حول صناديق تركيا، اتخذت تدابير سريعة، تم تثبيت المشاكل وكيفية إزالة هذه المشاكل، وتم وضع خطة بهذا وبشكل سريع بدأت الدولة تتدخل، وخاصة المواطنين ومدخلات المواطنين، وكانت هناك تلاعبات فيما يتعلق بكيفية استرداد أموالهم. وصباح اليوم طبعا هيئة أسواق رأس مال اتخذت قرار فيما يتعلق بإعادة المدخلات المواطنين 1,000,000 ليرة تركية في الوهلة الأولى، وبدل على شكل مراحل سيتم دفع مدخراتهم. أريد أن أقول هنا فيما يتعلق بالاقتصاد التركي بشكل نظامي، ليس هناك أي وضع يؤثر على الاقتصاد التركي، وخاصة هذا حصل في جزء صغير فقط، فلا يؤدي إلى استقرار الاقتصاد في تركيا. وتركيا واجهت في الثمانينات والتسعينات وحتى فيما يتعلق ببعض المشاكل من هذا القبيل، ولكن المشكلة في الصناديق إذا كانت أزمة في المعنى الحقيقي، أعتقد الآن كنا نتحدث عن أزمة اقتصادية كبيرة، يعني في الفترات الماضية حصل هذا كذا، ولكن بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم لم يحصل شيء من هذا القبيل. وليس الآن هذا الدولة تحركت، فخامة الرئيس خلال الأسبوع الماضي ترأس العديد من الاجتماعات الهامة، وبشكل سريع تم وضع خارطة الطريق لحل الموضوع.

0: ثم يعني تصفية 130 من الصناديق، وخاصة إيش بنك وبنك زراعات ستتولى، وخاصة أيضا في نفس الوقت نرى بأن بعض الصناديق أيضا سيتم دمجها مع أو ستكون تحت في ضمن هيئة أسواق رأس مال، وليس هناك أي ضرر للمدخرات للمواطنين. وشيء آخر أيضا فيما يتعلق بالتوازنات الكبيرة، ف التوازنات في تركيا هي في وضع جيد جدا.
1: هذا الوضع الجيد أستاذ محمد حسين مرجان، كيف تقرأ تفاعل الدولة السريع على كافة المستويات من وزارة المالية، نائب الرئيس جودة يلماز، اللجنة التي شكلت لإدارة مثل هذا الملف، وكذلك وزارة العدل في ملاحقة المتورطين؟ هذا التحرك الجماعي كيف تقرأه؟
0: يعني في الحقيقة وضع ليس مستقل عن بعضها البعض، يعني فيما يتعلق بالأزمة الصناديق هذا لا يدخل فيما يتعلق بالخزانة. الآن الأمر يتعلق بالقضاء، يعني خاصة وزارة العدل في الحقيقة يجب أن تلعب الدور هنا. ومن ثم ذكر زميلنا الدولة يعني تحركت بشكل سريع وبزعامة فخامة الرئيس، أيضا تم تقديم الثقة للمجتمع، وأيضا هذا أدى إلى ارتياح كبير في الأسواق في نفس الوقت، وتم إخضاع المتلاعبين بالتدابير، وبهذا الشكل فإنه تم منع بأن تكون هناك مخاطر أخرى، ويعني الأسواق تشتغل بالثقة. ولهذا السبب يعني إذا يكون هناك أي شيء عاطل في الآلية فهذا سيؤثر الأسواق. ونرى أيضا بأن نائب الرئيس السيد جودت هو يتولى اللجنة ويعملون في هذا الصدد عن كثب.
1: دكتور نوري، هل المهم الآن في هذه المرحلة ملاحقة المتورطين في هذه القضية ومحاسبتهم، أم وضع الأطر القانونية والسياسات العامة التي تمنع تكرار مثل هذه القضية؟
0: مع الأسف يعني أسواق المال ليس في بلادنا وإنما في كل أنحاء العالم أيضا أعتقد بأنها مفتوحة للتلاعبات، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نقاشات من هذا القبيل، يعني السندات والبورصات أو الصناديق فيما يتعلق بارتفاع أسعارها أو انخفاض أسعارها والتلاعب، يعني ممكن نرى أيضا نماذج من هذا القبيل في كل أنحاء العالم، لأن الشيء يتعلق بالمال. وهنا في كل مشكلة يجب أو أزمة يجب أن يكون هناك دروس عبر في نفس الوقت، وفخامة الرئيس قال بأنه سيتم تنظيم أسواق المال بعد الآن بشكل دقيق أكثر، وهذا خطوة مهمة، الخطوة التي يجب تسجيلها. إذا كان هناك شخص قد حصل على المال وبشكل غير شرعي وغير محق فإنه يجب إنزال العقوبات بحقهم وملاحقتهم. الأشخاص يجب أن يمثلون أمام القضاء وأن ينزل بحقهم عقوبات، وفي نفس الوقت فإنه تم مصادرة أموالهم منقولة ومنقولة، فأيضا في نفس الوقت هيئة أسواق رأس المال في تركيا ستتولى بعد الآن بوضع تشريعات جديدة أكثر صارمة، والناس أيضا الذين يقومون أو هم في هذه السوق يطلب عليهم بأن تكون لديهم المعرفة فيما يتعلق برأس مال، ولهذا السبب عندما يقومون

0: يقومون باستثمارات ويستخدمون أموال يجب أن يكونون حذرين في نفس الوقت وأن تكون لديهم المعرفة في هذا القطاع.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نور سالك الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول للأستاذ محمد حسيني مرجان الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، دمتم في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية

تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال القيادي في حماس علي العمودي. قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. تتسارع وتيرة التطورات العسكرية في اليمن، حيث تشهد عدة جبهات مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين وسط غارات جوية وقصف متبادل عبر الحدود.
1: دوي انفجارات عنيفة يهز أرجاء العاصمة صنعاء وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع عسكرية مختلفة. وسائل إعلام تابعة للحوثيين تحدثت عن سلسلة غارات جوية متتالية استهدفت منشآت حيوية، بينما أكد المتحدث باسم الجيش اليمني تنفيذ عمليات نوعية استهدفت أهدافا عسكرية داخل المدينة. رقعة التصعيد اتسعت سريعا لتبلغ المعقل الرئيسي للحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، حيث طالت الغارات شبكات ومراكز اتصالات في مديرية ساقين بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف مواقع وتحصينات في مديرية مران. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية تنفيذ نحو 500 عملية استهداف وغارة عبر مختلف خطوط التماس خلال 24 ساعة فقط. وبحسب البيانات العسكرية الرسمية أسفرت هذه العملية أن تحيد أكثر من 1540 عنصرا من مسلحي الحوثي. أعنف المواجهات تركزت في جبهات محافظة تعز، حيث تمكنت القوات المشتركة والجيش من إفشال هجمات انتحارية متزامنة متوجة تقدمها الميداني بالسيطرة الكاملة على حصن سامع الاستراتيجي جنوب شرق المحافظة بعد معارك ضارية. في الجوف امتدت المواجهات إلى مسرح عمليات المنطقة العسكرية السادسة، حيث نجحت الدفاعات الجوية للواء 101 في اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة انقضاضية تابعة للحوثيين في جبهة الشهلة شرق المحافظة قبل وصولها إلى أهدافها. حسان المهدي، تيليتي عربي.
0: مع احتدام المعارك على جبهات عدة في اليمن، تكثف القوات الحكومية عملياتها الجوية والبرية ضد مواقع وتعزيزات الحوثيين، لا سيما في جنوب غرب البلاد. تفاصيل

0: أكثر عن أبرز التطورات مع الزميل أواب أيوب.
1: دخلت معارك تعز مرحلة مفصلية مع اتساع المواجهات على جبهات عدة بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية عشرات الغارات الجوية على مواقع وتحركات وتعزيزات حوثية واستعادة مواقع في ريف المحافظة وفق بيانات عسكرية يمنية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من كسر هجمات الحوثيين في مناطق الدفاع الجوي والمطار القديم غرب المدينة وكذلك في جبل هان وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد مع تدمير عدد من الآليات وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لهم. مصادر ميدانية أفادت بمقتل عدد من عناصر الحوثيين بينهم قائد الهجوم في الجبهة الغربية الذي لقي مصرعه خلال المعارك في جبل هان فجر السبت، كما تجددت المواجهات العنيفة في جبهة الكدحة غرب تعز وجبهة سامع جنوب المحافظة، فيما تدور مواجهات في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي. مناطق جنوب غرب تعز تمثل جبهات القتال الأساسية للحوثيين في الوقت الراهن مع مساعيهم لإطباق الحصار على المدينة من الجنوب، فالمنفذ الوحيد للمدينة المتبقي هو المنفذ الجنوبي، والسيطرة على المناطق الجنوبية يعني التوسع أكثر نحو سواحل جنوب غرب البلاد وتأمينا عسكريا لمناطق السيطرة في الشرق بما في ذلك لحج وعدن. بالعودة إلى هذه المنطقة، منطقة الجنوب، فالمعارك تدور بضراوة فيها، وفي جبل سامع تحديدا أعلنت القوات الحكومية أسرى نحو 20 عنصرا من الحوثيين والاستيلاء على آليات، بينما أفادت مصادر عسكرية بمقتل نحو 30 حوثيا وإصابة أكثر من 50 آخرين في الأقروض. كما أعلنت القوات الحكومية استعادة دار الراحة في بني عمر في الجبهة الغربية والتقدم نحو منطقة شعب الدراهم. في الأثناء أغلقت السلطات الحكومية في مدينة تعز المنفذ الشرقي الذي يربط بين المدينة ومنطقة الحوبان حتى إشعار آخر بسبب محاولات تسلل الحوثيين. وإلى شرق تعز في لحج تحديدا، قالت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية إنها استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقتي باب المندب والعرضي بمديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب، في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة المنصورة بأطراف مديرية المضاربة والعارة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرتين مسيرتين انتحاريتين تابعتين للحوثيين في جبهة الكسارة وطائرة أخرى في جبهة المسجح غرب مأرب.
0: تعليقا على كل هذه التطورات، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز أدويري. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء، الصورة الكبيرة الآن، هناك سيطرة للجيش السوداني على عدة مناطق كانت بحوزة القوى الدعم السريع، هل نستطيع القول إن هناك تحولا الآن في خريطة السيطرة، أم السيطرة على منطقة أو بعض المناطق لا يغير هذا الشكل؟ أنت
2: تسألني عن السودان؟
0: نعم.
2: أوكي، لأنه التقرير كان عن اليمن.
0: أنا أعتذر، نعم، السؤال عن اليمن، أنا أعتذر، تفضل. هل هناك تحول لمصلحة الجيش؟
2: يا سيدي، يعني منذ بدء الهجوم
0: نعم،
2: كان هناك ارتباك واضح جدا في أداء القوات الجيش، وقوات الجيش هي ليست قوات الجيش، هي أجزاء. هناك قوات الجيش الوطني، هناك قوات طارق، وهناك قوات العمالقة، وهناك قوات القبائل. إذن أنا أتحدث عن أربعة مجموعات، هذه المجموعات ينقصها التنسيق، هذه المجموعات ينقصها القيادة المشتركة، هذه المجموعات لارتباطاتها مختلفة، وبالتالي حدث انهيار بمعنى الكلمة في هذه القوات، وانسحبت من زبيد إلى الخوخة، إلى المفرق، إلى معسكر.

0: مسكر خالد إلى المخا إلى ذباب إلى ما بعد ذباب. نعم. ثم انتقلت المعركة إلى منطقة الوازعية وإلى جبال كهبوب. والآن التوجه العام للحوثي يحاصر تعز من ثلاثة اتجاهات.
1: نعم.
0: من الشرق، من الشمال، من الغرب. من الغرب الحصار غير مكتمل. لماذا غير مكتمل؟ بسبب عدم القدرة على السيطرة على جبال كهبوب. سيطرة على جبال أو مديرية الحبشي.
1: نعم.
0: الآن توقف أمام جبال كهبوب يحاول منذ صباح اليوم وحتى منذ عدة أيام، لكن منذ صباح اليوم يحاول السيطرة على جبل هان. الآن نتحدث بأسماء قد لا تكون معلومة للمشاهد إلا إذا تتبع الخارطة، لكن كناحية توضيحية على حدود مدينة تعز الغربية يوجد مفترق طرق.
1: نعم.
0: يؤدي الطريق الرئيسي اللي هو امتداد لشارع الستين اللي بيتم بالحديث عنه بعض الأيام باتجاه المفرق، والمفرق هو نقطة تقاطع الطرق باتجاه الحديدة باتجاه المخا. الآن هناك تقاطع طرق آخر يقع عنده جبل هان. هذا الجبل على أطراف الغربية لمدينة تعز غرب المطار القديم. غرب المطار القديم مفترق طرق إلى ما يطلق عليه وادي الضباب باتجاه الجنوب الغربي وباتجاه الغرب. جبل هان تحاول القوات الحوثية أن تسيطر عليه. إذا سيطرت عليه تفصل تعز عن جبال كهبوب، وبالتالي تحيد جبال كهبوب وتكمل الطوق من الجهة الغربية. يبقى الآن الجهة الجنوبية.
1: نعم.
0: والجهة الجنوبية كذلك هي مهددة. أنا الآن أتحدث عن طرق رئيسية. هذه الطرق إذا قطعت تقطع طرق الإمداد للقوات، وستواجه مشاكل في الإمداد من حيث الذخيرة وكل الإمداد. هذه الطريق اللي تحدثت عنها شارع الستين الذي يقود إلى هان وإلى المناطق الأخرى، وإلى الطريق التي تذهب باتجاه طور الباحة إلى عدن. الآن هو يحاول في منطقة جبل غان وفي منطقة المنصورة وطور الباحة. هنا الكارثة. إذا سيطر عليها الآن تم تطويق مدينة تعز كاملة، لأنه في الشمال تعز وشرق تعز هو قريب جدا.
1: طيب سيادة اللواء، هذه الجبهات المتعددة هل هي تشتيت للقوات الحكومية أو تشتيت للحوثي؟
0: لا يا سيدي، هو بالأصل قلت لك ينقص قوات الدولة التنسيق والقيادة، يعني لا يوجد قيادة مركزية تخطط وتدير العمليات وتتداخل فيها القوات العسكرية مع قوات القبائل. وبالتالي هناك عندما تكون القوات متفرقة وعمليات العسكرية غير منتظمة قد يلحق بها أضرار، لأنه قد يحدث انسحابات من قبل أحد الأجنحة وبالتالي يتم إحداث ثغرات. بالمقابل الحوثي مقاربته مختلفة. الحوثي يجب أن نكون منصفين. أولا لديه العزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف مهما كانت الخسائر، ويعتمد نظام الأنساب، ولديه استخبارات متقدمة، ولديه قدرة على إحداث اختراقات في الوحدات العسكرية المقابلة. لهذا سهول من البحر الأحمر إلى الخليج العربي. عمق هذه السهول يتراوح في الحد الأدنى 30 كيلومتر وفي الحد الأعلى 50 كيلومتر. الحوثي سيطر على بعض الجبال المحيطة، والآن أمنت له المراقبة والرصد والرمي وتوجيه النيران وقطع خطوط الإمداد. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح على الجيش اليمني،

0: هذه العقدة في باب المندب هل يعقل أن تسقط؟ أنا أجيب لا. لماذا؟ هذه العقدة تم إنشاء منظومات تحصينات ميدان على مدار سنوات وسنوات وسنوات، وبني بها تحصينات لا أقول أنها تكافئ خط بارليف، لكنها تؤمن احتياجات الدفاع عن المنطقة، وأعتذر أن أقول أنا من بناها. فكيف تسقط؟ هذا الأمر أنا لا،
1: هذا الأمر بحاجة إلى مراجعة.
0: أنا لا أتخيله، أنا لا أتخيله.
1: يعني الوقت ربما يدركنا، دائما هناك المزيد من الحوار خصوصا في ملف شائك ومتفاعل، أيضا كل دقيقة هناك أخبار جديدة من اليمن. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا سيادة اللواء فايز أدويري. تتجه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر مع تحرك حاملات الطائرات الأمريكية روزفلت ومجموعتها الضاربة باتجاه مضيق هرمز ضمن خطة واشنطن لفرض طوق عسكري ثلاثي يضم 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري وعشرات الآلاف من الجنود بحلول نهاية الشهر المقبل، بهدف توسيع خياراتها العملياتية رغم المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وحماية إمدادات الطاقة العالمية.
2: هدوء حذر وتطورات ميدانية وسياسية تنبئ بعودة المنطقة إلى الحرب مجدداً. التهديد الأبرز عاد ليطل مع تحرك حاملة طائرة روزفلت ومجموعتها الضاربة نحو مضيق هرمز في تحشيد عسكري أمريكي معلن رغم التحركات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي ينهي التصعيد ويخفف الضغط عن أسواق الطاقة العالمية. بحسب مسؤولين أمريكيين ستشهد المنطقة بحلول نهاية الشهر المقبل طوقاً عسكرياً يتألف من 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال وعشرات الآلاف من الجنود الإضافيين، ما يمنح واشنطن خيارات عسكرية واسعة ومفتوحة. تحرك تزامن مع تصعيد خطابي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد مجدداً بتوجيه ضربات قاسية جداً لطهران، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحرب على إيران ستنتهي قريباً وأن هذه الصفحة ستطوى مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. وسائل إعلام أمريكية نقلت أن اجتماعاً سرياً عقد في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد ترأسه نائب ترامب جي دي فانس، كما ضم كبار أعضاء الحكومة الأمريكية لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والتطورات في اليمن. إيران من جانبها أكدت إحكام قبضتها على المضيق، إذ صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن قواته تسيطر بالكامل على هرمز، مشدداً بلغة التحدي على أن من وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب من مياهه.
1: استشهد منذ فجر اليوم 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء في استهداف إسرائيلي ب3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على منطقة المواصي غربية مدينة رفح وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة. هذا وشيع مسيحيون فلسطينيون في مدينة غزة جثماني أم وابنتها قتلتهما إسرائيل بقصف الشقة السكنية التي تقطنانها في حي الرمال، وأقيم القداس على الأم وابنتها في كنيسة القديس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة في مدينة غزة بحضور أفراد من عائلتهما وأبناء الطائفة المسيحية، وتخللت مراسم الجنازة صلوات وتراتيل جنائزية وقراءات دينية قبل تشييع جثماني الأم وابنتها ومواراتهما الثرى. وفي غضون ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية على مدينة غزة. وأضافت الإذاعة أن التقديرات تتجه إلى فشل محاولة اغتياله القيادي البارز في الجناح السياسي لحماس في غزة الليلة الماضية، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المبكر تحديد ذلك وإن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد بأن عملية الاغتيال نجحت بالفعل.

0: تعليقا على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. ماذا بقي من وقف إطلاق النار في غزة؟
1: يعني للأسف إسرائيل لا تزال تنتهك وقف إطلاق النار. هناك أكثر من 1500 شهيد، أكثر من 5000 جريح. نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار بمباركة من الرئيس ترامب وبوساطة أطراف عربية وإقليمية وازنة، ولكن إسرائيل لا تزال تضرب بعرض الحائط كل شيء من أجل تثبيت هيبتها المفقودة والردع المفقود الذي حصل منذ 7 أكتوبر.
0: طيب. إسرائيل تقول اليوم إنها حاولت اغتيال العمودي القيادي في الجناح السياسي لحركة حماس داخل غزة. نعم. سواء العملية نجحت أم لم تنجح حسب ما قالت الصحافة الإسرائيلية، هل هذا يأتي متماشيا مع الاتفاق على وقف إطلاق النار اغتيال القيادات داخل القطاع؟
1: بالتأكيد هو انتهاك لوقف إطلاق النار هو بالأساس استهداف لبناية سكنية. نعم. أدت إلى منذ صباح اليوم هناك 9 شهداء في قطاع غزة، 4 سيدات منهم سيدتين مسيحيتين ومنهم أكاديمية فلسطينية ياسمين البوبو. تم يعني اغتيال هذا العدد من النازحين والمدنيين الذين لجأوا إلى بناية سكنية في ظل الظروف الصعبة في قطاع غزة هو انتهاك، ولكن اليوم ما تبحث عنه إسرائيل خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها نتنياهو، عدم قدرته على حسم قطاع غزة وعلى تحديد من يحكم قطاع غزة ومصير قطاع غزة، وعدم قدرته على أيضا تفكيك تنظيم حماس في قطاع غزة الذي يقوده العمودي، هو الذهاب إلى اغتيال شخصية سياسية لأول مرة. هو كان يستهدف بعض القادة العسكريين إضافة إلى المدنيين في قطاع غزة، ولكن هذه المرة يستهدف شخصية سياسية. من الواضح أنه يريد الخروج من المأزق، أنه غير قادر على تفكيك تنظيم حماس، وأيضا في ظل الذهاب إلى الانتخابات هو يريد أن يأتي عن انتصار وعن اسم كبير يروجه، خاصة أنه سيواجه بعد 2 أو 3 أيام ذكرى 7 أكتوبر، وستنتقد المعارضة الإسرائيلية وتحمل المسؤولية من جديد قبيل الانتخابات، وهو بالتالي يبحث عن صيد ثمين يقدمه. وأي حدث
0: هل فشل مثل هذه العملية له أي أثار عكسية على نتائج الانتخابات ربما أو على نتنياهو نفسه؟
1: بالطبع هو يعني سيؤدي إلى رسالة عكسية، فشل استخباراتي، فشل في الوصول رغم كل الإمكانيات العسكرية، رغم تدمير كل قطاع غزة، ونتحدث عن بقعة صغيرة متبقية، تعجز إسرائيل عن الوصول إلى قيادات من حماس وتعجز عن تدمير تنظيم حماس حتى هذه اللحظة، هي رسالة فشل. ويعني سيستغل ضد نتنياهو أنك حتى هذه اللحظة لا تستطيع الوصول إلى أهدافك في قطاع غزة، ولكن من الواضح أن نتنياهو مستمر في استهداف شخصيات سياسية، وربما أيضا يستهدف شخصيات سياسية من المستوى السياسي في المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في الخارج، في الداخل وفي الخارج. محاولة استهداف العمودي تشير إلى أنه مؤشرات اغتيال قيادات وازنة وأسماء كبيرة في حماس واردة جدا، لأنه نتنياهو يريد استخدامها في هذه الذكرى وقبيل الانتخابات بشكل كبير.
0: طيب، حتى لو لم تكن هناك عمليات اغتيال واضحة تعلن عنها قوات الاحتلال، ما زال عداد الشهداء يوميا في تصاعد في قطاع غزة، كيف تبرر إسرائيل ذلك؟ يعني اليوم هناك محاولة اغتيال بالأمس وقبل أمس وقبل قبل أمس.
1: يعني للأسف إسرائيل دائما تجد مبرر. يعني منذ زيارة كوشنر الذي كان يتوقع، وتحدثنا ربما عنها هنا، كان يتوقع أن يضغط كوشنر بنفس ترامب على نتنياهو، ولكن من الواضح أن عدد الاغتيالات ازداد، وأنه نجح نتنياهو في إقناع كوشنر والإدارة الأمريكية بأنه يعني إزالة وتحييد التهديدات التي يمكن أن تأتي من قطاع غزة والقضاء على من شاركوا في 7 أكتوبر. تستخدم إسرائيل هذه الذرائع، ولكن هي ذرائع واهية. اليوم لدينا سيدتين مسيحيتين لم يشاركوا في 7 أكتوبر ولم يقوموا سوى بمساعدة النازحين في كنيسة في قطاع غزة. نعم. ولدينا أكاديمية فلسطينية حاصلة على 3 درجات ماجستير ورئيسة قسم في جامعة مدنية، وبالتالي لا تستطيع إسرائيل أن تستمر في تبرير هذه استخدام هذه المبررات. هي مبررات واهية، ربما فقط تجد قبولا لدى الإدارة الأمريكية، ولكن أمام الرأي العالمي والدولي هي واهية وتسقط. يعني
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الرنتيسي على وجودك معنا. أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر من قوات الدعم السريع لأكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان، وأوضحت الشبكة أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي.

0: إنساني. ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. أفادت مصادر صحفية بأن القوات الفيدرالية الإثيوبية الموالية للحكومة دخلت السبت مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب قوات السلطات الإقليمية المتمردة من المدينة إلى حد كبير. وأضافت المصادر أن القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفائها انتشروا في مواقع عدة داخل ميكيلي نقلا عن طواقم ميدانية. ومنذ 23 من سبتمبر تدور اشتباكات عنيفة في شمال إثيوبيا على إثر هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي على إقليمي عفر وأمهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. قبل يوم من موعد الاقتراع في الانتخابات البوسنية البرلمانية والرئاسية، لا تقتصر معركة الانتخابات بين الأحزاب فقط، بل تمتد إلى داخل المكونات البوشناقية والصربية والكرواتية في سباق على النفوذ والتمثيل السياسي.
1: بلد واحد وثلاث هويات قومية تتقاسم الجغرافيا والسلطة، ولا تتقاسم بالضرورة الرؤية ذاتها لمستقبل البلاد. ساعات تفصلنا عن انتخابات برلمانية ورئاسية في البوسنة والهرسك وسط منافسة بين المكونات البوشناقية والصربية والكرواتية.
2: تبدو الحملة الانتخابية هذه المرة أكثر فتورا من سابقاتها في غياب قضية كبرى أو أزمة حاضرة بقوة، فيما تجري المنافسة أساسا داخل كل مكون قومي بين الكروات والبوشناق والصرب مع تحركات محدودة باتجاه المكونات الأخرى.
1: يسود المشهد السياسي تنوع في طبيعة المنافسة، ففي المعسكر البوشناقي تتنافس قوى سياسية مختلفة على القيادة المقبلة لتعزيز حضورها في مواجهة القوى التقليدية. أما في جمهورية صرب البوسنة فتركز المنافسة على مستقبل نفوذ القوى السياسية وسط مواجهة بين الحزب الحاكم والمعارضة الساعية إلى تغيير موازين القوى. وعلى الساحة الكرواتية تدور المنافسة حول الطرف الأقدر على تمثيل الكروات في ظل الحضور القوي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي. وبينما تسعى الأحزاب لإدارة التحالفات والمنافسات، يبقى الناخب منشغلا بأسئلة تلامس يومياته ومعيشته بعيدا عن الخطاب السياسي وحده.
3: توجد أحزاب كثيرة ومرشحون كثر، همهم الاستفادة الشخصية وتحقيق الثراء، والنزيهون بينهم قلة، وهم ما يحتاجه الوطن والمواطن لتحسين حياة الناس.
1: تأتي ملفات الاقتصاد وفرص العمل وتحسين الخدمات والاستقرار السياسي في مقدمة أولويات الناخب الذي يبحث عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تتجاوز مجرد الخطابات السياسية. بين تنافس الأحزاب وصراع النفوذ داخل المكونات الإثنية في البوسنة، تمثل انتخابات أكتوبر محطة مفصلية لتعديل موازين القوى وتحديد الأطراف الفاعلة في صياغة المرحلة القادمة. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. غارة تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال القيادي في حماس علي العمودي. وقوات الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. ختام النشرة في أمان الله.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة. نطل عليكم لنستضيف الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، نتحدث عن واقع الخدمات الأساسية المقدمة للسكان والأزمات البيئية التي قساها أهالي القطاع بعد حرب إبادة دامت على مدار 3 سنوات، وما زال الحصار مستمرا وتبعاتها تنعكس على المشهد يوما بعد آخر. أرحب بك دكتور يحيى معنا في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة في هذا اليوم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بك
0: دكتور. دعنا نبدأ في البداية في حديثنا عن الخدمات الأساسية وواقع المدينة كما ترصدون وكما تتابعون وتشهدون على الأرض. هذه الخدمات الأساسية كيف تضررت بشكل كبير بفعل حرب الإبادة الجماعية، وكيف انعكس ذلك على تقديمكم للخدمات الأساسية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة؟
1: تحياتنا لكم ولقناتكم الكبيرة والعظيمة. قطاع غزة عانى معاناة شديدة أثناء هذا العدوان، أثناء هذه الحرب، حرب الإبادة الشاملة التي استمرت وما زالت حتى هذه اللحظة. الخدمات التي تقدم للمواطنين في قطاع غزة صعبة، وهي كانت صعبة قبل العدوان، وازدادت صعوبة بسبب الحصار الشديد المفروض منذ سنوات طويلة، تهالك الآليات، تهالك الإمكانيات المتاحة لبلدية غزة ولجميع بلديات قطاع غزة، عدم توفر السيولة المالية الكافية، عدم القدرة لتحصيل الرسوم للخدمات من المواطنين بسبب ضعف الأعمال وانتشار البطالة. هذا على مدى سنوات طويلة قبل العدوان أثر كثيرا على خدمات البلدية وعلى دفع الرواتب الخاصة بالعاملين في البلديات بشكل كبير جدا، فتراكمت الديون على البلديات. لكن مع بداية العدوان وبداية الدمار الشامل الذي حصل في كل مدن قطاع غزة، تراجعت الخدمات بشكل كبير. دعيني أذكر الجميع بقطع المياه الذي حصل في الأيام الأولى من العدوان، قطع الكهرباء والتي لا زالت مقطوعة حتى الآن، ومنع كل الإمكانيات للدخول لخدمة المواطنين. هذا جعل خدمة الناس وتقديم الخدمات عملية شبه مستحيلة. تفاقمت الأزمة تدريجيا حتى وصلنا إلى هذا اليوم. حاليا البلديات تعاني معاناة شديدة، تحاول توفير ما يمكن توفيره من إمكانيات ومن خدمات، تركز على خدمة المياه، خدمة الصرف الصحي، خدمة فتح الشوارع ونقل وتجميع النفايات بعيد عن مناطق السكان. هذه الخدمات الأساسية نحاول توفيرها. هناك محاولات يعني قليلة لتوفير بعض الخدمات الترفيهية، بعض الخدمات الثقافية، بعض اللقاءات المختلفة للأطفال وتشجيع المدارس على العمل، لكن بشكل عام الوضع صعب جدا جدا، وخاصة في فترة الصيف.
0: أشرت إلى أزمات عديدة وأهمها أزمة المياه، ولربما أزمة المياه والصرف الصحي مترابطة.

0: بشكل كبير دكتور يحيى. دعنا نتحدث عن المناطق الأكثر تضررا، نتحدث عن الأزمة، أزمة المياه كيف تفاقمت وتحديدا في فصل الصيف على المواطنين، وكيف تواصلون هذه الخدمات ومحاولاتكم الحثيثة لإمداد المناطق التي تعرضت لدمار كبير بشبكات المياه.
1: في الحقيقة خدمة المياه ما زالت هي الأولوية الأولى للبلدية، وما زال المواطنون يعانون معاناة شديدة. المعاناة مركبة من عدة نواحي. الناحية الأولى هي مصادر المياه. مصادر المياه حاليا هي قليلة، تعادل 30% من مصادر المياه اللازمة لتوفيرها للسكان في مدينة غزة، وهذا بسبب دمار الآبار التي كنا نستخدمها. حاليا يعمل لدى البلدية حوالي 30 إلى 35 بئر فقط من أصل 80 بئر كانت تعمل قبل العدوان. هذه الأبار تعمل في ظروف صعبة، حاليا لا تتوفر لدينا الزيوت لتشغيل المولدات وثمنها باهظ جدا، لا تتوفر لدينا قطع الغيار لصيانة المولدات لتشغيل المضخات، خطوط المياه أيضا صيانتها صعبة بسبب عدم توفر مواسير المياه. يعني دعيني أقول ببساطة، أحيانا نقوم بفك مواسير مياه موجودة في مناطق بعيدة عن تجمعات السكان لنقلها إلى المناطق التي يتجمع فيها السكان، فنحن نقوم بتخريب للبنية التحتية في مكان لتعميره في مكان آخر حسب شدة الحاجة لذلك. ففي الصيف خاصة في شهر 7 و8 كانت الحاجة للمياه مضاعفة، تصلنا شكاوى يومية بسبب قلة كمية المياه، نقص ضغط المياه، المطالبة بتزويد توريد السكان بشكل كبير في المياه، وهناك يعني عدم راحة بل أحيانا نقمة من المواطنين بسبب عدم قدرتنا على إيصال ما يحتاجونه من خدمات وخاصة كمية مياه. لعل مراكز الإيواء هي التي تعاني معاناة أشد، والمناطق البعيدة عن مركز المدينة هي الأشد معاناة في هذه الفترة بسبب نقص المياه.
0: هل الإصلاحات التي تجرونها دكتور يحيى لهذه الشبكات والتدخلات العاجلة والطارئة كما تصفونها تساعد في حلحلة أزمة معينة في منطقة أخرى، أم أن ما يفرضه الاحتلال من حصار على مستلزمات عديدة تساعد في هذا الأمر أيضا ينعكس بشكل كبير كتحد على الأرض؟
1: بالفعل التحديات كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، فنحن ما نقوم به حاليا يمكن توصيفه بأنه إسعافات أولية فقط. وفي كثير من الأحيان عندما نقوم بعمل صيانة لمكان ما قد نضطر لإعادة العمل مرة أخرى، لأن عملية الصيانة لم تكن كاملة، كانت مؤقتة، لم تستخدم الأدوات اللازمة. ببساطة نحن لا يتوفر لدينا كيس واحد من الإسمنت حتى نقوم بأعمال الصيانة. المناهل التي نستخدمها لتوصيل المياه لا نستطيع صيانتها، لا توجد أغطية لهذه المناهل أصلا. فيعني أعتقد أن العمل هو عمل شبه مستحيل، والجنود المجهولون في الميدان يقومون بكل ما يستطيعوا من قوة لإيصال المياه، ويعني كل التحية للعاملين في البلدية ومثابرتهم.
0: لا تقتصر الأزمة بالطبع على أزمة المياه والصرف الصحي وواقع الخدمات الأساسية، أيضا يتعرض لصدمات عديدة تتراوح بين، نتحدث عن أزمة مياه وأزمة صرف صحي، أزمة تراكم للنفايات. هذه النفايات التي تسبب أوبئة وأمراض بشكل كبير داخل القطاع دكتور يحيى، والتي انعكست على المنظومة الصحية واستقبالها لآلاف المرضى بشكل يومي. كيف تساعدون سكان القطاع في حلحلة هذه الأزمة مع وجود سيطرة كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المكبات الرئيسية للنفايات في شرق القطاع؟
1: يعني أشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم، لأنه يعني يعالج نقطة أساسية تهم المصلحة والصحة العامة بشكل كبير. الاحتلال منع البلديات من الوصول إلى مكبات النفايات منذ اليوم الأول لهذا العدوان، وبالتالي تراكمت النفايات في الطرقات وفي الشوارع، واضطررنا لتجميعها في مناطق متعددة وعشوائية داخل المدينة. وكانت لدينا قطعة أرض في مركز المدينة اضطررنا لوضع النفايات فيها، واستخدمت كمكب للنفايات، ولكنها تقع في منطقة

0: مكتظة بالسكان وتجمع فيها آلاف الأطنان من النفايات، وكانت تسبب مكره صحية بروائحها وبانتشار القوارض والحشرات حولها، وكان السكان يعانون كثيرا من هذه المنطقة. حاليا نحن نحاول تخفيف الضرر بقدر الإمكان. الآليات المتاحة لدينا عددها قليل جدا، حاويات النفايات تم تدمير أكثر من 80% أو 90% منها، الوقود المتوفر قليل وشحيح جدا، لكننا نحاول جاهدين تقليل الضرر تخفيفه. أعتقد أننا في الفترة الأخيرة نجحنا نوعا ما بتقليل هذا الأضرار، ولكن ما زالت النفايات منتشرة، ما زالت تتسبب في تكاثر القوارض والحشرات بين السكان، وخاصة بالقرب من مراكز الإيواء والتجمعات السكنية. دعيني أقول عن قصة نجاح حاولناها في بلدية غزة، وهي تشجيع وتوعية الناس على فرز النفايات العضوية بشكل خاص، وهناك نجاح جزئي في هذا الموضوع، حيث استطعنا تجميع حوالي 300 طن من النفايات العضوية، وهي من أصل 5000 طن في اليوم. قمنا بتجميع 300 طن ونجحنا باستخراج السماد العضوي منها لدعم المزارعين وتشجيعهم على إحياء الحياة الزراعية في المدينة.
1: نعم.
0: هذه تعتبر قصة نجاح رغم كل التحديات المتاحة أمامنا، لكن المطلوب كثير، مطلوب توفير قطع الغيار، توفير إطارات السيارات، بطاريات لتشغيل هذه السيارات، الصيانة، توفير سيارات جديدة بدل السيارات التي تم تدميرها عمداً من سيارات البلدية. لكن كل هذا مربوط بفتح الحدود والسماح بإدخال هذه الأشياء من خارج قطاع غزة.
1: مع حديثنا عن ترحيل النفايات يطرأ في بالي أيضا سؤال مهم جدا حول ترحيل الركام الذي هو بالأطنان دكتور يحيى في مختلف أحياء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. كيف تصنفون أولوياتكم على إزالة الركام من بعض الأحياء، فتح الطرقات والشوارع، التمهيد لحركة السكان والمواطنين، وأيضا صهاريج المياه التي باتت تعتمد عليها بشكل كبير لإيصال المياه الصالحة للشرب لآلاف النازحين وأيضا المتواجدين في مناطق مختلفة من القطاع؟
0: تراكم الركام، خاصة ركام المباني العالية في الشوارع، كان من المشاكل الأساسية منذ اليوم الأول. وكانت البلدية تحرص على فتح الشوارع أولا بأول، لكن هذه المهمة كانت شبه مستحيلة في بعض الأحيان. كان يتم استهداف آليات البلدية والعاملين فيها عندما يقوم بفتح بعض الشوارع، وبالتالي ينسحبوا من المكان بشكل سريع. حاليا نحن نجحنا في فتح عدد كبير من الشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سيارات البلدية، سيارات الدفاع المدني، وسيارات الصحة، وحركة المواطنين أيضا. لكن ما زال هناك عدد كبير من الشوارع تحتاج إلى فتح، تحتاج إلى إزالة الركام، وبعض هذه الشوارع تحتاج إلى آليات ثقيلة لا تتوفر لدينا بالعدد الكافي، وبالتالي تصلنا مناشدات يومية. واليوم كان لدي اجتماع مع إحدى لجان الأحياء، وكانوا يطالبوا بشكل واضح بفتح شوارع محددة لديهم، لأن إغلاقها يسبب لهم مشكلة ويضطروا إلى يعني الوصول من طرق التفافية بعيدة، حتى سيارات المياه لا تستطيع أن تصل إلى أماكن سكناهم الحالية. فهذا الموضوع يحتاج إلى اهتمام من قبل الجميع، يحتاج إلى تمكيننا من الحصول على الآليات اللازمة لتكسير المباني العالية التي لا تستطيع الجرافات الصغيرة من نقلها وإزالتها وتسهيل حركة الناس وحياتهم.
1: دكتور، ولكن كيف تقيمون أولوياتكم بالنسبة لإزالة هذا الركام من مناطق المدينة؟ هل هناك أولويات تتعلق ب

0: ركزنا على المناطق التي يتجمع فيها أكبر عدد من السكان والمناطق التي يتاح لنا الحركة فيها، وكذلك الطرق التي تؤدي إلى الخدمات الرئيسية في المدينة. وهناك مناطق لا نستطيع الوصول إليها، وخاصة المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الاحتلال حاليا والتي يسمونها بالمناطق الصفراء. هذه المناطق لا نعرف وضعها ولا نعرف حجم الدمار والركام الموجود فيها، وخاصة في الشوارع الرئيسية. نتوقع أنها مدمرة بشكل كامل، وفي كل يوم نسمع تدمير مباني جديدة ومنشآت جديدة في هذه المنطقة.
1: مع حديثنا لربما أيضا دكتور عن الدمار المهول الذي لحق بالبنى التحتية في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن حجم الدمار والركام، هناك خزانات رئيسية للمياه تضررت بشكل كبير، وهناك خزانات رئيسية للمياه كان الاحتلال يتعمد تدميرها في مناطق مختلفة من قطاع غزة للحيلولة دون وصول المواطنين والفلسطينيين إلى سبل الحياة الأساسية لبقائهم في هذه المناطق، تحديدا خلال العمليات العسكرية. كيف تبعتم هذا الأمر؟
0: كان هناك تدمير واضح للآبار أولا ولعدد من خزانات المياه بالتأكيد، ولازال عدد من هذه الخزانات مدمرا ولا نستطيع أن نصلحه أو نصل إليه، ولا تتوفر المواد اللازمة لإصلاحه وصيانته. تخريب للمناهل بشكل كامل وكبير، وعدم السماح بإدخال مواد البناء، يعني حتى الآن لا نستطيع الحصول على كيس واحد من الإسمنت لصيانة البنى التحتية وخطوط المياه والمناهل اللازمة للمياه والصرف الصحي. مواسير المياه لم يتح لنا الاحتلال بإدخالها إلا مرة واحدة قبل أكثر من سنة، وبالتالي هناك قصد في تصعيب الحياة، هناك هدف واضح من إجبار المواطنين على الرحيل وعلى التهجير. هذا كل واضح في كل تصرفات الاحتلال حتى الآن، لكن نحن نحاول بكل ما تمكننا من إمكانيات مهما كانت بسيطة أن نعزز من صمود الناس وأن نصلح ما يمكن إصلاحه حتى ولو بإسعافات أولية.
1: دعنا ننتقل إلى محور آخر في حديثنا دكتور يحيى، يتعلق بالحياة الأساسية للسكان.

0: على مساحة المتبقية من قطاع غزة بعدما سيطر الاحتلال على مساحة كبيرة من القطاع، كيف تقدم هذه الخدمات الأساسية لمراكز الإيواء؟ هل تعتمد البلدية على جهودها الرئيسية في إيصال هذه الخدمات، أم أنها تعتمد على الجهة الداعمة لمراكز الإيواء هذه في إيصال الخدمات الأساسية لمن سيعيشون داخل مراكز الإيواء؟
1: يعني عدد مراكز الإيواء كبير جدا، يقدر بالمئات، ويتجمع فيها آلاف السكان من الأطفال ومن النساء من كبار السن من ذوي الإعاقة. الحياة في مراكز الإيواء حياة صعبة، والعديد من المدارس والمؤسسات العامة تستخدم حاليا كمراكز إيواء، مما يعطل الحياة، مما يعطل نهضة التعليم حتى الآن. وبالتالي تقديم الخدمات لهذه المراكز عملية شاقة، لا نستطيع نحن كبلدية تقديم الخدمة اللازمة لهم إلا بمساعدة العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي تدعم مراكز الإيواء بشكل خاص. يتم يوميا توفير سيارات مياه بالصهاريج تنقل إلى هؤلاء الناس، من بعد الفجر تستمر حتى بعد العشاء، ولكن الكميات التي تصل هي كميات قليلة وغير كافية، خاصة في فصل الصيف. المشكلة الأكبر هي مشكلة الصرف الصحي في الخيام وحتى في بعض المباني. عدد الناس الموجودين في مركز الإيواء كبير، خطوط الصرف الصحي المصممة في المبنى غير كافية من حيث السعة والقطر للمواسير والمناهل، وبالتالي يحدث باستمرار طفح للصرف الصحي يسبب مشاكل صحية وبيئية للأطفال وللجميع في هذا المكان. نرى مياه الصرف الصحي تتسرب إلى الطرقات وما بين الخيام. بعض الخيام اعتمدت على حفر امتصاصية للصرف الصحي، وهذه الحفر لا تحتمل وقت طويل، خلال أشهر قليلة تمتلئ ويتم حفر حفرة ثانية، في النهاية لا يوجد هناك مساحة لعمل حفر إضافية. هذا يلقى عبء كبير على البلدية أن تقوم بشفط هذه المياه ونقلها إلى مناطق أخرى، بينما البلدية لا ليس لديها السيارات الكافية، توجد سيارة واحدة لهذه.
0: وبالحديث أيضا دكتور عن أزمة الصرف الصحي، نحن على مشارف فصل الشتاء، وهناك العديد من تابعنا وشاهدنا في السنوات الماضية خلال العدوان بتضرر كبير لمخيمات النازحين ولمراكز الإيواء بأزمة الشتاء واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وأصبحت هناك أيضا أزمة غرق. كيف تحاولون احتواء هذه الأزمة قبيل هذا الفصل وإيجاد شبكات لتصريف مياه الأمطار في ظل ما تعرضت له مراكز الإيواء خلال السنوات الماضية؟
1: يعني هناك تحذيرات حتى الآن من أرصاد الجوية بأن الشتاء القادم قد يكون شتاء صعبا، يتوقع كميات كبيرة من الأمطار أن تسقط على فلسطين وعلى قطاع غزة بشكل خاص. البنى التحتية المصممة لاستيعاب الأمطار تم تدمير العديد منها. نحاول جاهدين حاليا تجهيز هذه الخطوط ما تبقى منها لاستقبال المياه، مياه الأمطار. مصافي الأمطار بدأنا بتشكيل فرق لتنظيفها بيدويا بشكل متتابع، لكننا في الحقيقة لدينا تخوف وخشية من حدوث فيضانات في عدة مناطق. نخشى حدوث سيول وانجراف للتربة، نخشى على الخيام ومراكز الإيواء الموجودة على شاطئ البحر. هناك آلاف الخيام على شاطئ البحر، نتوقع أن يحدث مد بحري وبالتالي غرق لهذه الخيام، وربما لا سمح الله أن يتم غرق بعض الأشخاص وسحبهم إلى داخل مياه البحر. هذا موضوع جدي وموضوع خطير، ولابد من إيجاد حل سريع وعاجل له.
0: لا، عندما نتحدث أيضا عن مراكز الإيواء نتحدث عن أزمات تتعلق بإيصال الخدمات الأساسية لهذه المراكز وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب دكتور يحيى، وأيضا الحديث عن ما يتعلق بخدمات التصريف لمياه الأمطار كما أشرت وخدمات تصريف الصرف الصحي. في بعض مراكز الإيواء تتواجد في مناطق أصلا تربتها صعبة امتصاص المياه، وبالتالي فنحن نتحدث عن أزمة وأخطار أكبر ومحدقة بشكل كبير. بعض التربة أنواع التربة الطينية مثلا بعض التربات

0: رملية تمتص هذه المياه، ولكن الغرق ووصول مياه الأمطار لاحتياجات النازحين ولفراشهم وأغطيتهم ولأطفالهم أمر خطير جدا في المرحلة المقبلة.
1: هناك تخوف حقيقي من حدوث ذلك، خاصة وأن عدد من مراكز الإيواء والمخيمات تقع في مناطق منخفضة، وكما أشرت توجد فيها تربة طينية، وكانت هذه المناطق عرضة سابقا لفيضانات ولتجمع مياه الأمطار، وكانت من النقاط الساخنة لدينا في فصل الشتاء. فهذا التخوف تخوف حقيقي، ونحن نخشى حدوثه، نحاول جاهدين عمل وسائل وقائية منذ الآن، لكن في ظل قلة الإمكانيات وعدم توفر الأدوات وعدم توفر مواد البناء اللازمة، فيعني لا نتوقع أن يكون لدينا إمكانية كبيرة.
0: هل تدقون ناقوس الخطر اليوم بالنسبة للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة بشأن هذه الأزمة المتوقعة؟
1: بالتأكيد هذا الخطر واضح، وتم ترتيب عدة لقاءات مع المؤسسات الدولية ومناقشة هذا الأمر والبدء بالاستعدادات له. هم يحاولون، لكن إذا لم يتم السماح بإدخال المواد اللازمة، فتح المعابر والحدود، إدخال مواد البناء، إدخال الأديات اللازمة، المضخات اللازمة، السيارات اللازمة، فبالتالي مهما فعلنا سيكون الجهد قاصر ولن يؤدي إلى الغرض المطلوب،
0: وسيتكرر المشهد،
1: ونخشى حدوث مشاكل كبيرة وخسائر في الأرواح والمعدات والممتلكات.
0: نعم دكتور، بالحديث عن أولوياتكم في القطاعات المختلفة، قطاعات المياه والصرف الصحي، أزمة النفايات، وفي الحديث أيضا عن مراكز الإيواء والاستعدادات التي تحيط بهذه المراكز لتقديم الخدمات الأساسية، ما هي الأولويات؟ دعنا نتحدث عن تحديدا المناطق التي تواجد بها السكان والتي تعتبر 30 أو 35% من مساحة قطاع غزة لإيصال الخدمات الأساسية. كبلدية ماذا تقولون، ماذا ترتبون على سلم أولوياتكم اليوم؟
1: هو حتى الآن ما زالت الأولوية الأولى توفير المياه، والسعي الجاد لتشغيل عدد أكبر من الآبار، وصيانة ما يمكن صيانته من شبكات المياه، لكن حتى نستطيع ذلك نحتاج إلى إدخال المواسير اللازمة، مواد البناء اللازمة، الآليات المطلوبة لعمل الصيانة المختلفة. نقل النفايات ما زالت أيضا أولوية مهمة، حتى الآن لا يتوفر لدينا مكان لتجميع النفايات فيه لمعالجتها بالشكل الصحيح. كل الأماكن التي نضع فيها النفايات هي أماكن مؤقتة ومتوقع أن تمتلئ قريبا، وبالتالي تتسبب بكوارث صحية وبيئية قريبة. ما زلنا نحاول جاهدين بإزالة الركام من عدد من المباني السكنية، السماح للمواطنين الوصول إلى مبانيهم، محلاتهم التجارية ما تبقى منها، وأي أعمال أخرى حتى للمزارع.
0: إن سألتك دكتور عن المدة المطلوبة لإعادة الخدمات الأساسية الحيوية للسكان ما إن توفرت المعدات بشكل فعلي وفتحت المعابر، كم تقدرون هذه المدة؟
1: تقدير المدة المطلوبة للتعافي ولإنجاز الصيانة لازمة سؤال صعب، لكن نحن لاحظنا أن المواطن الفلسطيني مبادر ولا ينتظر أحد حتى يساعده، يبدأ هو بمساعدة نفسه، وأي مساعدة أخرى تكون هي مكملة لمساعدته وداعمة له. وبالتالي في حال توفرت الإمكانيات وتم فتح المعابر وإدخال مواد البناء والقطع اللازمة وكل ما يلزم، أعتقد أننا قادرون بفترة قصيرة أن نتعافى سريعا وأن نحاول العودة لحياتنا الطبيعية بأسرع وقت ممكن.
0: أقدر بطبيعة الحال هذا الجهد العظيم الذي تبذلونه دكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مقابلة خاصة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم من غزة في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية.

0: والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها،
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان،
12: نقترب من التفاصيل،
13: ونكشف الحقيقة،
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.
18: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
19: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
18: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
19: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
18: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم إلى ملفات العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعونا معنا الليلة. موسم الزيتون بالضفة الغربية، قيود عسكرية إسرائيلية وهجمات استيطانية. النازحون في اليمن، رحلة بحث عن أمان وسط مخاوف انهيار الأمن الغذائي. أنقرة تحتفي بالذكرى 17 لتأسيس منظمة الدول التركية.

يستقبل المزارعون الفلسطينيون في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة موسم جني الزيتون لهذا العام تحت وطأة قيود عسكرية إسرائيلية مشددة وهجمات استيطانية متصاعدة تحول قطاف المحصول من مناسبة

0: اقتصادية ووطنية جامعة إلى مواجهة يومية محفوفة بالمخاطر، وتتضاعف هذه المخاطر أمام محاولات المستوطنين سباق المزارعين إلى محصولهم والاستيلاء على ثمارهم. سياسة ممنهجة تستخدم العنف بغرض التهجير وإلغاء مقومات الصمود.
1: موسم الزيتون في الضفة الغربية يتجاوز كونه موسما زراعيا واقتصاديا، فهو مع ذلك موسم اجتماعي يرتبط بدخل عشرات آلاف الأسر الفلسطينية وبواحد من أوسع الأنشطة الزراعية انتشارا في الأراضي الفلسطينية. فأشجار الزيتون تشغل نحو نصف المساحات الزراعية المزروعة، فيما تعتمد عشرات آلاف العائلات على الزيتون وزيته مصدرا رئيسيا أو إضافيا للدخل، ما يجعل موسم القطاف محطة اقتصادية تمتد آثارها من المزارعين إلى المعاصر والتجارة والعمالة المرتبطة بالقطاع. لكن موسم هذا العام يبدأ تحت قيود مشددة على الوصول إلى الأراضي، وفي ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين ومحاصيلهم. في جنوب نابلس هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة بيتا، فيما احتجزت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان والمتضامنين الذين قدموا لمساعدة المزارعين. وفي مناطق أخرى راوحت الاعتداءات بين منع الوصول إلى الأراضي ومهاجمة المزارعين وإتلاف المحاصيل. وفي أبوديس شرق القدس أحرقت نحو 55 شجرة زيتون يزيد عمر بعضها على 40 عاما، إضافة إلى أدوات للقطف وثمار جمعتها إحدى العائلات الفلسطينية. ولا تقف التحديات عند الاعتداءات المباشرة، فالوصول إلى مساحات من الأراضي الزراعية خصوصا القريبة من المستوطنات أو الواقعة خلف الجدار ظل خلال المواسم السابقة مرتبطا بتصاريح أو تنسيق مسبق وبوابات زراعية تفتح في أوقات محددة، ما يقلص قدرة المزارعين على الوصول المنتظم إلى أشجارهم والعناية بها على مدار العام. ومع بداية موسم العام الحالي تأتي هذه القيود وسط مستوى مرتفع من الاعتداءات والانتهاكات، فقد سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية خلال سبتمبر 2051 اعتداء نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 647 اعتداء نسبتها الهيئة إلى المستوطنين. خسائر لا تقاس فقط بما يفقده المزارع من محصول ودخل، فشجرة الزيتون التي تعيش لعقود وتتوارثها العائلات جيلا بعد جيل ترتبط أيضا بعلاقة الفلسطيني بأرضه، ومن أهم عوامل الصمود في وجه التوسع الاستيطاني.
0: نتحدث في هذا الملف أكثر مع ضيفنا ينضم إلينا من حيث الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. مساء الخير سيد إيهاب وأهلا بك. القيود والتضييق يواجهها الفلسطينيون كل عام، لماذا هذا الموسم هو الأكثر عنفا وأكثر انتشارا جغرافيا؟
2: تحياتي لك أستاذة مايا والمشاهدين والمشاهدات. يعني هذا الموسم أنا باعتقادي هو بمجمل يمكن القول أن إسرائيل تسير في حالة تصاعدية في مواجهتها ومواكبتها للحالة الفلسطينية، أي بكلمات جدا بسيطة كل عام هو أسوأ من العام الذي سبقه. الآن يجب أن نضيف إلى هذا العوام تحديدا عوامل كثيرة، وأهمها هي يعني ليس فقط عامل الانتخابات أو الهرمونات الانتخابية كيفما أحب أن أسميها، بل أكثر من ذلك هي الحالة الهيجان والانسعار الاستيطاني الموجود في داخل الضفة الغربية، والذي يسميه بنيامين نتنياهو بأن المسؤول عنه هو فقط 150 مستوطن، أي بكلمات أخرى إسرائيل ليست بحاجة لكي تفعل سياساتها أو أن تقر بقرارات رسمية من داخل مكتب وزير رئيس الوزراء ورئاسة الحكومة لكي تقوم بالتضييقات على الفلسطينيين. يكفي أن تسير جموع المستوطنين ليقوموا بمثل هذه التضييقات، والأهم بأنها ترفع يدها الرسمية عن مثل هذه التضييقات، أي بكلمات أخرى لم يعد هنالك خطوط حمر في التعاطي ما بين المستوطن وصاحب الأرض الفلسطيني.
0: طيب إيهاب، دعنا يعني نوضح هذه النقطة أكثر، كيف يتم استخدام هؤلاء المستوطنون؟ يعني هم يتم تسييرهم كما ذكرت من الحكومة من أقصى اليمين تحديدا في هذه الحكومة، ولا يقوموا بأعمال

0: منفردة أو متفلتة من بتلقاء نفسهم في داخل التركيبة العسكرية والأمنية، كيف يتم التعامل مع ملف المستوطنين وتوظيفهم؟
1: الحالة العسكرية والحالة الأمنية هي الأهم، لأنه هنا نتحدث عن حرية الحركة، محاولة يعني تحديد شروط حرية الحركة إلى إدارة الوصول إن صح التعبير بمعايير معينة. أي أن النظام الإسرائيلي لا يقول بالضرورة للفلاح هذه الأرض لم تعد لك، في حالات كثيرة يحدث شيء أكثر تعقيد، الأرض تبقى مسجلة باسمه لكن قدرتها على استخدامها والوصول إليه تصبح خاضعة لمنظومة من التصريح والتنسيق والبوابة والساعة والمنطقة العسكرية، ونضيف إلى كل ذلك كذلك المستوطنين الذين يقوم بتحريكهم وفق الأهواء. يعني بكلمات جدا أبسط، 98 بلدة وقرية فلسطينية موجودة بتنسيق مسبق مع الجيش للوصول إلى الأراضي التي تتذرع إسرائيل بأنها موجودة قرب المستوطنات، وبالتالي إذا كنا قد تحدثنا على قرب المستوطنات أي 98 بلدة هنالك انسعار استيطاني على هذه الأراضي تحديدا. وهنا يصبح السؤال الإسرائيلي الإداري أخطر من السؤال العسكري، من يملك مفتاح الأرض؟ لأنه قد يحمل الفلسطيني الطابو، لكن الجهة التي تحدد متى يدخل ومتى يدخل ومن يدخل معه عفوا، يعني يمكن تسميته بمعايير معينة ما تحاول أن تقوم به إسرائيل، فصل الملكية عن القدرة عن الانتفاع بها، وبالتالي هي لا تحتاج دائما إلى المصادرة، يكفي أحيانا أن تجعل الوصول إليها خطر. وإسرائيل تتذرع، وهذه المفارقة الأهم، بكلمات منع الاحتكاك، هذه هي جزئية المستوطنين وجموع المستوطنين الذين يتم إلقائهم بداخل هذه الأراضي تحديدا. لكن المشكلة هنا إذا كنا قد وصلنا إلى مفهوم منع الاحتكاك تكمن في من يدفع ثمن منع الاحتكاك هذا. إذا كان هناك مستوطن قد يهاجم مزارعا فلسطينيا كيفما تتذرع إسرائيل وهناك احتمال احتكاك، فالحلول الأمنية الممكنة المفروضة هو منع المعتدي من الوصول، لكن عندما تكون النتيجة الإسرائيلية هي منع صاحب الأرض أو تقليص أيام دخوله، يتحول مفهوم منع الاحتكاك عمليا إلى إبعاد الطرف الأكثر عرضة للهجوم عن المكان بدل ضمان قدرته على البقاء فيه.
0: طيب، لكن المفارقة ربما أنه هذه الممارسات وهذه التضييق بهذا الشكل يأتي فيما ربما الحكومة الحالية هي أكثر حكومة تعيش عزلة دوليا. يعني هناك دول أوروبية صديقة توجه انتقاداتها بشكل مباشر للحكومة الحالية، لسياستها، لممارستها. هناك عقوبات من بعض هذه الدول التي تقليديا لم نعتد أن نشهد منها عقوبات على المستوطنين، على المنتجات، منتجات المستوطنات، سحب استثمارات.
1: يعني لنسأل سؤال آخر، هل تأبه إسرائيل لمثل هذه الأمور؟ هذه نقطة مهمة جدا. إذا كانت الأمور تقتصر فقط على إدانات وعلى محاولة انتقادات ليس إلا، وحتى العقوبات التي مورست في الأسابيع الأخيرة يمكن القول بأنها كانت نوعا ما خجولة، لأن يعني هي كانت عقوبات ضد المستوطنين، ضد منتوجات الاستيطان، ولكن هنالك وزارة تهتم بشؤون الاستيطان، هل تم المس بهذه الوزارة على سبيل المثال؟ أبدا لا. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية ربما الأهم، المجتمع الدولي يعول بأن الحكومة الإسرائيلية سوف تتغير، وبالتالي عندما تتغير الحكومة الإسرائيلية سوف يكون هنالك حكومة أخرى، أو يتأمل بأن تكون هنالك حكومة أخرى يستطيع التعاطي معها وفق المعطيات الجديدة وتكون أكثر انسجاما مع المفاهيم الليبرالية والديمقراطية الغربية بمعايير معينة وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. ولكن الواقع الإسرائيلي أثبت باعتقاد ربما هذا كنا ما بدأنا به أصلا، بأن كل عام في داخل إسرائيل وكل حكومات المتعاقبة هي أسوأ وأكثر يمينية من الحكومة التي سبقتها. على سبيل المثال كان لدينا هنالك حكومة التغيير ما بين عام 2021 وعام 2022 تقريبا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان هنالك تغيير بمفاهيم أقله ما يجري في داخل الضفة الغربية من شأن قطاع الزيتون فقط في قطاع الزيتون؟ أبدا لا، كان هنالك على العكس تماما. تلك الحكومة كانت بحاجة لأن تثبت للشارع الإسرائيلي الذي انزاح أكثر يمينية بأنها أكثر يمينية من الحكومة التي

0: سقطها، وهذا الذي جرى على الأرض الواقع آنذاك. ولهذا السبب يمكن القول أنه حتى في داخل هذه المعايير الحكومة المقبلة سوف تحاول إثبات بأن سياساتها اليمينية لم تتخلى عنها، هذا من جهة. وربما ما يثبت ذلك هو خروج أيزنكوت تحديدا اليوم من مستوطنة جوش عتسيون، والذي قال بأن أحد أهم مفاهيم الصهيونية التي يجب أن نحافظ عليها هي الاستيطان ثم الاستيطان ثم الاستيطان، إن كان في الضفة الغربية وإن كان حتى في الجليل والنقب وفق المصطلحات التي استعملها. وبالتالي من هذا المنطلق لا تبدي هذه الحكومة أي امتناع عن هذه الممارسات، ولكن بمفهوم المجتمع الدولي تغيير الحكومة، أي بكلمات أخرى تغيير الأدوات، قد يعطي انسجاما أو مساءلة أقل اتجاه إسرائيل، وبالتالي يمكن التعاطي معها بأقل راديكالية وبأقل انزياح عما تقوم به. أي بكلمات أخرى حتى في داخل هذا المعايير إسرائيل سوف تغير الأدوات لكنها لن تغير الهدف،
1: لن تغير الهدف ولن تغير السياسة. وهنا أعود أن أسأل عن المواطن الفلسطيني، عن صاحب الأرض، عن صاحب المحصول. بين 2023 و2026 بحسب وزارة الزراعة الخسائر المادية بلغت 157 مليون دولار تقريبا. ما الذي تعنيه مثل هذه الأرقام ليوميات الفلسطينيين، خاصة وأنها تأتي من جملة تضييق مادي واقتصادي أكبر، سواء مصادرة أموال المقاصة وغيرها؟
0: أستاذة مايا، فقط لو تحدثنا عن الزيتون على سبيل المثال، يجب أن ندرك بأنه ربما تركيا مثلا تتصدر المنتوجية في داخل شرقي الحوض المتوسط مثلا، ولكن من ناحية المساحة الفلسطيني أو المنتوج الفلسطيني يعتمد على 9.5% فقط ليتصدر المرتبة الثامنة في القائمة الأكثر منتوجية للزيتون، مقابل 1.5% للمنتوجية التركية مثلا. وبالتالي هذا يعطينا فكرة عن مدى أهمية هذا العصب الاقتصادي للفلسطيني. ولكن في غضون كل ذلك تخرج إسرائيل، أقله قائد المنطقة الوسطى أفي بلوت مثلا عن فقط في الفترة الأخيرة، ويتحدث عن عتسوف همرحاف، تشكيل الحيز، وعن عمليات تهدف إلى خلق ظروف ميدانية أفضل أمنيا. وكيف يكون ذلك؟ بإزالة النباتات والأشجار التي يمكن أن تدخل في هذا التصور العمليات. وبهذا المنطلق يمكن القول بأن الفلسطيني يواجه مستويان مختلفان ينبغي عدم الخلط بينهما، المستوطن الذي يقلع الشجرة ضمن صراع على الأرض، والمؤسسة العسكرية التي قد تزيلها ضمن تصور أمني لتشكيل حيز في مخيلاتها بمعايير معينة.
1: طيب، هنا يعني يبرز السؤال، عندما يتم خنق الفلسطيني برمس صموده، شجرة الزيتون، أرضه، منزله، كيف له أن يواجه مشروع التهجير؟
0: هذه النقطة الأهم، يعني ما تحاول أن تقوم به إسرائيل تحديدا الآن في داخل مغياهب الهرمونات الانتخابية التي كنا قد تحدثنا عنها. أنا باعتقادي بأنها هي ليست فقط مشاريع انتخابية، بل نحن نتحدث هنا عن خطوات تقوم بها هذه الحكومة بكل الأدوات الممكنة، الاستيطانية في رأسها للتضييق على الفلسطينيين، وبكلمات أكثر دقة لتشكيل عتبة جديدة للتصرف ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. أي بكلمات أخرى استغلال هذا الشباك الزمني لتغيير الواقع الميداني أمام الفلسطيني. والأهم من هذا كله يجب أن نتذكر بأن هنالك بايلوت موجود اليوم في داخل قطاع غزة، والذي يسمى التهجير طوعا. هنالك إدارة في داخل إسرائيل التي تتولى هذا الملف، وأنا باعتقادي كلا الحكومتين سوف تقوم بتشغيل هذه الإدارة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. أي فقط يختلف في ذلك السياق هو الأدوات التي سوف تستعملها، أحدهما سوف يستعمل الجزرة، والآخر سوف يستعمل العصا. هذا البايلوت بمعايير معينة في غضون أقل من سنوات السبع التي تحدث عنها بن غفير قد يقوم بنسخه، إسرائيل تقوم بنسخه في داخل الضفة الغربية. التضييقات الآن موجودة في سياقين اثنين، التضييق والخناق المدني والعمراني في داخل الضفة الغربية، الاقتصادي كذلك بطبيعة الحال، ومحاولات بناء مشروع تهجير طوعي بمفاهيم إسرائيلية. هو فقط موجود في داخل المفاهيم الإسرائيلية هذا المصطلح بالمناسبة، للخروج من داخل

0: داخل هذه الأراضي ومحاولة السيطرة عليها من قبل جموع المستوطنين. وبالمناسبة ولهذا السبب تحديدا نعود إلى ما قاله أيزنكوت عندما يتحدث عن الاستيطان ثم الاستيطان ثم الاستيطان. اليوم تحدثنا عن 98 قرية فلسطينية تواجه الاحتكاك الذي ما يسمى الاحتكاك الاستيطاني. لك أن تتخيلي بأنه فقط في مخيلة سموتريتش الحديث عن 142 قرية يجب أن تواجه مثل هذا الواقع الاحتكاك الاستيطاني بين مزدوجين. وهذا أنا باعتقادي لا يختلف كثيرا عما صرح به أيزنكوت تحديدا اليوم. وبالتالي الأدوات الموجودة الآن في مع الفلسطيني تحديدا في مثل هذه الفترة أنا باعتقادي ضئيلة جدا. لا يكفي التكاتف العالمي والمراهنة على المجتمع الدولي. أنا باعتقادي هنالك أزمة حقيقية تنتجها إسرائيل تدرك معاييرها وتدرك بأن هذا الحالة قد تنتج حالة أمنية معينة بمعايير معينة، وتدرك أنه ما بعد هذه الحالة، السؤال الذي هنا يجب أن نقف عنده، ما بعد هذه الحالة الأمنية ماذا سوف يكون السياق الإسرائيلي آنذاك؟ هل هو سياق سياسي على سبيل المثال كأوسلو ما بعد الانتفاضة الأولى، أو كمشروع الخروج من داخل غزة كما بعد الانتفاضة الثانية؟ أم أن العقلية الإسرائيلية اليوم بعد 7 أكتوبر اختلفت كليا عما كانت عليه ما قبل 7 أكتوبر؟
1: أنا أشكرك جزيلا من حيفا الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبري.

0: إلى اليمن، حيث تواصل آلاف الأسر اليمنية رحلة النزوح بحثا عن الأمان ومقومات الحياة الأساسية بعد أن أجبرتها ظروف الحرب على ترك منازلها ومواجهة ظروف معيشية بالغة القسوة. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم.
1: أكثر من 1300 كيلومتر قطعتها رحلة عبد الله حسن أبكر وأسرته من مديرية الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب التي أصبحت وجهة لآلاف النازحين. مسافة طويلة لم تكن مجرد طريق، بل رحلة حملت معها الخوف والتعب وذكريات منزل تركوه خلفهم.
2: الله يا الطريق النزوح ماشي مواصلات. يا الله لو واحد بالك مواصلات يعني شاطيها الغالي والنفيس عشان تحصل مواصلات. تخيل تقريبا من المقهى إلى باب المندب كلها عربات عسكرية وطقومات وكذا، ما بيش حد معها مدني بيوصلك. يا الله يا الله لو حصلت لك واحد تعلق لك معه ما تحسش غير كذا. أما إنك تحصل مواصلات لهناك، أنا شفت بعيني الناس كيف تنزح لولا أن واحد صاحبي تجمل معي وطلعنا.
1: وصل عبد الله إلى مأرب كما وصلت أسر أخرى تحمل قصصا مشابهة، أناس تركوا منازلهم ومصادر رزقهم وحملوا ما استطاعوا من متاع، ثم بدأوا رحلة البحث عن مأوى وغذاء ومياه وفرص للعمل. خلف كل أسرة وصلت تفاصيل مختلفة، لكن معاناتها تتقاطع عند فقدان الاستقرار والاضطرار إلى البدء من الصفر.
3: الحمد لله الآن عند أخي عبد الله هنا، نحن خمس أسر فوق أسرته ست، فجالسين يعني الآن مستريحين نوعا ما، لكن يعني ما تكون خمس أسر في مكان واحد، بيت منها يعني غرفتين وصالة صغيرة كذا، كم شيء أطفال ونساء وركبة وجمع أطفال ونساء، يعني صعبة جدا الحياة، لكنها الآن آمنين من حيث الأمن آمنين.
1: وخلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مأرب 412 أسرة نازحة من الساحل الغربي وجنوب الحديدة حسب وحدة النازحين بمأرب. قطعت كثير منها مسافات طويلة للوصول إلى مكان أكثر أمناً وحياة تضمن ولو قليلاً من الاستقرار الذي فقدوه.
4: رحلة نزوح قاسية تمتد من الخوخة جنوب الحديدة إلى مأرب، كما تحمل معها معاناة النزوح وفرق الأهل، تحمل معها أيضا حكايات أسر وجدت نفسها أمام واقع جديد تكافح فيه من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. مساء الخير سيد ياسين وأهلا بك. أبدأ معك برقم 5 ملايين نازح في بلد مصنف أصلا بأنه من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تداعيات.
5: تحية لك وللمشاهدين. الأزمة كبيرة جدا وهي متراكمة منذ بداية الحرب وربما من قبل الحرب، أقصد من قبل 2015. هذه الأعداد بطبيعة الحال لا تواجه يعني الاستجابة حقيقية. دائما هناك معاناة مستمرة، هناك حالة من يعني من تدني الظروف المعيشية، عدم الاستقرار، بيئة اللجوء في المخيمات التي تقام لهؤلاء النازحين بيئة سيئة للغاية، لا تقاس يعني ببقية بيئات اللجوء في الأماكن الأخرى في العالم. الأوضاع متدنية للغاية، الناس يضطرون في معظم الأحيان لتلبية احتياجاتهم الشخصية وتلبية ما يريدون من خلال جهودهم الخاص. لهذا معاناة النازحين في اليمن مضاعفة للغاية، ليس هذا فحسب، بما أن الأمور متحركة والحروب مشتعلة ومستمرة فهذا النزوح أيضا يتبعه نزوح، حالة من عدم الاستقرار. أماكن النزوح أيضا تتعرض للقصف، يعني المشاكل مركبة بالنسبة للنزوح. لكن ونحن أمام أكثر من 150 ألف نازح إضافي نتيجة اندلاع الحرب الأخيرة في جنوب غرب اليمن في محافظة تعز في أطراف لحج إلى آخره، هذه الأعداد تشكل أعباء حقيقية لمستوى الاستجابة سواء من جانب المنظمات الدولية أو من جانب الحكومة.
0: قبل ذلك سيد ياسين، يعني عدم قدرة الوصول إلى هذه المناطق والتحقق مما يتعرض إليه هؤلاء من ظروفهم نتيجة الأوضاع الأمنية واستمرار المواجهات بهذا الشكل، خطورة هذه المسألة بحد ذاتها؟
5: أيضا حتى هذه المسألة، يعني الآن يعني المنظمات لا تستطيع أن تصل إلى مناطق الاشتباكات، وكثير من النازحين يتنقلون حتى هذه اللحظة في مناطق الاشتباكات ما أن يستقروا حتى تتبعهم الحرب. لكن حتى الذين وصلوا مثلا إلى مدينة عدن يواجهون ظروف حالة من العزلة الكاملة بعيدين عن المدينة، أكثر من 70% يواجهون عجز في الأمن الغذائي، يعني لا تتوفر لهم الوجبات. الوضع في ظل درجات الحرارة المرتفعة ليس هناك وسائل الراحة مطلقا، الوسائل الأساسية التي يمكن أن يشعر مع اللاجئ بأنه على الأقل يعيش ظروف طبيعية، هذه ليست موجودة. المنظمات الدولية أيضا تشتكي من عدم قدرتها على الاستجابة، يعني حتى لو وصلت وعرفت ما الذي يحتاجه هؤلاء لديها مشكلة في قدرتها على الاستجابة لاحتياجات هؤلاء الناس. فالمشكلة مركبة بكل ما تعنيه.
0: وهذا نحن نتحدث عن 4 أشهر لتجدد هذه المواجهات، ويبدو أنه صراع مفتوح، ماذا إن امتدت لسنوات؟
5: ليس هذا فحسب، يعني المناطق التي دخلها الحوثيون كان الناس أصلا يعانون من أوضاع معيشية صعبة، وكانت المنظمة الدولية برنامج الإغذاء العالمي يوزع حصص شهرية لهؤلاء الناس. اليوم برنامج الغذاء العالمي وطبقا لقرار الأمين العام للمتحدة لا يستطيع أن يصل إلى هذه المناطق، لأن ممنوع تقديم الخدمات في المناطق التي سيطر على الحوثيون كإجراء عقابي، لأن الحوثيين يحتجزون العشرات من موظفي الأمم المتحدة لديهم. يعني هذه مشكلة جانبية لكنها مؤثرة بشكل كبير جدا. لذلك أنا في تقديري أنه المسألة مسألة النزوح في اليمن وما وتداعيتها الخطيرة هي الوجه الأسوأ في هذه الحرب للأسف الشديد، وعجز الحكومة نفسها ليس لديها الإمكانيات التي يجعلها قادرة على تلبية احتياجات هؤلاء النازحين. المنظمة الدولية كذلك، اليوم النازحين ربما يواجهون واحدة من أصعب الظروف. مثلا في منطقة اسمها في تعز اسمها منطقة سامع، الضربات الصاروخية التي يطلقها الحوثيون تسببت في موجة نزوح. لماذا نزح الناس؟ في هذه المنطقة يعتمدون على حصاد الأمطار في خزانات خاصة إسمنتية للحصول على احتياجاتهم من المياه. هذه الضربات تسببت في تشققات كبيرة بالنسبة للخزانات المياه، وتسربت المياه وأصبح الناس بدون مياه فاضطروا للنزوح، يعني خوف من القصف وأيضا عجز كامل عن تلبية الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها المياه. هذه صورة من صور المعاناة التي يواجهها
0: متعددة الأوجه. طيب سيد ياسين، مع كل موجة

0: هناك تغييرات ديموغرافية مرافقة. نتحدث نحن عن سنوات طويلة من عمر هذه الحرب، وربما سنوات قادمة مع تجدد المواجهات بالشكل الذي نراه وغياب المبادرات. تداعيات هذه التحولات الديموغرافية بشكل خاص على القطاعات الأساسية، تعليم، شمل الأسر، الصحة.
1: تداعيات خطيرة جدا، تداعيات خطيرة. أنت ذكرتي موضوع مهم جدا اللي هو التعليم. يعني تخيلي في أوضاع الاستقرار العادية كان هناك مشاكل بالنسبة للتعليم، كان هناك مشاكل بالنسبة للخدمات الصحية. لكن تخيلي مثلا أن الحوثيين عندما دخلوا مدينة المخاوة كان فيها بعض المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية، أخذوا كل المستلزمات الطبية ورحلوها من هذه المدينة، وأصبحت هذه المستشفيات لا تعمل أصلا. إذا الناس الذين بقوا في هذه المدينة أو في محيط هذه المدينة اليوم يواجهوا صعوبة في هذه المسألة. قطاع التعليم، ليس هناك خدمة التعليم، انقطع في هذه المناطق، في مناطق الصراع انقطع التعليم، توقف التعليم بشكل كامل. النزوح أيضا، النزوح يستتبعه احتياجات لها علاقة بالصحة، لها علاقة بالتعليم. ينبغي أن نستبعد هذه المسائل تماما، لأنه ليس هناك قدرة لتلبية الاحتياجات في هذه القطاعات أبدا، لا في القطاع الصحي ولا في القطاع التعليمي، وما يتم تلبيته يعني الحد الأدنى البسيط جدا جدا جدا. لهذا أنا في تقديري نحن الآن في مرحلة حالة من يعني في مرحلة لا استقرار بالنسبة للنازحين، في حالة العجز التام عن الاستجابة لأبسط احتياجات هؤلاء النازحين. التداعيات الديموغرافية بطبيعة الحال هناك حالة من عدم الاستقرار، هناك تدني في بعض المؤشرات، يعني فوق ما كانت يعني في السابق. كانت مؤشرات التنمية في اليمن متدنية للغاية على كافة المستوى، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الفقر، في مجال الأمن الغذائي. هذه المؤشرات تتدنى اليوم أكثر فأكثر، وأنا يعني أنظر للمسألة يعني على أنها صعبة. طيب. للغاية ويعني شديدة الألم.
0: نحن نتحدث عن أزمة النزوح، هناك أيضا أزمة اللاجئين، وهنا يعني ربما نوسع السؤال أكثر. تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي، يعني هناك لاجئون يتجهون إلى جيبوتي في أوضاع جدا صعبة، شرق إفريقيا. بتنا نتحدث عن غياب أو عامل جديد يهدد الاستقرار الإقليمي في منطقة أصلا ربما الآن تمر في أصعب مراحلها أمنيا واقتصاديا.
1: يعني هذا الأمر حاضر، مسألة حالة عدم الاستقرار. مثلا دولة جيبوتي، وزير خارجيتها أمام الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقول أن بلده لا تستطيع أن تلبي الاحتياجات الأساسية لحوالي لأكثر من 3000 نازح، مرشح إلى أن يصل عددهم إلى 10000. بالنسبة لليمنيين، مسألة النزوح إلى الخارج لها علاقة بالكرامة. يعني أنا أعتقد أن وطأة الشعور بانعدام الكرامة نتيجة اضطرارهم للنزوح إلى مناطق أو إلى خارج البلد، هذه مسألة مفصلة. لكن يعني هذه الأمور بطبيعة الحال ربما تداعياتها على مستوى الاستقرار الإقليمي عندما يصبح هؤلاء النازحين عبئا على دولة، هذا واحد من أسباب حالة عدم الاستقرار في الدولة التي تستقبل النازحين. لكن أيضا هناك تداعيات أخرى لها علاقة بعدم الاستقرار. هؤلاء النازحين في حقيقة الأمر عندما يبقوا خارج بلدهم، لا أعتقد أنه هذا مؤشر على حالة تعافي، هذا مؤشر على تدهور حاد.
0: هذا واضح، ولكن ربما إذا سألنا عن تداعياتها أيضا على صعيد الإقليم، لأنه هذا يقودنا إلى السؤال الأهم، يعني التعامل الدولي. هناك تحذيرات، هناك تنديد، هناك مطالبات بضرورة أن تقف هذه الحرب، لكن تحرك جدي يرقى إلى مستوى التحرك الطارئ لأزمة مثل هذه الأزمة تتفاقم في منطقة أصلا تشتعل بالأزمات المتفرقة من السودان إلى غيرها. كيف نفسر هذا، يعني غياب التحرك الجدي بهذا الشكل؟ لأنه الارتدادات الإقليمية سوف تطال أيضا الدول المعنية.
1: بالتأكيد، أصلا طبيعة الحروب اليوم التي يعني تشهدها المنطقة هي حروب واحدة من تداعياتها وحال يعني الأفق المسدود بالنسبة لأمن الأمن الإقليمي بشكل عام. التهديدات التي تأتي من هذه الحروب تهديدات خطيرة وقوية جدا، لكن نحن في مرحلة أعتقد أنه حرص المجتمع الدولي على تحقيق الاستقرار لا يبدو أنه حاضر، بل بالعكس. يعني اليوم العقيدة السياسية التي تهيمن على الدول الكبرى تقوم على فكرة إشعال الحروب. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يعني فيما يتعلق بالاهتمام أو العناية بحقوق الإنسان، بحالات اللاجئين، بكرامة اللاجئين، الحرية العامة، هذه الأمور أعتقد أنه في ظل

0: الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية ليست ذات أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، مما يعني أنه تحمل الكلفات والتداعيات التي الناتجه عن هذه الحروب اعتقد انها كبيره بالنسبه لهذه الدول، ولا لا تثير لديها حساسيه كبيره، بل بالعكس هناك اداره لهذه الفوضى، اداره يبدو انها تخفي اهداف حقيقيه لاعاده صياغه المنطقه. فليس فقط يعني اذا كان اللاجئون يمكن ان يكون واحد من العوامل التي يمكن ان تتسبب في زعزعه الوضع الاقليمي، لكن الحرب التي تدور الان في مناطق في السودان، في اليمن، في الصومال، في إيران، في العراق، في أكثر من بلد، هذه الحروب هي بالذات التي يحمل أعتقد أن أفقها يهدد أو ينذر بالكثير من المخاطر على الأمن الإقليمي.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي.

0: من اتفاقية نقشفان عام 2009 إلى منظمة تضم مؤسسات وشركات متعددة. 17 عاما مرت على تأسيس الإطار الذي جمع دولا تربطها اللغة والتاريخ والثقافة المشتركة تحت اسم منظمة الدول التركية. فكيف بدأت الحكاية وإلى أين وصلت اليوم وما هي آفاق الشراكة المستقبلية؟ نتابع التفاصيل مع زميل عبدالله الخطيب.
1: في 3 أكتوبر 2009 وقعت تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرقيزستان اتفاقية نخفشان لتأسيس مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية. وبعد 17 عاما تحيي تركيا ذكرى الاتفاقية باعتبارها الوثيقة التأسيسية التي أصبحت منصة لتطوير التعاون بين دول العالم التركي. بعد التأسيس جاءت المحطة الأولى على مستوى القادة في ألماتي بكازاخستان في 20 أكتوبر 2011، وركزت على التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكملت الأطر واللوائح الخاصة بمؤسسة المجلس وإنشاء مجلس الأعمال التركي لتعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال. على مدى السنوات التالية توسعت مجالات التعاون لتشمل التعليم والثقافة والنقل والسياحة والتجارة، وانضمت أوزبكستان إلى المجلس عام 2019، وفي قمة إسطنبول عام 2021 اتخذت المنظمة اسمها الحالي منظمة الدول التركية، بالتزامن مع اعتماد رؤية العالم التركي 2040. آخر محطات القمم كانت في مدينة جابالا الأذربيجانية في 7 أكتوبر 2025 تحت عنوان السلام والأمن الإقليميان، وناقش القادة تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. أما المحطة التالية فتصل إلى تركيا ما بين 29 و30 أكتوبر الجاري مع انعقاد القمة 13 لمنظمة الدول التركية، وتأتي القمة في وقت تتجه فيه المنظمة إلى توسيع الشراكة بين أعضائها وتطوير أطر التعاون. لم تعد الروابط المشتركة بين الدول التركية تقتصر على اللغة والتاريخ والثقافة، فالمنظمة طورت هياكل للتعاون في عدة مجالات إلى جانب مؤسسات متخصصة مثل الأكاديمية التركية ومؤسسة الثقافة والتراث التركي وصندوق الاستثمار التركي. وتمنح المنظمة هذا التعاون بعداً أوسع عبر رؤية العالم التركي 2040 التي تحدد أهدافاً بعيدة المدى، فيما أصبحت القمم الدورية منصة لاتخاذ قرارات مشتركة في ملفات متعددة.
0: ونرحب ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي، مساء الخير وأهلا بك. 17 عام على تأسيس المجلس التركي الذي تحول فيما بعد إلى منظمة الدول التركية، لو توقفنا معك بداية عند أبرز الإنجازات.
2: نعم، بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. من الواضح أن هناك انتقال نوعي في الروابط ما بين الدول التركية، خاصة مع صعود تركيا في هذا العالم وتمثيلها كالأخ الكبير كنموذج للتنمية والصعود. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت هذه الدول تبحث عن الترابط والتكامل فيما بينها، ولاحقا مع التغيرات الجيوسياسية التي حصلت في العالم خاصة في مجال الطاقة والنقل والتجارة، من الواضح أن هناك ترتيبات كبيرة نقلت هذه المنظمة من منظمة تهتم بالجانب الثقافي واللغوي واللغة الواحدة والإرث المشترك التاريخي نحو ملفات أكثر استراتيجية تتعلق بالاقتصاد والأمن، ومأسسة هذا التعاون الكبير بين الدول من تعاون ثقافي لغوي إلى تعاون سياسي اقتصادي تنموي.
0: طيب، القمة 13 لهذه المنظمة سوف تعقد أواخر الشهر الجاري في إسطنبول، فيما المنطقة تمر بتحديات كما نتابعها ليست بالقليلة، كيف ستواكبها برأيك؟
2: نعم، هو الدول وسط آسيا تقريبا بعيدة نوعا ما عن الأزمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، تقريبا تركيا هي الدولة الأكثر احتكاكا بهذه الحرب، نوعا ما أذربيجان أيضا قريبة من إيران وما يجري في إيران، وبالتالي هذه الدول مهتمة بما يحدث من تطورات وتراقبها، ولكن النقطة الأساسية التي تتعامل معها هي ملف الأمن والطاقة بدرجة أساسية. تركيا وأذربيجان الأكثر تأثيرا وتأثرا في هذا المجال، وبالتالي أعتقد سيتم مواكبة هذه التطورات من هذا الجانب. اليوم يعقد مجلس وزراء خارجية لمنظمة الدول التركية، ملف قبرص أيضا حاضر، ملف في شرق المتوسط، وإن كانت هذه الدول أعتقد التنسيق فيما بينها يغلب عليه العمل في مجال النقل، مجال التكنولوجيا، مجال الاقتصاد، مجال الطاقة. في مجال التعاون السياسي لا تزال العملية جارية. نعلم أن المنظمة انتقلت لهذا البعد في العام 2021 أي حديثا، وهناك اختلافات في الأنظمة السياسية وفي بعض الرؤى تجاه الحرب الأوكرانية، تجاه ما يجري في إيران، تجاه الشرق الأوسط، وبالتالي هم في عملية تنسيق وتكامل، وأعتقد أنهم سيحاولوا اتخاذ يعني موقف مشترك. ولكن أضيف بعد إذنك نقطة مهمة، أن هذه المنطقة الفضاء الكبير يمتد من الأناضول إلى بحر قزوين بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط، هذا التكامل الذي يتم بناءه الآن هو محاولة لإيجاد ثقل في المستقبل، ليس بالضرورة أن نجد أثره في اتجاه التطورات الحالية، ولكن تركيا بدرجة الأولى مع هذه الدول تحاول بناء مركز قوة نوعا ما يوازن القوى الموجودة في المنطقة، روسيا، الصين،
0: وهناك
2: إيران.
0: هناك تطلع دولي دكتور للدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة، وهذا ما عبر عنه صراحة وزير الخارجية هاكان فيدان أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وطالب بأن يكون للمنظمة صفة مراقب في هذه الجمعية. ما الذي يحتاج حتى تتمكن من أن تصبح هذه المنظمة فعلا فاعل على الساحة الدولية؟
2: نعم، هو أولا القمة التي ستكون القمة 13 في تركيا لديها ملفات أساسية، إذا تم وموضوع يعني رؤية العالم التركي 2040 إذا تم التوافق على خطوط الأساسية لها، وهذه الدول تحركت بشيء أقرب إلى سياسة موحدة. هو أعتقد أن هدف معظم هذه الدول عندما دخلت في إطار هذه المنظمة أن تكون شيء يشبه الاتحاد الأوروبي، سياسة خارجية موحدة، عملة موحدة، نوع من الاتفاقيات الدفاعية والأمنية، ولكن هذا كما ذكرت يحتاج إلى وقت أطول لهذه الدول، لأنه يعني هناك بعض الآراء المختلفة في هذا الإطار. ولكن أتوقع أنه إذا ما نظرنا لتاريخ التطور الذي حصل من 2009 ل 2021 ثم إلى الآن، لا، هذه الدول تتجه بشكل كبير أن تكون نوع يمثل الدول التركية والقومية التركية في هذه المنطقة الممتدة مع هذه الدول من وسط آسيا إلى تركيا، ويمكن مع الوقت أن يتم التقدم إلى الأمم المتحدة لتكون المنظمة منظمة رسمية معترف بها وتمارس دورها مثل المنظمات الدولية الأخرى.
0: ماذا عن هواجس ربما بعض الدول من مثل هذه المنظمة أو هذا التحالف إذا سميناه، خاصة وأنه البعض ينظر يعني بعض هذه الدول تنظر إلى هذه المنظمة أو تصفها وكأنها ناتو دفاعي؟
2: نعم.
0: أو على طريق أن تكون لديها طموح أن تكون ناتو دفاعي.
2: يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات أن هذه الدول تهدد على هذا المستوى، ولكن إذا ما نظرنا إلى
0: المشاريع، لكن توجس موجود.
2: توجس يعني موجود طبعا،
0: بدليل أنا إطلاق مثل هذه
2: بالضبط سأقول، لكن الآن ما هي المشاريع التي تمس هذه الدول في هذا الوقت؟ عندما نتحدث عن الممر الأوسط الذي يمر من الصين، كازاخستان، بحر قزوين إلى جورجيا وتركيا.

0: ثم إلى أوروبا، فهذا يتجاوز روسيا. أيضا موضوع ممر زنجزور، وهذا يتجاوز إيران، وبالتالي بالتأكيد إيران وروسيا، روسيا كانت تعتبر دول آسيا الوسطى هي حديقتها الخلفية، وبالتالي إيران أيضا لا تريد أن يكون هذا التواصل ما بين العالم التركي، تركيا ودول وسط آسيا، سيؤدي إلى ضغط عليها جيوسياسي في المستقبل. وتنويع هذه التنويع، موضوع التنويع مهم جدا. هذه الدول لن تقطع علاقاتها مع الصين وإيران وروسيا، ولكن عندما يكون هناك تكامل، تركيا لديها إمكانيات عالية، دولة في الناتو، رأينا ما حدث في كرباخ، وعندما تدخلت تركيا أحدثت تغيير في المعادلة. عندما يكون هناك هذه بحر قزوين، وهذه الدول لديها موارد في مجال الطاقة والبترول والغاز كبيرة جدا، عندما تساعد تركيا في هذا المجال ويكون تنسيق، ملف قبرص أيضا تركيا تواجه فيه أوروبا واليونان، إذا هذه الدول أعطت زخما واعترفت بقبرص، يمكن تغيير في معادلات المنطقة لكل دولة. ولكن يبدو أن قادة هذه الدول وصناع القرار فيها يسيرون بالتدريج ويركزون في البداية على الجانب التنموي والاقتصادي والنقل والتجارة، تمهيدا إلى أن يتحول ذلك إلى ثقل أكبر ربما في الملفات الأكثر استراتيجية.
1: طيب اليوم التعاون الدفاعي، يعني نلاحظ هناك اتفاقات ثنائية يعني بين دول المنظمة وليس على صعيد المنظمة، وفق أي مرتكزات يسير؟
0: نعم، هو كما ذكرت أنه هذه الدول الأنظمة السياسية فيها مختلفة عن بعض، نظرتها للتنمية تختلف، علاقاتها وتشابكاتها بالتأكيد، يعني بعض الدول أقرب إلى روسيا، بعضها أقرب إلى الولايات المتحدة، بعضها أقرب إلى تركيا، وبالتالي هي تسير المرتكز الأساسي هو المصلحة لهذه الدول، المصلحة والتهديد الذي تواجهه بعض الدول. رأينا ماذا حصل بين تركيا وأذربيجان من تزايد في التنسيق الدفاعي والصناعات الدفاعية والعلاقات في ظل أزمة كرباخ واحتياج أذربيجان إلى تركيا، وأيضا تركيا توفر لها الحضور في هذه المنطقة، يعني نفوذ وحضور في منطقة وسط آسيا، وبالتالي ازداد التعاون في هذا المجال. وبالتالي اليوم قرغيزستان وأوزبكستان، هناك تزايد كبير في التعاون بين هذه الدول وبين تركيا. الحرب الأوكرانية الروسية تلقي بظلالها على هذه المنطقة، وبالتالي كل التطورات والمستجدات تحدث تأثيرات على الزخم في هذه العلاقات. ولكن بالدرجة الأولى المرتكز الأساسي لتطور العلاقات هو مستوى المصالح والتهديدات.
1: طيب في الشق الاقتصادي تحديدا، ربما التجارة البينية بين دول المنظمة، الأعضاء الأساسيين والمراقبين العام الماضي

0: أن الأفق يمكن أن يضاعف هذا الرقم إلى 3 أو 4 مرات. عندما نتحدث فقط عن الممر الأوسط، الممر الأوسط اليوم ينقل قرابة 4 مليون طن، وإذا عمل بفعالية، وأعتقد أن القمة التي ستعقد في نهاية هذا الشهر ستتحدث عن البنية التحتية. هناك خلل في البنية التحتية للاقتصاد، السكك، الحديد، الموانئ، الطرق، هذه سيتم الحديث عنها بشكل مكثف لإعداد هذه البنية لتكون جاهزة للممر الذي يأتي من الصين، بل أكثر من ذلك، هناك حديث عن ممر آخر يمر عبر أوزبكستان وقرغيزستان، يمر من الصين ثم يلتقي بالممر الأوسط أيضا، وهذا نتحدث عن 15 مليون طن من التجارة يسهل ويخفف وأيضا موضوع تسهيل ما يسمى بالتعريفات الجمركية بين هذه البلدان، بلدان المنظمة. كل هذه الأمور ستصب بشكل كبير في تطوير البعد الاقتصادي، وأعتقد تركيا بموقعها بين أوروبا وهذه الدول ستكون مرتكز أساسي ومستفيد بالدرجة الأولى من هذه العملية.
1: نعم، أنا أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي محمود الرنتيسي.
0: شكرا جزيلا.
1: بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم أو ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية.

0: وصدايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع صدايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
7: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
8: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.
9: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
10: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
11: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
10: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
11: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
10: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

غارة تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. أهلا بكم إلى هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال قيادي في حماس. قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أمبادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر.

0: تتسارع وتيرة التطورات العسكرية في اليمن، حيث تشهد عدة جبهات مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين والثغرات جوية وقصف متبادل عبر الحدود.
1: دوي انفجارات عنيفة يهز أرجاء العاصمة صنعاء وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع عسكرية مختلفة. وسائل إعلام تابعة للحوثيين تحدثت عن سلسلة غارات جوية متتالية استهدفت منشآت حيوية، بينما أكد المتحدث باسم الجيش اليمني تنفيذ عمليات نوعية استهدفت أهدافا عسكرية داخل المدينة. رقعة التصعيد اتسعت سريعا لتبلغ المعقل الرئيسي للحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، حيث طالت الغارات وشبكات ومراكز اتصالات في مديرية ساقين بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف مواقع وتحصينات في مديرية مران. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية تنفيذ نحو 500 عملية استهداف وغارة عبر مختلف خطوط التماس خلال 24 ساعة فقط. وبحسب البيانات العسكرية الرسمية أسفرت هذه العملية أن تحيد أكثر من 1540 عنصرا من مسلحي الحوثي. أعنف المواجهات تركزت في جبهات محافظة تعز، حيث تمكنت القوات المشتركة والجيش من إفشال هجمات انتحارية متزامنة متوجة تقدمها الميداني بالسيطرة الكاملة على حصن سامع الاستراتيجي جنوب شرق المحافظة بعد معارك ضارية. في الجوف امتدت المواجهات إلى مسرح عمليات المنطقة العسكرية السادسة، حيث نجحت الدفاعات الجوية للواء 101 في اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة انقضاضية تابعة للحوثيين في جبهة الشهلة شرق المحافظة قبل وصولها إلى أهدافها. حسان المهدي، تلتي عربي.
0: مع احتدام المعارك على عدة جبهات في اليمن، تكثف القوة الحكومية عملياتها الجوية والبرية ضد مواقع وتعزيزات الحوثيين، لا سيما في جنوب غرب البلاد. التفاصيل مع زميل أوابي.
2: دخلت معارك تعز مرحلة مفصلية مع اتساع المواجهات على جبهات عدة بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية عشرات الغارات الجوية على مواقع وتحركات وتعزيزات حوثية واستعادة مواقع في ريف المحافظة وفق بيانات عسكرية يمنية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من كسر هجمات الحوثيين في مناطق الدفاع الجوي والمطار القديم غرب المدينة، وكذلك في جبل هان، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد مع تدمير عدد من الآليات وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لهم. مصادر ميدانية أفادت بمقتل عدد من عناصر الحوثيين بينهم قائد الهجوم في الجبهة الغربية الذي لقي مصرعه خلال المعارك في جبل هان فجر السبت. كما تجددت المواجهات العنيفة في جبهة الكدحة غرب تعز وجبهة سامع جنوب المحافظة، فيما تدور مواجهات في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي. مناطق جنوب غرب تعز تمثل جبهات القتال الأساسية للحوثيين في الوقت الراهن مع مساعيهم لإطباق الحصار على المدينة من الجنوب، فالمنفذ الوحيد للمدينة المتبقي هو المنفذ الجنوبي، والسيطرة على المناطق الجنوبية يعني التوسع أكثر نحو سواحل جنوب غرب البلاد وتأمينا عسكريا لمناطق السيطرة في الشرق بما في ذلك لحج وعدن. بالعودة إلى هذه المنطقة، منطقة الجنوب، فالمعارك تدور بضراوة فيها. وفي جبل سامع تحديدا أعلنت القوات الحكومية أسرى نحو 20 عنصرا من الحوثيين والاستيلاء على آليات، بينما أفادت مصادر عسكرية بمقتل نحو 30 حوثيا وإصابة أكثر من 50 آخرين في الأقروض. كما أعلنت القوات الحكومية استعادة دار الراحة في بني عمر في الجبهة الغربية والتقدم نحو منطقة شعب الدراهم. في الأثناء أغلقت السلطات الحكومية في مدينة تعز المنفذ الشرقي الذي يربط بين المدينة ومنطقة الحوبان حتى إشعار آخر بسبب محاولات تسلل الحوثيين. وإلى شرق تعز في لحج تحديدا، قالت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية إنها استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقتي باب المندب والعرضي بمديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب، في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة المنصورة بأطراف مديرية المضاربة والعارة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرتين مسيرتين انتحاريتين تابعتين للحوثيين في جبهة الكسارة وطائرة أخرى في جبهة المسجح غرب مأرب.
0: تتجه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت ومجموعتها الضاربة باتجاه مضيق هرمز ضمن خطة واشنطن لفرض طوق عسكري ثلاثي يضم 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري و10,000 من الجنود بحلول نهاية الشهر المقبل بهدف توسيع خياراتها العملية رغم المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وحماية إمدادات الطاقة.
3: هدوء حذر وتطورات ميدانية وسياسية تنبئ بعودة المنطقة إلى الحرب مجدداً. التهديد الأبرز عاد ليطل مع تحرك حاملة الطائرة روزفلت ومجموعتها الضاربة نحو مضيق هرمز في تحشيد عسكري أمريكي معلن رغم التحركات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي ينهي التصعيد ويخفف الضغط عن أسواق الطاقة العالمية. بحسب مسؤولين أمريكيين ستشهد المنطقة بحلول نهاية الشهر المقبل طوقاً عسكرياً يتألف من 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال وعشرات الآلاف من الجنود الإضافيين ما يمنح واشنطن خيارات عسكرية واسعة ومفتوحة. تحرك تزامن مع تصعيد خطابي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد مجدداً بتوجيه ضربات قاسية جداً لطهران مؤكداً في الوقت ذاته أن الحرب على إيران ستنتهي قريباً وأن هذه الصفحة ستطوى مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. وسائل إعلام أمريكية نقلت أن اجتماعاً سرياً عقد في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد ترأسه نائب ترامب جي دي فانس كما ضم كبار أعضاء الحكومة الأمريكية لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والتطورات في اليمن. إيران من جانبها أكدت إحكام قبضتها على المضيق إذ صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن قواته تسيطر بالكامل على هرمز مشدداً بلغة التحدي على أن من وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب من مياهه.
0: استشهد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء في استهداف إسرائيلي ب3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة المواصي غربي مدينة رفح وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة. هذا وشيع مسيحيون فلسطينيون في مدينة غزة جثماني أم وابنتها قتلتهما إسرائيل بقصف الشقة السكنية التي تقطنان فيها في حي الرمال. وأقيم القداس على الأم وابنتها في كنيسة البلدة القديمة في مدينة غزة

0: إسرائيلي إن التقديرات تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية على مدينة غزة. وأضافت الإذاعة أن التقديرات تتجه إلى فشل محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في الجناح السياسي لحماس في غزة الليلة الماضية، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المبكر تحديد ذلك، وأن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد أن عملية الاغتيال نجحت. يستقبل المزارعون الفلسطينيون في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة موسم جني الزيتون لهذا العام تحت وطأة قيود عسكرية إسرائيلية مشددة وهجمات استيطانية متصاعدة، وتحول قطاف المحصول من مناسبة اقتصادية ووطنية جامعة إلى مواجهة يومية محفوفة بالمخاطر.
1: موسم الزيتون في الضفة الغربية يتجاوز كونه موسما زراعيا واقتصاديا، فهو مع ذلك موسم اجتماعي يرتبط بدخل عشرات آلاف الأسر الفلسطينية وبواحد من أوسع الأنشطة الزراعية انتشارا في الأراضي الفلسطينية. فأشجار الزيتون تشغل نحو نصف المساحات الزراعية المزروعة، فيما تعتمد عشرات آلاف العائلات على الزيتون وزيته مصدرا رئيسيا أو إضافيا للدخل، ما يجعل موسم القطاف محطة اقتصادية تمتد آثارها من المزارعين إلى المعاصر والتجارة والعمالة المرتبطة بالقطاع. لكن موسم هذا العام يبدأ تحت قيود مشددة على الوصول إلى الأراضي، وفي ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين ومحاصيلهم. في جنوب نابلس هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة بيتا، فيما احتجزت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان والمتضامنين الذين قدموا لمساعدة المزارعين. وفي مناطق أخرى راوحت الاعتداءات بين منع الوصول إلى الأراضي ومهاجمة المزارعين وإتلاف المحاصيل. وفي أبوديس شرق القدس أحرقت نحو 55 شجرة زيتون يزيد عمر بعضها على 40 عاما، إضافة إلى أدوات للقطف وثمار جمعتها إحدى العائلات الفلسطينية. ولا تقف التحديات عند الاعتداءات المباشرة، فالوصول إلى مساحات من الأراضي الزراعية خصوصا القريبة من المستوطنات أو الواقعة خلف الجدار ظل خلال المواسم السابقة مرتبطا بتصاريح أو تنسيق مسبق وبوابات زراعية تفتح في أوقات محددة، ما يقلص قدرة المزارعين على الوصول المنتظم إلى أشجارهم والعناية بها على مدار العام. ومع بداية موسم العام الحالي تأتي هذه القيود وسط مستوى مرتفع من الاعتداءات والانتهاكات، فقد سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية خلال سبتمبر 2051 اعتداء نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 647 اعتداء نسبتها الهيئة إلى المستوطنين. خسائر لا تقاس فقط بما يفقده المزارع من محصول ودخل، فشجرة الزيتون التي تعيش لعقود وتتوارثها العائلات جيلا بعد جيل ترتبط أيضا بعلاقة الفلسطيني بأرضه، ومن أهم عوامل الصمود في وجه التوسع الاستيطاني.
0: أحيا الفلسطينيون داخل الخط الأخضر الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى التي استشهد فيها 13 شابا برصاص الشرطة الإسرائيلية. وشملت الفعاليات زيارة ذرائح الشهداء ومسيرات التقت في عربة تحت شعار دفاعا عن وجودنا في وطننا.
2: ستة وعشرون عاما مرت، لكن أكتوبر لم يغادر ذاكرة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. بعد زيارة أضرحة الشهداء انطلقت مظاهرات من عدة بلدات لتلتقي في عرابة إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى وثلاثة عشر شهيدا سقطوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، ذكرى تحمل وجع العائلات وتستحضر محطة رسخت في الوعي الفلسطيني معنى الدفاع عن الأرض والهوية والوجود.
3: يعني أنا كمن عاصر أحداث هبة القدس والأقصى أستطيع القول أنه علينا واجب أن ننقل هذه الذكرى من جيل لآخر بسبب ما يعاني شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وخاصة في مثل هذه الأوقات بالذات في الداخل الفلسطيني.
2: خرج الفلسطينيون أنا

0: ذاك احتجاجا على ما جرى في القدس والأقصى، ما أدى لاشتعال الانتفاضة الثانية، فامتدت المواجهات إلى مدنهم وبلداتهم وانتفضت كل المناطق الفلسطينية. واليوم يربط شعار دفاعا عن وجودنا في وطننا ذاكرة الهبة بقضايا الأرض والهوية والحقوق، ويؤكد استمرار حضور القدس في وجدانهم الوطني.
1: نحيي ذكرى ونكرم كل شهداء فلسطين عبر التاريخ وفي كل الجغرافيا الفلسطينية، في غزة والقدس والضفة والشتات والجليل والمثلث والنقب والساحل. نحن شعب واحد نواجه جريمة واحدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية.
0: تنتقل حكاية أكتوبر اليوم إلى جيل لم يعش أحداثه، ومن هنا تأتي أهمية إحياء الذكرى لتبقى أسماء الشهداء وقصصهم حاضرة، وتستمر المطالبة بالعدالة ذاكرة تحملها العائلات ويستمد منها الأبناء معنى التمسك بالأرض والحقوق. بعد 26 عاما تحضر ذكرى هبة القدس والأقصى وسط محاولات تهويد الجليل والنقب، ذكرى تتجاوز الماضي فيما تبقى الأرض والهوية وحق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم في صلب المواجهة. فمشتاوة رتي عربي، مدينة عرابي.
2: أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر من قوات الدعم السريع لأكثر من 25 مدنيا في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشبكة أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز إلى القوات المسلحة. وأشارت إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت شبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقعت الحكومة السودانية مع أكثر من 20 منظمة محلية ودولية بالشراكة مع الأمم المتحدة خطة لدعم الأمن الغذائي لإنقاذ أكثر من 17 مليون طفل يعانون سوء التغذية بكل أنواعه.
3: بلد أنهكته الحرب وتتفاقم فيه المعاناة الإنسانية ويستمر فيه القتال وتتسع فيه دائرة النزوح، فتتزايد معه مخاطر الجوع وسوء التغذية لا سيما بين الأطفال والنساء، فيما يواجه أكثر من 19 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة، بينما تشير اليونيسف إلى حاجة أكثر من 17 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.
4: هذه الخطة تعكس التزاما مشتركا لتحسين حياة الأطفال والأسر، وسيكون الاختبار الحقيقي لنجاحها في انخفاض معدلات سوء التغذية خلال السنوات المقبلة من خلال دعم الاقتصاد والزراعة والتعليم والأمان الاجتماعي، إلى جانب دعم قطاعات أخرى وتعزيز دور القطاع الخاص والأمم المتحدة.
3: في مواجهة هذه الأزمة وقعت أكثر من 21 منظمة حكومية وطوعية الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتغذية للفترة من 2026 إلى 2035 بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات و500 مليون دولار، أعدتها وزارة الصحة بالشراكة مع وزارات حكومية ووكالات الأمم المتحدة.
5: هذه الخطة الوطنية المتعددة القطاعات للتغذية في السودان هي خطة محسوبة التكلفة، وبالتالي هي تكون أداة كبيرة جدا جدا لاستجلاب الموارد من عشان يكون في تنفيذ قوي. أنا عايز أقول إن التنفيذ محروس.
3: وبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال مع معاناة أكثر من 3 ملايين طفل من الجوع، وسط دعوات لتوسيع التدخلات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجا.
6: المعدلات طبعا أكيد بعد الحرب زادت يعني بصورة كبيرة، وده طبعا لتأثير النزوح ويعني توفر المياه وإصحاح البيئة والأمن الغذائي وغيره يعني، فهي تفاقمت المشكلة أكبر من أول.
3: وفي بعض مناطق دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحد الشامل 53%، بينما تواجه مناطق في كردفان والنيل الأزرق أوضاعا غذائية وصحية شديدة الصعوبة. لم تعد

0: مواجهة سوء التغذية قضية صحية فحسب، بل معركة تتقاطع فيها تداعيات الحرب مع الغذاء والاقتصاد والنزوح. وبينما تتسع دائرة الاحتياج، يبقى وصول المساعدات في الوقت المناسب هو الفارق بين إنقاذ طفل من الجوع أو فقدانه إلى الأبد. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
1: أفادت مصادر صحفية بأن القوات الفيدرالية الأثيوبية الموالية للحكومة دخلت أمس السبت مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب قوة السلطات الإقليمية المتمردة من المدينة إلى حد كبير. وأضافت المصادر أن القوات الفيدرالية الأثيوبية وحلفائها انتشروا في مواقع عدة داخل ميكيلي نقلاً عن طواقم ميدانية. ومنذ 23 من سبتمبر تدور اشتباكات عنيفة في شمال إثيوبيا على إثر هجمات شنتها جبهة تحرير تيغراي على إقليمي عفر وأمهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص. قبل ساعات من موعد الاقتراع في الانتخابات البوسنية البرلمانية والرئاسية، لا تقتصر معركة الانتخابات بين الأحزاب فقط، بل تمتد إلى داخل المكونات البوشناقية والصربية والكرواتية في سباق على النفوذ والتمثيل السياسي.
2: بلد واحد وثلاث هويات قومية تتقاسم الجغرافيا والسلطة، ولا تتقاسم بالضرورة الرؤية ذاتها لمستقبل البلاد. ساعات تفصلنا عن انتخابات برلمانية ورئاسية في البوسنة والهرسك، وسط منافسة بين المكونات البوشناقية والصربية والكرواتية.
3: تبدو الحملة الانتخابية هذه المرة أكثر فتورا من سابقاتها في غياب قضية كبرى أو أزمة حاضرة بقوة، فيما تجري المنافسة أساسا داخل كل مكون قومي بين الكروات والبوشناق والصرب، مع تحركات محدودة باتجاه المكونات الأخرى.
2: يسود المشهد السياسي تنوع في طبيعة المنافسة، ففي المعسكر البوشناقي تتنافس قوى سياسية مختلفة على القيادة المقبلة لتعزيز حضورها في مواجهة القوى التقليدية. أما في جمهورية صرب البوسنة فتركز المنافسة على مستقبل نفوذ القوى السياسية وسط مواجهة بين الحزب الحاكم والمعارضة الساعية إلى تغيير موازين القوى. وعلى الساحة الكرواتية تدور المنافسة حول الطرف الأقدر على تمثيل الكروات في ظل الحضور القوي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي. وبينما تسعى الأحزاب لإدارة التحالفات والمنافسات، يبقى الناخب منشغلا بأسئلة تلامس يومياته ومعيشته بعيدا عن الخطاب السياسي وحده.
4: توجد أحزاب كثيرة ومرشحون كثر، همهم الاستفادة الشخصية وتحقيق الثراء، والنزيهون بينهم قلة، وهم ما يحتاجه الوطن والمواطن لتحسين حياة الناس.
2: تأتي ملفات الاقتصاد وفرص العمل وتحسين الخدمات والاستقرار السياسي في مقدمة أولويات الناخب الذي يبحث عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تتجاوز مجرد الخطابات السياسية. بين تنافس الأحزاب وصراع النفوذ داخل المكونات الإثنية في البوسنة، تمثل انتخابات أكتوبر محطة مفصلية لتعديل موازين القوى وتحديد الأطراف الفاعلة في صياغة المرحلة القادمة. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
1: جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. وأصابت ضربات روسية السبت جسرا مهما في العاصمة هو جسر الشمال، بعد يومين على استهداف جسر الجنوب.
5: تواصل روسيا تصعيد ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف، مع تركيز لافت خلال الأيام الأخيرة على الجسور والمنشآت الحيوية التي تربط ضفتي نهر دنيبرو، إذ أصابت ضربة روسية جسر الشمال في كييف، ما ألحق أضرارا بسطح الطريق وخطوط الكهرباء، ودفع السلطات إلى وقف حركة المرور من الضفة اليسرى باتجاه الضفة اليمنى. ويأتي ذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت جسر الجنوب خلال اليومين الماضيين وأدت إلى تعطيل الحركة عليه. وتكتب

0: تكتسب هذه الجسور أهمية كبيرة بالنسبة لحركة العاصمة، إذ تربط المناطق السكنية في الضفة الشرقية بالمراكز الحكومية والتجارية في الضفة الغربية، فيما أدت عمليات الإغلاق والقيود على عدد من المعابر إلى ازدحامات مرورية واسعة داخل كييف. وبالتوازي مع استهداف الجسور، جددت موسكو دعوتها للدبلوماسيين والرعايا الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرة المدينة، محذرة من استمرار ما تصفه بالضربات الانتقامية واسعة النطاق، في مؤشر إلى احتمال استمرار الضغط العسكري على العاصمة خلال الفترة المقبلة. ولا تقتصر الضربات الروسية على كييف، ففي مدينة سومي شمال شرق البلاد تعرضت مناطق مدنية وسكنية لعدة موجات من الطائرات المسيرة. أما في خيرسون جنوبا، فتقول السلطات المحلية إن أشخاصا أصيبوا مع تعرض 25 بلدة وقرية لضربات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، وأفادت بأن القصف طال بنى تحتية وأحياء سكنية وألحق أضرارا بالمنازل. وبذلك يبدو أن التصعيد الروسي يتحرك على مسارين متوازيين، هما تكثيف الضغط على كييف عبر استهداف معابرها وبنيتها التحتية الرئيسية، ومواصلة الضربات على مدن ومناطق أخرى من أوكرانيا في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوكرانية من حملة أوسع ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء. راما مطلو، تارت عربي.
1: قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأتراك والأكراد والعرب بدأوا يتكاتفون كما كانوا في جيش صلاح الدين الأيوبي، وأضاف خلال مشاركته في افتتاح المدينة الطبية بولاية شانلي أورفا أن تركيا ستبلغ الأيام التي يحل فيها الأمان محل الإرهاب.
2: سنبلغ جميعا الأيام التي يحل فيها الأمان محل الإرهاب، والازدهار محل انعدام الاستقرار، والسلام محل الصراع، ولن يتمكن أحد من عرقلة ذلك. لن يتمكن أحد من الوقوف بيننا وبين هدفنا المتمثل في تركيا بلا إرهاب، ولن يستطيع أحد منع سيادة الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية في منطقتنا. نتكاتف أتراكا وأكرادا وعربا كما كنا في جيش صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس من الصليبيين قبل 838 عاما.
1: كذلك قال رئيس أردوغان أن تركيا تحقق ثورة شاملة في الصناعات الدفاعية، وذلك خلال مشاركته في مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا بولاية شانلي أورفا، وأكد أن مستقبل تركيا في أيدي أمينة وأن جيل تكنوفيست سيترك بصمته على مئوية تركيا.
3: يتصدر حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشهد تكنوفيست في شانلي أورفا. يلتقي الرئيس بالشباب الفائزين في مسابقات التكنولوجيا في مهرجان يجمع مشروعات الطلبة بأحدث الصناعات الجوية، مشاركة تضع أصحاب الابتكارات في واجهة الحدث مع حديثه عن مسار تركيا في تطوير التكنولوجيا وإنتاجها.
4: تواصل تركيا نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية، وسنحقق ثورة حقيقية في هذا القطاع، وسنصل إلى مستويات أفضل في الصناعات الدفاعية، وسنعزز هذه النجاحات بأرقام قياسية وقدرة تنافسية متزايدة. وتركيا اليوم قادرة على تلبية احتياجات أصدقائنا في مجال الصناعات الدفاعية إذا طلبوا ذلك.
3: وأمام المنصة تتجاور الأعلام التركية مع الأزياء التقليدية التي ارتداها بعض الزوار، عائلات جاءت لمتابعة العروض، وأطفال يتوقفون أمام الطائرات، وشباب يسألون عن تقنياتها. وبين هؤلاء يضيف حضور الرئيس إلى يومهم مناسبة أخرى.
5: أهلا بكم في شانلي أورفا. جزا الله خيرا كل من جلب إلينا هذه الأجواء الحماسية وهذه التكنولوجيا، وعلى رأسهم رئيس جمهوريتنا.
6: جئت إلى تكنوفيست وأحببت كل شيء. أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على افتتاح هذا المكان. الجميع هنا يستمتعون ويفرحون ويلعبون.

0: ومنذ انطلاق جامعة تكنوفيست بين عروض الطيران ومسابقات التكنولوجيا وورش العلوم.
1: يا الله
2: حضور الرئيس أردوغان أمام جمهور التكنوفيست يجمع بين الدعم السياسي والاهتمام الشعبي بالتكنولوجيا وسط حديث الدولة التركية عن استثمار قدرات شبابها في الابتكارات والصناعات الدفاعية. سامي برهوم، تراتي عربي، شارلي
3: أوف. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وأذكر بالعناوين: غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال قيادي في حماس. قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أمبادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر. ختام النشرة، إلى اللقاء.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير،
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث،
5: ونفهم لماذا يحدث،
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
6: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
7: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
6: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
7: نناقش الملفات الساخنة، ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
6: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
7: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

عندما تتحالف أطماع المال مع آلات الدمار تصبح غزة ساحة للمؤامرات، حيث لا يكتفي الكيان بإحراق الأرض بل يجد من يحرضه من بعيد، لكن في النهاية حلمه أيضا بعيد. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، والبقية في حلقة اليوم من تفاعل. أهلا بكم. ولدينا اليوم أمطار غزيرة وسيول تضرب شمال سوريا وتعطل مظاهر الحياة. رجل أعمال هندي يحرض نتنياهو على تدمير مبنى في غزة. مقترح بالاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يثير جدلاً في مصر. أمطار غزيرة وسيول اجتاحت الشوارع والخيام، مشاهد عاشها الشمال السوري بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بتشكيل السيول وتجميع المياه، ما أدى إلى شل الحركة وعرقلة الحياة هناك. في حلب مثلا غمرت المياه عددا من الشوارع ووصلت إلى المنازل والمحال التجارية، فيما واجه الأهالي صعوبة في الحركة والتنقل وسط ارتفاع مستوى المياه.

رايحين نسبح نحن كمان، نحن بهذه السيارة عم نسبح.

0: ووسط هذه الظروف الصعبة حضرت مواقف إنسانية أيضا عندما سارع عدد من الشبان لمساعدة مسن وجد نفسه وسط المياه في أحد شوارع حلب على العبور وإبعاده عن الخطر.
1: ما لنا شايفين هون الحجي مسكين غرقان، الله يكون بالعون. شالوا له البسكيت شباب، الله يعطيهم العافية.
2: حسبي الله.
1: حسبي الله العافية، الله يبعث الخير. يلا كله خير، كله خير إن شاء الله. مسكين الحجي.
0: مشهد آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دموع هذه الفتاة اختصرت جانبا من معاناة سكان المخيمات بعدما دخلت مياه الأمطار إلى خيمتها وأغرقت المكان الذي يؤويها مع أسرتها.
3: شباك يا مريومة؟ لا حول ولا قوة. تعال روحي لعنا على البيت، روحي لعنا على البيت. تعال على السريع.
4: ليك على البيت
3: مريم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله، نار يا عظيم.
0: ومع اتساع آثار الأمطار أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها في 34 موقعا وتجمعا سكنيا في حلب وريف إدلب لفتح الطرق وشفط المياه ومعالجة الأضرار، لكن السيول فتحت أيضا نقاشا بين السوريين عن واقع الخدمات ومدى جاهزيتها لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها سكان سوريا أو الشمال السوري. نشاهد
5: يا خالتي طفنا والشوارع ملت علينا وأغراضنا صارت مي والختيار يبرم برم بالسفنجي، والله ما ضل عنا غرض وما طاف. أشفق يعملنا نسوي والله عم نمضي كل يوم ألف. أشفق بدنا نسوي والله، يعني الشيء اللي صار علينا اليوم ما صار بالعمار والله.
6: ربنا من عاصفة مطرية رعدية قوية، أنا صار لي هون 14 سنة ما شفت مثل هاليوم مرق علينا مطر. المطر صارت تحتنا نص متر، الخيم اللي قاعدين فيها عبيت، سفنجاتنا عبيت، عوازلنا عبيت، الاغراض عملنا فيها عبيت مي، يعني وبعدين لا قلنا حل هالموضوع هذا.
7: صارت عنا الاضرار طوف العادي، ما بغى نحسن نتناوق المي، الاغراض كلياتها صارت برض البيوت، ما بغى نحسن يعني نتحرك. المطر كب وهوى شلع العوازل، شق العوازل، صارت كت علينا المطر من كل الجهات. شايف شلون؟ معقولة ما حد يفكر بها العالم هاي اللي هو؟ لا عنا دور ولا عنا شيء ولا عنا خالص خالص خالص مطالبنا حدا.
0: أوضاع صعبة بالتأكيد، ومع تصاعد الانتقادات قال محافظ حلب عزام الغريب عبر فيسبوك إن ما حدث كان استثنائيا وأفاق التوقعات والتجهيزات، مؤكدا محاسبة من يثبت تقصيره، كما كشف أن أعمال الصيانة والتأهيل شملت حتى الآن نحو 42 كيلومترا من أصل 127 كيلومترا من التمديدات المهترئة، مع توجيه منه برفع الجاهزية وتسريع أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذه الأوضاع التي مر بها الشمال السوري. نبدأ من عند يمان الذي يقول هنا مشهد لا يليق

0: بمدينة حلب العريقة. هذا الطوفان لم نشهد مثله منذ سنوات، والسبب عدم تجهيز البنى التحتية وإجراء صيانة الصرف أو صيانة للصرف الصحي قبل موسم الشتاء. وحسين يقول: ما حصل كارثة بكل معنى الكلمة، ويجب الوقوف عندها كثيرا ومحاسبة المقصرين. هناك حقوق وأملاك وأرزاق للأهالي تضررت، فمن يتحمل مسؤوليتها؟ أخيرا سامي، هل من المعقول أن تتسبب أمطار لم تتجاوز مدتها 10 دقائق بإغلاق دوار حيوي في المدينة؟ يسأل. علقت السيارات في المياه، واضطرت بعض السرافيس إلى تغيير خطوطها وازدياد الحفر بسبب انجراف المياه. قاع جديد للانحطاط الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم تعد مشاهد الدمار في غزة تستفز الضمير الإنساني لدى البعض، بل تحولت إلى مادة للسخرية. صاحب المشهد المستفز هو هذا الرجل، هو طاهي ورجل أعمال بريطاني من أصول هندية يدعى هارمان سينغ كابور. دائما ما يدعو في منشوراته على المنصات إلى إبادة المسلمين ويسيء إلى النبي محمد. هذه المرة خرج في مقطع فيديو مستعرضا صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة، وبدلا من أن يصدمه حجم الخراب هناك، أخذ يتجول في الخريطة على هاتفه كما كنا نراه، باحثا عن أي أثر للحياة في القطاع، ليقف عند مبنى متضرر متهالك، لكنه لا يزال صامدا وسط الركام، موجها رسالة ساخرة ومحرضة لبنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال. يتساءل فيها بسخرية: لماذا لا يزال هذا المبنى قائما؟ نشاهد.
1: هارمان.
2: Yes.
1: What are you watching? Not replying me.
2: This.
1: What is this?
2: This. No, I'm asking BB and Israel Defense Force.
1: What?
2: Why the f*** this building is still standing?
1: Which
2: in
1: building?
2: Gaza?
1: Which building? Show me.
2: This building.
1: There's just one building left.
2: Yeah, why?
0: الخرائط التي يتخذها كابور مادة للكوميديا توثق أعتى حملة تدمير حضري في التاريخ الحديث، وتحويل القطاع إلى منطقة لا تصلح للحياة في سياسة إسرائيلية ممنهجة أدانها العالم. هذا الفيديو التحريضي الذي شاهدناه، الذي يحرض فيه هذا الرجل على القتل والتدمير بحق الفلسطينيين، هو امتداد للتقارب الاستراتيجي والتحالف الذي رسخه الرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مع نتنياهو وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة. تحالف عسكري وسياسي خلق بيئة خصبة وشجع جيوشا إلكترونية ومؤثرين هنودا على التماهي التام مع رواية الإسرائيلية دون خجل أو رادع أخلاقي. الآن بالتأكيد إلى المنصات لنرصد التفاعل والتواصل حول هذا الموضوع. نبدأ من عند هذا الحساب، يقول: هارمان سينغ كابور متطرف عنصري يعادي الإسلام ويدعم الاحتلال في غزة، يجب إدراج أمثاله في القوائم السوداء للمقاطعة ومعاملتهم كما يعامل الاحتلال نفسه. هذا الحساب أيضا يقول: الأعزاء في الشرطة، هارمان يهدد بالإرهاب عللا ويسخر من البيض، وأن عليهم تلميع حذائه ويسخر من المسلمين ويدعو إلى القتل الجماعي في فلسطين. أخيرا من عند SR يقول: شكرا إكس، رائع أنظمتكم الآلية لا تصنف هارمان كابور بالتهديد أو العنف، على الرغم من أنه يدعو للإبادة الجماعية. إيلون ماسك، توقف عن التظاهر بأن منصتك ليست منصة داعمة للإبادة الجماعية. طالما كانت قضية التبرع بالأعضاء ونقلها في مصر محورا لجدل واسع، مثيرة وراءها نقاشات ساخنة تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والدينية والطبية.

0: بكلية طب القصر العيني. الرجل ظهر في مقطع فيديو يتحدث عن مقترح للاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وطرح تساؤلا حول إمكانية نقل أعضاء شخص محكوم عليه بالإعدام لأنه قد يسهم في إنقاذ حياة مرضى آخرين يحتاجون إلى زراعة تلك الأعضاء. هذا هو، نشاهد ماذا قال.
1: اللي واخد حكم إعدام، طب ما ناخد أعضاءه قبل ما يموت، هل هذا حلال أم حرام؟ هل هذا قانوني أم غير قانوني؟ هينقذ 2 كلاوي واتنين كبد وقلب وقرنية 2، ده واخد إعدام، يعني ده أعضاءه دي هينزل بيها في التربة. طب ما قبل ما يعدم ناخد أعضاءه وبعدين هيبقى مات، هو واخد إعدام، هو قاتل أو أي حاجة؟ ده سؤال فعلا بطرحه، والله شغلني جدا جدا، ليه اللي خدوا أحكام إعدام ما نتبرع بأعضائه كلها؟ اللي واخد حكم إعدام.
0: الرجل بحسب ما استمعنا إليه لم يقدم فتوى أو مقترحا مطلقا، بل طرحه في صيغة تساؤل للمختصين في الدين والقانون، وهو ما أكد عليه لاحقا في مداخلات تلفزيونية. لكن بالرغم من ذلك لم يمر كلامه مرور الكرام، إذ تجدد الجدل حول الفكرة. البعض مثلا قال، هل سيتم أخذ رأي المحكوم عليه بالإعدام في نقل أعضائه لشخص آخر، أم ستؤخذ منه سواء وافق أو رفض لأنه في النهاية مذنب وسيعاقب أصلا؟ والبعض قال، طيب هل سيكون ذلك قبل تنفيذ الحكم أم بعده؟ نقابة الأطباء المصرية دخلت على الخط وأبدت رفضها الشديد للمقترح، إذ قال عضو مجلس النقابة أحمد بحلس في تصريحات صحفية إن تنفيذ حكم الإعدام يتعلق بسلب الحياة كعقوبة، ولا يعني تلقائيا سقوط حق الشخص في جسده أو منح الآخرين حق التصرف في أعضائه، ولا يمكن فرض التبرع على الشخص في لحظة يكون فيها تحت ضغط أو في وضع استثنائي. أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دكتور هشام ربيع هو الآخر رد على المقترح هنا بقوله، رغم النبل الظاهر للمقصد الطبي المتمثل في إحياء النفوس، إلا أن هذا الطرح يصطدم بضوابط شرعية وأخلاقية تحمي كرامة الإنسان وتمنع تحويل جسده إلى بنك لقطع الغيار تحت أي مبرر. وزير الأوقاف المصري السابق محمد مختار جمعة كانت له مقابلة تلفزيونية بشأن هذا الموضوع، وهناك آراء قانونية، أو عفوا نستمع إلى الدكتور أولا مختار جمعة ونعرف رأيه في هذا الموضوع ثم نكمل.
2: لا يجوز، احنا بنقول جسد الانسان ليس سلعه، ولا تجوز المتاجره به على الاطلاق،
3: مفهوم،
2: وبناكد ولا يجوز بيعه ولا بيع اي عضو باي شكل من الاشكال. التبرع قضيه مختلف فيها، لكن اللي بيميل اليه جواز التبرع بضوابط. لازم نستنفد العلاج الطبيعي، يعني حد ما يكونش اخر اول الدواء الكي، يبقى اخر الدواء، يعني لو في علاج بالبلازما بالخلايا الجذعيه بالاستنساخ نستنفذ العلاج الطبيعي الاول.
3: حلو.
2: لما تيجي بقى ما فيش العلاج الطبيعي ولا بد من نقل الاعضاء، جينا للتبرع. وانا قلت التبرع بحاجتين، التبرع اما للاقارب حتى نامن عدم عمليه البيع، لا يجوز اخذ عضو من اي شخص، من اي ايه
3: شخص،
2: حيا او ميتا، الا باذنه وتبرعه موثقا توثيقا معتبرا.
0: يعني كان لازم نستمع إلى هذا الرأي الديني أيضا المتداول على المنصات. وهناك آراء قانونية أخرى متداولة عن تعارض نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام إلى المرضى مع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع الذي أثار الجدل بالتأكيد وانقسمت حوله التعليقات. فهذه مريم تقول، يعني شخص تعاقب وأخذ الحكم العادل على جريمة ارتكبها، ليه نسلبه أو نسلب جسده كمان؟ علي سعد يقول ليه كده يا دكتور حسام تخلينا نحبط بعد ما كنا

0: نشوفك طبيب وعالم وإنسان. التبرع بالأعضاء في إنقاذ الأرواح مرضى، لكن لا يمكن أن يتم أخذ أعضاء إنسان على قيد الحياة وإن كان محكوما بالإعدام. أما لميا فتقول: صحيح هو مسجون ومصير الإعدام، لكن أعضاؤه هي ملكه وهو حر فيها، على الأقل نأخذ رأيه، وإذا وافق ربما تكون صدقة جارية وكفارة لذنوبه. أخيرا من عند حنان: يا جماعة، اللي فهمته أن الرجل بيطرح سؤال على أهل الدين والقانون، مش بيقول فتوى ولا بيفرض رأيه. في النهاية اللي قاله من باب إنقاذ مريض وليس التجارة. بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم، دفن 105 فلسطينيين في مراسم جماعية بغزة بعدما انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض مربع برج التاج الذي استهدفته غارات إسرائيلية عام 2023. أم فلسطينية تروي اللحظات الأخيرة لابنها الذي خرج للتسجيل في رحلة بحرية قبل أن يسارع لإسعاف شاب أصيب في أحد الاستهدافات ليسقط صاروخ ثان ويستشهد معا.
1: الفراق صعب، أنا والله الفراق صعب، أنا مش قادرة على الفراق، وأشهد بالله مش قادرة، أنا طول امبارح مغيبة ما أنا قادرة.
2: في تسجيل لرحلة بحرية يعني.
1: فجاني بقول لي يما يا حبيبتي يما، بقول له نعم يما، شو قال بدي اروح يما على الرحله انا، قلت له حاضر والله يما انا ما معي يا حبيبه، اعطيته كيلو رز، اعطيته كيلو عدس، باكلت شيء، قلت له روح يما بيحهم وسجل في الرحله ب10 شيكل.
2: وراح يسجل زي بقيت الناس، صارت هوايه السلوك استهداف لاحد المواطنين.
1: الشاب اللي بقى مصاوم من دار لبات راح يسعفه، هو بيقول لي سعفني سعفني، بيقول الشاب بيقول لابنه، فابني صاروخ الطياره هذا بدها تنزل الصاروخ وبيعمل الشهاده، يا رب الشهاده.
2: رغم صغر سنه طفل 14 سنه يعني، لكن خلاص حبا في خدمه مصاب يعني يحاول يسعفه. مجرد انه وصل الشاب كان نازل صاروخ ثاني يعني ادى لاستشهاد ابني ولاستشهاد الشاب الاخر، واصابت اكثر من 7 أطفال برضه كانوا في المنطقه يعني.
1: جبت له هذا غيار له البنطلون له للمدرسه، وهذا بلوز، وهذا شرطه، قال لي يا ماما حاضري لي كمان للرحله، قلت له حاضر يا ماما. الشرطه جبت له شنطه ودفاتر، هاي دفاتره حضرت له يعني، وجبت له مطارته لص مش حطيناه، هاي ما كتب شيش لسه ما ولا حاجه كتب، جبت له وحضرت له والحمد لله راح عند ربه، احسن رحله راح عند ربه الحمد لله الحمد لله، الله يرحمه ويجعل مأوى الجنة.
0: في مشهد انساني، اطفال فلسطينيون في قطاع غزه يتقاسمون وجبتهم البسيطه مع القطط في صوره تعكس معاني الرحمه رغم قسوه الظروف هناك.

حولت الشابة السورية آية بكور مبادرتها الفردية بإنقاذ قطة مصابة بالشلل قبل عقد من الزمن إلى مأوى متكامل في مدينة حمص يضم ويرعى حاليا نحو 350 قطة وكلبا، مقدمة لها المأوى والرعاية الطبية.

0: الفكرة بلشت معي من تقريبا وقت كان عمري 15 سنة. أول حالة أنقذتها هي كانت قط واقع من ارتفاع عالي ومشلول، وسميته تلج. حطيته عندي بالبيت وعالجته واهتميت فيه وضل عندي لفترة طويلة، وبعدين بسبب الشلل اللي كان عنده توفى بعد 3 سنين. هلا نحن بداية وقت اللي بلشنا كفريق كنت أخذت أنا بيت بحمص القديمة، بيت عربي صغير بحط فيه القطط المريضة والمصابة والكلاب، تمام؟ من بيت انتقلنا لبيت تاني بنفس الترتيب، بنعالج الحيوانات وبنعيد اطلاقها بالطبيعة، واللي بيكون عنده مشكلة بضل عنا، تمام؟ منه انتقلنا لمزرعة لحتى كبرنا أكثر، بعدين المزرعة نحن اضطرينا نسلمها لأنه ارتفع الآجار علينا كثير. من المزرعة انتقلنا لهون، هذا أخذينه تخصيص من الدولة، هو هذا بناء حكومي كان سابقاً أخذناه نحن، كان يفتقد لكل الخدمات، لا بواب لا شبايك لا كهرباء لا مي لا صرف صحي. نحن حاولنا نأهله بقدر المستطاع ضمن الإمكانيات المتاحة لحتى يستقبل هذا العدد اللي عنا. هل العدد عنا حاليا تقريبا حوالي 350 بين قطط وكلاب.
1: يواصل الطفل السوري محمد من مدينة الرقة ممارسة شغفه بلعب كرة القدم معتمدا على يديه، بعدما تسبب انفجار لغم أرضي في بتر ساقيه، مقدما نموذجا ملهما في التحدي والصمود وتجاوز الإعاقة الجسدية.
2: هذول كلهم عشان تلعب معهم طابة.

محمد تأذى أكثر من إسماعيل. محمد سوينا له عمليات بعيون وراح أطراف اثنين، وإسماعيل مو أقل منه. ما مكان وصلوا ما في ألغام أبدا، ما في مكان حطم رجلهم بيو إلا مو ألغام. شغلة فظيعة وعجيبة يعني. وهي المنطقة صار لها يعني المنطقة الحدودية هاي صار لها 5 سنوات لا حد فلاح ولا حد زرع ولا حد حتى حدا رعى الأغنام يعني.

0: رسالتي لك كل واحد يسمع الصوت وينادي يسعب أمر هالمنطقة يعني.
1: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. أهلا بكم وإليكم نشرة الأخبار. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال القيادي في حماس علي العمود. شرطة باريس تقول إن حركة الاحتجاجات الطلابية باتت خارج السيطرة، ونقابات المعلمين تدعو إلى خوض إضراب عام.

0: تتسارع وتيرة التطورات العسكرية في اليمن، حيث تشهد عدة جبهات مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين وسط غارات جوية وقصف متبادل عبر الحدود.
1: دوي انفجارات عنيفة يهز أرجاء العاصمة صنعاء وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع عسكرية مختلفة. وسائل إعلام تابعة للحوثيين تحدثت عن سلسلة غارات جوية متتالية استهدفت منشآت حيوية، بينما أكد المتحدث باسم الجيش اليمني تنفيذ عمليات نوعية استهدفت أهدافا عسكرية داخل المدينة. رقعة التصعيد اتسعت سريعا لتبلغ المعقل الرئيسي للحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، حيث طالت الغارات شبكات ومراكز اتصالات في مديرية ساقين بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف مواقع وتحصينات في مديرية مران. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية تنفيذ نحو 500 عملية استهداف وغارة عبر مختلف خطوط التماس خلال 24 ساعة فقط. وبحسب البيانات العسكرية الرسمية أسفرت هذه العملية أن تحيد أكثر من 1540 عنصرا من مسلحي الحوثي. أعنف المواجهات تركزت في جبهات محافظة تعز، حيث تمكنت القوات المشتركة والجيش من إفشال هجمات انتحارية متزامنة متوجة تقدمها الميداني بالسيطرة الكاملة على حصن سامع الاستراتيجي جنوب شرق المحافظة بعد معارك ضارية. في الجوف امتدت المواجهات إلى مسرح عمليات المنطقة العسكرية السادسة، حيث نجحت الدفاعات الجوية للواء 101 في اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة انقضاضية تابعة للحوثيين في جبهة الشهلة شرق المحافظة قبل وصولها إلى أهدافها. حسان المهدي، تيليتي عربي.
0: مع احتدام المعارك على عدة جبهات في اليمن، تكثف القوات الحكومية عملياتها الجوية والبرية ضد مواقع وتعزيزات الحوثيين، لا سيما في جنوب غرب البلاد. التفاصيل نتابعها مع أواب أيوب.
2: دخلت معارك تعز مرحلة مفصلية مع اتساع المواجهات على جبهات عدة بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية عشرات الغارات الجوية على مواقع وتحركات وتعزيزات حوثية واستعادة مواقع في ريف المحافظة وفق بيانات عسكرية يمنية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من كسر هجمات الحوثيين في مناطق الدفاع الجوي والمطار القديم غرب المدينة، وكذلك في جبل هان، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد مع تدمير عدد من الآليات وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لهم. مصادر ميدانية أفادت بمقتل عدد من عناصر الحوثيين بينهم قائد الهجوم في الجبهة الغربية الذي لقي مصرعه خلال المعارك في جبل هان فجر السبت. كما تجددت المواجهات العنيفة في جبهة الكدحة غرب تعز وجبهة سامع جنوب المحافظة، فيما تدور مواجهات في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي. مناطق جنوب غرب تعز تمثل جبهات القتال الأساسية للحوثيين في الوقت الراهن مع مساعيهم لإطباق الحصار على المدينة من الجنوب، فالمنفذ الوحيد للمدينة المتبقي هو المنفذ الجنوبي، والسيطرة على المناطق الجنوبية يعني التوسع أكثر نحو سواحل جنوب غرب البلاد وتأمينا عسكريا لمناطق السيطرة في الشرق بما في ذلك لحج وعدن. بالعودة إلى هذه المنطقة، منطقة الجنوب، فالمعارك تدور بضراوة فيها. وفي جبل سامع تحديدا أعلنت القوات الحكومية أسرى نحو 20 عنصرا من الحوثيين والاستيلاء على آليات، بينما أفادت مصادر عسكرية بمقتل نحو 30 حوثيا وإصابة أكثر من 50 آخرين في الأقروض. كما أعلنت القوات الحكومية

0: استعادة دار الراحة في بني عمر في الجبهة الغربية والتقدم نحو منطقة شعب الدراهم. في الأثناء أغلقت السلطات الحكومية في مدينة تعز المنفذ الشرقي الذي يربط بين المدينة ومنطقة الحوبان حتى إشعار آخر بسبب محاولات تسلل الحوثيين. وإلى شرق تعز في لحج تحديدا، قالت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية إنها استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقتي باب المندب والعرض بمديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب، في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة المنصورة بأطراف مديرية المضاربة والعارة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرتين مسيرتين انتحاريتين تابعتين للحوثيين في جبهة الكسارة وطائرة أخرى في جبهة المسجح غرب مأرب.
1: تتجه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر مع تحرك حاملة طائرة الأمريكية روزفلت ومجموعتها الضاربة باتجاه مضيق هرمز ضمن خطة واشنطن لفرض طوق عسكري ثلاثي يضم 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري وعشرة الآلاف من الجنود بحلول نهاية الشهر المقبل بهدف توسيع خياراتها العملياتية رغم المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وحماية إمدادات الطاقة.
2: هدوء حذر وتطورات ميدانية وسياسية تنبئ بعودة المنطقة إلى الحرب مجدداً. التهديد الأبرز عاد ليطل مع تحرك حاملة طائرة روزفلت ومجموعتها الضاربة نحو مضيق هرمز في تحشيد عسكري أمريكي معلن رغم التحركات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي ينهي التصعيد ويخفف الضغط عن أسواق الطاقة العالمية. بحسب مسؤولين أمريكيين ستشهد المنطقة بحلول نهاية الشهر المقبل طوقا عسكريا يتألف من 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال وعشرات الآلاف من الجنود الإضافيين ما يمنح واشنطن خيارات عسكرية واسعة ومفتوحة. تحرك تزامن مع تصعيد خطابي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد مجددا بتوجيه ضربات قاسية جدا لطهران مؤكدا في الوقت ذاته أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن هذه الصفحة ستطوى مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. وسائل إعلام أمريكية نقلت أن اجتماعا سريا عقد في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد ترأسه نائب ترامب جي دي فانس كما ضم كبار أعضاء الحكومة الأمريكية لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والتطورات في اليمن. إيران من جانبها أكدت إحكام قبضتها على المضيق إذ صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن قواته تسيطر بالكامل على هرمز مشددا بلغة التحدي على أن من وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب من مياهه.
1: استشهد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء في استهداف إسرائيلي ب3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة المواصي غربي مدينة رفح وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة. هذا وشيع مسيحيون فلسطينيون في مدينة غزة جثماني أم وابنتها قتلتهما إسرائيل بقصف الشقة السكنية التي تقطنان فيها في حي الرمال. وأقيم القداس على الأم وابنتها في كنيسة البلدة القديمة في مدينة غزة بحضور أفراد من عائلتهما وأبناء الطائفة المسيحية. في غضون ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية على مدينة غزة. وأضافت الإذاعة أن التقديرات تتجه إلى فشل محاولة اغتيال العمودي القيادي في الجناح السياسي لحماس في غزة الليلة الماضية. فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المبكر تحديد ذلك وأن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد أن عملية الاغتيال نجحت.

0: أحيا الفلسطينيون داخل الخط الأخضر الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى التي استشهد فيها 13 شابا برصاص الشرطة الإسرائيلية. وشملت الفعاليات زيارة ضرائح الشهداء ومسيرات التقت في عرابة تحت شعار دفاعا عن وجودنا في وطننا.
1: ستة وعشرون عاما مرت، لكن أكتوبر لم يغادر ذاكرة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. بعد زيارة أضرحة الشهداء انطلقت مظاهرات من عدة بلدات لتلتقي في عرابة إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى وثلاثة عشر شهيدا سقطوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، ذكرى تحمل وجع العائلات وتستحضر محطة رسخت في الوعي الفلسطيني معنى الدفاع عن الأرض والهوية والوجود.
2: يعني أنا كمن عاصر أحداث هبة القدس والأقصى أستطيع القول أنه علينا واجب أن ننقل هذه الذكرى من جيل لآخر بسبب ما يعاني شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وخاصة في مثل هذه الأوقات بالذات في الداخل الفلسطيني.
1: خرج الفلسطينيون آنذاك احتجاجا على ما جرى في القدس والأقصى، ما أدى لاشتعال الانتفاضة الثانية.

0: اليوم يربط شعار دفاعا عن وجودنا في وطننا ذاكرة الهبة بقضايا الأرض والهوية والحقوق، ويؤكد استمرار حضور القدس في وجدانهم الوطني.
1: نحيي ذكرى ونكرم كل شهداء فلسطين عبر التاريخ وفي كل الجغرافيا الفلسطينية، في غزة والقدس والضفة والشتات والجليل والمثلث والنقب والساحل. نحن شعب واحد نواجه جريمة واحدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية.
0: تنتقل حكاية أكتوبر اليوم إلى جيل لم يعش أحداثه، ومن هنا تأتي أهمية إحياء الذكرى لتبقى أسماء الشهداء وقصصهم حاضرة، وتستمر المطالبة بالعدالة، ذاكرة تحملها العائلات ويستمد منها الأبناء معنى التمسك بالأرض والحقوق. بعد 26 عاما تحضر ذكرى هبة القدس والأقصى وسط محاولات تهويد الجليل والنقب، ذكرى تتجاوز الماضي فيما تبقى الأرض والهوية وحق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم في صلب المواجهة. فمشتاو ترتي عربي، مدينة عرابي.
2: أدانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر من قوات الدعم السريع لأكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشبكة أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثنية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز إلى القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفية تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت شبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقعت الحكومة السودانية مع أكثر من 20 منظمة محلية ودولية بالشراكة مع الأمم المتحدة خطة لدعم الأمن الغذائي لإنقاذ أكثر من 17 مليون طفل يعانون سوء التغذية بكل أنواعه.
3: بلد أنهكته الحرب وتتفاقم فيه المعاناة الإنسانية ويستمر فيه القتال وتتسع فيه دائرة النزوح، فتتزايد معه مخاطر الجوع وسوء التغذية لا سيما بين الأطفال والنساء، فيما يواجه أكثر من 19 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة، بينما تشير اليونيسف إلى حاجة أكثر من 17 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.
4: هذه الخطة تعكس التزاما مشتركا لتحسين حياة الأطفال والأسر، وسيكون الاختبار الحقيقي لنجاحها في انخفاض معدلات سوء التغذية خلال السنوات المقبلة من خلال دعم الاقتصاد والزراعة والتعليم والأمان الاجتماعي، إلى جانب دعم قطاعات أخرى وتعزيز دور القطاع الخاص والأمم المتحدة.
3: في مواجهة هذه الأزمة وقعت أكثر من 21 منظمة حكومية وطوعية الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتغذية للفترة من 2026 إلى 2035 بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات و500 مليون دولار، أعدتها وزارة الصحة بالشراكة مع وزارات حكومية ووكالات الأمم المتحدة.
5: هذه الخطة الوطنية المتعددة القطاعات للتغذية في السودان هي خطة محسوبة التكلفة، وبالتالي هي تكون أداة كبيرة جدا جدا لاستجلاب الموارد من عشان يكون في تنفيذ قوي. أنا عايز أقول أن التنفيذ محروس.
3: وبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال مع معاناة أكثر من 3 ملايين طفل من الجوع وسط دعوات لتوسيع التدخلات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجا.
6: المعدلات طبعا أكيد بعد الحرب زادت يعني بصورة كبيرة، وده طبعا لتأثير النزوح ويعني توفر المياه وإصحاح البيئة والأمن الغذائي وغيره يعني، فهي تفاقمت المشكلة أكبر من أول.
3: وفي بعض مناطق دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد الشامل 53%، بينما تواجه مناطق في كردفان والنيل الأزرق أوضاعا غذائية وصحية شديدة الصعوبة.
7: لم تعد مواجهة سوء التغذية قضية صحية فحسب، بل معركة تتقاطع فيها تداعيات الحرب مع الغذاء والاقتصاد والنزوح، وبينما تتسع دائرة الاحتياج يبقى وصول المساعدات

0: المساعدات في الوقت المناسب هو الفارق بين إنقاذ طفل من الجوع أو فقدانه إلى الأبد. طارق التجاني، تي عربي، أم درمان.
1: أفادت مصادر صحفية بأن القوات الفيدرالية الأثيوبية الموالية للحكومة دخلت أمس السبت مدينة ميكلي عاصمة أقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب السلطات الإقليمية المتمردة من المدينة. وأضافت المصادر أن القوات الأثيوبية وحلفائها انتشروا في مواقع عدة داخل ميكلي، ومنذ 23 سبتمبر تدور اشتباكات عنيفة في شمال أثيوبيا على إثر هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي على إقليمي عفر وأمهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي شهدها شمال البلاد بين 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600,000 شخص. قبل ساعات من موعد الاقتراع في الانتخابات البوسنية البرلمانية والرئاسية، لا تقتصر معركة الانتخابات بين الأحزاب فقط، بل تمتد إلى داخل المكونات البوشنقية والصربية والكرواتية في سباق على النفوذ والتمثيل السياسي.
2: بلد واحد وثلاث هويات قومية تتقاسم الجغرافيا والسلطة، ولا تتقاسم بالضرورة الرؤية ذاتها لمستقبل البلاد. ساعات تفصلنا عن انتخابات برلمانية ورئاسية في البوسنة والهرسك، وسط منافسة بين المكونات البوشناقية والصربية والكرواتية.
3: تبدو الحملة الانتخابية هذه المرة أكثر فتورا من سابقاتها في غياب قضية كبرى أو أزمة حاضرة بقوة، فيما تجري المنافسة أساسا داخل كل مكون قومي بين الكروات والبوشناق والصرب، مع تحركات محدودة باتجاه المكونات الأخرى.
2: يسود المشهد السياسي تنوع في طبيعة المنافسة، ففي المعسكر البوشناقي تتنافس قوى سياسية مختلفة على القيادة المقبلة لتعزيز حضورها في مواجهة القوى التقليدية. أما في جمهورية صرب البوسنة فتركز المنافسة على مستقبل نفوذ القوى السياسية وسط مواجهة بين الحزب الحاكم والمعارضة الساعية إلى تغيير موازين القوى. وعلى الساحة الكرواتية تدور المنافسة حول الطرف الأقدر على تمثيل الكروات في ظل الحضور القوي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي. وبينما تسعى الأحزاب لإدارة التحالفات والمنافسات، يبقى الناخب منشغلا بأسئلة تلامس يومياته ومعيشته بعيدا عن الخطاب السياسي وحده.
4: توجد أحزاب كثيرة ومرشحون كثر، همهم الاستفادة الشخصية وتحقيق الثراء، والنزيهون بينهم قلة، وهم ما يحتاجه الوطن والمواطن لتحسين حياة الناس.
2: تأتي ملفات الاقتصاد وفرص العمل وتحسين الخدمات والاستقرار السياسي في مقدمة أولويات الناخب الذي يبحث عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تتجاوز مجرد الخطابات السياسية. بين تنافس الأحزاب وصراع النفوذ داخل المكونات الإثنية في البوسنة، تمثل انتخابات أكتوبر محطة مفصلية لتعديل موازين القوى وتحديد الأطراف الفاعلة في صياغة المرحلة القادمة. عماد عفاني، تريتي عربي، ساراييفو.
1: جددت روسيا دعوتها الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قوتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. وأصابت ضربات روسية السبت جسرا مهما في العاصمة هو جسر الشمال بعد يومين على استهداف جسر الجنوب.
5: تواصل روسيا تصعيد ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف، مع تركيز لافت خلال الأيام الأخيرة على الجسور والمنشآت الحيوية التي تربط ضفتي نهر دنيبرو، إذ أصابت ضربة روسية جسر الشمال في كييف، ما ألحق أضراراً بسطح الطريق وخطوط الكهرباء، ودفع السلطات إلى وقف حركة المرور من الضفة اليسرى باتجاه الضفة اليمنى. ويأتي ذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت جسر الجنوب خلال اليومين الماضيين وأدت إلى تعطيل الحركة عليه. وتكتسب هذه الجسور أهمية كبيرة بالنسبة لحركة العاصمة، إذ تربط المناطق السكنية في الضفة الشرقية بالمراكز الحكومية والتجارية في الضفة الغربية، فيما أدت عمليات الإغلاق والقيود على عدد من المعابر إلى ازدحامات مرورية واسعة داخل كييف. وبالتوازي مع استهداف الجسور، جددت

0: موسكو دعوتها للدبلوماسيين والرعايا الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرة المدينة، محذرة من استمرار ما تصفه بالضربات الانتقامية واسعة النطاق، في مؤشر إلى احتمال استمرار الضغط العسكري على العاصمة خلال الفترة المقبلة. ولا تقتصر الضربات الروسية على كييف، ففي مدينة سومي شمال شرق البلاد تعرضت مناطق مدنية وسكنية لعدة موجات من الطائرات المسيرة. أما في خيرسون جنوبا فتقول السلطات المحلية إن أشخاصا أصيبوا مع تعرض 25 بلدة وقرية لضربات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، وأفادت بأن القصف طال بنى تحتية وأحياء سكنية وألحق أضرارا بالمنازل. وبذلك يبدو أن التصعيد الروسي يتحرك على مسارين متوازيين، هما تكثيف الضغط على كييف عبر استهداف معابرها وبنيتها التحتية الرئيسية، ومواصلة الضربات على مدن ومناطق أخرى من أوكرانيا في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوكرانية من حملة أوسع ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء. راما مطلو، تارتا عربي.
1: حذر قائد شرطة باريس من أن حركة الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة في أنحاء فرنسا باتت خارجة عن السيطرة، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية. وأكد قائد الشرطة أن السلطات الأمنية سترد بحزم وصرامة على أي أعمال عنف أو تخريب تطول الممتلكات العامة والخاصة. يأتي هذا التحذير غداة اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوة مكافحة الشغب وطلاب المدارس الثانوية في عدة مدن فرنسية، في وقت دعت فيه نقابات المعلمين إلى خوض إضراب عام. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأتراك والأكراد والعرب بدأوا يتكاتفون كما كانوا في جيش صلاح الدين الأيوبي. وأضاف خلال مشاركته في افتتاح المدينة الطبية بولاية شانلئورفا أن تركيا ستبلغ الأيام التي يحل فيها الأمان محل الإرهاب.
2: سنبلغ جميعا الأيام التي يحل فيها الأمان محل الإرهاب، والازدهار محل انعدام الاستقرار، والسلام محل الصراع، ولن يتمكن أحد من عرقلة ذلك. لن يتمكن أحد من الوقوف بيننا وبين هدفنا المتمثل في تركيا بلا إرهاب، ولن يستطيع أحد منع سيادة الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية في منطقتنا. نتكاتف أتراكا وأكرادا وعربا كما كنا في جيش صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس من الصليبيين قبل 838 عاما.
1: كذلك قال رئيس أردوغان أن تركيا تحقق ثورة شاملة في الصناعات الدفاعية، وذلك خلال مشاركته في مهرجان تكنوفاس للطيران والفضاء والتكنولوجيا بولاية شانلئورفا. وأكد أردوغان أن مستقبل تركيا في أيد أمينة، وأن جيل تكنوفاس سيترك بصمته على مئوية تركيا.
3: يتصدر حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشهد تكنوفاس في شانلئورفا. يلتقي الرئيس بالشباب الفائزين في مسابقات التكنولوجيا في مهرجان يجمع مشروعات الطلبة بأحدث الصناعات الجوية، مشاركة تضع أصحاب الابتكارات في واجهة الحدث مع حديثه عن مسار تركيا في تطوير التكنولوجيا وإنتاجها.
4: تواصل تركيا نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية، وسنحقق ثورة حقيقية في هذا القطاع، وسنصل إلى مستويات أفضل في الصناعات الدفاعية، وسنعزز هذه النجاحات بأرقام قياسية وقدرة تنافسية متزايدة. وتركيا اليوم قادرة على تلبية احتياجات أصدقائنا في مجال الصناعات الدفاعية إذا طلبوا ذلك.
3: وأمام المنصة تتجاور الأعلام التركية مع الأزياء التقليدية التي ارتداها بعض الزوار، عائلات جاءت لمتابعة العروض، وأطفال يتوقفون أمام الطائرات، وشباب يسألون عن تقنياتها. وبين هؤلاء يضيف حضور الرئيس إلى يومهم مناسبة أخرى.
5: أهلا بكم في شانلئورفا، جزا الله خيرا كل من جلب إلينا هذه الأجواء الحماسية وهذه التكنولوجيا، وعلى رأسهم رئيس جمهوريتنا.

0: جئت إلى تكنوفيست وأحببت كل شيء. أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على افتتاح هذا المكان. الجميع هنا يستمتعون ويفرحون ويلعبون.
1: ومنذ انطلاق جمع تكنوفيست بين عروض الطيران ومسابقات التكنولوجيا وورش العلوم.
2: يا الله!
3: حضور الرئيس أردوغان أمام جمهور التكنوفيست يجمع بين الدعم السياسي والاهتمام الشعبي بالتكنولوجيا وسط حديث الدولة التركية عن استثمار قدرات شبابها في الابتكارات والصناعات الدفاعية. سامي برهوم، تلتي عربي،
4: بهذا نختم النشرة ونذكر بالعناوين. غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال قيادي في حماس. شرطة باريس تقول أن حركة الاحتجاجات الطلابية في أنحاء البلاد باتت خارج السيطرة ونقابات المعلمين تدعو إلى إضراب عام. في الختام شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا معاذ الهراس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. بلجيكا تعمق جراح تركيا، وايطاليا تخطف تعادلا ثمينا من فرنسا في دور الامم الاوروبيه. هاتريك ليفاندوفسكي امام رومانيا يشعل منصات التواصل الاجتماعي، والجماهير تحتفي بتوهج المهاجم البولندي. وفي قضيتنا اليوم، يورغن كلوب وتشافي هرنانديز وزين الدين زيدان يعودون إلى الواجهة التدريبية من بوابة المنتخبات الوطنية في ثلاث تجارب جديدة مع ألمانيا وهولندا وفرنسا، فما الذي تغير؟

استعاد المنتخب البلجيكي نغمة انتصاراته عقب تجاوزه عقبة ضيفه التركي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وبهذا الفوز العريض وصل الشياطين الحمر ملاحقة منتخب فرنسا على صدارة المجموعة بعدما رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر. هذا وقد واصل المنتخب الإيطالي انتفاضته في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما فرض تعادلا ثمينا على مضيفه الفرنسي بهدف لكل فريق على ملعب ستاد دو فرانس لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعات. ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات بينما ارتفع رصيد منتخب إيطاليا إلى 4 نقاط في المرتبة الثالثة. قالت تقارير صحفية مصرية إن النجم محمد صلاح يدرس الإعلان اعتزاله اللعب دوليا وذلك عقب الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن والتي انتهت برحيله عن معسكر المنتخب قبل مواجهة جنوب السودان في تصفية كأس أمم إفريقيا. وأكدت التقارير أن صلاح لن يكون موجودا مبدئيا في معسكر المنتخب المقبل. صعد بوكا جونيورز إلى المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه أونيون ضمن منافسات الجولة 11. ورفع بوكا رصيده إلى 20 نقطة في المقابل تجمد رصيد أونيون عند 13 نقطة في المركز التاسع. هذا وقد عزز إنستيتوتو صدارته للمجموعة الأولى في الدوري الأرجنتيني بفوز كبير على مضيفه إنديبندينتي 4 أهداف مقابل 1 في مباراة أكملها أصحاب الأرض 10 لاعبين. ورفع إنستيتوتو رصيده إلى 25 نقطة موسعا الفارق إلى 5 نقاط مع بوكا جونيورز صاحب المركز الثاني. حقق برشلونة فوزه الأول خارج أرضه في الدوري الأوروبي لكرة السلة بتغلبه على بشكتاش بنتيجة 95-82 ضمن منافسات الجولة الثالثة. وفرض الفريق الإسباني أفضليته مبكرا بعدما سجل 13 نقطة متتالية في الربع الأول ليوسع الفريق إلى أكثر من 10 نقاط قبل الاستراحة ويصل إلى 17 نقطة في الربع الأخير. واصل فينرباهتشي انطلاقته المثالية في الدوري الأوروبي لكرة السلة بعدما تغلب على دبي لكرة السلة بنتيجة 76-66 محققا فوزه 3 تواليا. وشهدت المواجهة منافسة قوية حتى الدقائق الأخيرة بعدما تعادل الفريقان قبل أن يحسم فينرباهتشي اللقاء بفضل تألق اللاعبين براكستون تشي وتشافون تشيلز. واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش سجله المثالي في بطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما قلب تأخره أمام الصيني بويون تشاوكيت إلى فوز ب3 مجموعات مقابل 1 بواقع 4-6 و7-6 و6-2 ليبلغ ربع النهائي. ورفع ديوكوفيتش سجله في البطولة إلى 31 انتصارا دون خسارة. فجر الفرنسي أرثر فيس مفاجأة في بطولة اليابان المفتوحة للتنس بعدما أطاح بالأمريكي فرانسيس تيافو المصنف الثاني بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و7-5. وبهذا الفوز حجز فيس مقعده في ربع نهائي البطولة المقامة في طوكيو مواصلا مشواره على حساب أحد أبرز المصنفين في المنافسات. بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا الدور الثالث من بطولة الصين المفتوحة للتنس بعد فوزها على المكسيكية ريناتا ساراثوا بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-3. وتواجه سابالينكا في الدور المقبل التشيكية نيكولا بارتونكوفا التي تغلبت بدورها على البولندية ماغدالينا فريخ.

0: لأن جماهير كرة القدم لا تنسى الأساطير، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الهاتريك الذي سجله المهاجم الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي رفقة بولندا أمام رومانيا. فكانت أولى التعليقات من حساب يلا شوت الذي يكتب: الذهب لا يصدأ يا سادة يا كرام، روبرت ليفاندوفسكي ذو 38 عاما يجيد في حياته هز الشباك مهما بلغ من العمر. هاتريك في شباك رومانيا يؤكد أن الملاعب الأوروبية افتقدت لاعبا لا يزال يملك بجعبته الكثير. عبد المحسن يعيدنا بالزمن إلى بداية ليفا الدولية قبل أن يحط الرحال في الحاضر فيكتب: 2008 ليفاندوفسكي يسجل هدفه الأول مع بولندا، في 2026 ليفاندوفسكي يسجل هدفه 92 مع بولندا، 18 عاما وما زال يواصل التألق. أما حساب وين وين فلا ينسى الإرث الذي تركه ليفاندوفسكي مع برشلونة سابقا ليعلق على احتفالية المهاجم البولندي بقوله: ليفا يحيي يمال على طريقته الخاصة. روبرت ليفاندوفسكي احتفل على طريقة لامين يامال عند راية الركنية بعدما سجل ثلاثية مع منتخب بولندا. أما حساب في الجول يحتفي بقيمة ليفاندوفسكي التاريخية ليعلق: العمر مجرد رقم بالنسبة لليفاندوفسكي، في عمر 38 عاما روبرت ليفاندوفسكي لا يزال يسجل الهاتريك بقميص منتخب بلاده وعلى أعلى مستوى، الكبار لا يفقدون بريقهم. وأخيرا مع أحمد الذي يقارن بين جودة ليفاندوفسكي من جهة وبقية عناصر بولندا من جهة أخرى فيكتب: قريب من تسجيل 100 هدف وهو يلعب مع منتخب متواضع بعناصر متواضعة وليس له تاريخ كبير مثل منتخب بولندا، لك أن تتصور قيمة ليفاندوفسكي وحجم أسطوريته. يورغن كلوب وتشافي هرنانديز وزين الدين زيدان ثلاثة أسماء كبيرة تعود إلى التدريب من بوابة المنتخبات في تجارب جديدة تترقبها أوروبا مع بداية مرحلة مختلفة قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.
1: ثلاثة مدربين ارتبطت أسماؤهم بأكبر أندية أوروبا عادوا إلى الواجهة من بوابة المنتخبات بثلاثة مشاريع مختلفة وطموح واحد: المنافسة على الألقاب الكبرى. البداية مع يورغن كلوب في ألمانيا الذي يحاول إعادة المانشفت إلى هويته الهجومية حسب رؤيته الخاصة، لكنه يدرك أن بناء هذه المنظومة يحتاج إلى وقت.
2: من أجل التطور تحتاج إلى أمرين: الأول هو الوقت وهذا نعرفه بالفعل، والثاني هو خطوات واضحة في مسار التطور. لا يمكن أن يتغير كل شيء بين ليلة وضحاها. نريد أن تصبح أفكارنا أكثر وضوحا لدى اللاعبين.
1: بداية كلوب لم تكن مستقرة، تعادل أمام هولندا بهدف لمثله، ثم خسارة أمام اليونان بهدف دون رد قبل أن تظهر أولى علامات التحسن بفوز على صربيا بهدفين في انتصاره الأول في دوري الأمم الأوروبية. ومن كلوب إلى الرجل الذي واجهه في مباراته الأولى تشافي هرنانديز الذي يحمل معه فلسفة تقوم على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف والسيطرة على المساحات، لكنه يركز أيضا على جانب آخر: بناء علاقة قوية داخل المجموعة. I want to be
3: natural with them. نريد أن نصنع عائلة ومجموعة قوية وأن يأتي اللاعبون إلى المنتخب وهم سعداء. أعتقد أن هذا الشعور مهم جدا لبناء فريق قوي.
1: هولندا جمعت 4 نقاط في أول مباراتين بعد التعادل مع ألمانيا والفوز على صربيا قبل أن تتعادل مع اليونان بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة، في بداية أظهرت قدرة هجومية واضحة لكن أيضا بعض المشكلات في الحفاظ على التوازن الدفاعي. أما في فرنسا فالعودة تحمل رمزية أكبر: زين الدين زيدان يعود إلى الديوك، هذه المرة من مقاعد التدريب. زيزو يريد فريقا يعتمد على الجودة الفردية واللعب الهجومي مع الحفاظ على التوازن الذي يعتبره أساسا لمشروعه.
4: لقد كنت لاعبا يحمل الرقم 10 وما يحفزني هو تسجيل الأهداف، لكن بالطبع يجب أن يكون هناك توازن داخل الفريق. عشت 25 عاما في إسبانيا وهذا أثر كثيرا في رؤيتي للعبة، والآن سأكون قائدا من خلال خبرة.

0: مهارتي ومن خلال ما حققته وما أؤمن به كمدرب. أريد فريقا يلعب بشجاعة ويبحث دائما عن المبادرة.
1: فرنسا بدأت معه بانتصارين متتاليين على تركيا وبلجيكا بهدف دون رد، قبل أن يتوقف الانتصار الثالث أمام إيطاليا بالتعادل بهدف لمثله، 7 نقاط من 3 مباريات وبداية مستقرة لزيدان على رأس الديوك. بين بحث كلوب عن التطور وتشافي عن الهوية والمجموعة وزيدان عن المزج بين الموهبة والتوازن، 3 مدارس مختلفة بدأت هويتها تتضح في أولى المباريات.
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان، المحلل الصحفي المحلل الرياضي والكاتب الصحفي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. لعلي أبدأ بكلوب وأبدأ بألمانيا. كلوب والمهمة الجديدة مع منتخب ألمانيا، ماذا ينتظر من هذا المدرب؟ هل يكون مديرا فنيا أم مديرا رياضيا أم كشفا للمواهب في ألمانيا معتصم؟
3: إعادة صياغة هوية المنتخب الألماني الذي ضاعت وتهت في السنوات الأخيرة مع ناجلزمان ومن قبله هانز فليك وغيره في أثر التخبطات الكبيرة التي عاشتها الكرة الألمانية. تحياتي لك أستاذ معاذ، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، تحياتي لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا تبدو المهمة الأصعب لأي مدير فني استقبل ووثق في مهمة تدريب منتخب وطني في الكرة الأوروبية هذا الموسم على عاتق المدير الألماني المخضرم يورغن كلوب، والذي نستشعر فعليا بأنه يعاني المهمة الأصعب والتي دعته لاستدعاء 44 لاعب في قائمتين قام بتوزيعهما على لقاءين. القائمة الأولى لعبت لقائي هولندا واليونان، والقائمة الثانية التي ستلعب أمام صربيا وأيضا مباراة العودة أمام اليونان. بالتالي فعليا يورغن كلوب يعيش فترة مختلفة مع كرة القدم الألمانية التي تعيش مخاض للعودة إلى الواجهة الصحيحة ما بعد التخبط الأخير خاصة مع ناجلزمان. بالتالي يورغن كلوب أضحى بشيء كثير بالعودة من الاعتزال من أجل ألمانيا، لأن الكل يعلم بأنه اعتزل التدريب لعدة سنوات ولكن عاد لعيون ألمانيا. الكرة الألمانية افتقدت الكثير في السنوات الأخيرة، شخصيتها، هويتها، ملامحها ونجاحاتها حتى. بالتالي أعتقد بأن كلوب أمامه عمل كبير، أولا غربلة اللاعبين، ثانيا صياغة هوية وفلسفة الكرة الألمانية، ثالثا وهو الأهم أن يكون اللاعبين الأميز والأفضل والأكثر مرونة فنيا وتكتيكيا هم الأكثر حضور وجهوزية في تشكيلة المنتخب الألماني. لما لا عاد هناك مجال للمجاملات ولا حتى لتدخل الألمان كلاعبين بالمشاكل والضغوطات السياسية في خارج أرضية الملعب.
2: تحدثت قبل قليل عن استدعاء كلوب ل44 لاعبا، هذه البدعة في عالم الرياضة وفي عالم استدعاء الأسماء إلى أي مدى ترى صوابها من طرف كلوب في هذه المرحلة بالذات؟
3: أنه يخلق فرصة للجميع أستاذ معاذ، لا يريد أن يغلق الباب ويستلم التركة السابقة لإنجلزمان ومن ثم يقول بأن هذا ما استلمته وسأقوم بالتعديلات تدريجيا. بالعكس، هو فتح الباب لجميع اللاعبين مبكرا واستدعى قائمة موسعة لأنه يبحث عن خلق روح تنافسية عالية يمنح الفرص للجميع. وشاهدناه بأنه في المباريات الثلاث السابقة أولاً قام بتغيير التشكيلات الأساسية واستخدم التبديلات المتاحة جميعها. بالتالي هو يريد أن يوصل رسالة للاعبين، لا يوجد لديه لاعب

0: في غرف في في في غرف الغيار، ويريد أن يمنح كل لاعب الثقة بنفسه ليقدم أفضل ما لديه وأن يقدم ما لديه. هل هو فعليا قادر على نيل ثقة كلوب والجمهور الألماني والاتحادية الألمانية من خلال النتائج بالأرقام بالإحصائيات؟ لا مكان للمجاملات، ألمانيا تريد العودة، لذلك استدعت مدرب منفتح على عالم كرة القدم بفلسفة مختلفة، والأهم وهي نقطة جوهرية، الروح التي يبثها كلوب لدى اللاعبين، كما ذلك الحال كذا الجماهير، كذلك الحال كذا لدى وسائل الإعلام، بأنه فعليا سيعيد ألمانيا، ولكن كما قال يريد مزيد من الوقت.
1: هنا الحديث عن أسلوب كلوب قبل أن ننتقل إلى مدربين آخرين أو المدربين الآخرين، المدرب الذي يعتمد على الضغط العالي، على الإيقاع السريع، ما هي الأسماء التي يمتلكها؟ من سيكون فيرمينيو الخاص بكلوب في ألمانيا؟ من سيكون صلاح؟ من سيكون ماني؟ ثم السؤال الثاني، هل سيمتلك فعلا الوقت من أجل أن يتأقلم اللاعبون كلهم، خصوصا أن تباعد الأزمنة ما بين التوقفات الدولية لكلوب في المنتخب الألماني؟
0: سؤال مهم جدا أستاذ معاذ. فعليا الآن لا يمكن الجزم ما هي الأسماء التي نالت ثقة كلوب، ولكن بتصور الشخصي فقط فلوريان فريدز هو الأكثر بروز في الوقت الراهن، خاصة في اللقاء الأخير للمنتخب الألماني أمام صربيا، كان هو الأكثر بروز والأكثر وضوح في تشكيلة المدرب يورغن كلوب، لأننا نشاهد دوما تعديلات كثيرة في تشكيلة المدرب الألماني، تغييرات سريعة منذ انطلاقة الشوط الثاني، دوما لديه ثلاث تبديلات ويلحقها بتبديلين آخرين، بالتالي لا يوجد أسماء الآن واضح بأنها كسبت ثقة يورغن كلوب. ولكن في ذات الوقت أنت ذكرت في مطلع هذا السؤال، المدير الألماني كلوب دوما يبحث عن الكرة الهجومية، عن الضغط العالي، اللعب على الأطراف، يريد أن يكون لديه سيطرة واضحة في إيقاع اللقاء، بالتالي هو يبحث عن لاعبين بخصائص معينة تخدم الأسلوب الجديد. نعم. لا يريد لاعبين أصحاب نزعة فردية هم من يحملون المنتخب الألماني. هذه قوة يورغن كلوب بأنه يركز على العمل الجماعي واللاعب الذي يخدم الأفكار التكتيكية ليقدم أفضل ما لديه فعليا، وينجح في إخراج ألمانيا من فترة كان المنتخب الألماني. نعم. فعليا فاقد للشغف وهوية مفقودة.
1: معتصم، سنواصل الحديث عن كلوب وكذلك عن بقية المدربين الذين سنتحدث عنهم، لكن ابقى معنا معتصم لنتحدث أو لنرى الأرقام وأبرز الأرقام التي قام بها المدربون الثلاثة، زيدان، كلوب، وكذلك تشافي هرنانديز في مسيرتهم مع الأندية التي أداروها.

0: عودة إلى ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الكابتن معتصم يونس. كابتن معتصم، من كلوب ومن ألمانيا إلى فرنسا وزين الدين زيدان والعودة الكبيرة للمدرب إلى منتخب الديك، هذا المنتخب الذي يملك كمية مرعبة من الأسماء الفردية والمهارات الفردية، وزيدان يتحدث على ضرورة امتلاك التوازن داخل هذه المجموعة، برأيك كيف سيقوم بذلك كابتن معتصم؟
1: نرى بأن الأمور تسير سريعا مع زين الدين زيدان الذي انتظر تدريب المنتخب الفرنسي لخمسة سنوات بدون أن يرتبط مع أي نادي أو منتخب آخر. كانت بداية مثالية واستقبال أسطوري ليلة الأمس في ملعب دو فرانس هناك في باريس أمام المنتخب الإيطالي. أعتقد بأن زيزو منذ البداية وضع أسس تدريب المنتخب الفرنسي وإعادة هيكلة المنتخب الناجح في الفترات السابقة أو في العقد الماضي مع رفقة ديدي ديشامب، حافظ على التشكيلة أو التركيبة الهجومية بالنسبة لديوي، ديمبلي، أوليزي، كليان مبابي و

0: كله، وقام بتعديلات طفيفة واضحة، ادخل 5 أسماء جديدة على تشكيلة المنتخب الفرنسي، منها جيكي ليبول وغيرها من الأسماء، واستبعد 3 أسماء من الأسماء من القائمة السابقة، سواء كان تورام سواء كانتي أو تشاوميني. وشهدنا فعليا بأن المنتخب الفرنسي الآن مع زين الدين زيدان هو الأكثر دقة في التمرير والأكثر سيطرة في المباريات الثلاثة التي لعبها بمعدل 618 تمريرة، بالتالي هو يحقق المطلوب، ينتصر في أول لقاءين، يتعادل في اللقاء الأخير أمام إيطاليا 1-1. والذي بتصور الشخصي لو ما كانت فقط بعض الرتوش على خط المؤخرة أو خط الدفاع إنجاز التعبير لإصلاح بعض النقاط الجوهرية، ولكن زيزو يبحث عن منح الفرص، يريد التثبيت، ولكن هناك ركائز تبدو لي وللجميع بأنها واضحة في تشكيلة فرنسا الآن، وهي النقطة الأهم والجوهرية. زين الدين زيدان لا يريد للمنتخب الفرنسي أن يقف على أعتاب لاعب واحد كما كان الحال في الفترة الماضية مع ديشامب، والحديث معتصم عن
1: هنا
0: كيليان
1: مبابي. هنا أريد أن أتدخل معك في النقاش، وأسألك إلى أي خيار بالأصل كان زيدان هو مقنع لمنتخب الفرنسي وهو مدرب يملك تجربة واحدة فقط هي مع ريال مدريد؟ باختصار
0: شديد، زين الدين زيدان لاعب أسطوري ومدرب ناجح فوق العادة بعد أن حقق 3 ألقاب دوري أبطال متتالية مع ريال مدريد، بالتالي هناك إقبال، هناك إجماع، هناك الكل سعيد بحضور زين الدين زيدان. شهدنا الاستقبال الحافل في دو فرانس، شهدنا ارتفاع نسب المتابعة التلفزية حول العالم لمباراة المنتخب الفرنسي، وحتى إن فشلت فرنسا مع زيدان القبول والرضا حاضر وموجود، بالتالي أعتقد بأن موضوع زين الدين زيدان كان مرتبط في المقام الأول متى يريد ديشامب أن يترك الاتحادية الفرنسية، هذا هو من أخر حضور زيدان لتدريب
1: من زيدان إلى تشافي هرنانديز الذي انتقل إلى منتخب آخر وهو منتخب هولندا. هل تعتقد أن خياره بتدريب منتخب هولندا هو نوع من الهروب الآمن إلى فلسفة مشابهة للفلسفة التي نشأ عليها هي فلسفة برشلونة؟
0: بالعكس، هو الخيار الأمثل والأنجح لكل الطرفين، للاتحاد الهولندي ولتشافي هرنانديز، والحلقة المفقودة قد وصلت لتدريب الطواحين الهولندية، وإن كان هو الخيار الثالث في رأي مسيري كرة القدم الهولندية، لأننا الآن نشاهد بأن هناك تشابه كبير في أفكار تشافي هرنانديز وفي خصائص اللاعبين الهولنديين، وخاصة على الصعيد الفلسفة التكتيكية واللعب الهجومي والأداء المقنع والممتع. والأهم، هناك شخصية صلبة يتمتع بها المنتخب الهولندي في الوقت الراهن مع تشافي، وشاهدنا دوما لتشافي لديه بصمة سريعة وواضحة في طريقة إدارة المباريات الثلاثة السابقة أمام هولندا، أمام ألمانيا كان لديه أحد التبديلات هو من صنع الهدف الذي عادت به هولندا وخطفت التعادل، أمام المنتخب الصربي هو من أوجد لاعب جديد في تشكيلة هولندا، ميردينك مهاجم الكامار والذي حسب له هذه المأمورية، وفي لقاء اليونان الأصعب تبديلات تشافي هرنانديز المبكر، أول مطلع الشوط الثاني من اللقاء أمام اليونان هو من أحدث بتبديلات القدرة على عودة هولندا وخطف التعادل أمام اليونان، بالتالي أعتقد بأن تشافي سينجح بشكل كبير، لأن هناك تفاهم كبير ما بين أفكار المدرب الشاب ولاعب التيكي تاكا السابق نجم برشلونة تشافي هرنانديز وخصائص اللاعب الهولندي الذي يبحث عن الحرية في أرضية الملعب.
1: سؤالي هنا، هل سيكون خيار هولندا سيكون هو الخيار الذي من خلاله الجماهير يمكنها أن تقيم تشافي كمدرب، أو بصيغة أخرى هل ظلم حينما مر بتجربة كانت عصيبة مع برشلونة؟
0: أعتقد بأنه لم ينال الوقت الكافي مع برشلونة، وأعتقد بأنه سينجح بشكل كبير مع المنتخب الهولندي، لأن تشافي فلسفة جديدة في عالم كرة القدم، مدرب شاب منفتح على الأفكار الجديدة، غير متزمت بآرائه، يمنح الفرص للجميع، يريد من اللاعبين أن يقدموا أنفسهم في إطار وبوتقة فلسفة التيكي تاكا، الكرة الهجومية، كرة شاملة، تنويع مختلف في أساليب اللعب، والأهم بأنه دوما لديه تدخلات ناجح في تشكيلة المباريات أو التي تلعبها المنتخب الهولندي، ولديه دوما أسماء حاسمة، مرة 4-3-3، مرة 4-2-3-1، بالتالي أعتقد بأن تشافي حرم في برشلونة في الموسم الثاني له من مزيد من الوقت ليثبت جدارته، بالرغم من أنه خرج من برشلونة وترك لهم شيء عظيم اسمه لامين يامال، الذي الآن هو يسيطر على فعليا منافسات أفضل لاعب صاعد في العالم، ولربما يكون أفضل في العالم حاليا،
1: ولعلنا نرى لامين يامال هولندي آخر مع تشافي. المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، كنت معنا من عام

مان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tt-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعنا أيضا. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال القيادي في حماس علي العامودي. قوة الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أم بادر بولاية شمال كردفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية.

0: تتسارع وتيرة التطورات العسكرية في اليمن، حيث تشهد عدة جبهات مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين وسط غارات جوية وقصف متبادل عبر الحدود.
1: دوي انفجارات عنيفة يهز أرجاء العاصمة صنعاء وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع عسكرية مختلفة. وسائل إعلام تابعة للحوثيين تحدثت عن سلسلة غارات جوية متتالية استهدفت منشآت حيوية، بينما أكد المتحدث باسم الجيش اليمني تنفيذ عمليات نوعية استهدفت أهدافا عسكرية داخل المدينة. رقعة التصعيد اتسعت سريعا لتبلغ المعقل الرئيسي للحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، حيث طالت الغارات شبكات ومراكز اتصالات في مديرية ساقين بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف مواقع وتحصينات في مديرية مران. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية تنفيذ نحو 500 عملية استهداف وغارة عبر مختلف خطوط التماس خلال 24 ساعة فقط. وبحسب البيانات العسكرية الرسمية أسفرت هذه العملية عن تحييد أكثر من 1540 عنصرا من مسلحي الحوثي. أعنف المواجهات تركزت في جبهات محافظة تعز، حيث تمكنت القوات المشتركة والجيش من إفشال هجمات انتحارية متزامنة متوجة تقدمها الميداني بالسيطرة الكاملة على حصن سامع الاستراتيجي جنوب شرق المحافظة بعد معارك ضارية. في الجوف امتدت المواجهات إلى مسرح عمليات المنطقة العسكرية السادسة، حيث نجحت الدفاعات الجوية للواء 101 في اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة انقضاضية تابعة للحوثيين في جبهة الشهلة شرق المحافظة قبل وصولها إلى أهدافها. حسان المهدي، تيليتي عربي.
0: مع احتدام المعارك على عدد جبهات في اليمن، تكثف القوات الحكومية عملياتها الجوية والبرية ضد مواقع وتعزيزات الحوثيين لا سيما في جنوب غرب البلاد. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: دخلت معارك تعز مرحلة مفصلية مع اتساع المواجهات على جبهات عدة بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية عشرات الغارات الجوية على مواقع وتحركات وتعزيزات حوثية واستعادة مواقع في ريف المحافظة وفق بيانات عسكرية يمنية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من كسر هجمات الحوثيين في مناطق الدفاع الجوي والمطار القديم غرب المدينة، وكذلك في جبل هان، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد مع تدمير عدد من الآليات وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لهم. مصادر ميدانية أفادت بمقتل عدد من عناصر الحوثيين بينهم قائد الهجوم في الجبهة الغربية الذي لقي مصرعه خلال المعارك في جبل هان فجر السبت. كما تجددت المواجهات العنيفة في جبهة الكدحة غرب تعز وجبهة سامع جنوب المحافظة، فيما تدور مواجهات في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي. مناطق جنوب غرب تعز تمثل جبهات القتال الأساسية للحوثيين في الوقت الراهن مع مساعيهم لإطباق الحصار على المدينة من الجنوب، فالمنفذ الوحيد للمدينة المتبقي هو المنفذ الجنوبي، والسيطرة على المناطق الجنوبية يعني التوسع أكثر نحو سواحل جنوب غرب البلاد وتأمينا عسكريا لمناطق السيطرة في الشرق بما في ذلك لحج وعدن. بالعودة إلى هذه المنطقة، منطقة الجنوب، فالمعارك تدور بضراوة فيها. وفي جبل سامع تحديدا أعلنت القوات الحكومية أسرى نحو 20 عنصرا من الحوثيين والاستيلاء على آليات، بينما أفادت مصادر عسكرية بمقتل نحو 30 حوثيا وإصابة أكثر من 50 آخرين في الأقروض. كما أعلنت القوات الحكومية استعادة دار الراحة في بني عمر في الجبهة الغربية والتقدم نحو منطقة شعب الدراهم. في الأثناء أغلقت السلطات الحكومية في مدينة تعز المنفذ الشرقي الذي يربط بين المدينة ومنطقة الحوبان حتى إشعار آخر بسبب محاولات تسلل الحوثيين. وإلى

0: شرقي تعز في لحج تحديدا. قالت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية إنها استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقتي باب المندب والعرضي بمديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب، في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة المنصورة بأطراف مديرية المضاربة والعارة. وفي مأرب أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرتين مسيرتين انتحاريتين تابعتين للحوثيين في جبهة الكسارة، وطائرة أخرى في جبهة المسجح غرب مأرب.
1: تتجه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت ومجموعتها الضاربة باتجاه مضيق هرمز ضمن خطة واشنطن لفرض طوق عسكري ثلاثي بهدف توسيع خياراتها العملياتية رغم المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وحماية إمدادات الطاقة العالمية.
2: هدوء حذر وتطورات ميدانية وسياسية تنبئ بعودة المنطقة إلى الحرب مجدداً. التهديد الأبرز عاد ليطل مع تحرك حاملة طائرة روزفلت ومجموعتها الضاربة نحو مضيق هرمز في تحشيد عسكري أمريكي معلن رغم التحركات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي ينهي التصعيد ويخفف الضغط عن أسواق الطاقة العالمية. بحسب مسؤولين أمريكيين ستشهد المنطقة بحلول نهاية الشهر المقبل طوقاً عسكرياً يتألف من 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال وعشرات الآلاف من الجنود الإضافيين، ما يمنح واشنطن خيارات عسكرية واسعة ومفتوحة. تحرك تزامن مع تصعيد خطابي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد مجددا بتوجيه ضربات قاسية جدا لطهران، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن هذه الصفحة ستطوى مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية. وسائل إعلام أمريكية نقلت أن اجتماعاً سرياً عقد في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد ترأسه نائب ترامب جي دي فانس، كما ضم كبار أعضاء الحكومة الأمريكية لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والتطورات في اليمن. إيران من جانبها أكدت إحكام قبضتها على المضيق، إذ صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن قواته تسيطر بالكامل على هرمز، مشدداً بلغة التحدي على أن من وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب من مياهه.
1: استشهد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء في استهداف إسرائيلي ب3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة المواصي غرب مدينة رفح وسط تجدد لإطلاق النار في المنطقة. هذا وشيع مسيحيون فلسطينيون في مدينة غزة جثماني أم وابنتها قتلتهما إسرائيل بقصف الشقة السكنية التي تقطنان فيها في حي الرمال. وأقيم القداس على الأم وابنتها في كنيسة البلدة القديمة في مدينة غزة بحضور أفراد من عائلتها وأبناء الطائفة المسيحية. في غضون ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في حماس علي العمودي خلال غارة جوية على مدينة غزة. وأضافت الإذاعة أن التقديرات تتجه إلى فشل محاولة الاغتيال القيادي البارز في الجناح السياسي لحماس في غزة ليلتها الماضية، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المبكر تحديد ذلك، وإن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد أن عملية الاغتيال نجحت. أفاد مركز معلومات فلسطين باستشهاد فلسطيني وإصابة 10 بجروح جراء نحو 750 انتهاكا نفذها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون خلال سبتمبر الماضي في مدينة القدس. وكشفت المعطيات تعدد أشكال الانتهاكات التي واجهها الفلسطينيون.

0: الفلسطينيون، حيث شملت الاعتقالات والاحتجاز والهدم ومصادرة الممتلكات والاعتداء على المسجد الأقصى، وامتدت إلى استهداف المنازل والحواجز والمؤسسات التعليمية والمقدسات بالتزامن مع تصاعد اقتحامات الأقصى خلال موسم ما يسمى الأعياد اليهودية. أحيا الفلسطينيون داخل الخط الأخضر الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى التي استشهد فيها 13 شابا برصاص الشرطة الإسرائيلية، وشملت الفعاليات زيارة ضرائح الشهداء ومسيرات التقت في عرابة تحت شعار دفاعا عن وجودنا في وطننا.
1: ستة وعشرون عاما مرت، لكن أكتوبر لم يغادر ذاكرة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. بعد زيارة أضرحة الشهداء انطلقت مظاهرات من عدة بلدات لتلتقي في عرابة إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى وثلاثة عشر شهيدا سقطوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، ذكرى تحمل وجع العائلات وتستحضر محطة رسخت في الوعي الفلسطيني معنى الدفاع عن الأرض والهوية والوجود.
2: يعني أنا كمن عاصر أحداث هبة القدس والأقصى أستطيع القول أنه علينا واجب أن ننقل هذه الذكرى من جيل لآخر بسبب ما يعاني شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وخاصة في مثل هذه الأوقات بالذات في الداخل الفلسطيني.
1: خرج الفلسطينيون آنذاك احتجاجا على ما جرى في القدس والأقصى، ما أدى لاشتعال الانتفاضة الثانية، فامتدت المواجهات إلى مدنهم وبلداتهم وانتفضت كل المناطق الفلسطينية. واليوم يربط شعار دفاعا عن وجودنا في وطننا ذاكرة الهبة بقضايا الأرض والهوية والحقوق، ويؤكد استمرار حضور القدس في وجدانهم الوطني.
3: نحيي ذكرى ونكرم كل شهداء فلسطين عبر التاريخ وفي كل الجغرافيا الفلسطينية، في غزة والقدس والضفة والشتات والجليل والمثلث والنقب والساحل. نحن شعب واحد نواجه جريمة واحدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية.
1: تنتقل حكاية أكتوبر اليوم إلى جيل لم يعش أحداثه، ومن هنا تأتي أهمية إحياء الذكرى لتبقى أسماء الشهداء وقصصهم حاضرة، وتستمر المطالبة بالعدالة، ذاكرة تحملها العائلات ويستمد منها الأبناء معنى التمسك بالأرض والحقوق. بعد 26 عاما تحضر ذكرى هبة القدس والأقصى وسط محاولات تهويد الجليل والنقب، ذكرى تتجاوز الماضي فيما تبقى الأرض والهوية وحق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم في صلب المواجهة. فمشتاو ترتي عربي، مدينة عرابي.
0: أذانت شبكة أطباء السودان تصفية عناصر من قوات الدعم السريع لأكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشبكة أن دوافع الجريمة تعود إلى دوافع إثمية واتهامات موجهة للضحايا بالانحياز إلى القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه التصفيات تمثل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقعت الحكومة السودانية مع أكثر من 20 منظمة محلية ودولية بالشراكة مع الأمم المتحدة خطة لدعم الأمن الغذائي لإنقاذ أكثر من 17 مليون طفل يعانون سوء التغذية بكل أنواعه.
4: بلد أنهكته الحرب وتتفاقم فيه المعاناة الإنسانية ويستمر فيه القتال وتتسع فيه دائرة النزوح، فتتزايد معه مخاطر الجوع وسوء التغذية لا سيما بين الأطفال والنساء، فيما يواجه أكثر من 19 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة، بينما تشير اليونيسف إلى حاجة أكثر من 17 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.
5: هذه الخطة تعكس التزاما مشتركا لتحسين حياة الأطفال والأسر.

0: وسيكون الاختبار الحقيقي لنجاحها في انخفاض معدلات سوء التغذية خلال السنوات المقبلة من خلال دعم الاقتصاد والزراعة والتعليم والأمان الاجتماعي، إلى جانب دعم قطاعات أخرى وتعزيز دور القطاع الخاص والأمم المتحدة.
1: في مواجهة هذه الأزمة، وقعت أكثر من 21 منظمة حكومية وطوعية الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتغذية للفترة من 2026 إلى 2035 بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات و500 مليون دولار، أعدتها وزارة الصحة بالشراكة مع وزارات حكومية ووكالات الأمم المتحدة.
2: هذه الخطة الوطنية المتعددة القطاعات للتغذية في السودان هي خطة محسوبة التكلفة، وبالتالي هي تكون أداة كبيرة جدا جدا لاستجلاب الموارد من عشان يكون في تنفيذ قوي. أنا عايز أقول إن التنفيذ محروس.
1: وبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب، ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال مع معاناة أكثر من 3 ملايين طفل من الجوع، وسط دعوات لتوسيع التدخلات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجا.
3: المعدلات طبعا أكيد بعد الحرب زادت يعني بصورة كبيرة، وده طبعا لتأثير النزوح ويعني توفر المياه وإصحاح البيئة والأمن الغذائي وغيره يعني، فهي تفاقمت المشكلة أكبر من أول.
1: وفي بعض مناطق دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحد الشامل 53%، بينما تواجه مناطق في كردفان والنيل الأزرق أوضاعا غذائية وصحية شديدة الصعوبة.
4: لم تعد مواجهة سوء التغذية قضية صحية فحسب، بل معركة تتقاطع فيها تداعيات الحرب مع الغذاء والاقتصاد والنزوح. وبينما تتسع دائرة الاحتياج، يبقى وصول المساعدات في الوقت المناسب هو الفارق بين إنقاذ طفل من الجوع أو فقدانه إلى الأبد. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
5: أفادت مصادر صحفية بأن القوات الفيدرالية الإثيوبية الموالية للحكومة دخلت السبت مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد، بعد انسحاب قوات السلطات الإقليمية المتمردة من المدينة إلى حد كبير. وأضافت المصادر أن القوات الإثيوبية وحلفائها انتشروا في مواقع عدة داخل ميكيلي. ومنذ 23 سبتمبر تدور اشتباكات عنيفة في شمال إثيوبيا على إثر هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي على إقليمي عفر وأمهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022، وأودت بحياة نحو 600,000 شخص. قبل ساعات من موعد الاقتراع في الانتخابات البوسنية البرلمانية والرئاسية، لا تقتصر معركة الانتخابات بين الأحزاب فقط، بل تمتد إلى داخل المكونات البوشناقية والصربية والكرواتية في سباق على النفوذ والتمثيل السياسي.
6: بلد واحد وثلاث هويات قومية تتقاسم الجغرافيا والسلطة، ولا تتقاسم بالضرورة الرؤية ذاتها لمستقبل البلاد. ساعات تفصلنا عن انتخابات برلمانية ورئاسية في البوسنة والهرسك، وسط منافسة بين المكونات البوشناقية والصربية والكرواتية.
7: تبدو الحملة الانتخابية هذه المرة أكثر فتورا من سابقاتها، في غياب قضية كبرى أو أزمة حاضرة بقوة، فيما تجري المنافسة أساسا داخل كل مكون قومي بين الكروات والبوشناق والصرب، مع تحركات محدودة باتجاه المكونات الأخرى.
6: يسود المشهد السياسي تنوع في طبيعة المنافسة، ففي المعسكر البوشناقي تتنافس قوى سياسية مختلفة على القيادة المقبلة لتعزيز حضورها في مواجهة القوى التقليدية. أما في جمهورية صرب البوسنة، فتركز المنافسة على مستقبل نفوذ القوى السياسية وسط مواجهة بين الحزب الحاكم والمعارضة الساعية إلى تغيير موازين القوى. وعلى الساحة الكرواتية تدور المنافسة حول الطرف الأقدر على تمثيل الكروات في ظل الحضور

0: القوي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي. وبينما تسعى الأحزاب لإدارة التحالفات والمنافسات، يبقى الناخب منشغلاً بأسئلة تلامس يومياته ومعيشته بعيداً عن الخطاب السياسي وحده.
1: توجد أحزاب كثيرة ومرشحون كثر، همهم الاستفادة الشخصية وتحقيق الثراء، والنزيهون بينهم قلة، وهم ما يحتاجه الوطن والمواطن لتحسين حياة الناس.
0: تأتي ملفات الاقتصاد وفرص العمل وتحسين الخدمات والاستقرار السياسي في مقدمة أولويات الناخب الذي يبحث عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تتجاوز مجرد الخطابات السياسية. بين تنافس الأحزاب وصراع النفوذ داخل المكونات الإثنية في البوسنة، تمثل انتخابات أكتوبر محطة مفصلية لتعديل موازين القوى وتحديد الأطراف الفاعلة في صياغة المرحلة القادمة. عماد عفاني، تريتي عربي، ساراييفو.
2: جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. وأصابت ضربات روسية سبت جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية، هو جسر الشمال، بعد يومين على استهداف جسر الجنوب.
3: تواصل روسيا تصعيد ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف، مع تركيز لافت خلال الأيام الأخيرة على الجسور والمنشآت الحيوية التي تربط ضفتي نهر دنيبرو، إذ أصابت ضربة روسية جسر الشمال في كييف، ما ألحق أضرارا بسطح الطريق وخطوط الكهرباء، ودفع السلطات إلى وقف حركة المرور من الضفة اليسرى باتجاه الضفة اليمنى. ويأتي ذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت جسر الجنوب خلال اليومين الماضيين وأدت إلى تعطيل الحركة عليه. وتكتسب هذه الجسور أهمية كبيرة بالنسبة لحركة العاصمة، إذ تربط المناطق السكنية في الضفة الشرقية بالمراكز الحكومية والتجارية في الضفة الغربية، فيما أدت عمليات الإغلاق والقيود على عدد من المعابر إلى ازدحامات مرورية واسعة داخل كييف. وبالتوازي مع استهداف الجسور، جددت موسكو دعوتها للدبلوماسيين والرعايا الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرة المدينة، محذرة من استمرار ما تصفه بالضربات الانتقامية واسعة النطاق، في مؤشر إلى احتمال استمرار الضغط العسكري على العاصمة خلال الفترة المقبلة. ولا تقتصر الضربات الروسية على كييف، ففي مدينة سومي شمال شرق البلاد تعرضت مناطق مدنية وسكنية لعدة موجات من الطائرات المسيرة. أما في خيرسون جنوبا، فتقول السلطات المحلية إن أشخاصا أصيبوا مع تعرض 25 بلدة وقرية لضربات جوية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي، وأفادت بأن القصف طال بنى تحتية وأحياء سكنية وألحق أضرارا بالمنازل. وبذلك يبدو أن التصعيد الروسي يتحرك على مسارين متوازيين، هما تكثيف الضغط على كييف عبر استهداف معابرها وبنيتها التحتية الرئيسية، ومواصلة الضربات على مدن ومناطق أخرى من أوكرانيا في وقت تزايد فيه المخاوف الأوكرانية من حملة أوسع ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء. راما مطلو، تارتا عربي.
2: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحقق ثورة شاملة في الصناعات الدفاعية، وذلك خلال مشاركته في مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا بولاية شانلي أورفا. وأكد أردوغان أن مستقبل تركيا في أيد أمينة، وأن جيل تكنو فيست سيترك بصمته على مئوية تركيا.
4: يتصدر حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشهد تكنو فيست في شانلي أورفا. يلتقي الرئيس بالشباب الفائزين في مسابقات التكنولوجيا في مهرجان يجمع مشروعات الطلبة بأحدث الصناعات الجوية، مشاركة تضع أصحاب الابتكارات في واجهة الحدث مع حديثه عن مسار تركيا في تطوير التكنولوجيا وإنتاجها.
5: تواصل تركيا نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية، وسنحقق ثورة حقيقية في هذا القطاع، وسنصل إلى مستويات أفضل في الصناعات الدفاعية.

0: الإنتاجية، وسنعزز هذه النجاحات بأرقام قياسية وقدرة تنافسية متزايدة. وتركيا اليوم قادرة على تلبية احتياجات أصدقائنا في مجال الصناعات الدفاعية إذا طلبوا ذلك.
1: وأمام المنصة تتجاور الأعلام التركية مع الأزياء التقليدية التي ارتداها بعض الزوار، عائلات جاءت لمتابعة العروض، وأطفال يتوقفون أمام الطائرات، وشباب يسألون عن تقنياتها. وبين هؤلاء يضيف حضور الرئيس إلى يومهم مناسبة أخرى.
2: أهلا بكم في شانلي أورفا، جزا الله خيرا كل من جلب إلينا هذه الأجواء الحماسية وهذه التكنولوجيا، وعلى رأسهم رئيس جمهوريتنا.
3: جئت إلى تكنوفيست وأحببت كل شيء. أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على افتتاح هذا المكان. الجميع هنا يستمتعون ويفرحون ويلعبون.
1: ومنذ انطلاق جمعة تكنوفيست بين عروض الطيران ومسابقات التكنولوجيا وورش العلوم.
4: يا الله،
5: حضور الرئيس أردوغان أمام جمهور التكنوفيست يجمع بين الدعم السياسي والاهتمام الشعبي بالتكنولوجيا، وسط حديث الدولة التركية عن استثمار قدرات شبابها في الابتكارات والصناعات الدفاعية. سامي برهوم، تريتي عربي، شانلي أورفا.
6: في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. غارات تستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، ومعارك محتدمة بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل محاولة اغتيال القيادة في حماس علي العمودي. قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مدينة أمبادر بولاية شمال كردوفان، وشبكة أطباء السودان تستنكر العملية. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
7: Komşumuz Suriye'ye.
8: Gazze'de.
9: But this gentleman from a place called
7: Güç
9: Turkey.
7: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
9: He's, has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
7: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
10: Şunayım etoşmadan Hamas.
7: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
11: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
12: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
7: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.
13: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية.
14: إلى قلب الحدث.
15: إلى قلب الحدث.
16: نبحث عن الحقيقة
17: من مصدرها وننقلها كما هي
18: بلا تردد.
19: وننقلها كما هي بلا تردد.
20: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
21: بل نعيشه في الميدان.
22: نقترب من التفاصيل
23: ونكشف الحقيقة،
24: ونأخذ المشاهد معنا
25: إلى قلب الحدث.
26: نقف مع الإنسان
27: أينما كان.
28: هذه مهمتنا،
29: نضعك في قلب الأحداث.
28: نتجاوز الحواجز،
29: ونغوص في التفاصيل.

0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يشدد الخناق المالي على الغازيين مع حظر إدخال السيولة وتعطيل المنظومة المصرفية. صندوق النقد يطالب لبنان بتنفيذ إصلاحات أساسية قبل الاتفاق على برنامج جديد.

0: تتفاقم الأزمة المالية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال السيولة النقدية وتدفع التعاملات نحو القنوات الإلكترونية، فيما تواجه البنوك الفلسطينية ضغوطاً إسرائيلية أدت إلى تجميد آلاف الحسابات لمواطنين في القطاع، لتتسع بذلك دائرة القيود التي تعرقل حياة الغزيين ومعاملاتهم اليومية.
1: معادلة مالية جديدة تتشكل في غزة، فلم يعد السؤال ما إذا كان المرء يملك المال لشراء احتياجاته، بل أصبح الاستفسار الملح ما إذا كانت العملة المتاحة تصلح للشراء. منذ بدء الإبادة الجماعية فرض الاحتلال الإسرائيلي معادلات مالية معقدة في قطاع غزة من خلال تشديد القيود على التعاملات البنكية والحسابات المصرفية ومنع دخول العملات الورقية أو استبدال التالف منها بهدف التعطيش النقدي وإمعانا في خنق التجارة وحركة الاقتصاد.
2: في صعوبات كتير طبعا، انه احيانا كثير اصلا جوال، انه في عندنا مشكله انقطاع التيار الكهربائي طبعا، فمش دايما الجوال بيكون مشحون، انه بدنا نشحنه يعني مرات كثير بيكون الجوال قاطع شحنه او ما فيش، او في عدد حركات معينه، يعني بتيجي مثلا بدك تحول فبقول لك تجاوزت عدد الحركات، او حد بده يحول لك نفس المشكله برضه.
1: على مدار اكثر من عامين اضطر الغزيون الى ما يعرف بالتكييش للحصول على العملات الورقيه، وذلك عبر سوق سوداء للنقد مقابل عملات فاحشة، لكن الأمور انعكست بعد فرض إسرائيل الدفع عبر البنوك على التجار الغزيين، ما أجبرهم على بيع السلع من خلال المحافظ الرقمية والحسابات البنكية.
3: من الواضح بأن هذه الأزمة هي ارتداد للسياسات الإسرائيلية والتخطيط المسبق بإعادة هيكلة النظام المالي وسلوك الإنفاق للمواطن الفلسطيني في غزة. إسرائيل تريد أن تكون المنظومة المالية والسلوك المالي للفلسطيني على شاشة واحدة مراقب ومتابع، وبالتالي تدفع منذ

0: بداية هذا العدوان حتى اليوم باتجاه خلق الأزمات، باتجاه مزيد من التعقيدات.
1: خطوة جديدة تشدد من خلالها إسرائيل الخناق على سكان غزة، مستغلة سلطتها على البنوك الفلسطينية المرتبطة بها حكما وضرورة، حيث تفرض رقابة مشددة على كافة التعاملات البنكية والرقمية، أدت إلى قيامها بتجميد آلاف الحسابات المصرفية منذ أكتوبر 2023. وتسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة مالية مطلقة على الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للعائلات في غزة، بهدف تحديد سقوف لمصروفاتها وتجميد الحسابات حال تجاوزها.
2: يعاني سكان غزة قيودا مالية خانقة، أقلها صعوبة التحكم بحساباتهم المصرفية ورفض العملات الورقية المتداولة، في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة حولت حياة الغزيين اليومية إلى صراع بقاء لتوفير أبسط احتياجاتهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: للنقاش معنا من غزة الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن ونحن على بعد أيام قليلة من إتمام 3 سنوات من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تبرز الأزمات بمختلف صنوفها على بنية الاقتصاد الغزي المحاصر أصلا منذ 19 سنة. كيف يبدو حال اقتصاد غزة اليوم؟
4: أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد وأوقات جميع المشاهدين. عندما نتحدث أن 3 سنوات على حرب الإبادة في قطاع غزة، هذا صراحة يؤكد على أن الحرب لم تكن عسكرية فقط، هي كانت أيضا حرب اقتصادية من الدرجة الأولى. نحن نتحدث أن آخر هذه المؤشرات الأممية أو التقارير الأممية كانت تقارير لأونكتاد

0: 80%، معدلات فقر أعلى من 90%، معدلات للقطاعات الاقتصادية مثل قطاع الإنشاءات الذي دمر وتوقف بشكل كامل، القطاع الصناعي الذي فقد 98% من قيمته الإنتاجية، حتى القطاع الزراعي الذي فقد قرابة 90% من قيمته. هذه الأمور صراحة تؤكد أن الحرب كانت اقتصادية من الدرجة الأولى، تؤكد أن ما يحدث في قطاع غزة هي حرب إبادة اقتصادية دمرت جميع المعالم الاقتصادية ودفعت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة إلى السوق السوداء مع تدمير كل السوق المنظم أو السوق الرسمي. هذه الأمور صراحة تؤكد أن قطاع غزة فقد أو انكمش الناتج المحلي في قطاع غزة خلال 3 سنوات من حرب الإبادة إلى أكثر من 83% مقارنة بالناتج المحلي ما قبل 7 أكتوبر لعام 2023.
1: نعم.
0: ربما هذه المؤشرات صراحة تضع الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة في حالة انكماش كبيرة.
1: أستاذ أحمد،
0: القطاعات الاقتصادية خارج الخدمة إلا ما نظر.
1: إذن هذه الأزمات والمؤشرات السلبية تنعكس مباشرة على أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها أهالي القطاع. ما هي الأساليب التي اعتمدها الاحتلال الإسرائيلي من أجل حصار وخنق الحركة التجارية في قطاع غزة؟
0: يعني صراحة القطاع المصري في كان أحد هذه القطاعات التي دمرها الاحتلال ودفع بها بالكامل إلى السوق السوداء. في البداية نجح الاحتلال في شراء صمت سلطة النقد والبنوك الفلسطينية لأسباب سياسية بحتة، بمعنى أن سلطة النقد لا تمارس أي مهام لها في قطاع غزة، وكما هو معلوم أن سلطة النقد جاءت بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 والتي تعمل بمثابة البنك المركزي الفلسطيني، وبالتالي تحييد دور سلطة النقد والبنوك دفع بالقطاع المصرفي بالكامل إلى السوق السوداء، بحيث أن بضعة التجار الذين يوردون البضائع من الخارج هم الذين يتحكمون بالقطاع المصرفي، بمعنى أن التجار في حال قبلوا التعامل بالكاش بالفئة النقدية مثلاً 100 شيكل يقبل جميع السوق التعامل بهذه الفئة، وفي حال رفضوا كما يحدث حاليا نجد أن هذه العملة باتت بمثابة الشيكل الخامل يتم تحييدها على جنب. هذا صراحة يؤكد أن إسرائيل تتحكم عبر الأذرع التجارية بالقطاع المصرفي بالكامل في قطاع غزة، وربما خطوة أن أعلن المنسق قبل قرابة عام مع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، عندما أعلن المنسق أن الدفع الإلكتروني سيكون هو المؤشر أو خلال الأيام القادمة في قطاع غزة، يدلل يعني يختصر الكثير من الحديث بأن المنسق هو الذي يعلن عن الأمور المالية وليس سلطة النقد أو البنوك. هذه الأمور صراحة دفعت بالقطاع المصرفي إلى السوق السوداء الكثير من المعاناة. كنا في مشاكل لها علاقة بالتكييش، حاليا نعاني من مشاكل عكس التكييش أو ما يطلق عليها محليا باسم الترصيد، بمعنى أن المواطن يدفع بالأموال، يدفع عمولات مقابل التخلص من الكاش والدفع بأمواله إلى عمليات الدفع الإلكتروني أو الحسابات
1: البنكية. أحمد،
0: وهنا
1: أريد سؤالك عن التأثير الذي خلفه التوجه نحو المحافظ الرقمية والحسابات البنكية. ألم تؤدي هذه الوسائل لحل المشكلة ولو بشكل مبدئي؟
0: يعني هي صراحة حلت جزء من أزمة السيولة، ولكن خلقت مشاكل أخرى. يعني عندما نتحدث أن الاحتلال منع إدخال السيولة إلى أسواق قطاع غزة، كان التوجه إلى الدفع الإلكتروني هو يعني الحل الأمثل، ولكن للأسف وجدنا أن هناك عمليات إغلاق للحسابات. نحن نتحدث حتى هذه اللحظة أكثر من 5000 حساب تم تجميده بقرار من الجانب الإسرائيلي وبالتعاون مع بين سلطة النقد والبنوك، بالإضافة إلى حسابات تم تجميدها لأسباب إدارية يعني داخليا. هذه الأمور صراحة أدت إلى تجميد الوضع المالي لهذه الأسر، ونحن عندما نتحدث عن تجميد الحساب بمعنى أن هذه الأسر لا يمكنها إجراء أي معاملات لبيع أو شراء أو ما شابه. نقطة أخرى لها علاقة بعدم قبول الكاش، بمعنى أن التوجه نحو الدفع الإلكتروني يلغي تدريجيا التعامل بالكاش بأوامر يتلقاها التجار من الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن لدينا كتلة كبيرة من المعروض النقدي في الأسواق تم تحييده وبات بمثابة الشيكل الخامل. هذا يأتي في ظل حاجة الأسواق لأي نوع من السيولة، في ظل حالة الركود التي يعاني منها السكان، في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، وبالتالي تحييد هذه الكتلة النقدية بالكامل عن الأسواق أدى إلى مزيد من الضعف في القدرة الشرائية ومزيد من المتاعب للأسواق، وبالتالي كان الألزم أن يتم التوجه نحو الدفع الإلكتروني دون إلغاء الكاش. ولكن لدى إسرائيل الكثير من المخططات الخبيثة صراحة من خلال إلغاء الكاش، هي تريد التحكم والسيطرة المطلقة على الوضع المالي في قطاع غزة من خلال ضغطة زر، بمعنى أنها لا تريد للكاش التداول من يد إلى أخرى.

0: تريد جميع المعاملات المالية تتم عبر الدفع الإلكتروني، وأي حساب لا تريده إسرائيل أن يكون فعال ويتم من خلاله التداول العملات يتم إغلاقه بضغطة زر، وبالتالي تكون إسرائيل قد تحكمت بالوضع المالي بالكامل في قطاع غزة، وما على سلطة النقد والبنوك إلا السمع والطاعة. وهذه صراحة جزئية يعني تثير استياء المواطن في قطاع غزة، بمعنى أن وضعه المالي بات بمثابة تحكم مطلق من الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، كنت معنا من قطاع غزة.
0: شكرا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه قانون المصارف يعطل اتفاق لبنان مع صندوق النقد.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: الأرض. كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق.

0: من جديد أهلا بكم. تواجه جهود لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي اختبارا جديدا مع إحالة قانون معالجة أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري، فيما يربط الصندوق التقدم نحو الاتفاق بإصلاحات مالية ومصرفية رئيسية. وأحال الرئيس اللبناني قانون معالجة أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع قانون النقد والتسليف، فيما يؤكد صندوق النقد أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية. وتقدر خسائر القطاع المالي اللبناني بنحو 72 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات البنك الدولي، فيما يستهدف قانون الفجوة المالية تحديد هذه الخسائر وتوزيعها بين الأطراف المعنية. ويشترط صندوق النقد إحراز تقدم في 4 ملفات للمضي نحو اتفاق على برنامج جديد مع لبنان، تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ وقانون الفجوة المالية وموازنة 2027، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية في المالية العامة والحوكمة. ويستهدف مشروع موازنة 2027 تحقيق وضع مالي متوازن مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12%، فيما يعمل لبنان على استكمال إطار مالي متوسط الأجل لاستعادة استدامة الدين. يأتي ذلك بينما يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 6.4% خلال العام الحالي. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة. دكتور كامل أهلا بك. بداية، كيف تقرؤون الشروط الأربعة لصندوق النقد الدولي من أجل المضي بالاتفاق مع لبنان، وما هي المخاوف الحقيقية لدى صندوق النقد من إحالة الرئيس اللبناني قانون المصارف للمجلس الدستوري؟
1: يعني بالتأكيد عامل الوقت هو الأساس في مباحثات صندوق النقد، باعتبار أن أرنستو رئيس هذا الوفد جاء إلى لبنان منذ يعني سنوات، يعني على الأقل 4 سنوات، وهو معين في هذه الوظيفة ويريد أن ينهي هذه المهمة. واليوم بعد 4 سنوات وبعد 6 سنوات على الانهيار المالي، حتى الآن لم يتمكن الطرف اللبناني والطرف يعني الدولي أن يجد مخرجا لهذه الأزمة المالية وإعادة هيكلة المصارف وبداية إعادة الأموال بطريقة منتظمة إلى المودعين. طبعا هناك قوانين وضعت من خلال تعاميم لمصرف لبنان أعادت بعض الأموال، وصلت يعني حسب تصريح الحاكم تم إعادة 8 مليار دولار إلى المودعين، لكن حجم الودائع كما تفضلت يفوق على 70 مليار دولار، وهذا لم يستكمل حتى الآن. ومصارف لبنان بالفعل هي معطلة عن العمل، بمعنى أنها لا تستطيع أن تعطي القروض، والكثير من يعني المودعين هناك خوف بأن لا إيداعات حتى الآن حتى يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي. وطبعا عامل الوقت قد يكون مكلف للاقتصاد اللبناني ولبداية النهوض الاقتصادي في هذا البلد. وطبعا هذا يعني بالإضافة إلى السياسات النقدية والسياسات المالية التي يحبث عليها يعني الصندوق، باعتبار أن اليوم لبنان يعيش أزمة حرب موجودة على حدوده الشمالية، وطبعا تخوف بأن تكلفة هذه الحرب أصبحت مرهقة للاقتصاد اللبناني. وطبعا هناك مطالب شعبية بحاجة إلى مزيد من الدفع من قبل الدولة اللبنانية، وطبعا الالتزام اللبناني بأن يلتزم بالذي يقدر عليه ماليا، خاصة في هناك ضغوط برفع الفوائد وإعادة انتظام نظام التقاعد في لبنان، وهذا يعني مسائل لها تكلفة اقتصادية.
0: إلى أي حد تعتقدون أن فتح الرئيس عن المجال أمام تعديل القانون مجددا سيمنحه مزيدا من التجويد والتحسين في بعض النقاط؟ وهل تتوقعون أن يقوم المجلس الدستوري بتعديلات كبيرة على القانون؟
1: أنا باعتقادي مسألة الطعن في هذا القانون في هذا الوقت هو مصلحة، يعني هو محل نقاش، باعتبار أنها صلاحيات. لمن الصلاحية في اتخاذ إعادة الهيكلة؟ هل هي للحاكم مصرف لبنان أو للهيئة المصرفية التي طبعا مشكلة من أعضاء مختلفين بما فيهم الحاكم ونواب الحاكم ولجنة الرقابة؟

0: نقابة وممثل اقتصادي وممثل مالي، ربما يعني ربما اعتقد البعض بأن هناك مخالفة لبعض بنود قانون النقد والتسليف، لكن باعتقادي في النهاية المهم كيفية بدء هذا المحرك لإعادة الاقتصاد ولإعادة الحركة الاقتصادية وعدم التأخير في يعني عملية الطعن وإعادة هذا المشروع إلى مجلس النواب، باعتبار بأن المودعين أصبحوا اليوم يعني طواقون لأن نصل إلى خاتمة، والاقتصاد اللبناني طواق إلى بداية جديدة للاقتصاد والقطاع المصرفي بحكم الميت اليوم، باعتبار أن القليل منه يعني يستقبل الودائع، وطبعا هناك عملية قليلة للإقراض. فلذلك أي تأخير إن كان قانوني أو غير قانوني هذا ينعكس سلبيا على نهوض البلد اقتصاديا، وأنا باعتقادي يجب أن نمضي في هذا المشروع وأن نتمم الفجوة المالية حتى نبدأ عملية الإصلاح. أي
1: تماما
0: تأخير
1: دكتور كامل، وأنا أريد سؤالك عن قانون كبيرة الفجوة
0: وأنا
1: المالية
0: ليست معه.
1: رئيس الحكومة قال أنه سيطرح قريبا على مجلس النواب اللبناني، هل تعتقدون أن هناك تعديلات للنواب ستكون على مشروع القانون؟
0: بالتأكيد، يعني اليوم سوف يكون رأي آخر لمجلس النواب، باعتبار أن هذا الموضوع مطاط وبحاجة إلى يعني دراسة معمقة، وهناك اختلافات يعني كيفية إدارة هذا الملف، باعتبار أن الفجوة اليوم تتحدث عن إعادة $100,000، بينما ربما النواب يعتقدون بأن يجب أن تعود إلى المودعين أكثر من هذا المبلغ، وعملية احتساب يعني الحسابات إذا كان حساب واحد لكل فرد أو خاصة إذا كان لديه عدة حسابات في البنوك، وربما رفع القيمة وإيجاد طريقة طبعا طمأنة الناس الذين يمتلكون أكثر من $100,000، كيف ستعود هذه الأموال؟ طبعا عندما تأتي من لجنة الرقابة أو مصرف لبنان وتذهب إلى مجلس الوزراء، وكيف يتم استخراجها أو خروجها بقانون من مجلس النواب، هذا يعني عمل مطاط، وقد نكون نحن أمام يعني طبعا قرارات جديدة وبداية فتح ملف جديد
1: دكتور كامل
0: قد يستغرق الكثير من النقاش.
1: الشرط الثالث، عذرا على المقاطعة، هو إقرار الموازنة العامة للبنان. وزير الإعلام أعلن استكمال دراسة مشروع الموازنة، ما هي الرسالة التي يحملها إقرار الحكومة للموازنة ضمن المهل الدستورية وذلك للسنة الثانية على التوالي؟
0: يعني لبنان يحاول أن يتخطى هذه المرحلة الصعبة، باعتبار أن الإيرادات كانت ربما ليس كما يتوقع، خاصة أن الحرب ضغطت بشكل كبير، الوضع الإقليمي في المنطقة ضغط كثير على لبنان، باعتبار أن ما يحدث اليوم في منطقة الشرق الأوسط في الخليج العربي ينعكس سلبيا على لبنان، باعتبار أن الكثير من اللبنانيين يعملون في في في في الدول الخليجية وعائدات هؤلاء تعود إلى لبنان وتحرك الاقتصاد. اليوم الدولة اللبنانية باعتقادي تحاول أن تضبط الإنفاق وأن لا تلتزم بأي ارتفاع للأجور أو الرواتب دون القدرة على دفعها، وأن تحد من التضخم، وأن تساعد قليلا في ملف يعني طبعا ملف المهجرين وطبعا المناطق المنكوبة في الجنوب. فلذلك هناك مسؤولية كبيرة على كيفية إنهاض الاقتصاد، مع المعرفة بأن الإمكانيات في هذا الظرف محدودة.
1: هل تعتقدون دكتور كامل أن لبنان ينظر اليوم إلى هذه القوانين أو مشاريع القوانين كضرورة لحل أزمته المالية بالدرجة الأولى، أم خيارا تفرضه عليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل المضي بالبرنامج الجديد بين لبنان والصندوق؟
0: أنا باعتقادي لبنان يفكر بأنه بحاجة إلى هذه التغطية الدولية وأن يكون له علاقات مع المنظمات الدولية بما فيه يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وطبعا لكن بشكل الدعم المباشر لبنان يستطيع أن يؤمن هذه الإيرادات، وقد أمن هذه الإيرادات في فترات طويلة حتى الآن من دون العودة إلى صندوق النقد الدولي، لكن عملية الاندماج مع الاقتصاد الدولي يساعد طبعا على رفع سمعة لبنان على مستوى العالم وعلى مستوى المنظمات وبنوك المراسلة، وهذا طبعا

0: يعني له أهمية كبرى، وباعتقادي أن لبنان يبحث على علاقة إيجابية على صعيد المؤسسات الدولية بما فيها طبعا الـ IMF، باعتبارها أنها عامل مؤثر في سمعة الاقتصاد اللبناني.
1: الدكتور كامل وزنة الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: تعود الاستثمارات إلى قطاع النفط الفنزويلي بعد سنوات من تراجع الانتاج وتدهور البنية التحتية، وسط أمال بأن تسهم الاتفاقات الجديدة في إنعاش الصناعة وتحسين أوضاع المناطق التي تعتمد على النفط.
1: في قلب صناعة النفط الفنزويلية تتجدد أمال عودة الاستثمارات إلى مناطق أنهكتها سنوات تراجع الانتاج وتدهور البنية التحتية، فيما تعيد الاتفاقات الجديدة قطاع الطاقة إلى واجهة المشهد الاقتصادي.
2: النفط يخرج من هنا في الأسفل، والمياه تخرج من الأرض في الأسفل، وبدلا من تدفق المياه من الأرض يتدفق النفط.
1: وتكشف مشاهد النفط المتسرب طبيعيا من الأرض عن وفرة الموارد في منطقة مينا جراندي بولاية زوليا التي كانت مهد صناعة النفط الفنزويلية، فيما تعود الاستثمارات إلى حقولها مع اتفاقات جديدة في قطاع الطاقة. لكن وفرة النفط لا تنعكس بالضرورة على حياة السكان، إذ تعاني مناطق الإنتاج تدهور الطرق وانقطاعات الكهرباء ونقص الخدمات، فيما تتزايد آمال السكان في أن تتحول الاستثمارات الجديدة إلى وظائف وتحسن في مستوى المعيشة.
3: بصراحة هذا أمر جيد جدا لفنزويلا، لأن كثيرا من الاستثمارات سيأتي، ومع الاستثمارات سيأتي الكثير من المال.
1: وتبقى أمام فنزويلا مهمة تحويل مواردها النفطية الهائلة والاستثمارات الجديدة إلى إنتاج مستدام وفرص عمل وخدمات في مناطق لا يزال سكانها يعيشون مفارقة بلد غني بالنفط يعاني تدهور البنية التحتية والخدمات.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم إلى ملفات العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا الليلة. موسم الزيتون بالضفة الغربية، قيود عسكرية إسرائيلية وهجمات استيطانية. النازحون في اليمن، رحلة بحث عن أمان وسط مخاوف انهيار الأمن الغذائي. أنقرة تحتفي بالذكرى 17 لتأسيس منظمة الدول التركية.

يستقبل المزارعون الفلسطينيون في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة موسم جني الزيتون لهذا العام تحت وطأة قيود عسكرية إسرائيلية مشددة وهجمات استيطانية متصاعدة تحول قطاف المحصول من مناسبة اقتصادية ووطنية جانبية.